0: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الحلقة الجديدة من ريبوست، نتناول فيها وإياكم أبرز القضايا التي لاقت اهتمام السوريين على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية. يعد ملف الطاقة والمشتقات النفطية من أكثر الملفات تأثيراً على الحياة اليومية للمواطن، إذ ترتبط بأسعار الوقود سلسلة من التداعيات تطول النقل والإنتاج وأسعار السلع الأساسية والخدمات. وتعيش سوريا معادلة صعبة في هذا القطاع، إذ يبلغ إنتاجها المحلي من النفط نحو 100,000 برميل يومياً، في حين تقدر احتياجاتها بنحو 300,000 برميل، ما يعني اعتمادا كبيرا على الاستيراد لتغطية الفجوة الواسعة بين الانتاج والاستهلاك. هذا الاعتماد يجعل أسعار المشتقات النفطية محليا رهينة بتقلبات الأسواق العالمية وتكاليف الاستيراد والشحن والنقل. وفي هذا الإطار أعلنت لجنة تسعير المشتقات النفطية في سوريا رفعا جديدا في أسعار البنزين والمازوت والغاز أيضا اعتبارا من اليوم الأحد 12 من أيلول، ووصفته بأنه مؤقت. وأوضحت وزارة الطاقة أن هذا الارتفاع جاء نتيجة لتضافر عاملين رئيسيين: الأول ارتفاع كلفة تأمين المشتقات النفطية من الأسواق العالمية، والثاني دخول مصفات بانياس في عمرة شاملة، أي عملية إصلاح شاملة تستمر نحو شهرين، مما زاد الحاجة إلى استيراد المشتقات من الخارج. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الزيادة تأتي بعد أسابيع قليلة فقط من رفع سابق في مطلع أيلول الجاري، وقد أثارت هذه التعديلات موجة واسعة من التفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي وسط استياء شعبي واسع من تتالي الارتفاعات. في مشهد لافت من الحسكة دار حوار مباشر بين مواطنين وعناصر أمن خلال الاحتجاجات على رفع أسعار المحروقات، لنتابع. هذا وأقدم أهالي بلدة مركدة بريف الحسكة على قطع الطرقات ومنع عبور صهاريج النفط في مشهد يضاف إلى سلسلة الاحتجاجات الشعبية المتصاعدة على القرار، لنتابع.
1: أسعار المحروقات، شباب مركدة، ارتفاع أسعار المحروقات وقفة احتجاجية لشباب مركدة ضد ارتفاع سعر المحروقات. مازوت 18,000،
0: أما في دير الزور فشهدت بلدة الطيانة منذ ساعات الصباح احتجاجات على خلفية قرار رفع أسعار المحروقات الذي دخل حيز التنفيذ أمس، وسط مطالبات بالتراجع عن القرار في ظل ما يلقيه من أعباء إضافية على السكان وما قد يترتب عليه من ارتفاع في تكاليف النقل والمواد الأساسية، لنتابع.
2: ايه

كما شهدت محافظة الرقة احتجاجات واسعة رفضا للزيادة الكبيرة في أسعار المحروقات، وصل الأمر إلى قطع طريق دير الزور حلب الدولي بالقرب من بلدة حواجة شنان وسط مطالبات بخفض الأسعار. نتابع.

0: كما توجه أحد الناشطين بمقطع مصور مباشر لوزير الطاقة يطالبه فيه بإعادة النظر في قرار رفع أسعار المحروقات، مستعرضا حجم الضغط الذي يشكله القرار على المواطن. لنتابع.
1: بعض النسوان يبلشن يعزلن الصوبة بعز الشتوية، أول شتوية يقومون يعزلن الصوبة والعيلة بردانة، والصوبة ما تعزل بالشتوية، تعزل بالنهار لمن الدنيا حارة أو بالصيف تعزل. وإحنا وزير الطاقة عندنا بلش يعزل مصفات بانياس أول شتوية. أنتوا تعرفون أنه سبب الارتفاع هذا اللي جاي يصير هو أنه مصفات بانياس بلشوا يأهلونها، وقفوها عن الخدمة خالص، والتأهيل هذا يحتاج 3 شهور. فإحنا بالحالة هذه قمنا نستورد نفطنا من برا. طيب صار عندنا كسر، إحنا ما عندنا مصاري كثير تنستورد من برا. إيش سووا؟ حملوه على الشعب. المفروض الكسر هذا حطونه على الميزانية العامة. المفروض المصفات بانياس تأهلونها درجة درجة، يعني مو فورا سكرتوا لي مصفات بانياس وحطيت الكسر على الشعب هذا خلال 3 شهور. يا سيادة الوزير، الشعب ما يحمل. أنتوا الآن على أساس وعدتونا تنطونا حق القمح، فواتير القمح نهاية الشهر التاسع يكون كل شيء خالص. أنا شايف أنكم بدكم تطلعون فواتير القمح منا. الحزاني مواطن من شوية، أنا اتكل حالي من شوية رحت عبيت سيارتي فولتها، كنت أفولها ب$32 والله فولتها ب$50 اليوم. يعني أنا بني آدم واحد بيوم واحد $20 خذيته مني، على مدى 3 شهور صاروا ماخذين مني $500-$600 أو أكثر زاد زيادات. هذه $500-$600 من زلمة واحد، احسبها على باقي الشعب السوري اللي جاي ياخذون النفط. والله كويس طالعته حق الحنطة وطالعته حق المصفاية زاد، بس يا سيادة الوزير الشعب ما يحمل، ما يحمل. منوب منوب سياستكم كويسة انكم جاي تصلحون المصفاية حتى يزيد الانتاج، بس ما تحطون الكسر على الشعب. الشعب ما يحمل يا سيادة الوزير. المفروض باقي المؤسسات اللي عايشات حياة رفاهية تاخذون منهم الرفاهية هذه وتحطونها على الكسر، بس مو والله فورا بشرط قلم حطيتوها على الشعب. احنا منين؟ اذا راتب المعلم كله ما ادري ايش قد $150، وراتب العمال البلدية $150-$170، وراتب الشرطي $250. طيب احنا منين يا سيادة الوزير؟ الله يجزاكم الخير. فنطلب منكم اعادة النظر بشكل سريع وفوري، لأن الشعب ما يحمل. الغلاء هذه عادت على الشعب بالضرر بشكل كامل، ارتفاع المواد الغذائية، ارتفاع أجرة النقل، دمار كامل صار على الشعب. يا سيادة الوزير، أنتوا الله يجعلكم راتب الواحد $2,000-$3,000 وسيارات عندكم ومازوت بالشهر ببلاش تأخذون، مو هامكم أبدا مو هامكم، بس الشعب جاي يتوجع يا سيادة الوزير. فنطلب منكم بشكل سريع التراجع عن هذا القرار. إذا بي كسر الكسر حطوه على باقي المؤسسات اللي عايشين رفاهية، مو تحطونه على الشعب. الشعب ما يحمل، من توفى الشعب عايف حاله منير. ويا سيادة الوزير فالله يجزاك الخير، تراجعون هذا القرار.
0: قرار رفع أسعار المحروقات والاحتجاجات التي أعقبته أثار موجة واسعة من التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي، بين من استنكر القرار ورأى فيه عبئا إضافيا لا يحتمله المواطن السوري، ومن طالب الحكومة بتقديم تفسيرات أوضح وحلول بديلة. من التعليقات محمد كتب: الله يفرجها على أهلنا ويعين الناس على هالظروف الصعبة، إن شاء الله توصل المطالب وينحل الموضوع بالخير. أيضا هند كتبت: أكيد في شيء مو طبيعي اللي عم يصير وبعدين مع هالحالة. حمدي كتب بدوره: نسبة الزيادة 40% في سوريا أكبر من نسبة الزيادة في الأسعار العالمية، يتساءل ويقول ليش. أيضا تعليق من مصطفى كتب فيه ما شاء الله عنه: نص الليل بيغلي أسعار، حاج راح جن الناس من الغلاء بحسب تعبيره. وثق أحد المواطنين في حي الحمدانية بحلب مشهدا لافتا

لسيدة تقوم بعمل ما وصفه الأهالي بالسحر قبل أن يتدخل شباب من الحي لمحاولة إبطاله. نتابع.

0: هي حي الاول ما
1: حي الاول هي يوسف
2: ايه
0: يا خالي خالي الو
1: ايش عم تساوي
3: شغلتكم انت
1: ايش عم تساوي
3: انا حس تو ولا
1: ايش عم تساوي
3: عم ساوي راسك
1: ايش عم تساوي لا تعطيني حجرة اعطيني حجرة اعطيني حجرة زتة انت بتمشي من هون لا
3: انا من هون
1: روحي من هون
3: ليش عم تلحقني
1: ايش عم تساوي انت
3: مالك على انا من هون
1: ايش عم تساوي انت
3: مالك على ما هي شغلتك
1: ايش هاد لي هون اعطيني حجرة كبيرة طفي
3: يا حد
1: ليش
3: يا حد انا ايش بدي اقول لك ما
1: يفهم ما بدي اكون ليش عم تفتي فيا صار لها ساعة بتفتر فيا لا تخبي وجهك لك ليش خايفة ترى صورته ها يعني هلا هلا اشتكي عليكي للشرطة هلا هلا هلا انت طلعي الساعة بشغلة كمان شغلة طلع لك بشي روي يوسف ايوه برافو طفيها طفيها طفيها برافو بعدي بعدي بعدي حرقتها خالص انبسطت كمان الله الله والله للشرطة
4: المشهد أثار موجة واسعة من التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي بين من تعامل مع الأمر بجدية واستنكار ومن علق بسخرية وطرافة من التعليقات يحيى كتب حلو كتير هو اللي ناقصنا بسوريا السحر فوق كل السحر اللي نحن فيه بحسب تعبيره أيضا رانيا علقت السلام النفسي وهي عم تشتغل وإصرارها أنه تكمل فظيع نور كتبت أهم شيء الاحترام المتبادل عم بيقولها خالي أيضا بيلسان كتبت الحجة ما همها كل التصوير أهم شيء تكمل المهمة عجب كم دافعة ثمن هاي الورقة بحسب تعبيرها محمد كتب لك شو حرقتي شكله ارتفع المازوت بسببها يعلق محمد بحسب تعبيره تحتل مدينة حماة مكانة خاصة في الوجدان السوري فهي مدينة النواعير والعاصي والتاريخ العريق واليوم وفي خضم مرحلة إعادة البناء والانفتاح تعيد حماة اكتشاف نفسها بوصفها وجهة سياحية وثقافية تستقطب الزوار من مختلف المحافظات السورية وما وراءها ويجسد مهرجان ربيع حماة في نسخته 27 نموذجا لافتا على هذا الانبعاث الثقافي والاقتصادي إذ يعود المهرجان الذي تأسس عام 1935 حاملا إرثا حمويا أصيلا ومتجددا في آن واحد فهذه النسخة تتميز بأضخم مشاركة في تاريخه إذ تجاوزت 560 فعالية تجارية واقتصادية وتعليمية وثقافية وصحية على مساحة تتجاوز 25 ألف متر مربع حول قلعة حماة الأثرية وهو ما يميزها عن النسخ السابقة التي اقتصرت على الفعالية التجارية فحسب ولعل الأرقام هي الأكثر دلالة على حجم النمو الذي يشهده المهرجان إذ تجاوز عدد المشاركين 550 جهة أكثر من 60% منها قادمة من خارج المحافظة مقارنة ب 320 مشاركة فقط في العام الماضي ويأتي ذلك في سياق أوسع تتصدر فيه حماة المشهد السياحي السوري هذا الصيف مع حجوزات فندقية كاملة وأعداد كبيرة من الزوار. وقد أثار المهرجان تفاعلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي، وعبر كثيرون عن فرحتهم بهذا الحدث الثقافي الجامع. ولمن لا يعرف، تشتهر مدينة حماة وحمص بمنافسة لطيفة لا تنتهي حول أيهما تصنع حلاوة الجبن الأصح والأشهر. وفي مهرجان ربيع حماة قررت المدينة أن تسجل موقفها بأسلوب لا يقبل الجدل، إذ صنع أهلها حبل حلاوة جبن يتجاوز طوله 100 متر ليدخل تاريخ الأطول في العالم بحسب ما قالوا هناك. لنتابع.
2: لحلاوة الجبن بدنا نوصله لحمص،
5: أطول حبل بالعالم لحلاوة الجبن،
6: بدنا نثبت للكل لكل العالم لحلاوة الجبن حمية.
7: أول ما شفناها بحماة أول ما كناها بحماة.
8: عم تتحضر خلفي فعالية، يا ترى شو هي؟ خليكم معنا لنشوف شو عم يصير. الحموية اليوم عم يثبتوا إنه حلاوة الجبن بالفعل حموية. ليش؟ لأنه عم تنصنع أمام النواعير وعم يساوي أطول حبل حلاوة الجبن يلي بتجاوز 100 متر.
9: لأول مرة بالعالم بنعرض هيك فعالية 100 متر لحلاوة الجبن.
8: حلاوة الجبن حموية ولا حصية؟
10: أكيد حموية، وهذا الدليل.
8: مين صنع أول مرة لحلاوة الجبن؟
10: الحموية أنا حمار.
8: شو شعورك وأنت عم تشتغل أطول حبل حلاوة الجبن اليوم؟
10: شعور حماسي وتحدي بيننا وبين الحماصنة، إنه هي حلاوة الجبن حمية وخاوة، وأكبر دليل إنه عم نساويها وجنب الناعورة.
8: قديش طولها؟
10: 110، أكثر من 110 كمان.
8: يعني هذا أطول حبل
10: أطول
8: بسوريا؟
10: أطول بالعالم، مو بس بسوريا،
8: بالعالم. حلاوة الجبن اليوم عم تنصنع بحماة، أطول حبل بالعالم.
11: حلاوة الجبن عمي حمية، الحماصنة يسمحوا لنا فيها. أكبر دليل أنا أول ما وي لهالدنيا بفطر حلاوة الجبن، بتغدى حلاوة الجبن، بتعشى حلاوة الجبن.
2: طلعت براسنا الفكرة نعمل أطول حلاوة الجبن بمدينة حماة، والحلاوة الجبن حموية حتما. وهلا حاليا هذا الحبل 100 متر، وبدنا نساوي حبل حلاوة الجبن هلا 250 متر لمدينة حماة أضيافة، وحبل الثالث للحلاوة الجبن بدنا نوصله لحمص.
12: حموية أكيد.
8: شو الدليل؟
12: معروفة من يوم من الله خلقها حموية.
6: يعني الفكرة هي بدنا إياها تكون نموذج لكل المحافظات، أي محافظة عندها شيء بخص اللي التراث اللامادي نشتغل عليه ونثبته كصنف ان شاء الله، وعم نحاول ناخذ بجينيس وباليونسكو ان شاء الله.
8: هذا الشيء نقول حلاوة الجبن
6: يعني تقريبا بنقول شيء 160 متر.
8: حلاوة الجبن عم تاكله حموي ولا حمصية؟
13: حموية.
8: سمعونا ما سمعت؟
13: حموية.
8: قولوا للكاميرا شو؟
13: حموية.
8: حموية.
14: احنا اليوم في فعالية استثنائية نتحدث فيها عن التراث اللامادي بما يخص المطبخ الحموي وثقافة هذا المطبخ في حماة. اليوم أقمنا فعالية بما يخص حلاوة الجبن، أطول حبل حلاوة الجبن في العالم، وصل معانا طوله ل 106.60 متر. طبعا هذا الشيء هو سابقة من نوعه على مستوى مهرجان ربيع حماة في كل نسخاته السابقة.
15: نحن بنحب نشتهر فيها يعني بحماة. اي والله، وأنا وقت نزلت وفي افتتاحهم إن فرحت إن في يعني افتتاح يا حلاوة الجبن، نفتخر نحن بهالشيء هذا كله.
7: أول ما شفناها بحماة أول ما كناها بحماة، فحماصنا يا أخي إخواننا وأهلنا وجيراننا، يعني بيحبوا هيك فصار يقولوا حمصية، هي ما لها علاقة بحمص نهائية.
4: إذن مشهد أطول حبل حلاوة جبن في العالم أشعل وسائل التواصل الاجتماعي بموجة من التعليقات الطريفة، ولم يفوت أبناء حمص الفرصة للرد على أبناء حماة في هذه المنافسة التي لا تنتهي على ما يبدو. المعتصم علق قائلا: هلا الحماصنة بيصنعوا أكبر شوكة لأكلها بحسب تعبيره. أيضا عبد الباسط كتب: بمهرجان ربيع حمص رح نعمل حبل حلاوة جبن طوله 40 كيلومتر بحيث يوصل من الساعة القديمة لساحة العاصي. أما أبو عبدو فعلق قائلا: 10 أمتار حلاوة الجبن الحمصية بتسوى 400 متر حموية بحسب تعبيره. أيضا مؤمن كتب حلاوة الجبن حمصية وحتى إذا بتوصلوها للأمر بحسب ما كتب. محمد علق قائلا إذا عملت حبل حلاوة جبن طوله 200 متر بحلب بتصير حلاوة الجبن حلبية؟ يتساءل محمد. رصد أحد المواطنين في مدينة بريف الرقة سوء حالة أرضية أحد الشوارع معلقا بأن المشكلة تتفاقم لأن الطريق مشغول ليلا ونهارا من دون أن يلقى الصيانة اللازمة. لنتابع.
16: يا جماعة والله صار لها كثير، هذه صار لها اليوم شهرين ثلاثة وجعلنا نستناهم يسوونها وما جعل يسوونها. شنو القصة ما جعل أعرف، هي أنا بيحفر وهي أنا دحكو شنو بيه. والمشكلة أنه استراد يعني طريق شقال ليل نهار وما بأي تحذير وما بأي إضاءة. أول الرجال سوى حادث هنا بالمكان هذا، لحد الآن الرجال مكسر وعاف حاله وما حدا سأل عنه زاد، رحنا وصورناه شفتوه. طيب اليوم صار لها ثلاث شهور أربع شهور وطريق شقال ليل نهار، يجي واحد ما يعرف يفوت بيها، حرام يعني. هذا واجب أنه نضبطه، هذا يحمي المسلمين يحمي الناس، الناس تجي بالليل هنا تتضرر والضرر يكون بسببنا إحنا. منو إحنا؟ إحنا ولاة الأمر، إحنا المسؤولين هنا. هاي صار لها كثير مو يوم وليلة، وأنا شفتها من شهرين ثلاثة وكل يوم أكثر زاد، صار لها جزء سبع شهور. أقول اليوم مباشر يسوونها. طيب ليش ما جاء يسوونها؟ ما أعرف. تل أبيض طبعا الموقع هذا عند كازيت حسين الحلاوي بتل أبيض.
4: وثق أحد المواطنين مشهدا طبيعيا بديعا في سماء سهل الغاب بريف حماة إذ حلق سرب ضخم من الطيور المهاجرة في مشهد أسهر عيون المتابعين أو المشاهدين هناك. متابع.
17: شايف ما شاء الله؟
18: شوف هاجرا ومع ذلك البني آدم ما يترك الحزن لو بيسلح وضعه.
4: أسفر تصادم ثلاث سيارات على طريق حمص طرطوس قرب مدينة تل كلخ عن وفاة شخص وإصابة أربعة آخرين، وذلك إثر انسكاب مادة الفيول على الطريق مما أفقد السائقين السيطرة على مركباتهم. نتابع.

0: استعرض أحد المواطنين في مقطع مصور حالة طريق مطار دمشق الدولي بعد إعادة تزفيته وتخطيطه في توثيق لافت يعكس التحسن الذي طرأ على هذا الطريق الحيوي. نأمل أن يكون ذلك في كل طرقات سوريا. نتابع.
1: يا جماعة، اليوم أنا جيت جرب بنفسي طريق مطار دمشق الدولي الجديد اللي عملوه جديد، بس ما حطيت كاسة شاي، حطيت كاسة موي لنشوف إذا بتهز ولا لا. أنا هلا ماشي تقريبا يعني بسرعة 70، حاطت كاسة المي قدامي، شوفوا شلون يعني الطريق ممتاز، جودته جدا عالية، الكاسة نوعا ما عم تهز، شايفين هي أسرعت شوي.
0: ختام حلقة ريبوست لهذا اليوم، دمتم بألف خير.

0: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
1: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.

0: حتى قانوني معه أنا وأبوه وأخو.
1: هو ابني راح يعني، بس بدي حق ابني.
0: أنا آخر شي شفته ابني عمل لي هيك، آخر شي.
2: جت أخت عم تقول لي هذا أنس عوض، هذا أخي أخي أخي.
0: عم دور على شي مكتوب بإيده.
2: اليوم على كل جدار من الجدار موجود هون بالزنزانة حتلاقي اسم شخص.
1: أخذوه بال 2014، ما عرفت شي عنه، بس أعطوني ورقة إعدامه بال 2015.
0: أنا فتت بس بذنبي إنه أنا أمه لعمر القلم.
1: بدنا حق أولادنا.
3: إقبال كتير كبير من الناس على متحف السجون بوزارة الداخلية السورية بمعرض دمشق الدولي. إقبال ممزوج بالقهر، ممزوج بالألم، ممزوج بدموع ودعاء الأمهات اللي عم نشوفهم واللي التقينا فيهم بهذا المكان. رح نحاول نشوف نلتقي بالناس، نشوف ليش جايين، شو هي مشاعرهم، شو هي رسائلهم. رح نلتقي بالقائمين على هذا المتحف، نسألهم شو إمكانية أنه يتحول هذا المتحف المؤقت لمتحف دائم، لذاكرة دائمة لكل السوريين. كيف حالك؟ إن شاء الله بخير.
1: هلين هلين الحمد لله.
3: طيب ليش حدا بيجي بإجري على الوجع؟ ليش جيت على هذا المكان؟
1: أنا جيت وتا أشوف مشان أطلع الحرق اللي بقلبي.
3: سلامة قلبي. حرقت قلبك على مين؟
1: ابني. أخذوه بال 2014، ما عرفت شي عنه، بس أعطوني ورقة إعدامه بال 2015 بالقضاء العسكري. هو أخذوه من دير الزور.
3: الله يرحمه يا رب.
1: الله يسلم.
3: إن شاء الله شفيع.

0: لنا بالجنه يعني اكيد باذن الله عز وجل. عزائنا الوحيد اللي راح يمسكك انت ووالده من ايدكم ويدخلكم على الجنه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله عز وجل. شو كأم شهيد استشهد بالمعتقلات بهذا المكان اللي عم بذكر بكل تفصيل، شو بتحب تقولي رساله للسوريين؟
1: احب اقول بدنا حق اولادنا، بدنا حق اولادنا، اعدام بشار الاسد، عدم كل شبابنا، هذا اللي بدي اقوله، اعدام بشار الاسد وعائلته كلها.
0: الله
1: حرق قلوبنا،
0: وهذا اقل شيء ممكن نطالب فيه، ونحن بنوعدك بانه باذن الله ما رح نهدى حتى نشوفه حبل المشنقة ان شاء الله.
1: هو ابني راح يعني، بس بدي حق ابني.
0: ان شاء الله يا رب، ان شاء الله ان شاء الله بنشوفه على المشنقة ان شاء الله.
1: ان شاء الله.
0: وهيك الله يهون عليك ويجبر قلبك ويجبر بخاطرك ان شاء الله، وملتقانا مع كل شهدائنا بالجنة باذن الله.
1: ان شاء الله.
0: ان شاء الله يا امي. كيف يا امي؟
2: عامر القلموني انت بتعرفه، كان اسمك معنا دائما.
0: ايه بعرفه اكيد.
2: ايه كنت دائما نشارك منشوراتك انا وابني وبناتي. دائما يحكي لنا عنك. كان عنده تنسيقية وصفحة باسمه، وكنت دائما انت توصل له اخبار وهو يوصل لك اخبار. كان يطلع على الجزيرة وعلى العربية وعلى كل القنوات. اي بس اختفى اسمه، ما عاد بين. اعتقلوني معه انا.
0: اعتقلوك معه؟
2: ايه اعتقلوني معه انا وابوه واخوه. 4 أشهر نحن حيطان، حيطان بتفصلنا، بس بعد الحيطان ما فصلتنا، ما عدنا افترقنا، ما عدنا شفنا، ما عدنا عرفنا عنه شيء. صاروا العالم يقولوا لنا بتجدنا، صاروا يقولوا لنا هون، صاروا يقولوا لنا هون، ما وصلنا له. كان يطلع يأمن مواد غذائية.
0: تذكروا بذكر العمر
2: يعني اكيد بتتذكروا، لانه انا كنت احمل اللابتوب مع ابني وشارك منشوراتك واحكي وندعموا بعضكم انتوا اثنين. يعني يقول هادي عبد الله ابني بالبيت عندي مذكور اسمك، وانا حاولت اوصل لك بس لحتى تذكرك بمحمد.
0: ما بنسى عامر، عامر ما بنسى،
2: بس عامر القلموني هو كان معك.
0: كنا نتواصل دائما، بتذكر انه كنا نتواصل دائما. خلينا نخلي الناس يشوفوا عامر. عامر القلموني من ناشطين بالقلمون، تواصلنا ببدايات الثوره كثير. اعتقل. تفضل يا امي.
2: كثير اشتغل بالثوره.
0: وكنا دائما انا نقول له اخبار حمص وهو نقول له اخبار القلمون.
2: دائما يا برود وكذا، يعني كنا كثير
0: احنا يعني ربنا عز وجل ابتلانا بهدول المجرمين وهدول الظالمين. انا كمان عمي انفقد بالسجن، عمي اخو والدي وباصغر اعمامي كان هيك قريب لعمري، كنت بحبه مثل عامر، كمان راح اسجون وما قدرت اعرف عنه شيء. فهذا نحن بنعزي انفسنا بانه عامر راح يمسكك من ايدك ان شاء الله وايد ابوه ويدخلكم على الجنه ان شاء الله.
2: هيك اختفت هويته.
0: هلا نحن يعني هلا نحن عم نذكر فيه وراح نبقى نذكر ان شاء الله.
2: يعني ما عدنا عرفنا اي شيء عنه.
0: ليش عم تزور القسم؟ يعني واحد بجوز يزيد وجعك.
2: انا انسجنت وشفت الطاقه. انا الشباك هذا الباب عشت وراه 4 أشهر. 4 أشهر انا اخر شيء شفته ابني عمل لي هيك. اخر شيء. ما انا فتت بس بذنبي انه انا امه لعامر القلموني. انا امه. فوتوا اخوه وابوه وكلياتنا بعدين بس بالفرع السياسيه طلعونا من سيد. كنا ساكنين بسيد ناير.
0: شد بقيتوا انت ووالده؟
2: 4 أشهر بعدين فصلوا القضيه وما عدنا سمعنا عنه شيء. وهو من كتر ما عنده ايمان فكر حاله رح يطلع. قام قال لي ماما سجليني بالجامعه، بعت له لابوه بابا سجلني بالجامعه، فكر رح يطلع. ما بنعرف شو الثمن اللي تقدم يعني. بس محمد اختفى وانظلم اعلاميا كثير.
0: رب العالمين بيعرفه، والله كل الحكي الاعلامي ما بفيد، اللي بفيد هو عند رب العالمين. كم من جهول في الارض معلوم في السماء، واكيد نحن بنعرفه لعامر، بنقدر الشيء اللي اشتغله.
2: انا
0: والله يتقبل يعني الله يتقبل بالذات جهادك وسجنك.
2: يعني راسخ ببالي لانه كان كثير ينذكر اسمك ببيتي. ببيتي أنا أولادي، ويقولوا لي أم يعني يشاركوا بناتي وكلهم يشاركوا المنشور يعني مشانكم أنتوا اثنين تدعموا بعضكم، كنتوا من بدايات الثورة أنتوا مع بعض.
0: الله يتقبلوا يا رب، ونياله والله العظيم، نياله والله العظيم، نحسدهم للشهداء.

0: فرجال وربنا اختارهم اختارهم اختارهم لعنده لمكان افضل ان شاء الله. اكيد بس تذكري تذكري انه راح يمسكك انت وابوه من ايدكم ودخلكم على الجنه ان شاء الله.
1: كبير والله الوجع كبير.
0: سلامه قلبك يا سلامه قلبك ان شاء الله وشفيع لكم بالجنه وملتقانا فيهم بالجنه ان شاء الله
1: يا رب. بس نحن هلا بدنا نطالب فيهم بدنا نعرف وينهم هويتهم. انا طلعت فتت على الفرع ما لقيته، طلعت على سيدنايا ما لقيته، ما لقيت اسم. عم دور على شيء مكتوب بايده لشوف بس شيء شغله، بس قطعت مسافه بعيده لحتى اقدر اجي لهون.
0: الله يجبر بخاطرك، ما رح أقول غير هيك، وجبر الله عز وجل عظيم إن شاء الله.
1: يا رب.
0: الحمد لله رب العالمين ودمه مضى هدر، والحمد لله رب العالمين وتحررت سوريا، أخذنا بتارهم، إن شاء الله عز وجل رح تتحقق العدالة، رح يتحاسبوا كل المجرمين اللي أجرموا، ورح نوصل للمكان على الأقل إنه بعرف شعورك إنه يكون في قبر يعني.
1: هو لأنه بالثورة ومن بداية الثورة بالتنسيقيات مفروض يكون له اسم. يعني معكم انتم يكون له اسم.
0: اكيد وهذا حق والله.
1: حق يعني.
0: الله يجبر بخاطرك يا رب.
1: على حاجز.
0: الله يسلمك ويجبر قلبك يا رب. الله يسلمك يا أمي، الله يعطيك العافية. الله يعطيكم العافية يا رب. أول شيء خلينا نحكي الاسم والصفة اللي بتحب تطلع على الشاشة.
2: نضال عواض، رئيس فرع بإدارة المعلومات وزارة الداخلية.
0: الله يعطيكم العافية على المجهود العظيم اللي عاملينه بمتحف السجون بمعرض دمشق الدولي. عم نشوف في إقبال كتير كبير من الناس وازدحام. أول شيء شو سر هذا الإقبال؟ ليش الناس مقبلة على شيء وجع ألم مليان قهر؟
2: الله يعافيك أخي هادي. هلا بالنسبة لإقبال للناس هو إقبال متزايد يوميا، يعني في كل يوم عم يزداد عدد أكثر وأكثر. سبب الإقبال صراحة هو إنه الناس هي أول تجربة بسوريا بتكون لعرض مقتنيات والأدوات التعذيب اللي كانت داخل سجون نظام الأسد. فلأول مرة بتشوف الناس صراحة الأداة كما هي، يعني إحنا كنا نسمع على أدوات التعذيب من خلال قصص الناجين اللي كانوا يتعملوا أنتم معهم مقابل أو قنوات تلفزيونية. اليوم الناس عم تيجي تشوف الأداة كما هي، فبتقول لك هذا بساط الريح ابني كان يحكي لي عنه، أو هذا الكرسي الألماني كان والدي يحكي لي عنه كيف كان يعذبوه فيه نظام الأسد. فصراحة تأثيره كتير عم يكون على الناس نفسياً كبير، عم تتأثر الناس في حالات إغماء في حالات بكاء. الناس مصدومة بصراحة بالشيء اللي عم يصير حالياً، ما كانت متوقع هيك. يعني حقا مستوى الزنزانة هي يعني طريقة العيش اللي كانوا قاعدين فيها الناس كيف كانوا يعيشوا المعتقلين، يعني شيء ما بتصور العقل صراحة.
0: طيب على سيرة الناس عم تتوجع وتتألم، ممكن في بعض الناس يقولوا إنه ليش عم تحاولوا تسترجعوا هاي الذكرى المؤلمة وتذكروا الناس بوجعهم بألم؟
2: لأن إحنا واجب علينا نتذكر الناس، واجب علينا نوصل رسالة من المتحف. رسالة المتحف هي إظهار إجرام نظام الأسد بحق المعتقلين وتخليد ذكرى المعتقلين. اليوم على كل جدار من الجدار موجود هون بالزنزانة حتلاقي اسم شخص موجود دون اسمه، كتب ذكرياته، كتب آيات قرآنية، أحاديث، رسم رسومات لحتى تخلدها، لحتى يوم ما إذا دخلنا كأنه عم يوصينا إنه إذا دخلتوا على السجون يعني لازم تعرضوها للناس تشوفهم. حادثة مبارح صارت معنا أخي هادي على أحد البوابات اللي عرضنا هناك بال 215، إجت أخت عم تقول لي هذا أنس عوض، هذا أخي أخي أخي، فهمت علي؟ انفقد وبالمعتقل واستشهد الله يتقبله، وبتقول لي هذا أخي. فالناس اليوم عم تيجي عم تفتش على اسم لقريبة لأخوها لابنها
0: أي هيك أي خيط أي نقطة ضوء أي نقطة أمل.
2: يعني الناس صراحة متفادة كتير، يعني في كتير ناس الله يكون بعون الناس يعني مجروحة، الألم كبير لكن بيخفف من الألم هذا. يا أخي هذا اليوم يوم وزارة الداخلية، في كل يوم عم تقبض على عدد المجرمين نظام بائد، كل يوم ما بتسمع أخبار إلا ألقوا القبض على ضابط كبير كان متورط بمزرعة، كان مسؤول عن فرع أمني.
0: هذا الشيء بيعزي أهالينا شوي،
2: هذا بيخفف الألم وبيعزينا شوي.
0: بالضبط. طيب أنا عم شوف يعني في تفاصيل دقيقة، يعني بلفتني هناك إنه في كسرة الخبز اللي فيها هيك عفن، في كتير تفاصيل، حبات الزيتون، العجوة تبع حبات الزيتون، في كتير، في نقل دقيق بشكل محاكاة. أنا أول مرة بشوف محاكاة بهاي الدرجة، يعني هي واقعية 100%، لكن حتى التفاصيل الدقيقة ما أغفلتوها. طيب كيف استطعتوا أنكم تنقلوا تحافظوا أول شيء على هاي اللي تعتبر، على هاي الأشياء اللي تعتبر أدلة، كيف استطعتوا تحافظوا عليها واستطعتوا تنقلوها بهاي الدقة وبهاي الحرفية لهذا المكان؟
2: لا أخي هذه، نحن بعد تحرير سوريا سقوط نظام بشار الأسد بأسابيع قليلة كنا في أحد السجون الأمنية داخل الأفرع الأمنية، وكان معالي وزير الداخلية أنس خطاب موجود، ووجه مباشرة بضرورة المحافظة على هذه المقتنيات كما هي، عدم إدخال أي تجميل أو أي تعديل على أي أداة أو أي مقتنى شخصي موجود داخل السجون حتى تكون شاهد على نظام، على إجراء نظام الأسد.

0: احنا قلناها وشكلنا فريق مختص، فريق مختص من قبل وزارة الداخلية عمل على التوثيق كافة الأدوات الموجودة بالزنازين ونقلها كما هي بطرق فنية احترافية تقنية عالية جدا. على موضوع الخبز، انت لو سألت عن موضوع الخبز، موضوع الخبز هو تخزينه كان داخل الزنزانة لأن المعتقل كان ممكن ينقطع من الطعام فترات، فيخزن الخبز اليابس عنده ليرجع مرة تانية يأكله ويحسن يعيش، يحسن يصارع البقاء. فالمأساة كبيرة، الوجع كبير.
1: مع إقبال الناس الكبير شفنا كتير مطالب عم نطالب بأنه ما بدنا هاي الذاكرة تكون مؤقتة 10 أيام بالسنة، بدنا إياها ذاكرة دائمة، ذكر حتى الأجيال اللي راح تجي اللي ما بيعرفوا شيء عن اللي صار خلال فترة سنوات الثورة. ففي أي فكرة بدأتوا أنتوا بحسب ما بعرف بغرفتين بالإدارة عندكم بإدارة المعلومات، انتقلتوا لمتحف كامل بمعرض دمشق الدولي، في خطوة أكبر، في شيء قادم لنحافظ على هذا يعني على هاي الذكرى نخلدها؟
0: إحنا صار في مطالبات كتير من الأخوة الزائرين بضرورة إنه يكون المتحف دائم، متحف للذاكرة الوطنية. نحن رفعنا هذه المقترحات وهي مطالبات لمعالي السيد وزير الداخلية، واللي وعدنا إن شاء الله بعد انتهاء معرض دمشق الدولي راح يكون في متحف، في أكثر متحف حتى وطني يخلد الذاكرة، يخلد ذكرى الشهداء المعتقلين، ويكون رسالة للأجيال القادمة حتى ما تتكرر هاي المأساة، حتى ما ننسى، حتى نحس بالنعمة اللي عايشين نحن فيها اليوم. النعمة اللي حكى عنها وزير الداخلية فعلا نعمة كويسة. احنا ما نشوف هذه المآسي ونشوف المعتقلات كيف كانت، ونشوف المعتقلات اليوم، خلينا نقول السجون اليوم، إدارة السجون العام اليوم، كيف السجون تحترم الإنسان، تحترم المعتقل بغض النظر عن جريمته عن تهمته، لكن بتعامل اليوم بالدرجة الأولى كإنسان. نظام الأسد ما عمل الناس كإنسان
1: بالضبط. الله يعطيكم العافية يا رب، وإن شاء الله هيك نتمنى أنه تقدروا تحملوا هاي الأمانة حملة كبيرة. أنا بحس أنه نحن حاملين أرواح الشهداء بهذا المكان، أرواح المعتقلين. فالله يعطيكم العافية يا رب ويقويكم، جهدكم عظيم إن شاء الله، والله يقويكم لشيء أكبر يخلد مسيرة الثورة السورية كامل إن شاء الله.
0: هاي أمانة برقبتنا وبرقبة كل ثائر وكل سوري اليوم، أن نكون عندنا وفاء للمعتقلين، نرجع نخلد ذكراهم لحتى يكونوا منارة لنا للأجيال القادمة، لحتى يعرفوا الأجيال القادمة ثمن الحرية شو دفعوا المعتقلين.
1: إن شاء الله يا رب. الله يعطيكم العافية يا رب، شكرا كثير لكم.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: يوسف العظمى. ولد يوسف بن إبراهيم العظمى عام 1884 في حي الشاغور بدمشق لعائلة دمشقية معروفة. تلقى تعليمه الابتدائي في دمشق، ثم انتقل إلى الكلية الحربية في اسطنبول حيث تخرج ضابطا في الجيش العثماني. أكمل دراساته العسكرية العليا في ألمانيا، ما أتاح له التعرف إلى أحدث الأساليب الحربية والتنظيمات العسكرية الحديثة. خدم في الجيش العثماني خلال الحرب العالمية الأولى، وشارك في معارك على الجبهات العربية والعثمانية. عاد إلى سوريا بعد نهاية الحرب وانهيار الدولة العثمانية، وأسهم في تأسيس جيش وطني ضمن الحكومة العربية بقيادة الملك فيصل بن الحسين. شغل منصب وزير الحربية في الحكومة العربية بدمشق عام 1920. رفض يوسف العظمى تسليم سوريا للانتداب الفرنسي، وقرر المواجهة رغم فارق الإمكانات العسكرية الكبيرة. رغم ضعف التجهيزات العسكرية، قاد يوسف العظمى الجيش السوري في معركة ميسلون في 24 من تموز عام 1920 ضد القوات الفرنسية بقيادة الجنرال غورو، وقال كلمته الشهيرة: من العار أن لا نقاتل. استشهد يوسف العظمى في المعركة عن عمر نهز 36 عاما بعد أن رفض مغادرة ساحة القتال. احتل الفرنسيون دمشق بعد المعركة، لكن استشهاد يوسف العظمى تحول إلى رمز باق للمقاومة والكرامة الوطنية. يعد يوسف العظمى من الشهداء القلائل من وزراء الدفاع العرب، ممن مات في المعركة وهو على رأس عمله. كرمته الدولة السورية بنقل جثمانه إلى ضريح خاص في ميسلون، وأطلقت اسمه على شوارع ومدارس وساحات عامة. يمثل في الذاكرة السورية والعربية نموذجا للضابط الشريف الذي قدم دمه من أجل استقلال وطنه. تغنى ببطولته عدد كبير من الشعراء العرب، ومنهم إيليا أبو ماضي الذي قال: بأبي وأمي في العراء موسد، بعث الحياة مطامعا ورغابا، لما ثوى في ميسلون ترنحت هضباتها وتنفست أطيابا، وأتى النجوم حديثه فتهافتت لتقوم حراسا له حجابا، ما كان يوسف واحدا بل موكبا، للنور غلغل في الشموس فغابا، هذا الذي اختار الكرى تحت الثرى كي لا يرى في جلق الأغرابا.
2: هروب بشار الأسد من دمشق.
3: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
4: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
5: من تلفزيون سوريا،
3: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
0: ختام النشرة في أمان الله.
5: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك.
6: كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين.
5: لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير.
6: أي تغيير؟
5: شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي.
6: استني استني،
5: شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار.
6: أنا شايفة تقسيم، ولا مركزية وفيدرالية.
5: يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟
6: يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني.
5: يي إيه والله،
6: أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية.
5: استنوها.

0: الطبقة، مدينة النور، وحارسة السد. بين هدوء الصحراء وعنفوان النهر ولدت مدينة الطبقة لتكون عنواناً للتحدي وجسراً بين الماضي والمستقبل. هي المدينة التي ارتبط اسمها بسد الفرات العظيم، ذلك الصرح الذي حول الفرات من مجرد نهر إلى مصدر للعطاء.
1: عيون المهايا عيون، يا ويل ويل عيون.
0: تنبض الطبقة بالحياة خلف أسوار قلعة جعبر التي تطل عليها من بعيد وتجمع في تفاصيلها بين حداثة البناء وهيبة الطبيعة. 55 كيلومتراً تفصلها عن مدينتها الأم الرقة. في شوارعها المنظمة وبساتينها التي ترويها مياه النهر تقرأ قصة الإنسان السوري الذي طوع الصخر ليصنع الأمل. الطبقة هي رئة الفرات التي تتنفس العزيمة ومحطة الضوء التي لا تنطفئ، تفتح ذراعيها لكل غريب كأنها مرافئ حلم لا ينتهي وموعد دائم مع الفجر.
2: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
3: إذاعة راديو سوريا، معكم أينما كنتم.
0: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
4: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.

جميل الألشي. جميل الألشي صديق فرنسا الذي قال له. ولد جميل الألشي في دمشق عام 1883 لعائلة تعود أصولها إلى مدينة الألش في الأندلس، وكان والده من ظرفاء دمشق يقصده الناس للتمتع بحديثه، كما كان من علماء الدين، فتولى قضاء دوما في غوطة دمشق وبعلبك في البقاع. وقد انتسب ابنه جميل إلى الجيش العثماني ووصل إلى رتبة عقيد فيه، وبعد انهيار الحكم العثماني في بلاد الشام وإعلان المملكة السورية عام 1919 نقل الألشي عمله العسكري لصالح المملكة الوليدة، فعمل مفوضاً عسكرياً باسمها في بيروت، وهناك استطاع أن يبني علاقات ثقة قوية مع الفرنسيين كان لها دورها في المناصب التي تبوأها فيما بعد. فما إن دخلت قوات الجنرال جورو إلى دمشق حتى عاد جميل الألشي إليها ليتبوأ منصب وزير الحربية، وذلك في وزارة علاء الدين الدروبي التي تشكلت في أعقاب خروج الملك فيصل من سوريا عام 1920. وفي العام ذاته اغتيل رئيس الوزراء الدروبي في قرية خربة غزالة بحوران، فتم التوافق على تعيين الألشي مكانه لما يتمتع به من علاقات متينة مع الفرنسيين. استمر الألشي في منصبه لمدة 2 شهر و25 يوماً فقط، إذ أمره جورو أن يحل وزارة الحربية، إلا أن الألشي رفض ذلك بشدة ليقدم استقالته في النهاية ويعتزل العمل السياسي لثمانية أعوام. عاد جميل الألشي إلى حلبة السياسة مجدداً مع وصول صديقه تاج الدين الحسني إلى منصب رئاسة الجمهورية السورية، حيث سلمه وزارة المالية عام 1928، كما عاد وشغل منصب وزير الأشغال العامة حين شكل الحسني وزاراته الجديدة عام 1934، حيث استمر في عمله حتى استقالت حكومة الحسني على إثر الإضراب الستيني الشهير عام 1936. بعد سلسلة من الاضطرابات التي عانت منها سوريا عموماً ودمشق على وجه الخصوص، أراد الرئيس تاج الدين الحسني عام 1943 تشكيل حكومة توافقية تتفوق على الاحتقان السياسي الكبير، فعهد لصديقه القديم الألشي بتشكيل الحكومة، فكانت حكومة الألشي الثانية. بعد أيام قليلة توفي الرئيس الحسني، فغدا جميل الألشي بحكم الدستور رئيساً للبلاد. وفي العام ذاته وللمفارقة حدث خلاف كبير بين الألشي والمندوب الفرنسي، ما دفعه لتقديم استقالته، حيث طلب منه الفرنسيون أن يدفع مبلغ 15 مليون ليرة سورية لتمويل المجهود الحربي الفرنسي، إلا أن الألشي رفض ذلك بشكل قاطع قائلاً إن مثل هذا المبلغ سيؤدي إلى خسارة الميزانية. بعدها قدم استقالته الثانية ولم يعد إلى العمل السياسي. توفي جميل الألشي في دمشق عام 1951، وظل يحمل مفارقة غريبة، إذ كانت علاقته بالفرنسيين سبباً في وصوله إلى السلطة، كما كانت خلافاته الحادة معهم سبب استقالاته السريعة.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية، نبدأها بالعنوان. احتجاجات رافضة لارتفاع أسعار المحروقات في عدة مدن تخللها إشعال إطارات وقطع طرقات رئيسية. أعضاء في مجلس الشعب يستعدون لطلب جلسة استماع لوزير الطاقة عقب رفع

نتيجة استمرار زيادة التدفقات المائية من تركيا. في التفاصيل، شهدت عدة محافظات احتجاجات على رفع أسعار المحروقات، حيث تجمع العشرات في عدة مناطق وساحات مطالبين بإعادة النظر بالأسعار الجديدة. وأفاد مراسل تلفزيون سوريا باحتشاد المئات من الأشخاص في ساحة العاصي بمدينة حماة رفضا لقرار رفع أسعار المحروقات.

0: وفي مدينة البابري في حلب الشرقي خرجت مظاهرة احتجاجنا على رفع أسعار المحروقات. قالت مديرية إعلام حلب إن أهالي في مدينة عزازة خرجوا باحتجاجات رفضا لرفع أسعار المحروقات وللمطالبة بمراعاة الظروف المعيشية.
1: قطع طريق المؤدي لحلب مدينة عزاز بسبب أسعار المحروقات في مدينة عزاز ارتفاع أسعار المحروقات في مدينة عزاز، طبعا البنزين المضروب والغاز، يعني هذا يؤدي لغضب شعبي في مدينة عزاز.
0: شهدت مدينة ورقة احتجاجات لسائقي شاحنة على ارتفاع أسعار المحروقات تخللها قطع طرقات رئيسية، وطلب المحتجون بإيجاد حلول عاجلة تخفف من تداعياتها على تكاليف النقل والمعيشة.
2: بالنسبة لنا من سنة سنة ونص نعبي برميل المازوت ب 90 دولار، واليوم نعبيه 220، وعلى الغلاء الجديد ما شاء الله الوزير ب 310 حسب لنا البرميل، يعني احنا ما يظل لنا من الاجار شيء نهائي خالص. هذا بالنسبة للنقل، والحبوب المطاحن نقول لها قاعد نقول لها باجار يعني بخص، ما بلا زيادة بالاجرة ولا بي اي شيء. والحز المازوت ب 310 دولارات، ب 310 دولارات معناته احنا ندفع المازوت من عندنا ونروح نشتغل ببلاش.
3: المحروقات اليوم هي اساس الشعب، يعني اليوم المحروقات دمرت الزراعة ودمرت الصناعة ودمرت التجارة، ما خلت شيء. اليوم غلاء المحروقات حتى عملتك ما ظل لها قيمة. العملة السورية انت يا وزير الطاقة لما قاعد ترفع محروقات انت سويت تضخم بالعملة.
4: اي سيارة بالنسبة محملة لنفرض خضرة من حلب الى الرقة، اليوم ما المحروقات بده يزيد اجاره دبل، التاجر شو يسوي؟ يحطها على الشعب. كيلو البندورة لنفرض ب5000، ضرب الاجرة حطوا سواب 10، يعني كلها على راس الشعب. وبالنسبة للشاحنات احنا يجوز اهل الشاحنات يجوز يعطونا حق المازوت ما يروح علينا شيء، بس الشعب السوري مو كله عنده شاحنات.
5: 35% من الرقة اليوم نصها عائلة ايتام، اليوم يجي يرتفع علينا البنزين، يرجع يرتفع علينا المازوت، الاجور، الكهرباء، اليوم يومية العامل فلنفرض اكثر يومية عامل بالرقة.

0: حقها كلها تشهد $5 اليوم 60,000، ايش بدها توفر الاكل والشرب وما بمعين لهالشعب.
1: لا يقارنونا مثل اوروبا ومثل الخليج، يسوونا بالسوق العالميه، احنا بالاساس تعبانين هلكانين، المفروض يتناسقون مع حياتنا درجه درجه واول باول لبين ما نقدر نعيش مثل العالم ومثل الناس. اما كل فتره كل 10 15 يوم طالعين لنا قرار ويقلون علينا يرفعون علينا، المفروض الحكومه عندها حسابات وعندها احتياطات وعندها تفكير احسن من التفكير هذا.
2: قال مدير دائرة الإعلام في وزارة الطاقة عبد الحميد سلات إن تعديل أسعار المشتقات النفطية جاء نتيجة ظروف استثنائية ومتغيرات مؤقتة في أسواق الطاقة العالمية أدت إلى ارتفاع كبير في كلفة تأمين المشتقات. وأوضح سلات وفق وكالة سانا أن الأسعار تخضع للمراجعة صعودا وهبوطا تبعا لتغير الكلفة والظروف، مشيرا إلى أن سوريا تعتمد بصورة كبيرة على الاستيراد لتأمين احتياجاتها من المشتقات النفطية. وأضاف أن الإنتاج المحلي من النفط يقارب 100,000 برميل يوميا ويغطي نحو ثلث حاجة السوق، في حين تتراوح الاحتياجات اليومية وسطيا بين 300 و325,000 برميل. أكد عدد من أعضاء مجلس الشعب لتلفزيون سوريا أنهم سيتقدمون بطلب لعقد جلسة استماع مستعجلة لوزير الطاقة بعد إصدار قرار رفع سعر المحروقات. وأضاف أعضاء في مجلس الشعب أنه سيتم تقديم طلب عقد جلسة استماع رسميا لرئاسة المجلس خلال الجلسة المقررة الاثنين، مضيفة أن رئاسة المجلس ستتواصل مع وزير الطاقة لتحديد موعد جلسة الاستماع بعد تحقيق الطلب كل الشروط.

0: وينضم إلي رشيد حوراني، خبير أمني واستراتيجي معي بدمشق. مرحبا بك أستاذ رشيد. سأبدأ معك بتعليق على رفع أسعار المحروقات وصولا إلى طلب أعضاء مجلس الشعب جلسة استماع لوزير الطاقة. ما تعليقك بداية على رفع أسعار المحروقات؟
1: تحياتي لك ولكافة المشاهدين، وشكرا لكم في التلفزيون السوري على الاستضافة. حقيقة يعني لابد من تسليط الضوء بداية على المفهوم الواسع للاحتجاجات، وللاحتجاجات في سوريا الجديدة يعني اتجاهين في هذا المفهوم، اتجاه الذي يقرأه علم الاجتماع والاتجاه الأمني. هذه الاحتجاجات التي تشهدها سوريا من منظور علم الاجتماع ومن المنظور علم الاجتماع السياسي هي طبيعية وضرورية في وجهة نظر العديد من علماء الاجتماع، وعلى رأسهم عالم الاجتماع الأمريكي كورز. لماذا؟ لأن العلاقة بين المجتمع والجمهور القديمة انكسرت، واليوم تتشكل في سوريا إعادة صياغة العلاقة بين الدولة والجمهور، وهذه العلاقة نشهدها، ما نشهده اليوم هي ثمرة من ثمار الثورة السورية وما أنجزته من إسقاط النظام، وهي أيضا صورة من صور يعني ترسيخ العقد الاجتماعي الجديد وعلاقة الدولة مع جمهورها ومع الشعب. وايضا الاحتجاجات تؤدي من منظور علم الاجتماع الى عده وظائف، انها تعرف كل طرف من الاطراف بحدوده وتكشف المشاكل. اما من الناحيه الامنيه فهي سلاح ذو حدين، السلاح ذو حدين ايجابي يكشف إمكانية قدرة الدولة ومؤسساتها الأمنية على ضبط الأمن وعدم استخدام العنف، وهذا الحمد لله يعني ما شاهدناه في ردات الفعل من قبل الأجهزة الأمنية والعسكرية، على الرغم من الاعتداء عليها من قبل المتظاهرين المحقين في مطالبهم، وهي من جانب آخر سلاح سلبي إذا ما تم

0: انجرار إلى العنف أو استغلتها أحد الدول التي تريد العبث في الداخل السوري. ارتفاع الأسعار من وجهة نظري له سببين أيضا داخله تتعلق بالسياسة الحكومة السورية، وهذه السياسة يعني من خلال ما لاحظناه خلال الفترة السابقة، وهنا يعني لن أركز كثيرا على مظاهر الترف والمرافقات التي تخرج مع المسؤولين الذي كان ينظر إليها جمهور الثورة هنا بشكل خاص. وما نلاحظه أيضا من هذه الاحتجاجات أنه الغالبية العظمى منها خرجت في مناطق محسوبة على الثورة سابقا. الداخلي هو أن جمهور الثورة حتى اليوم لا يزال يعني يشعر بأن الدولة الجديدة ومؤسساتها يعني لم تعالج مشاكله بشكل خاص. وسأضرب أمثلة عن هذا الأمر. اليوم الكثير من السوريين الذين خرجوا في الثورة السورية عليهم أحكام متنوعة، منع سفر وحجز احتياطي على أموالهم المنقولة وغير المنقولة، وكل هذه أيضا وعدم محاسبة الشبيحة وتصدر أحيانا بعض الشبيحة والمحسوبين على النظام البائد في مواقع سيادية ومواقع يعني اتخاذ القرار. ولاحظنا في شهر حزيران كيف خرجت المظاهرات في مناطق متعددة من حمص وحلب ودمشق حتى طالبت الحكومة السورية بمحاسبة الشبيحة وتطبيق العدالة الانتقالية. اليوم تأتي الاحتجاجات على رفع أسعار البنزين والوقود بشكل عام، هي يعني كما يقال القشة التي قسمت ظهر البعير. ليس الاحتجاجات يعني سببها الرئيسي هذا الرفع في أسعار المحروقات، إنما مجموعة من الإجراءات والسياسات المتعلقة بمؤسسات الدولة التي تنال من الحاضنة الثورية التي ضحت وتأملت أن تكون الحكومة السورية تشترح لها حلولا تتناسب مع الوضع
1: والله
0: الحالي.
1: كلام في غاية يعني يا أستاذ رشيد. يعني
0: السبب الآخر، دعني أستاذ إذا سمحت،
1: تفضل.
0: السبب الآخر هو بأن الدول الداعمة للحكومة السورية، وهنا أخص على رأس هذه الدول أمريكا، تحاول أن تبقي الدولة السورية يعني إن صح التعبير مكتوفة الأيدي إلى حد ما، لأنها تريد يعني على الرغم من الاتفاقيات التي وقعت والتفاهمات الاقتصادية والوعود الاستثمار وما إلى ذلك، ولكن كل هذه الاتفاقيات هي رهن الضوء الأخضر الأمريكي للبدء. ولكن الحكومة أو الإدارة الأمريكية تريد أن من الحكومة السورية أن تتساير معها وأن تتجاوب معها في ملفات سياسية أخرى تتعلق بالمنطقة، كأن تدخل الحكومة السورية في لبنان لقاء امتياز معين يخص السياسة الداخلية وانعكاساتها على الجمهور أو على الشارع السوري بشكل عام. هذين السببين يسيران بشكل متوازي وأديا إلى الاحتجاجات والمظاهرات التي شهدناها في المناطق السورية.
1: نعم أستاذ رشيد، يعني ذكرت نقاط في غاية الأهمية للحقيقة، شرحت الأمر خارجيا وداخليا، ولكن بالعودة إلى الاحتجاجات بجواب مختصر، كيف رأيت تعامل قوى الأمن مع المحتجين؟ وأيضا كان هناك بعض التجاوزات من قبل البعض من المحتجين بالاعتداء على عناصر الأمن.
0: حتى الآن يعني أنا شخصيا سررت بتعامل الأجهزة الأمنية مع المحتجين على الرغم من قطع المرافق العامة، وهذا الأمر يجب يعني ألا يحدث في سوريا. علينا يعني أن ننتقد وأن نحتج على قرارات الحكومة السورية، ولكن دون قطع الطرقات، خاصة أن هناك يعني حركة النقل في سوريا عملت الحكومة السورية منذ وقت مبكر يعني، وأنا أطلقت على عملها في إصلاح المعابر البرية الحدودية مع دول الجوار بما أسميته دبلوماسية المعابر. هناك يعني شاحنات نقل وبشكل خاص تتجه من تركيا مرورا بسوريا إلى دول الخليج والأردن، أيضا هناك يعني شاحنات وصهاريج من النفط تتجه من العراق باتجاه الساحل السوري. تم قطع الطرقات، وبالتالي هذا يشكل رسالة إلى دول الجوار والدول التي ترسل هذه الشاحنات للعبور من سوريا والاستفادة منها اقتصاديا أن الوضع غير آمن، وبالتالي تنكمش هذه

0: في الشاحنة من المرور في كوريا، ولكن بشكل عام الأجهزة الأمنية كانت تعاملها مع الاحتجاجات هي بحسب ما يأمله السوريين بعد سقوط النظام ومعانوه من أجهزته الأمنية.
1: طيب بالنسبة لي جلسة مجلس الشعب وطلب الاستجابة، في حال تم هذا الأمر هناك من يسأل ما المفيد والقرار قد خرج؟
0: على ما أعتقد وبحسب أيضا معلومات خاصة، يعني هناك كان اجتماع مع السيد الرئيس أحمد الشرع ومجموعة من الوزراء، واحتمال كبير أن يكون هناك يعني عدول عن هذا القرار وتراجع، وتتحمل الدولة السورية اليوم على الرغم يعني من كل التبريرات وال يعني الأعذار التي سمعناها من غلاء أسعار النفط العالمي وغيرها، سيتم تراجع عن هذا القرار. وأيضا أريد الوقوف على جلسة مجلس الشعب، هو مكسب من مكاسب الثورة السورية، وعلينا أيضا أن ندعم هذه الخطوة لممثلي مجلس الشعب لكي تتجذر وتترسخ هذه الخطوات في العلاقة بين الدولة السورية ومؤسساتها مع الشارع ومع جمهورها، بحيث أن لا يكون هناك أي قرار يصدر من المؤسسات المعنية وخاصة التي تخص الناحية المعيشية للسوريين في هذه يعني المرحلة الحرجة من سوريا وخروج سوريا من مرحلة الحرب أو فترة الحرب التي استمرت 14 عام. وأيضا كانت سوريا قبل هذه الفترة مكبلة من الناحية الاقتصادية يعني القوانين التي كانت مفروضة عليها، وخاصة قانون إزالة أو وضع سوريا في قائمة الدول الراعية للإرهاب. كل هذه الأمور يعني السابقة، يعني نحن دائما لا نريد أن نكرر نفس هذه الزريعة، ولكن يعني نحن مجبرون في سوريا أن نعيش آثارها. وبالمحصلة أن هذه الممارسات من قبل مجلس الشعب هي من مكاسب الثورة، وعلينا أن نرسخ مثل هذه المكاسب وندعم القائمين عليها والمؤسسات التي تقوم بها.
1: يعني أنت ذكرت أستاذ رشيد الآن معلومة حصرية وخاصة بحسب قولك، بأن الرئيس السوري أحمد الشرع اجتمع مع عدد من الوزراء وهناك حديث دار عن العزوف عن هذا القرار وخفض أو إعادة أسعار المحروقات كما كانت عليه.
0: نعم
1: هذا أكيد.
0: نعم هذا دل على شيء، فإنما يدل على أن الحكومة السورية والإدارة السورية الجديدة بشكل عام هي تسمع للشارع السوري وتعمل على تلبية متطلباته قدر الإمكان، ولا يعني وهنا أيضا صورة، أعيد وأكرر هذه النقطة، صورة من صور صياغة العقد الاجتماعي الجديد في سوريا، لأن العقد الاجتماعي الجديد يعني لا يتعلق فقط بالأمور السياسية والحريات، أيضا يتعلق بمهام الدولة وواجباتها تجاه يعني ما يتطلبه الشارع من مأكل وملبس ومسكن ومنامة وما إلى ذلك، وتعليم وخدمات. لذلك الحكومة السورية اليوم تتجاوب مع مطالب الشعب، ويعني هناك كما ذكرت احتمال كبير أن يتم التراجع عن هذا القرار مراعاة للوضع المعيشي والحالة الاقتصادية في سوريا بشكل عام.
1: هناك من يسأل يعني بعد سماع ما قلته أستاذ رشيد ويجول في فكره تساؤل، لماذا وزارة الطاقة رفعت من أسعار المحروقات وهي تعلم بالوضع الاقتصادي المتردي للسوريين؟ لماذا هذا الأمر؟ يعلمون بأن هناك ضغوطات، هناك عجز في الميزانية بحسب التصريحات الرسمية طبعا، وغلاء في أسعار المحروقات. يعني إن لم تخرج المظاهرات اليوم،
0: نعم ربما يعود ذلك يعني، ومن خلال متابعتي وسماعي لتصريحات المسؤولين والوزراء في الفترة السابقة، وليس فقط وزارة الطاقة، ويعني أيضا البعض

0: البعض منهم كان يقول أن الفترة القادمة ونتيجة التحول الاقتصادي الذي تعيشه الدولة السورية، ربما أنا أقول فيما يتعلق بوزارة الطاقة اليوم ورفعت المحروقات على الشعب، هي تعلم الانعكاسات ذلك عليها وعلى الشارع السوري. ربما أرادت من ذلك أنها تقول أن تقول للشعب علينا أن يعني نتقاسم الأعباء سوية كما تقاسمناها خلال الثورة السورية وما مررنا خلال الثورة السورية من انتكاسات، نتقاسمها معا إلى أن يتم يعني توظيف كافة الإمكانيات الموجودة وإصلاح الموارد الموجودة حاليا والاستفادة بشكل أوسع. ربما هذا الاحتمال كان يدور في ذهن وزارة الطاقة.
1: نعم، شكرا لك أستاذ رشيد حوراني، خبير أمني واستراتيجي، كنت معي من دمشق. أفاد مراسل تلفزيون سوريا باستئناف حركة المرور على الطريق الدولي حلب دمشق بعد انتهاء الاحتجاجات الشعبية في مدينة معرة النعمان.

0: رصد تلفزيون سوريا آراء مواطنين في عدة محافظات بشأن ارتفاع أسعار المحروقات، فماذا قال بعض السكان في دمشق؟
1: هلا الارتفاع مشتقات النفطية كالمازوت والبنزين والغاز، هذا كله بيسبب يعني أجور نقل كله غلاء بيطلع بيرجع على المواطن، تمام؟ هذا الغلاء كله بيرجع على المواطن، يعني أنا موزع مواد غذائية، هلا كله بده يرتفع المواد الغذائية بسبب ارتفاع المشتقات النفطية، تمام؟ والمسا بطلع على تاكسي، يعني مثل التاكسي اللي كنت اخذ الطلب مثلا ب 15000 هلا بده يصير 20 25000، هذا كله بيعكس على المواطن بالنهايه بسبب الارتفاع.
2: يعني ما مقبول هذا الحكي، يعني اليوم نحن فقنا يعني 5000 يعني 40% المازوت، يعني بالنسبه للنخل، بالنسبه للمدارس، للجامعات، منين بده يجيب الطالب؟ الاهالي هي منين بده تجيب؟ اللي عنده 3-4 اولاد منين بده تجيب؟ يعني اليوم اجار السرفيس اللي كان 5000 صار بده ياخذ 9000 10000، اجار الباص نفس الحكي، اجار البولمان نفس الشيء، يعني المدارس بالنسبه للمدارس يعني هذا الحكي بلاء بلاء، هذا الحكي يعني 40% اليوم المازوت ارتفع، يعني مو 1000 و2000، يعني 5500 هذا الحكي.
3: اجيت على الكازير حتى اعبي مازوت، لقيته مرتفع المازوت ب 17.5، شلون منتفق انا قبل ما طلعت من البيت اتفقت انا واحد على طلب على 350، شلون؟ ما راح يوفي معي، بدي ارجع على البيت هلا ما عاد اطلع لعنده، لانه بدي اطلع هلا بدي ارجع احكي معه مثلا بدي اقول له مازوت طالع اليوم والله ما يمشي حاله الطلب، اتفقنا يعني ما راح، عرف شلون؟ يعني الطلب ب 350 ما راح يزبط معي تحت 600 700.
4: هلا نحن بارتفاع المواد النفطيه المازوت والغاز والبنزين بده يرتفع علينا اجور النقل، اجور الحليب، اجور المواد الغذائيه، نحن العالم بالاساس ضايجه علينا باسعار الاجبان والالبان واسعار اللبن. العالم ما عم تتقبل، ما عم تتقبل اليوم تفوت على محل تشتري كيلو شلل 90 و95 ألف، ما بالك هلا ارتفع النفط بدنا نرفع، فهذا الشيء عم يأثر علينا.
5: سعر المازوت عدم المؤاخذة يرتفع اللتر 5500، هذا الشيء ما مقبول، مرفوض هذا الشيء. عدم المؤاخذة إن كان الخضرة بدها تغلى، إن كان المواد الأساسية للبيوت، الزيت، السمنة، السكر، كله بده يغلى هذا أخي. عدم المؤاخذة حتى أجور النقل للعالم، العالم ميتة، هي العالم طبيعتها ميتة، بدل ما تنزلوا عم تغلوا ليش؟ يعني هذا الموضوع ما بيصير، غلاء فاحش هذا لا يجوز.
0: هذا ورصد تلفزيون سوريا آراء مواطنين في مدينة حلب بشأن رفع وزارة الطاقة لأسعار المحروقات ودخول التسعيرة الجديدة حيز التنفيذ.
6: هذا الشيء حرام، المواطن ما بيتحمل، يعني مثل كأنه بقول له صف سيارتك على الزي وقول له امشي مشو، بكره السرافيس بتغلى، القطنيات بتغلى، الاكل والشرب بيغلى، في سبيل انه زاد المازوت، اليوم لما بزيد المازوت بيزيد على الفرد كثير شغلات، هذا الشيء حرام ومو منطقي.
7: والله انا هلا تفاجأت عم بقول له 18.5، عم بقول له امبارح 14700، بقول لي هلا 18.5، تفاجأت. يعني تفاجأت جدا، يعني اليوم انا كنت اشتغل ما بعرف. يعني مثلا توصيلتك انت كانت 200، هلا ايش بدي اقول لك؟ قال لك 300.
8: نفط والمشتقات البترولية كانت كلها مي بإيد الحكومة، فحاليا هي بإيد الحكومة، فلازم يكون في بوادر خير، هيك كل الشعب بيعرف انه البوادر الخير تكون انخفاض، فنحن عم نتفاجأ انه دائما في غلاء مستمر، فهذه النقطة اللي مستغربين منها.
9: هلا انا بتفاجأ الخمسة التورة دفعت 95، فاليوم الراكب بتقول له اعطيني 5000 زيادة بقول لك ليش خيو، انا ايش بدي؟ انا ايش ذنبي؟ فهذا كله من يعني عم بيطلع مننا وعم بيطلع بالتصليح، يعني بتمنى من الله ومن الدولة انه تشوف الوضع يعني تكرمنا بشوي بالاسعار.
10: يعني انت الغلاء ما تشمل بس المازوت، تشمل الخبز، تشمل كل شيء، اجور الطلاب، المدارس، كله بده يشمل دخلك، هذا هو يعني ايش بدك تحكي اكثر من هيك؟
11: محروقات بس غلط، كل شيء بده يغلى، كل شيء كل شيء بده يغلى، يعني ابسط مقومات المواطن، الخضره، الفواكه، هذا كله بده يغلى لانه كله في عليه نقل. واليوم لما بتقول انت 5000 من اصل مثلا 12000 او 13000، فنسبه الغلاء 30% يعني على المحروقات، ف يعني على القليل رح يلحق باقي السلع 10 او 20% غلى.
0: رصد تلفزيون سوريا آراء مواطنين في حما بشأن رفع وزارة الطاقة لأسعار المحروقات.
12: اول ما كانت توفي، هلا شلون بدها توفي؟ اولا ضل ساعه ساعتين لحتى يجينا طلب، يعني كيف العالم بدها تقرب على العمومي؟ ما عاد يمشي الحال هلا، هي خالص
13: كل مقومات الحياتيه والمعيشيه كلها بشكل عام كلها بدت تغلى، والمواطن دخله دخله دخله دخله معدوم، يعني معدوم على الآخر، ما في إله دخل، ما في إله شيء يوازي هذا الشيء أو الارتفاعات اللي عم بتصير. يعني
14: بشكل عام يعني نحن بالنسبة لنا يعني ما عم نعرف شو ناخذ من العالم، لا عم نعرف، عم نتقاتل مع الزبون بشكل دائم يعني ما. يعني بالذات اللي بعد ما ارتفع سعر البنزين ما نعرفين شو ناخذ، شو نرضي العالم شلون يعني شيء بده يوفي معنا، وشو نرضي الزبون ما نعرفين يعني.
15: بالنسبه لارتفاع المحروقات اليوم هذا الامر عم بيأثر على المواطنين بشكل عام، واكثريه المواطنين دخله ما عم يتعدى ال 100 دولار، يعني هلا وقت بكون في مواطن دخله فوق ال 1000 دولار هذا ما راح تفرق معه ارتفعت المحروقات ولا نزلت. بالنسبه لارتفاع وانخفاض اسعار المحروقات يعني هذا في عندنا اشاره استفهام عليه، انه ليش وقت اللي بترتفع عالميا فورا الاسعار بترتفع، وقت اللي بتنخفض عالميا بصيروا بيعدوا للعشرة حتى يعني يخفضوا الاسعار المحروقات، يعني ليش؟
16: بدك تشتري اغراض بيقول لك النقل خضره، كل بدك تروح تجيب فروج مثلا او لحم كمان بيقول لك سبب النقل، كله بيتحجج بالنقل، كله بيقول لك غلي غلي سبب النقل، كله بيقول لك محروقات غليت، وكله بيرفع المواد لوين كلها تبع سبب النقل.
17: امر طبيعي، نحن مرتبطين بالامور الخارجيه اللي عم بتصير، الحروب، فهي الصدمة أكيد يعني بدل الناس تتأخر بالتعبئة كذا، شايف كيف؟ ومشان تشغل حالة وتروح أشغالة وأعمالة تمام، فنحن مرتبطين بالخارج يعني، يعني أمر طبيعي.
0: كما رصد تلفزيون سوريا آراء عدد من المواطنين في درعا بارتفاع أسعار المحروقات ودخول السعر الجديد حيز التنفيذ.
18: ارتفاع مش طبيعي، يعني لا زاد 1000 ولا 2000 ولا 500، زاد 5000. اليوم لتر المازوت كان بالكازي 12.5، اليوم بالكازي 17.5. احنا احد باصاتنا عايمه ما بنقدرش نعبي من الكازيات، ما نفوتش على جوا، ما لناش شغل جوا. اليوم عم نبيع على الباصات، اليوم 18.5 عبينا 10 توره ب 185000، كنا نعبيهن ب 130000، وحاليا لحد اللحظه هاي اجارنا بعده 5000.
19: انت كوزير نفط درست القرار قبل ما تطلعوا؟ طيب يا هل ترى انت هسه البنزين صار 18500، بدك ترفع اجور السيارات، اجور النقل، السلع بدها ترفع. طيب احنا يا سياده الرئيس احمد الشراك ليه بدك تقول لنا نتحمل؟ تحملنا 14 سنه وقديش ما بدنا نتحمل؟
20: هاي ارتفاع مفاجئ وراح يضر الناس يعني، لانه المازوت بتبعه مواد كثيره، واولا الخبز والتعرف المعامل وما أشبه ذلك كلها بتشتغل على المازوت.
21: يعني شغلة مش طبيعية، يعني أنت بتغلي المازوت بتغلى معه 100 نوع و100 صنف بسمانة بالأكل بالشرب والكل شيء، وما بيجوا بالشاطرة إلا أنا شوفير سرفيس بنشول، ما بيجيب الشاطر إلا على السرافيس.
22: يعني ارتفاع غير منطقي وغير معقول، يعني بيرتفع الواحد 500,000 ليرة حسب ما تقول المواطن، أما ما في قرار إجى لصالح المواطن، يعني ارتفاع بنزين 4-5 آلاف كل مرة، يعني شو بده يشتغل الإنسان؟

0: ما بدهم حدا يشتغل، ما بدهم حدا يعيش بشرف وبأمانة.
1: يعني اليوم لازم يكون الحياة أبسط من هيك أو أخف من هيك على الناس كلياتها. يعني غلاء مو طبيعي بصراحة. يعني كل شيء بتعلق بالبنزين، ارتفع البنزين كله بده يرتفع، سواء السكر والمواد الغذائية ولا أي شيء بده يرتفع.
2: شلل للمواطن، يعني بده يلحق أجور النقل، بده يلحق السرافيز، بده يلحق بكرة ربطة الخبز، بده يلحق كل شيء يتبع للنقل والمحروقات.
3: وفي مدينة اللاذقية أيضا رصدنا لكم مشاهدينا عينة من آراء السكان بشأن مسألة رفع أسعار المشتقات النفطية بأنواعها في هذه المادة.
4: موتونا، متنا، يعني ايش اكثر من هيك؟ يعني متنا، يعني ايش بدي غلو؟ ايش هسه بدي غلو؟ شفني في حدا عم يقدر، في حدا عم يقدر من هالشباب الطالعه عم يقدر بيتجوز من ورا الغلا؟ هلا غلو البنزين، غليت الخضره، غليت اجار السيارات، والعامل مات، العامل مات. هلا عبيت ب 20,000 لتر، كان عبيه لترين. يعني انا عامل، ايش بدي اشتغل؟ ايش بدي اشتغل لاكل؟ يعني
5: زادت باليوم شي 80,000 برياحه بنزين لحاله. عندنا توزيع وطلع وفتله بالبلد، يعني شغل مو بس صبح، طول اليوم تقريبا.
6: انا يوميتي مثلا 100 125 130 لل 150 يا اخي، شو بدك تعمل؟ انا عم بعبي بنزين كل يوم، بدي انا 40,000 بنزين، وبدي اكل، وجاره الغاز ب 160، وكهرباء عم تجينا. انا عندي 3 دورات مدافعه 4,700,000. طيب يا اخي تعال حلها، شو بدي انا منين بدي اجيب؟ انا اذا بياخذوا بيتي، انا بيتي بالاجار، برجع على ضيعتي ما فيها شيء، بيتي على الارض، اراضي مقصوصه السجار، ما في شيء، شو بدي اعمل؟ عم اشتغل هون لاطعمي ولادي، منين بدي اعيش انا؟
7: هلا انا بالنسبه لي بسافر، يعني انا هلا بكره طالع على الشام مثلا، كان فرقت معي شيء 100-150,000 ليره، أكثر شيء 200,000 ليرة، أو بدنا نقول شيء 200 وشوي روحة رجع. أنا شغلي بالشام، فأنا إذا بتحكمني أنا كل أسبوع بتحكمني سفرات.
3: نتعرف في هذه المادة على أهم خطوات الحكومة في التعاطي مع ملف المحروقات منذ سقوط النظام المخلوق.
8: مع رفع وزارة الطاقة لأسعار المشتقات النفطية، يجد المواطن نفسه أمام جملة من التحديات دفعت البعض للنزول إلى الشارع للتعبير عن غضبه، وآخرين لبدء حساب نفقاتهم الشهرية القادمة وما يجره هذا القرار من موجة غلاء مرتقبة في الأسواق. تقول وزارة الطاقة إن قرارها برفع الأسعار يعود لارتفاع استثنائي في كلفة تأمين المشتقات النفطية عالميا بالتزامن مع صيانة مصفات بنياس. منذ إسقاط النظام المخلوع أواخر عام 2024 ترقب المواطنون تحسنا تدريجيا في الأسواق مع بدء توحيد الأسعار وانفتاح التصدير والاستيراد، حيث مضت الحكومة بسياسة رفع الدعم وربط التسعير بالدولار وتكاليف الاستيراد. في شباط من العام الفائت استقرت أسعار المحروقات عند حافة دولار واحد تقريبا للبنزين والمازوت، ثم خفضت الأسعار أواخر العام مع تحسن سعر صرف الليرة السورية إلى أقل من دولار واحد بقليل. في بداية العام الحالي جرى اعتماد الليرة السورية الجديدة، وبدأ رفع الأسعار بنسب طفيفة ليصل سعر البنزين 95 أوكتان إلى 1.5 دولارات لللتر، والمازوت إلى 1.4 دولارات لللتر، أي عندما يقارب دولارا ونصف الدولار. كذلك الغاز المنزلي ارتفع من قرابة 10 دولارات أواخر العام الماضي إلى أكثر من 13 دولار في شهر أيلول من العام الجاري. في 23 من حزيران الفائت أصدر وزير الطاقة محمد البشير قرارا بتشكيل اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية بهدف مواكبة التغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية والتعديل المستمر بأسعار المحروقات وفقا لذلك. إلا أن قرار اللجنة الأخير برفع أسعار المشتقات النفطية بنسب تتراوح بين 25 و40%، أحدث موجة انتقادات واسعة بين المواطنين، في حين أوضحت وزارة الطاقة أن حاجة سوريا للنفط تقارب 300,000 برميل يوميا، يقابلها إنتاج محلي بنحو 100,000 برميل يوميا.
3: أعلن نائب وزير الاقتصاد والصناعة ماهر خليل الحسن رفع دعم الخبز.

الخبزي إلى 70% وتثبيت سعر ووزن الربطة. وقال الحسن إنه لا يوجد تغيير في سعر ووزن ربطة الخبز على الرغم من ارتفاع أسعار المحروقات، وأوضح أنه تم تعويض ارتفاع تكاليف الإنتاج بخفض سعر الطن الدقيق الخاص بالخبزة من 20 إلى 1000 ليرة إلى 15,000 ليرة، وذلك للطن الواحد، بهدف الحفاظ على استقرار الخبز.

0: أفاد المراسل التلفزيوني سوريا بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اختطفت شاباً في أثناء رعيه الأغنام غربية بلدة أرفيد بريف القرنيطرة الجنوبي. وأضاف المراسل أن الشاب من قرية العشة، وقد اقتادته قوات الاحتلال إلى جهة مجهولة من دون معرفة أسباب اختطافه. وفي سياق متصل، أقامت قوات الاحتلال حاجزاً مؤقتاً على طريق عين النورية خان أرنبة بريف القرنيطرة الشمالي، مستخدمة نحو 10 آليات عسكرية. وأشار مراسلنا إلى أن قوات الاحتلال انسحبت من تل أحمر بريف القنيطرة الشمالي، وذلك بعد توغلها لأكثر من 20 ساعة. أحبط فرع مكافحة المخدرات في محافظة حمص محاولة تهريب شحنة ضخمة من الكبتاجون قادمة من الأراضي اللبنانية، كانت معدة للنقل عبر الأراضي السورية باتجاه دول الجوار. وأسفرت العملية عن ضبط 310,000 حبة كبتاجون والقبض على التاجر المسؤول عن إدارة الشبكة، وأحيل المقبوض عليه مع المضبوطات إلى القضاء المختص لاستكمال التحقيقات والكشف عن بقية المتورطين والمرتبطين بالشبكة. كشفت وزارة الداخلية عن ضبط 1,900,000 حبة كبتاجون و 724 كيلوغراما من الحشيش المخدر، وأكثر من 8 كيلوغرامات من الكريستال خلال شهر أب الماضي، وذلك ضمن حصيلة أعمال إدارة مكافحة المخدرات. وقالت الوزارة إن إدارة مكافحة المخدرات نفذت خلال الفترة الماضية عمليات أمنية لملاحقة شبكات إنتاج وتهريب المخدرات، أسفرت عن تفكيك 90 شبكة تهريب دولية وضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة. كما شملت حصيلة وزارة الداخلية خلال أب توقيف 157 شخصا من قبل إدارة مكافحة الإرهاب، وفتح 461 ضبطا جديدا، وإحالة 223 ملفا إلى النيابة العامة. أصيب طفل بجروح طفيفة إثر انفجار مغذوف حربي من مخلفات الحرب عقب حريق مجهول السبب قرب جامع الرحمن في حي السريان بمدينة حلب، في حين عملت فرق الدفاع المدني على تأمين موقع الانفجار.
1: تم إبلاغنا من قبل العمليات عن صوت انفجار قرب جامع الرحمن طلعة سريان. توجه الفريق للمكان، عند الوصول كان في حريق طبيعي، تم إطفاء الحريق. خبرنا من الأهالي أنه في إصابة طفل ونقله على مشفى الرازي. بعد ما طفينا الحريق تفقدنا المكان، طلع فيه مخلفات حرب، فتعاملنا مع هالأساس وعزلنا المنطقة. والله يعطيكم العافية.
0: أدى انفجار وقع أمام كاتدرائية القديس جورجيوس للروم الأرثوذكس في حي المدينة بحماة إلى أضرار مادية في سيارتين من دون وقوع إصابات بشرية، وتبين أن الانفجار ناجم عن قنبلة صوتية، في حين فتحت الجهات الأمنية تحقيقا في الحادثة.
2: تواجدنا الآن هنا في حي المدينة في مدينة حماة، حيث حصل انفجار هنا خلفي في هذا المكان وأمام باب الكنيسة. نلاحظ في الكاميرا أنه

0: هناك أضرار مادية. طبعا تبين أن الانفجار هو عبارة عن قنبلة صوتية انفجرت في هذا المكان وأدت إلى أضرار مادية في هذه السيارة، فيما لا توجد أي إصابات بشرية أو أضرار بشرية هنا في الموقع. طبعا قوى الأمن الداخلي فرضت طوق أمني في هذا المكان، وقوات الشرطة تتابع التحقيقات لمعرفة أسباب هذا الانفجار. ياسر روح تلفزيون سوريا، مدينة حما.
1: بحث الرئيس أحمد الشرع مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في العاصمة دمشق سبل تعزيز العلاقات السورية التركية بحضور وزير الخارجية أسعد الشيباني. وقالت رئاسة الجمهورية قالت إن الجانبين تبادلا أيضا وجهات النظر بشأن آخر المستجدات والتطورات على الساحة الإقليمية، وأشارت إلى أن اللقاء أكد أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين بما يسهم في تعزيز المصالح المشتركة ودعم الأمن والاستقرار في المنطقة. هذا وكشف وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني خلال مؤتمر صحفي مع نظيرها التركي في دمشق أن المباحثات في أنقرة تمحورت حول تفعيل اللجنة العليا المشتركة بين البلدين. وأكد الشيباني أن المباحثات شملت ملفات الطاقة والتعليم، مشيرا إلى اقتراب افتتاح السفارة السورية لدى أنقرة.
2: تمحورت مباحثاتنا اليوم حول تفعيل اللجنة العليا المشتركة بين بلدينا لتكون المظلة المؤسسية الناظمة لكافة مساراتنا الحيوية السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والأمنية، إضافة إلى ملفات الطاقة والعودة والتعليم والثقافة. وتستند هذه اللجنة إلى رئاسة مشتركة وانعقاد دوري منتظم وأمانة دائمة تتولى متابعة القرارات، مدعومة بلجان قطاعية متخصصة تضمن استدامة هذا الإنجاز. ويحفل جدول أعمال هذه اللجنة بملفات ناضجة للعمل المشترك. وفي قطاع الطاقة نتوجه نحو وثيقة استراتيجية شاملة تدمج مسارات الغاز والكهرباء والربط الشبكي. وفي الشأن التجاري نتطلع للارتقاء بحجم التبادل الذي قارب 4 مليارات دولار العام الماضي إلى عتبة 10 مليارات، معتمدين في ذلك على مبدأ شراكة الإنتاج والمحتوى المحلي والتشغيل السوري وإقامة مناطق صناعية حدودية مشتركة. وفي ملف العودة صغنا برنامجا كاملا للعودة المنظمة يقدم حزمة خدمات للسكن والعمل والنقل بإدارة سورية خالصة تتكامل مع مشاريع إعادة الإعمار في مناطق المنشأ. وعلى صعيد التمثيل الدبلوماسي نقف على مشارف افتتاح سفارتنا في أنقرة، وهو استحقاق جوهري نسعى لإنجازه في هذه المرحلة.
1: وشدد الشيباني على أن سوريا تعتزم مواصلة العمل لتعزيز مؤسسات الدولة وترسيخ حصر السلاح بيدها في إطار بناء جيش وطني موحد.
2: الشراكة تنبع من تماسك الجبهة الداخلية. أضع أمامكم ثمار 20 شهرا من العمل السوري الدؤوب، حيث استعادت الدولة مؤسساتها ووحدة قرارها السيادي، ونمضي بخطى ثابتة في بناء جيش وطني واحد وحصر السلاح بيد مؤسساتنا الشرعية وإعادة دمج الشمال الشرقي ضمن الحضن الوطني عبر مسار سوري خالص.
1: وأكد الشيباني تمسك دمشق بخيار الحل السياسي مع إسرائيل على الرغم من الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة لسيادة سوريا، مشددا على ضرورة التزام إسرائيل باتفاقية فض الاشتباك لعام 1974.
2: إن بناء هذه الشراكة الاستراتيجية يتطلب منا قراءة واعية للمشهد الإقليمي، إذ تستمر قوة الاحتلال الإسرائيلي في انتهاك سيادتنا الوطنية والتوغل في أراضينا الجنوبية مستهدفة القرى الآمنة وممتلكات المدنيين. وقد حمل استهداف مطار أبو الظهور في 18 آب أبعادا تتجاوز البعد العسكري المباشر ليوجه رسالة تخريبية تستهدف ضرب مسار البناء الدولة سوريا. إن السعي لعرقلة هذا التقارب يعكس رغبة مكشوفة في إبقاء منطقتنا رهينة للضعف والتشرذم. إن موقف سوريا إزاء هذا التصعيد ثابت وحازم، يتمثل في حتمية الانسحاب الإسرائيلي إلى خطوط ما قبل 8 من كانون الأول لعام 2024 والالتزام المطلق باتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 ونحن نتمسك بخيار المواجهة الدبلوماسية انطلاقا من إدراكنا

0: العميق لكلفة الحروب وتفويتا لأي ذرائع يسعى المعتدي لاختلاقها.
1: من جهته قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن السياسات الإسرائيلية تشكل أكبر عائق أمام جهود تطوير سوريا وتعزيز استقرارها، محذرا من تداعيات هذه الاعتداءات على مساعي مكافحة الإرهاب.
2: التي استهدفت مطار أبو الظهور مؤخرا هي إحدى أوضح الأمثلة على هذا، وأنه أن تبث سوريا السلام في منطقتها وأن تكافح الإرهاب وأن تطور من قدراتها، هذا أمر هو من حقوق سوريا السيادية. هجمات إسرائيل إنما تضر بالسياسات التي يتبناها المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب.
1: كما أكد وزير الخارجية التركي أن كل الأشكال المسلحة في سوريا ينبغي أن تكون تحت سيطرة الدولة والجيش الوطني، بما يضمن حصرية السلاح ضمن مؤسساتها الرسمية.
2: يجتمع ويندمج تحت مظلة الدولة ووحدة سوريا ووحدة أراضيها وسيادتها، تعزيز هذا هو أمر مهم، ليس قصد وحسب، بل كما تعلمون ما تبقى من فترة الحرب من مجموعات مسلحة كلها يجب أن كلهم يجمعون تحت مظلة الجيش الوطني، وهذا مهم، مهم من حيث استقرار الدولة ومهم من حيث الاستثمار في تنمية الدولة وازدهارها، أن يكون كل مواطن الدولة يشعرون بأنفسهم آمنين. لأجل هذا، هذا أمر مهم، ومن ثم فنحن ندعم هذه الخطوات كلها. مرحلة الاندماج إن شاء الله لعلها لتبلغ النتيجة بأحسن وجه، ومن هنا فإن السوريين على أساس المواطنة المتساوية دون أن يتعرض أي من الإثنيات أو من المجموعات الدينية لاضطهاد أو تمييز أن يعيشوا متساويين، هذا أمر مهم. وفي مرحلة الاندماج فإن المواطنين الأكراد أن يشعروا بأنفسهم آمنين وأحرار ومرفهين أكثر، ذلك ما يهدف إليه، وهذه رؤية تركيا بصورة أساسية. أيضا
1: وافق مجلس الشعب على استقالة عضو المجلس مضر حمدان بعد مناقشة طلب الاستقالة والاطلاع على تقرير اللجنة الخاصة المكلفة بالنظر في الشبهات والوقائع المثارة حوله. واستمع المجلس خلال جلسته الثالثة من الدورة الاستثنائية الأولى إلى أقوال حمدان أمام اللجنة قبل مناقشة طلب استقالته تحت قبة المجلس والموافقة عليه، مع حذف بعض العبارات الواردة في كتاب الاستقالة. يذكر أن الجدل المثار حول حمدان بدأ عقب اتهامات طالته لارتباطه بالنظام المخلوع، في حين نفى حمدان تلك الاتهامات معلنا تقديم شكوى إلى وزارة الداخلية لملاحقة الصفحات المتورطة بتشويه سمعته بحسب قوله.

حذرت وزارة الطاقة سكان محافظتي الرقة ودير الزور خاصة القاطنين قرب مجرى نهر الفرات من الاقتراب من النهر أو السباحة فيه نتيجة استمرار زيادة التدفقات المائية القادمة من تركيا. وقالت الوزارة أن المؤسسة العامة لسد الفرات تبدأ برفع كميات المياه الممررة من سد جديران بصورة تدريجية ومدروسة لتصل إلى 1100 متر مكعب في الثانية غدا. وأضافت أن كميات المياه الممررة سترتفع بعد أسبوع إلى 1200 متر مكعب في الثانية، على أن يستمر التمرير عند هذا المستوى حتى منتصف تشرين الأول المقبل، على أن يعاد تقييم الوضع المائي استنادا إلى تطورات كميات الواردة ومنسوبات البحيرات والمعطيات الفنية والتشغيلية. أطلق مصرف سوريا المركزي أول بطاقة دفع إلكترونية مصدرة محليا ومقبولة دوليا عبر QNP سوريا وبالتعاون مع شركة ماستركارد. وأوضح المصرف أن إطلاق البطاقة يأتي في إطار مساعي تطوير منظومة الدفع والتحويل الإلكتروني، ويمثل خطوة جديدة على طريق تعزيز الخدمات المصرفية الرقمية وإعادة ربط القطاع المصرفي السوري بشبكات الدفع العالمية. وأضاف أن هذه الخطوة تأتي بعد إعادة ربط منظومة الدفع السورية بشبكة ماستر كارد

وتنفيذ أول معاملة في سوريا باستخدام بطاقة ماستر كارد العالمية، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من 15 عاما. نهاية هذه الساعة الإخبارية، شكرا لكم على طيب المتابعة.

0: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
1: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى. ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك.
2: كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين.
1: لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير.
2: أي تغيير؟
1: شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي.
2: استني،
1: شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار.
2: أنا شايفة تقسيم، ولا مركزية وفيدرالية.
1: يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟
2: يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني.
1: يي إيه والله،
2: أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدورا على تلفزيون سوريا والثانية.
1: استنوها.
3: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

معروف الدواليبي. معروف الدواليبي رئيس الوزراء لفترتين قصيرتين، خبير القانون والتشريع الإسلامي، وصاحب لقب الشيخ الأحمر أي الشيوعي. ولد معروف الدواليبي عام 1907 في مدينة حلب. درس بداية في مدرسة ألفرير الفرنسية لمدة عام واحد، ثم انتقل ليدرس في المدرسة الخسروية الشرعية، وهي المدرسة التي أثرت عليه فكرياً وطبعته بطابعها حتى نهاية حياته. أكمل الدواليبي دراسته في جامعة دمشق، وكان ذكياً نهماً للقراءة وواسعاً.

على الاطلاع، فحصل على شهادتين في الحقوق والشريعة، ثم أوفد إلى فرنسا ليكمل دراسة القانون، حيث أنهى دراسته بدرجة دكتوراه. عمل الدواليبي بعدها مدرساً في جامعة دمشق، وركز في كتبه وأبحاثه حول دور الإسلام في التشريع والقانون، وقد ألف العديد من الدراسات القانونية، ثم اختص في القانون الروماني. كان للدواليبي توجه إسلامي واضح منذ نشأته، ومن القصص التي تروى عنه خلال وجوده في فرنسا قصة تهريبه لمفتي فلسطين أمين الحسيني، إذ كان الحسيني حليفاً لهتلر ومقيماً في ألمانيا. وبعد هزيمة الألمان في الحرب العالمية الثانية طلب رأس الحسيني ليصار إلى إعدامه من قبل الحلفاء، وقام الدواليبي بتهريب الحسيني على متن طائرة أمريكية بجواز سفره من فرنسا إلى مصر. وقد أكسبت هذه الحادثة الدواليبي سمعة طيبة في الأوساط العربية. انتسب الدواليبي إلى حزب الشعب ذي الثقل الحلبي، كما تحالف مع الإخوان المسلمين. وبعد انقلاب حسني الزعيم عام 49 و900 وألف، تعرض الدواليبي مع أعضاء من حزبه للضغط الشديد من قبل نظام حسني الزعيم. بعد انتهاء حقبة الزعيم شارك الدواليبي في العديد من الوزارات السورية، ففي العام 1950 أصبح وزيراً للاقتصاد، ثم وزيراً للدفاع، ورئيساً لمجلس النواب عام 51، ثم رئيساً للوزراء في العام ذاته. وظل الدواليبي نائباً عن مدينته حلب منذ العام 1947 حتى العام 1963. وبعد الانقلاب الذي أطاح بدولة الوحدة بين سوريا ومصر عام 61، اختير الدواليبي ليكون رئيساً للوزراء حتى عام 62. اضطر لمغادرة سوريا بعد انقلاب البعث في عام 63، فقصد السعودية، حيث عمل مستشاراً في الديوان الملكي حتى وفاته عام 2004. دفن الدواليبي في البقيع في المدينة المنورة بعد أن ترك العديد من المؤلفات التاريخية والقانونية. كان الدواليبي شجاعاً مؤمناً بأهدافه، واضحاً في قول آرائه، كما حصل حين كان وزيراً للدفاع في أوائل الخمسينيات، حيث قال: إن العرب يفضلون ألف مرة أن يصبحوا جمهورية سوفيتية على أن يكونوا طعمة لليهود.

0: صار عندنا 3 انقلابات من 30 آذار ولغاية 18 كانون الثاني، كانون الأول. عندنا كان 3 انقلابات، انقلاب حسن الزعيم، انقلاب سامي الحناوي، وانقلاب أديب الشكلي.
1: من 63 حتى 66 عملوا الدولة البوليسية، أسسوا الدولة البوليسية، صفى في مؤسسات عسكرية.

كلها خاضعة للولاء ومطعمة في جسم طائفي، وبنفس الوقت استطاعوا كمان يعني الدولة كلها

0: بعد مرور 4 عقود على استيلاء عائلة الأسد على السلطة في سوريا. وفي هذه اللحظة بالذات كسر السوريون حاجز الخوف، معلنين عن بدء ثورة حقيقية في البلاد رغم اندلاع المظاهرات قبل ذلك.
1: قبل ما يقتحموا درعا بيوم طلبني وزير الدفاع، قال لي ليش هيك محافظة درعا محمد؟ قلت له بدك احكي لك الحكي الرسمي ولا بدك الصراحة يعني سيدي؟ قال لا بدي الصراحة. قلت له الصراحة يعني وصلوا الناس لمرحلة انفجرت الناس ما بقى فيها تتعامل، وضربت له عدة أمثلة أنا يعني. فأنا مطوقة، أنا قال لي فيني أنا اقتحم وفتش بس ما بدي دم يا محمد، أنا ما بدي دم. هذا كلام العماد علي حبيب. هاي يعني هاي قصة. قال لي طيب شو الحل؟ قلت له أنا قدمت له 12 مقترح وقت للحل في محافظة درعا، لأنه كانت الأزمة يعني محصورة إلى حد ما في بعض البؤر الأخرى، لكن درعا هي الأساس. فقال لي بكرة الساعة 12 تكون عندي. قلنا له خير إن شاء الله. اتصل معي رئيس مكتب الساعة 11، قال لي لا تجي، عنده اجتماع بالقيادة القطرية. اجتمعوا بالقيادة القطرية، أخذوا قرار باقتحام درعا بالجيش.
0: جوبهت الثورة بتدخل عنيف من الأجهزة الأمنية العديدة التي تغص بها البلاد. وبعد فشل الحل الأمني لجأ النظام للحل العسكري بإنزال جيشه إلى المدن والبلدات، وتحولت الثورة السلمية لحرب طاحنة، وخاضت المؤسسة العسكرية معركة شرسة ضد المدنيين.
2: واضح بأن السلطة في سوريا كانت دافعة باتجاه أن يدخل الجيش في هذا الصراع وأن يكون جزء رئيسي منه، والتدخل أتى على مراحل بالمعنى العسكري، التدخل أتى على مراحل، ولكن الشكل الأكثر قانونية لفهم هذا التدخل أنه أتى بأوامر عسكرية واضحة وسلطة واضحة من أعلى رأس الهرم إلى أدنى، كوننا نتحدث عن رئيس الجمهورية والقائد أعلى لقيادة الجيش والقوات المسلحة. هذا الأمر أتى بأوامر سواء شفهية أو مكتوبة.
1: إحنا غير موثوقين بالنسبة للنظام، طبعا كل أبناء السنة بدون استثناء هنا غير موثوقين، وبالتالي بيشكلوا مشكلة في تسريب المعلومات في تنفيذ الأوامر. فأي واحد بده ينشق ينشق مثل بعض، ما كانت بالنسبة لهم مشكلة.
0: عمد النظام إلى تهميش الجيش قبل الثورة، منشئاً تشكيلات عسكرية موازية للأجهزة الأمنية توغلت بصورة أوضح خلال الحرب، مثل ميليشيات الدفاع الوطني المكونة من متطوعي المناطق العلوية، وذلك بعد استنزاف الجيش بشكل كبير وانخفاض تعداده إلى النصف بحلول عام 2014 إثر مقتل وانشقاق عشرات الآلاف من جنوده وضباطه.
3: أعلن انشقاقي عن الجيش وانضمامي إلى صفوف شباب سوريا مع عدد من عناصر الجيش العربي السوري الحر.
4: أعلن انشقاقي عن صفوف الجيش العربي السوري.
5: أنا المقدم عبد الستار يونسو، قائد كتيبة الشهيد حمزة الخطيب التابع للجيش السوري.
6: لم تتم حركة انشقاقات واسعة، كان النظام قادرا على استشراف حركات التذمر والقضاء عليها في مهدها. يعني مثلا علي حبيب تم إقصاؤه في الأشهر الأولى وهو من عشيرة المتاورة، وهو يعني تولى مناصب كبيرة في قيادة الجيش السوري وتم إقصاؤه على الفور. اغتيال خلية الأزمة الضباط الكبار آصف شوكة وتركماني وداود راجحة وإلى آخره، بمجرد ما شعر النظام أن هؤلاء يمكن أن يكون لهم رأي آخر تم تصفيتهم بالكامل.
2: هذا استنزاف صحيح أنه من جهة لا تشهد سوريا استنزاف لقطعة عسكرية كاملة بمعنى بحكم الهندسة الاجتماعية والطائفية، ولكن هذه الوحدات العصب الرئيسي للقوى الرئيسية فيها هو المكون السني بين قوسين تسرب من داخلها.

0: بمعنى بقيت هي هياكل ولكن بمعنى القوة البشرية خفت داخل هذا هذه بنية الجيش.
1: استخدم الطائفة حزام ناسف وبين انه حزام ناسف انه انا اذا انتم بتتحركوا بالقوة اللي عندي وبالتماسك الأجهزة اللي عندي بدمر البلد. وفجر الحزام الناسف وقت اللزوم.
2: جاي عندك قريب قوسها. يعني
0: داخل الجيش استطاعوا يقنعوا ناس لأنه الطائفية السياسية أصبحت مؤسسة بالحكم، صار يقنعوهم أن وجودهم مرتبط بوجود النظام، فهو دفاع عن الوجود عند البعض. وبعض الآخرين يعني مجبرين، أنت لما بتكون بالجيش في خدمة عسكرية أو كضابط بدك تنفذ، يعني في ما أنا ما عم بعطي تبرير لهالشي هذا، إنما الواقع هالشي. وللأسف الشديد انتقلت مرحلة الجيش أنا برأيي في الثورة اليوم من أخطر النتائج على النظام أنه تحول الجيش إلى ميليشيا.
3: الجيش النظامي وأجهزة الأمن العديدة والميليشيات المحلية كلها لم تنجح في إخماد الثورة، فلجأ النظام إلى استخدام ميليشيات طائفية حليفة من إيران ولبنان والعراق وأفغانستان وغيرها. تعقد مشهد الطائفية والميليشيات داخل البلاد أكثر وازداد تغولها، ليصبح الجيش واجهة تختبئ الميليشيات خلفها.
4: الجيش لعائلة الأسد مو جيش وطني، يعني أنت شوف المجريات الثورة السورية من 2011 ولغاية الآن، لما بتلاقي طيار عم يقصف يعني شعبه وبقصف مدنيين وبقصف أطفال وبقصف نساء، يعني بتقول هذا مش جيش، هذا مس هاي عصابة حاكمة بلا قيم نهائيا وبلا أخلاق وبلا مثل.
5: المفترض في الجيش هو أن لا يتدخل في السياسة. الصورة في سوريا كانت تختلف، الصراع بين المدني والعسكري بدأ مع نواة تشكيل القوات الخاصة للشرق التي أنشأها الفرنسيون من قوات محلية سورية. احنا نتكلم الآن عن 1920.
3: قضى الاستعمار الفرنسي عام 1920 على نواة الجيش الوطني الذي تشكل مع أول دولة مستقلة في سوريا بزعامة الملك فيصل بن الحسين، وأنشأ مؤسسات عسكرية تابعة له بعد قيامه بالقضاء على متطوعي الجيش الوطني بقيادة وزير الحربية آنذاك يوسف العظمة الذي خاض معركة ميسلون الفاصلة دفاعاً عن دمشق.
6: فرنسا اعتمدت بناء الجيش، نواة الجيش من الأقليات، لأنه أخذوا نظرة استعمارية استشراقية أنه سوريا عبارة متنوعة الطوائف والكذا، السنة والمسلمين السنة هن العدو الأساسي بالنسبة لهم، ممكن يستجروا الأقليات بأشكال مختلفة، لأنه كانت الأقليات زمان العثمانيين والزمان القديم كان يعني طرق الحكم فيها تمييز ضد الطوائف الصغيرة مثل العلويين مثل الدروز. فاستثمرت فرنسا هالتمييزات الموجودة سابقا والذكريات الأليمة وكونت من الأقليات جيش، نواة جيش سوري.
1: الجيش كأحد أعمتها الدولي اللي هي خليني أقول دولة الوصاية السورية الفرنسية بسوريا أو السورية اللي بنوها الفرنسيين، الجيش فيه محوري أولا، وهدفه مش أنه يكون هو معبر عن إرادة شعب ولا إرادة وطن ولا حماية وطن، هدفه هو أنه يساعد السلطة الوصاية على أنه تسيطر على الشعب.
5: المهمة الأساسية لهذه القوات كانت قمع الحركة الوطنية، وبالتالي هنا نشأ لدينا الاحتكاك الكبير ما بين عناصر محلية مسلحة من أبناء الأثنيات والأقليات وما بين القوى الوطنية التي كانت تتظاهر في المدن الرئيسية.
3: تصدياً للاستعمار الفرنسي وعرقلة أهدافه في تقسيم سوريا لدويلات، انطلقت الثورة السورية الكبرى عام 1925 وانتهت بحصول سوريا على استقلالها بجلاء القوات الفرنسية عام 1946.
6: عندما بدأت عملية الاستقلال واستلمت السلطة الوطنية الجيش هذا، صار تفكير

0: الزعامات الوطنية صاروا تفكير أنه كيف بدنا نعمل إحنا بعيد جيش؟ هل نبني عليه أو نزيله ونوضع بداله بالكامل مؤسسة وطنية فاستقر رأيهم على أساس إبقاء ما هو قائم والبناء عليه.
1: جمعوا هالقوى المختلفة، الجندرمة والهجاني وجيش الشرق والآخر اللي كانوا الفرنسيين عم يستخدمون من مناطق مختلفة ولأهداف مختلفة لبسط سيطرتهم على سوريا، جمعوهم وعملوا منهم جيش وطني. ما في له لا عنده الانسجام الكافي ولا عنده الرسالة الحقيقية والإيديولوجية والفكرة أنه هو شو وظيفته، شو وظيفة جيش وطني.
2: عقب الاستقلال دخلت النخب السياسية السورية في صراع وتناحر فيما بينها، أضعف ذلك الحياة السياسية الهشة أساساً وخلق فراغاً في السلطة. سارعت المؤسسة العسكرية ممثلة بالجيش إلى ملئه.
3: البنية السياسية في الدولة السورية ما كانت راسخة، يعني ما كانت مترسخة البنية السياسية، زائد الصراعات اللي كانت موجودة لأنه كانت الطبقة الحاكمة هي طبقة برجوازية أو طبقة إقطاعية يعني بالأساس، يعني وبالتالي همها الرئيسي هو الحصول على السلطة بأي طريقة. وبنفس الوقت ما عندك مؤسسة عسكرية أيضا وطنية بالمعنى الوطني المعروف بوظيفتها الوطنية الحقيقية اللي هي الدفاع عن الوطن وحماية الدستور. كل هذه العوامل أدت في أنه المؤسسة العسكرية تتعدى على المؤسسة السياسية أو المؤسسات السياسية اللي كانت موجودة في سوريا.
4: المشكلة لم تكن في بنية الجيش وإنما في بنية الجمهورية. الضحية الأكبر لما وقع في سوريا هي هشاشة البناء الجمهوري. لم يكن هناك قناعة لدى المؤسسة العسكرية بأن النظام الجمهوري والحكم المدني قابل للحياة أو للاستمرار، وبالتالي خضعت الجمهورية، تحولت الجمهورية إلى ألعوبة ومناصبها إلى ألعوبة بيد العسكريين.
2: بعد مرور أقل من سنة على نكبة فلسطين، قاد الضابط السوري حسني الزعيم أول انقلاب عسكري في التاريخ العربي المعاصر، فاتحاً الباب بذلك أمام سلسلة طويلة من الانقلابات في سوريا وأمام حكم العسكري في المنطقة برمتها.
5: عملية الإحباط اللي تمت في عملية النكبة بفلسطين بحرب 48 بجيش الإنقاذ، هي مسألة لعبت دور في تحريض الناس على الطبقة الحاكمة أو الفئات الحاكمة.
3: حسني الزعيم قام بانقلاب بهدف بمساعدة أمريكية يعني أو بإعازة أمريكي وبهدف توقعوا ومشي، فإجا الانقلاب اللي بعده وهكذا، يعني خلال سنة واحدة صار عندنا 3 انقلابات من 30 آذار ولغاية 18 كانون الثاني، كانون الأول عندنا كان 3 انقلابات، انقلاب حسن الزعيم، انقلاب سامي الحناوي، وانقلاب أديب الشيشك، يعني كلياتهم كانوا فيه، وكان لهم كل انقلاب كان في وراء هدف سياسي.
2: خلال الخمسينيات ومطلع الستينيات دار دولاب الحكم في سوريا بسرعة هائلة على وقع انقلابات عسكرية متتالية. تخللت الأنظمة العسكرية المتعاقبة بعض من سنوات الحكم المدني ومظاهر الديمقراطية مثل انتشار الصحف والحريات العامة والنشاط الحزبي التعددي والمتنوع، مما خلق نوعاً من التنافس الشديد بين الأحزاب على السلطة ولعب الأدوار السياسية.
6: بحكم المرحلة ما بعد الاستقلال أيضاً، مرحلة الاختبار السياسي لكل المكونات الاجتماعية بأنها ستدخل الحقل السياسي، الانقسام الحزبي اللي كان آنذاك في المجتمع السوري، وكان من جهة ما تنوع مهم وجيد، ولكن أيضاً هذا انعكس على موضوع الجيش. فالجيش كان منصة التنافس السياسي، بمعنى العنصر الأساسي في أي جيش أن يكون محايد. هذا العنصر تم فقدانه في مرحلة ما بعد الاستقلال، وكان هناك اتجاهات يسارية واتجاهات ناصرية واتجاهات شيوعية،
1: كل واحد يحاول أنه يستخدم الجيش لزيادة قوته تجاه الطرف السياسي الثاني، بمعنى كمان لضعف الطبقة السياسية دفع أطراف منها أنه تستخدم الجيش وتقسم الجيش بشكل أكبر، يعني تحاول تستخدم الجيش بالتنافس فيما بينها، وهذا اللي أعطى للجيش في النهاية

0: قيمة أكبر،
1: إنه بدل ما إنه الجيش يتدخل داخل القوى السياسية صارت القوى السياسية تنتصر بالجيش، لأنه حتى تحمي نفسها. من هنا دخل موضوع التسييس داخل الجيش.
2: في ذروة الاستقطاب السياسي والحزبي، وتحديداً في 8 آذار مارس عام 1963، وقع انقلاب عسكري كان فاتحة تغيير كبير طال الجيش السوري وانعكس على الدولة بأكملها. قاد هذا الانقلاب مجموعة من الضباط الذين خدموا في مصر خلال الوحدة السورية المصرية، والتي عرفت فيما بعد باسم اللجنة العسكرية في حزب البعث.
3: الحمد لله الذي خلق أمل الشعب السوري وشعب مصر، ووحد بين قلوبهم، ووحد بين دولتهم.
4: طبعاً هذه اللجنة هي 3 ضباط علويين واثنين من الضباط الإسماعيليين، حافظ الأسد، محمد عمران، صلاح جديد، هم من الطائفة العلوية. أما أحمد المير وعبد الكريم الجندي هم من الطائفة الإسماعيلية. هؤلاء شكلوا لجنة سياسية حزبية داخل القوات المسلحة في القاهرة عندما كانوا يخدمون في تلك المنطقة، فبدأوا بتشكيل هذه النواة من أجل السيطرة على الحكم، أو يعني نقل الجيش السوري من الحالة العسكرية إلى حالة طائفية أو إلى حالة عقادية.
5: من 63 حتى 66 عملوا الدولة البوليسية، أسسوا الدولة البوليسية، صفى في مؤسسات عسكرية كلها خاضعة للولاء ومطعمة في جسم طائفي، وبنفس الوقت استطاعوا كمان يعني الدولة كلها يوضعوا تحت قبضتهم.
2: ما لبثت اللجنة العسكرية أن قادت انقلاباً آخر ضد قيادة البعث السياسية، وأطاحت بها من واجهة الحكم الشكلية. قاد الانقلاب الضابط العلوي صلاح جديد في فبراير شباط عام 1966، وسمي بالحركة الشباطية داخل الحزب.
4: بعد 66 بدأوا بتشكيل جيش طائفي خاص، وبدأوا باستقطاب الضباط على الولاء وليس على الكفاءات. يعني هذا هو الفرق الذي أدى إلى ضعف الجيش السوري، الولاء قبل الكفاءة، فتم إبعاد عدد كبير من الضباط الغير موالين.
5: المجموعة البعثية هاي اللي أكترية من الأقليات هي صلاح جديد وحافظ أسد ومحمد عمران وحاطوم إلى آخره، كلهم أقليات يعني، وعبد الكريم الجندي. وكان هدفهم هو إسقاط البعث مشان فقط ترسيخ السلطة لهم لمجموعتهم، ولكن بالنهاية ظهرت كتلة طائفية موجودة في قلب السلطة من الأقليات. لذلك القمة، قمة الهرم بالنسبة للمؤسسة العسكرية والمخابرات، صفها من الأقليات. بعدين بدأ التصفيات داخل الأقليات، لأن حتى استقر الأمر أن الكتلة العلوية هي السيطرة على السلطة.
2: بعد صراعات وتصفيات على أسس طائفية وانفراد الكتلة العلوية بالسلطة، سرعان ما اندلعت الخلافات داخلها. خاض قطب التكتل العلوي صلاح جديد وحافظ الأسد صراعا دمويا تأجج واشتعل بعد نكسة فلسطين في عام 1967. حاول كل طرف أن يحمل الآخر مسؤولية الهزيمة. رويداً رويداً مالت الكفة نحو حافظ الأسد وزير الدفاع حين ذاك وصاحب السلطة الأقوى في المؤسسة العسكرية.
1: هو وزير الدفاع بدأ يخطط من 66 ل70 كيف يحط بالمواقع والمفاتيح والمراكز الرئيسية اللي تعتبر مفاتيح بالنسبة للجيش والقطعات، يحط الأشخاص القريبين منه، وبدأ بعملية تناقض مع صلاح جديد. طبعاً صلاح جديد صار هو الأمين القطري المساعد على أساس أنه الموقع الحزبي يستثمره كسلطة. فوقتها طبعا خروجه من داخل الجيش لصلاح جديد أضعفه، خلى الساحة كاملة، المسرح الجيش كامل تحت يد حافظ أسد.

0: حافظ أسد هو أستاذ الانقلابات، هو شارك بانقلاب 8 آذار، وشارك بالانقلابات كلياتها من 8 آذار، عدة انقلابات صارت لعام 70 كان كلياتها هو كان مشارك فيها، وبالتالي عرف وين نقاط الضعف. هو استلم وزارة الدفاع بالعام 66 وبدأ يهيئ نفسه لهذا الموضوع من خلال تقريب يعني كل من يواليه موالاة مطلقة، بدأ يقربه منه ويعتمد عليه ويسلمه بغض النظر على الكفاءة، بغض النظر على التأهيل، بغض النظر عن كل مسائل أخرى، المهم أنه يكون موالي بالدرجة الرئيسية له يعني. وهذا اللي استفاد منه في أنه انقلب على زملائه في عام 1970.
1: استيلاء حافظ الأسد على السلطة أنهى حقبة من الانقلابات العسكرية استمرت عقدين من الزمن، ليفرض بعد ذلك سيطرته على كافة مؤسسات الدولة ويعيد هيكلتها ضماناً لبقائه على رأس السلطة.
2: من 66 حتى 70 التراكم المؤسسي للقمع، المؤسسات القمع مستمر وعم يتضاعف ويتضخم. بال70 كانت الدولة اللي عم تبحث عن واحد دكتاتور شمولي جاهز، وكان حافظ أسد جاهز. فحافظ أسد مسك الدولة المؤسسة سابقا، ركب علي وابن هالجهاز، ابن الأجهزة اللي اخطبوطية اللي بنوها من 63 ل70.

0: اعتمد بداية حافظ الأسد على الطائفة العلوية وشكل كل القوات تقودها أغلبها تقود من الطائفة العلوية، مثلا الفرق العسكرية يقودها العلويين مع بعض التشكيلات مسموح مثلا للطائفة الدرزية أن تكون قائد فرقة واحدة، للطائفة السنية قد تكون فرقة أو فرقتين، ولكن مسيطر عليها من قبل ضباط الأمن ومن قبل الأركانات الأخرى، يعني لا يستطيع قائد الفرقة تحريك أي شيء. يعني كمان القيادة العسكرية للجيش مثلا وزير الدفاع رئيس الأركان كانوا من الطائفة السنية، عبارة عن واجهة سنية من أجل فعل ما يريدون.
1: في شخص اسمه حافظ الأسد قرر أنه هو حيكون الحاكم بهالبلد إلى فترة طويلة على الأقل، وبعدين حيكتشف أنه عنده قدرة كمان يورث الحكم لأبنائه، يعني يحول الجمهورية إلى مملكة. هلأ هذا ما بتم إلا إذا عمل شغلتين، كان عنده قاعدة للسلطة عسكرية موالية 100%، من هون دخل بالطائفة، وإلا إذا كان عنده قوة عسكرية كبيرة كتير يحسن يضبط فيها المجتمع. مشان هيك هو يعني استلم الجيش 60,000، بالـ80 كان عدد الجيش 500,000، يعني هذا نص مليون. هلأ هالجيش حاكم؟ لا، هون الجيش ما عاد حاكم. هون بنحسن نقول انه انتقلنا من حكم، مش حكم عسكري، حكم حافظ الاسد، حكم حافظ الاسد هو حكم عائلي والجيش خاضع له، ما مش الجيش يعني هو اللي حاكم، هو بيستخدم الجيش كوسيله لحكمه.
2: شهدت القوات المسلحه السوريه في عهد حافظ الاسد تغيرات كبيره بهدف تطويع المؤسسه العسكريه وتحييدها عن الصراع على السلطه من خلال إنشاء تشكيلات عسكرية جديدة داخل الجيش حظيت بتسليح وتدريب وامتيازات كبيرة.
3: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل والاقتصاد عم يتعافى. ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك،

0: يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي.
1: استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار.
0: أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية.
1: يو، ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟
0: يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني.
1: يي إيه والله،
0: أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخد ورد على تلفزيون سوريا والثانية. استنوا.
2: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم،
3: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

0: قام حافظ الأسد منذ بداية السبعينات بعد استلامه الحكم بترك القوات المسلحة النظامية على نفسه، وبدأ بتنظيم قوات جديدة لحماية المنصب. فتم تشكيل أولا سرايا الدفاع على يد شقيقه رفعت الأسد، وسرايا الدفاع تم تشكيلها في العام 1971. بدأت في 20,000 من العناصر الطائفيين العلويين من عشيرة المتاورة التابعة لبيت الأسد، يعني منهم بيت الأسد منهم من عشيرة المتاورة. ثم تم تشكيل عدد جديد من سرايا الدفاع حتى بلغت سرايا الدفاع 55,000 مقاتل بعد أن انضم إليها الكثير من الطائفة المرشدية، وأخذت قسطا كبيرا من السلاح والذخيرة وأصبحت جيش داخل جيش.
1: هو بدأ حافظ الأسد بدأ عبر أخوه في موضوع سرايا الدفاع اللي اعتبرها الاحتياطي، القوة الاحتياطية لحماية النظام. اتطورت هاي بعد خلاف اللي جرى حول موضوع محاولته لرفعة الأسد الاستيلاء على السلطة، اتطور بأنه بدأوا بفكرة الحرس الجمهوري وإقامة الفرقة الرابعة، وهي بعدين في عهد بشار تطورت لتصبح القوة الرئيسية، يعني هي القوة الرئيسية الضاربة داخل الجيش.
2: المؤسس العسكري بوصف مؤسس عسكري تقريبا همشت تماما بعهد الأسد وبعهد بشار أكثر لصالح خلينا نقول ميليشيات تابعة للعائلة. شو هي الميليشيات؟ هي جيش، اسمها جيش بس هي عمليا ما نخاض على المؤسسة العسكرية، مستقلة تحت سلطة العائلة. أول شيء سرايا الدفاع وسرايا الصراع وسرايا هاي كلها تهميش للجيش، بالعكس هاي كلها استبعاد للجيش وتخفيفه. بعدين الحرس الجمهوري، الفرقة الرابعة، كل هاي بنوا جيوش هدفها الحفاظ على السلطة، هدول هدفهم الوحيد الحفاظ على السلطة وعلى الرئيس.
3: أحد أهم التغيرات التي شملتها الهيكلة العسكرية في سوريا ترجيح الكفة الأمنية على العسكرية، حيث أنشأ حافظ الأسد أجهزة وفروعا أمنية متعددة كان لمعظمها سلطة أعلى من سلطة القوات المسلحة.
4: عزز وجوده من خلال أجهزة استخبارات أعطاها صلاحيات مطلقة وغير خاضعة للقانون وغير خاضعة لأي محاسبة كانت بحق لها تعمل، وعملت إرهاب كامل سواء كان على المؤسسة العسكرية أو على الشعب.
2: انتقلنا لنظام أجهزة الأمن تلعب بما يتعلق بالسلطة وممارسة السلطة وتنظيم إخضاع الناس للسلطة دور أكبر بكثير من القوة العسكرية من الجيش. أجهزة الأمن هي اللي بتخوف في سوريا.
0: بعد استلام حافظ الأسد

0: لكم، تم تنظيم الأمن بشكل كبير ليتم مراقبة كل الشعب السوري. هناك أجهزة رئيسية، مثلا شعبة المخابرات العسكرية. شعبة المخابرات العسكرية عبارة عن 24 فرع، في كل محافظة هناك فرع أمن عسكري يتدخل في كل شؤون المواطنين، يعني من ترخيص دكان وحتى آخر، حتى تعيين نائب في البرلمان أو وزير أو دراسات أمنية. كذلك المخابرات الجوية لديها فروع في أغلب المحافظات، بالإضافة إلى المراكز الأساسية في دمشق. وهناك المخابرات أمن الدولة، هناك الأمن الجنائي التابع للشرطة، هناك الأمن السياسي يقوم كذلك بدراسة أحوال الناس السياسية وهو تابع للشرطة. كل هذه الفروع من أجل السيطرة، وخلق حافظ الأسد نوع من التنافس بين هذه الفروع.
1: عندك 4 أجهزة مخابرات موجودة، يعني 100 فرع مخابرات، العدد 100. لو جينا قسمنا هالأربع أجهزة اللي كانت موجودة، سواء كانت المخابرات العسكرية، المخابرات الجوية، أمن الدولة، المخابرات السياسية أو شعبة الأمن السياسي، عندك 4 أجهزة، كل جهاز له فروع بكل المحافظات. عرفت علي كيف؟ لو جمعت هذه الفروع بطلع عندك أنت 100 فرع مخابرات، بطلع عندك أكثر من 200,000 واحد موظف في هذه الفروع. طبعا هذول 200,000 كل عنصر له مندوبين، يعني بسموهم مندوبين، له أقل شيء 5 عناصر مندوبين بيجيبوا له معلومات. يعني عندك أكثر من 1,000,000 واحد بيجيب معلومات عن السوريين اللي بتنفسوا. الآذن المدرسة، إذا بدك تعين أنت آذن مدرسة، آذن بالمدرسة يعني قد ينظف المدرسة، بدك موافقة أمنية.
2: تعظيم دور المخابرات الجوية في الجيش السوري، وهذا ما في مرده يفهم، لأن حافظ أسد أساسا هو كان قائدا للقوى الجوية في سوريا قبل، منذ استلام حزب البعث في 63 كان هو قائدا للقوى الجوية، وبالتالي كان هو يأمن أكثر إلى هذا السلاح وهو يعرفه أكثر، وبالتالي كان إبراز دور المخابرات الجوية في هذا الموضوع. إذن ارتبط الشكل الهيكلي والإداري بقوة نوعية يتحكم بها حافظ الأسد، وهذه القوى النوعية كان لديها مهام عسكرية وأمنية،
1: كانت صلاحياته مفتوحة وغير مقننة وغير مضبوطة نهائيا. بالتالي أنت ما دامك بالمخابرات الجوية أو المخابرات العسكرية يحق لك وأنت مانك مسؤول عن أي جريمة بترتكبها بحق أي كان، سواء كان اعتقال ولا قتل ولا أي، مانك مسؤول نهائيا ولا تحاسب على ذلك.
3: مسكوا البلد كلها تحت قبضة وسيطرة المراقبة والعقاب، في نحن مراقبينك وقادرين نعاقبك بكل لحظة.
4: وأخيرا استطاع حافظ الأسد بقوته العسكرية بسط قبضته الأمنية، حيث شهدت سوريا قمعا لم تشهده من قبل، وتجلى ذلك في مواجهته مع الإخوان المسلمين في عام 1982 في مجزرة مفتوحة كانت مدينة حماة مسرحها الرئيسي. أدى ذلك لتحولات أخرى كبيرة في المؤسسة العسكرية.
5: نظام الأسد حاكم بالقوة، ما هذا قلت، نظام قائم على القوة، ما في أي شيء من الشرعية. القوة اللي بتعني التخويف والترويع، واللي بيحكي ضدنا ولا بيوقف ضد النظام مصيره معروف، مصيره السجون اللي سمعتها اليوم عم تظهر، وأخبار التعذيب فيها عم يظهر إلى العلم بشكل يعني كتير. سميتها الجمعية شو اسمه، منظمة العفو، مسالخ بشرية، وهي فعلا مسالخ بشرية. فهذا النظام لم يبحث لحظة واحدة عن شرعية شعبية، وإنما كان مصر على أنه يروع الشعب مشان يقول أنه أنا موجود هون معكم أو بدونكم، يعني أنا موجود بالسلطة وحأضل بالسلطة برضاكم أو ضد رضاكم بالأحرى.
0: الجيش السوري هو مسيطر على كل شيء، يعني الحكومة، وليكن رئيس الحكومة من يضعه، من يراقبه، هو الأمن. لذلك يتم شيله من الحكومة بتقارير أمنية ووضعه بتقارير أمنية، وهو يقوم كموظف، لا يوجد لديه قرار مستقل بشكل كامل. هذا أمر جلي. باقي القطعات

0: الأمن العسكري منتشر بشكل كامل، الأمن الجوي، يعني كما قلت من رئيس الوزارة وحتى أدنى موظف، حتى المعلم يتم تعيينه بموجب تقرير سياسي. وسبق وأن تم تسريح عدد كبير من المعلمين والمعلمات لأنهم متدينون شيئا ما، أو المعلمات التي يضعون الحجاب تم تسريحهم بموجب قرار أمني.
1: كان عندنا إحنا 16 فرقة بين برية وبين جوية، 13 قائد فرقة علوي من أصل 16، وثلاثة موزعين بين سنة وبين مسيحي وبين إسماعيلي، يعني طوائف الأخرى، بينما 13 حصرا من الطائفة العلوية، كان يعتمد بهذا الشكل. هلا بيعطيك معلومة ثانية، كان يعني أنا كنت قائد لواء على سبيل المثال، كان عندي 117 ضابط، 107 علويين من أصل 117 ضابط، هاي التشكيلات القتالية يعني.
0: ويتقدم للكلية الحربية مثلا 10,000، يتم اختيار 2,500، وأغلب هؤلاء 2,500 التي يتم اختيارهم من الطائفة العلوية، مثلا 70-75% إلى 80% من منتسبي هذه الكليات هم من الطائفة العلوية. لذلك يتم أخذ عدد من الطوائف الأخرى، وعندما يتم فرزهم إلى القطاعات العسكرية تتم مراقبتهم لمدة 2 أو 3 أو 4، أو بشكل مستمر يتم مراقبتهم عن كل الحالات السياسية حتى يتم الثقة منهم، أو لا يتم الثقة حتى كل الخدمة العسكرية لهذا الضابط.
2: سلطة مطلقة وغياب تام للقانون وقمع قضى على الحياة السياسية والمعارضة والمجتمع المدني، مما أدى لغياب نظم الرقابة والمحاسبة وتفشي الفساد، حتى صنفت سوريا من أكثر دول العالم فساداً بحسب تقارير منظمة الشفافية الدولية.
3: طبعاً لما صار الجيش يعني مثل بيده بكل بساطة يعني سيطر على كل المفاتيح، أصبح هو في الحكم مطلق الصلاحية، وأمن الدستور اللي بده إياه، بفصل الدستور تفصيل كامل، وصارت الحياة المدنية حياة ما في حياة سياسية، يعني ألغى الحياة السياسية، لأنه باسم الحزب الحاكم، الحزب الحاكم اللي هو مستلم الجيش ومستلم الأمن ومستلم الواجهة السياسية، بالإضافة إلى أنه بدأوا يمدوا إيدهم على الموضوع الاقتصادي،
4: أنه النفوذ العسكري والسلطوي قاد إلى نفوذ كمان اقتصادي، خلقت فئة اجتماعية موازية للسلطة وملتحمة معها ميسك الاقتصاد.
2: تستهلك المؤسسة العسكرية 60% من الميزانية السورية دون الخضوع للرقابة والتفتيش الحكومي، مما أدى لفساد داخل المؤسسة العسكرية وفساد آخر مارسه الضباط خارج نطاقها بحكم سلطتهم.
4: محمد مخلوف كان عينه بالحافظ أسد مسؤول شركة الريجي بسوريا، شركة الدخان، وتعرف الدخان بسوريا كويس، يعني في صناعات الدخان كويسة، فكان بالإضافة لإشرافه على زراعة الدخان في شركة الريجي أنجح شركة بسوريا، أنجح شركة لأنه عم تصدر الدخان وموجود دخان لا تشرب الناس، فكان هو له حصة خاصة بالشركة، الربع، ما في حدا يقدر يحدد له مساحة الثروة اللي بياخدها.
2: وأشارت مصادر إلى تورط ضباط في الأجهزة الأمنية بتجارة المخدرات خلال الثمانينيات والتسعينيات، حيث كانت تتم زراعة الأفيون في سهل البقاع اللبناني، ويتولى مسؤولون سوريون عملية تسويقه لدى شبكات التجارة العالمية. انفضح هذا الأمر عندما قامت السلطات الإسبانية في شهر مايو أيار سنة 1985 بطرد القنصل العام والمسؤول الأمني في السفارة السورية بسبب انكشاف دورهم في شحنة هيروين تمت مصادرتها.
3: كان الفساد مطلوب، يعني الضابط لازم يكون فاسد حتى يستمر، وحتى الضابط اللي فيه أخلاق والمحترم واللي كذا الآخر كان يقولوا عنه أجدى ما عم يستفيد، يعني أنت لما هدفك هو بقاء النظام
1: فأنت بدك تغري القادة وتورطهم حتى يعني في لها أهداف أخرى. يعني أنت لما بتيجي بتسجل على القائد حرامي ولص ومش عارف إيش وكذا، أنت أخضعته.
4: شوف، الطبقة الأولى من الضباط هن أمراء، أمراء مثل ملكية العصور الوسطى. الجنود اللي بيخدوا ما عنده بياخدن على الضيعة تبعه بيعمروا البناية، ما مشكلة، بيسووا المزرعة بعدين، لأنه بلد قائمة على السيطرة لفئة معينة. أنت بدك تحل مشكلة بدك تلجأ لهم، تعطيهم رشوة لحتى يحلوا لك إياها. يعني كل شيء عبر التوسط، وهذا الزمن ما في مشروع اقتصادي مستحيل يمر مشروع اقتصادي ما يكون لهم هالفئة الأمراء القادة الأمراء هدول يكون لهم دور مالي فيه.
0: لنأخذ مثلا شفيق فياض، كانت فرقته في منطقة القلمون الشرقي والغربي في منطقة القطيفة، كان لديه مداجن كبيرة للجيش يستخدمها بشكل شخصي، كان هناك كسارات وكان هناك مقالع للرخام وللحجر كلها يستخدمها له ولعائلته ولغيره، هناك مزارع كبيرة يعمل فيها عساكر لصالح هذه القوات. مثلا الفرقة التاسعة كان هناك في مقلع في منطقة جبل يسمى تلبورة قريب من قرية جباب في حوران، فيه رخام يتم استخدام هذا الرخام لقائد الفرقة ولغيره من يتم توزيع هذا الأمر، عدا عن الامتيازات الخاصة التي تأتي لقائد الفرقة من قادة الألوية من غيرها. فإذا هناك حالة فساد كبيرة مستشرية في الجيش.
2: ورث بشار الأسد الحكم عن والده، وحافظ الابن على إرث أبيه الذي حكم سوريا 30 عاما تحولت خلالها إلى سجن كبير. تفشت فيه أمراض الطائفية والقمع والفساد ونهب الثروات، وأحكمت فيه القبضة الأمنية.
4: عم تبدأ العملية بالقرابة. هلأ شوف بيت الأسد وتفرعات، هن السلطة أو السلطة العسكرية وما يحيط فيهن، هن قلب السلطة العسكرية وقلب المؤسسة العسكرية، وفينك تقول رمز هاي قرداحة، يعني عبارة ضيعة، قرداحة عبارة عن ضيعة كانت جبلية إلى آخره، يمكن ما بسكنها إلا طويل العمر. هي عم تحكم سوريا صار لها 50 سنة، كل قيادات الكبرى منها. فنفس هالكتلة هاي الأسدية وبيت مخلوف وبيت مثلا شاليش وبيت كنعان إلى آخرها، هالبيوتات هاي امتدت على الاقتصاد، يعني اقتصاد أبوي اقتصاد عائلي.
5: الامتيازات هي اللي تفرضها السلطة الأمنية والسلطة السياسية للجيش، هي انعكست حكما على العديد من الامتيازات في المجال الاقتصادي لهذا القائد أو هذا عائلة القائد نفسه، ولكن ليس بمعنى هو رتم وأنه سيستم بكل العقل. كل أبناء الضباط القادة هم منتفعين اقتصاديا، ولكن كان هناك ذو السلطة الأكبر هو يكون لديه قدرة على الالتفاف على قوانين أكثر واستثمارات أكثر. هنا برزت مفهوم الطبقة الاقتصادية الجديدة التي نشأت، هي أبناء هذه الضباط التي استخدمت قضايا الفساد.
2: أشارت مجلة الدراسات الاستراتيجية البريطانية إلى حجم النفوذ الكبير الذي يستغله الضباط السوريون لتحقيق مصالح شخصية على نطاق واسع في جميع مؤسسات الدولة. ووثقت جني الضباط السوريين ثروات كبيرة من تعاقدات للجيش كتوريد السلاح والغذاء، وتؤكد الضباط الفرقة الرابعة التي تسميهم رجال ماهر، يستغلون الوصول السهل للحسابات والخدمات البنكية لمنافع مالية غير شرعية.
5: معظم الضباط متنفذين سواء في السلطة الأمنية أو في السلطة العسكرية أو حتى في السلطة القضائية العسكرية، في قضاء عسكري أنه إحنا منفصل عن قضاء المدني. كل هذا كان يولد شبكات فساد محلية داخلية عبر انتفاع من السلطة واستثمار السلطة، ولكن طبعا كل ما علي المنصب القيادي السياسي العسكري عفوا، كل ما كان مساحات الحركة وهوامش استغلال هذا النفوذ كان أوسع وينعكس على قاربه وشبكاته المحلية. فكان يشهد مثلا القطاعات في سواء في العقارات سواء في حتى في قضايا تصريف العملة وحتى فيما بعد كانوا هناك لهم علاقة مع شبكات تهريب وغيره من غيرات من هذه الموضوع.
0: جيش التعفيش، هذا جيش التفيش والتعفيش. التفيش هو مفهوم ساد في الجيش السوري، أن يقوم كل ضابط بإعفاء عدد من الجنود مقابل مادي، أو هناك مواد أخرى يتم سرقتها من الجيش أو غيرها، يعني فساد كبير يتم في الجيش نتيجة صمت الجهات المختصة عن هذا العمل. أما باقي الامتيازات فيعطى قادة الفرق العسكرية امتيازات خاصة كحاكم إداري في المنطقة التي يكون فيها.
1: هن كانوا شركاء كل شيء عندك بالدولة، يعني أنت قطاع خاص بدك تشتغل شغلي قطاع خاص، بدك تفتح معمل مصنع، كانوا يشاركوك المسؤولين، يعني اللي يشتغل لك الشغل سواء كان عسكري ولا مدني اللي ساعدك فيها، يعني تأخذ ترخيصة تقدر تحصل على الترخيص كان لازم يشاركك فيها بالنسبة، يعني شركة شاركوا كل واحد بده يستثمر في سوريا كانوا يشاركوا أو يدفعوا سلف، يعني أنت حتى تمشي ما بس هنا، يعني كل المؤسسات بدون استثناء صفوة على أي مستوى الموظف صار يأخذ رشوة، يعني صارت الرشوة جزء طبيعي من الوظيفة، ما حدا ما بتمشيش أمورك بدون رشوة، أي واحد لا على التعيين وين ما كنت يعني وما كانت مرتبتك. بضرب لك مثل، كان عندي ضابط عميد يخدم بالحرس الجمهوري، فاجا جابوه من الحرس الجمهوري قالوا له عندي، فاجا واحد بيعرفه هو من منطقته، يعني قال له بدك تشوف لي السيد الرئيس، بدي افتح استثمر ب 500 مليون ليره سوري بمنتجع سياحي على فرحت على وزاره السياحه ما رضي وبدهم يشاركوني 40% بدهم من الارباح يعني سنويا، يعني بدهم 40%، انا شو ما يعني انا ما فيني اربح هيك بالحاله هاي يعني. فاجى عم يحكي لي هذا العميد يعني والله يا سيدي عجبك كيكو ووصلت للرئيس وما طلع منه شيء،
4: يعني كل شيء مباح معصوم، دولة كل شيء مباح لها ولا حدا يجرأ ممكن يقول لها لا، وقت الناس قالت لا واجهوه بالرصاص.
2: خسر السوريون مئات آلاف القتلى والمعتقلين والمختفين قسرياً بالإضافة لملايين النازحين بعد مرور 9 سنوات على خروجهم في ثورة كانت أملاً لهم في التخلص من نظام حكمهم بالحديد والنار على مدار 4 عقود.
6: يعني الناس ما بيعرفوا شو عاشت سوريا خلال الفترة 30 سنة الماضية قبل الثورة. سوريا كانت سجن حقيقي، هلا تحولت لمقبره بعدها، يعني او بعد الثوره حولوها لمقبره لانه بدهم دمروها، لكن قبلها كانت عباره عن سجن.
2: خطوه بخطوه حول الاسد جيش الدوله من جيش وطني الى جيش حزبي ثم طائفي واخيرا عائلي. انحدر وتمزق على مدار عقود، فتمزقت البلاد معه حتى باتت قطعا مرقمه تتقاسمها ميليشيات من الشرق والغرب، وأصبح الجيش فيها شبحاً ليس إلا وكابوساً من الماضي لن ينساه السوريون، كونه كان المسؤول الأساسي عما انتهى إليه حالهم وحال البلاد.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
2: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق، تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي. استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي إيه والله، أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية. استنوها.

من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

نبيل المالح مخرج وكاتب سوري، ولد بدمشق في 28 من أيلول عام 1936. سافر إلى تشيكوسلوفاكيا لدراسة الفيزياء النووية، فاكتشف شغفه بالسينما من خلال مشاركته ككومبارس في فيلم تشيكي. درس السينما في براغ وحاز على ماجستير في الإخراج السينمائي والتلفزيوني. عاد إلى سوريا وأنجز أول أفلامه الوثائقية بعنوان حلب عام 1965. شارك كاتبا ومخرجا في نحو 150 فيلما ومسلسلا في تجربة امتدت لنصف قرن. أسهم بفاعلية في دعم السينما الفلسطينية، فشارك في إخراج ثلاثية رجال تحت الشمس عام 1970 ونابالم، وهو أشهر أفلامه الوثائقية. قدم فيلمه الشهير الفهد عن رواية لحيدر حيدر عام 1972، وكان سمة مميزة لتجربته وتجربة السينما السورية. من أشهر أعماله الطويلة بعد الفهد بقايا صور عام 1973 والسيد التقدمي عام 1974 والكومبارس عام 1993. من أبرز أعماله الوثائقية حلب وإكليل الشوك والعتمة المضيئة وعشام عشام. قدم في التلفزيون مسلسل حكاية وصور، قصة وسيناريو وحوار عام 2005. درس الإخراج والسيناريو في جامعة السينما في لوس أنجلوس وجامعة السينما في أوستن. لقب بشيخ السينما السورية ونال أكثر من 60 جائزة عربية وعالمية. عاش سنوات من حياته في أوروبا ومنعت بعض أفلامه في سوريا بسبب مواقفه. توفي في دبي في شباط عام 2016 بعيدا عن مهوى فؤاده دمشق، وكان من أشد المناصرين للثورة السورية.

أهلا بكم في نشرتنا الإخبارية، والبداية بالعالمين. احتجاجات في عدة مدن ضد ارتفاع أسعار المحروقات وسط مطالب بإعادة النظر بالتسعيرة الجديدة. أعضاء في مجلس الشعب يؤكدون لتلفزيون سوريا أنهم سيطلبون جلسة استماع لوزير الطاقة بعد رفع أسعار المحروقات. وزارة الاقتصاد تقول إنه لا تغيير على سعر أو وزن ربطة الخبز بعد ارتفاع أسعار المحروقات. تحذير لسكان محافظتي الرقة ودير الزور من الاقتراب من نهر الفرات على أن يتم رفع منسوب المياه الممرة من سد قديران. وفي التفاصيل، شهدت عدة محافظات احتجاجات على رفع أسعار المحروقات، حيث تجمع العشرات في عدة مناطق وساحات مطالبين بإعادة النظر بالأسعار الجديدة. وأفاد مراسل تلفزيون سوريا باحتشاد المئات من الأشخاص في ساحة العاصي بمدينة حماة رفضا لقرار رفع أسعار المحروقات.

0: وفي مدينة الباب بريف حلب الشرقي خرجت مظاهرة احتجاجا على رفع أسعار المحروقات. قالت مديرية إعلام حلب إن أهالي في مدينة عزازة خرجوا باحتجاجات رفضا لرفع أسعار المحروقات وللمطالبة بمراعاة الظروف المعيشية.
1: قطع طريق المؤدي لحلب مدينة عزاز بسبب أسعار المحروقات في مدينة عزاز ارتفاع أسعار المحروقات في مدينة عزاز، طبعا البنزين المضروب والغاز، يعني هذا يؤدي لغضب شعبي في مدينة عزاز.
0: شهدت مدينة أرقى احتجاجات لسائقي شاحنات على ارتفاع أسعار المحروقات تخللها قطع طرقات رئيسية، وطلب المحتجون بإيجاد حلول عاجلة تخفف من تداعياتها على تكاليف النقل والمعيشة.
2: بالنسبه لنا من سنه ونص نعبي برميل المازوط ب $90، واليوم نعبيه 220، وعلى الغلاء الجديد ما شاء الله الوزير ب 310 حسب لنا البرميل، يعني احنا ما يظل لنا من الاجار شيء نهائي خالص. هذا بالنسبه للنقل، والحبوب المطاحن نقول لها باجار يعني بخس، ما بي لا زياده بالاجره ولا بي اي شيء. والحز المازوط ب $310، ب $310 معناته احنا ندفع المازوط من عندنا ونروح نشتغل ببلاش.
3: المحروقات اليوم هي اساس الشعب، يعني اليوم المحروقات دمرت الزراعه ودمرت الصناعه ودمرت التجاره، ما خلت شيء. اليوم غلاء المحروقات حتى عملتك ما ظل لها قيمه، العمله السوريه انت يا وزير الطاقه لما قاعد ترفع محروقات انت سويت تضخم بالعمله.
4: اي سياره بالنسبه محمله لنفرض خضره من حلب الى الرقه، اليوم ما المحروقات بده يزيد اجاره دبل، التاجر شو يسوي؟ يحطها على الشعب. كيلو البندوره لنفرض ب 5000، ضرب الاجره حطوا سواب 10، يعني كلها على راس الشعب. وبالنسبه للشاحنات احنا يجوز اهل الشاحنات يجوز يعطونا حق المازوت ما يروح علينا شيء، بس الشعب السوري مو كله عنده شاحنات.
5: 35% من الرقه اليوم نصها عائله ايتام، اليوم يجي يرتفع علينا البنزين، يرجع يرتفع علينا المازوت، الاجور، الكهرباء. اليوم يوميه العامل فلنفرض اكثر يوميه عامل بالرقه، والرقه كلها تشهد $5، اليوم 60,000، ايش بدها توفر الاكل والشرب وما بمعين لهالشعب.
6: لا يقارنونا مثل اوروبا ومثل الخليج، يسوونا بالسوق العالميه، احنا بالاساس تعبانين هلكانين، المفروض يتناسقون مع حياتنا درجه درجه واول باول لبين ما نقدر نعيش مثل العالم ومثل الناس. اما كل فتره كل 10 15 يوم طالعين قرار ويقلون علينا يرفعون علينا، المفروض الحكومه عندها حسابات وعندها احتياطات وعندها تفكير احسن من التفكير هذا.
0: قال مدير دائرة الإعلام في وزارة الطاقة عبد الحميد سلات إن تعديل أسعار المشتقات النفطية جاء نتيجة ظروف استثنائية ومتغيرات مؤقتة في أسواق الطاقة العالمية أدت إلى ارتفاع كبير في كلفة تأمين المشتقات. وأوضح سلات وفق وكالة سانا أن الأسعار تخضع للمراجعة صعودا وهبوطا تبعا لتغير الكلفة والظروف، مشيرا إلى أن

سوريا تعتمد بصورة كبيرة على الاستيراد لتأمين احتياجاتها من المشتقات النفطية، وأضاف أن الإنتاج المحلي من النفط يقارب 100,000 برميل يوميا ويغطي نحو ثلث حاجة السوق، في حين تتراوح الاحتياجات اليومية وسطيا بين 300 و325,000 برميل. أكد عدد من أعضاء مجلس الشعب التلفزيون سوريا أنهم سيتقدمون بطلب لعقد جلسة استماع مستعجلة لوزير الطاقة بعد إصدار قرار رفع سعر المحروقات. وأضاف أعضاء في مجلس الشعب أنه سيتم تقديم طلب عقد جلسة استماع رسميا لرئاسة المجلس خلال الجلسة المقررة الاثنين، مضيفة أن رئاسة المجلس ستتواصل مع وزير الطاقة لتحديد موعد جلسة الاستماع بعد تحقيق الطلب كل شروطه. أفاد مراسل تلفزيون سوريا باستئناف حركة المرور على الطريق الدولي حلب دمشق بعد انتهاء الاحتجاجات الشعبية في مدينة معرة النعمان.

0: رصد تلفزيون سوريا آراء مواطنين في عدة محافظات بشأن ارتفاع أسعار المحروقات، فماذا قال بعض السكان في دمشق؟
1: هلا الارتفاع مشتقات النفطية كالمازوت والبنزين والغاز، هذا كله بيسبب يعني أجور نقل، كله غلاء بيطلع بيرجع المواطن. تمام؟ هذا الغلاء كله بيرجع المواطن، يعني أنا موزع مواد غذائية، هلا كله بده يرتفع المواد الغذائية بسبب ارتفاع المشتقات النفطية. تمام؟ والمسا بطلع على تاكسي، يعني مثل التاكسي اللي كنت اخذ الطلب مثلا ب 15000 هلا بده يصير 20 25000، هذا كله بيعكس على المواطن بالنهايه بسبب الارتفاع.
2: يعني ما بقبول هذا الحكي، يعني اليوم نحن فقنا يعني 5500، يعني 40% المازوت، يعني بالنسبه للنقل، بالنسبه للمدارس، للجامعات، منين بدنا نجيب الطالب؟ الاهالي هي منين بدنا نجيب؟ اللي عنده 3 4 اولاد منين بدنا نجيب؟ يعني اليوم اجار السرفيس اللي كان 5000 صار بده ياخذ 9000 10000، اجار الباص نفس الحكي، اجار البولمان نفس الشيء، يعني المدارس بالنسبه للمدارس يعني هذا الحكي بلاء بلاء، هذا الحكي يعني 40% اليوم المازوت ارتفع، يعني مو 1000 و2000، يعني 5500 هذا الحكي.
3: اجيت على الكازيه حتى اعبي مازوت، لقيته مرتفع المازوت ب 17.5. شلون منتفق انا قبل ما طلعت من البيت اتفقت انا واحد على طلب على 350، عارف شلون؟ ما راح يوفي معي، بدي ارجع على البيت هلا ما عاد اطلع لعنده، لانه بدي اطلع هلا بدي ارجع احكي معه مثلا بدي اقول له مازوت طالع اليوم والله ما يمشي حال الطلب. اتفقنا يعني ما راح، عرف شلون؟ يعني الطلبه ب 350 ما راح يزبط معي تحت 600 700.
4: هلا نحن بارتفاع المواد النفطيه المازوت والغاز والبنزين بيرتفع علينا اجور النقل، اجور الحليب، اجور المواد الغذائيه، نحن العالم بالاساس ضايجه علينا باسعار الاجبان والالبان واسعار اللبن، العالم ما عم تتقبل، ما عم تتقبل اليوم تفوت على محل تشتري كيلو شلل 90 و95 الف، ما بالك هلا ارتفع النفط بدنا نرفع، فهذا الشيء عم يأثر علينا.
5: سعر المازوت عدم المؤاخذة يرتفع اللتر 5500، هذا الشيء ما مقبول، مرفوض هذا الشيء. عدم المؤاخذة إن كان الخضرة بدها تغلى، إن كان المواد الأساسية للبيوت، الزيت، السمنة، السكر، كله بده يغلى هذا أخي. عدم المؤاخذة حتى أجور النقل للعالم، العالم ميتة، هي العالم طبيعتها ميتة، بدل ما تنزلوا عم تغلوا ليش؟ يعني هذا الموضوع ما بيصير، غلاء فاحش هذا لا يجوز.
0: هذا ورصد تلفزيون سوريا آراء مواطنين في مدينة حلب بشأن رفع وزارة الطاقة لأسعار المحروقات ودخول التسعيرة الجديدة حيز التنفيذ.
6: هذا الشيء حرام، المواطن ما بيتحمل، يعني مثل كأنه بقول له صف سيارتك على الزي ولو امشي مشو، بكره السرافيس بتغلى، القطنيات بتغلى، الاكل والشرب بيغلى، في سبيل انه زاد المازوت، اليوم لما بزيد المازوت بيزيد على الفرد كثير شغلات، هذا الشيء حرام ومو منطقي.
7: والله انا هلا تفاجأت عم بقول له 18.5، عم بقول له امبارح 14700، بقول لي هلا 18.5، تفاجأت. يعني تفاجأت جدا، يعني اليوم انا كم تشتغل ما بعرف. يعني مثلا توصيتك انت كانت 200، هلا ايش بدي اقول لك؟ قال لك 300.
8: النفط والمشتقات البترولية كانت كلها مي بإيد الحكومة، فحاليا هي بإيد الحكومة، فلازم يكون في بوادر خير، هيك كل الشعب بيعرف انه البوادر الخير تكون انخفاض، فنحن عم نتفاجئ

0: انه دائما في غلاء مستمر في هذه النقطة اللي مستغربين منها.
1: هلا انا بتفاجئ الخمسة التورة دفعت 95، فاليوم الراكب بتقول له اعطيني 5000 زيادة بقول لك ليش خيونا ايش بدي انا الزنبي. فهذا كله من يعني عم بطلع مننا وعم بيطلع بالتصليح، يعني بتمنى من الله ومن الدولة انه تشوف الوضع يعني كارملة شوي بالاسعار.
2: يعني انت الغلاء ما تشمل بس المازوت، تشمل الخبز، تشمل كل شيء، اجور الطلاب، المدارس، كله بده يشمل دخلك. هذا هو يعني ايش بدك تحكي اكثر من هيك؟
3: محروقات بس غلط، كل شيء بده يغلى، كل شيء كل شيء بده يغلى. يعني يعني ابسط مقومات المواطن، الخضره، الفواكه، هذا كله بده يغلى لانه كله في عليه نقل. واليوم لما بتقول انت 5000 من اصل مثلا 12000 او 13000، فنسبه الغلاء 30% يعني على المحروقات. ف يعني على القليل رح يلحق باقي السلع 10 او 20% غلا.
4: رصد تلفزيون سوريا آراء مواطنين في حما بشأن رفع وزارة الطاقة لأسعار المحروقات.
5: اول ما كنت توفي، هلا شلون بدها توفي؟ اول نضل ساعة ساعتين لحتى يجينا طلب. يعني كيف العالم بدها تقرب على العمومي؟ ما عاد يمشي الحال هلا، هي خالص
6: كل مقومات الحياتيه والمعيشيه كلها بشكل عام كلها بدها تغلى، والمواطن دخله دخله دخله دخله معدوم، يعني معدوم على الاخر، ما في له دخل، ما في له شيء يوازي هذا الشيء او الارتفاعات اللي عم بتصير. يعني
7: بشكل عام يعني نحن بالنسبه لنا يعني ما عم نعرف شو ناخذ من العالم، لا عم نعرف، عم نتقاتل مع الزبون بشكل دائم. يعني يعني بالذات اللي بعد ما ارتفع سعر البنزين ما نعرفان شو ناخذ، شو نرضي العالم، شلون يعني شيء بده يوفي معنا، وشو نرضي الزبون ما نعرفان.
8: بالنسبه لارتفاع المحروقات اليوم هذا الامر عم بياثر على المواطنين بشكل عام، واكثريه المواطنين دخله ما عم يتعدى ال $100. يعني هلا وقت بكون في مواطن دخله فوق ال $1000 هذا ما راح تفرق معه ارتفعت المحروقات ولا نزلت. بالنسبه لارتفاع وانخفاض اسعار المحروقات، يعني هذا في عندنا اشاره استفهام عليه انه ليش وقت اللي بترتفع عالميا فورا الاسعار بترتفع، وقت اللي بتنخفض عالميا بصيروا بيعدوا للعشرة حتى يعني يخفضوا اسعار المحروقات. يعني ليش
9: بدك تشتري غراض بيقول لك النقل خضره، كيف بدك تجيب فروج مثلا او لحم كمان بيقول لك سبب النقل، كله بيتحجج بالنقل، كله بيقول لك غلي غلي سبب النقل، كله بيقول لك محروقات غليت، وكله بيرفع المواد لوين كله تبع سبب النقل.
10: امر طبيعي، نحن مرتبطين بالامور الخارجيه اللي عم بتصير، الحروب، فهي الصدمة أكيد يعني بدل الناس تتأخر بالتعبئة كذا، شايف كيف، ومشان تشغل حالة وتروح أشغالة وأعمالها تمام. فنحن مرتبطين بالخارج يعني، يعني أمر طبيعي.
4: كما رصد تلفزيون سوريا آراء عدد من المواطنين في درعا بارتفاع أسعار المحروقات ودخول أسعار الجديدة حيز التنفيذ.
11: ارتفاع مش طبيعي، يعني لا زاد 1000 ولا 2000 ولا 500، زاد 5000. اليوم لتر المازوت كان بالكازي 12.5، اليوم بالكازي 17.5. احنا احد باصاتنا عيمة ما بنقدرش نعبي من الكازيات، ما نفوتش على جوا، ما لنا الشغل جوا. اليوم عبي على الباصات اليوم 18.5، عبينا 10 تورة ب 185000، كنا نعبيهن ب 130000، وحاليا لحد اللحظة هاي اجارنا بعده 5000.
12: انت كوزير نفط درست القرار قبل ما تطلعوا؟ طيب يا هل ترى انت هسه البنزين صار 18500، بدك ترفع اجور السيارات، اجور النقل، السلع بدها ترفع. طيب احنا يا سياده الرئيس احمد الشراك ليه تقول لنا نتحمل؟ تحملنا 14 سنه وقديش ما بدنا نتحمل؟
13: هاي ارتفاع مفاجئ وراح يضر الناس، يعني لانه المازوت بتبعه مواد كثيره، واولا الخبز، وتعرف المعامل وما اشبه ذلك كلها بتشتغل على المازوت.
14: يعني شغله مش طبيعيه، يعني انت بتغلي المازوت بتغلى معه 100 نوع و100 صنف بسمانة بالأكل بالشرب والكل شيء، وما بيجوا بالشاطرة إلا أنا شوفير سرفيس بشون، ما بيجوا بالشاطرة إلا على السرافيس.
15: يعني ارتفاع غير منطقي وغير معقول، يعني بيرتفع الواحد 500000 ليرة حسب مدخول المواطن، أما ما في قرار إجى لصالح المواطن. يعني ارتفاع بنزين 4-5 آلاف كل

0: مرة يعني شو بده يشتغل الإنسان؟ ما بده حدا يشتغل، ما بدهم حدا يعيش بشرف وبأمانة.
1: يعني اليوم لازم يكون الحياة أبسط من هيك أو أخف من هيك على الناس كلياتها، يعني غلاء مو طبيعي بصراحة. يعني كل شيء بتعلق بالبنزين، ارتفع البنزين كله بده يرتفع، سواء السكر والمواد الغذائية ولا أي شيء بده يرتفع.
2: شلل للمواطن، يعني بده يلحق أجور النقل، بده يلحق السرافيس، بده يلحق بكرة ربطة الخبز، بده يلحق كل شيء يتبع للنقل والمحروقات.
3: وفي مدينة اللاذقية أيضا رصدنا لكم مشاهدين عينة من آراء السكان بشأن مسألة رفع أسعار المشتقات النفطية بأنواعها في هذه المدة.
4: موتونا، متنا، يعني ايش اكثر من هيك؟ يعني متنا، ايش بدي غلو؟ ايش هسه بدي غلو؟ شفني في حدا عم يقدر، في حدا عم يقدر من هالشباب الطالعه عم يقدر بيتجوز من ورا الغلا؟ هلا غلو البنزين، غليت الخضره، غليت اجار السيارات، والعامل مات، العامل مات. هلا عبيت ب 20,000 لتر، كان يعبيه لترين. يعني انا عامل، ايش بدي اشتغل؟ ايش بدي اشتغل لاكل؟ يعني
5: زالت باليوم شي 80,000 برياحه بنزين لحاله. عندنا توزيع وطلع وفتله بالبلد، يعني شغل مو بس صبح، طول اليوم تقريبا.
6: انا يوميتي مثلا 100 125 130 لل 150 يا اخي، شو بدك تعمل؟ انا عم بعبي بنزين كل يوم، بدي انا 40,000 بنزين، وبدي اكل، وجاره الغاز ب 160، وكهرباء عم تجينا. انا عندي 3 دورات مدافعه 4,700,000. طيب يا اخي تعال حلا، شو بدي انا؟ منين بدي اجيب انا؟ اذا بياخذوا بيتي، انا بيتي بالاجار، برجع على ضيعتي ما فيها شيء، بيتي على الارض، اراضي مقصوصه السجار، ما في شيء، شو بدي اعمل؟ عم اشتغل هون لاطعم بلادي، منين بدي اعيش انا؟
7: هلا انا بالنسبه لي بسافر، يعني انا هلا بكره طالع على الشام مثلا، كان فرقت معي شيء 100-150,000 ليره، أكثر شيء 200,000 ليرة، أو بدنا نقول شيء 200 وشوي روح رجع. أنا شغلي بالشام، فأنا إذا بتحكمني أنا كل أسبوع بتحكمني سفرات.
3: نتعرف في هذه المادة على أهم خطوات الحكومة في التعاطي مع ملف المحروقات منذ سقوط النظام المخلوع.
8: مع رفع وزارة الطاقة لأسعار المشتقات النفطية، يجد المواطن نفسه أمام جملة من التحديات دفعت البعض للنزول إلى الشارع للتعبير عن غضبه، وآخرين لبدء حساب نفقاتهم الشهرية القادمة وما يجره هذا القرار من موجة غلاء مرتقبة في الأسواق. تقول وزارة الطاقة إن قرارها برفع الأسعار يعود لارتفاع استثنائي في كلفة تأمين المشتقات النفطية عالميا بالتزامن مع صيانة مصفات بنياس. منذ إسقاط النظام المخلوع أواخر عام 2024 ترقب المواطنون تحسنا تدريجيا في الأسواق مع بدء توحيد الأسعار وانفتاح التصدير والاستيراد، حيث مضت الحكومة بسياسة رفع الدعم وربط التسعير بالدولار وتكاليف الاستيراد. في شباط من العام الفائت استقرت أسعار المحروقات عند حافة دولار واحد تقريبا للبنزين والمازوت، ثم خفضت الأسعار أواخر العام مع تحسن سعر صرف الليرة السورية إلى أقل من دولار واحد بقليل. في بداية العام الحالي جرى اعتماد الليرة السورية الجديدة، وبدأ رفع الأسعار بنسب طفيفة ليصل سعر البنزين 95 أوكتان إلى 1.5 دولارات لللتر، والمازوت إلى 1.4 دولارات لللتر، أي عندما يقارب دولارا ونصف الدولار. كذلك الغاز المنزلي ارتفع من قرابة 10 دولارات أواخر العام الماضي إلى أكثر من 13 دولار في شهر أيلول من العام الجاري. في 23 من حزيران الفائت أصدر وزير الطاقة محمد البشير قرارا بتشكيل اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية بهدف مواكبة التغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية والتعديل المستمر بأسعار المحروقات وفقا لذلك. إلا أن قرار اللجنة الأخير برفع أسعار المشتقات النفطية بنسب تتراوح بين 25% و40% أحدث موجة انتقادات واسعة بين المواطنين، في حين أوضحت وزارة الطاقة أن حاجة سوريا للنفط تقارب 300,000 برميل يوميا، يقابلها إنتاج محلي بنحو 100,000 برميل يوميا.
3: أعلن نائب وزير الاقتصاد والصناعة ماهر خليل الحسن رفع دعم الخبز إلى 70%،

0: وتثبيت سعر ووزن الربطة. وقال الحسن إنه لا يوجد تغيير في سعر ووزن ربطة الخبز على الرغم من ارتفاع أسعار المحروقات. هذا وأوضح الحسن أنه تم تعويض ارتفاع تكاليف الإنتاج بخفض سعر طن الدقيق الخاص بالخبز من 20,000 ليرة إلى 15,000 ليرة للطن الواحد، وذلك بهدف الحفاظ على استقرار الخبز. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اختطفت شابا في أثناء رعيه الأغنام غربي بلدة أرفيد بريف القنيطرة الجنوبي. وأضاف المراسل أن الشاب من قرية العشة، وقد اقتادته قوات الاحتلال إلى جهة مجهولة من دون معرفة أسباب اختطافه. وفي سياق متصل، أقامت قوات الاحتلال حاجزا مؤقتا على طريق عين النورية خان أرنبة بريف القنيطرة الشمالي مستخدمة نحو 10 آليات عسكرية. هذا وأشار المراسل إلى أن قوات الاحتلال انسحبت من تل أحمر بريف القنيطرة الشمالي، وذلك بعد توغلها لأكثر من 20 ساعة. أحبط فرع مكافحة المخدرات في محافظة حمص محاولة تهريب شحنة ضخمة من الكبتاجون قادمة من الأراضي اللبنانية كانت معدة للنقل عبر الأراضي السورية باتجاه دول الجوار. وأسفرت العملية عن ضبط 310,000 حبة كبتاجون والقبض على التاجر المسؤول على إدارة الشبكة، وأحيل المقبوض عليه مع المضبوطات إلى القضاء المختص لاستكمال التحقيقات والكشف عن بقية المتورطين والمرتبطين بالشبكة. كشفت وزارة الداخلية عن ضبط 2,900,000 حبة كبتاجون و724 كيلوغراما من الحشيشة وأكثر من 8 كيلوغرامات من الكريستال خلال شهر أب الماضي، وذلك ضمن حصيلة أعمال إدارة مكافحة المخدرات. وقالت الوزارة إن إدارة مكافحة المخدرات نفذت خلال الفترة الماضية عمليات أمنية لملاحقة شبكات إنتاج وتهريب المخدرات، أسفرت عن تفكيك 90 شبكة تهريب دولية وضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة. كما شملت حصيلة وزارة الداخلية خلال آب توقيف 157 شخصا من قبل إدارة مكافحة الإرهاب، وفتح 461 ضبطا جديدا، وإحالة 223 ملفا إلى النيابة العامة. أصيب طفل بجروح طفيفة إثر انفجار مغزوف حربي من مخلفات الحرب عقب حريق مجهول السبب قرب جامع الرحمن في حي السكري بمدينة حلب، في حين عملت فرق الدفاع المدني على تأمين موقع الانفجار.
1: تم إبلاغنا من قبل عمليات عن صوت انفجار قرب جامع الرحمن طلعت سريان. توجه الفريق للمكان، عند الوصول كان في حريق طبيعي، تم إطفاء الحريق. خبرنا من الأهالي إنه في إصابة طفل ونقله على مشفى الرازي. بعد ما طفينا الحريق فقدنا المكان، طلع فيه مخلفات حرب، فتعاملنا مع هالأساس وعزلنا المنطقة. والله يعطيكم العافية.
0: أدى انفجار وقع أمام كاتدرائية القديس جورجيوس للروم الأرثوذكس في حي المدينة بحماة أدى إلى أضرار مادية في سيارتين من دون وقوع إصابات بشرية، وتبين أن الانفجار ناجم عن قنبلة صوتية، في حين فتحت الجهات الأمنية تحقيقا في الحادثة.
2: تواجدنا الآن هنا في حي المدينة في مدينة حماة، حيث حصل انفجار هنا خلفي في هذا المكان وأمام باب الكنيسة. نلاحظ في الكاميرا أن هناك أضرار مادية، طبعا تبين أن الانفجار هو عبارة عن قنبلة صوتية انفجرت في هذا المكان وأدت إلى أضرار مادية في هذه السيارة، فيما لا توجد أي إصابات بشرية أو أضرار بشرية هنا في الموقع. طبعا قوى الأمن الداخلي فرضت طوق أمني في هذا المكان، وقوات الشرطة تتابع التحقيقات لمعرفة أسباب هذا

0: الانفجار. ياسر روح تلفزيون سوريا، مدينة حما.
1: بحث الرئيس أحمد الشرع مع وزير الخارجية التركية كان فيدان في العاصمة دمشق سبلات عزيز العلاقات السورية التركية بحضور وزير الخارجية أسعد الشيباني. وقالت رئاسة الجمهورية أن الجانبين تبادلا أيضا وجهات النظر بشأن آخر المستجدات والتطورات على الساحة الإقليمية، وأشارت إلى أن اللقاء أكد أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين بما يسهم في تعزيز المصالح المشتركة ودعم الأمن والاستقرار في المنطقة. هذا وكشف وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني خلال مؤتمر صحفي مع نظيرها التركي في دمشق أن المباحثات مع أنقرة تمحورت حول تفعيل اللجنة العليا المشتركة بين البلدين. وأكد الشيباني أن المباحثات شملت ملفات الطاقة والتعليم، مشيرا إلى اقتراب افتتاح السفارة السورية لدى أنقرة.
2: تمحورت مباحثاتنا اليوم حول تفعيل اللجنة العليا المشتركة بين بلدينا لتكون المظلة المؤسسية الناظمة لكافة مساراتنا الحيوية السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والأمنية، إضافة إلى ملفات الطاقة والعودة والتعليم والثقافة. وتستند هذه اللجنة إلى رئاسة مشتركة وانعقاد دوري منتظم وأمانة دائمة تتولى متابعة القرارات، مدعومة بلجان قطاعية متخصصة تضمن استدامة هذا الإنجاز. ويحفل جدول أعمال هذه اللجنة بملفات ناضجة للعمل المشترك. وفي قطاع الطاقة نتوجه نحو وثيقة استراتيجية شاملة تدمج مسارات الغاز والكهرباء والربط الشبكي. وفي الشأن التجاري نتطلع للارتقاء بحجم التبادل الذي قارب 4 مليارات دولار العام الماضي إلى عتبة 10 مليارات، معتمدين في ذلك على مبدأ شراكة الإنتاج والمحتوى المحلي والتشغيل السوري وإقامة مناطق صناعية حدودية مشتركة. وفي ملف العودة صغنا برنامجا كاملا للعودة المنظمة يقدم حزمة خدمات للسكن والعمل والنقل بإدارة سورية خالصة تتكامل مع مشاريع إعادة الإعمار في مناطق المنشأ. وعلى صعيد التمثيل الدبلوماسي نقف على مشارف افتتاح سفارتنا في أنقرة، وهو استحقاق جوهري نسعى لإنجازه في هذه المرحلة.
1: وشدد الشيباني على أن سوريا تعتزم مواصلة العمل لتعزيز مؤسسات الدولة وترسيخ حصر السلاح بيدها في إطار بناء جيش وطني موحد.
2: الشراكة تنبع من تماسك الجبهة الداخلية. أضع أمامكم ثمار 20 شهرا من العمل السوري الدؤوب، حيث استعادت الدولة مؤسساتها ووحدة قرارها السيادي، ونمضي بخطى ثابتة في بناء جيش وطني واحد وحصر السلاح بيد مؤسساتنا الشرعية وإعادة دمج الشمال الشرقي ضمن الحضن الوطني عبر مسار سوري خالص.
1: وأكد شيباني تمسك دمشق بخيار الحل السياسي مع إسرائيل على الرغم من الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للسيادة السورية، مشددا على ضرورة التزام إسرائيل باتفاقية فض الاشتباك لعام 1974.
2: إن بناء هذه الشراكة الاستراتيجية يتطلب منا قراءة واعية للمشهد الإقليمي، إذ تستمر قوة الاحتلال الإسرائيلي في انتهاك سيادتنا الوطنية والتوغل في أراضينا الجنوبية مستهدفة القرى الآمنة وممتلكات المدنيين. وقد حمل استهداف مطار أبو الظهور في 18 آب أبعادا تتجاوز البعد العسكري المباشر ليوجه رسالة تخريبية تستهدف ضرب مسار البناء الدولة السورية. إن السعي لعرقلة هذا التقارب يعكس رغبة مكشوفة في إبقاء منطقتنا رهينة للضعف والتشرذم. إن موقف سوريا إزاء هذا التصعيد ثابت وحازم، يتمثل في حتمية الانسحاب الإسرائيلي إلى خطوط ما قبل 8 من كانون الأول لعام 2024 والالتزام المطلق باتفاقية فض الاشتباك لعام 1974. ونحن نتمسك بخيار المواجهة الدبلوماسية انطلاقا من إدراكنا العميق لكلفة الحروب وتفويتا لأي ذرائع يسعى المعتدي لاختلاقها.
1: من جهته قال وزير الخارجية التركية كان فيدان، قال أن السياسات الإسرائيلية تشكل أكبر عائق أمام جهود تطوير سوريا وتعزيز استقرارها، محذرا من تداعيات هذه الاعتداءات على مساعي

0: مكافحة الإرهاب.
1: التي استهدفت مطار أبو الظهور مؤخرا هي إحدى أوضح الأمثلة على هذا، وإنه أن تبث سوريا السلام في منطقتها وأن تكافح الإرهاب وأن تطور من قدراتها، هذا أمر هو من حقوق سوريا السيادية. هجمات إسرائيل إنما تضر بالسياسات التي يتبناها المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب.
0: كما أكد وزير الخارجية التركي، أكد أن كل الأشكال المسلحة في سوريا ينبغي أن تكون تحت سيطرة الدولة والجيش الوطني، بما يضمن حرية السلاح ضمن مؤسساتها الرسمية.
1: يجتمع ويندمج تحت مظلة الدولة ووحدة سوريا ووحدة أراضيها وسيادتها. تعزيز هذا هو أمر مهم، ليس قصد وحسب، بل كما تعلمون ما تبقى من فترة الحرب من مجموعات مسلحة كلها يجب أن كلهم يجمعون تحت مظلة الجيش الوطني، وهذا مهم، مهم من حيث استقرار الدولة ومهم من حيث الاستثمار في تنمية الدولة وازدهارها، أن يكون كل مواطن الدولة يشعرون بأنفسهم آمنين. لأجل هذا، هذا أمر مهم، ومن ثم فنحن ندعم هذه الخطوات كلها. مرحلة الاندماج إن شاء الله لعلها لتبلغ النتيجة بأحسن وجه، ومن هنا فإن السوريين على أساس المواطنة المتساوية دون أن يتعرض أي من الإثنيات أو من المجموعات الدينية لاضطهاد أو تمييز أن يعيشوا متساويين، هذا أمر مهم. وفي مرحلة الاندماج فإن المواطنين الأكراد أن يشعروا بأنفسهم آمنين وأحرار ومرفهين أكثر، ذلك ما يهدف إليه، وهذه رؤية تركيا بصورة أساسية. أيضا
0: ينضم إلي الأستاذ فراس رضوان أغلو، كاتب ومحلل سياسي معي من اسطنبول. مرحبا بك يا أستاذ فراس. بداية، ما أهمية زيارة وزير الخارجية التركي ولقائه بنظيره السوري، وأيضا اللقاء بالرئيس السوري أحمد الشراع في هذا التوقيت؟ أستاذ فراس، هل تسمعني؟ أستاذ فراس،
2: مرحبا، الآن الصوت وصلني.
0: نعم، سألتك عن أهمية زيارة وزير الخارجية التركي إلى سوريا ولقائه بنظيره السوري وأيضا بالرئيس السوري أحمد الشراع في هذا التوقيت.
2: أولا صباح الخير صديق حسام، حياك الله. هذه زيارة مهمة جدا، يعني هي استكمال العلاقة والشراكة القائمة بين تركيا وسوريا بعد التحرير. طبعا هناك مشاريع كثيرة جدا في كل شيء، في والكل يعلم هذه الأمور، لكن أنا أظن أن هناك ترتيبات أمنية، ترسيخ لأمور أمنية. طبعا هي مسألة ربما زيارة الرئيس أردوغان. هناك أيضا فكرة أن التواصل السياسي، نحن نتكلم عن رئيس الهرم السياسي في الوزارة الخارجية التركية السيد أكان فيدان، ووصوله إلى سوريا ولقائه بأيضا الخارجية السورية والرئاسة السورية. طبعا هي أيضا رد، ممكن نقول لإسرائيل، واضح أن هذه الرسالة فيها رد كبير لإسرائيل بأن تركيا ماضية في سياستها الداعمة، وسوريا أيضا ماضية في استراتيجيتها التي هي حق سياديا لها، طالما أنها ليست معادية ولا يوجد فيها أي تهديد لأي أحد، هذه سياسة ناجحة. أيضا المتغيرات الأخيرة في البحر الأحمر والحوثيون مثلا، وأيضا مسألة الحرب الأمريكية في ضد إيران وضيق هرمز، هذه القضايا كلها أظن لها تبعات في هذه الزيارة، لأن إذا تكلمنا عن خط القادم، الخط القطار سواء من تركيا إلى السعودية والعكس، والأمور الطاقة وإلى آخره، أظن كلها كانت حاضرة. لكن الأهم أن العلاقات الثنائية بين الطرفين، كيفية زيادتها ورفعها ربما إلى 10 مليارات دولار كما قالوا، وأنا أظن أيضا ترتيبات هامة لي أيضا سواء للرئاسة السورية وعلاقاتها والخارجية، وأيضا لرئاسة زيارة الرئيس أردوغان القادمة إلى دمشق.
0: نعم أستاذ فراس، بالنسبة للوضع الخارجي وخاصة إسرائيل، الرسالة التي أراد وزير الخارجية التركي وسوريا أيضا إيصالها إلى إسرائيل ما هي؟

0: يعني ممكن أن نقول وكأنه يعني عندما خرج نتنياهو يتبجح ويقول من هنا 35 كيلومترا دمشق، يعني وكأن السيد هاكان فيدان يقول أنا في دمشق يعني، ونحن جاهزون بهذا المعنى. يعني هذا ما أراه. طبعا هذا كرسالة يعني لنقل معنوية، لكن على أرض الميدان لا، السيد هاكان فينان معروف يعني تاريخه ومن يكون وكيف يقود الخارجية بعد أن كان رئيس الاستخبارات، يعني لديه ربما الملفات كلها. الأهم من ذلك أن المضي، يعني بمعنى أن سوريا وتركيا لديهم شراكات ستمضي، سواء أعجب ذلك إسرائيل أم لم يعجبها، كما أن ربما شراكات قادمة بين سوريا والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات وقطر، فلذلك يعني ستمضي قدما. لكن الموضوع الأكثر حساسية أنا أظن هو موضوع الجيش. يعني عندما يتكلم السيد هاكان في مسألة حصر السلاح، يعني أن هناك جيش سينظم ويرتب وتكون تركيا داعمة، لأن تركيا يعني ربما هي القوى العسكرية الأقوى في المنطقة ولديها خبرات كبيرة وجزء من منظومة عالمية في مسألة القوى العسكرية، بمعنى حلف الناتو نعم هو كبير يضم 33 ربما دولة، ولكن هناك عدة دول هي القائمة عسكريا عليه، أولا الولايات المتحدة الأمريكية وثانيا تركيا وبريطانيا وفرنسا، وباقي الدول لديهم إسهامات تكنولوجية، بعض العساكر إلى آخره، لكن ليس بالقوة الإسهام الأمريكي والتركي. فهذا أنا أظن مهم جدا، يعني ترتيب البيت الداخلي للقوة العسكرية للمؤسسة العسكرية، وهذه المؤسسة العسكرية متطورة بالنظام الغربي وليس لديها كما قال إلا أجندة سياسية مع إسرائيل، لكن هذا لا يعني أنها ستكون متهاونة أو متسامحة مع حقوقها السيادية، ونفس الشيء هذا بالنسبة لسوريا. لكن بالنسبة لتركيا ستقول أيضا لن نسمح لإسرائيل أن تحدد لنا سياستنا سواء في سوريا أو غير سوريا، لأن الوضع الإقليمي أيضا هو متوتر حقيقة، لا نعلم الترتيبات القادمة. لكن هذا بالنسبة لسوريا أنا أظن جيد. مسألة الوقود يعني هي مسألة حيوية جدا سواء لسوريا أو لتركيا، الكل يعلم أن تركيا دولة غير منتجة مستهلكا كبير جدا، فلذلك يهمها جدا أن تكون سوريا مستقرة ويمر عبرها خطوط الطاقة باتجاه الإمدادات، سلسلة الامتدادات البرية طبعا نحن نتكلم الآن. فيعني هناك يعني بالنسبة لتركيا أمن العسكري والاستخباراتي، هذا يعني الأمن القومي والأمن الطاقة أيضا هو مهم جدا لتركيا، لأن أي اهتزاز في سوريا سيؤثر بكل تأكيد على
1: نعم
0: تركيا.
1: دكتور، عفوا أستاذ فراس، بالنسبة لاتفاقية مكة، هل تتوقع أنه تم الحديث عنها هذه الاتفاقية، وكان هناك حديث بأن تكون سوريا طرف من هذه الاتفاقية؟
0: يعني أنا أظن أن تكلم بها أو لا، هل سوريا قادرة لأن تضفي أو تضيف شيء لاتفاق مكة؟
1: جيد،
0: أنا أظن هو هذا هو السؤال. ربما سوريا الآن بحاجة إلى ترتيب أوضاعها أكثر، تقوية مؤسستها العسكرية، لأن في النهاية هذا التحالف بين 3 مؤسسات عسكرية يعني ممكن نقول أنها تقريبا الأكبر في المنطقة وقديمة،
1: صحيح،
0: المؤسسة العسكرية التركية السعودية الباكستانية. فطبعا لو تكلمنا عن مصر ممكن نقول نعم ممكن مصر، لأن لديها مؤسسة عسكرية قديمة جدا وكبيرة جدا. سوريا الآن في مرحلة إنشاء مؤسسة عسكرية جديدة، لما لا بعد التأسيس بعد التطوير، لأن أيضا في النهاية التنسيق مهم جدا أن يكون سوية الجندي أنا أظنها في المستوى نفسه، يعني من الناحية التكنولوجية، نوع الأسلحة التي يستخدمها، طريقة الانتشار الاستراتيجي، نفس طريقة حلف الناتو.
1: صحيح،
0: فلذلك أنا أظن أن يكون نحن نعلم أن كانت ربما الأسلحة في سوريا كانت من نوعية سوفيتية قديمة ليس
1: صحيح،
0: لها علاقة الآن بالتطور. الآن الجندي السوري الآن عليه أن يتعلم الأسلحة الحديثة وتطوير تنسيق التشابك بين هذه الأطراف. فأنا أتوقع ربما قادما، يعني ليس الآن، لأن سوريا ليست لديها تلك المؤسسة الآن العسكرية المتطورة، لكن ممكن أن تساهم في أمور أمنية أو مساهمات في أمور عسكرية، لكن ليس بهذا التطور. لما لا؟

0: واضح ممكن يعني، لكن انا اتوقع صبيا بعيد نوعا ما، يعني تحتاج الى وقت. يعني هناك مسلسل الاردنيه مثلا، انا اظن هي اكثر انضباطا لانها اقدم. نحن
1: نعم
0: نتكلم عن سوريا التحرير سنتين، فيختلف الوضع. لكن سوريا ستكون جزء من هذا التحالف عن طريق الأجواء الجوية مثلا، عن طريق الاستخبارات، عن طريق التعاون بين سوريا وهذه الدول. هذا وارد، لما لا؟
1: نعم شكرا لك الأستاذ فراس رضوان أوغلو، كاتب ومحلل سياسي، كنت معي من اسطنبول. وافق مجلس الشعب على استقالة عضو المجلس مضار حمدان بعد مناقشة طلب الاستقالة والاطلاع على تقرير اللجنة الخاصة المكلفة بالنظر في الشبهات والوقائع المثارة حوله. واستمع المجلس خلال جلسته الثالثة من الدورة الاستثنائية الأولى إلى أقوال حمدان أمام اللجنة قبل مناقشة طلب استقالته تحت قبة المجلس والموافقة عليه مع حذف بعض العبارات الواردة في كتاب الاستقالة. يذكر أن الجدل المثار حول حمدان بدأ عقب اتهامات طالته لارتباطه بالنظام المخلوع، في حين نفى حمدان تلك الاتهامات معلنا تقديم شكوى إلى وزارة الداخلية لملاحقة الصفحات المتورطة بتشويه سمعته بحسب قوله. حذرت وزارة الطاقة سكان محافظتي أرقى ودير الزور خاصة القاطنين قرب مجرى نهر الفرات، حذرت من الاقتراب من النهر أو السباحة فيه نتيجة استمرار زيادة التدفقات المائية القادمة من تركيا. وقالت الوزارة إن المؤسسة العامة لسد الفرات ستبدأ برفع كميات المياه الممررة من سد جدان بصورة تدريجية ومدروسة لتصل إلى 1100 متر مكعب في الثانية غدا. وأضافت أن كميات المياه الممررة سترتفع بعد أسبوع إلى 1200 متر مكعب في الثانية، على أن يستمر التمرير عند هذا المستوى حتى منتصف تشرين الأول المقبل، على أن يعاد تقييم الوضع المائي استنادا إلى تطورات كميات الوارد ومنسوبات البحيرات والمعطيات الفنية والتشغيلية. أطلق مصرف سوريا المركزي أول بطاقة دفع إلكتروني مصدرة محليا ومقبولة دوليا عبر QNP سوريا وبالتعاون مع شركة ماستركارد. وأوضح المصرف أن إطلاق البطاقة يأتي في إطار مساعي تطوير منظومة الدفع والتحويل الإلكتروني، ويمثل خطوة جديدة على طريق تعزيز الخدمات المصرفية الرقمية وإعادة ربط القطاع المصرفي السوري بشبكات الدفع العالمية. وأضاف أن هذه الخطوة تأتي بعد إعادة ربط منظومة الدفع السورية بشبكة ماستر كارد وتنفيذ أول معاملة في سوريا باستخدام بطاقة ماستر كارد العالمية، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من 15 عاما. رفض مجلس أمناء حي جوبر في دمشق الطروحات الاستثمارية الحالية لإعادة إعمار الحي، معتبرا أنها لا تتوافق مع المعايير والثوابت التي وضعها، وفي مقدمتها ضمان حقوق المالكين والحفاظ على النسيج الاجتماعي والهوية التاريخية للمنطقة. وقال المجلس في بيان إن أي مشروع لإعادة الإعمار يجب أن يحدد مسبقا أو يحدد أسس الشراكة ونسب الأطراف وحقوق المالكين، إلى جانب مدة زمنية ملزمة للتنفيذ وضمانات قانونية بما فيها بدل السكن خلال مراحل المشروع. هذا ودعا المجلس الحكومة ومحافظة دمشق إلى تسريع حسم الملف ووضع صيغة عادلة وقابلة للتنفيذ تضمن حقوق أصحاب الملكيات وتتيح عودة أهالي جوبر إلى حيهم. يواجه سكان دمشق وريفها ارتباكا في التعامل بفئة 500 ليرة

0: سورية القديمة بين متاجر ترفض قبولها وأخرى ما تزال تتعامل بها، في حين يقبلها بعض سائقي السرافيس. ومع ندرة هذه الفئة إلى جانب الفئات النقدية الصغيرة وغياب البديل المكافئ من العملة الجديدة، أي ما كان يفترض أن يكون 5 ليرات، تتزايد الحاجة إلى حل ينهي الصعوبات التي يواجهها المواطن في معاملته اليومية.
1: أنا خطي 3.5 وعم نتخانق نحن والراكب على 500، وما عم يسامحني هو بال 500 وما معي 500 رجع له، وآخر إشي يعني 500 على 500 عم تفرق معنا 70-80 ألف، يعني لاقوا لنا حل على 500 هاي، عملوا لنا الأجار 4 هيك، يعني بتخف مشاكل مع الناس.
2: أنا أجار الباص عندي 3000، عم اضطر آخذ منه 2500 بس، لأنه ما في ألفات رجع له و500 مو موجودة، يعني مشكلة كبيرة الفراطة، مشكلة كبيرة. يا ريت يهودوا لنا 2000، يوجدوا لنا مثلا فراطة 500 جديدة، يعني في شح بالمصاري، في شح بالفراطة.
3: اخر 500 عم ندور عليها دوارة للاقية، وبعدين عم تواجهنا مشاكل، في زباين بتقول لك انا من الكسوة، بالكسوة ما بتمشي معي، انا من المنطقة الفلانية ما بتمشي معي، السمان الخباز الشغلات هي ما عم تاخذها منه، عم يرفضوا ياخذوها منا.
4: انا بروح لعند السمان بزد لي معه 500، بقول له اعطيني، بيقول لي والله ما معي، بجي انا بعطيه 500 كمل له هي، بيقول لي انا ما معي وهي ما باخذها، ما بيرضى ياخذها مني، فتعبت. اما المكاري حرام بياخذوها بيمرقوها، بيقولوا لي اختي بتمرق معنا،
5: لانه ما في 500 بروح لعند السمان ما بيرجع لنا 500. اما تبعين المكاري بيعطونا، بنسامحهم بيسامحونا بشكل عام، هاي فئه ال 500. عند السمان مستحيل يرجع لنا او ياخذها، يعطينا بدالها مسكه.
6: بيجي الزبون مثل حسابه 3500، انه في 500 بقى بنضطر نعطيه مسكه سكر بال 500 وبنعطيه اياها بدال 500، ويا ريت انه نطبع ب 500 او لاقين لها حل فئه ال 500 ليره.
0: تتزايد أكوام النفايات في شوارع حلب وسط تحديات تواجه الجهات المعنية بملف النظافة في المحافظة، وتتجلى هذه التحديات بجمع وترحيل أكثر من 2000 طن يوميا رغم تعزيز أسطولها بآليات جديدة.
7: بيدين عاريتين ينبش هذا الرجل بين أكوام النفايات بحثا عما يمكن أن يبيعه أو ينتفع به، لكن ما يشكل فرصة رزق له يتحول إلى مشكلة يومية لأكثر من 3 ملايين شخص في حلب. حاويات تفيض بالنفايات وأكوام تزحف إلى الشوارع والأزقة في أزمة متوارثة منذ سنوات لم تجد طريقها إلى الحل.
8: عمال النظافة قليلين كتير، عمال النظافة وآليات، ما في مكب أساسي، يعني الخلق بتجي براس الشارع بتكبه وتضل ماشي،
9: ما في أي خدمات أبداً بالنسبة لعمال النظافة، ما في أبداً. نحن عم نطالع زبائن من جوال بنجيبها لهون على زحلة كلاسة، أقسم بالله العظيم.
7: لا تقف أضرار النفايات عند المشهد المزعج، فالروائح والحشرات والقوارض والمكبات العشوائية تهدد الصحة والبيئة. وفي محاولة لتحسين الخدمات عزز مجلس مدينة حلب أسطوله ب110 آليات، لكن حجم المدينة وكميات النفايات المتزايدة يفرضان تحديات أكبر.
10: هاي الآليات بتهدف لتحسين واقع الخدمات بمحافظة حلب بشكل عام وتحديدا بقطاع النظافة. طبعا وجود هاي الآليات راح ينعكس على تحسن الخدمات بمدينة حلب ومحافظة حلب، وإن شاء الله هي خطوة أولى وهي الدفعة الأولى من هاي الآليات، وراح يتبعها إن شاء الله دفعة ثانية قريبا.
7: ورغم هذه الإجراءات يبقى حجم النفايات تحديا أمام منظومة النظافة، إذ تتعامل يوميا مع أكثر من 2000 طن، ومع اتساع المدينة وتزايد الكميات تبرز الحاجة إلى رفع كفاءة عمليات الجمع والترحيل والمعالجة بما يضمن وصول الخدمات إلى جميع

0: أحياء حلب ويحد من بقاء النفايات في الشوارع.
1: مع استمرار تراكم النفايات وانتشارها رغم الحملات والجهود المبذولة، لم تعد المشكلة مجرد مشهد يشوه شوارع حلب، بل خطرا يلامس صحة سكانها وبيئتها، ما يجعل الحل الجذري ضرورة ملحة لا يحتمل مزيدا من التأجيل. محمد نور، تلفزيون سوريا، مدينة حلب.
2: نهاية نشرتنا الإخبارية، شكرا لكم مشاهدينا على طيب المتابعة.

0: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
1: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى، بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
2: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق، تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ إيه شو بدنا نغير لنغير إذا ما في كهرباء ومي؟ استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي ايه والله، أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية. استنوها.

بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من سوريا اليوم، ونناقش في الساعة الأولى قرار لجنة تسعير المشتقات النفطية برفع أسعار البنزين والمازوت والغاز بنسبة تتراوح بين 25 و40% وانعكاسات هذا القرار على الشارع الذي شهد اضطرابات في بعض المناطق واحتجاجات في مناطق أخرى، فكيف سينعكس هذا القرار على السوق المحلية؟ أما في محورنا الثاني نناقش لقاء وزير الخارجية أسعد الشيباني مع نظيره التركي هاكان فيدان، فما الملفات المطروحة وكيف تساعد أنقرة دمشق في حل الملفات المحلية والإقليمية العالقة؟ أما في المحور الأخير نناقش التطورات الميدانية بعد التصعيد الأخير في اليمن، وهل تغير سيطرة جماعة الحوثيين على مضيق باب المندب معادلة الصراع الإيراني الأمريكي؟ أهلا بكم.

خرج أهال في مناطق متفرقة بالحسكة والرقة ودير الزور وآخرون في مدن وبلدات في ريفي حلب وإدلب احتجاجا على قرار لجنة تسعير المشتقات النفطية برفع أسعار البنزين والمازوت والغاز بنسبة تتراوح بين 25 و40%. وبررت وزارة الطاقة قرارها بأن رفع الأسعار مؤقت وجاء نتيجة لظروف استثنائية ومتغيرات متوقعة أو مؤقتة في أسواق الطاقة العالمية، مضيفة أن القرار يتزامن مع دخول مصفات بنياس

في عمرة شاملة تستمر لنحو شهرين، ما أدى إلى ازدياد الفجوة بين الإنتاج المحلي وحجم الاستهلاك. وأوضحت الوزارة أن إنتاج سوريا من النفط نحو 100 ألف برميل يوميا مقابل احتياجات تقدم

0: مراحل منذ سقوط النظام المخلوع عام 2024. المزيد من التفاصيل بشأن أبرز محطات هذه المرحلة مع الزميل أمير رضوان.
1: مع رفع وزارة الطاقة لأسعار المشتقات النفطية، يجد المواطن نفسه أمام جملة من التحديات دفعت البعض للنزول إلى الشارع للتعبير عن غضبه، وآخرين لبدء حساب نفقاتهم الشهرية القادمة وما يجره هذا القرار من موجة غلاء مرتقبة في الأسواق. تقول وزارة الطاقة إن قرارها برفع الأسعار يعود لارتفاع استثنائي في كلفة تأمين المشتقات النفطية عالمياً بالتزامن مع صيانة مصفات بنياس. منذ إسقاط النظام المخلوع أواخر عام 2024 ترقب المواطنون تحسناً تدريجياً في الأسواق مع بدء توحيد الأسعار وانفتاح التصدير والاستيراد، حيث مضت الحكومة بسياسة رفع الدعم وربط التسعير بالدولار وتكاليف الاستيراد. في شباط من العام الفائت استقرت أسعار المحروقات عند حافة دولار واحد تقريبا للبنزين والمازوت، ثم خفضت الأسعار أواخر العام مع تحسن سعر صرف الليرة السورية إلى أقل من دولار واحد بقليل. في بداية العام الحالي جرى اعتماد الليرة السورية الجديدة، وبدأ رفع الأسعار بنسب طفيفة ليصل سعر البنزين 95 أوكتان إلى 1.5 دولارات للتر، والمازوت إلى 1.4 دولارات للتر، أي عندما يقارب دولارا ونصف الدولار. كذلك الغاز المنزلي ارتفع من قرابة 10 دولارات أواخر العام الماضي إلى أكثر من 13 دولار في شهر أيلول من العام الجاري. في 23 من حزيران الفائت أصدر وزير الطاقة محمد البشير قرارا بتشكيل اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية بهدف مواكبة التغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية والتعديل المستمر بأسعار المحروقات وفقا لذلك. إلا أن قرار اللجنة الأخير برفع أسعار المشتقات النفطية بنسب تتراوح بين 25 و40% أحدث موجة انتقادات واسعة بين المواطنين، في حين أوضحت وزارة الطاقة أن حاجة سوريا للنفط تقارب 300 ألف برميل يوميا، يقابلها إنتاج محلي بنحو 100 ألف برميل يوميا.
0: حول هذا الموضوع رحب بضيفي من بنياس، باحث في المجال مجال الطاقة، معنا عمار جل، وأرحب بدكتور زياد عربش، خبير اقتصادي وباحث في شؤون الطاقة من دمشق، وعبد الرزاق حبسة، أمين سر جمعية حماية المستهلك في سوريا، معنا مباشرة من دمشق. مرحبا بكم ضيوف الكرام. أبدأ معك دكتور عربش للحديث عن هذه الزيادة ورفع أسعار المحروقات في سوريا فيما يتعلق بقرار لجنة تسعير المشتقات النفطية. في البداية، كيف تقرأ هذه الخطوة، وإلى أي مدى فعلا هذه الخطوة سيكون لها انعكاس على معالجة مشكلة كلفة الاستيراد، أم ستكون لها انعكاس مباشر وسلبي على المواطن والسوق؟
2: بالتأكيد بسخرها لك أخي الديم ولكل المشاهدين وللكادر العامل عندك وبدمشق. النقطة الرئيسية أنه نحن ما زلنا بالبدايات بصراحة، لساتنا بموجة الارتدادات، وأقصد من الناحية الاقتصادية التضخم أو غلاء الأسعار أو انخفاض القدرة الشرائية أو يعني انخفاض قيمة الليرة السورية مقابل القطر الأجنبي. كل هالعوامل التي تأتي انعكاساتها خلال الأيام القادمة ستتراكم، بس ولكن رسالتي بالبداية، خليني قبل ما بلش النقاش، هي رسالة دعوة للتهدئة على كل المستويات لتخفيف الاحتقانات الموجودة وعدم الانزلاق نحو يعني أساليب أو اتجاهات معينين، إن كان بغلاء الأسعار أو جشع بعض الناس، ما لا أقصد أي أحد أو مكون معين، ولكن توفير السلع، توفير الخدمات، قطاع النقل. اليوم ركبت وسائل النقل العامة، لاحظت بعض التوترات. هلا إزالة الاحتقان والتصرف بطريقة يعني خلينا نقول منهجية للمستقبل خلال الأيام والأسابيع القادمة وليس خلال الأشهر، خلال الأشهر النتائج بتطلع. هلا امتصاص هذه الارتدادات ضروري جوهري، لأنه عم تسأليني عن الشق الأول من سؤالك. بالتأكيد مو بس اليسار سلبية، إجت بوقت حساس، المقبلين على صف فصل الشتاء، انتهينا من فصل الصيف. إذا بدي أقول بخلاصة شديدة جدا، المزارعين أو الدورة الزراعية بسوريا، نحن ما معروف عنها بسوريا كاقتصاد، مبنية بشهر أيلول أكتوبر يعني تشرين الأول، إن عندنا الدورة الزراعية، يعني كانوا يسألوا العالم شو بدك تسوي، بيقول لك بس يطلع المحصول المحصول، بأمن تكاليف الإنتاج السابقة وبأسس للمرحلة القادمة. هلا الدورة الزراعية رح تتعرض لتكا تآكل لأنه ارتفعت أسعار الطاقة، أسعار المبيدات، أسعار المواد.

0: الأولية بتدخل بالإنتاج الزراعي، أنا هكرانها من الدورة القادمة، وبالتالي ما قدر الفلاح يسدد تكاليفه السابقة ويخزن مدخرات ليلبي حاجاته من هو الأشباط يعني آذار القادم. هلأ الصناعي نفس الأمر، تكاليف الإنتاج مسميها تضخم مدفوع بالتكاليف. أول شيء الأسعار العالمية ارتفعت المواد مدخلات الإنتاج كلياتها والسلع الوسيطة والمواد الأولية بيستخدمها بالصناعة، وقلتها كذا مرة، النفط بيفوت بعشرات الآلاف مئات الآلاف بالسلع، يعني المواد النايلون الخام، الستريوبور، الكيميائيات، مواد التنظيف، مواد التجميل، الدهانات، ما بدي اعددهم، فكل الاسعار رح ترتفع. هلا درء الارتدادات مو امتصاصا بطريقه شعبويه، يلا يا شباب مثل ما صار بالكهرباء بتظهروا يومين وخلص انتهت القصه، لا، القصه مو تنتهى وما تنتهى، بدنا الامور تمشي على خير كلياتنا، لانه كل السوريين بمنع عن اي احتقان اخر. هلا مطلوب اجراءات على المدى المتوسط والطويل، بس لازم تتاخذ الآن، لأنه خطة اقتصادية مع خطة طيب قوية المفروض انسجامهم بشكل متكامل.
1: طب يعني انعكاس هذه الخطوة بتقديرك سيد عبد الرزاق، كما أشار ضيفي إلى مسألة أن تكون لها انعكاس كبير على بقية السلع الأساسية في سوريا، إلى أي مدى فعلا هذه الزيادة تتناسب مع ظروف الاقتصادية الحالية في سوريا وللمواطن السوري أيضا؟
2: يا سيدتي، موضوع التحليل الاقتصادي والمنعكس والتضخم وما أثاره الدكتور عرباش، الحقيقة هذا كله ما بيهمني أنا كأمين سر حماية المستهلك. أنا من هالشيء هذا بيهمني كلياته شو منعكسه على المواطن، المنعكس السلبي. زميلنا عرباش قال إنه الارتدادات لسه ما بينت ولسه في مجال لأنه تظهر لسه لاحقا، لكن اللي لمسته أنا منذ الصباح الباكر اليوم، المدارس الحقيقة ما في مين يوصلها، كثير امتنعوا عن توصيلهم، في سيرفيس كان يقعدوا الطلاب امتنعوا عن أخذهم لمدارسهم، الموظفين بده يروحوا على وظائفهم، الحقيقة رفعوا السيرفيس معظمها أو أقلها وقف عن العمل، صار في نوع من اللغط، صار في نوع من الارتباك، أصحاب المحلات اللي عم يجيبوا مواد من الأسواق المركزية اللي بيعوها بالمفرق كمان عرجوا عليهم أصحاب الشاحنات بموضوع النقل. الحقيقة منذ الصباح الباكر كان في ارتداد. أنا التحليل الاقتصادي اللي عم يصيروا الأخوة الاقتصاديين بموضوع أنه والله ممكن يصير وحيصير وكذا، هذا كله ما بيهمني، أنا بيهمني شو صار. نحن موضوع الصدمة السعرية موضوع بيتا في ليل، ومن الصباح الباكر على مباه المواطن. أنا كمستهلك ماذا أستفيد من هذا العمل، وماذا ما هي الإجراءات التي يمكن أن تقوم بها الحكومة للتخلص من هذه الضائقة؟ الضائقة الحقيقة في ضائقة حكومية، نحن لا ننكر ذلك، هناك غلاء عالمي لا ننكر ذلك، هناك بعض الصعوبات في تأمين المشتقات النفطية لا ننكر ذلك، ولكن أين الإجراءات الحكومية السابقة لهذا الذي يحصل الآن؟ سابقا نحن تحدثنا أن القرارات الحكومية التي تصدر قرارات مكتبية لا تدرس المنعكسات المجتمعية النفسية المادية على المواطن، والحقيقة نحن كثير لمسنا بعض القرارات السابقة اللي كانت تصدر عن الحكومة، الحقيقة كان فيها عبارة عن قرارات مكتبية أو قرارات ترقيعية، لكن أنه الصدمة تطلع بها المستوى هذا ويرتفع السعر بها المستوى هذا المشتقات النفسية، الحقيقة صدمة كانت مو سهلة على المواطن، والمواطن ما بيقدر يرتب أموره المعيشية ولا يقدر يتأقلم مع هذا الواقع. سابقا كنا نقول أنه نحن المواطن لازم يتأقلم مع الواقع لأنه الواقع ما بيتغير، لكن للأسف ما في إمكانية للتأقلم. نحن بدنا الحلول لذلك، نحن نقول للحكومة، حكومتنا الرشيدة، أنتم بتعرفوا أنه في تغيرات أقليمية، في حرب أقليمية، في إشكالات عالمية عم تصير، في غلاء، والغلاء هذا تحدثنا عنه سابقا أو الإعلام بحكى عنه سابقا، أنه في ارتفاع تدريجي بأسعار النفط وصل لمرحلة كبيرة. يا هل ترى نحن قدرنا نأمل أيام البحبوحة مخزون استراتيجي لطرحه للمواطن على الأقل تأخير هالصدمة هي، أو أنه الحكومة تحمل كتف مع المواطن، ما تحمل العبء كاملا عند المواطن. الحقيقة ما الحكومة ما تحملت مع المواطن،
1: يعني خصوصا المقارنة بين السعر العالمي والمحلي من دون أخذ بعين الاعتبار مسألة الأجور ومتوسط الدخل وأيضا فيما يتعلق بالبطالة والفقر وما إلى ذلك، وخصوصا مع دخول فصل الشتاء والأعباء الأخرى المتعلقة بذلك فيما يتعلق أيضا دخول المدارس. كيف يمكن اليوم النظر أو التعاطي مع هذا الرفع وأن يكون يتوازن مع الواقع وما يجري في سوريا، وخصوصا بأن هنالك احتجاجات على هذا القرار؟
2: لابد الحكومة من إجراء وقائي، أنا أعتبره إجراء وقائي بالنسبة للمواطن، اللي هو رفع العبء الكبير اللي يتحمله المواطن بهالقرار هذا. كيف بيصير؟ بيصير أول شيء نحن لازم نكون على سياسة تقشف حكومية، نحن حنحكيها بالملأ وعلى الشاشة، الشاشة تكون الكريمة مباشرة. الحقيقة في نوع من الإسراف الحكومي في المصاريف والنفقات. عندك موضوع القمح، نحن استغنينا السنة الحالية عن موضوع استيراد القمح، معنى ذلك أنه هناك وفر في موضوع القطاع الأجنبي. كنا الأموال هي استثمرناها وأمنا مخزون استراتيجي، مخزون لحين الحاجة، مثل ما كنا نعمل سابقا، كان يخزنوا الفاكهة بالبرادات لحين شحها بالاسواق بيطرحوها. موضوع الفروج حكينا فيه سابقا، الحقيقه في نوع من نقول نحن من نوع التقصير المقصود او غير المقصود الحكومي في موضوع تامين المواد للمواطن بشكل عام.
1: طيب ما رايي قبل ان انتقل اليك استاذ عمار جلو، دعني ان ارحب بضيفي سامر العاني الصحفي معنا من دمشق، مرحبا بك، وانتقل الان الى عمار جلو للحديث عن هذه الخطوه من زاويه قطاع الطاقه. ما الذي يفسر فعلا هذه الزياده تحديدا في هذا التوقيت؟
3: تحياتي لحضرتك لضيوفك الكرام والسادة المشاهدين جميعا. بالنسبة لموضوع القرار من زاوية وزارة الطاقة، أتوقع هو تخطط حكومي يعني بهذا الأمر، يعني هو يعني إحالة الموضوع لمصفات بانياس. مصفات بانياس صار لها شهر في داخل إحالة عمراء وتستمر هي 3 أشهر، ولكن المجهول لدى الشارع السوري أنه النفط السوري هو أغلبيته من النفط الصقيل يعني اللي بيتم تصديره، ونتيجة أنه الحالة البدائية للأمراض يعني تدميرها من قبل بعض القوى، ومنها هي كانت داعش المؤسسة الأكبر في حالة الدمار في منطقة حقول النفط. فالنفط السوري غير قابل للتصدير هلا حاليا، ولكن مع ذلك حتى لو كان قابل هو كان يتم تصديره من النفط الثقيل الذي لا يتم تكريره في سوريا، يتم تكرير البعض اللي آتي هو من حقل الرميلان هو النفط الخفيف وطرحه بالأسواق. مع ذلك كانت الكميات كلها هي غير كافية، أو ما قبل الثورة السورية كانت ربما هي كافية أو حتى الكفاءة للسوق المحلية. ما بعد الثورة السورية والحالة الهدر والضياع والتخريب اللي تمت في القوى النفطية لا تكفي يعني تلت الكمية الموجودة، ولكن إحالة كل الأمر للموضوع العمرة والأسواق العالمية هذا موضوع غير مبرر، سواء مسألة العمرة هي غير معنية في هذا الموضوع، الأسعار العالمية وارتفاع هذا غير معني، لأنه السوق المحلية أو المواطن السوري لا يتقاضى أجور تتقاضاها شعوب أخرى في هذا الموضوع. فالارتفاع إذا بدنا نحاسب أنه على الارتفاع العالمي بده يكون متوسط دخل قريب من متوسط دخل أي دولة أخرى، وهذا الموضوع هو غير موجود أصلا في سوريا.
1: وهل سعر البرميل العالمي ارتفع إلى أكثر من $100؟ يعني هذه الخطوة هل كافية فعلا لنرى هذا الرفع وهذا الرقم؟
3: شوفي استاذي، انا قبل ما اكون افهم النفط انا مختص بالموضوع الايراني، مع اندلاع الصراع الامريكي الاسرائيلي من طرف في مواجهه ايران كان من المتوقع ان تكون اسعار النفط تصل الى $160، لغايه الان ما وصلت لهذا، وهذا هو الشيء اللي بدي اقول لك عليه سياسيا مريح لاداره ترامب. فالوصول إلى 100 و106 بهذا الموضوع وصلت هي بالعام الماضي يمكن 106 حتى مع بعض الصراعات، فكان هذا كليته ارتفاع يعني مقبول. أما قياسه قلت لك على السوق السورية هذا قياس غير مقبول أبدا، لأن متوسط دخل الفرد في سوريا أو العائلة حتى في سوريا لا يتجاوز $100-150، بينما تكاليف الحياة يعني أقل عائلة ربما بين $500-600. يعني كل الشعب السوري هو أو الغالبية العظمى يحيش حتى الكفاءة. الارتفاع الحالي هو يعني يأتي ربما هو القشة التي تقصم ظهر البعير بعد ارتفاعات متكررة وبعد غلاء كثير في المواد المعيشية والتكاليف الحياتية للمواطن السوري، وربما هاي الزيادة هي طيب. اللي أدت لحراك شارعي.
1: وهذه نقطة أود أن أتطرق إليها مع ضيفي من دمشق أستاذ سامر، الحديث عن انعكاسات هذه الخطوة والتي ظهرت آثار هذه الخطوة على المنطقة الشرقية. كيف يمكن أن تصف لنا المشهد فيما يتعلق باحتجاجات التي خرجت في بعض المناطق، وكيف

0: مطالب الشارع؟
1: أهلا وسهلا بكم أستاذ المشاهدين وبالضيوف الكرام. يعني هي ليست المنطقة الشرقية، منذ قليل أقرأ على منصة أو صفحة مديرية
0: نعم،
1: أعلام حلب
0: هنالك
1: أن هناك
0: مناطق أخرى أيضا دخلت ركب
1: يعني
0: الاحتجاجات.
1: قرأت أن هناك احتجاجات أيضا بحلب.
0: نعم.
1: هي المشكلة يعني أو انعكاساتها لا تختص بالمنطقة الشرقية، إنما تختص بكل مواطن في سوريا. اليوم عندما نتحدث عن رفع الأسعار، أسعار المشتقات النفطية إلى هذا الحد، يعني هذا الارتفاع الجنوني أو الرفع الجنوني، هذا ينعكس على المواطن، على خبز المواطن، على وسائل النقل، حتى على المشاريع. يعني مثلا هناك مشاريع وقعت ما قبل هذا القرار، يعني إزالة أنقاض وتعبيد شوارع وغيرها. الآن المستثمر سيتوقف، لم يعد الرقم المتفق عليه كافي لهذا الاستثمار. ينعكس أيضا على أسعار الخضروات، على المحاصيل الزراعية وأسعار الري، وينعكس على كل شيء في الحياة. المشكلة الثانية أن أثر انعكاس ارتفاع الأسعار بهذا الشكل يظهر بشكل مباشر، بمعنى أن ارتفاع الكهرباء يظهر مع أول فاتورة أو ثاني فاتورة، وهكذا ارتفاع الاتصالات أو غيره. أما ارتفاع المحروقات يظهر فورا، يعني عند بعد إصدار القرار يظهر هذا الأثر. اليوم سرافيس النقل الداخلي أصبحت تسعيرتها جنونية لا يتحمل المواطن، بمعنى اليوم هناك يعني سرافيس نقل داخلي بدأت تأخذ 7000 و10000 ليرة، أو دعيني أقول على العملة الجديدة 100 ليرة. هذا هذا هذا يعني أن اليوم الموظف يجب أن يدفع، إذا كان لديه أولاد يذهبون إلى المدارس، الجامعات، يجب أن يدفع أكثر من 70% من راتبه فقط مواصلات.
0: نعم،
1: يعني أنا أعتقد أن هذا القرار غير مدروس، هذا يؤثر بالمباشر مثلا على الفلاحين. لماذا كانت هناك احتجاجات في المنطقة الشرقية؟ في المنطقة الشرقية لأنها منطقة زراعية، والفلاحين يعتمدون في معظم حالات الري على الري بالوقود، يستخدمون الوقود للري، وبالتالي المازوت اليوم، الديزل، ارتفاع الديزل، هذا يعني أن الفلاح لم يعد يستطع ري أرضه.
0: طيب،
1: فالمشكلة حقيقة هي تنعكس على الفلاح، تنعكس على الطالب، تنعكس على الموظف، على المواطن، على الأسرة، على المنزل، ارتفاع الغاز المنزلي، ارتفاع البنزين. يعني وأنتم شهدتم يعني ماذا يتحدث المواطنون. هذه مسألة. المسألة الثانية أريد أن أسأل، هل هذه الاحتجاجات أجت فقط أو حدثت فقط بسبب ارتفاع المحروقات بهذا الشكل، أم أنها تراكمات سابقة؟ أنا باعتقادي أن رفع سعر المحروقات هو الشرارة التي أدت إلى هذه الاحتجاجات، على اعتبار أن الناس يعني لديهم احتقان، واحتقان كبير، بسبب رفع أسعار الكهرباء، رفع أسعار الاتصالات، غلاء الأسعار، رفع يعني الاقتصاد السوق الحر، بمعنى أنه ليس هناك رقابة على الأسعار، الخضروات غالية، ارتفاع أسعار الخبز وتقليل عدد الأرغفة، كل هذه الأمور، ارتفاع أجور المنازل. هل
0: لا.
1: تعلمين أن اليوم المنزل يعني ب$500 لا يجد أحد منزل، بينما راتب الموظف لا يتجاوز $120؟ يعني كل هذه الاحتقانات، كل هذه الظروف أدت إلى
0: سيد سامر،
1: انفجار.
0: سنتحدث أكثر بشكل موسع فيما يتعلق بهذه الاحتجاجات وبأنها كما قلت تراكمات سابقة. طب دكتور عربش، فيما يتعلق بذلك وانعكاس هذه الخطوة على الشارع السوري وعلى كلفة تأمين المحروقات للمواطن السوري، كيف يمكن اليوم للحكومة أن توازن ما بين هذه الخطوة فيما يتعلق رفع أسعار المحروقات والمشتقات النفطية ككل، وبين عدم تحميل المواطن السوري أعباء هذه الخطوة وهذا الرفع في الأسعار؟
2: تماما، السؤال واضح جدا. المفروض يندرج، كان رفع اسعار المشتقات الطاقه او المحروقات كما يسمونها ضمن سياسه طاقويه وسياسه اقتصاديه على المدى المستعجل الاني، باعطاء منحه ماليه او دفعه مؤازره

0: الأسر خاصة عندهم أطفال ومدارس أو الكبار السن بيلتقى شرائح يعني ممكن مؤازرتها بدفع مالية مثل ما بتعمل كل دول العالم وترتفع أسعار مادة معينة لامتصاص جزء من الصدمة. هلا الحلول المتوسطة والطويلة الأجل هون اللي هي المهمة جدا، لأنه ما بصير يتخذ قرار اقتصادي بسوريا بما فيها تسعير أسعار الطاقة فقط لتلبية المعايير العالمية، لأنه سعر خام برينت هلا عم تطلع أغلق على 105 دولارات، وصل أول أمس ل 107 دولارات. هلا ماذا يضمن إنه ما يرتفع أكثر؟ هلا إذا انخفض بالتالي الحكومة ستخفض أو لجنة من المحروقات ستخفض الأسعار لاحقا مثل ما عملت في الفترات السابقة وانخفضت الأسعار العالمية أثناء التهدئة بين أمريكا وإيران. هلا الحرب يعني التوترات الجيوسياسية، هلا أنا ما بقدر ارتهن كمواطن لما كمسؤول لما أي فرد أسرة منتج إلى ما هنالك على لعبة اليويو ارتفع الأسعار وزدت الأسعار. طالبت منذ عدة فترات ومن زمان بصناديق تحوط مالية وفيزيائية، بمعنى آخر ما بصير أنا اليوم أعمل عمرة لمصفات بانياس وهي ضرورية يعني بالتأكيد، وأنا بأشد الحاجة لأي نقطة نفط إضافية. هلأ الإنتاج المحلي يكفي نوعا ما بحدود 75% من الاستهلاك المحلي، تم تداول أرقام غير دقيقة أنه 100,000 برميل ونحن استهلاك 300,000 برميل. نحن استهلاكنا من نفط مكرر يعني بحدود 160,000 برميل 170,000 برميل، لأنه الشكل الاقتصادي ما أقلع يعني بأيام العز كان يوصل ل 220,000 برميل استهلاك محلي. فبالتالي طالما أنا عندي نفط موجود بالأماكن السورية مطلوب استعجال استخراج الحقول اللي استلمتها الحكومة السورية من مناطق قصار لربح المعركة. هي الزمن عبارة عن شهرين ثلاثة، بمعنى آخر ويصير الإنتاج المحلي يكفي الطلب الداخلي، معناتها تقدر الحكومة تسعر أسعار الطاقة بشكل كلي حسب معايير الاقتصاد السوري وليس حسب التسعير العالمي. واللجنة كلها ما يبعد إلى دور تتطلع بس شو عم يصير عالميا بأسعار مشتقات الطاقة، لأنه اللي انحكى وهو ليس موضوع تسجيل نقاط، لأنه خلينا نتكلم بمسؤولية. القصة مو قصة بس رفع سعر البنزين والمازوت، المشكلة أنه في مواد الأولية ومدخلات الإنتاج كلها رح ترتفع. يعني بكرة المخابز غير المازوت اللي بيستخدموه لينجو خط الإنتاج إلى ما هنالك، القمح ليتنتج والحصادات والمواد الأولية والمبيدات والأسمدة والمحسنات كلها تتعرض لتكلفة عالية، وبالأصل نحن عم نعاني منها. هلأ
1: وهناك من يستغل هذه الخطوة من سياسة طاقوية. دكتور عربش، على كل حال سعودي لك فيما يتعلق بهذه النقطة. طيب سعودي لك فيما يتعلق بهذه النقطة. سيد عبد الرزاق، قلت قبل قليل بأن بدأت ارتدادات هذا القرار على الأسواق وعلى الشارع السوري ككل، وشهدنا اضطرابات في بعض أصحاب بعض المهن خاصة فيما يتعلق بأصحاب وسائل النقل، وفي مناطق أخرى أيضا كان هنالك اضطرابات في أسعار صدور بعد صدور هذا القرار. اليوم كيف يمكن، ما هي الآلية التي يجب أن تتبع منعا لاستغلال هذا القرار وأيضا لضبط السوق المحلية بالنسبة للمستهلكين؟
2: هو أنا برجع للقرار اللي صدر، القرار رفع الأسعار الحقيقة كلمة مؤقتة، هي ما تعني كلمة مؤقتة يعني بده يكون أكثر شفافية مع المواطن. يعني أنا المؤقتة قد الشهر شهرين ثلاثة، هل ترى الحكومة تضمن أنه أسعار النفط تبقى بهذا المستوى؟ عم تنتظر بانياس محطة بانياس تشتغل؟ يا ترى السعر العالمي حتضمن الحكومة؟ كلمة مؤقتة، خلينا نكون شفافين مع المواطن. المواطن السوري مواطن ذكي وحساس وفهمان، يعني بيعرف كل شيء، كل كلمة تقال. كلمة مؤقتة ماذا تعني كلمة مؤقتة؟ لو كان في شفافية بهذا الموضوع بيكون أفضل. اثنين، نحن ارتفاع الأسعار مثل ما حكى الأستاذ عرباش، ارتفاع الأسعار حيصير قريبا جدا حيصير، وفي تصاعد مستمر اليوم وبكره وبعد بكره، وفي ناس بيستغلوا هذا الموضوع. انا بعد الفتره المؤقته انا اضمن انه التجار والبائعين واصحاب السلع يرجعوا الاسعار بالسرعه اللي رفعوها فيها، ما بعتقد في صعوبه. نحن طبعا مررنا بامثله سابقه انه ارتفعت الاسعار وتاخرت كثير لحتى تنزل الاسعار. هذا امر. أمر موضوع الاحتجاجات اللي عم يصير، الحكومة بدها تعامل المواطنين كأسرة، يعني رب أسرة، في عنده ولد عصبي، في عنده ولد بيساير، في عنده ولد بيناقشك بعقلانية. الحقيقة اختلفت الاحتجاجات من شخص لشخص، لكن أنا يعني أرجع إلى العقلانية في هذا الموضوع. العقلانية في معالجة هذا الموضوع شرط أن تقوم الحكومة مثل ما حكى الأستاذ عرباش بمساعدة المواطن بهالأزمة. هاد لازم نساعد بعض نحن، والحكومة هي ربة أسرة تعتبر، تعطي منحة، تعطي بدل تدفئة موسم شتاء يعني قادم، بدل تدفئة، بدل معونة، أي تحت أي مسمى كان، يعني يشعر المواطن أن الحكومة شعر فيه، ما هي واقفة وقفة المتفرج وعم تسلمه للسوق العالمية، والله السعر هيك نحن بنبيعك هيك. إضافة إلى موضوع البيع لازم يكون بخسارة مو بربح، يعني إذا في ربح الحكومة عم تحط عمالي أو غير عمالي أو نسبة ربح أو نسبة أي تحت أي مسمى، يفترض أن الحكومة تبيعها بنوع من الخسارة تتحمل معلش المواطن، تحمل يا حكومة وساعد المواطن بهذا المجال، وخصوصا المواطن يعني أكل أكثر من ضربة على رأسه بالفترة، موضوع الكهرباء، موضوع النفقات، موضوع أزمة الفروج اللي صارت، موضوع ارتفاع سعر الخبز، يعني المواطن ما لقيان يعني أكثر من هيك. إضافة لموضوع الدخل، الدخل المتدني بالنسبة للمواطن، الحقيقة وعدونا كثير أن بيرفعوا الدخل، الحقيقة قالوا بدي يرفعوا 400% وكذا، كلام هذا كله إنشائي، ما شفنا فيه على الأرض الواقع أي شيء. لو كان الحكومة سبقت رفع الطاقة ورفع الكهرباء بإجراء استباقي رفعت دخل المواطن، يعني بيتقبل المواطن.
1: يعني برأيك هل كان يجب أن يكون قبل هذه الخطوة، هل برأيك سيد عبد الرزاق كان يجب أن يكون هناك قرارات تسبق هذه الخطوة فيما يتعلق برفع أسعار المشتقات؟
2: وبالضبط نحن هذا اللي دائما بنقوله، دائما الحكومة أي قرار بتطالعه لازم تمهد لها القرار هذا، مثل ما انتقلنا للسوق الحر المفاجئ اللي خرب الدنيا والأسعار ولعت وما عاد في تنافسية ولا عاد في نوع من الانخفاض بالأسعار. السوق الحر كان انخفاض الأسعار، المقصود منه انخفاض الأسعار وخلق تنافس شريف، الحقيقة ما حققنا شيء. كمان رفع الطاقة، رفع الكهرباء ورفع الطاقة الحالية اللي صار حاليا لازم كله مقدمات انه ترضي المواطن. يعني انا ابني وقت بدي شوية بدي اقتله، قبل ما اقتله بدلله شوية كم يوم بس يعني يشعر انه اذا اكل قتلي بعدين، طبعا مع فارق تشبيه نحن بالنسبة لنا، لكن نحن انا كأمين سر حماية المستهلك في سوريا اقول ان الاجراء الحكومي اللي صار هذا اجراء مكتبي غير مدروس نهائيا، ولم يدرس التبعات المجتمعية التي ستحصل، تبعات مجتمعية، صار في خلافات بين الناس، صار في خلافات على أجرة النقل، صار في خلافات على موضوع الأسعار، لأنه في كتير مواطنين لجأوا بائعين عفوا أو بعض التجار لجأوا فورا إلى رفع الأسعار دون أن يكون اللي معبي مازوت اليوم معبي بنزين فورا رفع السعر، أخي ما عبيت لسه على السعر الجديد فورا رفع السعر، أصحاب السلع الاستهلاكية رفعوا السعر بيقول لك بكرة أخي بيزيدوا عليه النفقات، حتى المزارعين الحقيقة صاروا في حيرة من أمرهم. انه عندي انا موضوع المولدات، موضوع استخراج المياه، موضوع ما حكى استاذ عربي، في عندي كثير قضايا انا بتتعلق بالمزارعين، بكره المزارع ما حيمول العمليه الانتاجيه، وهذا حيصير خلل بعمليات التصدير اللي حتصير لاحقا. يعني القرار غير مدروس بشكل جيد، لم يكن هناك مقدمات لهذا القرار. نعم. واعتقد ان القرار مكتبي مثل غيره من قرارات اللي صدرت سابقا.
1: طيب سيد جلو، فيما يتعلق بالفجوة، إذا أردنا اليوم أن نوازن ما بين حجم الفجوة بما يتعلق بإنتاج سوريا من النفط وما بين الاحتياجات للسوق المحلي، كيف يمكن المقارنة وما مدى انعكاس هذه الفجوة على مسألة أمن الطاقة وحتى على الأسعار؟
3: هلا شوفي، ما في دراسات هي موضوعيه او صحيحه بهذا الموضوع، ولكن بدي لك يعني عن مساله النفط والموضوع الاصفاد بانياس معوره، هي الخزانات الموجوده في سوريا كلها مليئه بالنفط، ولكن النفط السوري مثل ما ذكرت لك من النفط الثقيل الذي لا يمكن تكريره في سوريا وكان يصدر الى لبنان سابقا يعني فقط. هيدي هي الازمه، ولو كانت مساله عمره كان تم يعني تكرير الكميات اللازمة خلال مدة 3 أشهر وتجاوز هي مدة العمرة ومن ثم التكرير، ولكن الأزمة هي الغموض وعدم الشفافية من قبل الخطاب الحكومي، بالإضافة لمفهوم اجتماعي غلط وتعزز يعني الايحاءات الحكوميه بان سوريا هي على بحر النفط هذا اللي كنا بنسمعه وابشيء. النفط السوري شحيح وشحيح جدا، وكانت سوريا اذا انطلقت في دوره اقتصاديه حقيقيه او تليق بسوريا الجديده فلا يكفي المنتج السوري لثلث الاحتياجات السوريه. الموجود في سوريا او الشيء الخاص بالطاقه الموجود بسوريا هو المأمول من شرق المتوسط، واللي لسه لحد الآن ما في دراسات أو تنقيب عنه، وهذا هو الموضوع الحساس. أما عن موضوع الاحتياجات، أتوقع الواقع الحالي ما في دورة صناعية

0: كاملة أو شيء من الدولة الصناعية ممكن تسميته في الحالة السورية، فالموجود ربما هو يغطي يعني تلتين الاحتياجات للسوق المحلية. مع ذلك هذا الموضوع هو فجوة. كان في موضوع عقد الغاز الأثري اللي كمان في غموض جدا عليه، واللي أنا يعني ربما معلومات شبه مؤكدة أنه هو كان مجاني لخفض أسعار الكهرباء، ولكن مع ذلك لم تخفض أسعار الكهرباء بعد وصول الغاز الأزري لسوريا. كل هذه القضايا اللي بتخص الطاقة هي في حالة من الغموض عليها، بالإضافة لخطاب شعبوي يعني يوحي أو يعطي آمال وردية للمواطن السوري. كل هاي القضايا هي اللي عم تعكس حالة الاحتقان، انه نحن عنا آبار بعد تحرر شمال شرق سوريا من سيطرة قوات سوريا الديمقراطية ودخول النفط السوري الى خزينة الدولة، نحن صرنا نتحمل اكثر مما كان.
1: لانه يعني هذه الزيادة وصفت يعني وصفت سيد جلو بالمؤقتة، هل فعلا هي مؤقتة؟ الى اي مدى فعلا هنالك دقة بالتصريحات التي تشير الى انها حتى الآن مؤقتة، يعني أم أنا برأيك هل تتوقع استمرار الفجوة فيما يتعلق بالإنتاج فيما يتعلق بالاستهلاك قد تجعل هذه الأسعار ربما عرضة للارتفاع المتزايد في قادم الأيام؟
0: طبعا هي كلمة مؤقتة هي كلمة تسكينية وليست كلمة واقعية، يعني هذا موضوع الخطاب الشعبي. الحكومة يجب أن تصدر بيان في هذا الموضوع. المواطن السوري تحمل 15 سنة من كل أشكال الموت والجوع وغيره لا الوصول إلى دولة سورية تحترم المواطن السوري. هذا الموضوع غائب لحد الآن بالخطاب الحكومي والإعلامي تحديدا، يخشى من الإعلام، يخشى من تحرك الشارع، إن كان الشارع كان في مناداته بسيط أو مخطئ. يعني ما موضوع الحكومة أنه تلحق خطاب الشارع، ولكن دائما الحكومة يجب أن تكون على تواصل مع الشارع وخطابها يكون للشارع هو شفاف، إلا في قضايا الحساسة أو الأمنية المطلقة. الموضوع أنه هاي كلمة مؤقتة بتوقع هي حالة تسكينية، موضوع أنه والله الرفع هي مؤقتة حتى تأتي الزيادة القادمة بهذا الموضوع.
1: نعم.
0: حالة الحالة الجيوسياسية في المنطقة ككل توحي بصدام أكبر في حال انتهاء الانتخابات التجديد النصفي بالكونغرس الأمريكي مع إيران. سيطرة الحوثيين على مضيق باب المندب فمعناتها أنه المشكلة في مضيق هرمز أصبحت أكثر تعقيدا، صف مضيقين وليس مضيق واحد، وهذا موضوع أنه يعطي إيران تحكم أكبر في موضوع طرق الإمداد الطاقة وغيرها من الطاقة. طيب. كل هذه القضايا هي بتعقد الموضوع، بتوحي بزيادة ربما غير طبيعية في أسعار الطاقة. ولكن موضوع سوريا بهذا الموضوع، سوريا لغاية الآن لا تستهلك إلا القليل القليل من نفطها، غالب ما يأتي ربما كمان هذا موضوع غامض هو من روسيا، أغلبه جاءت يعني أول بداية التحرير ناقلتين من الغاز الطبيعي المسال من قطر، ناقلتين ربما من المملكة العربية السعودية، ولكن أغلب ما يأتي من النفط والوقود يأتي من روسيا لغاية الآن. هذا الموضوع بتحسيه حساس جدا وكأنه سرعة من دولي. لا، في قضايا نحن مع عدائنا لروسيا زمن اصطفافها إلى جانب نظام الأسد، ولكن نحن كدولي في مسيرة حالية ربما
1: طيب على ضوء ذلك
0: في موضوع معين ولس.
1: طيب أستاذ سامر، قبل قليل أشرت إلى أن هذه الاحتجاجات ليست بجديدة وهي تراكمات سابقة، إلى أي مدى هنالك فعلا حوار ما بين المحتجين حتى الآن، وخصوصا بأنها تتوسع هذه الرقعة من قبل المحتجين في مناطق أخرى متفرقة في عموم سوريا، إلى أي مدى هنالك فعلا حوار مع الجهات المعنية، مع السلطات المحلية، مع الحكومة؟ هل رصدتم أي تحركات فيما يتعلق بذلك؟
2: لا، يعني حوار شو اللي يعني صار؟ أبدا لم يحدث هناك حوار، على العكس. يعني اليوم نرى المحتجين في دير الزور، في أرياف دير الزور، وكانت هناك دعوات في وسط المدينة عن دوار الندلجي، والدنيا قامت ولم تقعد على أسعار المازوت وأسعار البنزين وأسعار الغاز، أسعار المحروقات بشكل عام، بينما الصفحة الرسمية لمديرية إعلام دير الزور تنشر عن انخفاض سعر الفروج مثلا. فأي حوار هذا؟ يعني حتى الآن لا الإعلام واكب حجم هذه المشكلة، ولا المسؤولين توجهوا بخطاب عقلاني أو بتهدئة للوضع. حتى الآن لا يوجد أي حوار، هذه من ناحية. من ناحية ثانية أصبح الشعور هناك أصبح هناك شعور تام لدى المواطن

0: أن أي أزمة اقتصادية تحدث في سوريا تحل على حساب جيوب الناس، يعني أصبحت جيوب الناس خزن مفتوحة لأي وزارة تريد حل مشكلاتها، فبالتالي المشكلة تتفاقم والمشكلة تكبر. وأنا أرى إن لم يكن هناك تهدئة حقيقية، بمعنى اليوم التطنيش لم يعد يجدي، تطنيش الحكومة أمام أي حدث لم يعد يجدي، ومحاولة إشغال الرأي العام إن كان هناك حدث بحدث أكبر لم يعد يجدي. ما يجدي هو التوجه باتجاه الناس، الحديث معهم بشفافية وحل هذه القضية. هذه القضية ليست مسألة سهلة، نحن نتحدث عن ارتفاع أكثر من الثلث، البنزين ارتفاع نحو 4000 ليرة سورية قديمة، أي 40 ليرة سورية جديدة، المازوت ارتفاع 5000 ليرة سورية قديمة، يعني 50 ليرة سورية جديدة. هذا رقم ليس سهل على الناس أبدا. الشهر القادم يبدأ البرد، يبدأ الناس بترك والاعتماد هنا في سوريا بالتدفئة على المحروقات، على المازوت، يبدأ الناس بتركيب مدافئ المازوت، بمعنى أي يعني كل يوم يحتاج المواطن لا يقل عن 150 ألف ليرة سورية، حتى يعني أقلها 9 لتور حتى يتدفأ هو وأطفاله، أو 100 ألف ليرة إذا كانت العائلة صغيرة. هذا مبلغ كبير، بمعنى يحتاج المواطن إلى 3 ملايين ليرة أدنى حد من أجل التدفئة فقط، بينما الراتب لم يصل إلى هذا القدر أبدا. فهذه مشكلة كبيرة وكبيرة جدا. أنا لا أعلم يعني ألم تدرك حتى الآن الجهة المعنية بهذا الأمر حجم خطورة هذا القرار، ألم تدرك حجم ارتدادات هذا القرار. أنا باعتقادي أن ما يعني يصل إليهم ما يصل إليهم من احتجاجات أو من ما يعولون فيه على الزمن، بمعنى أنهم دعهم اليوم يحتجون وغدا تهدأ الأمور، لكن هل حقا غدا ستهدأ الأمور؟
1: طيب دكتور عرباش،
0: يكون هناك حل حقيقي
1: وهذه النقطة أود أن أناقشها مع ضيفي. دكتور عرباش، يعني حتى الآن لا يوجد أي إجراء حكومي أو حتى وعود حكومية للمحتجين لاحتواء هذا الغضب الشعبي، وخوفا من أن تتسع رقعته أكثر في مناطق متفرقة في سوريا، كيف يمكن اليوم أن يتم احتواء المشهد؟ ما هي الخيارات المتاحة؟ ما هي الحلول التي يجب العمل عليها الآن؟
2: تماما، لا بديل عن تكامل الحلول والإجراءات والمبادرات والبرامج والسياسات، شو ما بدك سميها، القصيرة الآنية الإسعافية، يعني عم نحكي على عدة أيام أسابيع، مع الحلول المتوسطة على عدة أشهر للسنة سنة ونص، مع الحلول طويلة الأمد. إذا بتحبي ببلش من طويلة الأمد وبرجوع لليوم. طويلة الأمد راح خليني اخذ شغلتين جوهريات جدا. النقطة الأولى هو قطاع الطاقة يكون دمج ضمن الاقتصاد السوري. ماذا يمنع انه اليوم التعاقد على ثلاثة مصافي، لو 50,000 برميل بدير الزور بدرعة بالساحل، 3 مصافي ممكن ان تمد بالنفط العراقي او نفط سعودي، او اعمل مصفات عربية على المتوسط، اخذ جزء منها لإلي وجزء للبنان وجزء لتركيا والباقي بصدره. كل الدول بتلاقي منافع مشتركة، عم بيجينا بحدود 50,000 برميل يوميا عن طريق العراق وعن طريق الصهاريج، الإسراع بالأنبوب أو أنبوب كركوك بانياس أو أنابيب أخرى، يعني كممرات عبور لدول الخليج. هلا هذا الحل طويل الأمد بيعطي حلول مستدامة. هلا بنجي عم بعطي أمثلة بس بعد عددها كل الحلول. الحلول على المدى المتوسط لا بديل سيدتي عن التشغيل التشغيل التشغيل، عم نحكي على عدة أشهر مو عدة سنوات. بمعنى آخر، إجراء سياسة مالية نقدية مصرفية صحيحة. صرنا سنتين ما عم نفك الحبس عن القروض، لابد من الاقراض. ماذا يمنع اتخاذ اجراء خلال 3 أشهر 6 أشهر انه اي مواطن سوري بالقطاع الزراعه بالصناعه بالخدمات بالسياحه بينشا معمل صغير، ورشه هو وعيلته هو واولاده لحاله مين ما بدك سميها، بيخلق فرصه عمل، الدوله بتعطيه نصف الراتب للموظف اللي خلق فرصه عمل بمعمله او بمنشاته. ماذا يعني ذلك؟ انه انا باسره معينه مثل ما حكوا ضيوفك

0: ويصل اذا ما عم بقول الفكره وما انا صعب كثير يعني بصراحه. ماذا يمنع انه انا اذا انا كنت بعيله زوجتي عم تشتغل او اخي عم يشتغل انا عم اشتغل ابني عم يشتغل من 10 اشخاص او 8 اشخاص في دخلين بقدر طلع هالثلاثة مليون عم يحكي عنهم احد الضيوف؟ بمعنى اخر انه انا اليوم المواطن السوري باي منطقه جغرافيه خديها بغض النظر عن تكوين الاسره معيشيه الاسره النوويه يعني عايش مع عيلته وامه مرته واولاده وما اخته وقرايبينه واولاد اخته الى ما هنالك هالافراد اللي عايشين تحت سقف واحد احيانا عم بيرتكزوا على دخل واحد. انا اذا ما شجعت الدخل الانتاج التشغيل العماله من لساتي عم دور بحلقه مفرغه. هلا الاجراءات على المدى القصير جدا مثل ما قلت انه وعاد زميلك من دمشق امير حمايه المستهلك انه اجراء بالي بسيط مليون ليره مليونين ليره بس عباره عن هالاطفال عم بيروحوا على المدارس نقي الختايره نقي في مليون طريقه يعني الموضوع كله مدروسه بالسابق وكل دول العالم عملتها. الاجراء كمان مشان امتص النقمه ماذا يمنع يتخذ اجراء اليوم ويتنفذ بكره انه انا مواطن مسؤول موظف ان شاء الله اكون برتبه ما بغض النظر عن رتبتي عندي سياره عطتني الدوله بدي اتملكها بدفع حقها مو انه عم بيعطوني بنزين وفوق معاشي وانا عم بستهلك فانا بدي اتضامن مع هالمواطن انا كمسؤول معاشي 2000 دولار معلش اذا نقام 200 دولار من معاشي او حتى لو 500 دولار معاشي نقام منه 100 دولار حق السياره عم بركبها وحق البنزينات صرت مثلي مثل هالمواطن. هلا هالاجراءات عم بعطي انا امثله من كل اجراء ما راح عدهم يعني هي مصفوفه متكامله بسياسه الطاقه مع السياسه الاقتصاديه. هلا الاستعجال بالمشاريع هذا مهم جدا عم نحكي على نحن عندنا فرص تاريخية بالطاقة وبالاقتصاد 80% من طاقات مجتمعي ما أنا مشغلة يعني التحول الرقمي أين هو الفرص العمل بالذكاء الصنعي هذا كله لازم يتفعل بتعطي قروض وبتعطي منح ما تفكري حالك أنك عم تخسري يعني سدي ما إذا أعطيتني 100 مليون ليرة أو 200 مليار ليرة وفتحت مشروع وشغلت موظفين موظفة وموظف شاب بدل ما يهاجر لبرا اشتغل عندي حركت سلسلة متكاملة من الإنتاج صار يقدروا يدفعوا فواتير الكهرباء والمازوت والبنزين لاحقا وعطيت قيمة للشغل بأثار غير مباشرة وضمنية أكثر بعشرات الأضعاف من الأثار المباشرة. هل هي بدها منهجية اقتصادية متكاملة وللأسف غائبة.
1: طب الآن دعنا نتحدث عن الآن يعني كون هذا القرار وصف بأنه دكتور عربش هذا القرار وصف هذا القرار بأنه مؤقت حتى الآن هل يعني ذلك أنه يمكن تعديل الأسعار التي ارتفعت والاستغلال الذي حصل في هذه المرحلة بما يتناسب مع هذا القرار ويكون هنالك مرونة بذلك؟
0: اكسلنت ممتاز سؤالك بصراحة. هلا قلت انا بصراحة جاوبت على هالسؤال مو هالسؤال يعني بس كمخرج من عدة اشهر ومن 4-5 سنوات حاكي القصة. هلا كل دول العالم موجودة تقريبا ماشي شو هو هلا انا عندي اسعار طاقه عم تطلع وتنزل عالميا انا شو بسوي بجيب صندوق كرتوني بحط فيها اول شيء ما فيها مصاري ارتفعت اسعار الطاقه رفعتها بسوريا طب انخفضت شو بسوي اذا انخفضت اسعار الطاقه بوطيها على المواطنين بنسبه معينه والفرق بحطه بالصندوق بحيث اذا ارتفعت الاسعار لاحقا ما برفعها بسوريا او ببلد المعني عندي بهالصندوق مورد مالي يعني مثل شركات التامين بصراحه صناديق التحوط الماليه هي ضروريه جدا وهذا مفروض تاخذه غرزه المحروقات اذا معنيه بنطاق عملها تعمل تعنى بالشان الاقتصادي كفلسفه قرار مو يكون قرار يعني خلينا نقول اجرائي اداري بيروقراطي. هلا النقطه الثانيه هو التحوط الفيزيائي انا ما بصير اترك يعني بكل دول العالم بعطيك امثله اذا بدك ما راح طول فيها كثير بعض الدول الاوروبيه بتعطي 8% ل 12% بعض الدول بتفرض 15% يكون احتياطي مازوت وبنزين موجود بالكازيات. هلا المفروض يكون في يعني كميه فيزيائيه من الخام لما من مشتقات طاقة موجود بيكفيني استهلاك 3 أشهر بحيث ارتفع سعر النفط عالميا أنا ما بدي استورد عندي احتياطي وطي بكون أنا كنت بالسيفتي سايد يعني بالمنطقة الآمنة. طيب. هلا هذا مو موجود وكمان ينقال إنه والله كل النفط عم استورده لا نحن عندنا نفط 100 ألف برميل إن شاء الله يكون ثقيل مصافينا بتاخده بس بيندمج أو بيخلط مع نفط خفيف لأنه نفطنا ثقيل بس نحن كنا نصدره مو النفط غير النفط الخام الثقيل والخفيف كنا نصدر كنا نصدر المقطرات لأنه مصافينا مهتلكة مفروض إعادة هيكلة المصافي بإنشاء مصافي جديدة.
1: طب أمام هذه الخطوة في هذه المرحلة
0: حرام تحطي مصاري عم صفات طيب. متهالكة.
1: طيب سيد عبد الرزاق، يعني أمام هذه الخطوات وانعكاس هذا القرار على الشارع السوري والمواطن السوري تحديدا، هل لدى اليوم الجهات الرقابية أي أدوات ربما فعلية لضبط الأسعار في هذه المرحلة ومنعا من أن ربما ترتفع أكثر في المرحلة القادمة، وخصوصا بأن هذا القرار وصف بالمؤقت والبعض يقول بأنها فقط ربما توصيف غير دقيق بالمؤقت، هل تعتقد بأنه هنالك خطوات فعلية لضبط السوق؟
2: الحقيقة لا يجيز القانون الحالي في انتقال السوق الحر غير المنضبط السيطرة على موضوع الأسعار. الحكومة غير قادرة على السيطرة على ارتفاع الأسعار أو تذبذب الأسعار. السبب في ذلك أن القانون لا يسمح لها في ذلك على اعتبارنا انتقلنا للسوق الحر، وهذا أمر مفروغ منه. لكن أنا اعتباري ممثل عن المستهلكين في سوريا حابب أقدم نصائح للحكومة الحالية، يعني لا تكبري الحجر كتير حتى تصيبي الهدف، بمعنى أنه أنا لا بوعد الشعب بالحياة الرغيدة، بالحياة الجيدة، بالحياة الممتازة مثل ما كانت وعدتنا سابقا، وغير قادرة على الإيفاء بوعودها حتى ما تفقد الثقة بينها وبين المواطنين. حقيقة كتار صار في وعود كثيرة أنه حتصير سوريا جديدة مثل باريس، حتصير سوريا جديدة من أحسن الدول، الدخل حيزداد 4 أضعاف 5 أضعاف، حقيقة ما حققت أي من الأهداف. لذلك أنا بنصح الحكومة وأرجو أنها تتقبل هذا النصيحة، وإذا بحق لي طبعا أنصح الحكومة أنه لا تكبري الحجر أول شيء حتى تصيري الهدف. اثنين، حاولي أنه الوعود تبعك تكون ضمن المنطق وضمن القدرة على الإيفاء بوعودك لاحقا. موضوع الأسعار، الحقيقة بنرجع للأسعار، أنا عملت جولة بالأسواق قبل ما أجي للأستوديو، في ارتفاع بالأسعار. يعني اليوم عملوا كيلو الموز بقديش؟ قال لي كيلو الموز ب 25، امبارح كان ب 13، وصار ب 25. الخضروات الفواكه كلها نوع من التحوط بلشوا يرفعوا بالأسعار قبل ما يعني القرار يأخذ أبعاد أكثر من هيك. الحقيقة نحن نخشى من ارتفاع الأسعار خلال الفترة القادمة وعدم عودتها إلى طبيعتها، ونخشى على الحكومة من خلال القرار اللي قالته أنه الموضوع مؤقت، أرجو أن لا يطول هذا المؤقت وأن تحدد هذا المؤقت بالضبط، وأن يكون لديها حق خطة موضوعة مستقبلية حتى تفي بعودها. إذا قالت لي بعد شهرين، يعني بعد شهرين لازم تنزل الأسعار. إذا ما نزلت الأسعار بعتقد أنه الحكومة ما وفت بالوعد، وهذا بيخلق نوع من عدم الثقة بين المواطن وبين الحكومة. ونحن بننطلق لموضوع الشفافية بهذا الموضوع، الحكومة لازم أن تكون على شفافية مع المواطن، وأن تكون على نقاش كامل وتواصل مع المواطن، وأن تشرك المجتمع الأهلي في كافة قراراتها. أنا بستغرب كيف بيطلع قرار بيمثل المستهلكين بيمثل المواطنين وما في ممثل عن حماية المستهلك أو عن المجتمع الأهلي. غريب يطلع هذا القرار، واللي قبله واللي قبله واللي قبله ما في أي تمثيل للمجتمع الأهلي. أرجو من الحكومة إشراك المجتمع الأهلي على مختلف أطيافه، إن كان مخاتير، إن كان لجان أحياء، إن كان جمعية حماية المسكري، جمعيات مختلفة، في كتير نحن مجتمع أهلي متوزع، تشركوا باتخاذ القرار حتى يقدر ينقل للمواطن الصورة الحقيقية عن صدور هذا القرار. يعني نحن لو عنا كجمعية حماية المستهلك عنا خبر أنه بيرتفع القرار بهالشكل هذا، كنا مهدنا للمواطن، عطيناه شوية مبررات يقدر يتقبلها على المدى القصير. لكن للأسف ما في تعاون بين الحكومة وبين
1: ما الذي منع من ذلك من وجهة نظرك سيد عبد الرزاق؟ ما الذي يمنع فعلا أن يكون هنالك شفافية مسبقة قبل اتخاذ هذه الخطوة فيما يتعلق برفع أسعار المحروقات؟ وبرأيك هل كان سيكون له ربما انعكاس إيجابي على الشارع السوري أكثر من أنه يتفاجأ ربما المواطن السوري بذلك؟
2: سيدتي الحلقة اللي عم طالع القرار، الحلقة حلقة ضيقة. نعم. لازم تتوسع أكثر من هيك، لازم يتوسع بالحلقة اتخاذ القرار ويشركوا فيها أكثر من خبير اقتصادي وخبير مالي وخبير فني يعني ما بيكفي أنه وزارة الطاقة هي طالع القرار، لازم يصير لجنة موسعة وكل واحد يدلي بدلوه. والأهم من ذلك كله موضوع المتضرر الأكبر اللي هو المستهلك، لازم يكون له تمثيل حقيقي لأنه هو صاحب القرار النهائي أو صاحب النتيجة النهائية في ارتفاع الأسعار مثل ما صار حاليا. يعني أول ما فينا الصبح أول شيء المواطن هو اللي أصيب بالضرر بالناحية المادية نتيجة القرار.
1: برأيك أستاذ عمار، ما هو الحل المستدام لهذه الأزمة، أزمة المحروقات في سوريا، بعيدا عن سياسة رفع الأسعار؟
3: هلا شوفي، الحديث هو عن المحروقات بس بيحكي لك انه موضوع انه القطاع الطاقوي في سوريا هو اكثر القطاعات شغاله وفعاليه واكثر القطاعات انجازا. هلا التحويل هو قرارات حكوميه وليس عندك الموضوع اللي ذكرناه عبر النفط اللي تم تحريره من قوى سوريا الديمقراطيه، تم استغلال النفط الموجود فيها سريعا وبموجب عقول ربما ارتجاليه سميت في مرحله من المراحل القريبه، يعني من حالات فساد او امساك حالات فساد، هي كانت قرارات لصاحب القرار غير موجود الا موضوع نقل هالنفط وادخاله لخزينه الدوله وتحمل المسؤوليه كامله على عاتقه وليس قضايا فساد. موضوع الانابيب الخط كركوك بانياس المتهالك، كموضوع الالغام حتى حرم الطريق والتعديات على الطريق، كان في من شركات طلبت اسعار خياليه لازاله الالغام والمتفجرات حوالي الخط، ولكن تم الطلب من وزاره الدفاع مشكوره تمت بمكافاه بسيطه لعناصر وزاره الدفاع. العقود اللي انجزت عقد من العقود من توقيعه لا انجازه 17 يوم اثنى عليها الرئيس في زيارته لطرطوس، وكل هذا المواضيع هو العمل على حدود القانون. عندنا ازمه قانونيه تمنع اي عمل في قطاع الطاقه لولا شجاعه وجراءه المسؤولين في هذا القطاع واللي عم يتحملوا المسؤوليه وربما يدانوا او يتم محاكمته لانه خالفوا القانون. ليش خالفوا القانون؟ لانه بدهم البلد تضل مستمره بالعمل وليس تجميد عمل، لانه هذا القطاع هو اللي شايل كثير من المصروفات تبع الدوله الحاليه.
1: طيب
3: فهي الشجاعه تبعته. العقود اللي تمت حتى بموضوع تحديث خط كركوك بانياس وادخال 6 شركات عالميه لهذا الخط في الظرف الحالي، موضوع تحديث الخزانات الموجوده، قلت لك الخزانات ممتلئه، موضوع الصيانه اللي كان زياره قريبه للاستاذ يوسف قبلاوي في الاسبوع الماضي لابو صفات بانياس وكان في عمل جبار وجهود ممتازه ومميزه بالقطاع. الازمه هي سياسة حكومة ارتجالية في قراراتها، عدم شفافية. طيب. الوهم اللي بيعطوه الآخر أو الوهم اللي
1: عليه. ولكي لا تتوسع أكثر ارتدادات هذه الخطوة، أود أن أختم معك أستاذ سامر فيما يتعلق بالاحتجاجات التي خرجت في الشارع السوري ومنعا من أن تتوسع أكثر في مناطق أخرى. اليوم ما الذي يحتاجه الشارع السوري لضبط حدة الاحتجاجات والوصول إلى تهدئة مستدامة من قبل الحكومة؟
4: يعني أنا برأيي يحتاج أهم ما يحتاجه هو السبب الرئيسي الذي قامت من أجله الثورة السورية، يحتاج إلى العدالة الاجتماعية. بمعنى أنت لا تطلب مني أن أحمل يعني معك ارتدادات المشكلات، بينما في وقت الرخاء أنت لا تشاركني لا في القرار ولا في المنصب ولا في مشاورة ولا في أي شيء، ولا تشاركني في حكم بلدي ولا تشاركني في تقرير مصيري ولا تشاركني في أي شيء، والآن تريد أن أحمل معك. كما يعني هذا أنا أتحدث بلسان الناس، كما أنك لم تشاركني في أي شيء فعليك تحمل عبء ما يجري في المنطقة. أنت تصدرت لهذا الموقف وأقصيتني، إذن أنت تحمل العبء. هذا هو لسان حال الناس. إذن ما الذي يجب أن تفعله الحكومة من أجل يعني التقرب مع الناس، من أجل فتح خطوط مع الناس، من أجل يعني تخفيف هذه الاحتقانات والأزمات؟ يجب أن تشاركهم، يجب أن يكون هناك عدالة انتقالية، يجب أن ينظر إلى الناس على أنهم شركاء وليس فقط مترقين للتعليمات والقرارات والأوامر وغيره.
1: شكرا.
4: التحدث مع الناس، يعني كل هذا لا يحدث الآن.
1: أشكرك جزيل الشكر.
4: وبالتالي بكلمة واحدة، أصبحت هناك فجوة كبيرة ما بين السلطة وما بين الناس. في بداية التحرير كان من يخرج ليدافع عن السلطة أو الحكومة أو أيا كانت، كان هناك المئات الآلاف لم نقل الملايين تؤيده. اليوم من يخرج اليوم لم يخرج.
1: نتمنى طبعا سيد سامر أن تصل رسالتك، لأنه على ما يبدو بحسب ما يرد الآن من واقع على الأرض بأن وتيرة الاحتجاجات تتصاعد وتتوسع أكثر في عدة مناطق في سوريا. أشكرك جزيل الشكر سامر العاني الصحفي، كنت معنا من دمشق. وأشكر أيضا ضيفي دكتور زياد عربش خبير اقتصادي وباحث في شؤون الطاقة من دمشق. والشكر أيضا لعبد الرزاق حمزة أمين سر جمعية حماية المستهلك في سوريا، كان معنا من دمشق. وأشكر أيضا عمار جلو الباحث في مجال الطاقة، كان معنا من بانياس. شكرا جزيلا ضيوفي الكرام. فصل قصير مشاهدينا، ونعود لنناقش العلاقات السورية التركية وكيف تساعد أنقرة دمشق في حل الملفات المحلية والإقليمية العالقة.

0: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24. وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي. استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم، ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي ايه والله، أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدورا على تلفزيون سوريا والثانية. استنوها.
1: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم،
2: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

0: قال وزير الخارجية أسعد الشيباني خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التركي في دمشق إن المباحثات مع أنقرة تمحورت حول تفعيل اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، وإنها شملت ملفات الطاقة والتعليم، مشددا على أن سوريا تعتزم مواصلة العمل لتعزيز مؤسسات الدولة وترسيخ حصر السلاح بيدها. كما أكد تمسك دمشق بخيار الحل الدبلوماسي مع إسرائيل على الرغم من الانتهاكات المتواصلة.
1: إن بناء هذه الشراكة الاستراتيجية يتطلب منا قراءة واعية للمشهد الإقليمي، إذ تستمر قوة الاحتلال الإسرائيلي في انتهاك سيادتنا الوطنية والتوغل في أراضينا الجنوبية، مستهدفة القرى الآمنة وممتلكات المدنيين. وقد حمل استهداف مطار أبو الظهور في 18 من آب أبعادا تتجاوز البعد العسكري المباشر، ليوجه رسالة تخريبية تستهدف ضرب مسار البناء الدولة سوريا. إن السعي لعرقلة هذا التقارب يعكس رغبة مكشوفة في إبقاء منطقتنا رهينة للضعف والتشرذم. إن موقف سوريا إزاء هذا التصعيد ثابت وحازم، يتمثل في حتمية الانسحاب الإسرائيلي إلى خطوط ما قبل الثامن من كانون الأول لعام 2024، والالتزام المطلق باتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، ونحن نتمسك بخيار المواجهة الدبلوماسية انطلاقا من إدراكنا العميق لكلفة الحروب وتفويتا لأي ذرائع يسعى المعتدي لاختلاقها.
0: من جهته قال وزير الخارجية التركية كان فيدان إن السياسات الإسرائيلية تشكل أكبر عائق أمام جهود تطوير سوريا وتعزيز استقرارها، محذرا من تداعيات هذه الاعتداءات على مساعي مكافحة الإرهاب، مشيرا إلى أن كل الأشكال المسلحة في سوريا ينبغي أن تكون تحت سيطرة الدولة.
2: يجتمع ويندمج تحت مظلة الدولة ووحدة سوريا، وحدة أراضيها وسيادتها. تعزيز هذا هو أمر مهم، ليس قصد وحسب، بل كما تعلمون ما تبقى من فترة الحرب من مجموعات مسلحة كلها يجب أن كلهم يجمعون تحت مظلة الجيش الوطني، وهذا مهم من حيث استقرار الدولة، ومهم من حيث الاستثمار في تنمية الدولة وازدهارها، أن يكون كل مواطن الدولة يشعرون بأنفسهم آمنين. لأجل هذا أمر مهم، ومن ثم فنحن ندعم هذه الخطوات كلها. مرحلة الاندماج إن شاء الله.

0: صورة أساسية أيضا.
1: حول هذا الموضوع رحب بدكتور أحمد طعمة، أكاديمي وسياسي، معنا مباشرة من دمشق. مرحبا بك. وأرحب بمحمود علوش، باحث في العلاقات الدولية من إسطنبول. مرحبا بكما. أبدأ معك دكتور طعمة للحديث عن هذا الحراك الدبلوماسي المكثف الذي نشهده في الآونة الأخيرة بين الجانبين التركي والسوري. إلى ماذا يشير في هذا التوقيت تحديدا؟
2: من المؤكد أن العلاقة بين سوريا هي علاقة خاصة جدا، وهي أكثر من علاقة جيران، لا بل وأكثر من علاقة أشقاء. هي علاقة صميمية ازدادت تمازجا وتماسكا وقوة بعد الموقف الطيب الذي وقفت تركيا طيلة أيام الثورة السورية. وعلى هذا الأساس فإنه لا يناقش أن الزيارات بين البلدين وبين القيادتين هي مسألة جديدة أو مسألة مفاجئة، بل الأساس أن اللقاءات متواصلة باستمرار وتناقش قضايا استراتيجية كبرى وليست مجرد قضايا فرعية أو قضايا بسيطة. الحقيقة أن هناك الكثير الكثير من القضايا الاستراتيجية الأساسية المستمرة، وهناك قضايا استراتيجية مستجدة، ومن ذلك التهديدات الإسرائيلية لسوريا في الآونة الأخيرة، ومن ذلك التطورات في ملف اندماج قسد، وكذلك التطورات في ملف السويداء، وكذلك ملف العلاقات الاقتصادية، وأيضا كون سوريا يمكن أن تمثل بوابة مهمة لتركيا تجاه الوطن العربي. كل هذه العلاقات فضلا عن كيفية رفع مستوى التبادل الثقافي، التبادل الاجتماعي، وأنتم تعلمون أنه في لحظة تاريخية كان هناك أكثر من 4 ملايين سوري من اللاجئين قد لجأوا إلى تركيا وقد لقوا معاملة طيبة من إخوتهم الأتراك، وكثير منهم حصلوا، أكثر من 230 ألف شخص حصلوا على الجنسية التركية، والكثير من السوريين عادوا إلى سوريا يحملون ذكريات طيبة ويحملون لغة ثانية تمزج بين الشعبين وتؤكد أن المصير واحد. حقيقة أنا من خلال معرفتي بطبيعة اللقاءات ما بين المسؤولين السوريين والأتراك أعرف حميمية هذه اللقاءات وطبيعة النقاشات التي تناقش، وكيف أنها في النهاية تؤدي لنتائج أكثر استمرارية وأكثر تماسكا، وتؤدي إلى تمازج الشعبين، وكأننا دولتين ولكننا شعب واحد.
1: طيب دعني أن أذهب لضيفي أيضا لنتحدث عن هذا التسارع اللافت في هذا الحراك الدبلوماسي التركي السوري والذي نشهده، وهو ليس بجديد طبعا، ولكن في هذه المرحلة بالتحديد كيف نقرأه؟
3: مساء الخير لكم الضيف الكريم والسادة المشاهدين المحترمين. يعني هذا الحراك المكثف بين تركيا وسوريا تفرضه الحاجة إلى رفع مستوى التنسيق في قضايا خطط في الآونة الأخيرة، خطوات أو منعطفات مهمة بالنسبة للبلدين، من ضمنها ملف قسد بعد إعلان حل قسد، وهذه مسألة تمس بشكل مباشر صميم العلاقات التركية السورية، بالإضافة إلى ذلك ملف التحدي الإسرائيلي لسوريا والذي تصاعد أيضا في الفترة الأخيرة، وأصبح يتبنى موضوع العلاقات التركية السورية كجزء من مطالب إسرائيل، هذا ما تحاول إسرائيل فرضه. وبالتالي هذا الحراك يعكس إلى حد كبير الكيفية التي تحاول فيها أنقرة ودمشق الاستجابة لهذه التحديات والتعامل مع هذه الملفات. طبعا اليوم إسرائيل تشكل مشكلة كبيرة بالنسبة للعلاقات التركية السورية، وهي العامل الأكثر ضغطا على هذه العلاقات، لذلك أعتقد بأنه هذا الحراك سواء زيارة وزير الخارجية في ذات اليوم إلى دمشق وزيارة وزير الخارجية الشيباني إلى أنقرة قبل أيام تعطي رسالة تركية سورية مزدوجة واضحة إلى إسرائيل، لأن محاولة ترهيب هذه العلاقات والتأثير على هذه العلاقات لن تفلح. لا يمكن لأنقرة ودمشق بطبيعة الحال أن ترهنا مصير هذا التحالف وهذه العلاقة المهمة بالنسبة للبلدين بما يريده نتنياهو. لذلك أتصور بأن هذا التفاعل وهذا التحرك يعطي مؤشرا مهما على المسار الذي تسلكه العلاقات.

0: التركية السورية. أيضا هناك مسألة أو ملف مهم جدا، وهو زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى دمشق، الزيارة المرتقبة. طبعا ليست زيارة عادية، ستكون زيارة أو ستنقل العلاقات بين تركيا
1: لكن هذه
0: وسوريا
1: النقطة
0: إلى
1: دعني أن
0: مستوى جديد.
1: طيب دكتور محمود، فيما يتعلق بزيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى سوريا، بحسب تصريحاتها كان في دان قريبا، توقيت الإعلان، ما دلالة توقيت الإعلان عن ذلك في هذه المرحلة تحديدا، وكيف يتوقع أن تكون شكل هذه الزيارة؟
0: يعني كي نفهم أو كي نحاول أن نقرأ توقيت الإعلان، علينا أن نرجع بعض الشيء إلى الخلف. المرة الأولى، أول مرة تم الإعلان فيها عن زيارة الرئيس أردوغان إلى دمشق، لو تذكرين ديما، على
1: نعم
0: لسان السفير التركي في دمشق. بعد أيام قليلة من هذا الإعلان، لجأت إسرائيل إلى تصعيد الموقف في سوريا، واستهدفت قاعدة أبو الظهور، وصعدت الموقف مع تركيا. وبالتالي من الواضح أن هذا التحرك الإسرائيلي كان يحركه بعض الدوافع، على رأسها إرسال رسالة واضحة إلى تركيا بأن هناك خطوط حمراء لا تستطيع تركيا ولا سوريا أن تتجاوزها في العلاقات. وهم إسرائيل تدرك جيدا ما تعنيه زيارة الرئيس أردوغان إلى سوريا، لذلك التأكيد على هذه الزيارة مرة أخرى هو رسالة إلى إسرائيل بشكل واضح. أولا، بأن العلاقات التركية السورية لا يمكن أن تتأثر تحت نهج الترهيب الإسرائيلي، وثانيا بأن الانخراط التركي في دعم سوريا مستمر ومتواصل، لا بل أنه يتطور إلى مستويات مختلفة. اليوم وزير الخارجية هاكان فيدان تحدث عن نقطة مهمة وإن بدت تفصيلية وهامشية، وهي الاتفاق على تشكيل لجنة عليا مشتركة بين البلدين. لذلك أتصور بأنه الإعلان عن هذه اللجنة ربما تعقد أول اجتماع لها على الأرجح خلال زيارة الرئيس أردوغان إلى دمشق. وبالتالي نحن نتحدث عن زيارة ستشكل ديما بتقديري تحول كبير في مستوى العلاقات التركية السورية، وسترسل رسائل واضحة إلى المجتمعين الإقليمي والدولي بأن هذه العلاقات، وهي بالمناسبة يعني نتحدث عن علاقات
1: نعم
0: تركية سورية، ربما هي أكثر العلاقات تفاعلا وديناميكية في علاقات سوريا مع محيطها الخارجي منذ مرحلة التحول وحتى اليوم. لذلك أتصور بأن الزيارة فعلا سيكون لها بعد معنوي، بعد سياسي عميق، أيضا بعد يتعلق بإسرائيل وما تشكله من تحدي بالنسبة لسوريا وتركيا على حد سواء.
1: طب عدة نقاط مهمة ذكرها ضيفي قبل قليل دكتور طعبة، فيما يتعلق، دعنا نتحدث عن مسألة قسد وحصر السلاح بيد الدولة، إلى أي مدى تعتقد بأن هذا التنسيق من خلال هذا التعاون المشترك ما بين الجانبين يمكن أن يساهم فعلا في تثبيت مبدأ حصر السلاح بيد الدولة؟
2: أن هذه العلاقات المميزة الاستثنائية ما بين القيادة التركية والقيادة السورية سوف تنعكس إيجابا على كل الملفات في سوريا، وعلى رأسها ملف قسد. الحقيقة أن قيادة قسد صحيح أنها تقول أنها تريد الاندماج وأنها بدأت الاندماج وأنها خطت بذلك الخطوات، وهناك خطوات صغيرة قد حصلت، ولكن هم يماطلون في هذه القصة ويأملون أنه بكسب الزمن يمكن أن يحققوا مزيدا من المكاسب الجانبية. الضغط التركي وبالإصرار القيادة السورية على حسم هذا الملف وسياسة النفس الطويل في النهاية سوف تؤدي إلى نتائج أن قسد سوف تضطر إلى تنفيذ هذا الاتفاق بالتأكيد. حتى هذه اللحظة هم يقولون نعم نحن نريد هكذا، ولكنهم لا يفعلون ذلك. وما جرى مع الأسف يوم أمس وأول أمس في مدينة الحسكة ومدينة عين العرب من محاولة للتغول على الجهات الأمنية والعسكرية الموجودة هناك، كل هذا يتعارض مع الاتفاقات، ولكن سياسة النفس الطويل والصبر والاعتقاد بأن كل شيء سوف ينتهي كما نريد، فضلاً عن الدعم الدولي والإقليمي الكبير جدا لمسألة أن تكون هناك قيادة واحدة وسيادة لسلطة واحدة في سوريا، وليس أن يكون هناك تعدد جهات. وما يحاولونه إنما هو مجرد أحلام لن يؤدي بالنهاية إلا إلى نتيجة واحدة، اندماج كامل. وقد رأينا أن كثيرا من قادتهم قد انخرطوا فعلا في صلب الدولة السورية وقد نالوا مواقع فيها، ولكن الشبيبة الثورية والجهات المدعومة من البيكيكي حزب العمال الكردستاني لا تزال تشاغب وتحاول أن تخرج عن هذا النطاق. لاحظنا ملاحظة بالغة في الأهمية أن كل الأحزاب الكردية الأخرى وعلى رأسها المجلس الوطني الكردي وكذلك المواطنون الكرد كلهم يريدون الاندماج التام في الدولة السورية وأن يكونوا جزءا منها وأن يصار إلى إنشاء المشاريع الكبرى في المنطقة، لأنه لا يمكنه إنشاء المشاريع وخدمة الناس بدون اندماج حقيقي. كل هذا نعتقد أنه سيحصل قريبا خلال أشهر عدة، وما المحاولات التي تجري إلا هي تأخير لبعض الشيء، ولن يضرنا إلا بشيء بسيط جدا وكما يقال ولن يضركم إلا أذى.
1: طيب على ضوء ذلك دكتور طعمة، فيما يتعلق بأيضا الانتهاكات الإسرائيلية، تم التطرق أثناء المؤتمر إلى الانتهاكات الإسرائيلية الحاصلة في الأراضي السورية، على ضوء ذلك كيف يمكن أن يكون شكل التنسيق ما بين الجانب التركي والسوري فيما يتعلق بذلك؟
2: يعني هذا له عدة نقاط، من بينها أن القيادة السورية بالتوافق مع القيادة التركية ترى أن المستهدف ليس سوريا وحسب، وإنما أيضا الظهير التركي، وهذا مسألة مهمة بالنسبة إلينا. أليس من حق سوريا أن تعقد تحالفات ومعاهدات مع كل الدول المجاورة وأن تتقوى بها والدول الأخرى تتعاون معها وتتقوى بها؟ هذه مسائل بديهية، فكيف يمكن أن يقال أن إسرائيل يحق لها أن تفرض مناطق أمنية وأن تتغول كما تشاء وأن تفرض على دولة في الجوار ودولة ذات سيادة مثل دولة كبيرة مثل الدولة السورية أن يقال أنه لا يجوز لها أن تتحالف مع دول أخرى، ولا يجوز لها أن تأخذ نوعيات من الأسلحة، ولا يجوز لها أن تفعل معاهدات سابقة، ولا أن تشترح معاهدات جديدة؟ هذا كله غير منطقي، لكن كيف نتعامل مع هذا الواقع المر؟ الحقيقة التعامل من خلال الثبات على المبادئ الأساسية، والمبادئ الأساسية تنص على أنه نحن لا نريد الحرب، نريد إقناع المجتمع الدولي بأننا سلطة لا علاقة لها بالإرهاب ولا تريد إثارة المشكلات في دول الجوار، وأننا نجنح لسلام عادل وليس لسلام مذل يمكن أن تفرض فيه ما لا يرضاه شعبنا السوري. كل هذه النقاط بالتأكيد سوف تعزز من موقف الدبلوماسية السورية، وفي النهاية يمكن أن تنجح، وقد رأينا أن حلفاء كبار أمثال الولايات المتحدة هم يقفون إلى جانب هذا التوجه ومصرون على أن سوريا ينبغي أن تكون جزءا من الاستقرار الإقليمي، جزءا من الاستقرار الدولي، جزءا من السلام العالمي. كيف يمكن أن تحقق هذا بدون قيام الولايات المتحدة بالضغط على إسرائيل من أجل تغيير سياستها فيما يتعلق بسوريا؟ وقد رأينا فعلا أنه في اللحظات الأزمات الخطيرة فإن الولايات المتحدة تتدخل بهذا الشأن من أجل إقرار الحق وتحسين الأوضاع، وبنفس الوقت نحن ثابتون على المبدأ لا نريد الحرب، ولكن إذا فرضت علينا فعند ذلك لكل حادث حديث.
1: طيب على ضوء هذه الملفات دكتور محمود، فيما يتعلق بالتنسيق الحاصل بين الجانب التركي والسوري، كيف يمكن لأنقرة أن تساهم فعلا في مواجهة هذه التحديات سواء فيما يتعلق بالقضايا المحلية أو حتى الإقليمية؟
0: أعتقد بأنه دور تركيا محوري في مساعدة سوريا على التعامل مع التحديات المحلية والتحديات المرتبطة بالخارج، لا سيما التحدي الإسرائيلي. يعني على مستوى الأمن ومكافحة الإرهاب هناك تنسيق وتعاون تركي سوري على مستوى الأجهزة الأمن، مستوى الاستخبارات، وهذا التعاون كان له دور مهم جدا في مساعدة سوريا على تفكيك الكثير من الخلية الإرهابية خلال الفترة الماضية، خصوصا في مرحلة ما بعد التحول. أيضا على مستوى الملفات الداخلية الكبرى، يعني ملف قسد لم يكن نتيجة تسوية سورية محلية بحتة، هو جزء من اتجاه تركي لتسوية مع الأكراد في المنطقة. هناك عملية سلام بين تركيا وحزب العمال الكردستاني، وأيضا لو تذكرون ديما حتى عندما وقع الرئيس أحمد الشرع والجنرال مظلوم عبدي اتفاقية الدمش، كان هناك بيئة تركية كردية جديدة شكلت محفز كبير لهذا الاتفاق. واليوم هناك مسار تركي كردي وأيضا مسار سوري كردي، وكلا المسارين يدعمان بعضهما البعض أو يؤثران على بعضهما البعض. حتى الآن التأثير إيجابي، وهذا أمر جيد ومشجع بالنسبة لتركيا وسوريا أيضا، وهذا أمر مهم. أعتقد بأنه تركيا لم تضع أي خطوط حمراء أمام سوريا فيما يتعلق بمسألة التعامل مع قسد. هذا الأمر مهم جدا، لأن الحكومة السورية كانت في مرحلة يعني مرحلة البناء تواجه ضغوط عديدة، وبالتالي فضلت تركيا أن توجد هامش كبير أمام هذه الحكومة السورية من أجل التعامل مع ملف قسد، حتى لو كان على أساس دمج قسد في الدولة السورية. لأن تعرفين لدى تركيا مشكلة كبيرة كان مع قسد، وهي تراها ذراع لحزب العمال الكردستاني. وبالتالي هذا الموقف التركي المرن مع سوريا أيضا، بالإضافة إلى التعاون التركي السوري، أعتقد بأنه ساعد إلى حد كبير في الوصول إلى هذه المرحلة من مراحل معالجة ملف قسد. على مستوى اليوم تقديم سوريا الجديدة للعالم، تركيا كان لها دور كبير في تحفيز المجتمع الدولي على التعامل مع الرئيس أحمد الشرع والحكومة، وكان لها دور كما تعرفون في رفع سوريا عن قوائم الإرهاب وإزالتها من العقوبات الأمريكية عنها وما إلى هناك. بالإضافة إلى التحدي الإسرائيلي، طبعا موضوع إسرائيل موضوع مشكلة كبيرة بالنسبة لتركيا وسوريا، لكن أعتقد بأنه أيضا تركيا استطاعت من خلال يعني تأثيرها على الولايات المتحدة الأمريكية ونفوذها على إدارة الرئيس ترامب أن تساعد سوريا إلى حد كبير في، لا أقول حل التحدي الإسرائيلي، لكن إدارة هذا التحدي الإسرائيلي والحد من قدرة هذا التحدي على تقويض مسار سوريا في التعامل مع المشاكل الداخلية. لذلك أنا أتصور بأنه اليوم تركيا هي الحليف الأكثر أهمية بالنسبة لسوريا حقيقة، وهي الحليف الأكثر قدرة على تقديم الدعم لسوريا، ليس فقط على مستوى الخطاب السياسي، من اقتصاد، مشاريع تنمية إقليمية، تحويل سوريا إلى نقطة ارتكاز في مشاريع الربط الإقليمي، تحفيز المجتمع الدولي على التعامل مع سوريا، مساعدة سوريا في الملفات الأمنية الداخلية أيضا، وهي مسألة مهمة جدا الانخراط التركي في بناء القدرات العسكرية السورية. طبعا هذا الانخراط لم يرتقي بعد إلى المستوى الذي ينبغي أن يكون عليه، لأنه يعني حتى نكون واقعيين، العامل الإسرائيلي ضاغط بقوة حتى الآن على المسار التعاون الدفاعي بين تركيا وسوريا. لكن مع ذلك هناك مبادرات تقوم بها تركيا في الحقيقة، موضوع تدريب الجيش السوري، وهناك دورات تجري بشكل مستمر في تركيا لتدريب وتأهيل الجيش السوري الجديد. والرئيس أحمد الشرع يراهن بشكل واضح على تركيا، لأنه يدرك تماما بأنه ما يمكن أن تقدمه تركيا لسوريا في هذه المرحلة تحديدا لا يمكن لأي دولة أخرى في الحقيقة أن تقدم هذا الأمر بالنسبة لسوريا.
1: طيب برأيك دكتور طعمة، إلى أي مدى تعتقد يعني أمام هذا المستوى العالي أو المرتفع في العلاقات ما بين الجانبين، إلى أي مدى تعتقد أيضا تفعيل اللجنة العليا المشتركة بين سوريا وتركيا أن تكون فعلا تساهم في مواجهة التحديات على جميع الأصعدة وفيما يتعلق أيضا بالتحدي الاقتصادي؟
2: من المؤكد أن هذه اللجنة ستقوم بأدوار كبرى، وهي أهل لذلك، سواء من حيث نوعية الأعضاء فيها أو من حيث التوجهات المشتركة بين الرئيسين أردوغان والرئيس الشرع. ما أريد أن أقوله أنه ثبت خلال السنوات 15 الماضية عمق مثل هذه العلاقات، فما بالك إذا أطرت ضمن إطار سياسي، ضمن إطار لجان تتحدث بأشياء من التفاصيل. وقد رأينا أنه في لحظة تاريخية، والكل يعرف أنه بعد 27 شباط سنة 2020 الجيش التركي تدخل تدخلا مباشرا لضرب النظام السوري، عندما النظام السوري حاول أن يقضي على المعارضة وعلى الثورة السورية، وأجبره على توقيع اتفاق هو اتفاق الخامس من آذار في عام 2020 الذي وقعه بوتين وأردوغان في موسكو. ما أريد أن أصل إليه أنه عندما هذه العلاقات الإيجابية الممتازة الاستثنائية، وأقول استثنائية في العلاقة بين القيادتين السياسيتين في البلدين، والعلاقة الاستثنائية ما بين الشعبين. وقد أصبحنا نرى كما أن كثيرا من السوريين أصبحوا يحنون إلى تركيا ويستذكرون تلك الأيام الطيبة بينهما، فما بالك إذا كل هذا تجسد ليس فقط في لجان، بل في مزيد من الاتفاقات، بل في مزيد من العلاقات، بل في مزيد من التنسيقات بين الوزارات، لا بل والتنسيق الكبير في قضايا وملفات بالغة الأهمية هدفها مزيد من الانفتاح الاقتصادي، هدفها مزيد من الانفتاح الاجتماعي، هدفها مزيد من التواصل الثقافي. وقد رأينا كيف أن السوريين قد أثروا بشكل ملحوظ في ثقافة الأخوة الأتراك، وكيف أن الأتراك أيضا من خلال التمازج الذي حصل مع السوريين الموجودين في تركيا، وكيف أن هؤلاء قد نقلوا الثقافة التركية إلى سوريا، وهي بالأصل ثقافة متقاربة، متقاربة روحا ولونا وفي كل مختلف ألوان الحياة، إذ أن عندما يكون الدين واحد والمرجعيات لدى الطرفين واحدة وعالم الأفكار واحد. خلاصة ما أريد أن أقوله أنه لن تستطيع أي قوة خارجية أن تؤثر على عمق هذه العلاقة، وعندما تصل عمق العلاقة إلى مسألة التدخل العسكري في نقاط معينة من أجل تثبيت مثل هذه الدعائم، والكل من الطرفين لا يريد أن يتخلى عن هذه الدعائم الكبرى، لا تركيا تريد أن تتخلى عن هذه الدعائم ولا سوريا تريد أن تتخلى عن هذه الدعائم، بالعكس. وقد قلت أنا آنفا، إذا كان قد وصل مستوى التلاقي الروحي والفكري والاجتماعي بين الطرفين بحيث أننا نكون شعب واحد في بلدين، هذا يعتبر من أرقى أنواع التعاطي. وقد رأينا مثل ذلك النتائج الإيجابية التي ظهرت في الاتحاد الأوروبي، ومستوى العلاقات بين دول الاتحاد الأوروبي بالتأكيد هي أدنى بكثير من مستوى العلاقات ما بين سوريا وتركيا، فما بالك إذا مزجت بعلاقات رائعة مع الدول العربية المجاورة والبعيدة ذات البعد الروحي والاجتماعي، فالأمور إن شاء الله ستكون مزيدا من الاستثمارات، مزيدا من العلاقات، مزيدا من التوحد فيما بين كل المكونات، وهذا سيظهر بالتأكيد على سوريا. بالنسبة إلينا كسوريين، النقطة الأساس أنه قد تخلصنا من نظام الإجرام والإبادة، وقد أصبحنا أحرارا ونستطيع أن نناقش كل هذه القضايا بروية وبينة، وأن نطرح طروحات منطقية يمكن أن يتفاعل بها كل المكونات السورية، والنتيجة بالتأكيد ستكون لمصلحة كل الأطراف وعلى رأسها العلاقة المميزة الاستثنائية ما بين سوريا وتركيا.
1: نعم، في ذات الشأن سيد علوش، فيما يتعلق بالتعاون المشترك واتفاقيات التعاون المشترك فيما يتعلق بالملف الاقتصادي والتجاري والمرتقب بذلك من الجانب التركي، ما المرتقب؟ ما هي النظرة التركية فيما يتعلق بهذه الملفات وملف أيضا إعادة الإعمار؟
0: تعلمون هذا الملف ليس مرتبط فقط بمسار العلاقات الاقتصادية بين تركيا وسوريا، هو مرتبط باستقرار سوريا وبمعالجة ملفات لا يمكن أن يتم ارتقاء العلاقات التركية السورية على المستوى الاقتصادي من دون معالجتها. وأتحدث هنا عن ملف الأمن بشكل مباشر، يعني ملف قسد تشكل معالجته أهمية بالغة للانتقال إلى مستوى جديد من التفاعل الاقتصادي والتجاري بين تركيا وسوريا، إعادة فتح المعابر الحدودية، تنشيط المناطق التجارية الحرة على الحدود بين البلدين، هذه أمور ومسائل في غاية الأهمية. بالإضافة إلى نقطة مهمة ديما، وهي مسألة الانخراط أو يعني التنقيب عن النفط والغاز في سوريا، لدى تركيا طموحات لأن يكون لها دور وتطمح إلى إبرام اتفاقيات في هذا المجال مع سوريا، لكن هذا الأمر مرهون بطبيعة الحال بالبيئة الأمنية الموجودة في المنطقة. وبالمناسبة جانب أساسي من دوافع ومحركات هذه التسويات التركية الكردية والسورية الكردية هو الاستفادة من الثروات الموجودة في هذه المناطق التي كانت لعقود طويلة بؤرة صراع واضطرابات. في ديار بكر على سبيل المثال، قبل عدة أيام تم الإعلان عن اكتشافات نفطية جديدة، وبدأت تركيا في استخراج النفط من هذه المنطقة، وهذه المنطقة كانت بالأصل يعني لسنوات وعقود طويلة منطقة صراع واضطرابات بسبب وجود حزب العمال الكردستاني. لذلك معالجة الملف الكردي في كل من تركيا وسوريا أعتقد بأنه سيدفع أو سيشكل نقطة تحول مهمة في التفاعل الاقتصادي بين تركيا وسوريا. اليوم وزير الخارجية تحدث الشيباني عن 10 مليار دولار هدف رفع التبادل التجاري بين البلدين، لكن طبعا هذا الأمر مرهون بمأسسة العلاقات بين تركيا وسوريا، وهذا هو هدف اللجنة العليا التي أتصور بأنه ستعقد أول اجتماع لها خلال زيارة الرئيس أردوغان إلى دمشق. لكن حتى الآن كي نكون واضحين، يعني لا أعتقد بأنه صحيح العلاقات التركية السورية على المستوى الاقتصادي شهدت تطور كبير، يعني عشرات الأضعاف نمت فيها التبادل التجاري والاقتصادي خلال عامين، لكن بالتأكيد يمكن لهذه العلاقات أن تصل إلى ما هو أبعد من ذلك. النقطة الواضحة هنا أنه استقرار سوريا الأمني، التعامل مع التحديات الداخلية، هي بوابة أساسية لدفع جديد في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين تركيا وسوريا.
1: شكرا، أشكرك جزيل الشكر محمود علوش، باحث في العلاقات الدولية، كنت معنا من إسطنبول. وأشكر دكتور أحمد طعمة الأكاديمي والسياسي، كان معنا من دمشق. شكرا جزيلا لكما. مستمرون معكم مشاهدينا في سوريا اليوم، ونناقش بعد الفاصل: هل تغير سيطرة جماعة الحوثيين على مضيق باب المندب معادلة الصراع الإيراني الأمريكي؟

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبر يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: ليس الخبر تفصيلاً عابراً بل لحظة تستحق الفهم، وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
2: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
1: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.

0: شهدت العمليات العسكرية في اليمن تطورات سريعة خلال الساعات القليلة الماضية، حيث أعلنت القوات الحكومية شن أكثر من 20 غارة جوية استهدفت تعزيزات ومواقع لجماعة الحوثيين في عدة مناطق، أبرزها المخا وذبابة علي الساحل الغربي. وجاءت هذه الغارات بعد تقدم ميداني سريع للحوثيين خلال الأيام الماضية، بدأ بالسيطرة على مدينة المخا ومواقع على الساحل الغربي وصولا إلى جزيرة ميون الواقعة في قلب مضيق باب المندب. في تطور منح الجماعة موقعا استراتيجيا على أحد أهم الممرات البحرية في العالم. ومن جهتها وجهت وزارة الخارجية اليمنية رسالة إلى المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، طالبت فيها بتحرك دولي عاجل إزاء التصعيد الحوثي في الساحل الغربي ومضيق باب المندب. وفي أعقاب سيطرة الحوثيين على منطقة باب المندب، قال مسؤول أمريكي لشبكة CNN إن الولايات المتحدة تعمل مع الشركاء الإقليميين على تعزيز الجهود لحماية حرية الملاحة في البحر الأحمر ومواجهة التحديات الأمنية وحماية مصالحها. حول هذا الموضوع رحب بدكتور قاصد محمود نائب رئيس هيئة الأركان الأردنية السابق معنا مباشرة من عمان، مرحبا بك. وأرحب أيضا بالدكتور فادي حيلاني مدير برنامج الشرق الأوسط في المجلس الوطني للعلاقات العربية الأمريكية معنا مباشرة من واشنطن، مرحبا بكما. أبدأ معك دكتور قاصد لقراءة ما يجري، هذه التطورات المتسارعة خلال الساعات الماضية، كيف يمكن أن تقرأ من الجانب العسكري في خضم هذه المعارك الحاصلة في اليمن؟
1: ديما مساء الخير، أحييك وزملائك والضيف أهلا والمشاهدين. لا شك حقيقة ما حصل في اليمن خلال 3 أيام تقريبا يعتبر تحول استراتيجي بدأ عسكريا حقيقة، لكنه وصل إلى مدات استراتيجية بعد احتلال أو وصول الحوثيين إلى الساحل الغربي، سواء كان المخا أو ذبابة أو الجزر بحنيش وميوم، وبالتالي السيطرة عملياتيا على مضيق المندب. الجبهة الأخرى حقيقة المفتوحة ولتزال عاملة بقوة أيضا هي الجبهة في العمق اليمني في الشمال الشرقي، في الشرق والشمال الشرقي لا تزال معارك محتدمة، وهناك كر وهناك فر، هناك أيضا مناطق استراتيجية، هناك البيضة، هناك مأرب، هناك تعز، وهناك أيضا العبور باتجاه صنعاء، وبالتالي جبهتين متوازيتين. جبهة
0: يعني لا يوجد تغيير حقيقي في خرائط السيطرة والنفوذ حتى الآن، يعني ما زال الصراع ضمن إطار التصعيد والضربات المتبادلة.
1: في الشمال الشرقي لا تزال الأمور غير محسومة. نعم. في الساحل الغربي حسمت لسلاح الحوثيين حاليا، لكن لا يزالوا يتعرضوا إلى هجمات بالطائرات، قصف جوي، وقد يكون قصف مدفعي بعيد المدى أيضا موجود، لكن السيطرة واضحة للحوثي وتزداد حقيقة تمكنوا من السيطرة أكثر، وبالتالي الورقة الاستراتيجية المضافة للمشهد هي باب المندب، والحوثي هو ما يسيطر الآن، وبالتالي نتحدث هنا عن إمكانية جديدة قد تكون يعني كسبتها إيران من هذه التطورات، من بحيث أن المشهد المقابل حقيقة وهو المواجهة الأمريكية الإيرانية الحاصلة حاليا ومضيق هرمز، لأنه هرمز مع المندب تصبح حقيقة حالة استراتيجية واضحة، أن هرمز حتى الآن أيضا لا يسيطر عليه من أحد، لكنه أمريكا تدعي أنها تسيطر عليه وتحاصر إيران. إذن إيران مخلوقة في هرمز، وإن كانت تستطيع أن تعطل الملاحة، لكن باب المندب قد يضيف لها قوة معينة تساعدها على تحسين أوضاعها في المشهد من حيث محاولة والضغط للوصول إلى مخرج كما يحصل حاليا.
0: طيب سأعود إليك فيما يتعلق بهذه النقطة، لكن دعني أن نذهب إلى ضيفي للحديث دكتور فادي. سياسيا لما يتعلق بهذه الخطوة وهذه التطورات الحاصلة في باب المندب، إلى أي مدى قد تغير ربما من معادلة الصراع ما بين إيران وحتى الولايات المتحدة، أم أن تأثير ما يجري على أرض الواقع ضمن حدود الجبهة اليمنية حتى الآن؟
2: صحيح. أولا مساء الخير، تحياتي لحضرتك والضيف الكريم من عمان والسادة المشاهدين. يعني لا يمكن أن نفصل هذا المشهد عن الصراع في الإقليم بين الولايات المتحدة وإيران. يعني ما يحدث في اليمن هو جزء من هذا الصراع، ولا يمكن أن يبقى داخل يعني الحدود اليمنية، خاصة بسيطرة الحوثيين على مضيق باب المندب ولما له من تداعيات استراتيجية طبعا على الاقتصاد العالمي والوضع الجيوسياسي في المنطقة. لا شك بأنه كلما كان هناك يعني انسداد في موضوع مضيق هرمز، كان دائما التركيز على مضيق باب المندب، وبالتالي كانت التوقعات دائما تقول بأنه في حال إيران سيطرت امتلكت السيطرة على هذين المضيقين، هذا يحسن من شروط التفاوض مع الولايات المتحدة، خاصة وأنه في كل المفاوضات الماضية كانت تركز واشنطن على موضوع سحب ورقة مضيق هرمز من يد المفاوض الإيراني، ولكننا اليوم بدنا نتحدث عن وجود مضيقين حقيقة في يد المفاوض الإيراني. ولكن يعني واضح من خلال الخطاب الأمريكي اليوم، على الرغم من التداعيات السلبية يعني لاستحواذ الحوثي على مضيق باب المندب، ولكن هناك نوع من التوجه الأمريكي على الأقل من ناحية الخطاب الرسمي على التقليل من تداعيات هذه السيطرة الحوثية على مضيق باب المندب على الصراع مع إيران بشكل عام. أولا طبعا يقول بعض يعني من هو في دائرة القرار الأمريكي بأن الحوثيون كانوا يعني يسيطرون على باب المندب بشكل غير مباشر، لأنهم كانوا طبعا يستطيعون استهداف السفن السعودية هم كما يقولون عن طريق طبعا المسيرات أو الصواريخ، ولكن اليوم مع السيطرة على يعني على المخا وطبعا على جزيرة ميون، هناك خيارات عسكرية أوسع طبعا من ناحية الزوارق السريعة، والضيف الكريم من عمان طبعا يستطيع أن يتحدث أفضل مني من هذه الناحية، ولكن طبعا هناك خيارات عسكرية باتت أكثر لدى الحوثيين في موضوع إغلاق باب مضيق المندب. ولكن أيضا من الزاوية الأمريكية كما قلت، يعني هناك تقليل من أهمية التداعيات السلبية لهذه السيطرة، ليس فقط من الناحية العسكرية ولكن أيضا من

0: من الناحية السياسية، حيث قال الرئيس ترامب بأن يعني الحوثيون أكدوا له بأنهم لن يستهدفوا المصالح الأمريكية. ولكن حتى في واقع الأمر، لو كان هناك فقط استهداف للسفن السعودية، هذا له تداعيات على الاقتصاد العالمي. يعني لا يستطيع الاقتصاد العالمي أن يستمر بدون الاعتماد على النفط السعودي بشكل عام. ولذلك المشهد اليوم في واقع الأمر، خاصة في ظل خطاب أمريكي واضح يريد النأي بالنفس عن الانخراط العسكري بشكل مباشر عن الأحداث في اليمن، وأيضا النأي بالنفس عن التصعيد العسكري في المنطقة مع إيران قبيل الانتخابات النصفية الأمريكية، هناك كما يبدو واضحا بأن في حين أن الولايات المتحدة تنأى بنفسها كما ذكرت عن هذا المشهد، هناك ربما توجه خليجي إلى
1: نعم
0: محاولة إدارة هذا الصراع، لن أقول بشكل مستقل عن الولايات المتحدة، ولكن محاولة احتواء هذا التصعيد الإيراني عبر طبعا القنوات الدبلوماسية والجلوس على طاولة المفاوضات. لا أتوقع، وربما نستطيع حسب وقت البرنامج يعني أن أتحدث بشكل مفصل أكثر، ولكن لا أتوقع أن يتمخض الاجتماع غدا في عمان على أي اختراق دبلوماسي، بقدر ما إيران ترى نفسها بأن لديها اليد الطولة اليوم بعد طبعا إغلاق مضيق هرمز، مع أنه غير مغلق بشكل كامل في واقع الأمر، ولكن مع السيطرة على مضيق هرمز كما تقول إيران، واليوم باب المندب بيد حلفاء إيران، واستهداف طبعا خط شرق غرب السعودي من قبل الميليشيات العراقية المدعومة إيرانيا،
1: نعم
0: تعتقد إيران باعتقادي بأن لديها اليد الطولة وتستطيع أن تفاوض على منشآت وحركة الطاقة في المنطقة في حال استمر إغلاق مضيق طبعا مضيق هرمز. ولذلك أعتقد بأن المشهد يسير طبعا
1: لكن
0: بتحركات
1: إلى أي مدى
0: إيرانية نحو
1: تمتلك فعلا
0: تصعيد
1: طهران أي
0: المتطرف على
1: تفاوض
0: حقلين
1: محتمل
0: المتطرفين؟
1: وتمتلك فعلا أوراق ضغط في هذه المرحلة بالتوازي مع اجتماع الغد بناء على هذا الاجتماع؟
0: نعم، أوراق الضغط لدى إيران هي طبعا الجغرافيا كما هو واضح، يعني هي تعتقد بأنها تسيطر على مضيق هرمز. لو أن البحرية الأمريكية تستطيع تمرير يعني 7 أو 8 سفن شحن يوميا من ناقلات النفط في مضيق هرمز، ولكن هذا لا يقارن طبعا بعدد السفن التي كانت تمر قبل الحرب، وهي تقريبا 134 سفينة شحن أو ناقلة نفط يوميا. وبالتالي تستطيع إيران
1: نعم
0: يعني أن تلقي تداعيات هذا الصراع على الاقتصاد العالمي، واليوم مع طبعا التحكم بمضيق هرمز بات لها ورقة أكبر. أنا أعتقد بأننا يعني على الأقل من وجهة نظر الولايات المتحدة يعني لا تريد الانخراط عسكريا، تريد إدارة الصراع حتى تمرير الانتخابات النصفية، وربما بعد ذلك نتحدث عن خيارات أمريكية أوسع.
1: طيب برأيك دكتور قاصد، إلى أي مدى يعني في الحسابات العسكرية إلى أي مدى هنالك أهمية كبيرة، وما هي أسباب هذه الأهمية لباب المندب بالنسبة لجماعة الحوثيين، ولماذا يعتبر نقطة حساسة فعلا في تحديد صراع هذه المرحلة؟
2: النفط ونقل النفط والطاقه العالمي كخطوط منها، طبعا غير النفط هناك مواد كثيره، هذا يعني هذا مضيق رئيسي جوهري جدا حقيقه على البحر الاحمر، وبالتالي يعني 80% من تصدير النفط السعودي ياتي من خلال الخليج والبحر الاحمر، فاذا عطل النفط السعودي ايضا باستهداف الخط الناقل تتحدث عن قيمه اكبر من هرمز كثيرا حقيقه من حيث التاثير على قيمه الطاقه في العالم واسعار النفط، وهذه واضح انها من اكثر عوامل الضغط. عسكريا حقيقه المضائق مناطق هشه لا تحول كثيرا في المعادله العسكريه، بالعكس يعني الحوثي فعلا قبل هذا العمل كان بامكانه ايضا ان يؤثر على المضيق وكانت ورقه موجوده، لكن هذه الحاله لا اضافت. اعتقد استهداف خط الانابيب من الشرق الى الغرب في السعوديه قد يكون حتى اخطر واهم مما حدث في باب المندب كتحول في اخر يومين، لانه برضه 5 مليون برميل نفط يوميا خلال هذا الانبوب تعطل حقيقه بعمليه بطائره مسيره، فبالتالي نعم الحالة العسكرية توازن القوى الحال بشكل عام لا تزال هي كما هي، البعد الأمريكي العسكري موجود لكنه أيضا غير متعجل لأنه يحتاج إلى بعض الوقت حتى يستعد، إذا كان سيتحول بشكل مطلق إلى الخيار العسكري يحتاج إلى حشد لوجستي وقوات إضافية وعمل كبير جدا يخطط له أن يكون على الأقل في شهر نوفمبر القادم، وبالتالي تحتاج إلى بعض الوقت لأنه فعلا القوات الموجودة يعني إلى حد ما تسيطر على المشهد، تحاصر صحيح لكن لا تستطيع أن تذهب بعيدا في تبني خيار عسكري حاسم من حيث

0: إيران أيضا إيران تحضر وتستعد، إيران لا تزال قادرة على المناكفة، قادرة على الأذى، قادرة على التعطيل والتخريب، خاصة في المضايق في مضيق هرمز جولان، في مضيق باب المندب من خلال الحوثي، وفي الجغرافيا السعودية من خلال أيضا ميليشيات في العراق. إذن الحالة متوازنة عسكريا، لكن المشهد حقيقة بهذه الحالة أعتقد قد يكون أضافة، هو فعلا أضاف على الأقل ظاهريا، أضاف بعدا جديدا جغرافيا مهما جدا يمكن لإيران أن توظفه وأن تستفيد منه. أنا أعتقد أن الاجتماع غدا يجب أن لا نعتبره هامشي، لم يحدث هذا الاجتماع مصادفة. أعتقد هذا الاجتماع خطط له أن أن أن أن فعلا أن يفتح مهرب أو باب للهروب للأمريكان والإيرانيين بنفس الوقت من الحالة التأزم التي وصل إليها الطرفين. فبالتالي الأرجح أن هذه الدول المتأثرة والمتضررة تريد مخرجا ولن تقبل أن تستمر هكذا. حضور إيران في الاجتماع قد يكون له أهمية حقيقة، وأمريكا لن تستطيع حقيقة أن تمانع أو تعاند أو ترفض أي خيار يفتح المضيق ويفتح منافذة للعودة إلى المفاوضات ضمن مذكرة تفاهم أو أي شروط جديدة. أعتقد يجب أن تكون الأمور على الأقل بهذا الاتجاه، وغير ذلك المشهد معقد جدا. ما يحدث في اليمن هو ليس باب المندب، هناك تطورات عسكرية، هناك مشهد إقليمي جديد يتطور، هناك مشهد تتحدث عن أطراف جديدة تدخل المواجهة بشكل أو بآخر مجبرة على ذلك، مثل السعودية مثلا، وهناك ممكن أيضا تحالفات معينة تدخل. يعني الحالة
1: ما خيارات يعني هذه الدول بوجهة نظرك بناء على هذه التهديدات الحاصلة في هذه المرحلة من الناحية العسكرية، كيف يمكن أن تتعاطى مع ذلك؟
0: يعني الآن السعودية هي في قلب المشهد اليمني بالتأكيد، وما يحدث بشكل معلن من الحوثي وجماعة أنصار الله حقيقة اليمنية الحوثيين أنهم هم يستهدفون العدو السعودي، وضربوا في السعودية وفي في في في في العمق السعودي، وضربوا مناطق حساسة جدا ومهمة جدا، سواء كان النفط أو المطارات أو كذا. تتحدث السعودية في الحرب، الآن السعودية لديها أيضا اتفاق استراتيجي دفاع مشترك مع دولتين كبيرتين تركيا والباكستان. وأعتقد إذا في يعني هذا الحال يعني فعلا تؤطر وتسهل أو تنذر بأن فعلا الصراع ممكن أن يتطور إقليميا بشكل غير غير غير غير, غير قابل للسيطرة، خصوصا أن هناك طرف أعتقد متربص ويريد أن فعلا أن يوقذ هذه النار، وهي إسرائيل ومشروع إسرائيل الكبرى الذي حقيقة حكومة نتنياهو ووضح المتأزم في الانتخابات أيضا موجود في المشهد. إذن حالي هكذا هي، إذا لم فعلا اجتماع الغد ما وفر فعلا نوع من الفرصة للخروج من هذه حالة التأزم والتصعيد المتبادل والتوجه فورا إذا تبريد الحالة اليمنية، تبريدها وتجفيفها أو على كل تجميدها عند هذه الحالة، أعتقد يعني ستكون أمور صعبة جدا. هناك أصبح هناك في نوع من الاستعداد السعودي للنوع من التفاهم والتفاوض مع الحوثي، وهذا أيضا قيمة سياسية مهمة جدا.
1: هذا من ضمن الخيارات السعودية. طيب ما رأيك دكتور فادي ضمن الخيارات السعودية، هل يمكن أن تلجأ السعودية إلى فعلا التفاهمات مع جماعة الحوثيين أم ربما انتظار واشنطن؟ كيف يمكن أن نقرأ المرحلة الحالية وانعكاس ذلك على المشهد الإقليمي الدولي بالتوازي مع دور واشنطن بذلك؟
2: واضح أن واشنطن لا تريد انخراط عسكريا ضد الحوثيين على الأقل قبل الانتخابات الأمريكية، وهناك ميول واضح لدى إدارة ترامب بعدم التصعيد العسكري حتى مع إيران قبل الانتخابات النصفية. ولكن طبعا المشهد مرشح للتصعيد في كل الأحوال، وأعتقد أن من يصعد في هذه الحالة واضح هو الجانب الإيراني. ولكن الجانب الإيراني إلى الآن يعني يتحرك كمن يلعب الشطرنج، يعني يتحرك خطوة بخطوة في مشهد التصعيد العسكري. يعني لا نستطيع أن نقول أن استهداف خط يعني شرق غرب السعودي أتى مصادفة بهذا التوقيت مع طبعا استحكام سيطرة الحوثيين على مضيق باب المندب. واضح بأن هناك نوع، وقال ذلك حقيقة أكثر من مسؤول إيراني، إذا لم تكن إيران تستطيع أن تصدر نفطها فلن يستطيع أحد في المنطقة تصدير نفطه. وبالتالي اجتماع غدا يعني سبب عدم ربما تفاؤلي بهذا الاجتماع، وقد يكون هناك مخرج دبلوماسي بكل الأحوال، ولكن يعني واضح بأن عمان لم تكن توافق الجانب الإيراني خلال كل الأسابيع الماضية التي قيل حتى بأننا اقتربنا إلى الاتفاق ولم يحدث هذا الاتفاق. لم يوافق الجانب العماني الطرف الإيراني على فرض رسوم إجبارية على ناقلات النفط التي سوف تمر من مضيق هرمز. واضح من هذا الاجتماع غدا أن عمان لا تريد

0: أن تكون بمفردها أمام المفاوض الإيراني وتريد أن يكون الموقف خليجي بشكل عام. دول الخليج تدري بأن الولايات المتحدة يعني ربما لا تريد الانخراط عسكريا، وبالتالي من الأفضل لها طبعا أن يكون هناك قنوات دبلوماسية فاعلة بحكم الجغرافيا بينها وبين إيران. ولكن بطبيعة الحال ما تحاول إيران أن تفعله في ظل هذا الصراع مع الولايات المتحدة هو رفع التكلفة ليس فقط على واشنطن ولكن على الاقتصاد العالمي بشكل عام. وبالتالي في ظل هذا التصعيد الممنهج الذي تقوم به طهران، واضح بأن دول الخليج تحاول احتواء هذا الموقف. على الأقل المملكة العربية السعودية التي هي في قلب هذا الصراع الآن بحكم طبعا دخول اليمن على خط المواجهة، أعتقد بأن المملكة العربية السعودية ستحاول التحرك بشكل إقليمي وليس بشكل منفرد. يعني حتى لو تحدثنا عن استهداف الحوثيين للناقلات السعودية فقط، ولكن بطبيعة الحال النفط السعودي يستفيد منه الاقتصاد العالمي، وحتى لو كان هناك يعني خنق لمضيق باب المندب مصر سوف تتضرر بطبيعة الحال لأنه يعتبر البوابة الجنوبية لقناة السويس، وبالتالي ليست المملكة العربية السعودية فقط المتضررة، سيكون هناك ضرر خليجي وضرر ربما على الاقتصاد العالمي بشكل عام والاقتصاد طبعا في المنطقة. لذلك ما تحاول الرياض برأيي القيام به هو نوع من التحرك الإقليمي لاحتواء هذا التصعيد الإيراني، وبنفس الوقت يعني ربما إيجاد معادلة مؤقتة لفتح هذه المضائق، أتحدث هنا بالتحديد عن مضيق هرمز،
1: نعم
0: بشكل لا يتعارض أيضا مع واشنطن. يعني الولايات المتحدة ليس لديها مشكلة أن يكون هناك سيطرة مؤقتة، وطبعا الكلمة مؤقتة هنا كلمة مهمة جدا، لإيران على مضيق هرمز حتى ربما يتم حل بعض الملفات الأخرى. وبالتالي قد يكون هذا المشهد حاضرا غدا في عمان في اجتماع الدول الخليجية مع الجانب الإيراني، محاولة احتواء هذا المشهد، ولكن واضح بأن إيران تسير وفق خطوة رفع الكلفة على الأمريكيين ومحاولة تعزيز ورقة التفاوض مع الجانب الأمريكي خاصة، وأنا باعتقادي ربما هذه قد تحتاج مراجعة من الجانب الأمريكي، التصريح بشكل علني للطرف الإيراني بأنه لا خيارات عسكرية حاليا قبل الانتخابات النصفية الأمريكية تزيد باعتقادي من تصلب الموقف الإيراني تجاه أي مفاوضات، سواء كانت هذه المفاوضات مع واشنطن المتوقفة بطبيعة الحال أو مع الدول الخليجية بما يخص السيطرة على مضيق هرمز. إلى الآن كل المسؤولين الإيرانيين باعتقادي يعني أوضحوا بأن إيران تميل إلى السيطرة على مضيق هرمز وليس إعادته إلى معادلة ما قبل الحرب. كيف ستتجاوب الدول الخليجية مع هذا الموضوع؟ يعني ننتظر غدا ونرى.
1: طيب، هناك أيضا دكتور قاصد اتفاقيات دفاعية مع دول الإقليم كاتفاق مكة الأخير، هل ينص على تدخل دول الاتفاق بهذا الصراع فيما يتعلق بذلك في حال قررت السعودية طبعا أن تتدخل أو يكون لها أي دور؟
2: أنا أعتقد بالاتفاق إذا تعرض الأمن السعودي للخطر وطلبت السعودية المساعدة سيكون هناك مساعدة.
1: نعم،
2: هناك نقاش وجدل حول ما يحدث في اليمن، انه هذه حرب قديمه السعوديه متورطه فيها من اكثر من 12 سنه تقريبا، فهي تكون يعني اسبق من الاتفاق. لكن انا باعتقادي مره اخرى اذا تحولت الحاله الى تهديد للامن السعودي بشكل مباشر كما حصل في استهداف خط الانابيب مثلا، هذا يعتبر هجوم على السعوديه بكل معنى الكلمه. فنعم، اعتقد الى اللحظه التي نعيشها السعودية ليست في وارد هذا الدعم، لأنها أعتقد المشكلة ليست في القوة وتوفر القوة السعودية، المشكلة في طبيعة التهديد وطبيعة الخطر كيف يأتي. هذا يعني لا يحتاج إلى قوة عالمية، ما هي أمريكا موجودة بقلبها وقضيتها في في في في في, في, في البحر العربي وفي الخليج العربي وفي منطقة، ماذا تفعل؟ لا تستطيع أن تحقق ما تريد. فالمسألة صحيح الدعم السياسي موجود، وأعتقد هناك إرهاصات وهناك تصريحات باكستانية ظهرت بشكل واضح عن دعم للسعودية، هذا موجود. التحالف هو دفاعي، وبالتالي نعم يجب أن يوظف إذا كان فيه له حاجة، لكن لا أعتقد أن السعودية ستتعرض لخطر يستدعي مثل هذا النوع من الدعم في الوقت الحاضر. هذه قوة حتى ما يحدث في اليمن، أعتقد السعودية يعني بإجراءات سياسية بسيطة جدا يمكنها أن تغير مجرى الأحداث الآن حقيقة، ولا تسمح أن تتمادى القوى الموجودة في اليمن حقيقة في الحالة العسكرية بعيدا، وأن تتحول اليمن إلى فعلا إلى حالة يعني استنزافية للسعودية سياسيا وعسكريا وجسديا، بالتالي أيضا في النفط وقطاع النفط. بالتالي نعم، فالمسألة معقدة، التحالف يساعد، البعد العربي والعمق العربي يساعد، لكن باعتقادي أن السعودية كسعودية بقيمتها وبوزنها وبمبادرة وبنوع من فعلا أعلى درجات يعني الخروج عن المألوف، تستطيع أن تستوعب موقف خلال دقائق، وبالتالي يمكن أن تأتي في الملف اليمني إلى مربع التفاهمات الكبيرة والعميقة إذا فعلا بادرت. وأعتقد أنها الأرجح أنها ستختار هذا الطريق، لكن مرة أخرى قد يكون هنا الآن هناك نوع من أيضا التعاون الإقليمي مع دول الخليج الأخرى التي لها أيضا علاقات مع إيران، لأن واضح أن إيران في المشهد. صحيح اليمن هي المصلحة
1: بالتوازي. طيب مع ذلك، بالتوازي مع ذلك دكتور قاسم، نأي واشنطن عن نفسها في سياق هذا الصراع الحاصل بهذه المرحلة تحديدا، إلى أي مدى يمنح ذلك جماعة الحوثيين لربما تثبيت واقع عسكري جديد يصعب تغييره؟
2: يعني ديما قد تستغربي، يعني ترامب يتحدث بشكل واضح يقول تواصلت مع الحوثي وتفهمنا أنه لن كذا، ولا يعني يتحدث أيضا يعني وتقرأ وكأن هناك شيء مخفي، والمستهدف فيها السعودية. ليش بقول يعني تحتاج لدرجات الذكاء السعودي والخروج عن المألوف حقيقة؟ أخشى أن هناك شيء فعلا يدبر، وأمريكا لا يعني قد تريد أن أيضا أن تلوي ذراع السعودية، قد لا يكون أو إسرائيل نفسها قد تكون لها دور أيضا بشكل أو بآخر في المشهد. أنت تتحدث عن حالة معقدة جدا، ومش طبيعي جدا أنه ترامب يكون بهذا النأي عن النفس، والسعودية نفسها الحليف أو القيمة الاستراتيجية الأعلى للمصالح الحيوية الأمريكية في المنطقة هي السعودية والنفط السعودي حقيقة، والمخرج دائما للأزمات العالم بيد أمريكا كان من خلال السعودية، وأن يكون بهذا الموقف مستغرب تماما، لكنه كأنه يريد أن يضغط على السعودية أيضا. معروف أن هناك بعض الأمور حقيقة السعودية لا تستجيب تماما لأمريكا، هناك مشهد مختلف، أو يريد أن يأتي طلب مباشر من السعودية أيضا بشكل يعني أنه يعني يخضع أو تكون بنوع من اليد العليا الأمريكية محاضرة، وهذا لم يحصل حتى لا كل المشهد في جهة، لكن استهداف السعودية أعتقد يجب أن لا نتركه هكذا. أنا أقرأه أنه موجود، وهنا الأمور أبعد بكثير من الحوثي.
1: أشكرك جزيل الشكر دكتور قاصد محمود، نائب رئيس هيئة الأركان الأردنية السابق، كنت معنا من عمان، شكرا جزيلا لك. وأشكر ضيفي من واشنطن دكتور فادي حيلاني، مدير برنامج الشرق الأوسط في المجلس الوطني للعلاقات العربية الأمريكية، شكرا جزيلا لكما. أما الآن مشاهدينا، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من سوريا اليوم، إلى اللقاء بأمان الله.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
2: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. كاميرا الناس. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية ونبدأها بالعناوين. احتجاجات ليلية في عدة محافظات رفضا لقرار وزارة الطاقة رفع أسعار المحروقات واستئناف حركة المرور على طريق حلب دمشق. وزارة الاقتصاد تنفي تغيير سعر ربطة الخبز أو وزنها بعد قرار رفع أسعار المحروقات. الاحتلال الإسرائيلي يتوغل بثمان آليات عسكرية في مزرعة صيد الحانوت بريف القنيطرة. الدفاع المدني يعلن إتمام أكثر من 145 كيلومترا من أعمال إزالة السواتر الترابية وردم الخنادق شمالية حلب ضمن مشروع صدى صمود. في التفاصيل، شهدت عدة مناطق متفرقة احتجاجات على رفع أسعار المحروقات، ذلك وسط مطالبات بإعادة النظر في الأسعار الجديدة، كما أعرب المحتجون عن مخاوفهم من ارتفاع تكاليف المعيشة بعد التسعيرة الجديدة للمحروقات. في المقابل، قالت وزارة الطاقة أن القرار جاء نتيجة ارتفاع كلفة تأمين المشتقات، ذلك بسبب متغيرات مؤقتة في أسواق الطاقة العالمية، موضحة أن الأسعار ستخضع للمراجعة تبعا لتغير الكلفة والظروف.

0: وفي مدينة البابري في حلب الشرقي خرجت مظاهرة ليلية احتجاجا على رفع أسعار المحروقات. وفي حلب أيضا شهدت مدينة عزاز احتجاجات تخللها إحراق إطارات في أحد الطرقات وسط مطالبات بمراعاة الظروف المعيشية.
1: قطع طريق المؤدي لحلب مدينة عزاز بسبب أسعار المحروقات في مدينة عزاز ارتفاع أسعار المحروقات في مدينة عزاز، طبعا البنزين المضروب والغاز، يعني هذا يؤدي لغضب شعبي في مدينة عزاز.

0: تنضم إلي من إدلب مراسل تلفزيون سوريا إيلاف العلي، ومعي من حماة مراسل تلفزيون سوريا ياسر الروح. صباح الخير، أهلا ومرحبا بكما. سأبدأ معك إيلاف، هل من مؤشرات على احتجاجات جديدة هذا اليوم؟
1: نعم وسيم، بعد يعني ليلة شهدت احتجاجات واسعة في عدة مناطق في محافظة إدلب، بدأت من معرة النعمان باحتجاجات وقطع للطريق الدولي M5 وتمددت إلى مدينة إدلب، حيث قام يعني عشرات المحتجون بالتظاهر في الساحات العامة والمطالبة بتخفيض أسعار المحروقات، إلا أن يعني مع ساعات المساء بدأت هذه الاحتجاجات يعني تخف وتيرتها تدريجيا، خاصة الاحتجاجات التي كانت على طريق M5 قرب معرة النعمان على أوتوستراد معرة النعمان حلب، كان هناك قطع للطريق بإشعال الإطارات من قبل المحتجين، ولكن يعني بعد وجود مدير المنطقة كفاح جعفر إلى والنزول إلى المدنيين للتحدث لهم حول أن يكون يعني التظاهر سلمي وأن لا يكون هناك أعمال شغب وقطع لهذه الطرقات، تم إعادة يعني فتح الطريق أمام حركة عبور المركبات وأيضا ناقلات النفط، وعادت يعني الأمور إلى طبيعتها مع منتصف الليل، والطريق الآن سالك باتجاه دمشق. كما يعني بالتزامن مع ذلك شهدت مدينة إدلب احتجاجات واسعة طالب فيها المحتجون بمطالب يعني عقلانية تفيد بأن يكون هناك إعادة في النظر لرفع أسعار المشتقات النفطية، خاصة أنها دورة اقتصادية متكاملة تدخل في كافة مفاصل الحياة ومقومات الحياة من المواد الغذائية إلى أسعار البناء والصحة والتعليم وأيضا النقل وسيم، كل ذلك يزيد من الأعباء والتكاليف اليوم على المدنيين وسط تدهور الأوضاع الاقتصادية وانخفاض الأجور في سوريا. صراحة كان يتحدث للمحتجون ليلة البارحة أنهم اليوم الذي يتقاضى راتب $200 أمريكي ويترتب عليه إيجار منزل ب $250 أمريكي، إضافة إلى المصاريف التشغيلية الأخرى من الكهرباء والمياه والإنترنت، وهذا ما يزيد عليهم أيضا اليوم مع اقتراب حلول فصل الشتاء، ارتفع سعر برميل المازوت من $175 أمريكي إلى ما يقارب $300 أمريكي، وكذلك الأمر بالنسبة لمواد التدفئة الأخرى التي يستخدمها المدنيون كيعني قشور الفستق والبندق التي تستخدم في التدفئة، إضافة إلى البيرين والحطب، جميعها اليوم تدخل المحروقات بشكل أساسي في تسعيرة هذه المواد وارتفاع أسعارها والتأثر بشكل مباشرة. لذلك يعني من الممكن أن نشهد استمرار هذه الاحتجاجات في حال لم يتم الاستجابة لطلب المواطنين.
0: نعم، في حماة ياسر الروح، ما أبرز الشعارات والمطالب التي رفعها المحتجون ليلة أمس؟
2: نعم وسيم، صباح الخير. يعني بالفعل يوم أمس كان يوم غاضب في مدينة حماة، تجمهر العديد من المحتجين أو المواطنين هنا في ساحة العاصي. يوم أمس كان هناك مئات المحتجين في ساحة العاصي، كانت أغلب الشعارات هي إعادة النظر في القرارات في رفع أسعار المحروقات، ومنهم من طالب بإقالة وزير الطاقة. يعني كان هناك يعني احتجاجات ومطالب بإعادة النظر والنظر لظروف المواطن. يعني اليوم المواطن يعيش حالة من التخبط، يعني هناك رواتب يعني منخفضة ويعني ومصاريف وتكاليف عالية، يعني أسعار المحروقات اليوم تدخل في جميع الصناعات، اليوم يعني ارتفاع المحروقات يتبعها ارتفاعات أخرى في المواد الغذائية والخضروات ويعني المواد الأساسية، يعني أي شيء يتعلق بالنقد هو سيرتفع. بالفعل يعني يوم أمس كان يوم غاضب، تجمهر العديد من المواطنين في ساحة العاصي، بدأت تجمهر من بعد صلاة العشاء، كان هناك يعني جولة داخل أحياء المدينة، بعد ذلك تجمهر المواطنون في يعني

0: في ساحة العاصي حتى وقت متأخر من الليل. كان هناك مطالبات عديدة، كان هناك يعني أشخاص يعني غاضبة بالفعل، يعني رصدنا آراء المواطنين في ساحة العاصي، منهم من يعني طالب بإعادة النظر في هذه في ارتفاع المحروقات. اليوم أسعار المحروقات يعني ارتفعت بشكل جنوني، يعني بالنسبة تجاوزت 40%. يعني يوم أمس كانت الحركة مشلولة يعني في مدينة حماة، شهدناها منذ صباح يوم أمس. يعني كانت المركبات يعني مركونة على جنب. يعني اليوم أيضا هناك حركة خفيفة، يعني هناك أيضا يعني بعض الأفران والمخابز أغلقت بسبب يعني ارتفاع أسعار المحروقات. يوم أمس شهدنا يعني بعض السيارات العمومي والسرافيس التي تعمل على الخطوط النقل الداخلي في مدينة حماة، أيضا هناك يعني كانت عديد من السيارات متوقفة بسبب أن يعني كلفة يعني الكلفة غير كلفة يعني البنزين أو المازوت كانت مرتفعة، ولا لا يعرف السائق ما هي الأجرة التي ممكن أن يأخذها من المواطن، خصوصا أن التعرفة ما زالت هي يعني اليوم النقل الداخلي 2500 ليرة سورية. يعني لا هذا الرقم أو هذه الأجرة لا تكفي، يعني أو يعني يخرج في نهاية اليوم السائق هو خاسر بالتأكيد. يوم أمس كان هناك تخبط في الأسعار بشكل عام، يوم أمس كان في المساء
1: نعم يا
0: يعني كان هناك غضب.
1: نعم، سأعود إلى إيلاف العلي من إدلب. إيلاف، كيف تبدو الأجواء الآن في إدلب، وهل يعني هناك ربما دعوات لاستمرار الاحتجاجات إن لم تلبي الجهات الرسمية مطالب المحتجين؟
2: وسيم، صراحة يعني دعنا نقول أن الاحتجاجات واردة يعني في قاموس اليوم المواطنين في حال لم يتم الاستجابة لمطالبهم. اليوم نحن نتحدث عن من لديه 3 أطفال أو 4 أطفال ولديهم باص نقل يقوم بنقلهم من المنزل إلى المدرسة، فتدريجيا فتلقائيا ارتفع سعر أجرة النقل من $50 على الطفل إلى ما يقارب $75. فاليوم يعني المواطنين هنا هم في حالة غليان وغضب إن لم يتم الاستجابة لمطالبهم. الآن أنا أقف في وسط السوق، مع ساعات الصباح يعني تكون الأسواق أخف ازدحاما. سوف نرصد اليوم يعني الأسعار في الأسواق، كيف هي حركة المبيع والشراء. كان هناك حديث عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية ما يقارب 30%. أيضا البارحة كان يتحدث لي بعض المواطنين من لديه معمل بلوك أن السيارة التي كانت تقوم بنقل البلوك ارتفعت أجرتها من $100 إلى $150، وهذا الأمر أيضا يساهم في تراجع عمليات إعادة الإعمار، خاصة في المناطق المدمرة التي عاد إليها المهجرون مؤخرا من مناطق المخيمات إلى مناطقهم الأصلية. وسيم، هذه المناطق هي بالفعل مدمرة بنسبة 98%، واليوم مع ارتفاع أسعار المواد البناء وارتفاع أسعار المحروقات يعني توقف العمران وحركة إعادة البناء في هذه المناطق. فاليوم المطالبات هي تكون بتخفيض أسعار المحروقات، أو أن يكون أيضا كان هناك مطالبات بوجود ضبط من التموين أكثر لأسعار السوق صراحة، خاصة أن اليوم الأسواق رغم وجود دورات تموينية ومراقبة للأسواق إلا أننا نشاهد تفاوت كبير في الأسعار. كل محل تجاري يختلف عن الآخر، أسعار الصيدليات مختلفة، هنالك أيضا تلويح برفع أسعار التحاليل الطبية، هنالك أضراب في مشفى الجامعي في مدينة إدلب منذ ما يقارب أسبوع وإلى الآن ما زال مستمر. جميع هذه الأمور هي بحاجة إلى إعادة النظر من وجهة نظر المواطنين اليوم، ليكون هناك خدمات مقدمة لهم تعينهم على مجابهة يعني صعوبات الحياة والأوضاع الاقتصادية التي تمر فيها سوريا.
1: نعم، شكرا لك على هذه الإيضاحات، مراسلة تلفزيون سوريا من إدلب إيلاف العلي، وجزيل الشكر أيضا لمراسلنا من حماة ياسر الروح. ومن ردود الفعل في الشارع إلى مجلس الشعب، حيث أكد عدد من أعضائه لتلفزيون سوريا أكدوا أنهم سيتقدمون بطلب لعقد جلسة استماع مستعجلة لوزير الطاقة محمد

0: البشيرة بعد إصدار قرار رفع سعر المحروقات. وأضاف الأعضاء أنه سيتم تقديم طلب عقد جلسة استماع رسميا لرئاسة المجلس خلال الجلسة المقررة اليوم الاثنين، مضيفين أن رئاسة المجلس ستتواصل مع وزير الطاقة لتحديد موعد جلسة الاستماع، وذلك بعد تحقيق الطلب كل الشروط. هذا ورصد تلفزيون سوريا ردود فعل المواطنين على التسعيرة الجديدة للمحروقات في عدد من المحافظات بدءا من العاصمة دمشق.
1: هلا الارتفاع مشتقات النفطية كالمازوت والبنزين والغاز، هذا كله بيسبب يعني أجور نقل كله غلاء بيطلع بيرجع المواطن، تمام؟ هذا الغلاء كله بيرجع المواطن. يعني أنا موزع مواد غذائية، هلا كله بده يرتفع المواد الغذائية بسبب ارتفاع المشتقات النفطية، تمام؟ والمسا بطلع على تاكسي، يعني مثل التاكسي اللي كنت اخذ الطلب مثلا ب 15000 هلا بده يصير 20 25000، هذا كله بيعكس على المواطن بالنهايه بسبب الارتفاع.
2: يعني ما بقبول هذا الحكي، يعني اليوم نحن فقنا يعني 5500، يعني 40% المازوت، يعني بالنسبه للنقل، بالنسبه للمدارس، للجامعات، منين بده يجيب الطالب؟ الاهالي هي منين بده تجيب؟ اللي عنده 3-4 اولاد منين بده تجيب؟ يعني اليوم اجار السيرفيس اللي كان 5000 صار بده ياخذ 9000 10000، اجار الباص نفس الحكي، اجار البولمان نفس الشيء، يعني المدارس بالنسبه للمدارس يعني هذا الحكي بلا هذا الحكي، يعني 40% اليوم المازوت ارتفع، يعني مو 1000 و2000، يعني 5500 هذا الحكي.
3: اجيت على الكازيه حتى اعبي مازوت، لقيته مرتفع المازوت ب 17.5. ارشلون منتفق، انا قبل ما طلعت من البيت اتفقت انا واحد على طلب على 350، ارشلون ما راح يوفي معي، بدي ارجع على البيت هلا ما عاد اطلع لعنده، لانه بدي اطلع هلا بدي ارجع احكي معه، مثلا بدي اقول له مازوت طالع اليوم والله ما يمشي حال الطلب، اتفقنا يعني ما راح، عرفت شلون؟ يعني الطلب ب 350 ما راح يزبط معي تحت 600 700.
4: هلا نحن بارتفاع المواد النفطيه، المازوت والغاز والبنزين، بيرتفع علينا اجور النقل، اجور الحليب، اجور المواد الغذائيه، نحن العالم بالاساس ضايجه علينا باسعار الاجبان والالبان واسعار اللبن. العالم ما عم تتقبل، ما عم تتقبل يوم تفوت على محل تشتري كيلو شلل 90 و95 ألف، ما بالك لا ارتفع النفط بدنا نرفع، فهذا الشيء عم يأثر علينا.
5: سعر المازوت عدم المؤاخذة يرتفع اللتر 5500، هذا الشيء ما مقبول، مرفوض هذا الشيء. عدم المؤاخذة إن كان الخضرة بدها تغلى، إن كان المواد الأساسية للبيوت، الزيت، السمنة، السكر، كله بده يغلى هذا أخي. عدم المؤاخذة حتى أجور النقل للعالم، العالم ميتة، هي العالم طبيعتها ميتة، بدل ما تنزلوا عم تغلوا ليش؟ يعني هذا الموضوع ما بيصير، غلاء فاحش هذا لا يجوز.
0: هو من دمشق إلى حلب، حيث عبر مواطنون عن مواقفهم من الأسعار الجديدة للمحروقات.
6: هذا الشيء حرام، المواطن ما بيتحمل، يعني مثل كأنه يقول له صف سيارتك على الزي وقول له امشي مشو، بكره السرافيز بتغلى، القطنيات بتغلى، الاكل والشرب بيغلى، في سبيل انه زاد المازوت، اليوم لما بزيد المازوت يزيد على الفرد كثير شغلات، هذا الشيء حرام ومو منطقي.
7: والله انا اللي تفاجأت عم بقول له 18.5، عم بقول له امبارح 14700، بقول لي هلا 18.5، تفاجأت. يعني تفاجأت جدا، يعني اليوم انا كنت اشتغل ما بعرف. يعني مثلا توصيلتك انت كانت 200، هلا ايش دخل لك؟ قال لك 300؟
8: النفط والمشتقات البتروليه كانت كلها مي بايد الحكومه. فحاليا هي بايد الحكومه، فلازم يكون في بوادر خير، هيك كل الشعب بيعرف انه البوادر الخير تكون انخفاض، فنحن عم نتفاجئ انه دائما في غلاء مستمر، فهذه النقطه اللي مستغربين منها.
9: فانا انا بتفاجئ الخمسه التوره دفعت 95، فاليوم الراكب بتقول له اعطيني 5000 زياده بقول لك ليش خيونا ايش بدي انا الذنبي، فهذا كله من يعني عم بيطلع مننا وعم بيطلع بالتصليح، يعني بتمنى من الله ومن الدوله انه تشوف الوضع يعني كارملة شوي بالأسعار.
10: يعني أنت الغلاء ما تشمل بس المازوت، تشمل الخبز، تشمل كل شيء، أجور الطلاب، المدارس، كله بتشمل. دخلك هذا هو يعني. إيش بدك تحكي أكثر من هيك؟
11: محروقات بس غلت، كل شيء بده يغلى. كل شيء. كل شيء بده يغلى. يعني يعني أبسط مقومات المواطن، الخضرة، الفواكه، هذا كله بده يغلى، لأنه كله في عليه نقل. واليوم لما بتقول أنت 5000 من أصل مثلا 12000 أو 13000، فنسبة الغلاء 30% يعني على المحروقات، ف يعني على القليل رح يلحق باقي السلع 10 او 20% غلاء.
0: وفي حمال التقى تلفزيون سوريا بعدد من السكان للوقوف على ما قد يترتب على أعباء.

0: معيشية إضافية بعد قرار رفع أسعار المحروقات.
1: أول ما كانت توفي، هلأ شلون بدها توفي؟ أولا ضل ساعة ساعتين لحتى يجينا طلب، يعني كيف العالم بدها تقرب على العمومي؟ ما عاد يمشي الحال هلأ، هي خالص
2: كل مقومات الحياتية والمعيشية كلها بشكل عام كلها بدها تغلى، والمواطن دخله دخله دخله دخله معدوم، يعني معدوم على الآخر، ما في إله دخل، ما في إله شيء يوازي هذا الشيء أو الارتفاعات اللي عم بتصير. يعني
3: بشكل عام يعني نحن بالنسبة لنا يعني ما عم نعرف شو ناخذ من العالم، لا عم نعرف، عم نتقاتل مع الزبون بشكل دائم، يعني ما يعني بالذات اللي بعد ما ارتفع سعر البنزين ما نعرفين شو ناخذ، شو نرضي العالم، شلون يعني شيء بده يوفي معنا، وشو نرضي الزبون ما نعرف عليه.
4: بالنسبة لارتفاع المحروقات اليوم هذا الأمر عم بيأثر على المواطنين بشكل عام، وأكثرية المواطنين دخله ما عم يتعدى $100، يعني هلا وقت بيكون في مواطن دخله فوق $1000 هذا ما راح تفرق معه ارتفعت المحروقات ولا نزلت. بالنسبة لارتفاع وانخفاض أسعار المحروقات يعني هذا في عنا إشارة استفهام عليه، إنه ليش وقت اللي بترتفع عالميا فورا الأسعار بترتفع، وقت اللي بتنخفض عالميا بصيروا بيعدوا للعشرة حتى يعني يخفضوا الأسعار المحروقات، يعني ليش؟
5: بدك تشتري أغراض بيقول لك النقل خضرة، كيف بدك تجيب فروج مثلا أو لحم كمان بيقول لك سبب النقل، كله بيتحجج بالنقل، كله بيقول لك غلي غلي سبب النقل، كله بيقول لك محروقات غليت، وكله بيرفع المواد الأولية كلها تبع سبب النقل.
6: أمر طبيعي، نحن مرتبطين بالأمور الخارجية اللي عم بتصير، الحروب، فهي الصدمة أكيد يعني بدل الناس تتأخر بالتعبئة كذا، شايف كيف، ومشان تشغل حالة وتروح أشغالة وأعمالة، تمام، فنحن مرتبطين بالخارج يعني أمر طبيعي.
0: أما في درعا فتباينت مواقف مواطنين تحدث إليهم تلفزيون سوريا بشأن التسعيرة الجديدة.
7: ارتفاع مش طبيعي، يعني لا زاد 1000 ولا 2000 ولا 500، زاد 5000. اليوم لتر المازوت كان بالكازية 12.5، اليوم بالكازية 17.5. احنا احد باصات نعيمة ما بنقدرش نعبي من الكازيات، ما نفوتش على جوا، ما لنا الشغل جوا. عم اليوم عبي على الباصات، اليوم 18.5 عبينا 10 تورة ب 185,000، كنا نعبيهن ب 130,000، وحاليا لحد اللحظة هاي اجارنا بعده 5000.
8: انت كوزير نفط درست القرار قبل ما تطلعوا؟ طيب يا هل ترى انت هسه البنزين صار 18500، بدك ترفع اجور السيارات، اجور النقل، السلع بدها ترفع. طيب احنا يا سياده الرئيس احمد الشراك ليه تقول لنا نتحمل؟ تحملنا 14 سنه وقديش ما بدنا نتحمل؟
9: هاي ارتفاع مفاجئ وراح يضر الناس، يعني لانه المازوت بتبعوا مواد كثيره، واولا الخبز، والتعرف المعامل وما اشبه ذلك كلها بتشتغل على المازوت.
10: يعني شغله مش طبيعيه، يعني انت بتغلي المازوت بتغلى معه 100 نوع و100 صنف بسمانه بالاكل بالشرب والكل شيء، وما بيجوا بالشاطره الا انا شوفير سيرفيس، فشلون ما بيجوا بالشاطره الا على السرافيس.
11: يعني ارتفاع غير منطقي وغير معقول، يعني بيرتفع الواحد 500,000 ليره حسب مدخول المواطن، اما ما في قرار اجى لصالح المواطن، يعني ارتفاع بنزين 4,000-5,000 كل مره، يعني شو بده يشتغل الانسان؟ ما بده حدا يشتغل، ما بده حدا يعيش بشرف وبامانه.
8: يعني اليوم لازم يكون الحياه ابسط من هيك او اخف من هيك على الناس كلياتها، يعني غلاء مو طبيعي بصراحه. يعني كل شيء بتعلق بالبنزين، ارتفع البنزين كله بده يرتفع، سواء السكر والمواد الغذائيه ولا اي شيء بده يرتفع.
12: شلل للمواطن، يعني بده يلحق اجور النقل، بده يلحق السرافيس، بده يلحق بكره ربطه الخبز، بده يلحق كل شيء يتبع للنقل والمحروقات.
0: وفي اللاذقية عبر مواطنون لتلفزيون سوريا عن آرائهم بشأن الأسعار الجديدة للمشتقات النفطية.
13: موتونا، متنا، يعني ايش اكثر من هيك؟ يعني متنا، ايش يعني ايش بدي غلو؟ ايش السبب بدي غلو؟ شفني في حدا عم يقدر، في حدا عم يقدر من هالشباب الطالعة عم يقدر بيتجوز من وراء الغلا؟ هلا غلو البنزين، غليت الخضرة، غليت اجار السيارات، والعامل مات، العامل مات. هلق عبيت ب 20,000 لتر، كان يعبيه لترين،

0: يعني انا عامل ايش بدي اشتغل؟ ايش بدي اشتغل لاكل يعني؟
1: زادت باليوم شي 80,000 برياحة بنزين لحاله. عنا توزيع وطلع وفتلة بالبلد، يعني شغل مو بس صبح، طول اليوم تقريبا.
2: انا يوميتي مثلا 100 135 130 لل 150 يا اخي، شو بدك تعمل؟ انا عم بعبي بنزين كل يوم، بدي انا 40,000 بنزين، وبدي اكل، وجاره الغاز ب 160، وكهرباء عم تجينا. انا عندي 3 دورات مدافعه 4,700,000. طيب يا اخي تعال حلها، شو بدي انا منين بدي اجيب انا؟ اذا بياخذوا بيتي، انا بيتي بالاجار، برجع على ضيعتي ما في شيء، بيتي على الارض، اراضي مقصوصه السجار، ما في شيء، شو بدي اعمل؟ عم اشتغل هون لاطعم بلادي، منين بدي اعيش انا؟
3: هلا انا بالنسبه لي بسافر، يعني انا هلا بكره طالع على الشام مثلا، كان فرقت معي شيء 100-150,000 ليره، اكثر شيء 200,000 ليره، او بدنا نقول شيء 200 وشوي روح رجع. انا شغلي بالشام، فانا اذا بتحكمني انا كل اسبوع بتحكمني سفرات.
4: نوه مشاهدينا إلى هذا الخبر العاجل. مراسل تلفزيون سوريا يقول بدأ الاجتماع مع وفد اقتصادي من غرفة التجارة الأمريكية في دمشق. الوفد الأمريكي يضم نحو 50 شركة مع مشاركة مسؤولين وشخصيات اقتصادية. إذن نوه مشاهدينا إلى هذا الخبر العاجل. مراسل تلفزيون سوريا يقول بدأ الاجتماع مع وفد اقتصادي من غرفة التجارة الأمريكية في دمشق. الوفد الأمريكي يضم نحو 50 شركة مع مشاركة مسؤولين وشخصيات اقتصادية. ونتابع في سياق هذه النشرة، إذ قال نائب وزير الاقتصاد والصناعة ماهر خليل الحسن، قال إنه لا تغيير في سعر ربطة الخبز أو وزنها رغم ارتفاع أسعار المحروقات، مؤكدا استمرار دعم الخبز للحفاظ على استقرار سعره ووصوله إلى المواطنين. أوضح الحسن أنه جرى خفض سعر طن الدقيق المخصص للخبز من 20,000 إلى 15,000 ليرة سورية جديدة، ورفع نسبة الدعم من 60% إلى 70% لتعويض ارتفاع تكاليف الإنتاج. أضاف أن حماية المستهلك تتابع إنتاج الخبز وتوزيعه مع اتخاذ إجراءات قانونية بحق المتلاعبين بوزن الربطة أو سعرها. ينضم إلي من دمشق مراسل تلفزيون سوريا حازم عوض. صباح الخير حازم، أهلا ومرحبا بك. ما واقع أسعار ربطة الخبز اليوم في دمشق، وهل التزم أصحاب الأفران بالسعر والوزن الرسميين؟
5: وسيو حتى يعني اليوم سعر ربطة الخبز الرسمي في المخابز التابعة للحكومية هي ذات السعر السابق، لم يطرأ عليها أي تغيير. هذه المخابز تخضع لرقابة يعني صارمة من قبل وزارة الاقتصاد، وبالتالي التلاعب بالسعر قد يكون من الصعب جدا، يعني التلاعب بسعر ربطة الخبز، لكن قد يكون هناك ربما تفاوت في وزن الربطة بدقة. لكن من قبل يعني وزارة الاقتصاد وماهر حسن، وهو نائب وزير الاقتصاد لشؤون وزارة لشؤون التجارة الداخلية وحماية المستهلك، أكد بأن لن يطرأ يعني على ربطة الخبز أي تغيير من حيث الوزن ولا السعر، علما بأن ربطة الخبز يعني طالها أكثر من مرة تغييرات، طالت إما سعرها أو وزنها، وفي المرة الأخيرة كان هناك تغييرا على الوزن. لكن بعد يعني الاحتجاجات التي طالت ارتفاع المشتقات النفطية، قال الحسن بأن سعر الخبز لن يتغير لا بالوزن ولا بالسعر، لأن كانت هناك الكثير من المخاوف بأن رفع سعر المازوت سيطال الكثير من السلع والخدمات التي تقدمها الحكومة نفسها، وبالتالي طمأن الحسن بأنه لن يكون هناك أي تغيير، سيكون هناك زيادة بدعم الطحين التمويني الخاص بصناعة الخبز من 20,000 ليرة سورية جديدة إلى 15,000 ليرة سورية، أي تخفيض سعر الطن الخاص بالمخابز لكي يتماشى يعني يتماشى ذلك مع ارتفاع أسعار المحروقات. لكن قد كم سيستمر ذلك وإلى متى سيستمر ذلك، وهل ستستطيع يعني وزارة الاقتصاد الاستمرار في الدعم بهذا الشكل مع استمرار الضغوط التي قد تتعرض لها المخابز خلال الفترة القادمة نتيجة زيادة

0: استخدام للمازوت وخاصة لفصل الشتاء. قد يكون هناك دراسات لاحقة فيما يتعلق بالخبز التمويني، لكن فيما يتعلق بالخبز السياحي كما يسمى هنا أو الخبز في أفران الخاصة، حتى يوم أمس لم يكن هناك أي تعديلات على السعر، لأن ربطة الخبز كانت قد ارتفعت خلال الأسبوع الماضي. هناك يعني مصادر تتحدث بأن جمعية المخابز ستدرس الزيادة الجديدة في الخاصة بالمازوت وكيف ستؤثر على عمل المخابز، وسيتم إصدار تسعيرة جديدة، لأن الكثير من المحلات بالأمس قامت بالتلاعب ورفع الأسعار بشكل عشوائي كي تحمي نفسها من أي خسائر مقبلة. نعم أستاذ.
1: نعم، هل توجد مخاوف لدى الأفران من نقص المحروقات وربما ارتفاع أسعار النقل بما قد يؤثر على استمرارية الإنتاج حازم؟
0: مخاوف تأمين المادة وخاصة للقطاع الخاص هي موجودة دائما وقبل رفع الأسعار الأخير، وخاصة مع اقتراب فصل الشتاء عندما يكون هناك ضغطا على مادة المازوت لما يتعلق بالتدفئة، إضافة إلى تشغيل المصانع والمعامل وزيادة استخدام مادة المازوت خلال هذه الفترة. هذه المخاوف وسيم موجودة بطبيعة الحال، وخاصة عندما نتحدث عن يعني الخطة التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي تحديدا فيما يتعلق بقطاع الطاقة إثر يعني التوترات الأخيرة في المضائق العالمية الهامة التي تمر بها نواقل النفط. وبالتالي نحن نتحدث عن مطالب بالأمس بدأت هذه المطالب حقيقة من قبل الاقتصاديين ومن قبل يعني الناس بأن تكون هناك يعني خطة حكومية للحماية الاجتماعية بشكل عام، وخطة خاصة بتأمين المحروقات بسعر معقول خلال هذه الأزمات التي تعلم الحكومة بأنها يعني ستتعرض خلال الفترة القادمة لضغوط ربما أكبر إن استمرت يعني المشاكل الخاصة بالمضائق العالمية. وبالتالي هناك مطالب بالفعل بأن يكون هناك خطة. قالت وزارة الاقتصاد بأنها بدأت بتأمين مخازن استراتيجية لكي تؤمن عدم انقطاع المواد، لكن من غير المعروف إن كانت تم تأمين هذه المخازن وهناك احتياطيات كافية.
1: نعم، شكرا لك على هذه الإيضاحات، مراسل تلفزيون سوريا من دمشق حازم عوض. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتوغل قوات الاحتلال الإسرائيلي في مزرعة صيد الحانوت بريف القنيطرة بثمان آليات عسكرية. أوضح المراسل أن قوات الاحتلال المتوغلة فتشت عددا من المنازل في الحي الغربي من البلدة، وفي وقت سابق أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي عن شاب من قرية العشة بعد احتجازه أثناء رعيه الأغنام غربي بلدة الرفيد بريف القنيطرة الجنوبية، ذلك بالقرب من إحدى نقاط الأمم المتحدة. كان مراسل تلفزيون سوريا أفاد بأن قوات الاحتلال اختطفت الشاب واقتادته إلى جهة مجهولة من دون معرفة أسباب احتجازه. ينضم إلي من القنيطرة مراسل تلفزيون سوريا محمد فهد. مرحبا بك محمد. إذن توغل جديد لقوات الاحتلال الإسرائيلي، ما هي آخر التفاصيل؟ محمد هل تسمعني؟
2: نعم بالفعل، يعني جيش الاحتلال الإسرائيلي مستمر في الانتهاكات والتوغلات، وخاصة يعني في هذه الأيام الثلاثة الماضية أو الأربعة أيام هناك يعني تصعيد عسكري إسرائيلي مكثف. نعم أسمعك.
1: محمد تفضل، الصوت صوتي يصل متأخر إليك بثواني قليلة، تفضل أكمل.
2: نعم نعم بالفعل، يعني هناك عملية تصعيد عسكري إسرائيلي في أرياف القنيطرة بشكل عام، وأيضا ريف دمشق الغربي. البارحة يعني كان هناك توغل في قرية صيداء الجولان، أو يعني صباح اليوم كان هذا التوغل، وقام بمداهمة بعض المنازل المدنيين في تلك المنطقة، ثم عاد الانسحاب باتجاه الجولان المحتل. أيضا البارحة كان هناك اختطاف لراعي مواشي كان يرعى أغنامه يعني بالقرب من الأراضي الزراعية المتواجدة من خط وقف إطلاق النار، وأيضا نقطة الأمم المتحدة، نقطة اللوندوف المتواجدة

0: في قرية العشة، تم اختطافه لساعتين تقريبا، ثم بعد ذلك تم الإفراج عنه دون معرفة يعني ما هو سبب الاختطاف، لكن ربما بسبب يعني اقترابه من خط وقف إطلاق النار. تم التأكد منه يعني أي شخص يقترب من خط وقف إطلاق النار يتم اختطافه واحتجازه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظنا منهم أنه يعني يعمل للجهات أو يقوم بتصوير مواقع عسكرية إسرائيلية. تبين أنه ليس له علاقة بأي شيء وأي مرتبط وغير مرتبط بأحد، تم الإفراج عنه من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. أيضا البارحة كان هناك انسحاب لقوات الاحتلال الإسرائيلي من تل الأحمر الذي يقع في ريف القنيطرة الشمالي بعد عملية أمنية عسكرية استطلاعية طبعا في تلك المنطقة استمرت لأكثر من 20 ساعة بقوة عسكرية مؤلفة من أكثر من 30 عربة عسكرية وعشرات الجنود، وصلوا إلى هذا التل بعد 20 ساعة تقريبا من هذه العملية، انسحبوا باتجاه الجولان المحتل وقاعدة الحمدية هنا في ريف القنيطرة الأوسط. أيضا كان هناك توغل آخر في بلدة بيت جن بريف دمشق الغربي وإطلاق قنابل مدفعية أدت إلى حرق بعض الأراضي الزراعية ما يقارب 20 دنم.
1: نعم، يبدو أننا فقدنا الاتصال مع مراسل التلفزيون السورية من القنيطرة محمد فهد، نشكره بكل الأحوال. في شأن آخر، أحبط فرع مكافحة المخدرات في محافظة حمص أحبط محاولة تهريب شحنة ضخمة من الكبتاجون قادمة من الأراضي اللبنانية، كانت معدة للنقل عبر الأراضي السورية باتجاه دول الجوار، وأسفرت العملية عن ضبط 310 ألف حبة كبتاجون والقبض على التاجر المسؤول عن إدارة الشبكة، وأحيل المقبوض عليه مع المضبوطات إلى القضاء المختص، ذلك لاستكمال التحقيقات والكشف عن بقية المتورطين والمرتبطين بالشبكة. هذا وكشفت وزارة الداخلية عن ضبط 2,900,000 حبة كبتاجون و724 كيلوغراما من الحشيش وأكثر من 8 كيلوغرامات من الكريستال خلال شهر آب الماضي، ذلك ضمن حصيلة أعمال إدارة مكافحة المخدرات. وقالت الوزارة أن إدارة مكافحة المخدرات نفذت خلال الفترة الماضية عمليات أمنية لملاحقة شبكات إنتاج وتهريب المخدرات، أسفرت عن تفكيك 90 شبكة تهريب دولية وضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة. كما شملت حصيلة وزارة الداخلية خلال آب توقيف 157 شخصا من قبل إدارة مكافحة الإرهاب وفتح 461 ضبطا جديدا وإحالة 223 ملفا إلى النيابة العامة. هذا انفجار وقع أمام كاتدرائية القديس جورج جوريوس للروم الأرثوذكس في حي المدينة بحماة، إلى أضرار مادية في سيارتين من دون وقوع إصابات بشرية. تبين أن الانفجار ناجم عن قنبلة صوتية، في حين فتحت الجهات الأمنية تحقيقا في الحادثة.
2: الآن هنا في حي المدينة في مدينة حماة، حيث حصل انفجار هنا خلفي في هذا المكان وأمام باب الكنيسة. نلاحظ في الكاميرا أن هناك أضرار مادية، طبعا تبين أن الانفجار هو عبارة عن قنبلة صوتية انفجرت في هذا المكان وأدت إلى أضرار مادية في هذه السيارة، فيما لا توجد أي إصابات بشرية أو أضرار بشرية هنا في الموقع. طبعا قوى الأمن الداخلي فرضت طوق أمني في هذا المكان، وقوات الشرطة تتابع التحقيقات لمعرفة أسباب هذا الانفجار. ياسر روح، تلفزيون سوريا، مدينة حماة.
1: وفي حلب أصيب طفل بجروح طفيفة إثر انفجار مقذوف حربي من مخلفات الحرب عقب حريق مجهول السبب قرب جامع الرحمن، ذلك في حي السريان، في حين عملت فرق الدفاع المدني على تأمين موقع الانفجار.
3: تم إبلاغنا من قبل العمليات عن صوت انفجار قرب جامع الرحمن طلعة سريان. توجه الفريق للمكان، عند الوصول كان في حريق طبيعي، تم إطفاء الحريق. خبرنا من الأهالي أنه في إصابة طفل ونقله على مشفى الرازي. بعد ما طفينا الحريق تفقدنا المكان، طلع فيه مخلفات حرب، فتعاملنا مع هالأساس وعزلنا المنطقة. والله يعطيكم العافية.
1: نقلت مراسلة تلفزيون سوريا أن قوى الأمن الداخلي أطلقت سراح 17 شخصا من الموقوفين، وذلك على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة عين العرب كوباني بريف حلب. وفق مراسلتنا فإن إطلاق سراح الموقوفين جاء بعد اجتماع وجهاء من المنطقة مع قوى الأمن الداخلي في المدينة بعد

0: التوترات الأمنية الأخيرة التي شهدتها في أعقاب حادثة مقتل عنصر سابق في قصد. هذا وقال معاون محافظ حلب علي حنورة أن حديثة سجن عين العرب كوباني وقعت إثر استعصاء نفذه أحد المساجين ما أدى إلى وفاة 10 مساجين وإصابة 16 آخرين، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية شكلت لجنة للتحقيق في ملابسات الحادثة.
1: مساء يوم الجمعة الماضي حصلت حادثة مؤسفة في سجن عين العرب كوباني نتيجة استعصاء أقدم أحد المساجين على إحراق بطانيته. تفاقم الأمر وبدأت الأمور تخرج عن السيطرة في البداية، مما أدى إلى وفاة واختناق 10 مساجين وإصابة 16 آخرين. حاليا المصابين هم قيد المعالجة في المشفى. كل الرحمة للمتوفين وكل العزاء لأهالي الضحايا. قامت وزارة الداخلية بتشكيل لجنة تحقيق لتقف عند ملابسات ومجريات الأحداث، ليكون كل كوادر السجن القائمين على السجن قيد التحقيق.
0: أعلن رئيس هيئة الاستثمار أحمد رواد رمضان إطلاق نظام مزاولة الاستثمار العقاري، وذلك في خطوة تهدف إلى تسريع انتقال المشاريع العقارية من مرحلة الترخيص إلى التنفيذ الفعلي. قال رمضان خلال افتتاح المعرض الدولي لإعمار سوريا إعمار 2026 أن النظام الجديد يوفر إطارا أكثر وضوحا وتنظيما لممارسة الاستثمار العقاري، ويسهم في تسهيل الإجراءات وتنظيم العلاقة بين الأطراف المختلفة وحماية الحقوق، بما يمنح المستثمر مسارا أكثر مرونة من تقديم المشروع وحتى بدء التنفيذ. وكانت فعاليات الدورة الثانية من المعرض الدولي لإعمار سوريا إعمار 2026 انطلقت أمس في دمشق بمشاركة 100 شركة المحلية والعربية والدولية العاملة في قطاعات الطاقة والصناعة والإنشاءات والتطوير العقاري. ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى 16 من شهر أيلول الجاري.
2: المعرض الدولي لإعمار سوريا 2026 بنسخته الثانية كان في نسبة مشاركة إذا منقارنا بالدورة الأولى هي 145% بعدد شركات تجاوز 358 شركة، مشاركة من حوالي 27 دولة.
3: تشكل مشاركتنا في معرض إعمار 2026 فرصة للقاء مع المستثمرين والمنتجين لجميع المنتجات التي يمكن أن تدخل في إعادة الإعمار من خلال منتجات الأثاث والمنتجات التي تدخل في البناء والمنتجات الأخرى التي يمكن أن الاستفادة منها في إعادة الإعمار. أعتقد أن هذا المعرض سيكون فرصة لصفقات جديدة ولاتفاقيات جديدة بين المستثمرين وبين مختلف المصدرين والمستوردين.
0: وقعت وزارة الطاقة وشركة كاشن السعودية لتقنية المعلومات اتفاقية شراكة استراتيجية، وذلك لتأسيس وتطوير وتشغيل المنصة الوطنية الرقمية لتداول وحوكمة المشتقات النفطية. قالت الوزارة أن الاتفاقية تهدف إلى بناء منظومة رقمية متكاملة تشمل مختلف مراحل قطاع المشتقات النفطية من الجهات التنظيمية ومحطات الوقود، مرورا بالنقل والتوزيع والصهاريج وسلاسل الإمداد، وصولا إلى التخزين والإنتاج والمستفيدين. وينفذ المشروع على مراحل تبدأ بمحطات الوقود وإدارة التوزيع والتحصيل قبل التوسع إلى النقل وسلاسل الإمداد وصولا إلى التكامل الشامل للقطاع. أطلق مصرف سوريا المركزي أول بطاقة دفع إلكتروني مصدرة محليا ومقبولة دوليا.

عبر كيو ام بي سوريا وبالتعاون مع شركة ماستر كارد. أوضح المصرف أن إطلاق البطاقة يأتي في إطار مساعي تطوير منظومة الدفع والتحويل الإلكترونية، ويمثل خطوة جديدة على طريق تعزيز الخدمات المصرفية الرقمية وإعادة ربط القطاع المصرفي السوري بشبكات الدفع العالمية. أضاف أن هذه الخطوة تأتي بعد إعادة ربط منظومة الدفع السورية بشبكة ماستر كارد وتنفيذ أول معاملة في سوريا باستخدام بطاقة ماستر كارد العالمية، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من 15 عاماً.

0: أنجزت فرق مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في حلب نحو 145 كيلومترا من أعمال إزالة السواتر الترابية وردم الخنادق في ريف المحافظة الشمالية، وذلك من أصل 200 كيلومتر يستهدفها مشروع صدى الصمود بنسبة إنجاز بلغت 73%. وتشمل الأعمال مدنا وبلدات في ريف حلب الشمالية، وتهدف إلى إعادة فتح الطرق وتمكين المزارعين من الوصول إلى أراضيهم. تسبق عمليات الإزالة والردم أعمال مسح تنفذها فرق مختصة بمخلفات الحرب والألغام، وذلك للتأكد من خلو السواتر والمناطق المستهدفة من المخلفات الخطرة وفق الدفاع المدني. ينضم إلي من حلب مراسل تلفزيون سوريا إبراهيم الخطيب. مرحبا بك إبراهيم، تفاصيل إضافية عن هذا التنفيذ من قبل مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في حلب.
1: مساء الخير وسيم، حقيقة هو المشروع الشامل في محافظة حلب الذي يستهدف فعليا المنطقة التي كانت على مدار السنوات الماضية منطقة تماس مباشر بين عدة جهات عسكرية، إن كان الفصائل التي كانت تتواجد في مناطق شمالي غربي سوريا، وإن كان قوات النظام، وإن كان قوات قسد. هذا المحور الممتد من منطقة مرعناز وصولا إلى منغ في مسقام في دير جميل في ترفعت، ووصولا حتى مدينة حريتان في ريف حلب الشمالي، هو نقطة تنفيذ هذا المشروع المسمى بصدى الصمود، والذي تشارك فيه فعليا وزارة الدفاع وأيضا محافظة حلب عبر مجلس المدينة والخدمات الفنية، إضافة إلى مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في محافظة حلب، وعدا حقيقة عن مجموعة أيضا من القطاعات الخدمية التي تشارك جميعها في إزالة السواتر الترابية التي كانت تعيق خلال الفترة الماضية يعني عودة الأهالي واستثمار الأراضي الزراعية في هذه المنطقة. نحن نتحدث حاليا عن سواتر ضخمة أقيمت في هذه المنطقة، كل طرف من الأطراف العسكرية كان قد أقام هذه السواتر ونصب في محيطها الألغام، وبالتالي خلال إطلاق المشروع في الثاني من تموز من العام الجاري أطلق على هذا المشروع بأنه ليس مشروعا خدميا، أو وصف هذا المشروع بأنه ليس مشروعا خدميا فقط، بل إنه أيضا مشروع أمني يتعلق بتأمين هذه المنطقة. لذلك كان هناك عمل على مدار الأيام الأولى لفرق الهندسة التابعة لوزارة الدفاع في الجيش السوري بشكل الأساسي في مسح المنطقة والتأكد من عمليات إزالة الألغام، وبعد ذلك فعليا تبدأ الفرق التي تتبع للجهات التي ذكرتها بالعموم بعملية إزالة للسواتر الترابية وإعادة الحال إلى مكان عليه بعد فعليا ربما يعني عمل شهرين ونصف. نتحدث اليوم عن 70 تقريبا بالمئة من المشروع إنجاز، المشروع الذي انطلق في الثاني من تموز فعليا حتى الآن مستمر ويستهدف خط بطول تقريبا 200 كيلومتر من السواتر الترابية. كما ذكرت هي سواتر ضخمة، الأهالي الموجودين في المنطقة يعجزون فعليا عن إزالتها، ونتحدث عن كل هذه الفرق وكل هذه الفعاليات إن كان عسكرية وإن كان مدنية منذ شهر ونصف حتى الآن، ووصل فعليا حجم الإنجاز إلى حوالي 70%. بإنجاز هذا المشروع يتمكن الأهالي من زراعة عشرات الهكتارات من الأراضي الزراعية، وأيضا يتمكن قسم كبير من السكان من العودة إلى أراضيهم الزراعية التي فعليا تحولت على مدار السنوات الماضية كما ذكرت وسيم في مناطق تماس مباشر بين عدة أطراف عسكرية، وأيضا لمناطق خطيرة للغاية لا تمكن فعليا بدون هذا المشروع القسم الأكبر من السكان من الدخول إليها.
0: نعم، شكرا لك على هذه الإيضاحات، مراسل تلفزيون سوريا من حلب إبراهيم الخطيب. نبقى في حلب حيث تتزايد أكوام النفايات في شوارع المدينة وسط تحديات تواجه الجهات المعنية بملف النظافة، وتتجلى هذه التحديات بجمع وترحيل أكثر من 2000 طن يوميا رغم تعزيز أسطولها بآلية جديدة.
2: بيدين عاريتين ينبش هذا الرجل بين أكوام النفايات بحثا عما يمكن أن يبيعه أو ينتفع به، لكن ما يشكل فرصة رزق له يتحول إلى مشكلة يومية لأكثر من 3 ملايين شخص في حلب. حاويات تفيض بالنفايات وأكوام تزحف إلى الشوارع والأزقة في أزمة متوارثة منذ سنوات لم تجد طريقها إلى الحل.
3: عمال النظافة قليلين كثير، عمال النظافة وآليات، ما في مكب أساسي يعني الخلق بتجي براس الشارع بتكبه وبتضل ماشي.
4: ما في أي خدمات أبداً بالنسبة لعمال النظافة، ما في أبداً. نحن عم نطالع زبائن من جوار بنجيبها لهون على زحفة كلاسة، أقسم بالله العظيم.
2: لا تقف أضرار النفايات عند المشهد المزعج، فالروائح والحشرات والقوارض والمكبات العشوائية تهدد الصحة والبيئة. وفي محاولة لتحسين الخدمات عزز مجلس مدينة حلب اسطوله ب110 آليات، لكن حجم المدينة وكميات النفايات المتزايدة يفرضان تحديات أكبر.
5: هي الآليات بتهدف لتحسين واقع الخدمات بمحافظة حلب بشكل عام وتحديدا بقطاع النظافة. طبعا وجود هذه الآليات راح ينعكس على تحسن الخدمات بمدينة حلب ومحافظة حلب، وإن شاء الله هي خطوة أولى وهي الدفعة الأولى من هذه الآليات، وراح يتبع إن شاء الله دفعة ثانية قريبا.
2: ورغم هذه الإجراءات يبقى حجم النفايات تحديا أمام منظومة النظافة، إذ تتعامل يوميا مع أكثر من 2000 طن، ومع اتساع المدينة وتزايد الكميات تبرز الحاجة إلى رفع كفاءة عمليات الجمع والترحيل والمعالجة بما يضمن وصول الخدمات إلى جميع أحياء حلب ويحد من بقاء النفايات في الشوارع.
6: مع استمرار تراكم النفايات وانتشارها رغم الحملات والجهود المبذولة، لم تعد المشكلة مجرد مشهد يشوه شوارع حلب، بل خطرا يلامس صحة سكانها وبيئتها، ما يجعل الحل الجذري ضرورة ملحة لا يحتمل مزيدا من التأجيل. محمد نور، تلفزيون سوريا، مدينة حلب.
0: قال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري، قال إن مؤشرات الحركة الجوية في مطار حلب الدولي تعكس تسارعا واضحا، حيث استقبل منذ بداية عام 2026 وحتى نهاية آب الماضي أكثر من 315,000 مسافر. بحسب الحصري بلغ عدد الرحلات 3068 رحلة، مع وصول عدد النواقل الجوية العاملة إلى 14 في معدل ارتفاع بلغ نسبة 715% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، بينما ارتفع عدد الرحلات بنسبة 578%. بدأ مجلس مدينة رقة إعداد الدراسات اللازمة لتنظيم منطقة شرق سوق الهال باتجاه حي المشلب تمهيدا لإدخالها ضمن المخطط التنظيمي للمدينة. وقال رئيس المجلس علي الحسين إن العمل يتضمن إجراء مسح طبوغرافي وإعداد الدراسات عبر لجان مختصة قبل رفعها إلى وزارة الأشغال العامة والإسكان، ذلك لاستكمال الإجراءات اللازمة. وتتزامن الدراسات مع عمل شق طرق رئيسية في محيط المنطقة بهدف تحسين الخدمات وتسهيل حركة الأهالي والحد من التوسع العمراني العشوائي. حذرت وزارة الطاقة سكان محافظتي رقة ودير الزور خاصة القاطنين قرب مجرى نهر الفرات، حذرتهم من الاقتراب من النهر أو السباحة فيه نتيجة استمرار زيادة التدفقات المائية القادمة من تركيا. قالت الوزارة أن المؤسسة العامة لسد الفرات ستبدأ يوم غد الثلاثاء برفع كميات المياه الممررة من سد كديران بصورة تدريجية ومدروسة لتصل إلى 1100 متر مكعب في الثانية. وأضافت أن كميات المياه الممررة سترتفع بعد أسبوع إلى 1200 متر مكعب في الثانية، على أن يستمر التمرير عند هذا المستوى حتى منتصف تشرين الأول المقبل، على أن يعاد تقييم الوضع المائي استنادا إلى تطورات كميات الوارد ومنسوبات البحيرات والمعطيات الفنية والتشغيلية. ختام النشرة بأمان الله.

الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24. وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك.
1: كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين.
0: لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير.
1: أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير
0: إذا ما في كهرباء ومي؟
1: استني استني،
0: شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار.
1: أنا شايفة تقسيم، ولا مركزية وفيدرالية.
0: يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟
1: يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني.
0: يي ايه والله،
1: أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية.
0: استنوها.
2: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات. نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناقشات.

0: نظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيدا.
1: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
2: بعتقد على فكرتين.
0: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.

0: يا صباح الخير لك المشاهدين، يسعد صباحكم وين ما كنتوا عم تتابعونا. حلقة جديدة من صباح سوريا، رح كون معكم أنا وروز. صباح الخير روز.
1: يسعد صباحك أيهم، صباح الخير لكل مشاهدينا ببداية نهار جديد ومعه فرصة جديدة لحتى نبدأ بطاقة حلوة وأفكار أجمل.
0: هلا مشاهدينا خلينا نشوف بعض عناوين اليوم. بفقرة حكي نفسي رح نحكي ليش منروح مباشرة لأسوأ احتمال وكيف منفرق بين الحذر الطبيعي والتفكير المبالغ فيه.
1: وبفقرة التغذية رح نحكي عن أطعمة منعتبرها صحية ولكن تناولها على معدة فارغة ممكن يسبب انزعاج ومشكلات هضمية عند بعض الأشخاص.
0: بحديثنا البيطري رح نحكي عن أشهر الأمراض الفيروسية عند الكلاب وكيف منقدر نحمي حيواناتنا الأليفة.
1: وأكيد مكملين معكم بفقرات متنوعة. بفقرة القصة كلها رح يكون لنا وقفة خاصة مع لاعبة كرة القدم السورية رونا مراد عيزوق بعد إعلان انتقالها للاحتراف مع نادي الاستقلال الأردني. ومنختم بفقرة رشيتا مع صيدلانية رند الحسين كالعادة، فخليكن معنا.
0: مشاهدينا إذا سألنا عن أكثر كلمة عم تتكرر بالأخبار الاقتصادية بسوريا أكيد وبدون تفكير رح تكون الإعمار وإعادة الإعمار، لأنه بكل يوم عم نسمع عن مشاريع جديدة، عن شركات وعن شراكات وعن استثمارات حتى مرتبطة بالمرحلة القادمة. يمكن ملف إعادة الإعمار ما عاد مجرد فكرة للمستقبل، صار موضوع حاضر بكل النقاشات الاقتصادية والاستثمارية وحتى بشكل يومي،
1: خصوصي أيهم مع استضافة دمشق للدورة الثانية من معرض إعمار 2026 يلي جمع مئات الشركات المحلية والعربية وحتى الدولية ضمن قطاعات مرتبطة بالطاقة والصناعة والإنشاءات والتطوير العقاري. هو يعتبر يعني المحور الأهم خلينا نقول بمعرض صحيح. إعمار، بس اللافت كمان أنه المعرض ماله مجرد أجنحة وشركات ومؤسسات مشاركة، إنما هو مساحة للقاء المستثمرين وأصحاب القرار والخبراء، يعني لبناء أكيد شراكات ويمكن يكون إلى دور كبير بالمرحلة المقبلة.
0: هلا ومع حجم المشاركة الكبير والحضور الدولي الواسع، المعرض عم يعطي صورة عن الاهتمام المتزايد بالسوق السورية والفرص المرتبطة بإعادة الإعمار. مشاهدين خلينا نتابع هالتقرير ونتعرف أكثر على أجواء معرض إعمار 2026 وأبرز المشاركات فيه.
1: خلونا نتابع.
2: المعرض الدولي لأعمار سوريا 2026 بنسخته الثانية كان في نسبة مشاركة إذا نقارنها بالدورة الأولى هي 145% بعدد شركات تجاوز 358 شركة، مشاركة من حوالي 27 دولة.
3: تشكل مشاركتنا في معرض أعمار 2026 فرصة للقاء مع المستثمرين والمنتجين لجميع المنتجات التي يمكن أن تدخل في إعادة الأعمار من خلال منتجات الأثاث والمنتجات التي تدخل في البناء والمنتجات الأخرى التي يمكن أن الاستفادة منها في إعادة الأعمار.
4: نحن شركة عمرنا بالسوق أكثر من 20 سنة، مختصين في صناعة الإسمنت في مختلف أنواعه.

ليلبي حاجات ومتطلبات السوق. نحن مشاركتنا اليوم بحرصنا على السوق السوري، هو سوق مهم إننا نكون موجودين فيه، وإحنا شركاء مع الإخواننا والأشقاء السوريين في الإعمار إيد بإيد. إحنا أنا في الجانب الأردني في شركة

0: السرير البريطانية بتبين أنه الأشخاص يلي بيشوفوا صعوبة بتقبل الغموض وعدم معرفة شو رح يصير لاحقاً هم أكثر ميلاً لتوقع النتائج السلبية حتى قبل وجود أي مؤشر حقيقي عليها. يعني أحياناً المشكلة مو بالحدث نفسه، أحياناً بالمساحة يلي بيتركها المجهول براسنا واللي من نحن منعبيها بأسوأ السيناريوها.
1: فعلاً أيهم، يعني هذا الشيء منشوفه بحياتنا اليومية وكثير من الناس يعني بيعانوا منه. رسالة تأخرت، اتصال وما حدا رد عليه، نتيجة فحص لسه ما طلعت، أو حتى اجتماع ممكن مفاجئ بالشغل وخلال دقائق فوراً يعني مخنا بيرسم السيناريو
0: صح
1: وقصة كاملة
0: كلها
1: يعني
0: سلبية.
1: مع الأسف تفاصيلها كلها سلبية بتكون.
0: هلا بحسب باحثين بجامعة هارفارد فإن الدماغ البشري بيمتلك ما يعرف بانحياز السلبية وميل طبيعي للتركيز على المخاطر والأخبار السلبية أكثر من الإيجابية كنوع أو كآلية للحماية والبقاء. ولكن السؤال، أيمتى بيكون هذا الحذر طبيعي ومنطقي وأيمتى بيتحول لقلق مستمر بيستنزفنا قبل ما يصير أي شيء؟ تفاصيل أكثر مع الدكتور والاختصاصية النفسية نيفين المصرية. صباح الخير.
2: هلا، يسعد صباحك.
0: أهلا وسهلا فيك.
1: يسعد صباحك دكتورة. أهلا وسهلا فيك.
0: الموضوع حلو وكلياتنا من مرفي، يعني ليش دائما متوقع الأسوأ؟ يعني اتصلنا ما رد، خير إن شاء الله، شو صاير معه أو شو صاير معها؟ ليش دائما هيك توقعات سيئة؟
2: تمام، خلينا بس بداية نوضح بس مفهوم بسيط هيك للتفكير الأسوأ. يعني هو تفكير كارثي أو التفكير التهويلي هو نوع من أنواع التشوه المعرفي، تمام، أو طريقة معتادة غير واعية من طرق التفكير، دائما بتميل للمبالغات السلبية وإنه السيناريو اللي أنا عم بعمله بختار منه الأسوأ، يعني السيناريو الأسوأ. طبعا هاي الحالة بتصير في فترة عمرية، أكتر شيء بتزيد توقعات الأسوأ هي بين عمر 18 والخمسة وثلاثين، لأنه بعمر عمر 18 والخمسة وثلاثين. ليه؟ لأنه بهاي المرحلة بالذات تكتر احتياجات الإنسان، فممكن يكون يصير عنده تفكير أكتر، بده يفوت على الجامعة، العمل، السفر، الزواج، الطلاق.
0: يعني بهالعمر بنفكر بسلبية أكتر،
2: بتزيد أكتر. أوكي. يعني تفكيريات المبالغات السلبية بتزيد خاصة بفترة العشرينيات. ليش؟ لأنه هون الدماغ بتكون في بجزء تبع حل المشكلات بيكون بمرحلة النمو. بتزيد هاي القصة.
1: تمام. طيب في جملة متكررة نيفين عند الأمهات على طول بنسمعها، فار قلبي عليك، فورت لي قلبي، خصوصا إذا دقوا لنا مثلا وما ردينا أو كان خطنا مغلق. طيب جملة فار قلبي هي بتجي بعد السيناريو السيء ولا قبله للسيناريو السيء ويتشكل السيناريو على طريقة؟
2: لا، هو المشكلة إنه بيكون في عنا إحساس، يعني دائما إحساس الأم بيكون كتير بيتجه للسيناريوهات السلبية.
1: صح.
2: يعني الأم هي اللي بتعاني من هالقصة، فما بتكون متأكدة من مشاعرها، ما بتكون فهمانة مشاعرها بشكل جيد، فبتميل للسيناريو الأسوأ. ودائما الدماغ هو بيكون من مهمته آلية الدفاع أو اكتشاف الخطر، وبيبلش انه يفكر كيف انا بدي واجه هذا الخطر. فالام دغري تفكيره ومشاعره واحساسه وكله بيميل للامور السيئه. فلهي الجمله بقول لك والله فاير قلبي، يعني انه مجرد اذا دقت لك وما رديتي، يعني ما بتحط احتمالات انه ممكن تفكير ايجابي مغلق بشغل لا صاير معه شيء، في شيء. فالام اكثر شيء بيكون عندها هذا الموضوع.
0: هي كثير شفناها خلال السنوات الماضيه ايام النظام البائد، تبع انه اذا الام دقت لابنها وما رد فاكيد عفطوه او اخذوه او اخذوه على شيء حاجز.
2: فهون
0: بتبلش السيناريوهات السيئه، انه كيف بقى يعني كيف بدنا نجيب وكذا، وهو صح. بيكون الصبي مع رفقاته مثلا. مزبوط. يعني
2: هلا هون في اسباب صار، يعني زادت الامور في اسباب. هلا نحن خلينا بس نوضح انه في يعني الطبيعي في عنا تفكير ايجابي وفي تفكير واقعي وفي عنا التفكير بالأسوأ.
1: تمام.
2: طب هلا مثل خلينا نعطي مثال، دقيت لك وما رديتي، تمام، التفكير الواقعي انه
0: مشغوله،
2: دقيت وما رديت.
0: أوكي.
2: خلص واقعي، بجوز شوي تاني ترد، بجوز ما ترد اليوم بترد بكره. الايجابي بحط لك لا انه بجوز مشغوله،
0: بحط عذر.
2: تماما. يعني بيعطي خيارات، ما بفور، يعني انه بجوز مشغوله، بجوز نسيان الموبايل مغلق، بجوز صامت، بجوز بالسياره، يعني هيك. اما التفكير لا لا لا مستحيل صاير معه شيء، لا لا لا اكيد ما رديت، دقيت الا مره مرتين، لا خلص بروح لأسوأ سيناريو بالقصة.
0: طيب هذا له علاقة بالقلق؟ يعني في ارتباط بين القلق وبين توقع السيناريوهات السيئة؟
2: تماما، في اسباب، يعني في اسباب لهذا الشيء. هلا في كثير عديد اسباب بتلعب دور بزيادة القلق والتوتر، تمام.

0: مثلا اذا بتحبوا بنحكي شوي بالاسباب بشكل سريع نتناولهم هلا. مثلا التربيه بتلعب دور.
1: اوكي.
0: بتعرف انه الاسره هي نواه تكوين الشخصيه للفرد، فاذا كان الابوين عم بيعانوا من هالقصة بتلاقي بيسقطوا هذا الشيء على الطفل. يعني الخوف الزايد، الحماية الزايدة، الدلال
2: زي ما بقى بيقدر يعتمد على حاله بشكل أكبر،
0: بيزرعوا الخوف بالطفل، القلق بالخوف. إذا الأهل فعلا، إذا الأب والأم بدي ناخدوا قرار وهن بحالة توتر وخوف زايد ودائما أنه ممكن يصير معنا هيك، إذا ابني بدي يطلع على الحديقة ممكن يوقع، بتزرع هذا الشيء بالولد، ممكن توقع، ممكن تنأذي، ممكن تلوت تيابك بلاها بلا ما نروح بلا، عرفت شو؟ هذا التوتر وهذا القلق بيأثر على الطفل. بيجي عندك تجارب، التجارب اللي مر فيها ذكريات، يعني كل انسان فينا مر بذكرى مؤلمه
2: أكيد.
0: فانت من خوفك انه تتكرر هاي الذكرى فانت بتعمل
1: السيناريو الأسوأ.
0: السيناريو الأسوأ. انا مشان ما اشعر بخيبه الامل
2: بصير في نوع من الحمايه هون،
0: تماما
2: انا ما بدي حالنا بتوقع
0: نفس التجربه واعيش نفس المشاعر، فانا بصير عندي حاله توتر زياده وقلق زياده بهذا الموضوع.
2: في ناس لا بالعكس بصير عنده نوع من تبلد المشاعر، خلينا نقول انه خلص انه بتوصل لمكان لما بدها تحس انه الوجع القديم او الخذلان القديم بده يرجع، فبصير في عنده مثل خمول بالمشاعر تلقائي، خلص ما بقى بتحس.
0: بس بتلاقيه كمان بهاي الفتره هو بحاله قلق وتوتر.
2: ممكن
0: يعني بصير انه يتوقع الأسوأ، يعني حتى لو اجيتي بدك تناقشي بالموضوع بيعطيك الأسوأ، الشيء السيء اللي راح يصير، يعني ما تطلع خلص نظره صارت تشاؤميه.
2: يعطيك الأسوأ مع قبوله للأسوأ انه خلص اوكي
0: تماما
2: يعني.
0: صارت نظرته محصوره بالشيء السلبي، ما عاد يشوف الايجابيات ابدا بالموضوع. كمان الخوف من المجهول، يعني كثير الناس اللي بتخاف من المستقبل بتخطط انه بيصير معنا هيك بيصير معنا كمان، هدول اكثر شيء معرضين للتوتر والقلق. يعني انا خايف شو بيصير معي، انا ما بعرف شو، كمان هون من اعراض التوتر والقلق. هلا الانسان كل فينا كل حدا في جواته خوف، يعني من المجهول من خيبة الأمل فيه، بس في ناس بتكون بالحد الطبيعي، يعني خلص أوكي ممكن يصير معنا هيك، بس أنا هلأ عايش اللحظة.
2: صحيح.
0: خلينا نفكر باللحظة اللي عايشينها، ما في داعي نفكر لبعدين، بس يجي بعدين بنفكر وقتها. في ناس بيقولوا لك خلص تركينا لبكرة، بس يجي بكرة بنفكر بالموضوع. أما الشخص اللي عنده هاي المشكلة فهو بتلاقيه متوتر بشكل
2: رهيب 10 سنين لقدام وبيقلق،
0: مشكلة بسيطة بعكرة. هلا ممكن يكون نهارك كله تمام، أمورك كله تمام، صار موقف بسيط سلبي معك
1: بضل نفكر فيه
0: بتضلك تفكر كل شيء صار معك بنهار، بضل هذا الموقف على الآن بذاكرتك وبمخيلتك. وبتبلشي معناتها بكرة بدي يمر بنفس القصة، بدي يصير معي نفس القصة بس على أسوأ على أصعب، فهي هي المشكله.
1: يعني مثل ما ذكرنا انه الانسان بيتوقع الأسوأ مشان الدماغ بيحمي حاله حسب تجارب الشخص وتربيته.
0: اليه الدماغ،
1: اليه الدماغ هي اللي بتلعب دور
0: كشف الخطر ومحاوله لمواجهه هذا الخطر.
1: طيب كيف بدنا نفرق بين التقييم الواقعي للمخاطر وبين انه نحن عم نفكر بشكل كارثي؟
0: هلا نحن ضروري
1: جدا يعني احيانا نحن نحتاج لهذا التفكير، يعني ما دام هو سلبي
0: تمام. هلا هون احنا بنقول تشوه بالتفكير، احنا ضروري جدا نميز ونفرق بين الفكره وبين الواقع. دائما بيكون عندنا افكار تشاؤميه، هاي الافكار التشاؤميه تمام ما بتكون مرتبطه بالواقع الحاضر، يعني بالوقائع الحقيقيه. فنحن دائما اللي بنصاب بهاي القصه هلا شوف، في اشخاص هن تشاؤميين، يعني خلص من صغره هو تشاؤمي، هاي النظره موجوده طبيعته هيك، نظرته تشاؤميه، بتقدر تستشيره باي موضوع فبيعطيك الخيار الأسوأ دائما. في أشخاص لا كانوا إيجابيين وطبيعيين وفجأة صارت معهم القصة، فهون بيكون هلا هون صار في اضطرابات نفسية، ممكن يفوت بالقلق بالاكتئاب الوسواس القهري، فصار هون في مشكلة نفسية تمام. هو إيجابي ولكن مرت عليه قصة أو أزمة أو شيء أو فترة انقلبت صارت نظرته تشاؤمية، فهون بحاجة لمعالج مختص. فنحن لازم نفرق بين هون وهون. والشخص اللي دائما بيفكر بالأسوأ فهو ما عنده مهارة معالجة الأفكار، ما بيربط خلاص الفكرة اللي براسه هي الفكرة اللي براسه، ودائما الاحتمالات الأسوأ يعني السيناريو الأسوأ أو اللي يصير معه بيحكيك إياها كأنها نتيجة مؤكدة. يعني حتى أنت بتصفن إنه شو الدليل، يعني ليش بده يصير معك هيك، ليش عم بتاكد لي، بقنعك وباكد لك
2: حتسي حكالي
0: ايه ايه باكد لك انه هيك بده يصير، يعني بتنبأ كانه عن جد انه بده يصير هيك وبحكيك بقوه وبجديه. طب انت كانسان طبيعي بتقول له طب شو الدليل على هيك، يعني شو الدليل، اعطيني دليل اثبات انه بده يصير هيك بالمستقبل. فهي هي المشكله اللي بيعانوها.
2: طيب خلينا هلا نروح شوي للناحيه العاطفيه، يعني خصوصا بين الزوج والزوجه. في بعض الزوجات ما بي

0: فرقه بين الغيرة وبين هذا القلق المستمر أو القلق الزايد من الأمور، يعني من بعض الأمور؟ يعني على سبيل المثال خلص أي تفصيل صغير بدها تقول عم يخوني، يعني حتى على مستوى في بعض السيدات إذا دللها زوجها بتقول لي الله دللني، عم يدللني زيادة عن اللزوم آخر فترة، معقول خاني وحاسس بالذنب؟ يعني على طول عندهم هذا التوقع،
1: هذا التوقع الأسوأ
0: تجاه زوجه.
1: هن من الأساس في عندهم هذا الموضوع، هن بالأساس البيئة لعبت دور، الأسرة لعبت دور، مثل ما قلنا الذكريات ممكن هي بجو أسري نفس الموقف الأب والأم، أبوه وأمه، فانزرعت براسها هاي القصة إنه أنا اللي بدللني زيادة ممكن إنه يخوني، رغم إنه يكون مثل ما تفضلتي زوجة مقدم لك كل شيء ومعطيها الثقة والأمان، بس بضل هذا الشعور موجود داخلها. ليه؟ لأنه ما تعالج، تفاقمت، يعني هي ربيت ببيئة هيك، تفكيرها بمنشأة هيك، ما حاولت. هلا شوفي، كل إنسان فينا مثل ما قلنا مر بذكريات مؤلمة، في ناس تخططها
0: صحيح.
1: خلص نسيتها، يعني صارت بالعكس أعطتها القوة إنه لا أنا بدي أتجاوز هذا الموضوع وأقوى من قبل، وخليني دائما، في ناس بيقولوا دائما تفائلوا بالخير تجدوا، أنا ما بدي يعني صارت معي تجربة بس ما بدي إياها تأثر على بقية حياتي، خلص خليني أتفائل، بضلني أتفائل بالخير، فهذا إنسان إيجابي.
0: في فرق كبير بين الغيرة وقلة الثقة كمان، الغيرة شيء وقلة الثقة والقلق شيء،
1: مثل ما قلت في عوامل كثير. هلا هون بالموضوع في عوامل كثير بتلعب. هلا في ناس بيقولوا لك بهذا الموضوع خليني، معلش بتقولي انت غيرانه او كذا وهيك، بتقول لك معلش خليني اكون مستعده لاي حدث بيصير، بلكي عن جد عم بيخوني، خليني على هبه الاستعداد مشان انا واجه الموضوع.
0: صحيح، اغلب الناس
1: هون في فرق بين الحذر وبين الاسلوب التفكير الأسوأ. يعني الحذر بيجي عندك احتمال زائد، خلينا نقول الحذر هو جزء من الذكاء، احتمال، وبيجي عندنا اساليب استعداد لمواجهة الخطر. بينما اللي بيكون عنده بحالة تفكير المبالغات السلبية التضخيم بيكون عنده الاحتمال موجود، ولكن يعني المفترض انه الشيء اللي بده يصير حقيقي عنده، زائد يعني مبالغات وتضخيم بالموقف، فهذا اللي بينصاب بالقلق كتير. اما الشخص اللي عنده حذر فهو بحط لك الاحتمال انه ممكن يكون عم بيخوني، فهي عم تستعد للمواجهة بطريقة راقية، بطريقة هادية، وبطريقة تحمي نفسها لأنه ما توقع بالمشاكل.
0: بينما اللي عنده بدون دليل
1: تفكير الأسوأ فهي لا خلاص بتقلك عم بيخوني، يعني طب شو الدليل؟ أعطيني دليل إنه دللني كتير، جاب لي هدية بالوقت الغير مناسب،
0: ما في دليل منطقي
1: غير اليوم قال لي صباح الخير. العادة بطلع على شغله ما
2: بيقول لي صباح
1: الخير. ليش اليوم قال لي صباح الخير؟ معناته راح يشوف حدا، حتى إنه عرفت شو بيصير. فهي هون هي حطت خلص كأنها حقيقة، يعني انه بتيجي تناقشيها انه طب اعطيني دليل، قال لك صباح اليوم مزاجه رايق، يعني ممكن الاجابه بيقول لك اليوم مزاجه رايق، حب
0: يصبح عليك، عم يطلع بجواله وعم يبتسم،
2: يعني بالنهايه هو حسب
1: حب يصبح عليك، لا كثير بتصير
2: حسب تفكير المرأة كيف بتشوف
1: الامور. يعني انا بيجيني مثلا اتصالات يعني وكذا، والله اليوم لا غير العادي، اللي يسوي لي فطور بده يفطر معك، يعني شفتي لنا وين التفكير
0: يا خايل، بدك تفتح
1: الأسوأ،
0: بدك تفتح مع مرتك يا خاين،
1: ضخمت الموضوع. هو مجرد قال انه اليوم طب
2: بلكي زلمه شايف ريلز على الانستغرام حرك له مشاعره وغيره شوي
1: بجوز، يعني عن جد في كتير امور. طيب يعني بتلعب دور.
2: خلينا هيك نقول دكتوره مجموعه من المواقف اللي بتصير معنا بحياتنا اليوميه وحضرتك بدك تقيمينا اياها، طبعا المشاهدين كمان قيموها بحسب تفكيركم وبحسب كيف شايفين انتم القصه، هل هو استنتاج منطقي ولا قفزه كارثي؟ طيب الموقف الاول، ما رد على رسالتي من 3 ساعات، اكيد زعلان مني. شو رايكم انتم مشاهدينا اذا بعتوا لحدا وما رد على الرساله؟ فدائما بتتوقع انه بيكون زعلان ولا بتعطوا مبرر؟
0: انا بنسى اني بعت الرساله اصلا بعد 3 ساعات.
1: هاي واقعيه، تفكير واقعي.
2: دكتوره شو رايك؟
1: هلا شوف، حسب هلا اذا انا عامله موقف مع هذا الشخص وبعت له، فانا تبريري بيكون محله، معناته زعلان ما بده يرد. اما اذا ما في شيء فانا بيعطي عذر،
2: استنتاج منطقي يعني.
1: تماما استنتاج.
2: طيب مديري طلب يشوفني، فدائما بنروح للسيناريو الأسوأ، معناته في مشكله. شو رايكم مشاهدينا؟ شو رايك دكتوره؟
1: هلا هذا الموضوع
2: استنتاج منطقي ولا قفزة كارثية؟
1: هاي قفزة كارثية يعني. بس هلأ هو الكل الأغلبية العظمى هيك الاستنتاج بيكون. أنا ليش طلبني؟ في شيء معنا.
2: إيش معنى أنا مثلاً هيك بقوله؟
1: في شيء صاير معي شيء. بس هون حسب إنه الإنسان تلعب هون مثل ما قلنا الثقة بالنفس إنه أنا مالي عامل شيء فأكيد

0: بيكون بده شيء موضوع يستشيرني فيه او في قصه او بده يكلفني بمهمه، فطبيعي الموضوع
1: بتلاقي الغالبيه
0: هذا الواقعي. اما اللي عنده والايجابي
1: صح
0: خلص عامل شيء فاليوم في عقوبه.
1: بتلاقي الغالبيه ماشيين نيفين عم يتذكروا تاريخهم المهني وهن فاتين على مكتب المدير
0: يتذكر شو عامل شو مسوي.
1: طيب عندنا هلا الحاله الثالثه، الدكتور طلب مني تحليل اضافي فانا اكيد عندي مشكله كبيره جواتي او بصحتي، فشو رايكم؟
0: هذا
1: عنده هون ممكن يكون يعني تفكير كارثي شوي، ممكن
0: كارثي انه دغري بيروح للخيارات الأسوأ حتى بيطلع النتيجه قبل ما يعمل التحليل. اكيد انا معي هيك معي هيك معي هيك لهيك طلب التحليل.
1: صحيح.
0: وبيبلش بتلاقي دغري بيفتح النت وبيصير يقرا عن هذا التحليل وليش طلب هذا التحليل وليش، ممكن هو الدكتور بس من نوع من الاطمئنان بس هو خلص بيحط طبعا التفكير الأسوأ للناس الاشخاص اللي هيك، فدوري للكارثه تفكير. طيب. تهويلي يعني هولوا القصه.
1: الختام هلا بنرجع للامهات، ابني ما حكى معي اليوم مثل العاده فاكيد صاير معه مشكله كبيره، شو رايكم؟
0: هلا مثل ما قلنا انه الام اي في عندها جانب من التهويلي، التفكير التهويلي والتفكير التضخيمي الكارثي للقصه.
1: صح.
0: يعني بالتحديد لانه ليه بنرجع لانه الام
2: فاغلب الامهات يعني
0: بتشتغل بمشاعرها واحساسها
2: قبض الكارثي
0: احساسي. طب احساسك ماما هالمره ما زبط يعني، هلا خصوصا اذا كان عندها احساس مرافق كثير بابنها او تعلق زايد بابنها، فهي بتقول له دائما لاحظي احساسي قال لي احساسي
1: خصوصا وحيد امه، وحيد امه هذا
2: هذا في رابط بينه وبين الأم. طيب دكتورة خلينا هيك سريعا نلخص شوي، أي حدا هلأ عم يشوفنا ودائما عنده تفكير بالسيناريو الأسوأ، شو الخطوة العملية يلي ممكن تهدي هذا الإحساس؟ شو لازم نسوي؟
0: أول شيء لازم نعمله نحن إنه نحن نفرق بين الفكرة وبين الواقع. ضروري ضروري جدا نكتب الأفكار، الأفكار اللي بتمر معنا خلال اليوم اللي عم تسبب لنا القلق والتوتر والتهويل نسجلها على ورقة مو غلط ونقارنها بالواقع، يا ترى مزبوط هاي الفكرة بتناسب مع الشيء اللي صار الواقع الحاضر؟ هاي نقطة. النقطة الثانية والأهم إنه نحن نفهم مشاعرنا وإحساسنا بشكل جيد، مو دائما إنه بتكون مشاعرنا وإحساسنا بالشيء الصحيح. والفكرة الأهم إنه نعيش الحاضر. نحن إذا رجعنا للماضي وأثر فينا الماضي ما رح نستفيد، وإذا نطينا قفزة قوية للمستقبل كمان ما رح نستفيد، فخلينا نحن نعيش بالحاضر وما ننسى انه في وجود رب العالمين هو اللي مخطط حياتنا وهو اللي مرتب امورنا. ودائما مقولة بنقول تفائلوا بالخير تجدوا. ويفضل كمان انه يكون عندنا اصدقاء عقلاء في حال نحن وصلنا حسينا حالنا كثير عم من الفكرة عم
2: تدور براسنا
0: مبالغة فيها وبشكل سيء، فمو غلط انه نحن نتصل فيهم ونستشيرهم نقعد معهم ونجلس معهم حتى هن يقدروا يفتحوا مفاتيح النقاش وهن يقدروا يميزونا بين الواقع بين الفكرة اللي براسنا وبين الواقع اللي صار.
2: وبهي النقطة بالذات يعني بعد عن الأشخاص اللي بيهولوا الأمور أكيد في مصيبة أكيد راح يعمل شيء أكيد
0: المجتمع
1: والمحيط حامل السلم
0: الأصدقاء لهم دور كتير كبير، فيفضل انه نختار على الاقل صديق عقلاني صديق واقعي خلينا نقول دغري نلتجئ له من انه هذا واقعي، يعني احنا قد ما شطينا بالخيال او قد ما بالغنا بالموضوع فهذا بيرجعنا للواقع للفكره، وبيبلش الصديق الواعي ببلش معك نقطه الصفر، اشرح لي بالتفصيل هيك روق هدي خذ نفس مثلا بروقك واحكي لي بالتفصيل وببلش هو يوضح لك الامور والخيوط.
1: يعني يعني الواقع مثل ما بقول لا عايش بلا لا لاند ولا كثير قلق واقعي
0: واقعي
1: اكيد.
0: والفكره الاهم انه نحن نمارس اليقظه الذهنيه كثير ضروري جدا نمارسها، واذا في عندنا شيء بقى فوق الشيء المعتاد فيفضل انه نستشير مختص ومعالج نفسي بهذا الموضوع.
2: يعطيك العافيه دكتوره نبيل.
0: اهلا وسهلا.
2: اهلا وسهلا
0: شرفتونا.
2: مشاهدينا يمكن أصعب شيء ما أنه نواجه احتمال سيء، الأصعب أنه نعيش هالاحتمال قبل ما يصير.
1: صحيح.
2: هلأ بنطلع لفاصل وبعدين راجعين مع روز وفقرة التغذية، خليكم معنا.
3: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم،
4: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية، نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

0: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل والاقتصاد عم يتعافى. ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك.
1: كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين.
0: لا بس أنا شايفة في فسحة أمل وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير.
1: أي تغيير؟
0: شو بدنا نغير لنغير إذا ما في كهرباء ومي؟
1: استني استني،
0: شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار.
1: أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية.
0: يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟
1: يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني.
0: يي إيه والله،
1: أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية.
0: استنوه.
2: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
3: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
4: صباح الخير من جديد لكل يلي عم يتابعونا. كتير من الناس أول ما يقعوا من النوم أو يحسوا بالجوع بيأكلوا أي شيء قدامهم بدون ما يعرفوا إذا هالشي مناسب للمعدة الفاضية أو لا. والغريب أنه في أطعمة منعتبرها صحية، بس لما تتاكل على معدة فاضية ممكن تسبب لنا انزعاج أو حتى مشاكل هضمية عند بعض الأشخاص. لهيك اليوم رح نحكي بموضوع مهم كتير ونتعرف على الأطعمة يلي يفضل نتجنبها قبل الفطور أو عالريق، وشو هي أكيد البدائل الأفضل. تفاصيل كتيرة رح نتعرف عليها مع أختصاصية التغذية شام خوالدي. سعد صباحك شام.
5: سعد صباحك روز. أهلا
4: سهلا فيكي.
5: أهلا فيكي.
4: يعني بداية شوفي، في بعض الأشخاص أحيانا بيقولوا لك أنا في بيجي عبالي أفطر طبخ
5: مثلا.
4: شو الطبخة بتكون مثلا؟ فاصولية بزيت، بندورة بلحمة، أي شيء هيك.
5: ممكن كله كله وارد، هي كلها تفضيلات شخصية. لهيك نحن دائما ما فينا نقول يعني شيء ثابت لكل الناس، ففي ناس بيحبوا يفطروا فورا، في ناس بيحبوا يأخروا ساعات، في ناس بيحبوا يفطروا سكريات، في ناس بيحبوا يفطروا بيض والفطور العادي. فمثل ما عم تقولي في ناس بيحبوا يفطروا
4: طبخ
5: طبخ مثلا، او بيفيقوا بنص الليل بيفطروا طبخ يعني. أيه. حتى كانوا نايمين مثلا.
4: هلا افطروا نص الليل هذا
5: غدا. ايوه هيدا
4: عشاء.
5: ايه فهي كلها تفضيلات يعني شخصيه، ولكن يعني اذا بدنا نحكي عن هذا الموضوع فهو مكبرين موضوع المعده الفاضيه او عاملينها انه كانه الجهاز الهضمي موقف وما عم يشتغل.

0: فهون مبالغين شوي بهي الفكرة.
1: هي المادة الفاضية يعني هلا ما بعرف شو تعريفها، هل المادة الفاضية هي حالة معدتنا أول من في من النوم، ولا هي حالة المعدة بعد فترة مدة طويلة ما أكلنا فيها؟
0: أكيد
1: يعني
0: أكيد
1: كتير ناس بيخربطوا هون. شو يعني معدة فاضية؟
0: المعدة الفاضية هي سواء كانت مثل وقت رمضان مثلا، ساعات صيام طويلة، أو بعد الاستيقاظ من النوم مثلا كمان بيكون في ممكن 8 ساعات، ولكن ما فينا نقول أنه ممكن مثلا بعد 4 ساعات أو 5 ساعات بتفضل المعدة. هذا الموضوع جدا بيعتمد على حركة الهضم عند الأشخاص،
1: صحيح،
0: وبنفس الوقت على شو نحن آكلين. يعني أنا إذا متغدى، إذا أنا مثلا متعشاية مندي ورز ودجاج ودهون وكمية كبيرة من الأكل، أكيد ما رح تفضى معدتي بعد ساعتين مثلا. أما إذا مثلا أكل شيء خفيف شوربة، فهذا كمان بيعتمد على نوع الأطعمة اللي نحن تناولنا، وبنفس الوقت الحركة الهضمية عند الشخص كمان بيفرق.
1: طيب اليبرق شو وضع اليبرق؟
0: هذا من
1: الأطعمة
0: اللي بيقعد بالمعدة لفترات طويلة، ولكن بالعكس هو من أفضل الأطعمة اللي ممكن تعطينا خضار وبنفس الوقت أو ورقيات وبنفس الوقت كربوهيدرات، ويعني فيه أكيد نسبة من اللحم أو من البروتين.
1: صحيح، بس الواحد لكي أحياناً شام قد ما كان تقل بالعشاء قبل بيوم بفيق جوعان. يعني شو العملية أو شو بيصير بالجهاز الهضمي خلال ساعات النوم؟ يعني بيفرق كتير، يعني أحياناً حدا بينام 6 ساعات بفيق جوعان،
0: تمام،
1: بس بيضل بقلب النهار بلا اكل 6 ساعات عادي، ما بيجوع يعني بهي الطريقه اول ما يفيق من النوم.
0: اكيد هلا هيدي كمان بتعتمد على الساعه البيولوجيه تبع الشخص. انا متعوده اني انا فيق واخر فطوري او اخر اول وجبه اخذها، فانا رح فيق ودائما ما عندي نفس اني كتير اكل. اما الاشخاص اللي بيفيقوا مثلا وهن يعني هن بيفطروا فورا اول ما يفيقوا، فهن اكيد رح يحسوا بجوع، خاصه اذا كانوا مثلا قبل بيوم ما ناكلين لفتره طويله قبل النوم، او اكلين شيء خفيف، فهو اكيد شيء طبيعي انه رح يفيقوا ويكونوا جوعانين. فهذا كمان بيعتمد على الساعه البيولوجيه اللي انا معوده فيها جسمي ايمت انا اخذ يعني اول وجبه لي.
1: صحيح، في بعض الاشخاص يعني بيعتبروا انه هنا اول ما يفيقوا من النوم ضروري ياكلوا، فهل هي فعلا حاجه الجسم للاكل الصبح هي ضروره، ولا بس عادي ممكن تكون
0: ابدا الصغير؟ مثل ما عم نقول روز انه الموضوع كثير تفضيلات شخصيه، ويعني يعتمد الموضوع على النظام الغذائي بشكل كامل او بشكل واسع، نحن كيف عم نتناول خلال طول فترة النهار ما بس بوقت معين. يعني أجسامنا ما بتعرف إنه هلأ نحن فقنا وهلأ نحن نمنا، والمعدة سواء كانت فارغة أو ممتلئة هي عبارة عن يعني جزء من الجهاز الهضمي اللي هو أصلا ساته شغال. حتى نحن نايمين الجهاز الهضمي بضل شغال والحركة المعدية بتضل شغالة. فالفكرة إنه نحن نفكر إنه أجسامنا نايمة كلها، ولكن لا، هي عم تشتغل، الأعضاء الحيوية عم تشتغل بشكل طبيعي، حتى لو ما كان عم يشتغلوا بمثلا بهضم الطعام، ولكن هي عم تشتغل كحركة دودية دائمة أثناء الليل لتنظف حالة من الخلايا الميتة، لتنظف حالة من الأطعمة الصلبة مثلا اللي كنا أكلينها من قبل بيوم. فهذا الشيء بياخد مع وقت، حتى لو خلال النوم بيشتغلوا أعضاءنا بتشتغل بهيدي الطريقة.
1: صحيح،
0: فيعني لما بيقولوا أنه النوم هو أفضل طريقة لتنظيف الجسم، فهو فعلا لأنه المعدة أو الكبد أو الكلى هي كلها من الأطعمة من الأعضاء اللي هي بتشتغل لتنظيف نفسها خلال الليل.
1: تمام. طيب شان، في عادة ما بعرف إذا هي عادة صحيحة أو صحية ولا لا، في بعض الأشخاص بيمسكوا حبة الثوم بيعملوا له ثقب صغير وبياكلوه على الريق، قديش صحيحة هاي العادة؟
0: يعني شكرا لك روز على هذا السؤال، لأنه دائما بيجيني فعلا يعني أشخاص أو مشتركين أو ناس بحياتنا كلياتنا موجود في عنا هذا الشخص اللي بيفيق الصبح
1: بياكل ثوم،
0: بياكل حبة ثوم. الفكرة هون عنا شقين من الخطورة يعني، أو من الجواب. أول شيء إنه المركبات الكبريتية اللي موجودة بالثوم، يلي الأشخاص هدول اللي عم ياخذوا حبة الثوم عم يقصدوا أو عم يستهدفوا هي الفائدة، هي المركبات الكبريتية أو الأليسين بالذات يلي هو أكثر مادة فعالة داخل الثوم، ما بيتفعل إلا لحتى أنا أهرس الثوم أو أمضغ الثوم أو أقطع الثوم لقطع صغيرة. فأنا لما أتناولها كحبة كاملة مثل أي كبسولة أو مثل أي حبة دواء، فأنا ما عم أستفيد من هذه المركبات، وبالتالي أنا بس عم أأذي معدتي وأمعائي.
1: يعني إذا بيأكل فاصوليا بزيت أحسن له.
0: تماماً، فنحن دائماً نقول إنه منضيفها للأكلات، منهرسها مع الأكل، حتى مع البيض الصبح مثلاً ممكن أقطعها لقطع صغيرة ونضيفها، فهي من هي الطريقة هي أفضل. أما الشق الثاني اللي هو الشق الطبي والجراحي، خلينا نقول كثير من الناس هدول اللي بياخذوا حبة ثوم مثل ما هي بشكل متكرر، صار في عندهم لما صوروا بالسونار صار في عندهم مثل تقرحات على جدار المري، إذا أصلا ما صار في انسداد بمخرج المعدة، فحبة الثوم يعني بتتمركز بمكان غريب، بتتمركز بأماكن معينة، وإذا

0: انهرست شوي مثلا ولامست المخاطيه تبع المعده، فهي بتعمل تهيج بالمخاطيه وبتعمل مثل نتوءات جلديه. فليش حتى نعرض حالنا لهي يعني الخطورات، ونحن فينا ناخذها عن طريق الاكل ويعني بسهوله، وبالعكس نستفيد اكثر من المركبات.
1: في بدائل ثانيه يعني فوائد حبه الثوم في ممكن تكون موجوده ب
0: تماما، وفينا ناخذ هي الفوائد بنفس الوقت بغير وقت يعني، او بغير تركيبه وبغير طريقه تقديم. فهذا الموضوع جدا خطير ودائما بنحذر منه اكيد.
1: طيب هلا شام بدنا نستعرض مجموعه اطعمه، بدنا نحكي قديش هل يفضل انه نتجنبهم الصبح او لا، وبدنا نشوف شو البديل عن هدول الاطعمه. تمام، استعرض اول صنف محمره.
0: المحمرة كلياتنا من حبه للمحمرة. يعني ما فيني اقول انه هي اكله ممنوعه على
1: كثير مالح على الريق، فبتلاقيني ممكن يعني
0: تم هو بشكل عام ما بس المحمرة، هذا يعني هيدي الصوره غالبا بتعبر عن المعجنات الصبح مع يعني الميكسات اللي نحن بنحبها.
1: صحيح،
0: فالفكره هون انه ما فيني اقول انه هي ممنوعه الصبح، لانه جسمنا قادره تتعامل مع كل انواع الطعام، ومعدتنا اذا كمان ما نتخيل فعلا. فاذا كان الشخص بيحب هاي النوعيات من الاكل على الريق او الصبح لما يفيق، فما في داعي نقول له ممنوعه ولا وغلط، ولكن يعني تضل بكميات معينه.
1: صحيح،
0: وباوقات معينه، يعني ما دائما تكون هي التكرار الاول بحياتنا.
1: بس هي حتى المحمر لحد الصبح طبيعي؟
0: هلا عند الاشخاص اللي عندهم انزعاجات هضميه بنقول لهم اكيد يوقفوا، لانه هن اصلا عم يتضايقوا منها. اما الاشخاص اللي ما عندهم مشاكل هضميه فهن قادرين، اجسامهم قادره تتعامل، اجسامهم قادره تتعامل مع هي النوعيات من الطعام. زائد انه اذا اشخاص بيحبوا الفطاير بيحبوا المعجنات الصبح، دائما بقول لهم انه يعني ارفقوا مع المعجنات حبتين من البيض مثلا او مصدر بروتين. اي مصدر بروتين بيغير من استجابه الجسم للكربوهيدرات، بغير من ارتفاع سكر الدم لما ناخذ هي النوعيات من الفطاير مثلا او الكربوهيدرات. فارفاق يعني شوي من البروتين الصبح بغير كثير كثير من قراءه سكر الدم.
1: تمام. طيب هلا بنشوف الصنف اللي بعده، المربيات.
0: المربيات،
1: يعني على المربيات.
0: المربيات دائما بتكون مع اصناف كثيره على
1: التسلايه بعد الفطور.
0: تمام، مع اصناف كثيره. فهون ما فينا نقول ابدا انه هي من الاشياء المضره، لا، لانه نحن غالبا بنكون اكلين قبلها بيض، اكلين قبلها مثلا فول او حمص او اي نوع من انواع البروتينات. فهذا الشيء كمان رح يقلل من استجابه السكر، مثل ما حكينا من شوي، رح يقلل من استجابه السكر ويقلل من امتصاص السكر السريع. صحيح، بالدم. فليش لا ناخذ يعني كميه قليله او كميه
1: مشمش ولا فريز؟
0: الاثنين
1: طيبين. الاثنين مو انت شو بتحبي اكثر؟
0: انا بحب المشمش بصراحه.
1: لا بصراحه
0: كان هيك حبه كامله وما مهروس.
1: انت بتحبي مربى الباذنجان؟
0: مربى الباذنجان
1: رائع مع جوز. المهم انا بجوع فقره التغذيه. طيب هلا بنشوف الصنف اللي بعده، المرتديلا.
0: المرتديلا من يعني من الاشياء يلي الناس مفكره للاسف انه هن بياخذوا منها قيمه بروتين مثلا، للاسف. ولكن هي من اكثر الاشياء يلي منظمه الصحه العالميه ربطها بامراض سرطانيه.
1: المرتديلا
0: بالجروب الاول، يعني هي بالجروب الاول يلي بيفتح امراض سرطان، خاصه سرطان القولون والمستقيم. فهن من اكثر انواع السرطانات المنتشره حاليا بسبب انتشار اللحوم المصنعه مثل المرتديلا واللانشون والنقانق والهوت دوغ. هي كلها يعني مواد مسرطنه بشكل مباشر.
1: طيب شام، هي المشكله بتصنيعهم؟ يعني احنا اذا عملناهم بالبيت ممكن
0: اكيد بتغير الموضوع. اكيد بتغير الموضوع، ولكن المشكله اكيد بتصنيعهم وبتخزينهم وبكميه الدهون والصوديوم يلي فيهم. فهن بيفتحوا مجال جدا كبير لاكبر انواع الامراض،
1: حتى اللحومات البارده كانت
0: هي كلها تماما هي كلها هي كلها مصنفه تحت اسم لحوم مصنعه. لحوم مصنعه كلها مرتبطه ب يعني انواع سرطانات خطيره. لهيك يعني اكيد اذا بدنا فطور صحي او يعني استفتاح معده صحيه
1: بلني.
0: اكيد ما لازم يكون في مرتديلا.
1: تمام. طيب نشوف هلا اللي بعدها، عصير الليمون والبرتقال، اللي هو يعني الاكثر يعني رائج جدا بين الناس اللي بيشربوا.
0: للاسف انه بالمسلسلات مثلا بيورجونا الطبقات الراقيه هي اللي بتشرب مثلا العصير الصبح مع
1: بيقولوا انه الفيتامين سي بيعطي طاقه اكثر،
0: ولكن الموضوع ما هيك ابدا. فينا ناخذ فيتامين سي بكميات اعلى وكفاءه اعلى بيشتغل بالجسم اكثر بكثير من العصائر حتى الطبيعيه. دائما بنقول انه لما نعصر الفاكهه نحن بنفصل الالياف عن السكر. السكريات او عن السوائل، وبالتالي نحن ما عم نستفيد ابدا

0: من كل هاي الألياف اللي بتعطي حركة للأمعاء وبنفس الوقت بتعطينا شبع. فنحن لما عم نعصر عم ناخذ فقط السكر، سكر وماء تقريبا وشوية مغذيات، فأكيد هو الخيار الأضعف لاستفتاح الصباح
1: مع الأسف. طيب بنشوف في اللي بعده. يا عين هاي لسه الرائجة أكثر من البرتقال والليمون.
0: أكيد أكيد أكيد، مثل ما حكينا روز إنه الموضوع بيعتمد على تحمل التحمل الهضمي عند الشخص. في أشخاص عندهم قولون عصبي مثلا، أو عندهم انتفاخ من بعد القهوة، وعندهم حرقة لما يأخذوا القهوة الصبح على الريق، فأكيد هون ننصح إنه نحن نفطر بعدين نأخذ القهوة.
1: ممكن يعني حبة جوز، حبة مكسرات قبلها بعدين.
0: كمان بصير كمان بصير. كثير مهم إنه هدول الأشخاص يفطروا قبل أو يأخذوا وجبة متكاملة بعدين يأخذوا القهوة، وهذا الشيء رح يقلل كثير التأثير السلبي عليهم. أما الأشخاص اللي ما عندهم مشاكل هضمية شربوا قهوة على راحتكم.
1: أكيد. طيب خلينا ننتقل للصنف اللي بعده، الفول. شام عندي سؤال هلا، ليش اللي بياكل فول بيقولوا عنه انه باقي النهار خلص ما بقى بيعرف يفكر صح؟
0: لا بيعطي شبع
1: بالعميه، بيقولوا بيسطل. اسف على هالكلمه.
0: تماما بيوقف مخه احيانا. بيقولوا الفكره انه هون بيعطينا شبع كثير عالي، وبنفس الوقت البقوليات بتضل بالمعده لفتره طويله، فهذا الشيء بيعمل لنا شويه خمول. لهيك بدنا نراعي شوي الكميات اللي بناخذها، وكميات الزيت والسمنه اللي فوقهم اكيد اللي بنحط عليهم، ونزيد اكثر من الخضار اللي معه. فبالعكس هو من أفضل أنواع الفطور على الإطلاق، يعني هو
1: حتى على معدة فاضية على الريق
0: أكيد ليش لا. يعني هو نوع بروتين، أفضل شيء ممكن نبدأ فيه نهارنا هو البروتينات، سواء كان بيض، تونة، فول، حمص، يعني أي نوع من أنواع البروتينات اللي بتقلل امتصاص سكر الدم، هذا كله أفضل خيار لصباح صحي.
1: يلي السوري اللي بعدها، لا البيض والبطاطا، يعني ما في داعي نحكي.
0: البطاطا المسلوقة صراحة هو من أكثر الأشياء يلي أنا بنصح فيها الأمهات يلي عندهم أطفال فوق عمر 6 شهور، لأنه بتعطيهم أولاً القوام جدا مناسب لهيدا العمر، ثانياً أنه فيها مصدر أفضل مصدر بروتين على الإطلاق اللي هو البيض، وأفضل مصدر كربوهيدرات لما نرفقه مع كمية بروتين، فهو بيعطينا يعني طاقة جدا مستدامة، يعني ممكن تعطينا شبع لمدة 3-4 ساعات.
1: حلو.
0: فهي الوجبة الأفضل قبل النوم للأطفال، حتى للأطفال الرضع خاصة بين 6 شهور والسنتين مثلا. الأمهات اللي بتعاني مثلا من النوم مع الأطفال، الأطفال بيفيقوا بالنوم كتير، دائما بنعطيهم هي الوصفة لأنه فعلا بتعطي شبع جدا عالي، وبتخلي الأطفال يعني يروحوا بنومة عميقة بالليل.
1: والصبح
0: طعم يخفي من أول الصبح يخفي.
1: هيك هي ارتاحت تماما،
0: هيك صباح ومسا خلصنا. فالفكرة كمان أكيد للكبار هي من أفضل أنواع الفطور اللي بتعطينا توازن بكل المغذيات.
1: حلو كتير. طيب هلا بنشوف الصنف اللي بعده، السودا.
0: السودا مرتبطة بالعيد.
1: السودا بنفطر سودا بالعيد.
0: بالعيد أكيد، خاصة بعيد الأضحى.
1: ما بعرف ليش معدتنا بتتحمل السودا بالعيد بس ما بتتحمله بالأيام العادية.
0: ليش بتتحمله والله؟
1: نحن بنقول السودا على الريق بس بالعيد عادي ناكل سودا.
0: الفكرة إنه كمان السودا يعني هي من أفضل أنواع البروتينات وأكثرهم، يعني دائما هي مصدر بروتين جدا عالي، بتعطينا جرامات من البروتين كتير أزود مثلا من البيض أو حتى أكثر من اللحم حتى. وفيها فيتامين اي اللي هو بيشتغل بالجسم بطريقه جدا يعني مهمه، واكيد اكيد يعني شيء صحي جدا أكيد. للفطور اكيد بيعطينا تماما، وبيعطينا شبع لفتره طويله.
1: بنروح هلا للصنف اللي بعده، الصنف الاخير، شوربه العدس.
0: شوربه العدس يمكن قاصدين، غالبا قاصدين فيها برمضان، لانه اكيد ما حدا بيفطر شوربه عدس.
1: في ناس بتفطر شوربه عدس
0: ممكن هلا صار، هلا كنا عم نقول انه في ناس
1: بظن الاتراك حسب معلوماتي بيفطروا شوربه عدس.
0: اكيد شوربه العدس من افضل الاشياء اللي ممكن تعطينا سوائل، نستفتح فيها معدتنا بسوائل دافيه. افضل شيء ممكن على معده فاضيه يكون في شيء فيه سوائل ودافيه بنفس الوقت. فشوربه العدس بتحقق هذا الشيء، وبتعطينا كمان بقوليات.
1: شكلنا رح نغير سيستم الفطور نحن عنا.
0: غالبا هلا نطلع انا وانت نفطر طبخ
1: ممكن. فاصوليا بزيت.
0: فاكيد نرجع لموضوع شوربه العدس يعني من افضل الخيارات اللي ممكن نستفتح فيها معدتنا.
1: صحيح. طيب الختام شام، بدي اياكي تعطيني 3 نصائح مهمة للأكل على معدة فارغة. شو هي الوجبات يلي لازم ناكلها؟ شو اللي لازم نتجنبها؟ أو بالمجمل يعني شوي نبعد عنا على معدة فارغة، واعطينا هيك نصائح لصحة المعدة.
0: هلا أول نصيحة هو إنه ما نفتح يعني أول وجبة بسكريات على الحل لحالهم. ممكن بسكوته مثلا، ممكن قطعه كيك مع القهوه، هذا الشيء جدا بيخلي شهيتنا مفتوحه داخل النهار للسكريات. ما فيني اقول انه الدراسات هيك بتقول، ولكن التجارب يلي بمجتمعاتنا غالبا بيقولوا انه لما يوقفوا سكر الصبح مع القهوه كتير بتتحسن شهيتهم خلال النهار تجاه الحلويات. فأول شيء هو أنه نبعد عن السكريات يلي بتكون لحالة مثلاً بدون مصدر دهون مثلاً صحية، لأنه هذا الشيء رح يرفع سكر الدم الصباحي وبيخلي سكر الدم مضطرب خلال النهار.
1: صحيح.
0: ثاني شيء أنه ما نكبر موضوع المعدة الفاضية. المعدة الفاضية هي معدة بالأخير قادرة تتعامل مع كل أنواع الأكل، ولكن المهم هو نوعية الأكل اللي عم نفوتها، وبنفس الوقت التركيبة أو الطريقة يلي نحن عم نعطي فيها المعدة. يعني مثلا في أشخاص بفيقوا مثلا عبالهم يأكلوا موز، ناكل موز ولكن ناكل مع شوية مكسرات أو نحط عليها شوية طحينة، هذا شيء كتير بيعطينا شبع أطول، بنفس الوقت بيعطينا يعني سكر دم مضبوط أكتر، وهذا هو الهدف تبعنا الصبح حتى ما يصير في عنا خمول فورا بعد ساعة الاستيقاظ.
1: صحيح.
0: وأكيد أكيد ما يعني ما نتجنب الفطور يلي فيه كمية بروتين كافية مثل البيض، نخلاه هو الجزء الأساسي بوجباتنا الفطور تبع بشكل يومي، وما نخاف من الأشياء اللي نحن بنحبها إذا دخلناها لمرة بالأسبوع مثلا. فهي من أكثر الأشياء اللي ممكن تكون فعالة فعلا مع الأشخاص اللي حابين يطوروا من الفترة الصباحية تبعهم.
1: بدي أشكرك كتير شام على هاي المعلومات، بتمنى من كل اللي عم يتابعونا يكونوا استمتعوا واستفادوا. شكرا لك.
0: شكرا لك روز.
1: وهلأ مشاهدينا خلونا نشوف مع بعض أحوال الطقس بعموم سوريا، وبعدها راجعين لأيهم وحديث بيطري، لا تروحوا لبعيد.

0: يا صباح الخير عن جديد مشاهدينا. بالنسبة لكثير من الناس الكلب هو مانو مجرد حيوان أليف، هو صار جزء من البيت، ولهيك أي مشكلة صحية ممكن تصيبه بتشكل قلق كبير لأصحابه. لكن الخطير ببعض الأمراض الفيروسية عند الكلاب أنه ممكن تبدأ بأعراض بسيطة مثل الخمول أو فقدان الشهية أو حتى الإسهال قبل ما تتطور لحالات أخطر إذا ما تم التعامل معها بسرعة. اليوم بحديث بيطري رح نتعرف على أشهر الأمراض الفيروسية عند الكلاب، أهم أعراضها، وكيف فينا نقي حيواناتنا الأليفة منها. أكيد مع الدكتور علي. صباح الخير.
1: صباح الخير،
0: أهلا وسهلا فيك.
1: سعد أوقاتك. والله رواق، كيف حضرتك؟
0: والله تمام.
1: سعد أوقاتك
0: دكتور. منشوف يعني عند الكلاب هيك بعض أعراض منفكرة أعراض بسيطة، خلينا نشرح للمشاهدين أو اللي عندهم كلاب شو أشهر أو أكثر الانتشار خلينا نقول بالنسبة للأمراض الفيروسية.
1: رح نحكي من المنطلق الأكثر خطورة.
0: أكثر خطورة،
1: أي لأن الأمراض الفيروسية للكلاب كثيرة، يعني شأن الإنسان شأن القطط، بس أكثر ثلاث أمراض خطورة. رقم واحد بتصدر القائمة دائما هو البارفو، عند القطط اسمه الطاعون، هو ذاته تقريبا. رقم اثنين ديستمبر. رقم ثلاثة هو التهاب الكبد الفيروسي. فمثل ما قلنا أخطر شيء هو البارفو.
0: شو أعراض البارفو؟ كيف بيعرف الشخص إنه كلبه عنده هاي المشكلة؟
1: البارفو أعراضه بتحكي. أولاً بلش القصة، رح نحكي بالترتيب لحتى نسهل على الناس. بلش القصة انقطاع شهية،
0: ما عاد بياكل
1: 24 ساعة بالكثير. إقياء غير مستجيب لمضادات الإقياء.
0: أيوة،
1: بضل يأخذ مضادات إقياء ويتقيا، علما أنه ما بيكون آكل. إقياء إقياء إقياء. بعدين بتتحول القصة لإسهال. الإسهال له رائحة واخزة كريهة كتير. شوي تانية بصير في دم بالإقياء وبالبراز. هي المرحلة الأخيرة من المرض. المرض بصيب الجراء أكتر كتير من
0: بصيب الجراء،
1: أي أكتر كتير من الكبار، بس بصيب الكبار كمان، ولكن لأنه الجراء لسه جهاز المناعي ما هو متكون فسهل جدا أنه ينصاب، غير أنه الفيروس مقاوم جدا وبيعيش بالتراب، بيعيش على الألبسة، بيعيش على الأحذية مدة تمتد للسنة أحيانا.
0: طيب إمتى بنقول أنه صار في حالة إسعافية عند الكلب والمفروض يروح لأقرب مركز أو أقرب دكتور بيطري؟
1: الدم رقم واحد. لما نشوف دم سواء بالإقياء أو بالبراز هي حالة إسعافية شديدة. والله شوف بصراحة الباربو هو بحد ذاته حالة إسعافية، يعني الباربو خطير جدا خطير، نسبة الوفاة فيه تتجاوز 80%.
0: طب ونسبة الشفاء؟
1: كمان قليلة، لا تتجاوز 20-30%.
0: حتى لو كان بالمراحل الأولى؟
1: كل ما كان أبكر الموضوع كل ما كان أفضل طبعا، بس الفرق أنه بالمراحل الأولى ممكن نسبة الشفاء توصل لل 50%، بالمراحل الأخيرة لا تتجاوز 5%. جدا نادر الشفاء منه، كتير سيء المرض، كتير قوي.
0: من وين ممكن يلقطه؟ يعني كيف ممكن نوقي
1: من كل شيء
0: الكلاب اللي بعرفه؟
1: من كل شيء بتشوفه عيننا
0: أبدا،
1: من كل شيء. في ناس بيقول لك أنه أنا مثلا الكلب ما بطلع أو أنا ما بجتمع مع كلاب تانية، غير كافي. البارفو موجود بالتربة، التراب بحد ذاته موجود، الأماكن تروح تلعب فيها الكلاب مثلا، ممكن بكل بساطة يكون جاي كلب لعبان بهاي المكان، صار الفيروس بالتراب وإجا كلب تاني على المكان. وبعد 6 شهور
0: بيضل 6 شهور
1: وأوقات سنة.
0: أوف.
1: مقاوم جدا للفيروس. أي غير أنه ما بيروح بالكحول بهاي المعقمات العادية، يعني هو بده كلور فما فوق. عرفت شو؟ فهو كل شيء بتشوفه عندنا بتنقل العدوى. نحن ممكن ننقل العدوى، نحن ناقل ميكانيكي ممتاز للبارفو. التراب نحن، حتى عن طريق المربين الآخرين ممكن ينقلوا العدوى. فأي البارفو كل شيء بتشوفه عندنا بننقل العدوى. ما في أي حل للموضوع غير أنه يتلقح. بس
0: اللقاح ممكن يكون يعطي نتيجة
1: 100%. اللقاح هو خط الدفاع الأول والوحيد، ما في غيره.
0: إمتى اللقاح لازم يتأخذ؟
1: 45 يوم للشهرين بهذا العمر. فينا نبلش باللقاحات، وبعض المراجع بتقول 62 يوم، لا أنا بفضل بين 45 للشهرين. فعلا بياخذ الجرعة الأولى، الجرعة الثانية بتنعاد بعد 21 يوم. بسوريا كافيين هدول، بعدين بصير يتكرر مرة سنويا طبعا مشان الحفاظ على نسبة عالية من الأجسام المناعية.
0: طيب بنروح للمرض الثاني أو للفيروس الثاني،
1: ديستمبر
0: أو الطاعون الكلبي.
1: هذا نسبة شفائه شوي أعلى من البارفو، بس نسبة الأذى بيعمل أعلى بكتير. هذا مانو فيروس هضمي مختص مثل البارفو، البارفة بصيب الجهاز الهضمي بشكل مباشر، هذا بصيب الجهاز التنفسي وبصيب الجهاز العصبي والجهاز الهضمي، الثلاثة مع بعض. أوه. هو فيروس شامل. إيه. جهاز تنفسي مصير نشوف فيه كحة، مصير فيه سيلانات، فيه رائحة كريهة. الجهاز الهضمي كمان بيعمل إسهال، كمان بيعمل إقياء، والإسهال دموي كمان شأن البارفو. الجهاز العصبي بصير يعمل تشنجات، ممكن القصة توصل للشلل حتى. بس وصلت القصة بالديسمبر للطور العصبي 90% ما في رجعة بقى. خلصت الحكاية هون، بتكون يا إما بده يكون في شلل، يا إما بده يكون في تقلصات عضلية غير إرادية طول العمر. بين قوسين إزعاج. مرض يعني كمان كتير حقير وكتير سيء. وشأنه شأن البارفو بالانتقال، بينتقل بشكل مباشر
0: كمان هيك
1: بشكل
0: سريع.
1: غير مباشر
0: يعني مقاوم.
1: فتاك مرض فتاك. قلت لك نحن ما عم نعاني من مرض هون بصيب جهاز واحد، فيروس شامل بصيب الجسم كلياته، حتى بتظهر علامات على العين، بتظهر علامات على الأنف، بصير فيه تقشير بالأنف وبالإيدين، بتظهر علامات بالأمعاء، بالمعدة، بالغدد الليمفاوية، أوقات توصل للجلد، للجهاز العصبي. فهو إيه، بصيب الفيروس بصيب الجسم كلياته.
0: بالنسبة للعلاج والوقاية منه،
1: شوف ما في دواء بيقتل الفيروس بحد ذاته، ما في دواء موجه للفيروس بحد ذاته، لا بشريا ولا بيطريا. هذا الحديث نحن اللي بدنا نساوي انه نقوي الجسم لحتى هو يتعامل مع الفيروس، وبالتالي بده يصير العلاج عرضي. انا في عندي عدة مشاكل، بدي تبلش مثلا من الجهاز الهضمي، بدي انا اعالج مشاكل الجهاز الهضمي، الاسهال والاقياء، بدي امنع العدوى الثانوية بالانتيبيوتيك. بدي

0: يعالج العين، بدي يعالج جهاز تنفسي، بدي يوسع له القصبات، بدي يساعده بالتنفس. القصة كلياتها نحن من أول جسم نرفع مناعة الجسم، منساعد الجسم، نعطيه كل شيء بينقصه بهي الفترة لأن ما في شهية أساساً، لحد ما الجسم يلاقي صيغة للتعامل مع هذا الفيروس ليبلعم هذا الفيروس. بس حسن الجسم مع هذا الموضوع جيد، مرقت الحكاية على فكرة، بياخذوا مناعة منيحة لقدام من عن طريق الإصابة بالمرض. بس كمان نفس الموضوع، نسبة الشفاء جدا قليلة، والحل الوحيد واللي ما في غيره اللقاح.
1: لقاح
0: ما في حل.
1: كمان يعني اللقاح بالنسبة للدسمبر والبارف هو موجود بالأنظمة، يعني انه خلص كل حد بياخد كلبه بدون ما يسأل هو.
0: شوف نحن عنا بسوريا لسه ما تم إصدار قانون رسمي للموضوع
1: تماما، هذا قصدي.
0: بس كل دول العالم لازم الكلاب تكون ملقحة ضد هاي الأمراض، هو بسموه اللقاح الخماسي، في منه رباعي في منه خماسي. يعني ثلاث الأمراض الرئيسية هن البارفو، الدسمبر، والتهاب الكبد الفيروسي، إضافة إليهن البرا إنفلونزا والليبتوسبيرا، وبعدين بالسعار. كل دول العالم لازم يتلقحوا الكلاب ضد هاي الأمراض لأنه ما في حل، يعني ما في حل للقصة. بدهم إذا انصابوا نسبة 80-90% منتهية الحالة. والمشكلة وين؟ المشكلة بنعاني منها أنه يعني أنت ما عندك إبداع بالموضوع. يعني ما في والله أنه هذا الكلب إجا لعندي أنا ممكن ساوي له أعطيه هذا الدواء أقوى من هذا الدواء، لا، هو هالبروتوكول
1: ما في غيره،
0: ما في حل. بده ياخذ السوائل الوريديه، بدنا نعوض له التغذيه، بدنا نرفع له مناعته، بدنا نعطيه الانتيبيوتيك بكومبلكس و و و هذا البروتوكول وعلى الله. فالموضوع في
1: موضوع صعب. يعني الوقايه مثل ما ذكرتي افضل شيء بهالانواع الفيروسات،
0: الوقايه حصرا.
1: طيب ختاما خلينا نروح على التهاب الكبد الفيروسي عند الكلاب، ابرز علامات والوقايه منه ايضا.
0: هذا الاغلظ بيناتهم من ناحيه الكشف. التهاب الكبد الفيروسي على فكره ممكن يصير موت بدون ما تعرف شبه.
1: ما له اعراض؟
0: بلا له اعراض، بس تبدا الاعراض من فقدان شهيه، هزال، انتفاخ بالبطن، يصير بطنه يكبر، الاصفرار بالاغشيه المخاطيه، بالفم، بالعين، بالكذا. في له شكل مميز هو الحلقه الزرقاء بالعين. بعينه صار في حلقه زرقاء. شأنه شأن أي مرض فيروسي، علاج مباشر للقصة ما في. بس قلت لك مشكلته أنه أعراضه مختلطة بقى. يعني
1: أنت بدك تعالج الأعراض؟
0: لا لا، أعراضه لحتى ينكشف مختلطة. يعني هلأ التهاب كبد فيروسي بيعمل أصفرار، إيه بس الطفيليات الدمية بتعمل أصفرار، التهاب الكبد بكتيري بيعمل أصفرار، الكبد بيعمل أصفرار، وهكذا. بالنسبة لموضوع العين كذا مشكلة بتعمل مشاكل بالعين، عرفت شو؟ الوزمة اللي بتصير بالبطن، الاستسقاء بصير بالبطن، مشاكل القلب تعمل وزمة، مشاكل الكبد الأخرى بتعمل وزمة، مشاكل الكلية بتعمل وزمة. فالموضوع شوي مختلط.
1: تعرف أنه
0: الموضوع شوي مختلط. هلأ في عندي علامات مميزة قلت لك، هي الحلقة الزرقاء هاي مثلا هاي علامة مميزة، واجتماع كذا عرض مع بعض. يعني مثلا مشاكل الكلية بدي أشوف أنا في عندي أنا قصور كلوي لحتى أعمل هذا هاي الوزمة. فهي القصة اجتماع بين مشاكل، بين الوزمة، بين الحدقة الزرقاء، بين الاصفرار، بين الحرارة العالية اللي ما عم تستجيب للعلاج. اجتماع العلامات مع بعضها بيعطيني بروح بهذا الاتجاه، لا لا لأنه في عنده هذا الالتهاب كبد فيروسي. المشكلة وين؟ انه الكبد اوكي بيحسن يجدد حاله اذا صار عندي انا شويه مشاكل، بس اذا زاد الموضوع عن حده فهذا الولد حيعيش بقصور كبدي اذا نفد من المرض طول عمره. اي فدائما نحن بنقول سيد ايهم، اللقاح ما نو رفاهيه،
1: اكيد
0: اللقاح ضروره، مسؤوليه. نحن بدنا نربي كائن ولاي سبب بيخطر ببالنا ما بدنا نلقحه خطا، لا تربي لا تربي، لانه ما في مجال للخطا بهذا الموضوع.
1: يعني ختاما دكتور، اي حدا عنده نيه انه يربي كلب وجابه جرو صغير فالمفروض يمشي ببروسيس وبروتوكول اللقاحات 100% لحتى يضمن انه ما يصير عنده هاي الامراض، او اذا صابته ممكن تكون اعراض ضعيفه. صح،
0: اذا اجى المرض الفيروسي للكلب الملقح بيكون مرض خفيف بيتشافى بيومين بثلاثه وخلصت.
1: شكرا
0: الحكاية.
1: دكتور علي، يعطيك العافيه، نهارك سعيد.
0: نهارك سعيد.
1: مشاهدينا بدنا نطلع لفاصل قصير وبعده راجعين، خليكم معنا.

من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: حب بشار الأسد من دمشق.
1: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
3: من تلفزيون سوريا،
1: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
4: ختام النشرة في أمان الله.
2: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
5: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت، والكهرباء رح ترجع 24/24. وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك.
6: كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين.
5: لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير.
6: أي تغيير؟
5: إيش شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي.
6: استني استني،
5: شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار.
6: أنا شايفة تقسيم، ولا مركزية وفيدرالية.
5: يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟
6: يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني.
5: يي إيه والله،
6: أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدورد على تلفزيون سوريا والثانية.
5: استنوه.

0: يا صباح الخير عن جديد. مشاهدينا بكرة القدم في فرق كبير بين أنك توصل لفرصة احتراف في الأول مرة وبين أنك ترجع تخوض التجربة مرة تانية، لأنه المرة الأولى ممكن تكون اكتشاف وتجربة، أما المرة التانية فبتجي مع خبرة أكبر، مسؤولية أعلى، وحتى توقعات مختلفة كلياً.
1: صحيح يا أيهم، يعني ضيفتنا اليوم هي خير مثال لهذا الشيء. لاعبة كرة قدم سورية نالت لقب هدافة الدوري السوري النسائي لموسم 2025-2026، وعم تستعد اليوم لحتى تخوض تجربتها الاحترافية الثانية، بس هالمرة خلينا نقول التجربة مختلفة لأنه رح تكون بقميص نادي الاستقلال الأردني.
0: نعم أكيد، عم نحكي عن نجمة كرة قدم النسائية رونا مراد عيزوق، واللي خطفت كل الأضواء والتشجيع خلال الموسم الماضي. عن هاي التجربة رح يكون حديثنا مع رونا اللي هي معنا عبر زوم من الأردن. صباح الخير، عم تسمعنا رونا؟

0: شو رح تخبرنا عن هالموضوع؟
1: بحس ما في شيء اسمه لعبة شباب ولعبة بنات، يعني أي إنسان ممكن يكون محترف بمهارة معينة. يعني حتى بيقولوا أحياناً الرقص للبنات، لا في شباب راقصين محترفين ممكن يكون أشطر من كتير.
0: صحيح، ولكن يعني نوع الرقص بيكون مختلف، يعني إذا كان نوع معين بيمارسوا الشاب فهو شوي مستهجن عند الناس. نفس الشيء يعني هي لعبة كرة القدم، يعني بدها خشونة معينة، بدها لياقة معينة، موجودة عند الشاب أكثر من عند النساء. ونحن سبق واستضفنا حول هذا الموضوع بفريقنا الوطني السوري لما استضفنا المدرب للناشئات وقتها
1: الفتيات.
0: رونا صارت معنا.
1: يسعد صباحك رونا، عم تسمعينا؟
2: صباح النور.
1: يا صباح الخيرات.
0: صباحك اهلا وسهلا فيك.
1: فخورين نحن فيك كثير رونا بالبدايه، وبدنا نبارك لك اكيد على اللقب يلي حصلتي عليه.
2: الله يبارك فيكم جميعا، شكرا.
0: طيب خبرينا عن قصه انضمامك لنادي الاستقلال، كيف تلقيتي الخبر؟ كيف حسيتي انه انت قادره هيك تخوضي هي التجربه الاحترافيه؟
2: انا رونا عجلوق، لعبت منتخب سوريا، هدافه الدوري السوري وهدافت كل الأندية السورية. عندي تجربة احتراف سابقة بالسعودية، وهي تجربتي الاحترافية الثانية بالأردن مع نادي الاستقلال الأردني. طبعاً بعد موسم كتير مميز مع نادي تل الدرة، الحمد لله قدرت أخذ هداف الدوري برصيد 26 هدف.
1: ما شاء الله.
2: بعدها تواصلوا معي من الاتحاد العربي السوري إنه في نادي بالأردن طالب مهاجمة، وتواصلوا معي والحمد لله ضبطت الإجراءات وقدرت أطلع على الأردن وشارك مع الفريق بخطوة كتير حلوة كأول محترفة سورية بالأردن.
1: حلو كتير. هلا بما أنك ذكرتي أنه هي تجربتك الاحترافية الثانية رونا، خلينا نحكي عن الاختلاف يلي صار بين طريقة تعاملك مع العروض القديمة وطريقة تعاملك مع العرض يلي تقدم لك هالمرة.
2: هلا أكيد يعني أنا بما أنه صار عندي خبرة صرت شوف العروض أقرأها بتناسبني ما بتناسبني كلعبة سورية، يعني أنا بشوف حالي كمهاجمة وكيف ممكن انسجم، كيف ممكن أقرأ العرض، كيف ممكن أتعامل مع الإدارة. يعني صار عندي بما أنه عندي تجربة سابقة فصرت هلأ أتعامل بشكل أفضل يعني مع العروض اللي ممكن تجيني وشوفها. يعني
0: حلو رونا، الانتقال لبلد وفريق جديد هو ما بس تحدي رياضي، في تأقلم، في حياة جديدة عم تبنيها أنت بالأردن، كيف شفتي هاي الحياة واندمجتي؟
2: صراحة بيئة مختلفة تماماً. الدوري هون بيختلف عن الدوري السوري. هون
0: شو نقاط الاختلاف؟
2: أكيد هون الاهتمام أكبر. رتم اللعب سريع بالدوري الأردني، مستوى عالي بالأندية، احتكاك خارجي مع المحترفات، أكيد يعني مستوى أعلى
1: أكيد. وما بننسى المنزف الأردني، يعني هذا من أهم إيجابيات الأردن.
2: يعني أنا في بلد الثاني الأردن غير شكل،
0: في اختلاف بالأكل بسيط، بس في اختلاف يعني بين الشاورما، بين المنزف الدرعاوي والمنزف الأردني.
2: أكيد كل بلد الشاورما
0: تطشات بسيطة بس بتعمل فرق.
1: بس هو
0: وين حبيتي أكتر؟ أي أكل حبيتي أكتر؟ رونا عم تسمعينا؟ طيب. شو؟
2: اثنين طيبين بس لا غنى عن الأكل السوري.
1: أكيد لا غنى عن الأكل السوري. طيب خلينا هيك شوي رونا نحكي شو الإضافة اللي حابة تقدميها لنادي الاستقلال الأردني، يعني شو متوقع أنت تقدمي لهم للنادي بعد انضمامك له؟
2: يعني بتمنى ناخد مركز جيد مع النادي، يكون عند حسن ظن الإدارة والفريق. بتمنى أثبت للناس كلها أنه بسوريا في مواهب، وبتمنى كمان كل اللاعبات السوريات ياخذوا فرصة احتراف خارجية، لأنه نحن الدوري السوري عندنا مظلوم إعلاميا، ومن ناحية الدعم كمان ما في دعم كتير. بس نحن المواهب عندنا يعني مستمرة بالعزيمة وبالإصرار، وبتستاهل يعني تخوض تجربة احترافية.
0: طيب شو بتقلي له للناس اللي بيقولوا أنه كرة القدم هي لعبة شباب بس؟
2: أول شيء هي موهبة ما بتتعلق بجنس إن كان ذكر ولا أنثى. الموهبة موجودة عند الفئتين، يعني وكرة القدم للجميع مانا للذكور بس.
0: طيب شو المواقف اللي مريتي فيها هيك خلال هاي السنوات من احترافك؟ يعني البنات شوي هيك حساسات، بدهم طريقة تعامل معينة، شي مرة هيك تركتي التمرين مثلا؟

0: لان زعلتي او كذا راحوا راضوكي، بتصير هي الحركات ولا لا؟
1: موجودة هي الحركات
2: بتصير
1: بس
2: عند أكبر
1: يعني
2: اللاعبين هي الحركات.
1: تماما، بس أنا إنه أنا خبرة بهي اللعبة وصرت أعرف أتعامل مع هاي المواقف. بدك تكون كتير صبور في هذا الموضوع، يعني إنه عقليتك تكون احترافية. أي موقف ممكن تواجهه لازم تعرف تتعامل معه، ولا بد من هذا الشيء، يعني بالنهاية أنثى.
2: طيب احكي لنا رونا عن موقف، هلا مثل ما كان عم يحكي ايهم عن الامور الحساسه، هلا نحن صح البنات حساسات بس شخصيتنا قويه، يعني الحساسيه ما دخلها بقوه الشخصيه، بس بدي اياكي تحكي لي عن موقف فعلا بكاكي من قلبك، يعني يا ممكن البكي لك كان لفرح او لزعل، احكي لنا هيك اكثر موقف بتتذكريه بكيتي فيه من قلبك خلال رحلتك بكره القدم.
1: صراحة في موقف، موضوع احترافي السابق بالسعودية، كان موضوع إجراءات وما كانت عم تزبط إلي يعني كلعبة سورية. ما بعرف موضوع الإجراءات الورقية دائما صعبة للسوريين، ففقدت الأمل إني أطلع ألعب بالسعودية، لكن النادي يعني تمسك فيني وعن طريق تخيلي إنه طلب عمرة لحتى أنا قدرت أطلع على السعودية. وصراحة يعني كان أول احتراف إلي وكنت كتير مبسوطة، ماني مصدقة إني أنا أطلع ألعب برا، وبأول لعبة نزلت وسجلت هاتريك وأخذت جائزة هني. فكان شعور صراحة لا يوصف، يعني بعد تعب ومعاناة وتعب نفسي وهيك، يعني عرفتي.
2: حلو
0: رونا،
2: كتير.
0: أكيد موهبتك بينت بعمر صغير، مين اللي رافقك ودعمك وشجعك ودمالك هي الموهبة؟ مين هلا بتقولي له بعد ما صرتي محترفة بتقولي له شكرا لأنك إنه يعني وقفت جنبي وآمنت بموهبتي؟ ويمكن بعد عنك شوي الانتقادات يلي كانت تجيك إنه بنت وعم تلعب كرة قدم.
1: صراحة عائلتي هي اللي شجعتني، بابا مدرب كرة القدم، أنا بقول له شكرا من قلبي، يعني لولاك ما بوصل لهذا المكان. شجعني ودعمني وما خلى أي شيء يوقف بوشي، يعني له الفضل الأكبر صراحة بوجودي أنا هون، وأكيد ماما وأختي وكل
0: شو اسم
1: حدا
0: الوالد؟
1: بيحب. شو؟
0: شو اسم الوالد؟
1: اسمه مراد.
2: الله يخلي
0: أكيد
2: لك إياه يا
0: بنوجه
2: رب.
0: له تحية. طيب العم مراد، يعني هو أول شخص حكيتي وقلتي له أنا والله إجاني عرض من نادي أردني، وشو كانت نصيحته؟
1: أكيد حكالي إنه البيئة ممكن تختلف، بدك تكوني صبورة، النجاح بده وقت، لازم تكوني سفيرة جيدة للكرة الأنثوية. ويعني أنا أي شيء بمر علي أنا أكيد باخذ
0: مرجعك بيكون
2: صحيح صحيح. طيب
1: أكيد مرجع.
2: طيب والدتك رونا شو كان تعليقها على رحلتك بكرة القدم؟ هل كانت تشجعك كمان مثل والدك ولا لا؟ كانت شوي منحازة لموضوع انه انت صبية، انت بنت، مو لازم يكون عندك اهتمامات مختلفة. هلا في بعض السيدات بيحاولوا يعني يوجهوا اطفالهم للامور التقليدية او للامور المعتادة، فهل والدتك كانت
1: أكيد
2: من هذا النوع او من هذا النوع؟
1: لا، ماما كانت كتير تشجعني،
2: حلو
1: بس
2: كتير
1: بتعرفي دائما الأمهات يعني بتخاف على أولادها، يعني
2: كتير.
1: دائما كانت تنبهني تنصحني، لكن شجعتني واشتقت لها كتير.
2: وجهي لها رسالة من تلفزيون سوريا الثانية، من صباح سوريا.
1: صباح الخير ماما، أنا كتير بحبك وإن شاء الله حأرفع راسكم بالأردن.
2: آمين يا رب.
0: أكيد
2: الله
0: رح
2: يخلي
0: ترفعي
2: لك
0: راس
2: يا رب.
0: السوريين كلهم يا رونا. ختاما هيك نصيحة لكل الصبايا اللي حابين يفوتوا بهذا المجال، شو بتقولي لهم؟
1: بدي أقول لهم لا تخلوا أي شيء يوقف بوشكم. طريق النجاح صعب، لكن الوصول للنجاح بنسيكي كل التعب،
2: صحيح
1: فخلي عندك ثقة بإمكانياتك ولا تخلي أي شيء يوقف بوشك.
2: صحيح رونا، بدنا نشكرك كثير على حضورك معنا، كلياتنا فخورين فيك،
0: كل
2: بنتمنى
0: التوفيق
2: لك
0: لك.
2: كل التوفيق.
1: شكرا لكم.
2: وهلا مشاهدينا بدنا نطلع فاصل صغير وراجعين سوا لفقرة كلام ليديا، خليكم معنا.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات.
1: شو النظام السياسي اللي لسه هلا بتشكل؟
2: متى سيكون هناك؟
0: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب، بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
3: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
1: أنا معترض على فكرتين.
0: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
4: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع على تلفزيون سوريا.

0: يا صباح الخير عن جديد، وصلنا معكم مثل ما شفتوا مشاهدينا لكلام ميديا، وبدنا نرحب ببراء. صباح الخير براء.
1: صباحك يا ايهان. صباح الخير روح.
2: صباح براء،
1: كيفكم اليوم؟
0: تمام، كيفك انت؟
1: تمام الحمد لله. جاهزين هيك نبلش اخبارنا المنوعة على السوشيال ميديا؟
2: يلا
1: يسعد صباحكم مشاهدينا. بنبدا اخبارنا بخبرنا الاول. موقف انساني لشرطي مرور كان على راس دوريته بمنطقه دمر، وبادر لمساعده امراه مسنه كانت بحاجه انها توصل عشان، وبحسب احد المواطنين الطريق انقطع بسبب تعطل سهريج، والمرأة كانت بحاجة إنها توصل لوجهتها وتنجز أمر ضروري. الشرطي قرر يساعدها ونقلها على دراجته من دمر باتجاه الشام حتى تقدر توصل وتكمل مشوارها. موقف بسيط أكيد، بس فيه كتير إنسانية، وبذكرنا أنه أحياناً مساعدة صغيرة ممكن تفرق مع شخص بحاجة لنا. فخلونا نتابع هالفيديو مع بعض.

0: يعني مثل ما قلنا موقف بسيط، بس اكيد بالنسبه للسيده كتير كان كبير، يعني خاصه انه هي بحاجه انها توصل على الشام وقدر هيك يساعدها بطريقته.
1: الله يكثر من امثاله.
0: اكيد الله يكثر من امثاله ويعطيه الف عافيه.
2: اكيد اكيد، يعني حلو الموقف بصراحه. وما عم شوف صاير شيء غريب هلا بالنسبه للشرطه؟
0: صح، دائما عم نشوفهم بهي المواقف،
2: يعني انه ايه بتحسي انه دائما عم نلجأ لهم، بدنا اي شيء، بدنا كذا، ما كنا نهرب منهم قبل التحرير.
1: حضرني موقف حتى مو بس مع الشرطه، حتى في بعض الاشخاص، يعني حضرني موقف اي كم يوم طالعه بالسياره مع الشوفير، فهو ماشي بالطريق عم يوزع اناني مي بارده صغيره لشرطه المرور. فقديش عن جد فعلا لفته حلوه، عم يتعبوا بالشمس وبالشوب، يعني
2: اي والله الله يعينهم، يعني
0: امين
2: واعملوا لهم يا اخي، اعملوا لهم هيك شيء دروات يقدروا يوقفوا تحتها، والله يعني تحت طاقه الشمس
0: شوب مو طبيعيه، لانه
1: هو من الطف الناس، يعني شرطه المرور يعتبر.
0: وننتقل مشاهدينا لخبرنا الثاني اللي فيه لحظة عفوية جمعت الفنان نصيف زيتون بحما يوسف رحمة على المسرح خلال حفله الأخير بمدينة سيدنيو. يوسف شارك نصيف الغناء بميدلي من أرشيفه الفني، واللحظة لقت تفاعل حلو من الجمهور. لقطة عفوية جمعت العائلة والفن على المسرح وحولت الحفل للحظة مميزة بين نصيف وحما، فخلونا نشوف هاللحظة ونرجع لكم.

0: يعني من فترة مو طويلة كمان شفنا حفلة لنصيف زيتون، كانت فيه دانييلا ووالدتا ووالدة نصيف، كلهم كانوا حضرانين بحفلة.
1: شكلهم بيرافقوا
0: واليوم
2: الحفلة. حلوة علاقته مع بيت حما ومع زوجته، فعلا ما شاء الله ما بنصيبه بالعين
0: أكيد.
1: هلا بس حما بيغني ما ما
0: ما ما بعرف أنا هو طلع بس إنه يشاركوا يعني بس هيك على المسرح أو إنه لا في غناء بالموضوع.
2: لا لك أنا شفت مقتطفات بصراحة من الفيديوهات اللي نزلت على السوشيال ميديا، فعلا صوته حلو، عنده صوت جبلي.
0: طلع غنى معه يعني.
1: معناته هو بيغني.
2: لا فعلا صوته جميل والحفله كانت هيك لطيفه
0: معناها عائله فنيه بامتياز من طرفين نصيف ودانيال
2: البيبي الصغير تشوف شو ميوله غنائيه ولا
1: لازم يكون صوته حلو اذا ابوه جدوس اصواتهم حلوه
2: يطلع بيغني وبيمثل
0: بكره بنشوف. وبخبرنا الثالث لا رح نروح للسعوديه باجواء مميزه من الحرم المكي، بعض هطول امطار غزيره على جنوبات الحرم اثناء تاديه الصلاه ومناسك العمره، المطر هطل وسط المصلين والمعتمرين ورسم مشاهد لافته من داخل الحرم المكي، ولقطات الامطار لقت تفاعل كبير من المتابعين على السوشيال ميديا، فخلونا نحضر سوا.

0: يعني بتوقع هي من أجمل مشاهد
1: أيوة
0: ممكن تصير بالحرم المكي، غير إنه الناس يعني مبسوطة بالمطر وقديش هيك ممكن يخفف كمان من حر الشوب، يعني لحظة كتير مؤثرة.
2: هيك عملوا لأيها مع
1: الأشعر البدني كتير حلو، كتير حلو المقطع. يعني كنت مبارح عم بسأل إنه إمتى يعني أنسب وقت للعمرة إنه يكون الجو هيك لطيف، فشوفي إنه نزل مطر بهذا الوقت الغير متوقع، يعني بسبب ما بعرف بسبب اختلاف المناخ اللي عم بيصير، فعم تنزل الأمطار بأوقات
0: مختلفة يعني غير متوقعة.
1: متوقعة يعني مثل ما كانت.
0: صح.
1: الله يبعث الخير.
0: آمين يا
2: الله يتقبل صلاتهم. أكيد أكيد كانوا مبسوطين. أكيد. يعني لحظة فعلا لا تنسى بالنسبة لهم.
0: أكيد. وننتقل لخبرنا الرابع من تركيا بمقاطع متداولة وثقت لحظة عروسين قطعوا حفل زفافهم لحتى يسلموا على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمدينة سامسون. العروسين قرروا يوقفوا حفلهم ويتوجهوا لتحية أردوغان، واللافت أنه الرئيس التركي فاجأ العروس بهدية بمناسبة زفافة. اللقطة لها التفاعل كبير على السوشيال ميديا، خصوصي مع الهدية اللي قدمها أردوغان للعروس. فخلونا نشوف هالفيديو ونرجع لكم.

0: يعني مشهد حلو لطيف من رئيس رجب طيب أردوغان العروس يعني بليلة عرس، قديش هذا الشيء بيعني له ورح يضل ذكرى بحياته لقدام.
1: حلو. هلا الرئيس رجب طيب اردوغان دائما عم يشجع على موضوع بناء الاسره والزواج وعم بيصروا على انه كل عائله لازم يكون عندها 3 اطفال بسبب تراجع المعدل السكاني بتركيا، يعني كثير في زياده بنسبه
0: كبار السن،
1: كبار السن ونقص بالشباب، فدائما عم يشجعوا على موضوع انه الزواج وبدهم 3 اطفال بس. سياسه يعني الرئيس كثير 3 اطفال يعني، خاصه بتركيا يعني بهالغلاء اللي عم ينتشر، فدائما هيك في عندهم هيك مواقف بدعم. وبتعرفي انه مثلا بتركيا العيله اللي عندها 2 و3 في عنده خصومات بالرحلات الجويه، خصومات بالمشافي، خصومات بالمواصلات،
0: يعني الواحد بتشجع انه يجيب اولاد بهالحاله.
1: في باقه دعم كثيره
0: كثير. بس هلا اللي بيشوفوا الفيديو بتركيا بيقولوا يلا كلياتنا بدنا نتزوج مشان نفس اللفته
2: الرئيس.
0: اكيد نتمنى لهم السعاده للزوجين ويتنوا بحياتهم. وبخبرنا الاخير، مشهد كوميدي انتشر بشكل كبير على السوشيال ميديا، اب كان عم يغسل سيارته ويعبي المسبح لاطفاله، وبينما كان مشغول بتعبايه المسبح كانت طفلته مشغوله بمهمه ثانيه. الطفله قررت تساعد البابا بغسيل السياره بس بطريقتها الخاصه، وراحت تعبي مي من مكان تعبايه البنزين بالسياره. أكيد المشهد كان مضحك بالنسبة للمتابعين، ولكن بالنسبة للأب أكيد ما نتوقع أنه كان بيشاركون نفس الرأي. فخلونا نشوف هالفيديو ونرجع لكم.

0: نسال اي صار مع هذا الموقف شو ممكن يعمل.
1: انت شفتي الرياكشن تبع الاب؟
0: ايه
1: انا لو كنت محله كنت بقفزه واحده صرت عند خلصت
0: بس شو يعني ما بقى فيك تعمل شيء ما بعد ما خلص فات
1: هلا ما بعرف شو الطريقه. اكيد السياره رح تعطل يعني، بس في طريقه يمكن لتفريغ الخزان الدابو تبع البنزين انه يطلعوا هذه المي مع البنزين الموجود.
2: ايام هي قدرت انه هلا البنزين غالي هلا
1: بس للاسف السياره ما بتمشي على المي.
0: يا ريت بتمشي على المي،
2: يا ريت في سيارات بيمشوا على المي، هدول السيارات اصدقاء البيئه.
0: بلكي ان شاء الله مستقبلا. هي كانت اخباري اليوم بكلام
1: بيكيات.
0: بتمنى لكم بيت نهار حلو.
2: شكرا براءة.
1: مشاهدينا هلا بنطلع لفاصل، بعده راجعين لفقره موضه مع روز، خليكم معنا.
3: اذاعه راديو سوريا معكم اينما كنتم،
4: من دمشق الى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
5: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك.
6: كتير مشرق، تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين.
5: لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير.
6: أي تغيير؟
5: شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي.
6: استني استني،
5: شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار.
6: أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية.
5: يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟
6: يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني.
5: يي إيه والله،
6: أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخذ ورد على تلفزيون سوريا والثانية.
5: استنوا.
7: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد، بين ركام الوثائق وظلال الخرائط. نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
8: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك. بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد، ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
2: أهلا وسهلا فيكم من جديد مشاهدينا بفقرة الموضة. أكيد صارت معنا أنه كلياتنا نشتري قطعة منحبها تكون جريئة شوي، لما نلبسها منحس أنه ما عطت نفس النتيجة اللي كنا متوقعينها بخيالنا لما قررنا نشتريها. المشكلة هون مشاهدينا مو دائما بتكون بالقطعة، أحيانا تكون بطريقة تنسيقها مع باقي عناصر الإطلالة، لأنه ممكن نفس الشنطة أو الجاكيت أو حتى الفستان يبين أنيق جدا بإطلالة معينة وبإطلالة تانية يعطي إحساس بالمبالغة أو عدم التوازن. اليوم بدنا نتعلم كيف مننسق القطع الجريئة والألوان القوية والإكسسوارات اللافتة بطريقة بترفع من مستوى اللوك وبنفس الوقت بتحافظ على أناقته. وأكيد معنا لنحكي أكثر عن هذا الموضوع المصممة لينا زيتوني. سعد صباحك لينا.
9: صباح الخير. صباح الخير لك المشاهدين. على فكرة حكيتي نقطة كتير حلوة، إنه كيف أحيانا نحن منشوف القطعة منفكرة إنه هي عن جد من نحن منوصي عليها، وكثير هلا عم تصير مع الصبايا يلي عم يوصوا اونلاين، بتجي القطعه بتلاقيها مثلا وانت عم تشتريها بتلاقيها القطعه بتجنن وكثير حلوه، بتشتري القطعه بتجيبيها بتلبسيها بتلاقي للاسف انه هي القطعه ما لها مناسبتك وما حلوه طلعت عليك، وبالعكس احيانا بتلاقي قطعه ما كثير حلوه بس انت وقت بتلبسيها بتلاقيها انه هي قطعه مناسبه لك ومناسبه لشكل جسمك، فبتصير كثير هي مع الصبايا.
2: طيب شو يلي بيخلي هذا الاختلاف يكون موجود لينا؟ يعني شو يلي بيخلي القطعه تبين فعلا انيقه وحلوه ونفس القطعه تبين على شخص ثاني لا مبالغ فيها او
9: فكره مهله؟ كثير بياثر اختيارك الصح للقطعه كقياس كخامة كشكل جسمك. هلأ كمان نرجع منقول كتير عم تصير أخطاء شكل، مثلا أحيانا أنت بتكوني بتلبسي جينز لنفرض قياس 36 بتجيبيه نفسه قياس 36 بيطلع صغير عليكي أو بيطلع شوي كبير، فهي كتير بتأثر على شكل الجسم، فأنت الأحسن الواحد مشان يبقى دائما بالسيف سايد أنه أنت تجيبي القطعة يلي أنت دائما متعودة على قياسها، بتطلع كبيرة شوي وممكن تصغريها. أهم شيء نحن نظبط القطعة كسايز على شكلنا

0: كشكل جسمك انه تكوني انت لابسه القطعه، انت محددتيها، مو القطعه هي اللي لابستك.
1: صحيح. هلا نحن محضرين مجموعه ستايلات بتحتوي على قطع جريئه وترندي بنفس الوقت.
0: تمام.
1: رح نعرضهم ونحكي عن كيفيه تنسيقهم.
0: تماما.
1: بنشوف الاطلال الاولى.
0: لازم نحكي هلا هون التايجر مع ال
1: مع إيه.
0: انا دائما بنقول خلينا نطبق دائما قاعده الستين بثلاثين بعشرة لحتى يطلع اللوك 100%. فانت بدك تقولي 60% هي القطعه يلي حتاخذ المساحه الاكبر، بعدين بناخذ عليها ال 30%. يعني هلا اذا 60% هيدي القطعه السكيرت مثلا، اخذنا البليزر يلي هو 30%، بعدين ال 10% يلي نحن ممكن نحطها يلي هي ممكن تكون الترند تبع هالسنه كلون او كخامه او كاكسسوارز او كبادز. فهينا اذا طبقناها كثير بنطلع بيرفكت.
1: حلو كثير. يعني انت برايك هاي الاطلاله قديش بتعطيها من 10؟
0: هاي الاطلاله 10 من 10، لانه هي ما فيها ولا غلطه. تمام. لانه هي اخذه فورا اللون الهادي مع الانيمال برينت مع مع الشوز والباجز من نفس اللون، فهي هدت القطعه كلها للسكيرت بالقطع كلها من نفس اللون.
1: صح.
0: فهي هي هي اضمن، وبنكون بالسيف سايد. فهي هي اضمن اطلاله، لانه في عالم بتعمل مثلا الانيمال برينت بيعملوه كله بيلبسوه كله بنفس القطعة.
1: هلا هي بتضيفوا معه الوان كثير صاخبه بعض الاحيان.
0: ابدا ما لازم. نحن اذا بدنا ندخل
1: خصوصا اذا بدنا نحكي عن الزيبرا بتتحمل كثير الوان صاخبه.
0: الزيبرا بتتحمل الوان صاخبه، بس انت ما فيك تحملي كل شيء الوان صاخبه. صحيح. مع الاكسسوارز دائما نحن الاكسسوارز لنفرض كل ما بنخفف، يعني كل ما بتشيلي قطعه وبتخلي انت حالك سمبل اكثر كل ما بتكون احلى لك. فهي بتكون دائما انت على حسب شو بتلاقي حالك. يا بتلاقي حالك معجوقة كتير، هلا أنا ممكن هيدي إذا شلتها لنفرض بيطلع لمناسبة أكتر لبرنامج صباحي. لازم تكوني أنت كل ما كنتي سيمبل أكتر كل ما بيكون الميك اب تبعك رايق أكتر كل ما بتكوني أحلى للصبح.
1: صحيح.
0: وبالعكس صحيح. أنا هيدي القطعة نفسها إذا حطيت عليها بليزر، إذا لبست عليها هيلز، قويت الميك اب تبعي، ممكن احط روج احمر لنفرض او روج مثلا فوشيا. هلا الالوان اللي دارجه بتطلعي كثير خرج مساء اكثر. فانت دائما بتلعبي بالقطعه اللي انت لابسيها. دائما بنروح على السيف سايد لانه نحن ما فينا نعجق الاطلاله كلها بنفس
1: الشكل.
0: دائما عم يختاروا الانيمال برينتس مع
1: لون
0: مع اللون الهادي او اللون الواحد. مثلا هون هي حاطه بس
1: السنتور كثير كمان عطي حركه.
0: تماما. حاطه سنتور عريض بس هي شايفه شلون ما لها حاطه ابدا شيء على ايديها.
1: صحيح.
0: فنحن ما فينا نضوج الاطلاله دائما. ما فينا كلها تكون الاطلاله ضايجه مع بعض.
1: هي اطلاله بيرفكت كمان للصيف.
0: تماما. منشان نهدي البرنت اللي نحن لابسينه.
1: هي اطلاله مسائيه صيفيه بيرفكت. خلينا نقول اوكي نشوف يلي بعدها. هلا هون الشوز دخل التايجر بالشوز.
0: تمام.
1: او الانيمال
0: بس فيه. هي هون كانت كلها الاطلاله جدا هاديه، يعني خرج هيك مثلا روح الصبح مع انه هي لابسه هيلز بس هي لافت النظر بس بالشوز تبعها.
1: شو رايك بهيك اطلاله على انترفيو مثلا؟
0: كثير مناسبه بس حلو. اكيد الشقه مو هيك.
1: اكيد
0: اكيد, أكيد. لا يعني نحن دائما قلت لك نحن كانترفيو في عنا
1: ضوابط
0: ومثلا ما فينا نروح دانتيل، ما فينا نروح شيء شفاف، ما فينا. خلينا دائما نروح على الشغلات الفورمال اكثر. ايه تماما. هلا هي هيك ممكن كثير مناسبه لو الشقه كثير اوطى او الشقه من ورا مثلا.
1: تمام صحيح.
0: فهي كثير ممكن مناسبه بنحط بليزر حتى هي كثير مناسبه، بس بدنا كثير نكون دقيقين بقصه الشغلات الشقات اللي بين البطن هيك شغلات يبين من هون. فبدنا
1: صحيح.
0: نكون اكثر نكون فورمال اكثر من
1: في بعض الاطلالات لينا بتحتوي على الالوان قويه. لعنا هون مثلا لون اصفر حتى موجود معه تايجر، يعني ملبقه عليه تايجر.
0: تماما. بس هي شايفه شلون اخذه قطعه واحده لون فائع مع السنتور.
1: ما سنتور
0: ما لها حاطه شيء على رقبتها، حاطه الحلقات ما لها حاطه شيء بايديها.
1: والحلقات من لون
0: تماما. فهي مختاره 60% ممكن مختارة 10% مختارة 30%. فأنت دائما التنسيق الألوان مختارة مثلا الشوز هو اللي يكون مثلا موضة هاي السنة. ممكن تكون تحمل الباكس أسود.
1: صحيح.
0: تحمل الباكس جينز. فيعني أنت دائما بتلعبي على الإطلالة. فهي الإطلالة كتير مناسبة وكتير بيرفكت ومتناسقة كألوان. صح. مع بعضها.
1: هلا على سيرة الألوان الجريئة بدنا نشوف مجموعة ألوان جريئة ونشوف تنسيقها مع بعضها. يعني هون مثلا عنا الأحمر مع الكيوي.
0: على الشتوية حيكون كتير في كومبينيشن ألوان مع بعض وكتير خلط ألوان.
1: ايه؟
0: بس دائما بنرجع لخلط الألوان بطريقة تكون

0: حلوة. هلا هن اخذين اكثر شيء الالوان تبع هاي السنه من الطبيعه ومن مثلا اذا من الالوان الطبيعيه جدا، وكيف بتنخلط مع بعض؟ يعني مثلا اذا اخذين لون السماء، اخذين لون السماء لنفرض مع الابيض مع لون الشمس، صح، مثلا مع لون الاصفر،
1: ورح نلاقي في بعد شوي عن الالوان الدافيه الخريفيه اللي تعودنا عليها بكل شتاء.
0: هلا نحن مع الالوان الفاقعه هاي السنه، بس الالوان تكون متناسقه مع بعضها. وهون انا اللي دائما كثير بحبه واللي كثير بشجعه لون المونوكروماتيك، يلي هو كل الاطلاله بلون واحد.
1: اكيد
0: هي
1: هذا
0: تكون كثير مرتبه،
1: واكثر
0: شيء عم تكون المرتبه للمحجبات، هي عم يعتمدوا اللون الواحد. هلا شوفي هي خلطه الالوان الشوز مع الباكس، بس هي بما انه اخذ الالوان هلا هذا لون التيل هالسنه كثير لون موضه، لون الازرق يلي هي بيجي على تيرباز، بس هي فورا نسقته مع الاخضر، لانه الازرق انت مع خلط الالوان الازرق والاخضر بيعطي هدول الالوان الفاقعه مع الفوشيا، فهي الاطلاله بيرفكت بخلط الالوان.
1: هلا هي يعني هذا خلينا نقول ستايل 2027
0: تماما،
1: بس بيجمع بكل العناصر.
0: عملت اطلاله واحده بهيدا اللون، بس ما حطت بيلت، ما لها حاطه شيء بادنيها، ما لها
1: الميك اب، حتى شعر مضبوط
0: خفيف، الشعر مضبوط. فانت كل ما كثرتي الوان لازم تحبي كاكسسوارز كشعر كميك اب.
1: تمام، نشوف هلا الاطلاله اللي بعدها. هلا هون احنا اكثر شيء ضوينا على الشوزات الاكسسوارز.
0: تماما، في عالم
1: أو
0: كتير في عالم كثير بتحب الشوزات، هي بحسهم من شو بيقولوا لها الشخصيات اللي بتحب لفت النظر. لانه انت وقت بتفوتي لاي مكان لابسه الشوز مثلا اصفر اخضر، فانت فورا بدك تكوني انت انسانه جريئه، فانت فورا بتلفت النظر لوين؟ بلفت النظر على الاطلاله اللي انت على فورا على اللون يلي انت متجرئه فيه.
1: يعني هون شفنا البلت اسود،
0: هون الالوان الباستيل جدا، الاطلاله ناعمه جدا،
1: الحلق يعني لون الفضي، هذا حتى مو الفضي اللي بيلمع،
0: الميتاليك بيكون،
1: الميتاليك بيكون،
0: الميتاليك لا هون ما اللي عم يلمع، الميتاليك بيكون ميتاليك. الفضي اللي عم يلمع. انا مع دائما الاطلاله الميتاليك لازم نكون منطفيه بخامات مطفيه، مثل القطن، اللون الاسود، اللون الابيض كتير. مثلا سكيرت ميتاليك بنكون من فوق بالوان مطفيه،
1: صحيح،
0: ما نكون كلياتنا، او شايفه شلون اذا هي كسالوبيت هي لابسه فوق فلابسه قطعه مطفيه،
1: صحيح،
0: هاد بيرفكت الاطلاله مع مع السندال اللي هي مختارته مع الباكس. شايفه شلون هي هون مختاره الالوان كلها بلون الواحد مع اللون الميتاليك، فهي بحسها انا من اجمل الاطلالات.
1: لينا هلا انا بصراحه حبيت الفقره كثير، لانه انا اوريدي بحب القطع الجريئه، بحب اشتري قطع جريئه، بس يمكن تنسيقها شوي ما عندي خبره فيه، فشو رايك نعملها فقره ثانيه؟
0: اكيد
1: الاسبوع الجاي نحكي عن البولكا دوت، نحكي عن
0: هلا البولكا دوت هلا اصلا هي موضه وحتستمر معنا، وبنلبسها اصلا بشغلات ممكن العالم تلبسها كلها بقطعه واحده، او ممكن البولكا تكون من فوق صغيره من تحت،
1: صحيح، كلها هي
0: على فكره ممكن انت دائما بفقراتنا ما لها حلقه او ما لها وقت، لانه انت دائما قد ما فينا نحن بنقدر نحكي دائما عن هدول الاطلالات، لانه اطلالات لا تنتهي، وخصوصي هلا على خريف وشتاء 2026 2027. بس دائما انا بحب اقول للمشاهدين كل ما عملنا هيدي القاعده ومشينا عليها تبع ال 60 ب 30 ب 10، كل ما بنكون نحن اطلالتنا مرتبه ودائما بالسيف
1: سايد اكثر. فا اكيد عندنا كمان انواع ثانيه واطلالات ثانيه رح نشوفها بفقرتنا الثانيه بالجزء الثاني من الفقره، ورح نكون سوا باذن الله.
0: شكرا، ان شاء الله بنكون بنحكي عن شو الترند تبع 2026 2027. أكيد. مع الالوان
1: اكيد. شكرا كثير لك اللي نزلتونا، نورتي صباح سوريا
0: حبيبتي، نور
1: وجودكم. هلا مشاهدينا فاصل صغير وراجعين سوا لفقره رشيتا، لا تروحوا لبعيد.
2: من جمال الابيات وحقول الادب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل لك يا منازل في القلوب منازل.

0: بشار الأسد من دمشق.
1: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
3: من تلفزيون سوريا،
1: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
4: ختام النشرة في أمان الله.
2: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
5: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت، والكهرباء رح ترجع 24/24. وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي؟ استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم، ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي إيه والله، أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية. استنوه.

0: شاهدين، إذا فتحنا خزانة الأدوية بأي بيت غالبا رح نلاقي مجموعة كريمات موجودة بشكل دائم، كريمات للتسلخات، كريمات للحروق، كريم مضاد حيوي، واحيانا كريم كورتيزون نستخدمه بسرعه لمجرد ظهور احمرار او حكي.
1: صحيح، ايه مثل ما ذكرت، لكن مشاهدينا مو كل الكريمات اكيد بتتناسب مع كل حاله. احيانا الاستخدام العشوائي او الاستخدام لفتره اطول من اللازم
0: يعمل
1: المشكله اكثر ما يحلها. ولا نحكي اكثر عن هذا الموضوع مشاهدينا، بدنا نرحب بالصيدلانيه رندا الحسين
0: اللي معنا.
1: صباح سوريا، يسعد صباحك رندا، اهلا وسهلا فيكي.
0: هلا غالبا الكريمات الموجوده اكثر شيء بالبيوت اللي هي كريمات تبعت تسلخات البشره تبعت الاطفال واللي بيستخدموها كمان الكبار. هي الكريمات شو التركيب اللي لازم يكون موجود وشو التركيب اللي لازم نبعد عنه؟
2: نبعد عنه. هلا كريمات التسلخ اول شغله، يعني اول شرط انه ما تكون فيها عطور كيميائيه مشان ما تزيد الحاله سوء. ثاني شيء يكون معتمده باساسها على الشغلات المرطبه، مثلا مثل البانتينول اللي بتصلح الجلد، او مثلا اكسيد الزنك لانه كثير بيهدي البشره وبيمنع الاحمرار. نحاول نتجنب انه تكون بتحوي على كورتيزون، تحديدا لما نكون عم نستخدمها للطفل، يعني من تسلخات الحفاظ او لما عم نطبقها على الوجه. صحيح. وهي الا باشراف طبيب.
1: صحيح.
2: يعني هي بالنسبه للتسلخات بشكل عام.
1: اكيد بتختلف التسلخات عن الحروق، في بعض الاشخاص بيستخدموا كريمات التسلخات على الحروق او حتى العكس ببعض الاحيان.
2: تمام. هلا الحروق السطحيه ممكن تصير بالبيت من الليس، من الطنجره، من الفرن، هدول القصص لا، بنحط لها بانتينول، كريمات العسل والبانتينول، وهيك افضل من انه
1: بحطوا للتسلخات البانتينول باغلب الاحيان
2: يعني بيصلح لهي الحاله. ولكن بنفضل الشغلات اللي بتبرد الجلد او بتهديه مثل اكسيد الزنك اكثر،
0: اللي هو شو
2: مثل مثلا سودو كريم، معروف هذا عالميا. يعني
0: هذا ما بيستخدموا للحروق، بيستخدموا للحروق
2: هلا هو بيبرد. اذا الحرق سطحي ممكن يبرد، بس انه يفضل للتسلخات، للاحمرار، للشيء اللي عم يحك الجلد او بلشنا نحس انه رح ينجرح الجلد من كثر الحك والاحمرار.
0: في هذا كريم تبع اللي بيحطوه لكل شيء،
1: كريم الماما
2: هذا تبع كل شيء، بيحطوه على كل الاصابات بكل انواع. طبعا هو مو لكل شيء، يعني اذا جلد مفتوح لا ينصح انه يطبق.
0: طيب اذا في سيدات شالوا شيء من الفرن عم يعملوا شيء، بتلاقي فيه هيك حروق بالايد، شو افضل تطبيق كريمي؟
2: هلا صراحه يفضل بهي الحاله البانتينول، كريمات العسل، العسل مضاد التهاب طبيعي، البانتينول بيسرع يعني بيرطب الجلد وبيسرع.
0: في هذا الميبو، ميبو مدري شو.
2: تمام. الميبو هذا ايش
1: يعني لا معجون اسنان ولا زيت المكدوس؟
2: لا معجون اسنان بعد عنه.
1: زيت المكدوس،
2: زيت المكدوس
1: يا رندا، زيت المكدوس كثير نيه
2: كيفه وجوز وكذا شغلات
1: بتستغفر الله. طيب هلا خلينا ننتقل للصادات الحيويه، كريمات الصادات الحيويه، يعني هي كمان خلينا نقول اكثر حساسيه بين باقي الانواع.
2: هي الناس
0: عفوا فينا نطبقها على الاطفال هي الكريمات؟
2: انا وحده
0: الصادات الحيوي.
2: هلا هون بده يكون باشراف طبيب. الصاد الحيوي هو فقط لعلاج التهاب بكتيري، جرح، حرق سطحي طبعا ما له كثير عميق، الجرح ما له كثير عميق، اذا عميق بده قطب وبده علاجات ثانيه. مثلا التسلخ وصل لمرحله انه طلع شويه دم، يعني انا هلا عرضه للالتهاب، يعني اي شيء فتح الجلد بس فتحه خفيفه، وممكن الحبوب والدمامه. اذا ما عندي هي الحاله انا ما بستخدمه، في عالم بستخدمه هيك للوقايه، انه والله
1: حتى حول العين او لمكان هيك
0: مثلا. كثير مشهور هذا الفاسلين وجيت
2: تماما، يعني الصاد الحيوي اذا انا بدي استخدمه بسبب وبلا سبب، فانا ممكن اضعف الفلورا الطبيعيه اللي على البشره، او اني بالمرات اللي انا عن جد بدي التاثير وما لاقي التاثير، ما بقى في استجابه عليه. فالصاد الحيوي له خصوصيه.
0: طيب بنروح هلا للكريمات هلا بفتره الصيف اكثر انتشارا واستخداما، الشيء اللي له علاقة بالحشرات، لدغة الحشرات لما بهيك بتنتفخ وبتصير مثل الدمله ما بعرف شو هذا البق المنتشر حاليا والبعوض.
1: صحيح. قاتل.
0: شو افضل شيء ممكن نستخدمه؟ هل فينا نستخدمه للاطفال؟
2: تمام. هلا نحن هون بدنا نوجه لنقطه كثير مهمه، في كريم معروف عالميا اسمه التريديرم، هذا انه بيستخدموه لحالات تسلخات الحفاظ، بيستخدموه للدغات الحشرات، بيستخدموه لاي تحسس جلدي.
1: هون كورتيزون شيء؟
2: تماما. هون ضروري ننوه لطفح الحفاظ ما بنستخدمه الا اذا الدكتور وجه له. لساعات الحشرات كثير ظريف، ليش؟ لانه هو اساسا لالتهابات الجلد المختلطه. شو يعني مختلطه؟ يعني انا مالي عرفانه هل هالاحمرار والحكه هن بسبب فطري ولا جرثومي ولا بس تحسس. هو في ثلاث مواد، في مضاد تحسس يعني في كورتيزون، وفي مضاد بكتيري اللي هو جنتامايسين، في مضاد فطري اللي هو كلوتريبيزول.
1: هذا هو كريم الماما،
2: هذا هو كريم الماما تبع ما لنا عرفانين شو صاير بنحطه، يعني هو بيشتغل على كل الاصعده. بس يعني هذا مثل ما قلنا الاطفال نحاول نتجنب لهم اياه، نحاول نتجنبه على الوجه والمناطق الحساسه، نخليه لشيء مثل لسعه حشرات، شيء على الجسم. ولما نحس حالنا بدنا نتجاوز الخمس ايام من استخدامه بنوقفه، واذا رجعت الحاله معناها في عندي شيء مسبب ثاني مو اللي انا كنت متوقعته، انه هيك التهاب عرضي يعني.
1: طيب كريمات ترميم البشره رندا، يعني الغالبيه بيستخدموه بعد الولاده، هي قديش كمان ممكن مدة استخدامها تأثر على الفعالية؟ ممكن تعمل مشاكل؟ وهل هي فعلا آمنة للبشرة هي كريم؟
2: هل هي آمنة؟ قامت من لما الجرح خلص تسكر تماما وأنا ضمنت أنه هو التأم 100%. من وقتها بيتم تطبيقه بشكل يومي، مرتين يوميا، ثلاث مرات يوميا. بالعكس كتير ظريفة، كتير بتساعد أنه ندبة هيك ترجع تترتب من أول وجديد وما يصير عندي ارتفاع وانخفاض. فلا، هي كريمات آمنة، وبالعكس كل ما استخدمناها أقرب للإصابة كل ما كان أفضل، لأنه فيما بعد صارت الندبة قديمة.
1: هي نصيحة مهمة لكل السيدات اللي عملوا قيصرية،
2: تمام،
1: فوراً كريمات
2: بعد ما يطيب الجرح بلشوا فيها.
1: أكيد. طيب،
0: بالنسبة لكريمات اللي فيها كورتيزون، هي لشو استطباباتها وشو مضادات الاستطبابات وإمتى بنستخدمها وإمتى لا؟
2: هلا كريمات الكورتيزون هي طيف كتير واسع، عندنا كتير كورتيزونات من القوية جدا للخفيفة. بشكل عام الكورتيزون هو مضاد التهاب، يعني هو بيستخدم الالتهابات للتحسس ولردود الفعل المناعية. يعني إذا أنا عندي حالة صدف، أكزيما، هدول القصص هو يستخدم إلها. إيمت لا يستخدم الكورتيزون بيكون خطير؟ لما تكون الإصابة فطرية، لما تكون الإصابة بكتيرية، فهي هو بالعكس حيزيد السوء. لما فيروسية حيزيد السوء، فنحن بنأخذ الحالات التحسس الاحتمرار.
0: كيف بنعرف إنه هذا المرهم فيه كورتيزون؟
2: صراحة بيكون مكتوب على تركيبه، فنحن ما رح نكون بنعرف إنه هاي الكلمة معناتها مثلا أنا قريت كلوبيتازول، طب انا ما بعرف انه هذا كورتيزون او كورتيزون قوي، فانا قدامي الصيدلي والطبيب هن اللي رح يخبروني اذا هذا الكريم فيه كورتيزون، لحتى اعرف انا هذا اذا بدي استخدمه لازم اوقفه خلال 5 أيام لأسبوع، ما اتجاوز استخدام فتره اطول، او ما طبقه على وجهي. هلا للاسف الكلوبيتازول بيستخدموه للوجه على التفتيح، هو بيرقق الجلد صراحه، وبتصير البشره عرضه للتصبغات اكثر. يعني حتى لو بالبدايه حسيتيها صارت افتح، زي بعدين بتصير اغمق واغمق واغمق.
0: معناتها بتنحذر مشاهدينا انه ما يستخدموه على الوجه، لانه هو بيرقق البشره. هو
2: يعني
0: البداية بيعمل شيء
2: استطباب، نتيجة حلوة، بس هي نتيجة ما بتدوم شهر.
1: صحيح. بدنا نشكرك كثير رندا على كل هاي المعلومات. نتمنى السلامة لكل اللي عم يتابعونا، وكريم الماما هو أحسن كريم.
2: أكيد.
1: هي ختام الفقرة.

0: شكرا لك.
1: مشاهدينا شكرا لمتابعتكم، لهم نوصل لختام حلقتنا لليوم، نشوفكم بكرة، مع السلامة.
0: أكيد وتضلوا بخير، اليوم يكون نهاركم سعيد. هلأ سلام.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
2: إذاعة راديو سوريا، معكم أينما كنتم.
0: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
3: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى، بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.

أهلا بكم إلى هذه الجولة الإخبارية من تلفزيون سوريا، ونبدأها بالعنم. تجدد الاحتجاجات في الحسكة ودير الزور رفضا لقرار رفع أسعار المحروقات. مجلس الشعب يحدد الخميس المقبل موعدا لعقد جلسة استماع لوزير الطاقة لتقديم إيضاحات حول ارتفاع أسعار المحروقات.

دمشق تستضيف وفدا من غرفة التجارة الأمريكية لبحث توسيع التعاون الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات. وزارة الطاقة تحذر سكان الرقة ودير الزور من الاقتراب من نهر الفرات مع زيادة التدفقات المائية القادمة من تركيا.

في التفاصيل، تجددت الاحتجاجات في دير الزور لليوم الثاني على التوالي، وذلك رفضا لرفع أسعار المحروقات، حيث تجمع محتجون في مدينة أشحيل بريف المحافظة وقطعوا طريق حقل العمر عند دوار العتل.

0: وفي ريف الحسكة أقدم محتجون في مدينة تل تمر على قطع الطريق الدولي M4 الرابط بين تل تمر وحلب احتجاجا على رفع أسعار المحروقات، وأدى إغلاق الطريق إلى توقف حركة مئات صهاريج نقل النفط العابرة للطريق الدولي، ما تسبب بتعطل حركة النقل في المنطقة. كما شهدت منطقة تل براك احتجاجات تخللها حرق إطارات على الطريق الرابط مع مدينة القامشلي. المزيد من التفاصيل ينضم إلي الصحفي عيد الهليل وهو معنا من الحسكة، أهلا ومرحبا بك. سأسأل بداية عن ماذا جرى تحديدا في الاحتجاجات التي أدت إلى قطع الطريق M4؟
1: حياكم الله أخي الكريم، حيا الله متابعي تلفزيون سوريا. كما تابعنا، كما هو المشهد بعموم الجمهورية العربية السورية، هناك احتياجات، هناك رفض شعبي وسخط كبير على قرار رفع المحروقات بنسبة 40% تقريبا، حيث تركزت الاحتياجات هذا اليوم في منطقة تل تمر، حيث قطع محتجون طريق الأنفور الدولي الذي يعتبر شريان رئيسي يربط مناطق شرق سوريا بالداخل والمعاصمة وما إلى ذلك. أيضا كان هناك احتجاج كبير وقطع طريق القامشلي تل برك، وهو شريان حيوي يربط جنوب الحسكة بشمالها. أيضا المحتجون طالبوا بإما توضيحات أو إعادة دراسة هذا القرار، كون القرار يمس المواطن بشكل مباشر في لقمة عيشه. أيضا سجلت هناك نقاط مظاهرات، قام محتجون بقطع طريق حقل غاز أشبسة أم رقيبة عند منطقة أم رقيبة في الحدادية أيضا، ومنعوا صهاريج النفط من الخروج من الحقل اليوم الثاني على التوالي. كان هناك أيضا يوم أمس احتجاجات في مدينة الشدادي كانت تعتبر ذات زخم كبير نوعا ما، احتج محتجون وطالبوا بتوضيحات أو إعادة دراسة جدوى هذا القرار المجحف بحسب رؤيتهم يعني.
0: نعم، كم ساعة استمر إغلاق الطريق الدولي M4؟ هل هو مغلق إلى حد الآن أم لا؟ ما هي التفاصيل الإضافية حول ذلك؟
1: الاحتجاجات بدأت منذ ساعات الصباح الأولى ولا يزال مغلق إلى هذه الدقيقة بحسب المعلومات الواردة، الذي أنه لم تستأنف حركة النقل عليه، لكون مصلحة إغلاقه هي متبادلة بين أصحاب الشاحنات والأهالي، كون الموضوع يمس كل شرائح المجتمع نوعا ما ويمس في مقتل. هنا أود أن أذكر إلى نقطة مهمة سيد وسيم، في محافظة الحسكة والمنطقة الشرقية بالعموم المشكلة تعتبر مشكلة مركبة يعني نوعا ما. الجميع يعلم بأن في هذه الأيام هو موعد موسم بدء حراثة الأراضي الزراعية، وبهذه الحالة وعلى هذه التسعيرة ستكون الأمور غير مرضية، ستكون الأمور مجحفة إلى حق كبير بحق المزارع وبحق الفلاح وبحق أصحاب الآليات. نتمنى من الحكومة، نتمنى من الجهات الفاعلة حقيقة إعادة النظر في هذه المسألة والنظر إليها على محمل الجد، وأنها تهدد حتى مستقبل سوريا الغذائي. يعني الجميع يعلم أهمية المحروقات في عملية الزراعة وعملية الحراثة وعملية تربية الأغنام. المنطقة الشرقية لا فواتير زراعية، لا دوائر بسبب تعطلها بسبب عملية الدمج ولا أي شيء، وجاء هذا القرار الذي يعني أربك المواطنين إلى حد كبير. يعني أتمنى إعادة

0: الشيعية يعني في منطقة الحسكة، حسب ما سمعت أنهم يقولون أن يتم دعوات في لتكون هناك مظاهرات في ساحة الرئيس وعلى دوار الصباغ. في الشداد أيضا هناك مطالبة بإعادة التظاهرات اليوم أيضا، وربما تمتد إلى مناطق أخرى يعني في دير الزور والرقة وما إلى ذلك.
1: نعم، هل هناك تحركات لفتح الطريق الدولي في هذه الأثناء عيد؟
0: نعم، هناك تحركات، نعم، من قبل قوى الأمن الداخلي، من قبل مسؤولين معينين سيتفاوضون مع المحتجين، ربما سيتفاوضون مع المحتجين هناك ويقومون بإعادة فتح الطريق كونه يعتبر شريان رئيسي، وإغلاقه يعني يعتبر ذو ضرر اقتصادي كبير على العموم السوري.
1: نعم، ما هي أبرز المطالب أو الشعارات التي رفعت في هذه الاحتجاجات؟
0: أولا إلغاء هذا القرار من الأساس، محاسبة المسؤولين عنه. رفع البارح بشدد مظاهرة مطالبون بإقالة وزير الطاقة السيد محمد البشير ومحاسبته وتشكيل لجان مختصة للإشراف على المنتوجات النفطية وجعل نصيب منها ربما يعني خاص بالمنطقة الشرقية كونها تعتبر منبع النفط في سوريا.
1: نعم، أشكرك جزيل الشكر الصحفي عيد الأهليل، كنت معنا من الحسكة.
0: حياكم الله.
1: هذا ورصد تلفزيون سوريا ردود فعل المواطنين على التسعيرة الجديدة للمحروقات في عدد من المحافظات بدءا من العاصمة دمشق.
2: هلا الارتفاع مشتقات النفطية كالمازوت والبنزين والغاز، هذا كله بيسبب يعني أجور نقل كله غلاء بيطلع بيرجع المواطن، تمام، هذا الغلاء كله بيرجع المواطن. يعني انا موزع مواد غذائيه، هلا كله بده يرتفع المواد الغذائيه بسبب ارتفاع المشتقات النفطيه، تمام، والمساء بطلع على تاكسي، يعني مثل التاكسي اللي كنت اخذ الطلب مثلا ب 15000 هلا بده يصير 20 25000، هذا كله بيعكس على المواطن بالنهايه بسبب الارتفاع.
3: يعني ما مقبول هذا الحكي، يعني اليوم نحن فقنا يعني 5500، يعني 40% المازوت، يعني بالنسبه للنقل، بالنسبه للمدارس، للجامعات، منين بده يجيب الطالب؟ الاهالي هي منين بده تجيب؟ اللي عنده ثلاث اربع اولاد منين بده تجيب؟ يعني اليوم اجار السرفيس اللي كان 5000 صار بده ياخذ 9000 10000، اجار الباص نفس الحكي، اجار البولمان نفس الشيء، يعني المدارس بالنسبه للمدارس يعني هذا الحكي بلاء بلاء، هذا الحكي يعني 40% اليوم المازوت ارتفع، يعني مو 1000 و2000، يعني 5500 هذا الحكي.
4: اجيت على الكازيه حتى اعبي مازوت، لقيته مرتفع المازوت ب 17.5، عرفت منتفق انا قبل ما طلعت من البيت اتفقت انا واحد على طلب على 350، عرفت شلون؟ ما راح يوفي معي، بدي ارجع على البيت هلا ما عاد اطلع لعنده، لانه بدي اطلع هلا بدي ارجع احكي معه مثلا بدي اقول له مزود طالع اليوم والله ما يمشي حال الطلب، اتفقنا يعني ما راح، عرفت شلون؟ يعني الطلب ب 350 ما راح يزبط معي تحت 600 700.
5: هلا نحن بارتفاع المواد النفطيه المازوت والغاز والبنزين بيرتفع علينا اجور النقل، اجور الحليب، اجور المواد الغذائيه، نحن العالم بالاساس ضايجه علينا باسعار الاجبان والالبان واسعار اللبن، العالم ما عم تتقبل، ما عم تتقبل اليوم تفوت على محل تشتري كيلو شلل 90 و95 ألف، ما بالك هلا ارتفع النفط بدنا نرفع، فهذا الشيء عم يأثر علينا.
6: سعر المازوت عدم المؤاخذة يرتفع اللتر 5500، هذا الشيء ما مقبول، مرفوض هذا الشيء. عدم المؤاخذة إن كان الخضرة بدها تغلى، إن كان المواد الأساسية للبيوت، الزيت، السمنة، السكر، كله بده يغلى هذا أخي. عدم المؤاخذة حتى أجور النقل للعالم، العالم ميتة، هي العالم طبيعتها ميتة، بدل ما تنزلوا عم تغلوا ليش؟ يعني هذا الموضوع ما بيصير، غلاء فاحش هذا لا يجوز.
1: ومن دمشق إلى حلب حيث عبر مواطنون عن مواقفهم من الأسعار الجديدة للمحروقات.
7: هذا الشيء حرام، المواطن ما بيتحمل، يعني مثل كأني بقول له صف سيارتك على الزي ولو امشي مشو، بكره السرافيس بتغلى، القطنيات بتغلى، الاكل والشرب بيغلى، في سبيل انه زاد المازوت، اليوم لما بزيد المازوت بيزيد على الفرد كثير شغلات، هذا الشيء حرام ومو منطقي.
8: والله انا هلا تفاجأت، عم بقول له 18 ونص، عم بقول له امبارح 14700، بقول لي هلا 18 ونص، تفاجأت. يعني تفاجأت جدا، يعني اليوم انا كم تشتغل ما بعرف. يعني مثلا توصيتك انت كانت 200، هلا ايش بدي اقول لك؟ قال لك 300.
9: النفط والمشتقات البتروليه كانت كلها مي بايد الحكومه، فحاليا هي بايد الحكومه، فلازم يكون في بوادر خير، هيك كل الشعب بيعرف انه بوادر الخير تكون انخفاض، فنحن عم نتفاجئ انه دائما في غلاء مستمر، فهذه النقطه اللي مستغربين منها.
10: هلا انا بتفاجئ الخمس التوره دفعت 95، فاليوم الراكب بتقول له اعطيني 5000 زياده، بقول لك ليش خيونا ايش بدي؟ انا الذنبي؟ فهذا كله من يعني عم بطلع مننا

0: وعم يطلع بالتصليح يعني بتمنى من الله ومن الدولة انه تشوف الوضع يعني تكرمله شوي بالاسعار.
1: يعني انت الغلاء ما تشمل بس المازوت، تشمل الخبز، تشمل كل شيء، اجور الطلاب، المدارس، كله بده يشمل. دخلك هذا هو يعني ايش بدك تحكي اكثر من هيك؟
2: محروقات بس غلط، كل شيء بده يغلى، كل شيء، كل شيء بده يغلى. يعني يعني ابسط مقومات المواطن، الخضره، الفواكه، هذا كله بده يغلى لانه كله في عليه نقل. واليوم لما بتقول انت 5000 من قصر مثلا 12000 او 13000، فنسبه الغلاء 30% يعني على المحروقات. ف يعني على القليل رح يلحق باقي السلع 10 او 20% غلى.
3: وفي حمال التقى تلفزيون سوريا بعدد من السكان للوقوف على ما قد يترتب من أعباء معيشية إضافية بعد قرار رفع أسعار المحروقات.
4: أول ما كانت توفي، هلأ شلون بدها توفي؟ أولا ضل ساعة ساعتين لحتى يجينا طلب. يعني كيف العالم بدها تقرب على العمومي؟ ما عاد يمشي الحال هلأ، إيه خالص.
5: كل مقومات الحياتية والمعيشية كلها بشكل عام كلها بدت تغلى، والمواطن دخله دخله دخله دخله معدوم، يعني معدوم على الآخر، ما في إله دخل، ما في إله شيء يوازي هذا الشيء أو الارتفاعات اللي عم بتصير. يعني
6: بشكل عام يعني نحن بالنسبة لنا يعني ما عم نعرف شو ناخذ من العالم، لا عم نعرف، عم نتقاتل مع الزبون بشكل دائم. يعني ما يعني بالذات اللي بعد ما ارتفع سعر البنزين ما نعرفين شو ناخذ، شو نرضي العالم، شلون يعني شيء بده يوفي معنا، وشو نرضي الزبون ما نعرفين.
7: بالنسبه لارتفاع المحروقات اليوم، هذا الامر عم بياثر على المواطنين بشكل عام، واكثريه المواطنين دخله ما عم يتعدى ال 100 دولار. يعني هلا وقت بكون في مواطن دخله فوق ال 1000 دولار، هذا ما راح تفرق معه ارتفعت المحروقات ولا نزلت. بالنسبه لارتفاع وانخفاض اسعار المحروقات، يعني هذا في عندنا اشاره استفهام عليه، انه ليش وقت اللي بترتفع عالميا فورا الاسعار بترتفع، وقت اللي بتنخفض عالميا بصيروا بيعدوا للعشره حتى يعني يخفضوا الاسعار المحروقات. يعني ليش
8: بدك تشتري اغراض بيقول لك النقل خضره، كيف بدك تجيب فروج مثلا او لحم كمان بيقول لك سبب النقل، كله بيتحجج بالنقل، كله بيقول لك غلي غلي سبب النقل، كله بيقول لك محروقات غليت، وكله بيرفع المواد الاوليه كلها تبع سبب النقل.
9: امر طبيعي، نحن مرتبطين بالامور الخارجيه اللي عم تصير، الحروب، فهي الصدمة أكيد يعني بدل الناس تتأخر بالتعبئة كذا، شايف كيف، ومشان تشغل حالة وتروح أشغالة وأعمالة، تمام. فنحن مرتبطين بالخارج يعني، يعني أمر طبيعي.
3: وهق مكتب مجلس الشعب على عقد جلسة استماع لوزير الطاقة محمد البشير، وذلك لمناقشة ارتفاع أسعار المشتقات النفطية بناء على طلب رئيس لجنة الطاقة إقبال محمد منصور. أوضح المجلس أن الجلسة تهدف إلى الاستماع إلى إيضاحات وزارة الطاقة حول أسباب ارتفاع أسعار المشتقات النفطية والظروف والاعتبارات التي رافقت إصدار النشرة. وبحسب المجلس يأتي عقد الجلسة استنادا إلى المادة 30 من الإعلان الدستوري والمادة 168 من النظام الداخلي للمجلس. وكان مجلس الشعب قبل أمس استقالة عضو المجلس مضر حمدان بعد مناقشة طلب الاستقالة والاطلاع على تقرير اللجنة الخاصة المكلفة بالنظر في الشبهات والوقائع المثارة حوله. واستمع المجلس خلال جلسته الثالثة من الدورة الاستثنائية الأولى إلى أقوال حمدان أمام اللجنة قبل مناقشة طلب استقالته تحت قبة المجلس والموافقة عليه مع حذف بعض العبارات الواردة في كتاب الاستقالة. يذكر أن الجدل المثار حول حمدان بدأ عقب اتهامات طالته لارتباطه بالنظام المخلوع، في حين نفى حمدان تلك الاتهامات معلنا تقديم شكوى إلى وزارة الداخلية لملاحقة الصفحات المتورطة بتشويه سمعته بحسب قوله. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتوغل قوات الاحتلال الإسرائيلي في مزرعة صيد الحانوت بريف القنيطرة بثماني آليات عسكرية. أوضح المراسل أن قوات الاحتلال المتوغلة فتشت عددا من المنازل في الحي الغربي من البلدة،

وفي وقت سابق أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي عن شاب من قرية العشة، وذلك بعد احتجازه أثناء رعيه الأغنام غربية بلدة أرفيد بريف القنيطرة الجنوبي بالقرب من إحدى نقاط الأمم المتحدة. وكان مراسل تلفزيون سوريا أفاد بأن قوات الاحتلال اختطفت الشاب واقتادته إلى جهة مجهولة من دون معرفة أسباب احتجازه.

0: ينضم إلي من القنيطرة مراسل تلفزيون سوريا محمد فهد. مرحبا بك محمد. في التطور الأحدث، 8 آليات عسكرية تابعة للاحتلال الإسرائيلي توغلت في مزرعة صيدا الحانوت، ماذا حصل بالضبط؟
1: نعم بالفعل يعني وسيم، توغلت قوى عسكرية بعد ساعات يعني منتصف الليل أو يعني عند الساعة 11 تحديدا حتى الساعة يعني 1 تقريبا بقوى عسكرية مؤلفة من 8 عربات عسكرية باتجاه قرية صيداء الحانوت في ريف القنيطرة الجنوبي. طبعا دخلت إلى بعض المنازل وقامت بتفتيشها، ثم يعني دون تسجيل أي حالة اعتقال أو اختطاف داخل هذه المنطقة، وانسحبت باتجاه الجولان المحتل. أيضا وسيم يعني هذه التوغلات مستمرة والانتهاكات من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي في ريف القنيطرة مستمرة. البارحة كان هناك أيضا توغل كبير ويعني تصاعد وتيرة التوغلات خاصة في الريف الشمالي من القنيطرة وريف دمشق الغربي. كان هناك دخول قوى عسكرية بأكثر من 30 عربة عسكرية باتجاه تل أحمر في ريف القنيطرة الشمالي. بعد 20 ساعة من هذه العملية الأمنية العسكرية الاستطلاعية داخل تل أحمر، انسحبت القوى باتجاه الجولان المحتل وباتجاه القواعد العسكرية التي انطلقت منها. أيضا كان هناك في منطقة بيت جن بريف دمشق الغربي كان أيضا قصف مدفعي من جيش الاحتلال الإسرائيلي أدى إلى حرق بعض الأشجار المثمرة من الزيتون والتين، تقدر بمساحة ب20 دونم من الأراضي الزراعية تم تضررها نتيجة هذه الحرائق. أيضا يعني التوغلات والانتهاكات وتحريق الطيران للدرون والتضييق على المزارعين والمدنيين من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي مستمر سواء في ريف دمشق الغربي أو في القنيطرة أو في منطقة
0: محمد. أيضا قوات الاحتلال الإسرائيلي أفرجت عن شاب من قرية العشة، هذا الشاب تم اعتقاله بالقرب من قوات الأمم المتحدة، حدثنا عن تفاصيل الاعتقال وهل تحدث الشاب بأي معلومات لكم أو لأهالي المنطقة عن ظروف احتجازه؟
1: نعم بالفعل يعني تم الإفراج عن شاب كان يرعى الأغنام بالقرب من خط وقف إطلاق النار وأحد النقاط قوات الأندوب المتواجدة هناك في المنطقة جنوب بلدة العشة أو قرية العشة، تم اختطافه لساعتين وبعد ذلك تم الإفراج عنه. عندما قابلنا يعني ذوي الشاب تحدثوا لنا أنه يعني قد ظنوه أنه يقوم بتصوير مواقع عسكرية وخط وشريط الحدودي في المنطقة هناك، تم احتجازه والتحقيق معه والتأكد من أنه غير مرتبط بجهات خارجية أو ليس له علاقة بأي جهة، فقط هو يعني كان يرعى الأغنام ولم يقم بتصوير أي شيء وقاموا بتفتيش جواله وبعد ذلك تم إطلاق سراحه. طبعا هناك جيش الاحتلال الإسرائيلي في يقوم باختطاف أي شخص يقترب من خط وقف إطلاق النار أو يعني يقترب من الأراضي الزراعية، يتم إطلاق النيران أحيانا عليهم يمنعهم من الوصول إلى أراضيهم الزراعية، وهذه أيضا معاناة للمزارعين ومربي المواشي. بعد أن توغل جيش الاحتلال الإسرائيلي لهذه المنطقة يعني سيطر على أجزاء واسعة من المراعي والأراضي الزراعية وهي ملكيتها تعود يعني لأبناء محافظة القنيطرة سواء في الريف الشمالي أو الجنوبي، يمنعهم من الوصول إليها، يقوم بالتضييق عليهم، يقوم بإطلاق النيران عليهم، يقوم باختطافهم والتحقيق معهم وبعد ذلك يتم الإفراج عنهم. فهذا الأمر يعني بات يشكل حالة من القلق والخوف لدى الأهالي والمدنيين.
0: نعم أشكرك على هذه الإيضاحات مراسل تلفزيون سوريا من القنيطرة محمد فهد. يشتكي مواطنون في بيت جن بريف دمشق من انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المتكررة التي كان آخرها أمس، حيث شب حريق على أطراف البلدة من جراء سقوط قذائف مصدرها الاحتلال الإسرائيلي.
2: اجوا 6 سيارات توغل على كرومتين يعني مر الطريق، وبعد شي ساعة بلشوا يضربوا قصف، ضربوا 4 قذائف وكروم زيتون هبت يعني احترقت كروم زيتون.
3: عم تيجي اسرائيل ليل نهار عم تحوس حوالينا، نسواننا عم تفزع مش عم زرجل تعرضنا، عم يجيب الكروم ليل

0: انهار دايرين حولنا شلون عنا فاسد عنا بحريب اخذت سل جبل الشيخ بدون شيء فاسد عنا إلن عنا شيء فاتوا علينا بحريب اذا فاتوا علينا بحرب وصلوها هاي للامم المتحده للولايات المتحده وصلوها شلون عنا استفانا عم تفزع اجموا علينا قتلونا ست شباب.
1: أحبط فرع مكافحة المخدرات في محافظة حمص أحبط محاولة تهريب شحنة ضخمة من الكبتاجون قادمة من الأراضي اللبنانية كانت معدة للنقل عبر الأراضي السورية باتجاه دول الجوار. أسفرت العملية عن ضبط 310 ألف حبة كبتاجون القبض على التاجر المسؤول عن إدارة الشبكة وأحيل المقبوض عليه مع المضبوطات إلى القضاء المختص لاستكمال التحقيقات والكشف عن بقية المتورطين والمرتبطين بالشبكة. هذا وكشفت وزارة الداخلية عن ضبط 1,900,000 حبة كبتاجون و724 كيلوغراما من الحشيش وأكثر من 8 كيلوغرامات من الكريستال خلال شهر آب الماضي ذلك ضمن حصيلة أعمال إدارة مكافحة المخدرات. قالت الوزارة أن إدارة مكافحة المخدرات نفذت خلال الفترة الماضية عمليات أمنية لملاحقة شبكات إنتاج وتهريب المخدرات أسفرت عن تفكيك 90 شبكة تهريب دولية وضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة كما شملت حصيلة وزارة الداخلية خلال آب توقيف 157 شخصا من قبل إدارة مكافحة الإرهاب وفتح 461 ضبطا جديدا وإحالة 223 ملفا إلى النيابة العامة. قامت كتائب الهندسة في الجيش السوري بعمليات مسح وتمشيط لتطهير آخر حقول الألغام في منطقة قربي ريف دمشق وذلك باستخدام كاسحات الألغام وبدأت الوحدات عملياتها في الثالث من آب الماضي وتمكنت من إتلاف أكثر من 1500 لغم من مخلفات الحرب بعد نقل بعضها وإتلاف القسم الآخر في مواقع آمنة وذلك بهدف تأمين المنطقة وضمان سلامة الأهالي. هذا انفجار وقع أمام كاتدرائية القديس جورجوريوس للروم الأرثوذكس في حي المدينة بحماة أدى إلى أضرار مادية في سيارتين من دون وقوع إصابات بشرية وتبين أن الانفجار ناجم عن قنبلة صوتية في حين فتحت الجهات الأمنية تحقيقا في الحادثة.
2: تواجدنا الآن هنا في حي المدينة في مدينة حماة حيث حصل انفجار هنا خلفي في هذا المكان وأمام باب الكنيسة نلاحظ في الكاميرا أن هناك أضرار مادية طبعا تبين أن الانفجار هو عبارة عن قنبلة صوتية انفجرت في هذا المكان وأدت إلى أضرار مادية في هذه السيارة فيما لا توجد أي إصابات بشرية أو أضرار بشرية هنا في الموقع. طبعا قوى الأمن الداخلي فرضت طوق أمني في هذا المكان وقوات الشرطة تتابع التحقيقات لمعرفة أسباب هذا الانفجار. ياسر روح تلفزيون سوريا مدينة حماة.
1: وفي حلب أصيب طفل بجروح طفيفة أثر انفجار مقذوف حربي من مخلفات الحرب وذلك عقب حريق مجهول السبب قرب جامع الرحمن في حي السريان في حين عملت فرق الدفاع المدني على تأمين موقع الانفجار.
3: تم إبلاغنا من قبل عمليات عن صوت انفجار قرب جامع الرحمن طلعت السريان توجه الفريق المكان عند الوصول كان في حريق طبيعي تم اطفاء الحريق خبرنا من الاهالي انه في اصابه طفل ونقله على مشفى الرازي بعد ما طفينا الحريق فقدنا المكان طلع فيه مخلفات حرب فتعاملنا مع هالاساس وعزلنا المنطقه والله يعطيكم العافيه.
1: نقلت مراسلة تلفزيون سوريا أن قوى الأمن الداخلي أطلقت سراح 17 شخصا من الموقوفين على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة عين العرب كوباني بريف حلب. وفق مراسلتنا فأن أطلاق سراح الموقوفين جاء بعد اجتماع وجهاء من المنطقة مع قوى الأمن الداخلي في المدينة بعد التوترات الأمنية الأخيرة التي شهدتها المدينة في أعقاب حادثة مقتل عنصر سابق في قسد. قال معاون محافظ حلب علي حنورة أن حادثة سجن عين العرب كوباني وقعت إثر استعصاء نفذه أحد المساجين ما أدى إلى وفاة 10 مساجين وإصابة 16 آخرين

0: مشيرا إلى أن وزارة الداخلية شكلت لجنة لتحقيق في ملابسات الحادثة.
1: يوم الجمعة الماضي حصلت حادثة مؤسفة في سجن عين العرب كوباني نتيجة استعصاء أقدم أحد المساجين على إحراق بطانيته. تفاقم الأمر وبدأت الأمور تخرج عن السيطرة في البداية، مما أدى إلى وفاة واختناق 10 مساجين وإصابة 16 آخرين. حاليا المصابين هم قيد المعالجة في المشفى. كل الرحمة للمتوفين وكل العزاء لأهالي الضحايا. قامت وزارة الداخلية بتشكيل لجنة تحقيق لتقف عند ملابسات ومجريات الأحداث، ليكون كل كوادر السجن القائمين على السجن قيد التحقيق.
0: أجرى وفد اقتصادي من غرفة التجارة الأمريكية يضم ممثلين عن نحو 50 شركة أجرى سلسلة مباحثات في العاصمة دمشق. أوضح مراسل تلفزيون سوريا أن الوفد الأمريكي يبحث فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري ومجالات العمل المشترك وإمكانات دخول الشركات الأمريكية إلى السوق السورية، وذلك في إطار مساع لتوسيع العلاقات الاقتصادية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية. وبحسب رئيس غرفة التجارة الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط ستيف لوتس، تعد أول بعثة لغرفة التجارة الأمريكية تزور سوريا.

0: للمزيد ينضم إلي من دمشق مراسل تلفزيون سوريا عبادة المنصور. مرحبا بك عبادة، ما طبيعة المباحثات التي أجريت في العاصمة دمشق بحضور الوفد الأمريكي؟
1: نعم وسيم، يعني حقيقة مباحثات موسعة وشاملة حقيقة تجري هنا في العاصمة دمشق. هذه الاجتماعات التي بدأت منذ صباح اليوم وهي مستمرة إلى الآن حقيقة تضم مجموعة كبيرة من الشركات الأمريكية، حوالي 50 شركة أمريكية من كبرى الشركات التي يعني تعمل في شتى ومختلف المجالات، منها شركات في الطاقة والنفط وأيضا شركات خاصة للإلكترونيات وغيرها. طبعا هذه الشركات حقيقة يعني وصلت ضمن وفد رفيع المستوى، هذا الوفد يعتبر أكبر وفد يعني اقتصادي تجاري أمريكي يصل إلى الأراضي السورية من الشركات الخاصة. طبعا وسيم، هذا الوفد يعني يجتمع اليوم حقيقة أيضا مع الجهات الحكومية، هو اليوم الأول لجدول أعماله، سيكون اليوم الأول مخصص للجهات الحكومية، مختلف الجهات الحكومية إن كان وزارات كوزارة المالية، الهيئة العامة للاستثمار، أيضا حاكم مصرف سوريا المركزي، هناك الكثير من الجهات الحكومية الرئيسية التي سيلتقي بها الوفد اليوم ضمن جدول أعماله. يوم الغد سيكون مخصص يعني غرف التجارة والشركات الخاصة أيضا التي ستجتمع مع هذا الوفد، وسيكون هناك عدة نقاشات مفتوحة. طبعا اليوم يعني الاجتماعات حقيقة التي بدأت منذ الصباح وحتى هذه اللحظة هي مستمرة، تركزت في مجملها حقيقة عن يعني فرص التعاون ويعني مذكرات التفاهم التي ممكن أن توقع خلال الفترة القادمة. طبعا كانت يعني المباحثات التي جرت اليوم تحدث فيها مسؤولين سوريين حقيقة عن وضع سوريا ووضع الاستثمار في الأراضي السورية، وأيضا كان هناك استماع لآراء أيضا عدد من يعني رؤساء الشركات الكبرى التي حضرت اليوم إلى العاصمة دمشق. طبعا هذه الاجتماعات حقيقة ستستمر اليوم هنا في العاصمة حتى الساعة 9 مساء، سيكون هناك يعني اجتماعات مع وزير المالية وزير الاقتصاد وأيضا وزير الاتصال وزير الاتصالات، أيضا كان هناك لقاء مع رئيس هيئة الاستثمار السورية، كان هناك لقاء مع حاكم مصرف سوريا المركزي. جميع اللقاءات حقيقة اليوم هي مخصصة للجهات الحكومية، ستكون يوم الغد مخصصة ل يعني الشركات الخاصة التي أيضا سيكون هناك لها جدول أعمال خاص.
0: شكرا لك عبادة المنصور مراسل تلفزيون سوريا من دمشق. ونبقى في دمشق لكن ننتقل لمتابعة مجريات جلسة الاستماع التي يعقدها مجلس

0: الشعب للاستماع إلى وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو. ننتقل مباشرة إلى هناك.
1: التي تم التعاقد فيها أولا، فوقعت مجمعات الإداري بين حانة ومانة، فمن جهة فككوا تشكيلات الوكلاء، ومن جهة أخرى تنتظر أصحاب العقود الالتحاق بمراكز تعاقدية، فأعطتهم المجمعات مهلة 15 يوم، وإذا لم يلتحق المتعاقد فيتم صرفه وتعويضه بأجر. وهنا حدث الفراغ في المدارس. كيف أريد السؤال فخامدريس، كيف بدأ العام الدراسي دون استكمال التشكيلة؟ عفوا، أولا بدنا تبرير التصرف من الوزارة الذي أحدث هذا الفراغ اللي حكينا عنه. ثاني شيء، كيف بدأ العام الدراسي دون استكمال التشكيلات المدرسية حتى الآن وتأمين البدلاء ليبقى الطلاب بدون حصص تدريسية؟ مع العلم تم دمج 19,000 مدرس من الإدارة الذاتية في تشكيلات التربية الحصري بسرعة قصوى. طيب، ما هو الحل لإعادة التوازن في تربية الحسكي بعد دمج العدد الهائل من مدرسي الإدارة الذاتية؟ والله ولي التوفيق. شكرا.
2: شكرا للزميل سهيل. الزميل قتيبة عيسى.
3: شكرا سيد الرئيس. السيد الوزير، أريد التحدث عن التعليم المهني ليس باعتباره قطاعا تعليميا هامشيا، وإنما باعتباره أحد أهم القطاعات التي ستحتاجها سوريا في مرحلة إعادة البناء والإعمار. لكن السؤال بعد الاطلاع على حجم المشاكل بصراحة لم يعد كيف نطوره، وإنما هل ما زال قادرا على أداء وظيفته أصلا؟ بداية، لدينا عزوف عن التعليم المهني وتراجع في مستوى الطلاب القادمين إليه. في حمص مثلا كان عدد الطلاب 6,000 انخفض إلى 1,400 والذين استمروا به قرابة 1,000. فالمجتمع لم يعد ينظر إلى التعليم المهني كخيار مهني محترم ومستقبل ناجح، بل كثيرا ما ينظر إليه باعتباره الخيار الذي يذهب إليه من لم يستطع الوصول إلى التعليم العام، لا سيما أنه فقد جزءا مهما ألا وهو التدريب العملي بحكم التحديات من ضعف الإمكانيات والكهرباء وغيرها. وعليه، فما هي الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتجاوز هذه التحديات منذ باشرة عملها؟ أما فيما يتعلق بالمناهج، فهل لدى الوزارة منظومة حقيقية تقول ماذا يحتاج سوق العمل السوري؟ وما الاختصاصات التي يحتاج إلى زيادتها؟ وما الاختصاصات التي لم يعد يحتاجها؟ وهل هناك تنسيق واضح مع التعليم العالي؟ لأن كثيرا من الرسائل وصلتنا تشتكي كيف للجامعة الوطنية للعلوم الأمنية والدفاعية ألا تقبل الثانوية المهنية رغم تقاطع كثير من موادها مع مواد الجامعة، بينما قبلت الثانوية الأدبية. ولعل الأخطر هو موضوع الكادر. نحن أمام تراكم طويل من ضعف التأهيل المهني للمدرسين، ونقص في اختصاصات وفائض في اختصاصات أخرى، وتعاقدات لم تكن مرتبطة بالحاجة الفعلية للمدارس، وإنما حصل كثير منها لقصد المنفعة أيام النظام البائد. والسؤال، كيف واجهت الوزارة هذه المشكلة؟ وما هي آليات الرقابة والتقييم التي اتبعتها؟ حبذا لو كان لدى السيد الوزير إحصائيات حاضرة، كم حالة تضارب مصالح أو مخالفة مالية وإدارية أحيلت للتحقيق في قطاع التعليم المهني منذ التحرير، وكم منها انتهى بإجراء فعلي؟ بما يتعلق بالجانب الإداري، فقد تم إلغاء موقع معاون مدير التربية المختص بالتعليم المهني. حبذا توضيح مبرر إلغاء هذا الموقع، وما البديل الإداري الذي يملك صلاحية التنسيق بين التعليم المهني والمعلوماتية والأبنية المدرسية والإحصاء والتخطيط؟ ثم من المسؤول عن الربط بين احتياجات الورش المهنية والأبنية والتجهيزات والكهرباء وغيرها؟ ختاما، أتمنى من الوزارة أن تتعامل مع التعليم المهني باعتباره مشروعا وطنيا للإعمار والإنتاج، لا مجرد فرع من فروع التعليم الثانوي. وشكرا.
2: شكرا للزميل قتيبة.

0: لكن أنا أريد أن أوضح بالنسبة للزملاء الذين يضعون أسماءهم، نحن متفقين أنه تتكلم لجنة التربية وكل هؤلاء هم أعضاء لجنة في التربية، وبعد ذلك يجيب السيد الوزير، وبعد إجابة السيد الوزير في حال لم تكن هناك بعض الإجابات واضحة نتلقى المداخلات، وممكن عند ذلك تسجل الأسماء. أما الآن تسجيل الأسماء هو في غير موضعه وفي غير مكانه. الزميل عبد الفتاح عبيد، كان الزميل عبد الفتاح عبيد على اعتباره نائب رئيس لجنة التربية أخذ دورين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا راح أتحدث عن شيء أنا عايش، يعني بما أني ما زلت عايش بالمخيمات فراح أتحدث عن موضوع المخيمات. طبعا بثلاث مجمعات فقط، ما راح أذكر كل المجمعات، اللي هي سرمدة، معرة مصريين، وقاح، فيها أكثر من 200 مدرسة في المخيمات، منها مخيمات ما زالت خيم، ومنها قرفانات، ومنها بناء ما في باحات ولا أي شيء يخدم الطلاب. طبعا هاي المخيمات نحن في حملة لإعادة المخيمات، لكن هي باقية، ربما تبقى سنة، ربما تبقى سنتين، ربما ثلاثة، ربما بعضهم يستقر كمخيمات الكمونة وغيرها، يعني أو مشهد روحين وإلى آخرين مستقرين يعني. فما خطة الوزارة لمساعدة أهالي المخيمات في هذا الموضوع؟ بعد ترك المنظمات للمدارس في المخيمات تدنى المستوى التعليمي إلى أدنى مستوى في هذه المدارس، ومنهم أولادي يعني يدرسون في هذه المدارس، لا يوجد مدرسين، لا إنجليزي، لا علوم، لا يعني نقص كبير في الكادر، نقص كبير في اللوجستيات. أهالي المخيمات ما يدفعوا تعاون ونشاط، فما في مياه بالمدرسة، ما في مراكز أي شيء صحي بالمدرسة يعني. فالموضوع ما خطة الوزارة لدعم هذه المخيمات؟ هل خطة الوزارة كباقي الوزارات ما ندعم المدارس حتى يرجع الأهالي إلى قراهم؟ أم هناك خطة معينة لدعم المخيمات؟ هل يوجد إحصائية دقيقة لدى وزارة التربية تتحدث عن المتسربين في المخيمات؟ وما هي آلية إعادة هؤلاء المتسربين إلى التعليم؟
2: إذن كنا نتابع هذا الجزء من مجريات جلسة الاستماع التي يعقدها مجلس الشعب للاستماع إلى وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو، وتحدث بعض الأعضاء وتساءلوا عن كيفية استكمال العام الدراسي دون استكمال التشكيلات الدراسية من المعلمين. أيضا تحدث أحد الأعضاء عن أن التعليم المهني والعزوف عن هذا التعليم، وطلب الوزارة بإيجاد حل لهذا التحدي. أيضا تحدث أحد أعضاء مجلس الشعب عن خطة الوزارة لدعم الناس في المخيمات على صعيد المدارس، إضافة إلى دعم الكوادر والتفاصيل الموجودة داخل هذه المخيمات. ونتابع مشاهدينا في سياق هذه الجولة الإخبارية، إذ أعلن رئيس هيئة الاستثمار أحمد رواد رمضان أعلن أطلق نظام مزاولة الاستثمار العقاري في خطوة تهدف إلى تسريع انتقال المشاريع العقارية من مرحلة الترخيص إلى التنفيذ الفعلية. قال رمضان خلال افتتاح المعرض الدولي لإعمار سوريا إعمار 2026 أن النظام الجديد يوفر إطارا أكثر وضوحا وتنظيما لممارسة الاستثمار العقاري، ويسهم في تسهيل الإجراءات وتنظيم العلاقة بين الأطراف المختلفة وحماية الحقوق، بما يمنح المستثمر مسارا أكثر مرونة من تقديم المشروع وحتى بدء التنفيذ.

0: وكانت فعاليات الدورة الثانية من المعرض الدولي لإعمار سوريا أعمار 2026 انطلقت أمس في دمشق بمشاركة مئات الشركات المحلية والعربية والدولية العاملة في قطاعات الطاقة الصناعة والإنشاءات والتطوير العقاري. ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى 16 من شهر أيلول الجاري.
1: المعرض الدولي لإعمار سوريا 2026 بنسخته الثانية كان في نسبة مشاركة إذا منقارنا بالدورة الأولى هي 145% بعدد شركات تجاوز 358 شركة، مشاركة من حوالي 27 دولة.
2: تشكل مشاركتنا في معرض أعمار 2026 فرصة للقاء مع المستثمرين والمنتجين لجميع المنتجات التي يمكن أن تدخل في إعادة الأعمار من خلال منتجات الأثاث والمنتجات التي تدخل في البناء والمنتجات الأخرى التي يمكن أن الاستفادة منها في إعادة الأعمار. أعتقد

0: هذا المعرض سيكون فرصة لصفقات جديدة ولاتفاقيات جديدة بين المستثمرين وبين مختلف المصدرين والمستوردين.
1: وقعت وزارة الطاقة وشركة كاشن السعودية لتقنية المعلومات اتفاقية شراكة استراتيجية لتأسيس وتطوير وتشغيل المنصة الوطنية الرقمية لتداول وحوكمة المشتقات النفطية. وقالت الوزارة أن الاتفاقية تهدف إلى بناء منظومة رقمية متكاملة تشمل مختلف مراحل قطاع المشتقات النفطية من الجهات التنظيمية ومحطات الوقود مرورا بالنقل والتوزيع والصهاريج وسلاسل الإمداد وصولا إلى التخزين والإنتاج والمستفيدين. وينفذ المشروع على مراحل تبدأ بمحطات الوقود وإدارة التوزيع والتحصيل قبل التوسع إلى النقل وسلاسل الإمداد وصولا إلى التكامل الشامل للقطاع. أطلق مصرف سوريا المركزي أول بطاقة دفع إلكتروني مصدرة محليا ومقبولة دوليا عبر كيون بي سوريا، وذلك بالتعاون مع شركة ماستر كارد. أوضح المصرف أن أطلاق البطاقة يأتي في إطار مساعي تطوير منظومة الدفع والتحويل الإلكتروني، ويمثل خطوة جديدة على طريق تعزيز الخدمات المصرفية الرقمية وإعادة ربط القطاع المصرفي السوري بشبكات الدفع العالمية. وأضاف أن هذه الخطوة تأتي بعد إعادة ربط منظومة الدفع السورية بشبكة ماستر كارد وتنفيذ أول معاملة في سوريا باستخدام بطاقة ماستر كارد العالمية، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من 15 عاماً. قال نائب وزير الاقتصاد والصناعة ماهر خليل الحسن أنه لا تغيير في سعر ربطة الخبز أو وزنها، وذلك رغم ارتفاع أسعار المحروقات، مؤكدا استمرار دعم الخبز للحفاظ على استقرار سعره ووصوله إلى المواطنين. أوضح الحسن أنه جرى خفض سعر طن الدقيق المخصص للخبز من 20,000 إلى 15,000 ليرة سورية جديدة، ورفع نسبة الدعم من 60 إلى 70%، وذلك لتعويض ارتفاع تكاليف الإنتاج. وأضاف أن حماية المستهلك تتابع إنتاج الخبز وتوزيعه مع اتخاذ إجراءات قانونية بحق المتلاعبين بوزن الربطة أو سعرها. حذرت وزارة الطاقة سكان محافظتي الرقة ودير الزور خاصة القاطنين قرب مجرى نهر الفرات، حذرتهم من الاقتراب من النهر أو السباحة فيه نتيجة استمرار زيادة التدفقات المائية القادمة من تركيا. وقالت الوزارة أن المؤسسة العامة لسد الفرات ستبدأ يوم غد الثلاثاء برفع كميات المياه الممررة من سد كديران بصورة تدريجية ومدروسة لتصل إلى 1100 متر مكعب في الثانية. وأضافت أن كميات المياه الممررة سترتفع بعد أسبوع إلى 1200 متر مكعب في الثانية، على أن يستمر التمرير عند هذا المستوى حتى منتصف تشرين الأول المقبل، على أن يعاد تقييم الوضع المائي استنادا إلى تطورات كميات الوارد ومنسوبات البحيرات والمعطيات الفنية والتشغيلية. ينضم إلي من دير الزور مراسل تلفزيون سوريا مصعب الحنت. مرحبا بك مصعب، بتفاصيل إضافية عن هذه التحذيرات لأهالي محافظتي الرقة ودير الزور.
2: تحياتي لك وسيم ولمشاهدينا الكرام. خلفي تماما إذا كنت تشاهد الجسر الترابي الذي انهار مؤخرا بعد ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات، فيما يقع الجسر الحربي على مقربة منه، وهو الآخر شهد خلال هذا الشهر عدة توقفات بسبب أعمال الصيانة المرتبطة بارتفاع منسوب المياه. اليوم تتجدد التحذيرات من قبل لجنة الاستجابة الطارئة في محافظة دير الزور أيضا في الرقة، بعد توقع زيادة التدفق الوارد المائي من السدود إلى دير الزور إلى نحو 1100 متر مكعب في الثانية اعتبارا من يوم الثلاثاء 15 من هذا الشهر الجاري. بحسب أيضا اللجنة الطارئة ورئيس اللجنة الدكتور فايز، قال أنه سيظهر أثر هذه الزيادة في مدينة دير الزور يوم الخميس المقبل مع ارتفاع شاقولي بحسب وصفه التراكمي يقدر بمتر و59 سنتيمتر، على أن يستمر هذا التدفق حتى يوم الثلاثاء المقبل ولا تتوقف الزيادة عند هذا الحد، بل يعني يستمر هذا التدفق.

0: يعني اعتبارا من الثلاثاء المقبل موجة ثانية من زيادة التدفق تصل إلى نحو 1200 متر مكعب في الثانية، على أن يظهر أثرها في مدينة دير الزور يوم الخميس، ليس القادم إنما الخميس الذي يليه، مسببة ارتفاعا شاقوليا تراكميا يقدر بنحو 2 متر و20 سنتيمتر. طبعا فرق الاستجابة الطارئة الأهالي في دير الزور والرقة إلى أخذ التحذيرات والابتعاد عن مجرى النهر والمناطق المنخفضة وعدم الاقتراب من الجسور أو العبارات التي قد تتأثر بارتفاع منسوب المياه. طبعا يأتي ذلك في وقت ما تزال فيه حتى هذه اللحظة أثار المنسوب السابق حاضرة على عدد من المواقع بعد أن تضرر الجسر الترابي خلفي وتوقف الجسر الحربي أكثر من مرة لإجراء أعمال الصيانة، ما يزيد الحاجة إلى إجراءات احترازية أكبر تسبق وصول هذه الموجات. المياه خلفي طبعا سريعة جدا، هناك تحذيرات من عدم الاقتراب والسباحة خاصة الأطفال، خسر 100 شخص حياته نتيجة سرعة المياه، غرق في نهر الفرات في فصل الصيف هذا فقط. إذن التحذيرات من قبل الوزارة، من قبل لجنة الاستجابة الطارئة في دير الزور والرقة، من عدم الاقتراب من مجرى نهر الفرات بشكل نهائي وعدم السباحة في هذا النهر، خاصة بعد يومين يوم الثلاثاء وما يليه تكون المياه مرتفعة إلى نسبة ما يقدر بالمتر وخمسة وتسعين سنتيمتر، يعني قرابة المترين، وترتفع بعد أسبوع إلى 2 متر و20 سنتيمتر.
1: نعم، أشكرك جزيلا شكرا على هذه الإيضاحات، مراسل تلفزيون سوريا من دير الزور مصعب الحنت. بدأ مجلس مدينة أرقة إعداد الدراسات اللازمة لتنظيم منطقة مستجد كيبة 3 شرق سوق الهالة، وذلك باتجاه حي المشلب، تمهيدا لإدخالها ضمن المخطط التنظيمي للمدينة. وقال رئيس المجلس علي الحسين أن العمل يتضمن إجراء مسح طبوغرافي وإعداد الدراسات عبر لجان مختصة قبل رفعها إلى وزارة الأشغال العامة والإسكان لاستكمال الإجراءات اللازمة. وتتزامن الدراسات مع أعمال شق طرق رئيسية في محيط المنطقة بهدف تحسين الخدمات وتسهيل حركة الأهالي والحد من التوسع العمراني العشوائي. رفض مجلس أمناء حي جوبر في دمشق الطروحات الاستثمارية الحالية، وذلك لإعادة إعمار الحي معتبرا أنها لا تتوافق مع المعايير والثوابت التي وضعها في مقدمتها ضمان حقوق المالكين والحفاظ على النسيج الاجتماعي والهوية التاريخية للمنطقة. وقال المجلس أن أي مشروع لإعادة الإعمار يجب أن يحدد مسبقا أسس الشراكة ونسب الأطراف وحقوق المالكين، إلى جانب مدة زمنية ملزمة للتنفيذ وضمانات قانونية بما فيها بدل السكن خلال مراحل المشروع. ودعا المجلس الحكومة ومحافظة دمشق إلى تسريع حسم الملف ووضع صيغة عادلة وقابلة للتنفيذ تضمن حقوق أصحاب الملكيات وتتيح عودة أهالي جوبر إلى حيهم. سجلت محافظة درعا أكثر من 1500 تبليغ عن أبار مخالفة ضمن إجراءات تهدف إلى تنظيم مصادر المياه والحد من أزمة الشح المائي. وقال رئيس مجلس مدينة نوى محمد مأمون العمارين أن المحافظة اتخذت سلسلة إجراءات بعد أزمة مياه الشرب التي شهدتها خلال فصل الصيف، وذلك في ظل النقص الحاد في المياه الناتج عن مواسم الجفاف خلال السنوات الماضية. وأوضح العمارين أن المحافظة توجهت جميع الوحدات الإدارية لإجراء إحصاء شامل للآبار الموجودة ضمن مناطقها، سواء كانت آبارا زراعية أو مخصصة للاستخدام المنزلي داخل المخططات التنظيمية. أعلن محافظ حماة عبد الرحمن السهيان إطلاق 84 مشروعا تنمويا وخدميا في أرياف المحافظة بقيمة إجمالية تبلغ 7 ملايين دولار ونصف، وذلك ضمن الحزمة الأولى من مشاريع مرسوم سوريا بلا مخيمات. وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في بلدة الزيارة في منطقة سهل الغاب بريف حماة.
2: القاضي بتشكيل لجنة لإنهاء واقع المخيمات في سوريا وعودة أهلنا المهجرين كلهم إلى بلادهم.
3: بعد صدور مرسوم 59 من شهر آذار من هذا العام سوريا بدون مخيمات، المرسوم الرئاسي، انطلقت اليوم الحزمة الأولى للمشاريع، وذلك بعد عدة أشهر من الدراسات والجولات الميدانية والدراسات الإدارية وقراءة الكلفة التقديرية والشروط الفنية لمشاريع في محافظة حماة. المشروع الحزمة الأولى كان بقرابة القيمة المالية 7 مليون فاصل 500

0: $1,000.
1: نعود مشاهدينا مباشرة لمتابعة مجريات جلسة الاستماع التي يعقدها مجلس الشعب للاستماع إلى وزير التربية والتعليم.
2: في عرض بصراحة عشان أعرضكم الأرقام والبيانات عشان يكون العرض شفاف لتعرفوا حجم التحديات. حيكون العرض على 5 محاور: محور الطالب، محور المعلم، المدرسة، المنهاج، القوانين. وبكل محور حنقول الواقع، ما تم إنجازه وما يعمل على إنجازه. طبعا المنظومة التربوية الهدف الأساسي في وزارة التربية ضمن خطتها الاستراتيجية هو الانتقال من معالجة الفجوات إلى بناء منظومة تعليمية أكثر قوة وعدالة ضمن مكوناتها 5. نحن في وزارة التربية عندنا خطتين هلا عم نشتغل عليهم، عندنا خطة طارئة وخطة استراتيجية. الخطة الطارئة الهدف منها تأمين حق التعليم لكل طفل في سوريا، هي الخطة الطارئة. أما الخطة الاستراتيجية نعمل على تطوير منظومة التعليم. يعني مثل ما بيقولوا في شيء إسعافي وفي شيء استراتيجي. طبعا محور الطالب، هنبلش بمحور الطالب. الواقع مثل ما عم بتشوفوا على البيانات قدام الشاشات عنكم، التحدي الكبير لوزارة التربية هو استيعاب الطلاب ضمن المدارس. بعد التحرير 2024، نهاية 2024 كان عدد الطلاب بالمدارس 4,300,000. العام الماضي كان العدد 5,300,000، بمعنى زاد 1,000,000 طالب. هذا العام القادم اللي بلش من أسبوع نتوقع يكون العدد 6,000,000، 6,000,000 طالب. فهذا التحدي الأساسي نحن قدام وزارة التربية، أنه نأمن مدارس ومقاعد وكادر تدريسي، بالإضافة للعدد الموجود هو العدد المتزايد اللي هو ما يعادل 1,000,000 طالب. طبعا شو سبب الزيادة؟ عودة اللاجئين، النزوح الداخلي، التسرب عم يرجعوا على المدارس، وزيادة الولادات الطبيعية. فنحن التحدي الأكبر عم نحكي على الواقع هلا هو التزايد والرجوع إلى المدرسة. طبعا هو شيء إيجابي إنه الكل عم يرجع للمدرسة. التحدي الثاني هو تدفق الطلاب العائدين ومشاكلهم بنقص الوثائق، صعوبات في اللغة، نحن مش اختلاف المناهج اللي درسوها. التحدي الثالث هو موضوع التسرب المدرسي. التسرب المدرسي حسب الاحصائيات، ما عندنا احصائيات دقيقه بصراحه هسه، ما اجرينا احصائيات، كون دائما الاعداد في تغير دائم، يقدر بحدود 2,000,000 طالب تسرب. طيب شو اسباب التسرب؟ هل هو غياب المدرسه فقط؟ ام في اسباب اقتصاديه؟ في اسباب اجتماعيه؟ طبعا هذا الموضوع كمان في نقاش، وعم نشتغل مع خطه مع وزاره الشؤون الاجتماعيه ومع الفريق الحكومي بهذا الموضوع. طبعا انا هيك وصفت لكم واقع الطلاب. هلا حنحكي ما تم انجازه في محور الطالب. اول شيء قمنا فيه هو تسهيل عوده الطلاب. طلع قرار بالعام الماضي القبول الشرطي. شو يعني قبول شرطي؟ يعني اي طالب بيرجع على المدرسه حتى لو ما معه اي وثيقه، المفروضين اي وثيقه، يسجل ويتعهد الاب او الشخص اللي يقوم بتسجيله باستكمال الاوراق خلال السنه. طب اذا ما جاب اوراق، ما عندنا اثباتات. في عندنا امتحان عملناه هو امتحان السبر، بنحدد المستوى الصف وبيدخل على الصف. وانا امبارحه طلعنا قرار اكثر من 200 شخص بصراحه تم احالتهم للرقابه بموضوع عدم تطبيق القرارات الوزاريه. نحن عم نحكي على 19,000 مدرسه، يعني بتطلع القرارات قديش نسبة التطبيق منها، عم نتابعها مع الرقابة الداخلية أيضا والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش. إذا أول شيء قدمنا القبول الشرطي. معادلة الشهادة، هدول العائدين أحيانا يكون معهم شهادة بده يفوتوا على الجامعة أو معه شهادة تاسع بده يكمل البكالوريا. طبعا نحن صار التسجيل معادلة الشهادات أول مرة بسوريا كله إلكتروني، يعني ما بيراجعنا، بيسجل، بيحمل الشهادة، بيحمل الهوية والبيانات، تقوم لجنة المعادلة بمعادلة وتحول قاعدة البيانات إلى وزارة التعليم العالي. يعني ما بيراجعنا الطالب، ما أنه بحاجة ليراجعنا نهائيا إلا في حال

كان في نقص بالبيانات. أيضا من التسهيلات التي قدمت للعائدين الذين يعانون من الصعوبة في اللغة، في كثير عادوا من تركيا عندهم صعوبة باللغة وكثير رسبوا بالمدرسة. شو عملنا نحن بالصيف؟ عملنا دورة وعملنا امتحان، أدنى امتحان اللغة العربية. طبعا عدد كبير استفاد من الطلاب، 83,000 استفاد من هذا الامتحان وهي الدورات اللي أجريناها بالصيف. أيضا ما تم إنجازه موضوع معالجة الانقطاع الدراسي، امتحان السبر تعمم على كل المدارس، أي واحد بيراجع منقطع بيعمل امتحان سبر وبيلتحق بالصف اللي بيناسب قدراته. أيضا تم إطلاق المنهاج الاستدراكي، سلسلة العربية حياة هي أطلقناها، إن شاء الله كمان هلأ ستفعل في المدارس وفي دورات خارج أوقات المدرسة. رعاية الموهوبين، نحن دائما بنأكد على أهمية رعاية الموهوبين والمتفوقين للطلاب. في عنا هيئة التميز والإبداع اللي هي شراكة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي. نحن خلال السنة الماضية حققنا أيضا جوائز في الأولمبيات العالمية على مستوى العالم بالنسبة لطلابنا. هلا بدنا نحكي شيء اللي عم نشتغل عليه بالنسبة للطلاب. أول شيء تفعيل إلزامية التعليم بالقانون رقم 7، إلزامية التعليم للمرحلة الأساسية. الدعم والتمكين الشامل، حكى أحد أعضاء المجلس الكريم عن موضوع الامتحانات ونظام المعتمد حاليا في التقييم. طبعا منذ 3 أشهر وأكثر رفعنا مشروع مرسوم المعدل التراكمي، وأنا صرحت السنة الماضية لما كنت عم بعمل جولة بالامتحانات أنه نحن عم نشتغل على موضوع المعدل التراكمي. إن شاء الله قريبا سيصدر هذا المرسوم الخاص بموضوع المعدل التراكمي. أيضا عم نشتغل على التوسع في الصفوف الدامجة ذوي الاحتياجات الخاصة. في عنا نسبة كبيرة من الطلاب ذوي الاحتياجات. هل مدارسنا جاهزة لاستقبال كل الأعداد؟ هل البيئة التحتية قادرة على استيعاب العدد؟ نحن نعمل على استيعاب أكبر عدد ضمن الإمكانيات الموجودة. الرعاية السلوكية الصحية، تم إصدار قرار افتتاح صالة للأنشطة. إذا بتشوفوا الإعلام ركزنا عليه كثير، نحن وزارة التربية والتعليم صراحة تاريخيا كانوا عم يشتغلوا على التعليم بس ما في تربية، فنحن بالوزارة حطينا خطة لموضوع القيم والسلوك، هذا بيسموه التعليم اللاصفي. من خلال أنشطة تم إحداث هذه الصالات، وسيطلق المنهاج الخاص بالأنشطة قريبا إن شاء الله. ربط البيانات والمسارات، نحن بدنا نربط بيانات وزارة التربية مع السجل المدني لنعرف عدد الولادات وين الولادات، ونحن نستفيد من عدد الولادات وأماكنها من نسب الالتحاق والتخلف عن الالتحاق. طبعا عندنا أيضا عم نشتغل على موضوع فتح مسارات تعليمية في التعليم الثانوي، يعني ما رح يكون عندنا بس علمي وأدبي، عم نشتغل على يكون عندنا مسار هندسي، مسار طبي، مسار للعلوم الإنسانية. طبعا افتتاح هذه المسارات يحتاج إلى تأهيل معلمين، مناهج خاصة قادرة على القيام بمهامها ضمن المسار المحدد لها. نجي للمحور الأكثر إشكالية، محور الكادر. صار في أسئلة كثير على موضوع المعلمين والكادر الإداري. طبعا الواقع نحن عدد العاملين في وزارة التربية 239,374، رح أعيد الرقم 239,374، عفوا 339,000. طبعا المثبتين منهم 232,919، يعني 232,000 مثبتين. عندنا 63,000 عقود اللي هن 3 أنواع عقود إدارية.

تعليمية، عقود معلمين الشمال، عقود المفصولين. هلا بنحكي على موضوع المفصولين كمان بالتفصيل. عنا 43,000 هن معلمين الدمج اللي إدارة الذاتية سابقا، بالإضافة عنا حوالي العام الماضي كان أكثر من 60,000 وكالة. طيب، فموضوع المعلمين عنا إشكالية كمية ونوعية، يعني أنا عندي كم كبير بس النوعية تحتاج إلى العمل. حوالي 40% من هدول معهم شهادات جامعية، و60% معهم شهادات دون جامعية، يعني معهد وبكالوريا. هي الإشكالية النوعية. الكمية عندي مشكلة بسوء التوزيع، يعني عندي محافظات فيها فائض بمقابل محافظات عندي نقص. فقمنا نحن بمجموعة إجراءات هلا بحكي عليها لما ضمن الفقرة القادمة شو أخذنا إجراءات لنعالج المشكلة الكمية والنوعية. أنا عم بوصل بس الواقع هلا. رح نبلش بالمفصولين، بما أنه الأسئلة كثير كانت على المفصولين. طبعا نحن وزارة التربية أول وزارة أصدرت قرار إعادة المفصولين، وهذه ليست مننا من وزارة التربية وإنما تكريما للمعلم. عدد المفصولين، المعلمين المفصولين الذين تم إعادتهم إلى الوزارة حوالي 14,000 معلم مفصول، 14,000. ومن ثم تم إصدار قرار يحق للمعلم المفصول أن يعمل في أقرب مدرسة مكان سكنه، في أقرب، مثلا هو كان مفصول بالرقة وساكن بالدير مثلا، بعد انتقل بحق له يداوم بالدير. النقطة الأكثر حساسية أنه ليش ما ثبتناهن؟ أنا رح أسألكم أنتم أعضاء مجلس الشعب، أنا كسلطة تنفيذية هل يحق لي تثبيت؟ ما بحق لي. فأنتم رح تساعدونا بهذا الموضوع. هلأ يجري العمل على سقط الشريعي، وحسب معلوماتي صار بمراحله الأخيرة وحيتحول للمجلس، مجلسكم الكريم، وأنا بتمنى تنصفوا هاي الفئة من جهة التثبيت، من جهة احتساب السنوات كخدمة. وفي قسم منهم، واحد من الزملاء أحد أعضاء المجلس حكى المفصولين، يعني هو انفصل قبل التحرير، بلغ سن القانوني للتقاعد قبل التحرير، هذا أيضا مشمول بالقانون أنه كيف حيتعاملوا معه، يحسبوا السنوات وسيضم إلى مؤسسة التأمينات والمعاشات في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. فهذا الموضوع إن شاء الله سيناقش عندكم في مجلسكم الكريم. هلأ بنسمع أحيانا هيك، بنسمع بين أنه في مفصول ما رجع، أنه أنا الوزارة ما رجعتني. أنا أتمنى إذا في مفصول ما رجع يراجعني، باستثناء اللي ما معه شهادات. نحن رجعنا كل المفصولين اللي معهم شهادات، كانوا بالمدارس ومعهم شهادات رجعناهم. أما في أشخاص بصراحة ما معهم سادس، هدول كيف نرجعهم؟ يحتاجون أيضا إلى نص قانوني للتعامل معهم، نأمن لهم مهنة كريمة، نأمن لهم كذا. بس ولكن أنه بيقدر يصير معلم؟ أنا عم بسألكم، واحد ما معه صف تاسع بيقدر يكون معلم؟ طيب، طبعا البيانات كيف اخذناها؟ نحن عملنا رابط بالتعاون مع وزاره التنميه، انه كل مفصول بسبب الثوره معلم بيسجل على الرابط. سجل على ما اعتقد شيء 22,000 واحد. وزاره التنميه مشكوره اخذت البيانات ودققت. هلا في منهم علاقه، كم كبير ما له علاقه بالثوره طلع، وفي كم ما معه شهادات، وفي كم قدم وثائق غير صحيحه. فتمت التصفيه، نحن وصلنا لعدد بحدود ال 14,000 معلم مفصول. أيضا محور المعلم، كان عندنا صعوبة كتير بموضوع توحيد أنظمة التعليم في سوريا. بعد التحرير كان في 4 أنظمة تعليم في سوريا، نظام دمشق، بإدلب، بالمجالس، بالإدارة الذاتية. عندي 4 أنظمة تعليم كانت تختلف عن بعضها بالمناهج، بالرواتب، شي ياخد بالدولار، شي بالتركي، شي بالسوري، واختلاف القيم. فكان عندنا أول سنة بعد التحرير صعوبة بالغة جدا بصراحة، وعدم عدالة بالرواتب وعدم توافق بالمناهج. فأول خطوة أخذتها الوزارة هو توحيد المنهاج. نحن هالسنة إن شاء الله رح يكون أول سنة عندنا منهاج موحد في سوريا.

طيب طبعا نحن موضوع المعلمين كمان تم تحويل قانون للجنة الصياغة بالأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، قانون شؤون المعلمين

0: النقاط تأتي من الدورات ومن التقييم، التقييم اللي بيصير للمعلم. لنقدر ندعم منظومتنا التعليمية بمعلمين جيدين، تم تعيين الخريجين الأوائل بالجامعات بدون مسابقة. طبعا في قانون ناظم لهذا الموضوع، وإن شاء الله خلال 10 أيام حتصدر قوائم أسماء المعينون الأوائل في الاختصاصات النوعية، رياضيات، إنجليزي، فيزياء، كيمياء، علوم، هدول تم تعيينهم بدون مسابقة كونهن الأوائل على الجامعات، هن النخبة. محور المعلم، شو ما قدرنا ما قدرنا نحققه او اللي بدنا نشتغل عليه اكثر في الفتره القادمه، هو قانون اقرار شؤون المعلمين اللي رح يكون بمجلسكم، اللي بيتضمن المراتب الوظيفيه، الترقيه العادله، الحصانه الاجرائيه. طبعا المعلم بصراحه يحتاج الى حصانه، يعني انتم بتعرفوا بكل دول العالم لا يمكن رفع دعوى على المعلم إذا كان الموضوع يتعلق بالمدرسة إلا عن طريق وزارة التربية، صح؟ هي حصانة إجرائية نحن نسميها. شو أنتم عندكم حصانة إجرائية لأعضاء مجلس الشعب؟ نحن ضمن هالقانون حطينا حصانة إجرائية للمعلم، لأنه صار في كتير اتهامات أو أحيانا تشويه سمعة للمعلم بتهم غير صحيحة. فالمعلم حس حاله ضعيف صراحة قدام ثورة السوشيال ميديا الموجودة حاليا اللي عم بتطال كثير عدد كبير من المعلمين، فحطينا الحصانة الإجرائية بهذا الخصوص. توطين التعليم، نحن عم نعتمد سياسة توطين التعليم، وهون رح أحكي على العقود اللي كمان بعض أعضاء مجلس الشعب كرام بذكروا موضوع العقود. بشباط 2025 صار في نقل جماعي من مديريات إلى مناطق السكن الأساسية، كان بحدود أكثر من 15,000 عقد. طبعا هو كان إجراء مؤقت نتيجة الأوضاع السائدة بعد التحرير. صار عندنا نحن نتيجة هذا الإجراء، طبعا الإجراء كان قولا واحدا غير قانوني، حتى الجهاز المركزي للرقابة المالية ما أشر ولا عقد، لأنه العقد مع مديرية دمشق مثلا هو راح قدم طلب نقل لوين؟ رجع لحمص أو رجع للاذقية أو رجع لحلب، هو عقده مع دمشق، أنه دمشق هو بحاجة له. فنحن أصدرنا قرار بوزارة التربية أنه تمديد العقود بأماكن التعاقد، وتم تجديد العقود وفق هذا المعيار، معيار مكان التعاقد ومعيار الحاجة. بالنسبة لعقود إدلب، فحد سألني عن عقود إدلب. هلا وزارة التربية نحن بنبعث للمديريات أنه تجديد العقود حسب الحاجة، توطين التعليم، كل القوائم اللي إجت من المديريات صادقنا عليها، كل القوائم. فمديرية هي بتقدر شو الحاجة وبتبعث لنا القوائم، بناء على ذلك تم التصديق. طبعا عم نحاول ايضا موضوع التأهيل والتحول الرقمي، هذا حتلاقوه ايضا بقانون شؤون المعلمين، انه الدورات اللي بيعملها بهذا المجال بياخذ نقاط وبيحفزه لينتقل للمرتبه الاعلى. عم نشتغل ايضا مع نقابه المعلمين والوزارات المختصه في موضوع التأمين الصحي، هذا كمان موضوع يحتاج إلى نقاش طويل، موضوع التأمين الصحي للمعلم، موضوع السكن، موضوع التقاعد، فهذا هي الملفات عم ننسق فيها مع الوزارات المختصة. المحور الثالث هو محور المناهج. أنا حكيت من شوي،
1: إذن كان هذا جزءا من الجلسة، جلسة الاستماع لوزير التربية أمام مجلس الشعب، ونكتفي بهذا القدر. جاء في أبرز التصريحات والإجابات التي قدمها وزير التربية والتعليم، قال نعمل على خطة طارئة في الوزارة لتأمين حق التعليم لكل طفل سوري واستيعاب الطلاب ضمن المدارس أحد التحديات التي تواجهها الوزارة. وأيضا أضاف قدمنا مشروع مرسوم المعدل التراكمي للإقرار منذ 3 أشهر. أيضا أضاف وزير التربية بأنهم يعملون على ربط بيانات الطلاب مع السجل المدني، وأضاف أيضا بأن عدد المتسربين من المدارس يقدر بنحو 2 مليون طالب. وأضاف أيضا وزير التربية بأن هناك خطة طارئة وهناك خطة استراتيجية. الخطة الطارئة تتمثل بالتحدي الأكبر

وهو استيعاب الطلاب في المدارس وتحديات أخرى منها صعوبات نقص الوثائق إضافة إلى اللغة، فالعائدين إلى سوريا يواجهون مشكلة في تعلم لغة جديدة وأيضا مشكلة التسرب المدرسي. وقال أيضا وزير التربية بأن عدد المعلمين المفصولين الذين تم إعادتهم 14,000 معلم، وأن تثبيت المعلمين يحتاج إلى قرار أو تشريع من مجلس الشعب. ونكمل مشاهدينا في الساعة الثانية من جولتنا الإخبارية وفي أبرز تطورات الاحتجاج المستمرة على ارتفاع أسعار المحروقات، حيث تجددت الاحتجاجات في دير الزور لليوم الثاني على التوالي، وذلك رفضا لرفع أسعار المحروقات، حيث تجمع محتجون في مدينة الشحيل بريف المحافظة وقطعوا طريق حقل العمر عند دوار العتل.

0: كما شهدت بلدة الكرامة بريف رقة احتجاجات رفضا لارتفاع أسعار المحروقات، وأظهرت لقطات مصورة إضرام محتجين النار بعدد من الإطارات على أحد طرقات البلدة مطالبين بالعدول عن قرار رفع أسعار المحروقات.
1: شان الوزير، شان البشير، خلاص ما يطلع بيدك.
0: وفي ريف الحسكة أقدم محتجون في مدينة تل تمر على قطع الطريق الدولي M4 الرابط بين تل تمر وحلب، وذلك احتجاجا على رفع أسعار المحروقات. وأدى إغلاق الطريق إلى توقف حركة مئات صهاريج نقل النفط العابرة للطريق الدولي، ما تسبب بتعطل حركة النقل في المنطقة. كما شهدت منطقة تل براك احتجاجات تخللها حرق إطارات على الطريق الواصل أو الرابط مع مدينة القامشلي. ينضم إلي من دير الزور مراسل تلفزيون سوريا مصعب الحنت. مرحبا بك مصعب، هل من مستجدات بخصوص الاحتجاجات على ارتفاع أسعار المشتقات النفطية؟
2: تحياتي لك وسيم ولمشاهدينا الكرام. حقيقة اليوم الثاني على التوالي لم تتوقف تداعيات رفع أسعار المحروقات عند محطات الوقود فقط، بل أيضا امتدت إلى الشارع في عموم الشرق السوري، حيث شهدت عدة مناطق في مثلا دير الزور، في أرياف دير الزور في المدينة، احتجاجات رفضا للزيادة الجديدة مع استمرار حالة من الغضب لليوم الثاني على التوالي، وسط مطالب بإعادة النظر في الأسعار وأيضا مراعاة الظروف المعيشية للأهالي. طبعا يأتي ذلك بالتزامن مع دخول نشرة جديدة لأسعار المشتقات النفطية حيز التنفيذ بالأمس، في زيادة أثارت حقيقة مخاوف الناس في عموم الشرق السوري من انعكاساتها على تكاليف النقل والإنتاج وأسعار السلع والخدمات في عموم دير الزور والرقة والحسكة. طبعا وسيم، تبدو تداعيات القرار أكثر وضوحا في قطاع النقل. المسافات الطويلة بين المدينة وريفها، بين البلدات والقرى، تجعل المحروقات جزءا أساسيا كلفة النقل اليومية. يعني التقينا مثلا ببعض الناس في الراغبين بالسفر إلى دمشق، قالوا لنا أنهم كانوا سابقا يدفعون 200,000 ليرة سورية للسفر من دير الزور إلى دمشق، اليوم أصبحت 250,000 ليرة. المعلمات والمعلمين الذين يتنقلون ما بين المدينة والريف، أحدهم قال لي أن أجرة النقل في السرفيس قرابة 7,000 ليرة أصبحت 12,000 ليرة سورية. أصحاب السيارات وسائل النقل أمام كلفة تشغيل أعلى، وهو ما ينعكس أو ما يعكس بدوره على أجور النقل، نقل الركاب. أيضا لم يجد المواطن نفسه أمام مصروف إضافي يضاف إلى أعباء المعيشة اليومية، بل أكثر من ذلك التأثير على النقل الداخلي، الزيادة في تكلفة الوقود انعكست أيضا على نقل البضائع والمواد الغذائية في الأسواق إلى القرى والبلدات والمدن، ما فتح الباب على الغالب بارتفاع أسعار جديدة في السلع والخدمات أمام القطاع الزراعي. أيضا المزارعين قالوا لنا أنهم يعتمدون بشكل كبير جدا وسيم على مادة المازوت لتشغيل المحركات لجر أو سحب المياه من نهر الفرات إلى أراضيهم. المشكلة كبيرة جدا مع ارتفاع تكلفة الوقود. لا تزال ربطة الخبز حقيقة على ما كانت عليه قبل عدة أيام، لم ترتفع بحسب ما أخبرت الوزارة، وأيضا بحسب ما يعلم الجميع أن وزارة الطاقة قالت أن إنتاج سوريا بشكل يومي 100,000 برميل تحتاج إلى 350,000 برميل. وأيضا بالنسبة للغاز كذلك.
0: نعم وسيم. أشكرك جزيل الشكر على هذه الإيضاحات، مراسل تلفزيون سوريا من دير الزور مصعب الحنت. أما في درعا فتباينت مواقف مواطنين تحدث إليهم تلفزيون سوريا بشأن التسعيرة الجديدة.
3: ارتفاع مش طبيعي، يعني لا زاد 1000 ولا 2000 ولا 500، زاد 5000. اليوم لتر المازوت كان بالكازي 12.5، اليوم بالكازي 17.5. احنا احد باصاتنا عيمه ما بنقدرش نعبي من الكازيات، ما نفوتش على جوا، ما لنا الشغل جوا. انا اليوم عبي على الباصات اليوم 18 ونص، عبينا 10 التوره ب 185,000، كنا نعبيهن ب 130,000، وحاليا لحد اللحظه هاي اجارنا بعده 5,000.
4: انت كوزير نفط درست القرار قبل ما تطلعوا؟ طيب يا هل ترى انت هسه البنزين صار ب 18,500، بدك ترفع اجور السيارات، اجور النقل، السلع بدها ترفع. طيب احنا يا سياده الرئيس احمد الشراك ليه تقول لنا نتحمل؟ تحملنا 14 سنه وقديش ما بدنا نتحمل؟
5: هاي ارتفاع مفاجئ وراح يضر الناس، يعني لانه المازوت بتبعوا مواد كثيره، واولا الخبز، وتعرف المعامل وما اشبه ذلك كلها بتشتغل على المازوت.
6: يعني شغله مش طبيعيه، يعني انت بتغلي المازوت بتغلى معه 100 نوع و100 صنف بسمانه بالاكل بالشرب والكل شيء، وما بيجوا بالشاطره الا انا شوفير سيرفيس، من شلون ما بيجوا بالشاطره الا على السرافيس.
7: يعني ارتفاع غير منطقي وغير معقول، يعني بيرتفع الواحد 500,000 ليره حسب مدخول المواطن، اما ما في قرار اجى لصالح المواطن. يعني ارتفاع بنزين 4,000-5,000 كل مره، يعني شو بده يشتغل الانسان؟ ما بده حدا يشتغل، ما بده حدا يعيش بشرف وبامانه.
8: يعني اليوم لازم يكون الحياه ابسط من هيك او اخف من هيك على الناس كلياتها، يعني غلاء مو طبيعي بصراحه. يعني كل شيء بتعلق بالبنزين ارتفع، البنزين كله بده يرتفع، سواء السكر والمواد الغذائيه ولا اي شيء بده يرتفع.
9: شلل للمواطن، يعني بده يلحق اجور النقل، بده يلحق السرافيس، بده يلحق بكره ربطه الخبز، بده يلحق كل شيء يتبع للنقل والمحروقات.
0: وفي اللاذقية عبر مواطنون للتلفزيون سوريا عن آرائهم بشأن الأسعار الجديدة للمشتقات النفطية.
10: موتونا، متنا، يعني ايش اكثر من هيك؟ يعني متنا، يعني ايش بدي غلو؟ ايش هسه بدي غلو؟ شفني في حدا عم يقدر، في حدا عم يقدر من هالشباب الطالعة عم يقدر بيتجوز من ورا الغلا؟ هلا غلو البنزين، غليت الخضرة، غليت اجار السيارات، والعامل مات، العامل مات. هلق عبيت ب 20,000 لتر، كان يعبيه لترين. يعني انا عامل ايش بدي اشتغل؟ ايش بدي اشتغل لاكل يعني؟
11: زالت باليوم شي 80,000 برياحه بنزين لحاله. عندنا توزيع وطلع وفتله بالبلد، يعني شغل مو بس صبح، طول اليوم تقريبا.
12: انا يوميتي مثلا 100 125 130، لل 150 يا اخي شو بدك تعمل؟ انا عم بعبي بنزين كل يوم، بدي انا 40,000 بنزين، وبدي اكل، وجاره الغاز ب 160، وكهرباء عم تجينا. انا عندي 3 دورات مدافعه 4,700,000. طيب يا اخي تعال حلا، شو بدي انا منين بدي اجيب انا؟ اذا بياخذوا بيتي، انا بيتي بالاجار، برجع على ضيعتي ما فيها شيء، بيتي على الارض، اراضي مقصوصه السجار، ما في شيء، شو بدي اعمل؟ عم اشتغل هون لتطعمي بلادي، منين بدي اعيش انا؟
13: هلا انا بالنسبه لي بسافر، يعني انا هلا بكره طالع على الشام مثلا، كان فرقت معي شي 100-150,000 ليره، اكثر شي 200,000 ليره، او بدنا نقول شي 200 وشوي روح رجع، انا شغلي بالشام. فانا اذا بتحكمني انا كل اسبوع بتحكمني سفرات.
0: وحول تداعيات رفع أسعار المحروقات، وافق مكتب مجلس الشعب على عقد جلسة استماع لوزير الطاقة محمد البشير، وذلك لمناقشة ارتفاع أسعار المشتقات النفطية، ذلك بناء على طلب رئيس لجنة الطاقة إقبال محمد منصور. أوضح المجلس أن الجلسة تهدف إلى الاستماع إلى إيضاحات وزارة الطاقة حول أسباب ارتفاع أسعار المشتقات النفطية والظروف والاعتبارات التي رافقت إصدار النشرة. وبحسب المجلس يأتي عقد الجلسة استنادا إلى المادة 30 من الإعلان الدستوري والمادة 168 من النظام الداخلي للمجلس.

0: ينضم إلي من دمشق مراسل تلفزيون سوري حازم معوض. مرحبا بك حازم، متى توقيت جلسة الاستماع لوزير الطاقة في مجلس الشعب وما هي التفاصيل الإضافية عنها؟ حازم هل تسمعني؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال بمراسل تلفزيون سوريا حازم عوض، كان معنا من دمشق، نشكره بكل الأحوال، وكان سيتحدث عن تفاصيل جلسة الاستماع التي من المفترض أن يعقدها مجلس الشعب للاستماع لوزير الطاقة بعد رفع أسعار المشتقات النفطية، وذلك بناء على طلب رئيس لجنة الطاقة إقبال محمد منصور. وأوضح المجلس أن الجلسة تهدف إلى الاستماع إلى إيضاحات وزارة الطاقة حول أسباب رفع أو ارتفاع أسعار المشتقات النفطية والظروف والاعتبارات التي رافقت إصدار نشرة الأسعار. أجرى وفد اقتصادي من غرفة التجارة الأمريكية يضم ممثلين عن نحو 50 شركة أجرى سلسلة مباحثات في العاصمة دمشق. أوضح مراسل تلفزيون سوريا أن الوفد الأمريكي يبحث فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري ومجالات العمل المشترك وإمكانات دخول الشركات الأمريكية إلى السوق السورية في إطار مساع لتوسيع العلاقات الاقتصادية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية. وتضمنت لقاءات الوفد اجتماع طاولة مستديرة بين هيئة الاستثمار السورية، بحسب رئيس غرفة التجارة الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط ستيف لوتس، تعد أول بعثة لغرفة التجارة الأمريكية تزور سوريا. أعلن رئيس هيئة الاستثمار أحمد رواد رمضان إطلاق نظام مزاولة الاستثمار العقاري في خطوة تهدف إلى تسريع انتقال المشاريع العقارية من مرحلة الترخيص إلى التنفيذ الفعلي. وقال رمضان خلال افتتاح المعرض الدولي لإعمار سوريا أعمار 2026، قال أن النظام الجديد يوفر إطارا أكثر وضوحا وتنظيما لممارسة الاستثمار العقاري، ويسهم في تسهيل الإجراءات وتنظيم العلاقة بين الأطراف المختلفة وحماية الحقوق، بما يمنح المستثمر مسارا أكثر مرونة من تقديم المشروع وحتى بدء التنفيذ. وكانت فعاليات الدورة الثانية من المعرض الدولي لإعمار سوريا أعمار 2026 انطلقت أمس في دمشق بمشاركة 100 الشركات المحلية والعربية والدولية العاملة في قطاعات الطاقة والصناعة والإنشاءات والتطوير العقاري. ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى 16 من شهر أيلول الجاري.
1: المعرض الدولي لأعمار سوريا 2026 بنسخته الثانية كان في نسبة مشاركة إذا نقارنها بالدورة الأولى هي 145% بعدد شركات تجاوز 358 شركة، مشاركة من حوالي 27 دولة.
2: تشكل مشاركتنا في معرض أعمار 2026 فرصة للقاء مع المستثمرين والمنتجين لجميع المنتجات التي يمكن أن تدخل في إعادة الأعمار من خلال منتجات الأثاث والمنتجات التي تدخل في البناء والمنتجات الأخرى التي يمكن أن الاستفادة منها في إعادة الأعمار. أعتقد أن هذا المعرض سيكون فرصة لصفقات جديدة ولاتفاقيات جديدة بين المستثمرين وبين مختلف المصدرين والمستوردين.
0: أطلق مصرف سوريا المركزي أول بطاقة دفع إلكتروني مصدرة محليا ومقبولة دوليا عبر كي أم بي سوريا بالتعاون مع شركة ماستر كارد. أوضح المصرف أن أطلاق البطاقة يأتي في إطار مساعي تطوير منظومة الدفع والتحويل الإلكتروني، ويمثل خطوة جديدة على طريق تعزيز الخدمات المصرفية الرقمية وإعادة ربط القطاع المصرفي السوري بشبكات الدفع العالمية. وأضاف أن هذه الخطوة تأتي بعد إعادة ربط منظومة الدفع السورية بشبكة ماستر كارد وتنفيذ أول معاملة في سوريا باستخدام بطاقة ماستر كارد العالمية وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من 15 عاما. يواجه سكان دمشق وريفها ارتباكا في التعامل بفئة 500 ليرة سورية القديمة، بينما تاجر ترفض قبولها وأخرى ما تزال تتعامل بها، في حين يقبلها بعض سائقي السرافيس. ومع ندرة هذه الفئة إلى جانب الفئات النقدية الصغيرة وغياب البديل المكافئ من العملة الجديدة، أي ما كان يفترض أن يكون 5 ليرات، تتزايد الحاجة إلى حل ينهي الصعوبات التي يواجهها المواطنون في معاملاتهم اليومية.
3: أنا خطي 3.5 وعم نتخانق نحن والراكب على 500، وما عم يسامحني هو بال 500 وما معي 500 رجع له. وآخر إشي يعني 500 على 500 عم تفرق معنا 70-80 ألف، يعني لاقوا لنا حل على 500 هاي. عملوا لنا الأجار 4، هيك يعني بتخف مشاكل مع الناس.
4: أنا أجار الباص عندي 3000، عم اضطر آخذ منه 2500 بس، لأنه ما في ألفات رجع له و500 مو موجودة. يعني مشكلة كبيرة الفراطة، مشكلة كبيرة. يا ريت يوجدوا لنا 2000، يوجدوا لنا مثلا فراطة 500 جديدة. يعني في شح بالمصاري، في شح بالفراطة.
5: اخي ال 500 عم ندور عليها دوار للاقية، وبعدين عم تواجهنا مشاكل. في زبائن بتقول لك انا من الكسوة، بالكسوة ما بتمشي معي، انا من المنطقة الفلانية ما بتمشي معي. السمان، الخباز، الشغلات هي ما عم تاخذها منه، عم يرفضوا ياخذوها منا.
6: انا بروح لعند السمان بزد لي معه 500، بقول له اعطيني، بيقول لي والله ما معي. بجي انا بعطيه 500 كمل له هي، بيقول لي انا ما معي وهي ما باخذها، ما بيرضى ياخذها مني. فتعبت. اما المكاري حرام بياخذوها بيمرقوها، بيقولوا لي اختي بتمرق معنا.
7: لانه ما في 500 بروح لعند السمان ما بيرجعنا ال 500. اما تبعين المكاري بيعطونا، بنسامحهم، بيسامحونا بشكل عام. هاي فئه ال 500، عند السمان مستحيل يرجع لنا او ياخذها، يعطينا بدالها مسكه.
8: بيجي الاسبوع مثل حسابه 3500، انه في 500 بقى بنضطر نعطيه مسكه سكر بال 500 وبنعطيها بدل 500. ويا ريت انه نطبع ب 500 او لاقين لها حل فئه ال 500 ليره.
0: أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتوغل قوات الاحتلال الإسرائيلي في مزرعة صيد الحانوت بريف القنيطرة ب8 آليات عسكرية. أوضح المراسل أن قوات الاحتلال المتوغلة فتشت عددا من المنازل في الحي الغربي من البلدة. وفي وقت سابق أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي عن شاب من قرية العشة، وذلك بعد احتجازه أثناء رعيه الأغنام غربية بلدة أرفيد بريف القنيطرة الجنوبي بالقرب من إحدى نقاط الأمم المتحدة. وكان مراسل تلفزيون سوريا أفاد بأن قوات الاحتلال اختطفت الشاب واقتادته إلى جهة مجهولة من دون معرفة أسباب احتجازه. هذا ويشتكي مواطنون في بيت جن بريف دمشق من انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المتكررة التي كان آخرها أمس، حيث شب حريق على أطراف البلدة من جراء سقوط قذائف مصدرها الاحتلال الإسرائيلي.
9: اجوا 6 سيارات توغل على كرومتين يعني مر الطريق.
10: نعم.
9: وبعد شي ساعة بلشوا يضربوا قصف، ضربوا 4 قذائف وكروم زيتون هبت، يعني احترقت الكروم زيتون.
11: عم تيجي اسرائيل ليل نهار عم تحوس حوالينا، نسواننا عم تفزع، مش عم زرجة تعرضنا، عم يجيب الكروم ليل نهار دايرين حوالينا. شو لون عنا فاسد عنا بحريب، أخذ سلسلة جبل الشيخ بدون شيء، فاتوا عنا إلن عنا شيء، فاتوا علينا بحرب، إذا فاتوا علينا بحرب وصلوها هاي للأمم المتحدة، للولايات المتحدة وصلوها. شو لون عنا؟ استطفالنا عم تفزع، أجموا علينا قتلونا 6 شباب.
0: قامت كتائب الهندسة في الجيش السوري بعمليات مسح وتمشيط لتطهير آخر حقول الألغام في منطقة قارب ريف دمشق، وذلك باستخدام كاسحات الألغام. وبدأت الوحدات عملياتها في 3 آب الماضي، وتمكنت من إتلاف أكثر من 1500 لغم من مخلفات الحرب، بعد نقل بعضها وأتلاف القسم الآخر في مواقع آمنة بهدف تأمين المنطقة وضمان سلامة الأهالي. أحبط فرع مكافحة المخدرات في محافظة حمص أحبط محاولة تهريب شحنة ضخمة من الكبتاجون قادمة من الأراضي اللبنانية كانت معدة للنقل عبر الأراضي السورية باتجاه دول الجوار. وأسفرت العملية عن ضبط 310 ألاف حبة كبتاجون والقبض على التاجر المسؤول عن إدارة الشبكة، وأحيل المقبوض عليه مع المضبوطات إلى القضاء المختص لاستكمال التحقيقات والكشف عن بقية المتورطين والمرتبطين بالشبكة. هذا انفجار وقع أمام كاتدرائية القديس جورجيوس للروم الأرثوذكس في حي المدينة بحماة إلى أضرار مادية في سيارتين من دون وقوع إصابات بشرية. وتبين أن الانفجار ناجم عن قنبلة صوتية في حين فتحت الجهات الأمنية تحقيقا في الحادثة.
10: تواجدنا الآن هنا في حي المدينة في مدينة حماة حيث حصل انفجار هنا خلفي في هذا المكان وأمام باب الكنيسة. نلاحظ في الكاميرا أن هناك أضرار مادية. طبعا تبين أن الانفجار هو عبارة عن قنبلة صوتية انفجرت في هذا المكان وأدت إلى أضرار مادية في هذه السيارة، فيما لا توجد أي إصابات بشرية أو أضرار بشرية هنا في الموقع. طبعا قوى الأمن الداخلي فرضت طوق أمني في هذا المكان وقوات الشرطة تتابع التحقيقات لمعرفة أسباب هذا الانفجار. ياسر روح تلفزيون سوريا مدينة حماة.
0: نقلت مراسلة تلفزيون سوريا أن قوى الأمن الداخلي أطلقت سراح 17 شخصا من الموقوفين على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة عين العرب كوباني بريف حلب. وفق مراسلتنا فإن أطلاق سراح الموقوفين جاء بعد اجتماع وجهاء من المنطقة مع قوى الأمن الداخلي في المدينة بعد التوترات الأمنية الأخيرة التي شهدتها المدينة في أعقاب حادثة مقتل عنصر سابق في قصد. هذا وقال معاون محافظ حلب علي حنورة أن حادثة سجن عين العرب كوباني وقعت إثر استعصاء نفذه أحد المساجين ما أدى إلى وفاة 10 مساجين وإصابة 16 آخرين، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية شكلت لجنة للتحقيق في ملابسات الحادثة.
12: مساء يوم الجمعة الماضي حصلت حادثة مؤسفة في سجن عين العرب كوباني نتيجة استعصاء أقدم أحد المساجين على إحراق بطانيته. تفاقم الأمر وبدأت الأمور تخرج عن السيطرة في البداية مما أدى إلى وفاة واختناق 10 مساجين وإصابة 16 آخرين. حاليا المصابين هم قيد المعالجة في المشفى. كل الرحمة للمتوفين وكل العزاء لأهالي الضحايا. قامت وزارة الداخلية بتشكيل لجنة تحقيق لتقف عند ملابسات ومجريات الأحداث ليكون كل كوادر السجن القائمين على السجن قيد التحقيق.
0: ينضم إلي من حلب مراسل تلفزيون سوريا إبراهيم الخطيب. أهلا بك إبراهيم، المزيد من التفاصيل عن الوضع القانوني للأشخاص الذين أطلق سراحهم نتيجة هذه الأحداث.
13: مساء الخير وسيم، حقا ما جرى البارحة واليوم تم تأكيده على لسان معاون محافظ حلب السيد علي حنورة كان فعليا في إطار تسوية لإعادة الحال إلى ما كانت عليه خلال الفترة السابقة مع فتح مجال للتحقيقات التي تستمر حاليا للوقوف على ملابسات ما جرى في مدينة عين العرب كوباني. نتحدث بشكل أساسي عن جلسات جرت منذ بدء حقيقة المشكلة التي تطورت بعد ذلك ووصلت إلى مرحلة الاستعصاء الذي حصل في السجن ووصول ربما المشهد إلى حلقة مفقودة لم تتمكن حتى الآن وزارة الداخلية أو حتى الجهات المعنية بشكل أساسي في محافظة حلب من تقديم يعني رواية دقيقة حول ما حصل، باستثناء ما تحدث عنه الأستاذ علي حنورة معاون محافظ حلب من أن لجنة التحقيق جارية حاليا للوقوف على ملابسات ما حصل بشكل كامل، وأيضا تحدث عن عدد الضحايا الذين بلغ عددهم 10 خلال هذا الاستعصاء الذي جرى في سجن عين العرب وأيضا 16 مصاب، وأيضا أكد فعليا بأن التحقيقات جارية للوقوف على ملابسات ما حصل، وأيضا الوقوف على عناصر ومسؤولية إدارة السجن التي كانت تتبع فعليا لإدارة قسد المنحلة سابقا، والتي لم تدخل فعليا في إطار الدمج بسبب تأخيرات تتعلق بالواقع القانوني وأيضا الواقع ربما الإداري بشكل أساسي. وبالتالي ما جرى من إطلاق سراح هو جاء فقط في إطار التسوية المؤقتة، ريثما فعليا يعني تنتهي عملية التحقيق الجارية بإطار كل ما حصل سابقا. تحدث حاليا عن المشهد في عين العرب كوباني، وإلى أين تسير الأمور بعد ما حصل يوم الجمعة. تحدث اليوم عن كما ذكرت عودة بشكل كامل للأمن الداخلي إلى الانتشار في المدينة وتأمينها بشكل كامل وانتشاره في جميع النقاط، وحتى استلام السجن الذي كان كما ذكرت تحت إدارة ما زالت ترتبط يعني على مستوى حتى على مستوى الورقيات وعلى مستوى الإداري وعلى مستوى العام في قسد المنحلة، لكن كانت عملية إدخال هذه السجلات وهؤلاء المساجين بشكل أساسي في إطار وزارة الداخلية كان يتطلب بعض النقاط التي كانت تعمل عليها لجنة الدمج، لكن حاليا يبدو بأن الملف حاليا سوف يحسم أيضا وستكون إدارة السجن بشكل كامل خلال فترة قصيرة في إطار عمل وفي إطار تبعية لوزارة الداخلية. وأيضا كان هناك تهدئة على في الإطار العام، لا سيما أن مسؤولة المشتركة يعني سابقا نتحدث عن توصيفات سابقة لدى حقا توصيف حاليا السيدة إلهام أحمد فيما يتعلق بالوضع الحالي، لكنها جاءت لها تهدئة وأيضا اجتمعت مع وفد من الشخصيات التي كانت تشرف على ملف الدمج في عين العرب كوباني مع الوفد الذي شكلته محافظة حلب، وتم فعليا الوقوف على الفترة السابقة وعلى تفاصيل تتعلق أيضا بإعادة الحال إلى ما كان عليه وتهدئة الموقف بشكل كامل، مع فعليا متابعة كل الأشخاص الذين قيل أنهم تورطوا في الأحداث الأخيرة وأحداث ما تصفه فعليا قيادة الأمن الداخلي في حلب بأنه أحداث شغب وتعدي على المقرات الأمنية في المدينة.
0: شكرا لك على هذه الإيضاحات، مراسل تلفزيون سوريا من حلب إبراهيم الخطيب. حذرت وزارة الطاقة سكان محافظتي الرقة ودير الزور خاصة القاطنين قرب مجرى نهر الفرات، حذرتهم من الاقتراب من النهر أو السباحة فيه نتيجة استمرار زيادة التدفقات المائية القادمة من تركيا. وقالت الوزارة أن المؤسسة العامة لسد الفرات ستبدأ يوم غد الثلاثاء برفع كميات المياه الممررة من سد كديران بصورة تدريجية ومدروسة لتصل إلى 1100 متر مكعب في الثانية. وأضافت أن كميات المياه الممررة سترتفع بعد أسبوع إلى 1200 متر مكعب في الثانية، على أن يستمر التمرير عند هذا المستوى حتى منتصف تشرين الأول المقبل، على أن يعاد تقييم الوضع المائي استنادا إلى تطورات كميات الوارد ومنسوبات البحيرات والمعطيات الفنية والتشغيلية. بدأ مجلس مدينة الرقة إعداد الدراسات اللازمة لتنظيم منطقة مستجد كاب 3 شرق سوق الهال باتجاه حي المشلب، وذلك تمهيدا لإدخالها ضمن المخطط التنظيمي للمدينة. وقال رئيس المجلس علي الحسين أن العمل يتضمن إجراء مسح طبوغرافي وإعداد الدراسات عبر لجان مختصة قبل رفعها إلى وزارة الأشغال العامة والإسكان لاستكمال الإجراءات اللازمة. وتتزامن الدراسات مع أعمال شق طرق رئيسية في محيط المنطقة بهدف تحسين الخدمات وتسهيل حركة الأهالي والحد من التوسع العمراني العشوائي. رفض مجلس أمناء حي جوبر في دمشق الطروحات الاستثمارية الحالية، وذلك لإعادة إعمار الحي معتبرا أنها لا تتوافق مع المعايير والثوابت التي وضعها، وفي مقدمتها ضمان حقوق المالكين والحفاظ على النسيج الاجتماعي والهوية التاريخية للمنطقة. وقال المجلس أن أي مشروع لإعادة الإعمار يجب أن يحدد مسبقا أسس الشراكة ونسب الأطراف وحقوق المالكين إلى جانب مدة زمنية ملزمة للتنفيذ وضمانات قانونية بما فيها بدل السكن خلال مراحل المشروع. ودعا المجلس الحكومة ومحافظة دمشق إلى تسريع حسم الملف ووضع صيغة عادلة وقابلة للتنفيذ تضمن حقوق أصحاب الملكيات وتتيح عودة أهالي جوبر إلى حيهم. سجلت محافظة درعا أكثر من 1500 تبليغ عن أبار مخالفة ضمن إجراءات تهدف إلى تنظيم مصادر المياه والحد من أزمة الشح المائي. وقال رئيس مجلس مدينة نوى محمد مأمون العمارين إن المحافظة اتخذت سلسلة إجراءات بعد أزمة مياه الشرب التي شهدتها خلال فصل الصيف، وذلك في ظل النقص الحاد في المياه الناتج عن مواسم الجفاف خلال السنوات الماضية. وأوضح العمارين أن المحافظة وجهت جميع الوحدات الإدارية لإجراء إحصاء شامل للآبار الموجودة ضمن مناطقها، سواء كانت آبارا زراعية أو مخصصة للاستخدام المنزلي داخل المخططات التنظيمية. في حماة أعلن المحافظ هناك إطلاق 84 مشروعا تنمويا وخدميا في أرياف المحافظة بقيمة إجمالية تبلغ 7 ملايين دولار ونصف، وذلك ضمن الحزمة الأولى من مشاريع مرسوم سوريا بلا مخيمات. وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في بلدة الزيارة في منطقة سهل الغاب بريف حماة.
14: تشكيل لجنة لإنهاء واقع المخيمات في سوريا وعودة أهلنا المهجرين كلهم إلى بلادهم.
15: بعد صدور مرسوم 59 من شهر آذار من هذا العام سوريا بدون مخيمات، المرسوم الرئاسي، انطلقت اليوم الحزمة الأولى من المشاريع، وذلك بعد عدة أشهر من الدراسات والجولات الميدانية والدراسات الإدارية وقراءة الكلف التقديرية والشروط الفنية لمشاريع في محافظة حماة. المشروع الحزمة الأولى كان بقرابة القيمة المالية 7,500,000 دولار، توزعت على 5 قطاعات بين قطاع تربية وتعليم، قطاع صحي، آبار مياه، صرف صحي، وبناء تحتية. طبعا هذه المشاريع توزعت على 70 مجتمع و 70 بلدة وقرية إن شاء الله تعالى. قريبا بإذنه تعالى نبدأ ميدانيا في هذه المشاريع إن شاء الله تعالى،
14: امتدادا لمشاريع مسبقة قمنا بها من خلال الحملات.
0: أكد المشرف على أعمال صيانة جسر القساط في المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية إياد محمد أن أعمال صيانة الجسر B46 على أستراد اللاذقية أريحة شارفت على الانتهاء. أوضح محمد أن إنجاز أعمال الجسر بالكامل متوقع خلال نحو 2 أسبوع، وذلك بالتوازي مع استمرار أعمال صيانة ومعالجة عدد من النقاط المتضررة على الطريق. وأشار إلى أهمية أستراد اللاذقية أريحة باعتباره طريقا حيويا يربط الساحل السوري بمناطق الشمال، مؤكدا أن إعادة تأهيل الأجزاء المتضررة منه تسهم في تسهيل حركة السائقين والعابرين وتوفير الوقت والمسافة عليهم. أنجزت فرق مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في حلب نحو 145 كيلومترا من أعمال إزالة السواتر الترابية وردم الخنادق في ريف المحافظة الشمالية، وذلك من أصل 200 كيلومتر يستهدفها مشروع صدى الصمود بنسبة إنجاز بلغت 73%. وتشمل الأعمال مدنا وبلدات في ريف حلب الشمالي، وتهدف إلى إعادة فتح الطريق وتمكين المزارعين من الوصول إلى أراضيهم. وتسبق عمليات الإزالة والردم أعمال مسح تنفذها فرق مختصة بمخلفات الحرب والألغام، وذلك للتأكد من خلو السواتر والمناطق المستهدفة من المخلفات الخطرة وفق الدفاع المدني. نفذت قوات الاحتلال حملة اقتحامات واسعة طالت مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، تخللها دهم وتفتيش لمنازل المواطنين وتحطيم لمحتوياتها والاعتداء عليهم واعتقال 13 فلسطينيا. وفي محافظة جنين اقتحمت قوات الاحتلال قرية جلبون واعتقلت 4 مواطنين، كما اقتحمت بلدة قباطية واعتقلت 4 شبان بينهم أسيران محرران. وفي محافظة طوباس أعادت قوات الاحتلال اعتقال أسير محرر، وذلك في إطار مواصلة استهداف الأسرى المحررين وإعادة اعتقالهم. وفي محافظة بيت لحم اعتقلت قوات الاحتلال 3 مواطنين. تنضم إلي من القدس المحتلة مراسلة تلفزيون سوريا ريم العمري. مرحبا بك ريم، ما التفاصيل الإضافية عن حملة الاقتحامات والاعتقالات التي يشنها أو تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي؟
16: وسيم، تواصل قوات الاحتلال شن حملاتها العسكرية بشكل كبير على بلدات وقرى ومدن الضفة الغربية. فجر هذا اليوم بدأت هذه الاقتحامات التي يتخللها اقتحامات ومداهمات للمنازل وتفتيش محتوياتها والعبث فيها وأيضا تخريب هذه الممتلكات، بالإضافة إلى التحقيقات الميدانية والاعتداء على المواطنين كما حدث هذا اليوم خلال عمليات الاعتقال. اعتقلت قوات الاحتلال 15 مواطنا من مختلف محافظات الضفة، بينهم أسير محرر. كانت هذه الاعتقالات في محافظتي رام الله ونابلس وبيت لحم وجنين، تركزت هذه الاعتقالات، قامت من خلالها كما قلنا مداهمة المنازل وتفتيش محتوياتها وأيضا الاعتقالات الميدانية والتحقيقات أيضا مع المواطنين. هذا الأمر طبعا في موسم الأعياد اليهودية تتكثف أكثر هذه الاعتقالات وسيم، وتكون هناك حالة استنفار أمني لدى الاحتلال في مختلف مناطق الضفة. الأمر الأهم والأخطر أيضا في هذا الموضوع هو اقتحامات المسجد الأقصى المبارك لليوم الثالث على التوالي من رأس السنة أو احتفالات رأس السنة العبرية، حيث اقتحم العشرات من المستوطنين المسجد الأقصى المبارك على شكل مجموعات من جهة باب المغاربة، وتركزت جولاتهم الاستفزازية في الجهة الشرقية للمسجد تحديدا عند قبة الصخرة بقيادة أحد الحاخامات. هناك تحذيرات من محافظة القدس لتكثيف هذه أو من تكثيف هذه الاقتحامات خلال موسم الأعياد.
0: أشكرك جزيل الشكر على هذه الإيضاحات، مراسلة تلفزيون سوريا من القدس المحتلة ريم العمري. في غزة أعلنت وزارة الصحة هناك مقتل فلسطينيين اثنين خلال الساعات 24 الماضية، وأشارت الوزارة في بيان إلى ارتفاع حصيلة القتلى منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع في تشرين الأول 2023 إلى 73,786 قتيلا، كما وحذرت الوزارة من كارثة إنسانية تهدد المنظومة الصحية من جراء توقف إمدادات الوقود عن 13 مؤسسة صحية، ما يهدد استمرار عملها وتقديم الخدمات الطبية. ختام هذه الجولة الإخبارية بأمان الله.

0: يدعوكم المعرض الدولي لإعمار سوريا إعمار 2026 لزيارته من 13 إلى 16 من أيلول في مدينة المعارض بدمشق من 14 عصرا وحتى 11 مساء. أصحاب الشركات، المستثمرين وجميع التخصصيين والمهتمين بقطاعات الإنشاءات، الصناعة والطاقة. 4 أيام تجمعكم بالشركات والمستثمرين وصناع القرار. سجل زيارتك الآن عبر إعمار إكسبو.com.
1: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعيا لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
2: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
3: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. كاميرا الناس. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

جميل مردن بك. جميل مردن بك من الجمعية العربية الفتاة إلى استقلال سوريا ونكبة فلسطين. ولد جميل مردن بك في دمشق عام 1893، ينتمي إلى عائلة دمشقية عريقة، فآل مردن بك من الملاكين الأثرياء الذين ورثوا عن جدهم الأول الصدر الأعظم مصطفى لالا باشا أراضي شاسعة في جنوب بلاد الشام بعد أن أصبح والياً في دمشق مطلع القرن السادس عشر. درس جميل مردن بك في مدارس دمشق، ثم تابع دراسته في العلوم السياسية والزراعية معاً في باريس منذ العام 1911. برزت لدى جميل الرؤى القومية العربية باكراً، فكان عضواً مؤسساً لجمعية النهضة العربية ثم الجمعية العربية الفتاة عام 1913، حيث دعا مع مثقفين عرب آخرين إلى المؤتمر العربي العام، والذي طرح فيه موضوع العرب الخاضعين للسلطة العثمانية. وعلى إثر هذا المؤتمر حكم على جميل مردن بك بالإعدام من قبل جمال باشا.

باشا السفاح. بعد دخول قوات الأمير فيصل إلى دمشق عاد جميل إلي وعمل كمستشار خاص للأمير فيصل، ومع بداية الانتداب الفرنسي التحق ماردن بيك بالوطنيين وانتسب إلى الثورة السورية الكبرى عام 1925، إلا أن الفرنسيين استطاعوا اعتقاله وحكم عليه بالإعدام، ثم صدر عفو عنه. أصبح جميل ماردن بيك واحداً من مؤسسي الكتلة الوطنية، ومثلها نائباً في البرلمان عن مدينة دمشق منذ عام 1918 حتى عام 1948. في العام 1932 تولى وزارة الاقتصاد وعمل على تطوير اقتصاد وطني يكون عماداً لسوريا المستقلة، وبعد 4 أعوام أي في عام 1936 شكل جميل ماردن بيك أول وزارة وطنية في سوريا بعد توقيع المعاهدة بين فرنسا والوطنيين السوريين في باريس، والتي كفلت استقلال سوريا. لم تنجح أول وزارة وطنية، فشكل وزارة جديدة عام 1938 سرعان ما تعثرت كذلك مع بدء الحرب العالمية الثانية. قبيل الاستقلال تسلم وزارة الخارجية ثم وزارتي الاقتصاد والدفاع حتى تحقق الاستقلال عام 1946. شكل وزارة أخرى عام 1948، إلا أنه استقال سريعاً في أعقاب نكبة فلسطين عام 1948. غادر بعدها إلى القاهرة ليتفرغ للعمل التجاري، وأعلن اعتزاله السياسة حتى توفي مريضاً عام 1960، حيث نقل جثمانه إلى دمشق.

0: صار عندنا 3 انقلابات من 30 آذار ولغاية 18 كانون الثاني، كانون الأول. عندنا كان 3 انقلابات، انقلاب حسني الزعيم، انقلاب سامي الحناوي، وانقلاب أديب الشكلي.
1: من 63 حتى 66 عملوا الدولة البوليسية، أسسوا الدولة البوليسية، صفى في مؤسسات عسكرية كلها خاضعة للولاء ومطعمة في جسم طائفي، وبنفس الوقت استطاعوا كمان يعني الدولة كلها يوضعوها تحت قبضتهم.
2: حافظ الأسد قرر أنه هو حيكون الحاكم بهالبلد إلى فترة طويلة على الأقل، وبعدين حيكتشف أنه عنده قدرة كمان يورث الحكم لأبنائه، يعني يحول الجمهورية إلى مملكة.
1: النفوذ العسكري والسلطوي قاد إلى نفوذ كمان اقتصادي، خلقت فئة اجتماعية موازية للسلطة وملتحمة معها ماسكة الاقتصاد.

0: بعد مرور 4 عقود على استيلاء عائلة الأسد على السلطة في سوريا. وفي هذه اللحظة بالذات كسر السوريون حاجز الخوف، معلنين عن بدء ثورة حقيقية في البلاد رغم اندلاع المظاهرات قبل ذلك.
1: قبل ما يقتحموا درعا بيوم طلبني وزير الدفاع، قال لي ليش هيك محافظة درعا محمد؟ قلت له بدك حكي لك الحكي الرسمي ولا بدك الصراحة يعني سيدي؟ قال لا بدي الصراحة. قلت له الصراحة يعني وصلوا الناس لمرحلة انفجرت الناس ما بقى فيها تتعامل. وضربت له عدة أمثلة أنا يعني، فأنا مطوقة. أنا قال لي فيني أنا اقتحم وفتش بس ما بدي دم يا محمد، أنا ما بدي دم. هذا كلام العماد علي حبيب. هاي يعني هاي قصة. قال لي طب شو الحل؟ قلت له أنا قدمت له 12 مقترح وقت للحل في محافظة درعا، لأنه كانت الأزمة يعني محصورة إلى حد ما في بعض البؤر الأخرى، لكن درعا هي الأساس. فقال لي بكرة الساعة 12 تكون عندي. قلنا له خير إن شاء الله. اتصل معي رئيس مكتبه الساعة 11، قال لي لا تجي، عنده اجتماع بالقيادة القطرية. اجتمعوا بالقيادة القطرية، أخذوا قرار باقتحام درعا بالجيش.
0: جوبهت الثورة بتدخل عنيف من الأجهزة الأمنية العديدة التي تغص بها البلاد. وبعد فشل الحل الأمني لجأ النظام للحل العسكري بإنزال جيشه إلى المدن والبلدات، وتحولت الثورة السلمية لحرب طاحنة، وخاضت المؤسسة العسكرية معركة شرسة ضد المدنيين.
2: واضح بأن السلطة في سوريا كانت دافعة باتجاه أن يدخل الجيش في هذا الصراع وأن يكون جزء رئيسي منه، والتدخل أتى على مراحل بالمعنى العسكري، التدخل أتى على مراحل، ولكن الشكل الأكثر قانونية لفهم هذا التدخل أنه أتى بأوامر عسكرية واضحة وسلطة واضحة من أعلى رأس الهرم إلى أدناه، كوننا نتحدث عن رئيس الجمهورية وقائد أعلى لقيادة الجيش والقوات المسلحة. هذا الأمر أتى بأوامر سواء شفهية أو مكتوبة.
1: إحنا غير موثوقين بالنسبة للنظام، طبعا كل أبناء السنة بدون استثناء هنا غير موثوقين، وبالتالي بيشكلوا مشكلة في تسريب المعلومات في تنفيذ الأوامر. فأي واحد بده ينشق ينشق مثل بعض، ما كانت بالنسبة لهم مشكلة.
0: عمد النظام إلى تهميش الجيش قبل الثورة، منشئا تشكيلات عسكرية موازية للأجهزة الأمنية توغلت بصورة أوضح خلال الحرب، مثل ميليشيات الدفاع الوطني المكونة من متطوعي المناطق العلوية، وذلك بعد استنزاف الجيش بشكل كبير وانخفاض تعداده إلى النصف بحلول عام 2014 إثر مقتل وانشقاق عشرات الآلاف من جنوده وضباطه.
3: أعلن انشقاقي عن الجيش وانضمامي إلى صفوف شباب سوريا مع عدد من عناصر الجيش العربي السوري الحر.
4: أعلن انشقاقي عن صفوف الجيش العربي السوري.
5: أنا المقدم عبد الستار يوسف، قائد كتيبة الشهيد حمزة الخطيب التابع لجيش السوري.
6: لم تتم حركة انشقاقات واسعة، كان النظام قادرا على استشراف حركات التذمر والقضاء عليها في مهدها. يعني مثلا علي حبيب تم إقصاؤه في الأشهر الأولى وهو من عشيرة المتاورة، وهو يعني تولى مناصب كبيرة في قيادة الجيش السوري وتم إقصاؤه على الفور. اغتيال خلية الأزمة الضباط الكبار آصف شوكة وتركماني وداود راجحة وإلى آخره، بمجرد ما شعر النظام أن هؤلاء يمكن أن يكون لهم رأي آخر تم تصفيتهم بالكامل.
2: هذا استنزاف صحيح أنه من جهة لا تشهد سوريا استنزاف لقطعة عسكرية كاملة بمعنى بحكم الهندسة الاجتماعية والطائفية، ولكن هذه الوحدات العصب الرئيسي للقوى الرئيسية فيها هو المكون السني بين قوسين، تسرب من داخلها بمعنى بقيت هي هياكل، ولكن بمعنى القوة البشرية خفت داخل هذه بنية الجيش.
7: استخدم الطائفة حزام ناسف وبين أنه حزام ناسف أنه أنا إذا

0: انتم بتتحركوا بالقوه اللي عندي وبالتماسك الاجهزه اللي عندي بدمر البلد وفجر الحزام الناس في وقت اللزوم.
1: جاي لك جاي بعد قريب قوسها
2: يعني داخل الجيش استطاعوا يقنعوا

0: تبرير لهالشيء هذا، إنما الواقع هالشيء. وللأسف الشديد انتقلت مرحلة الجيش أنا برأيي في الثورة اليوم من أخطر النتائج على النظام، أنه تحول الجيش إلى ميليشيا.
1: الجيش النظامي وأجهزة الأمن العديدة والميليشيات المحلية كلها لم تنجح في إخماد الثورة، فلجأ النظام إلى استخدام ميليشيات طائفية حليفة من إيران ولبنان والعراق وأفغانستان وغيرها. تعقد مشهد الطائفية والميليشيات داخل البلاد أكثر، وازداد تغولها، ليصبح الجيش واجهة تختبئ الميليشيات خلفها.
2: الجيش لعائلة الأسد مو جيش وطني يعني أنت شوف المجريات الثورة السورية من 2011 ولغاية الآن، لما بتلاقي طيار عم يقصف يعني شعبه وبقصف مدنيين وبقصف أطفال وبقصف نساء، يعني بتقول هذا مش جيش، هذا مس هاي عصابة حاكمة بلا قيم نهائيا وبلا أخلاق وبلا مثل.
3: المفترض في الجيش هو أن لا يتدخل في السياسة. الصورة في سوريا كانت تختلف. الصراع بين المدني والعسكري بدأ مع نواة تشكيل القوات الخاصة للشرق التي أنشأها الفرنسيون من قوات محلية سورية. احنا نتكلم الآن عن 1920.
1: قضى الاستعمار الفرنسي عام 1920 على نواة الجيش الوطني الذي تشكل مع أول دولة مستقلة في سوريا بزعامة الملك فيصل بن الحسين، وأنشأ مؤسسات عسكرية تابعة له بعد قيامه بالقضاء على متطوعي الجيش الوطني بقيادة وزير الحربية آنذاك يوسف العظمة، الذي خاض معركة ميسلون الفاصلة دفاعا عن دمشق.
4: فرنسا اعتمدت بناء الجيش، نواة الجيش من الأقليات، لأنه أخذوا نظرة استعمارية استشراقية أنه سوريا عبارة متنوعة الطوائف والكذا، السنة والمسلمين السنة هن العدو الأساسي بالنسبة لهم، ممكن يستجروا الأقليات بأشكال مختلفة، لأنه كانت الأقليات زمان العثمانيين والزمان القديم كان يعني طرق الحكم فيها تمييز ضد الطوائف الصغيرة مثل العلويين مثل الدروز. فاستثمرت فرنسا هالتمييزات الموجودة سابقا والذكريات الأليمة، وكونت من الأقليات جيش، نواة جيش سوري.
5: الجيش كأحد أعمدتها الدولي اللي هي خليني أقول دولة الوصاية السورية الفرنسية بسوريا أو السورية اللي بنوها الفرنسيين، الجيش فيها محوري أولا، وهدفه مش أنه يكون هو معبر عن إرادة شعب ولا إرادة وطن ولا حماية وطن، هدفه هو أنه يساعد السلطة الوصاية على أنه تسيطر على الشعب.
3: المهمة الأساسية لهذه القوات كانت قمع الحركة الوطنية، وبالتالي هنا نشأ لدينا الاحتكاك الكبير ما بين عناصر محلية مسلحة من أبناء الأثنيات والأقليات، وما بين القوى الوطنية التي كانت تتظاهر في المدن الرئيسية.
1: تصدياً للاستعمار الفرنسي وعرقلة أهدافه في تقسيم سوريا لدويلات، انطلقت الثورة السورية الكبرى عام 1925، وانتهت بحصول سوريا على استقلالها بجلاء القوات الفرنسية عام 1946.
4: عندما بدأت عملية الاستقلال واستلمت السلطة الوطنية الجيش هذا، صار تفكير الزعامات الوطنية صاروا تفكير أنه كيف بدنا نعمل إحنا بهذا الجيش، هل نبني عليه أو نزيله ونوضع بداله بالكامل مؤسسة وطنية فاستقر رأيهم على أساس إبقاء ما هو قائم والبناء عليه.
5: جمعوا هالقوى المختلفة، الجندرمة والهجاني وجيش الشرق والآخر اللي كانوا الفرنسيين عم يستخدمون من مناطق مختلفة ولأهداف مختلفة لبسط سيطرتهم على سوريا، جمعوهم وعملوا منهم جيش وطني. ما في له لا عنده الانسجام الكافي ولا عنده الرسالة الحقيقية والإيديولوجية والفكرة انه

0: هو شو وظيفته، شو وظيفة جيش وطني.
1: عقب الاستقلال دخلت النخب السياسية السورية في صراع وتناحر فيما بينها، أضعف ذلك الحياة السياسية الهشة أساساً، وخلق فراغاً في السلطة. سارعت المؤسسة العسكرية ممثلة بالجيش إلى ملئه.
2: البنية السياسية في الدولة السورية ما كانت راسخة، يعني ما كانت مترسخة البنية السياسية، زائد الصراعات اللي كانت موجودة، لأنه كانت الطبقة الحاكمة هي طبقة برجوازية أو طبقة إقطاعية يعني بالأساس، يعني وبالتالي همها الرئيسي هو الحصول على السلطة بأي طريقة. وبنفس الوقت ما عندك مؤسسة عسكرية أيضا وطنية بالمعنى الوطني المعروف بوظيفتها الوطنية الحقيقية اللي هي الدفاع عن الوطن وحماية الدستور. كل هذه العوامل أدت في أن المؤسسة العسكرية تتعدى على المؤسسة السياسية أو المؤسسات السياسية اللي كانت موجودة في سوريا.
3: المشكلة لم تكن في بنية الجيش، وإنما في بنية الجمهورية. الضحية الأكبر لما وقع في سوريا هي هشاشة البناء الجمهوري. لم يكن هناك قناعة لدى المؤسسة العسكرية بأن النظام الجمهوري والحكم المدني قابل للحياة أو للاستمرار، وبالتالي خضعت الجمهورية، تحولت الجمهورية إلى ألعوبة، ومناصبها إلى ألعوبة بيد العسكريين.
1: بعد مرور أقل من سنة على نكبة فلسطين، قاد الضابط السوري حسن الزعيم أول انقلاب عسكري في التاريخ العربي المعاصر، فاتحاً الباب بذلك أمام سلسلة طويلة من الانقلابات في سوريا وأمام حكم العسكري في المنطقة برمتها.
4: عملية الإحباط اللي تمت في عملية النكبة بفلسطين بحرب 48 بجيش الإنقاذ، هي مسألة لعبت دور في تحريض الناس على الطبقة الحاكمة أو الفئات الحاكمة.
2: حسني الزعيم قام بانقلاب بهدف بمساعدة أمريكية يعني، أو بإعازة أمريكي، وبهدف توقع ومشي. فإجا الانقلاب اللي بعده، وهكذا يعني خلال سنة واحدة صار عندنا 3 انقلابات من 30 آذار ولغاية 18 كانون الثاني، كانون الأول. عندنا كان 3 انقلابات: انقلاب حسن الزعيم، انقلاب سامي الحناوي، وانقلاب أديب الشيشكل. يعني كلياتهم كانوا فيه، وكان لهم كل انقلاب كان في وراء هدف سياسي.
1: خلال الخمسينيات ومطلع الستينيات دار دولاب الحكم في سوريا بسرعة هائلة على وقع انقلابات عسكرية متتالية. تخللت الأنظمة العسكرية المتعاقبة بعض من سنوات الحكم المدني ومظاهر الديمقراطية، مثل انتشار الصحف والحريات العامة والنشاط الحزبي التعددي والمتنوع، مما خلق نوعاً من التنافس الشديد بين الأحزاب على السلطة ولعب الأدوار السياسية.
5: بحكم المرحلة ما بعد الاستقلال، أيضاً مرحلة الاختبار السياسي لكل المكونات الاجتماعية بأنها ستدخل الحقل السياسي، الانقسام الحزبي اللي كان آنذاك في المجتمع السوري، وكان من جهة ما تنوع مهم وجيد، ولكن أيضاً هذا انعكس على موضوع الجيش. فالجيش كان منصة التنافس السياسي، بمعنى العنصر الأساسي في أي جيش أن يكون محايد. هذا العنصر تم فقدانه في مرحلة ما بعد الاستقلال، وكان هناك اتجاهات يسارية واتجاهات ناصرية واتجاهات شيوعية،
6: كل واحد يحاول أنه يستخدم الجيش لزيادة قوته تجاه الطرف السياسي الثاني. بمعنى كمان لضعف الطبقة السياسية دفع أطراف منها أنه تستخدم الجيش وتقسم الجيش بشكل أكبر، يعني تحاول تستخدم الجيش بالتنافس فيما بينها، وهذا اللي أعطى للجيش في النهاية قيمة أكبر.
7: إنه بدل ما إنه الجيش يتدخل داخل القوى السياسية، صارت القوى السياسية تنتصر بالجيش، لأنه حتى تحمي نفسها. من هنا دخل موضوع التسييس داخل الجيش.
1: في ذروة الاستقطاب السياسي والحزبي، وتحديداً في 8 آذار مارس عام 1963، وقع انقلاب عسكري كان فاتحة تغيير كبير طال الجيش السوري وانعكس على الدولة بأكملها. قاد هذا الانقلاب مجموعة من الضباط الذين خدموا في مصر خلال الوحدة السورية المصرية، والتي عرفت فيما بعد باسم اللجنة العسكرية.

0: في حزب البعث.
1: الحمد لله الذي حقق أمل الشعب السوري وشعب مصر، ووحد بين قلوبهم ووحد بين دولتهم.
2: طبعا هذه اللجنة هي 3 ضباط علويين و2 من الضباط الإسماعيليين، حافظ الأسد، محمد عمران، صلاح جديد، هم من الطائفة العلوية. أما أحمد المير وعبد الكريم الجندي هم من الطائفة الإسماعيلية. هؤلاء شكلوا لجنة سياسية حزبية داخل القوات المسلحة في القاهرة عندما كانوا يخدمون في تلك المنطقة، فبدأوا بتشكيل هذه النواة من أجل السيطرة على الحكم، أو يعني نقل الجيش السوري من الحالة العسكرية إلى حالة طائفية أو إلى حالة عقادية.
3: من 63 حتى 66 عملوا الدولة البوليسية، أسسوا الدولة البوليسية، صفى في مؤسسات عسكرية كلها خاضعة للولاء ومطعمة في جسم طائفي، وبنفس الوقت استطاعوا كمان يعني الدولة كلها يوضعوها تحت قبضتهم.
0: ما لبثت اللجنة العسكرية أن قادت انقلاباً آخر ضد قيادة البعث السياسية وأطاحت بها من واجهة الحكم الشكلية. قاد الانقلاب الضابط العلوي صلاح جديد في فبراير شباط عام 1966، وسمي بالحركة الشباطية داخل الحزب.
2: بعد 66 بدأوا بتشكيل جيش طائفي خاص، وبدأوا باستقطاب الضباط على الولاء وليس على الكفاءات. يعني هذا هو الفرق الذي أدى إلى ضعف الجيش السوري، الولاء قبل الكفاءة، فتم إبعاد عدد كبير من الضباط الغير موالين.
3: المجموعة البعثية هاي اللي أكترية من الأقليات هي صلاح جديد وحافظ أسد ومحمد عمران وحاطوم إلى آخره، كلهم أقليات يعني، وعبد الكريم الجندي. وكان هدفهم هو إسقاط البعث مشان فقط ترسيخ السلطة لهم لمجموعتهم، ولكن بالنهاية ظهرت كتلة طائفية موجودة في قلب السلطة من الأقليات. لذلك قمة الهرم بالنسبة للمؤسسة العسكرية والمخابرات صفها من الأقليات. بعدين بدأت التصفيات داخل الأقليات، لأن حتى استقر الأمر أن الكتلة العلوية هي السيطرة على السلطة.
0: بعد صراعات وتصفيات على أسس طائفية وانفراد الكتلة العلوية بالسلطة، سرعان ما اندلعت الخلافات داخلها. خاض قطب التكتل العلوي صلاح جديد وحافظ الأسد صراعا دمويا تأجج واشتعل بعد نكسة فلسطين في عام 1967. حاول كل طرف أن يحمل الآخر مسؤولية الهزيمة. رويداً رويداً مالت الكفة نحو حافظ الأسد وزير الدفاع حين ذاك وصاحب السلطة الأقوى في المؤسسة العسكرية.
4: هو وزير الدفاع بدأ يخطط من 66 إلى 70 كيف يحط بالمواقع والمفاتيح والمراكز الرئيسية اللي تعتبر مفاتيح بالنسبة للجيش والقطعات، يحط الأشخاص القريبين منه، وبدأ بعملية تناقض مع صلاح الشديد. طبعاً صلاح الشديد صار هو الأمين القطري المساعد على أساس أنه الموقع الحزبي يستثمره كسلطة. فوقتها طبعا خروجه من داخل الجيش لصلاح الجديد أضعفه، خلى الساحة كاملة، المسرح الجيش كامل تحت يد حافظ أسد.
5: حافظ أسد هو أستاذ الانقلابات، هو شارك بانقلاب 8 آذار، شارك بالانقلابات كلياتها من 8 آذار، عدة انقلابات صارت لعام 70 كان كلياتها هو كان مشارك فيها، وبالتالي عرف وين نقاط الضعف. هو استلم وزارة الدفاع بالعام 66 وبدأ يهيئ نفسه لهذا الموضوع من خلال تقريب يعني كل من يواليه موالاة مطلقة، بدأ يقربه منه ويعتمد عليه ويسلمه بغض النظر على الكفاءة، بغض النظر على التأهيل، بغض النظر عن كل المسائل الأخرى، المهم أنه يكون موالي بالدرجة الرئيسية له يعني. وهذا اللي استفاد منه في أنه انقلب على

0: عملاؤه في عام 1970.
1: استيلاء حافظ الأسد على السلطة أنهى حقبة من الانقلابات العسكرية استمرت عقدين من الزمن، ليفرض بعد ذلك سيطرته على كافة مؤسسات الدولة ويعيد هيكلتها ضماناً لبقائه على رأس السلطة.
2: من 66 حتى 70 التراكم المؤسسي للقمع، لمؤسسات القمع مستمر وعم يتضاعف ويتضخم. بالسبعين كانت الدولة اللي عم تبحث عن واحد دكتاتور شمولي مجازة، وكان حافظ أسد جاهز. فحافظ أسد مسك الدولة المؤسسة سابقا، ركب علي وابن هالجهاز، ابن الأجهزة اللي الأخطبوطية اللي بنوها من 63 ل 70.

0: اعتمد بداية حافظ الأسد على الطائفة العلوية، وشكل كل القوات تقودها أغلبها تقود من الطائفة العلوية، مثلا الفرق العسكرية يقودها العلويين مع بعض التشكيلات، مسموح مثلا للطائفة الدرزية أن تكون قائد فرقة واحدة، للطائفة السنية قد تكون فرقة أو فرقتين، ولكن مسيطر عليها من قبل ضباط الأمن ومن قبل الأركانات الأخرى، يعني لا يستطيع قائد الفرقة تحريك أي شيء. يعني كمان القيادة العسكرية للجيش، مثلا وزير الدفاع، رئيس الأركان كانوا من الطائفة السنية، عبارة عن واجهة سنية من أجل فعل ما يريدون.
1: في شخص اسمه حافظ الأسد قرر أنه هو حيكون الحاكم بهالبلد إلى فترة طويلة على الأقل، وبعدين حيكتشف أنه عنده قدرة كمان يورث الحكم لأبنائه، يعني يحول الجمهورية إلى مملكة. هلأ هذا ما بتم إلا إذا عمل شغلتين، كان عنده قاعدة للسلطة عسكرية موالية 100%، من هون دخل بالطائفة، وإلا إذا كان عنده قوة عسكرية كبيرة كتير يحسن يضبط فيها المجتمع. مشان هيك هو يعني استلم الجيش 60,000، بالـ80 كان عدد الجيش 500,000، يعني هذا نص مليون. هلأ هالجيش حاكم؟ لا، هون الجيش ما عاد حاكم. هون بنحسن نقول انه انتقلنا من حكم، مش حكم عسكري، حكم حافظ الاسد، حكم حافظ الاسد هو حكم عائلي والجيش خاضع له، ما مش الجيش يعني هو اللي حاكم، هو بيستخدم الجيش كوسيله لحكمه.
2: شهدت القوات المسلحه السوريه في عهد حافظ الاسد تغيرات كبيره بهدف تطويع المؤسسه العسكريه وتحييدها عن الصراع على السلطه، من خلال إنشاء تشكيلات عسكرية جديدة داخل الجيش حظيت بتسليح وتدريب وامتيازات كبيرة،

0: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك.
1: كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين.
0: لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير.
1: أي تغيير؟
0: شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي.
1: استني استني،
0: شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار.
1: أنا شايفة تقسيم، ولا مركزية وفيدرالية.
0: يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟
1: يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني.
0: يي إيه والله،
1: أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية.
0: استنوها.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة رؤى وصوت يشارك فيه الجميع على تلفزيون سوريا.
1: من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل، لك يا منازل في القلوب منازل، منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: قام حافظ الأسد منذ بداية السبعينات بعد استلامه الحكم بترك القوات المسلحة النظامية على نفسه، وبدأ بتنظيم قوات جديدة لحماية المنصب. فتم تشكيل أولا سرايا الدفاع على يد شقيقه رفعت الأسد، وسرايا الدفاع تم تشكيلها في العام 1971، بدأت في 20,000 من العناصر الطائفيين العلويين من عشيرة المتاورة التابعة لبيت الأسد، يعني منهم بيت الأسد منهم من عشيرة المتاورة. ثم تم تشكيل عدد جديد من سرايا الدفاع حتى بلغت سرايا الدفاع 55,000 مقاتل بعد أن انضم إليها الكثير من الطائفة المرشدية، وأخذت قسطا كبيرا من السلاح والذخيرة وأصبحت جيش داخل جيش.
1: هو بدأ حافظ الأسد بدأ عبر أخوه في موضوع سرايا الدفاع اللي اعتبرها الاحتياط القوة الاحتياطية لحماية النظام. اتطورت هاي بعد خلاف اللي جرى حول موضوع محاولته لرفعة الأسد الاستيلاء على السلطة، اتطور بأنه بدأوا بفكرة الحرس الجمهوري وإقامة الفرقة الرابعة، وهي بعدين في عهد بشار تطورت لتصبح القوة الرئيسية، يعني هي القوة الرئيسية الضاربة داخل الجيش.
2: المؤسسة العسكرية بوصفة مؤسسة عسكرية تقريبا همشت تماما بعهد الأسد وبعهد بشار أكثر لصالح خلينا نقول ميليشيات تابعة للعائلة. شو هي الميليشيات؟ هي جيش اسمها جيش بس هي عمليا ما نخاض على المؤسسة العسكرية، مستقلة تحت سلطة العائلة. أول شيء سرايا الدفاع وسرايا الصراع وسرايا هاي كلها تهميش للجيش، بالعكس هاي كلها استبعاد للجيش وتخفيفه. بعدين الحرس الجمهوري، الفرقة الرابعة، كل هاي بنوا جيوش هدفها الحفاظ على السلطة، هدول هدفهم الوحيد الحفاظ على السلطة وعلى الرئيس.
3: أحد أهم التغيرات التي شملتها الهيكلة العسكرية في سوريا ترجيح الكفة الأمنية على العسكرية، حيث أنشأ حافظ الأسد أجهزة وفروعا أمنية متعددة كان لمعظمها سلطة أعلى من سلطة القوات المسلحة.
4: عزز وجوده من خلال أجهزة استخبارات أعطاها صلاحيات مطلقة وغير خاضعة للقانون وغير خاضعة لأي محاسبة كانت بحق لها تعمل، وعمل

0: إرهاب كامل سواء كان على المؤسسة العسكرية أو على الشعب.
1: انتقلنا لنظام أجهزة الأمن تلعب بما يتعلق بالسلطة وممارسة السلطة وتنظيم إخضاع الناس للسلطة دور أكبر بكثير من القوة العسكرية من الجيش. أجهزة الأمن هي اللي بتخوف في سوريا.
2: بعد استلام حافظ الأسد للحكم تم تنظيم الأمن بشكل كبير ليتم مراقبة كل الشعب السوري. هناك أجهزة رئيسية، مثلا شعبة المخابرات العسكرية. شعبة المخابرات العسكرية عبارة عن 24 فرع، في كل محافظة هناك فرع أمن عسكري يتدخل في كل شؤون المواطنين، يعني من ترخيص دكان وحتى آخر حتى تعيين نائب في البرلمان أو وزير أو دراسات أمنية. كذلك المخابرات الجوية لديها فروع في أغلب المحافظات بالإضافة إلى المراكز الأساسية في دمشق، وهناك المخابرات أمن الدولة، هناك الأمن الجنائي التابع للشرطة، هناك الأمن السياسي يقوم كذلك بدراسة أحوال الناس السياسية وهو تابع للشرطة. كل هذه الفروع من أجل السيطرة، وخلق حافظ الأسد نوع من التنافس بين هذه الفروع.
0: عندك 4 أجهزة مخابرات موجودة، يعني 100 فرع مخابرات، العدد 100. لو جينا قسمنا هالأربع أجهزة اللي كانت موجودة، سواء كانت المخابرات العسكرية، المخابرات الجوية، أمن الدولة، المخابرات السياسية أو شعبة الأمن السياسي، عندك 4 أجهزة، كل جهاز له فروع بكل المحافظات. عرفت علي كيف؟ لو جمعت هذه الفروع بطلع عندك أنت 100 فرع مخابرات، بطلع عندك أكثر من 200,000 واحد موظف في هذه الفروع. طبعا هذول 200,000 كل عنصر له مندوبين، يعني بسموهم مندوبين، له أقل شيء 5 عناصر مندوبين بيجيبوا له معلومات. يعني عندك أكثر من 1,000,000 واحد بيجيب معلومات عن السوريين اللي بتنفسوا. الآذن المدرسة، إذا بدك تعين أنت آذن مدرسة، آذن بالمدرسة يعني قد ينظف المدرسة، بدك موافقة أمنية.
1: تعظيم دور المخابرات الجوية في الجيش السوري، وهذا ما مرده يفهم لأن حافظ أسد أساسا هو كان قائدا للقوى الجوية في سوريا قبل منذ استلام حزب البعث في 63، كان هو قائدا للقوى الجوية، وبالتالي كان هو يأمن أكثر إلى هذا السلاح وهو يعرفه أكثر، وبالتالي كان إبراز دور المخابرات الجوية في هذا الموضوع. إذن ارتبط الشكل الهيكلي والإداري بقوة نوعية يتحكم بها حافظ الأسد، وهذه القوى النوعية كان لديها مهام عسكرية وأمنية،
0: كانت صلاحياته مفتوحة وغير مقننة وغير مضبوطة نهائيا. بالتالي أنت ما دامك بالمخابرات الجوية أو المخابرات العسكرية يحق لك مال، وأنت مانك مسؤول عن أي جريمة بترتكبها بحق أي كان، سواء كان اعتقال ولا قتل ولا أي، مانك مسؤول نهائيا ولا تحاسب على ذلك.
3: مسكوا البلد كلها تحت قبضة وسيطرة المراقبة والعقاب، في نحن مراقبينك وقادرين نعاقبك بكل لحظة.
4: وأخيرا استطاع حافظ الأسد بقوته العسكرية بسط قبضته الأمنية، حيث شهدت سوريا قمعا لم تشهده من قبل، وتجلى ذلك في مواجهته مع الإخوان المسلمين في عام 1982 في مجزرة مفتوحة كانت مدينة حماة مسرحها الرئيسي. أدى ذلك لتحولات أخرى كبيرة في المؤسسة العسكرية.
1: نظام الأسد حاكم بالقوة، ما هذا قلت نظام قائم على القوة، ما في أي شيء من الشرعية. القوة اللي بتعني التخويف والترويع، واللي بيحكي ضدنا ولا بيوقف ضد النظام مصيره معروف، مصيره السجون اللي سمعتها اليوم عم تظهر، وأخبار التعذيب فيها عم يظهر إلى العلم بشكل يعني كتير. سميتها الجمعية شو اسمه منظمة العفو مسالخ بشرية، وهي فعلا مسالخ بشرية. فهذا النظام لم يبحث لحظة واحدة عن شرعية شعبية، وإنما كان مصر على أنه يروع الشعب مشان يقول أنه أنا موجود هون معكم أو بدونكم، يعني أنا موجود بالسلطة وحأظل بالسلطة برضاكم

0: أو ضد رضاكم بالأحرى.
1: الجيش السوري هو مسيطر على كل شيء، يعني الحكومة، وليكن رئيس الحكومة من يضعه، من يراقبه هو الأمن، لذلك يتم شيله من الحكومة بتقارير أمنية ووضعه بتقارير أمنية، وهو يقوم كموظف، لا يوجد لديه قرار مستقل بشكل كامل. هذا أمر جلي. باقي القطاعات، الأمن العسكري منتشر بشكل كامل، الأمن الجوي، يعني كما قلت من رئيس الوزارة وحتى أدنى موظف، حتى المعلم يتم تعيينه بموجب تقرير سياسي. وسبق وأن تم تسريح عدد كبير من المعلمين والمعلمات لأنهم متدينون شيئا ما، أو المعلمات التي يضعون الحجاب تم تسريحهم بموجب قرار أمني.
2: كان عندنا إحنا 16 فرقة بين برية وبين جوية، 13 قائد فرقة علوي من أصل 16، وثلاثة موزعين بين سنة وبين مسيحي وبين إسماعيلي، يعني طوائف الأخرى، بينما 13 حصرا من الطائفة العلوية، كان يعتمد بهذا الشكل. هلا بعطيك معلومة ثانية، كان يعني أنا كنت قائد لواء على سبيل المثال، كان عندي 117 ضابط، 107 علويين من أصل 117 ضابط، هي التشكيلات القتالية يعني.
1: ويتقدم للكلية الحربية مثلا 10,000، يتم اختيار 2,500، وأغلب هؤلاء 2,500 التي يتم اختيارهم من الطائفة العلوية، مثلا 70-75% إلى 80% من منتسبي هذه الكليات هم من الطائفة العلوية، لذلك يتم أخذ عدد من الطوائف الأخرى، وعندما يتم فرزهم إلى القطاعات العسكرية تتم مراقبتهم لمدة 2 أو 3 أو 4 أو بشكل مستمر يتم مراقبتهم عن كل الحالات السياسية حتى يتم الثقة منهم، أو لا يتم الثقة حتى كل الخدمة العسكرية لهذا الضابط.
3: سلطة مطلقة وغياب تام للقانون وقمع قضى على الحياة السياسية والمعارضة والمجتمع المدني، مما أدى لغياب نظم الرقابة والمحاسبة وتفشي الفساد، حتى صنفت سوريا من أكثر دول العالم فساداً بحسب تقارير منظمة الشفافية الدولية.
4: طبعاً لما صار الجيش يعني مثل بيده بكل بساطة يعني سيطر على كل المفاتيح، أصبح هو في الحكم مطلق الصلاحية، وأمن الدستور اللي بده إياه، بفصل الدستور تفصيل كامل، وصارت الحياة المدنية حياة ما في حياة سياسية، يعني ألغى الحياة السياسية، لأنه باسم الحزب الحاكم، الحزب الحاكم اللي هو مستلم الجيش ومستلم الأمن ومستلم الواجهة السياسية، بالإضافة إلى أنه بدأوا يمدوا إيدهم على الموضوع الاقتصادي،
5: أنه النفوذ العسكري والسلطوي قاد إلى نفوذ كمان اقتصادي، خلقت فئة اجتماعية موازية للسلطة وملتحمة معها ميسك الاقتصاد.
3: تستهلك المؤسسة العسكرية 60% من الميزانية السورية دون الخضوع للرقابة والتفتيش الحكومي، مما أدى لفساد داخل المؤسسة العسكرية وفساد آخر مارسه الضباط خارج نطاقها بحكم سلطتهم.
5: محمد مخلوف كان عينه بالحافظ أسد مسؤول شركة الريجي بسوريا، شركة الدخان، وتعرف الدخان بسوريا كويس، يعني في صناعات الدخان كويسة، فكان بالإضافة لإشرافه على زراعة الدخان في شركة الريجي أنجح شركة بسوريا، أنجح شركة لأنه عم تصدر دخان وموجود دخان بلا تشرب الناس، فكان هو له حصة خاصة بالشركة، الربع ما في حدا يقدر يحدد له مساحة الثروة اللي بياخدها.
3: وأشارت مصادر إلى تورط ضباط في الأجهزة الأمنية بتجارة المخدرات خلال 80s و 90s، حيث كانت تتم زراعة الأفيون في سهل البقاع اللبناني، ويتولى مسؤولون سوريون عملية تسويقه لدى شبكات التجارة العالمية. انفضح هذا الأمر عندما قامت السلطات الإسبانية في شهر مايو أيار

0: سنة 1985 بطرد القنصل العام والمسؤول الأمني في السفارة السورية بسبب انكشاف دورهم في شحنة هيروين تمت مصادرتها.
1: كان الفساد مطلوب، يعني الضابط لازم يكون فاسد حتى يستمر، وحتى الضابط اللي فيه أخلاق والمحترم واللي كذا الآخر كان يقولوا عنه أجدى ما عم يستفيد. يعني أنت لما هدفك هو بقاء النظام فأنت بدك تغري القادة وتورطهم، حتى يعني في لها أهداف أخرى. يعني أنت لما بتيجي بتسجل على القائد حرامي ولص ومش عارف إيش وكذا أنت أخضعته.
2: شوف، الطبقة الأولى من الضباط هن أمراء، أمراء مثل ملكية العصور الوسطى. الجنود اللي بيخدموا ما عنده بياخدهم على الضيعة تبعه بيعمروا البناية، ما مشكلة، بيسووا المزرعة بعدين، لأنه بلد قائمة على السيطرة لفئة معينة. أنت بدك تحل مشكلة بدك تلجأ لهم، تعطيهم رشوة لحتى يحلوا لك إياها. يعني كل شيء عبر التوسط، وهذا الزمن ما في مشروع اقتصادي مستحيل يمر مشروع اقتصادي ما يكون لهم هالفئة الأمراء، القادة الأمراء هدول يكون لهم دور مالي فيه.
3: لنأخذ مثلا شفيق فياض، كانت فرقته في منطقة القلمون الشرقي والغربي في منطقة القطيفة، كان لديه مداجن كبيرة للجيش يستخدم بشكل شخصي، كان هناك كسارات وكان هناك مقالع للرخام وللحجر كلها يستخدمها له ولعائلته ولغيره، هناك مزارع كبيرة يعمل فيها عساكر لصالح هذه القوات. مثلا الفرقة التاسعة كان هناك في مقلع في منطقة جبل يسمى تلبورة قريب من قرية جباب في حوران، فيه رخام يتم استخدام هذا الرخام لقائد الفرقة ولغيره، من يتم توزيع هذا الأمر عدا عن الامتيازات الخاصة التي تأتي لقائد الفرقة من قادة الألوية من غيرها. فإذا هناك حالة فساد كبيرة مستشرية في الجيش.
0: ورث بشار الأسد الحكم عن والده، وحافظ الابن على إرث أبيه الذي حكم سوريا 30 عاما تحولت خلالها إلى سجن كبير. تفشت فيه أمراض الطائفية والقمع والفساد ونهب الثروات، وأحكمت فيه القبضة الأمنية.
2: عم تبدأ العملية بالقرابة. هلأ شوف بيت الأسد وتفرعات، هن السلطة أو السلطة العسكرية وما يحيط فيهن، هن قلب السلطة العسكرية وقلب المؤسسة العسكرية، وفينك تقول رمز هاي قرداحة، يعني عبارة ضيعة، قرداحة عبارة عن ضيعة كانت جبلية إلى آخره، يمكن ما بسكنها إلا طويل العمر. هي عم تحكم سوريا صار لها 50 سنة، كل القيادات الكبرى منها. فهل نفس هالكتلة هاي الأسدية وبيت مخلوف وبيت مثلا شاليش وبيت كنعان إلى آخرها، هالبيوتات هاي امتدت على الاقتصاد، يعني اقتصاد أبوي اقتصاد عائلي.
4: الامتيازات هي اللي تفرضها السلطة الأمنية والسلطة السياسية للجيش، هي انعكست حكما على العديد من الامتيازات في المجال الاقتصادي لهذا القائد أو هذا عائلة القائد نفسه، ولكن ليس بمعنى هو رتم وأنه سيستم لكل كل أبناء الضباط القادة هم منتفعين اقتصاديا، ولكن كان هناك للسلطة الأكبر هو يكون لديه قدرة على الالتفاف على قوانين أكثر واستثمارات أكثر. هنا برزت مفهوم الطبقة الاقتصادية الجديدة التي نشأت هي أبناء هذه الضباط التي استخدمت قضايا الفساد.
0: أشارت مجلة الدراسات الاستراتيجية البريطانية إلى حجم النفوذ الكبير الذي يستغله الضباط السوريون لتحقيق مصالح شخصية على نطاق واسع في جميع مؤسسات الدولة، ووثقت جني الضباط السوريين ثروات كبيرة من تعاقدات للجيش كتوريد السلاح والغذاء، وتؤكد الضباط الفرقة الرابعة التي تسميهم رجال ماهر يستغلون الوصول السهل للحسابات والخدمات البنكية لمنافع مالية غير شرعية.

0: معظم الضباط متنفذين في سواء في السلطة الأمنية أو في السلطة العسكرية أو حتى في السلطة القضائية العسكرية، في قضاء عسكري أنه إحنا منفصل عن القضاء المدني. كل هذا كان يولد شبكات فساد محلية داخلية عبر انتفاع من السلطة واستثمار السلطة. ولكن طبعا كل ما علي المنصب القيادي السياسي العسكري عفوا، كل ما كان مساحات الحركة وهوامش استغلال هذا النفوذ كان أوسع وينعكس على قاربه وشبكاته المحلية. فكان يشهد مثلا القطاعات في سواء في العقارات سواء في حتى في قضايا تصريف العملة، وحتى فيما بعد كانوا هناك لهم علاقة مع شبكات تهريب وغيره ومن غيرات من هذه الموضوع.
1: جيش التعفيش، هذا جيش التفيش والتعفيش. التفيش هو مفهوم ساد في الجيش السوري، أن يقوم كل ضابط بإعفاء عدد من الجنود مقابل مادي، أو هناك مواد أخرى يتم سرقتها من الجيش أو غيرها، يعني فساد كبير يتم في الجيش نتيجة صمت الجهات المختصة عن هذا العمل. أما باقي الامتيازات فيعطى قادة الفرق العسكرية امتيازات خاصة كحاكم إداري في المنطقة التي يكون فيها.
2: هن كانوا شركاء، كل شيء عندك بالدولة، يعني أنت قطاع خاص بدك تشتغل شغلي قطاع خاص، بدك تفتح معمل مصنع، كانوا يشاركوك المسؤولين، يعني اللي يشتغل لك الشغل سواء كان عسكري ولا مدني اللي ساعدك فيها، يعني تاخذ ترخيصة تقدر تحصل على الترخيص كان لازم يشاركك فيها بالنسبة، يعني شركة شاركوا، كل واحد بده يستثمر في سوريا كانوا يشاركوا أو يدفعوه سلف، يعني أنت حتى تمشي ما بس هنا، يعني كل المؤسسات بدون استثناء صفوة على أي مستوى الموظف صار يأخذ رشوة، يعني صارت الرشوة جزء طبيعي من الوظيفة، ما حدا ما بتمشيش أمورك بدون رشوة، أي واحد لا على التعيين وين ما كنت يعني وما كانت مرتبتك. بضرب لك مثلا، كان عندي ضابط عميد يخدم بالحرس الجمهوري، فاجا جابوه من الحرس الجمهوري قالوا له عندي، فاجا واحد بيعرفه هو من منطقته، يعني قال له بدك تشوف لي السيد الرئيس، بدي افتح استثمر ب 500 مليون ليره سوري بمنتجع سياحي على فرحت على وزاره السياحه ما رضوا، بدهم يشاركوني 40% بدهم من الارباح يعني سنويا، يعني بدهم 40%، انا شو ما يعني انا ما فيني اربح هيك بالحاله هاي يعني. فاجى عم يحكي لي هذا العميد، يعني والله يا سيدي عجبك كيك ووصلت للرئيس وما طلع منه شيء،
3: يعني كل شيء مباح، معصوم دولة كل شيء مباح لها، ولا حدا يجرأ ممكن يقول لها لا، وقت الناس قالت لا واجهوه بالرصاص.
4: خسر السوريون مئات آلاف القتلى والمعتقلين والمختفين قسرياً، بالإضافة لملايين النازحين بعد مرور 9 سنوات على خروجهم في ثورة كانت أملاً لهم في التخلص من نظام حكمهم بالحديد والنار على مدار 4 عقود.
5: يعني الناس ما بيعرفوا شو عاشت سوريا خلال الفترة 30 سنة الماضية قبل الثورة. سوريا كانت سجن حقيقي، هلأ تحولت لمقبرة بعدها، يعني أو بعد الثورة حولوها لمقبرة لأنه بدهم يدمروها، لكن قبلها كانت عبارة عن سجن.
4: خطوة بخطوة حول الأسد جيش الدولة من جيش وطني إلى جيش حزبي ثم طائفي وأخيراً عائلي. انحدر وتمزق على مدار عقود، فتمزقت البلاد معه حتى باتت قطعاً مرقمة تتقاسمها ميليشيات من الشرق والغرب، وأصبح الجيش فيها شبحاً ليس إلا وكابوساً من الماضي لن ينساه السوريون، كونه كان المسؤول الأساسي عما انتهى إليه حالهم وحال البلاد.

الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.

بشير العظمة. بشير العظمة الطبيب السوري، وزير الصحة في عهد الوحدة السورية المصرية ورئيس وزراء الانفصال. ولد بشير العظمة في حي القيمرية في دمشق عام 1910. درس الطب في جامعة دمشق، ثم سافر إلى باريس لإكمال دراسته هناك. وبعد أن أنهى اختصاصه في مشافي باريس، قرر العودة إلى سوريا مدفوعاً بأفكاره القومية والاشتراكية. لم يشارك العظمة بشكل واضح بأي نشاط سياسي قبل الاستقلال، إلا أن اهتماماته السياسية بدأت تتبلور تدريجياً حتى بلغت أقصاها بعد أن أعلنت الوحدة بين سوريا ومصر عام 1958. كان العظمة متحمساً بشدة لشخصية جمال عبد الناصر، قومياً اشتراكياً، فاختير ليكون وزيراً للصحة في كلا الإقليمين الشمالي والجنوبي. إلا أن بشير العظمة وخلال عمله في الوزارة سيكتشف ضعف البنية الإدارية في الجمهورية المتحدة، إذ يقول إنه مكث في مكتبه شهوراً عدة لا دوراً حقيقياً له، رغم أنه كان مسؤولاً عن صحة أكثر من 35 مليوناً من السكان في الإقليمين. في النهاية اختلف العظمة مع عبد الناصر بسبب فردية الأخير واعتداده بذاته كما يصفه العظمة. قد تكون هذه الأوضاع دفعت العظمة ليؤيد انقلاب الانفصال الذي أنهى الوحدة مع مصر عام 1961، حتى إن الجيش طلب منه أن يستلم رئاسة الوزراء في سوريا في نيسان عام 1962. في تلك الفترة كانت الاضطرابات السمة العامة في الشارع السوري، والانقسام بين المدنيين والعسكريين يجعل العمل السياسي مليئاً بالمخاطر. لم تدم وزارة العظمة أكثر من بضعة شهور، إذ استقال في صيف عام 62.

بعدها كان على العظمى أن يرقب الأحداث التي عصفت بحلمه العربي الوحدوي بعيداً عن حلبة السياسة، فشهد انقلاب 63 الذي قام به ضباط بعثيون وقوميون، وأنهى التعددية الحزبية بشكل شبه كامل في سوريا، ثم شهد هزيمة حزيران عام 1967، حيث احتلت إسرائيل مساحات واسعة من الأراضي العربية في 6 أيام. لخص العظمى خبراته ومعايشته للأحداث في كتاب أطلق عليه اسم جيل الهزيمة. رغم أن الكتاب عبارة عن مذكرات شخصية، إلا أنه يصلح ليكون عنواناً لحقبة كاملة من الحياة السورية والعربية. في كتابه هذا لم يقف العظمى عند أعتاب السياسة، بل تناول يوميات الحياة الدمشقية بالنقد والتمحيص. توفي بشير العظمى في دمشق عام 1992، دافناً معه أحلامه القومية.

أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النشرة الإخبارية من تلفزيون سوريا، نبدأها بالعناوين. محتجون يقطعون طرقا في دير الزور والحسكة والرقة لليوم الثاني على التوالي رفضا لرفع أسعار المشتقات النفطية. مجلس الشعب يوافق على عقد جلسة استماع لوزير الطاقة الخميس المقبل لمناقشة ارتفاع أسعار المشتقات النفطية. وفد من غرفة التجارة الأمريكية يضم ممثلين عن نحو 50 شركة يبحث في دمشق فرص الاستثمار ودخول السوق السورية. محافظة درعا تسجل أكثر من 1500 تبليغ عن آبار مخالفة ضمن إجراءات لتنظيم مصادر المياه.

أهلا بكم في التفاصيل. تجددت الاحتجاجات في دير الزور لليوم الثاني على التوالي رفضا لرفع أسعار المحروقات، حيث تجمع محتجون في مدينة الشحيل بريف المحافظة وقطعوا طريق حقل العمر عند دوار العتال.

0: كما شهدت بلدة الكرامة بريف الرقة احتجاجات رفضا لارتفاع أسعار المحروقات، وأظهرت لقطات مصورة إضرام محتجين النار بعدد من الإطارات على أحد طرقات البلدة مطالبين بالعدول عن قرار رفع أسعار المحروقات. وفي ريف الحسكة أقدم محتجون بمدينة تل تمر على قطع الطريق الدولي M4 الرابط بين تل تمر وحلب احتجاجا على رفع أسعار المحروقات، وأدى إغلاق الطريق إلى توقف حركة مئات صهاريج نقل النفط العابرة للطريق الدولي، ما تسبب بتعطل حركة النقل في المنطقة. كما شهدت منطقة تل براك احتجاجات تخللها حرق إطارات على الطريق الرابط مع مدينة القامشلي. ومن دير الزور ينضم إلينا مراسل تلفزيون سوريا مصعب الحنت. أهلا بك معنا مصعب. مصعب، لو تحدثنا أكثر عن الاحتجاجات بعد قرار رفع أسعار المحروقات.
1: تحياتي لك كاترين ولمشاهدينا الكرام. اليوم الثاني على التوالي تتواصل الاحتجاجات في عموم محافظة دير الزور، بل في عموم الشرق السوري. لا، إذا كنا نتحدث عن محافظة دير الزور بالأمس كان هناك عدة مناطق خرجت فيها وقفات احتجاجية، البعض منها أشعلوا إطارات وقطعوا بعض الطرق، واليوم خرجت عدة نقاط أخرى في الريف الشرقي والغربي كان أبرزها طريق حقل العمر. الأهالي هناك قاموا بإغلاق الطريق وإشعال بعض الإطارات ومنع حافلات نقل النفط من المرور. طبعا كل هذه الاحتجاجات التي خرجت هي رفضا لرفع أسعار المحروقات. طبعا وزارة الطاقة قالت أنها رفعت المحروقات، يعني جاء هذا عالميا، وأن سوريا تنتج بشكل يومي 100,000 برميل في حين تحتاج 350,000 برميل، وكذلك الغاز تنتج يوميا 7.5 متر مكعب في اليوم، وهي تحتاج الى 22 مليون ونصف متر مكعب تقريبا في عموم سوريا. طبعا بالنسبه للاحتجاجات كان هناك ايضا احتجاج وقفه احتجاجيه في مدينه دير الزور بالقرب من دوار المدلجي، طالب المحتجون باعاده النظر باسعار المحروقات بما يتناسب مع دخل المواطن. ارتفعت عندنا كاترين بعد ارتفاع اسعار المحروقات بالامس، ارتفعت اسعار النقل بشكل مباشر. من يسافر من دير الزور الى دمشق كان يدفع 200,000 ليره سوريه، بات اليوم يدفع 250,000 ليره سوريه. كذلك يعتمد الاهالي في عموم محافظه دير الزور على التنقل عبر الدراجات الناريه، رفعت الى ما يقارب 15,000 ليره سوريه. ايضا حافلات النقل، السيارات الخاصه، كل ذلك انعكس على المواطن بشكل مباشر. المزارعين اشتكوا بشكل كبير جدا. توجهنا الى الريف الشرقي والتقينا ببعض المزارعين، قالوا لنا انهم يعزفون عن يعني زراعة أي أرض لديهم بشكل كبير جدا، يعتمدون بشكل مباشر على المحركات التي تعمل على مادة المازوت، اليوم ارتفعت بشكل كبير. كانوا سابقا يعتمدون على الكهرباء إلا أن الفواتير باتت عالية جدا، لجأوا إلى المازوت، اليوم ارتفعت هذه المادة جدا بشكل كبير جدا، ويقولون أنهم لن يزرعوا إذا استمر الوضع في السنة القادمة على هذا الحال، بل وهم من زرع في هذا الموسم سوف يخسر بحسب ما أخبرنا الفلاحون. انعكاسات كبيرة جدا بعد ارتفاع أسعار المحروقات على المواطن، حتى أن أسعار المواد التموينية ارتفعت، لكن ربطة الخبز هي الوحيدة التي بقيت على سعرها كما كانت في السابق. بالنسبة للمواد التموينية التقينا ببعض البقاليات في مدينة دير الزور، قالوا لنا أنهم ينقلون أو يشترون هذه المواد من إدلب أو من دمشق أو من حمص. تكلفة نقل هذه المواد اليوم باتت ترفع سعر السلعة على المواطن. إذن ارتفاع المحروقات بشكل عام أثر بشكل سلبي على عموم الشرق السوري. خرجت مظاهرات في الرقة، في الحسكة، في الشدادي، في عدة نقاط في عموم محافظة دير الزور. كاترين،
0: شكرا جزيلا لك مصعب الحنت، كنت معنا من دير الزور. وحول تداعيات رفع أسعار المحروقات، وافق مكتب مجلس الشعب على عقد جلسة استماع لوزير الطاقة محمد البشير لمناقشة ارتفاع أسعار المشتقات النفطية، وذلك بناء على طلب رئيس لجنة الطاقة إقبال محمد منصور. وأوضح المجلس أن الجلسة تهدف إلى الاستماع إلى إيضاحات وزارة الطاقة حول أسباب ارتفاع أسعار المشتقات النفطية والظروف والاعتبارات التي رافقت إصدار النشرة. وبحسب المجلس يأتي عقد الجلسة استنادا إلى المادة 30 من الإعلان الدستوري والمادة

0: مع وزير التربية، وستكون الثانية منها يوم الخميس مع وزير الطاقة، وهي جاءت بعد طلب أكثر من 50 عضوا يوم الأحد عندما صدر قرار رفع المحروقات بضرورة يعني الاستماع إلى المبررات لدى وزير الطاقة. طبعا يعني اليوم قدم الطلب رسميا بناء على طلب من لجنة الطاقة إلى رئيس المجلس، ووافق عليها من الأغلبية على أن تكون يوم الخميس. جلسة الاستماع وفقا ل يعني المادة 30 من الإعلان الدستوري، هذا يعني بأنها مجرد جلسة للاستماع وليست استجواب كما يعتقد البعض. هذا الإجراء هو مخفف جدا، ليس له أي تبعات للمحاسبة. أساسا مجلس الشعب لا يملك سلطة لحجب الثقة أو لمحاسبة الحكومة، يملك فقط هذا الأسلوب، وهو أسلوب أشبه بالمناقشة وتقديم التوصيات. يعني سيستمع المجلس إلى مبررات وزير الطاقة، وقد يطرح عليه توصيات غير ملزمة بناء على ما استمع إليه، لكن المجلس لا يملك أي أدوات محاسبية من حجب ثقة أو حتى استجواب للوزارة، لأن إجراء الاستجواب هو إجراء أكثر حدة وصرامة ورقابة من يعني هذا الإجراء وهو الاستماع. اليوم ربما حضر السوريون أول جلسة استماع داخل قبة البرلمان مع وزير التربية، قدم خلالها وزير التربية أشبه بخطبة داخل البرلمان تحدث فيها عن يعني كل إنجازات وزارة التربية وخططها ومبررات الوزارة لما طرحه بعض الأعضاء من أسئلة خلال يعني هذه الجلسة أو ما قدم له قبل الجلسة، وكان له مساحة من الوقت جيدة ونقلت على الهواء لكي يبرر ما تراه الوزارة مناسبا وما تراه الوزارة من خطط مقبلة مناسبة أيضا. نعم كثير.
1: شكرا جزيلا لك حازم عوض، كنت معنا من دمشق. ورصد تلفزيون سوريا ردود فعل المواطنين على التسعيرة الجديدة للمحروقات في عدد من المحافظات بدءا من العاصمة دمشق.
2: هلا الارتفاع مشتقات النفطيه كالمازوت والبنزين والغاز، هذا كله بيسبب يعني اجور نقل كله غلاء بيطلع بيرجع على المواطن. تمام، هذا الغلاء كله بيرجع على المواطن. يعني انا موزع مواد غذائيه، هلا كله بده يرتفع المواد الغذائيه بسبب ارتفاع المشتقات النفطيه. تمام، والمسا بطلع على تاكسي، يعني مثل التاكسي اللي كنت اخذ الطلب مثلا ب 15000 هلا بده يصير 20 25000، هذا كله بيعكس على المواطن بالنهايه بسبب الارتفاع.
3: يعني ما مقبول هذا الحكي، يعني اليوم نحن فقنا يعني 5500، يعني 40% المازوت، يعني بالنسبه للنقل، بالنسبه للمدارس، للجامعات، منين بدنا نجيب الطالب؟ الاهالي هي منين بدنا تجيب؟ اللي عنده ثلاث اربع اولاد منين بدنا تجيب؟ يعني اليوم اجار السرفيس اللي كان 5000 صار بده ياخذ 9000 10000، اجار الباص نفس الحكي، اجار البولمان نفس الشيء، يعني المدارس بالنسبه للمدارس يعني هذا الحكي بلاء بلاء هذا الحكي، يعني 40% اليوم المازوت ارتفع، يعني مو 1000 و2000، يعني 5500 هذا الحكي.
4: اجيت على الكازيه حتى اعبي مازوت، لقيته مرتفع المزود ب 17.5. عرفت شلون؟ منتفق انا قبل ما طلعت من البيت اتفقت انا واحد على طلب على 350. عرفت شلون؟ ما راح يوفي معي، بدي ارجع على البيت هلا ما عاد اطلع لعنده. لانه بدي اطلع هلا بدي ارجع احكي معه مثلا بدي اقول له المزود طالع اليوم والله ما يمشي حال الطلب. اتفقنا يعني ما راح عرفت شلون؟ يعني الطلب ب 350 ما راح يزبط معي تحت 600 700.
5: هلا نحن بارتفاع المواد النفطيه المازوت والغاز والبنزين يرتفع علينا اجور النقل، اجور الحليب، اجور المواد الغذائيه، نحن العالم بالاساس ضايجه علينا باسعار الاجبان والالبان واسعار اللبن، العالم ما عم تتقبل، ما عم تتقبل يوم تفوت على محل تشتري كيلو شلل 90 و95 الف، ما بالك هلا ارتفع النفط بدنا نرفع، فهذا الشيء عم ياثر علينا.
6: سعر المازوت عدم المؤاخذه يرتفع اللتر 5500، هذا الشيء ما مقبول، مرفوض هذا الشيء. عدم المؤاخذة إن كان الخضرة بدها تغلى، إن كان المواد الأساسية للبيوت، الزيت، السمنة، السكر، كله بده يغلى هذا أخي. عدم المؤاخذة حتى أجور النقل للعالم، العالم ميتة، هي العالم طبيعتها ميتة، بدل ما تنزلوا عم تغلوا ليش؟ يعني هذا الموضوع ما بيصير، غلاء فاحش هذا لا يجوز.
1: وفي حمال التقى تلفزيون سوريا بعدد من السكان للوقوف على ما قد يترتب من أعباء معيشية إضافية بعد قرار رفع أسعار المحروقات.
7: أول ما كانت توفي، هلأ شلون بدها توفي؟ أول

0: نضل ساعة ساعتين لحتى يجينا طلب. يعني كيف العالم بدها تقرب على العمومي؟ ما عاد يمشي الحال هلا، هي خالص
1: كل مقومات الحياتية والمعيشية كلها بشكل عام كلها بدها تغلى، والمواطن دخله دخله دخله دخله معدوم، يعني معدوم على الآخر، ما في إله دخل، ما في إله شيء يوازي هذا الشيء أو الارتفاعات اللي عم بتصير. يعني
2: بشكل عام يعني نحن بالنسبة لنا يعني ما عم نعرف شو ناخذ من العالم، لا عم نعرف، عم نتقاتل مع الزبون بشكل دائم. يعني يعني بالذات اللي بعد ما ارتفع سعر البنزين ما نعرفان شو ناخذ، شو نرضي العالم، شلون يعني شيء بده يوفي معنا، وشو نرضي الزبون ما نعرفان.
3: بالنسبة لارتفاع المحروقات اليوم هذا الأمر عم بيأثر على المواطنين بشكل عام، وأكثرية المواطنين دخله ما عم يتعدى $100. يعني هلا وقت بكون في مواطن دخله فوق $1,000 هذا ما راح تفرق معه ارتفعت المحروقات ولا نزلت. بالنسبة لارتفاع وانخفاض أسعار المحروقات يعني هذا في عنا إشارة استفهام عليه، إنه ليش وقت اللي بترتفع عالميا فورا الأسعار بترتفع، وقت اللي بتنخفض عالميا بصيروا بيعدوا للعشرة حتى يعني يخفضوا الأسعار المحروقات، يعني ليش؟
4: بدك تشتري أغراض بيقول لك النقل خضرة، كيف بدك تجيب فروج مثلا أو لحم كمان بيقول لك سبب النقل، كله بيتحجج بالنقل، كله بيقول لك غلي غلي سبب النقل، كله بيقول لك محروقات غليت، وكله بيرفع المواد وهي كلها تبع سبب النقل.
5: أمر طبيعي، نحن مرتبطين بالأمور الخارجية اللي عم بتصير، الحروب، فهي الصدمة أكيد يعني بدل الناس تتأخر بالتعبئة كذا، شايف كيف؟ ومشان تشغل حالة وتروح أشغالها وأعمالها، تمام؟ فنحن مرتبطين بالخارج يعني يعني أمر طبيعي.
6: وفي اللاذقية عبر مواطنون لتلفزيون سوريا عن آرائهم بشأن الأسعار الجديدة للمشتقات النفطية.
7: موتونا، متنا، يعني ايش اكثر من هيك؟ يعني متنا، ايش يعني ايش بدي غلو؟ ايش السبب بدي غلو؟ شفني في حدا عم يقدر، في حدا عم يقدر من هالشباب الطالعه عم يقدر بيتجوز من ورا الغلا؟ هلا غلو البنزين، غليت الخضره، غليت اجار السيارات، والعامل مات، العامل مات، هلا عبيت ب 20,000 لتر، كان يعبيه لترين. يعني انا عامل ايش بدي، ايش بدي اشتغل؟ ايش بدي اشتغل لاكل يعني؟
8: زادت باليوم شي 80,000 برياحه بنزين لحاله. عندنا توزيع وطلع وفتله بالبلد، يعني شغل مو بس صبح، طول اليوم تقريبا.
9: انا يعني يوميتي مثلا 100 125 130 لل 150 يا اخي، شو بدك تعمل؟ انا عم بعبي بنزين كل يوم، بدي انا 40,000 بنزين، وبدي اكل، وجاره الغاز ب 160، وكهرباء عم تجينا. انا عندي 3 دورات مدافعه 4,700,000. طيب يا اخي تعال حلا، شو بدي انا، منين بدي اجيب انا؟ اذا بياخذوا بيتي، انا بيتي بالاجار، برجع على ضيعتي ما في شيء، بيتي على الارض، اراضي مقصوصه السجار، ما في شيء، شو بدي اعمل؟ عم اشتغل هون لتطعم اولادي، منين بدي اعيش انا؟
10: هلا انا بالنسبه لي بسافر، يعني انا هلا بكره طالع على الشام مثلا، كان فرقت معي شيء 100-150,000 ليره، أكثر شيء 200,000 ليرة، أو بدنا نقول شيء 200 وشوي روح رجع. أنا شغلي بالشام، فأنا إذا بتحكمني أنا كل أسبوع بتحكمني سفرات.
6: قال وزير الخارجية أسعد الشيباني إن سوريا اتخذت قرارا سياديا حين أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بوجود مواد نووية في موقع غير معلن. وأضاف الشيباني في كلمة مرئية أمام المؤتمر العام للوكالة في فيينا أن دمشق وقعت مع الوكالة مذكرة تفاهم مقرونة بخارطة طريق واضحة المعالم للاستخدامات السلمية، موضحا أن 73 طنا من اليورانيوم الطبيعي باتت تحت إشراف وضمانات الوكالة. وفي شأن آخر قال الشيباني إن إسرائيل تواصل اعتداءاتها في سوريا وانتهاك سيادة الأراضي السورية، مطالبا الشيباني بضغط دبلوماسي ودولي فاعل وحازم لوضع حد فوري لهذه الاعتداءات الممنهجة. هذا وأشادت الولايات المتحدة وفرنسا خلال المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بخطوات سوريا الأخيرة في ملف التزاماتها النووية، ورحبتا بتعاونها مع الوكالة.

0: وإتاحة الوصول إلى المواقع النووية. وقال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت إن سوريا اتخذت تدابير ملموسة لمعالجة حالات عدم الامتثال السابقة، وبدأت تقديم تقارير كاملة ودقيقة بما يتوافق مع اتفاق الضمانات. ومن جانبها رحبت المفوضة الفرنسية للطاقة البديلة والطاقة الذرية بموافقة سوريا على إتاحة الوصول إلى جميع المواقع النووية من دون عوائق، مشجعة دمشق على التواصل مع الوكالة للتوصل إلى بروتوكول إضافي يعزز الثقة بالطابع السلمي لأنشطتها النووية. قال وزير التربية والتعليم محمد تركو خلال جلسة استماع في مجلس الشعب إن لدى وزارة التربية خطة طارئة تتضمن تأمين حق التعليم لكل طفل في سوريا بشكل مستعجل، وخطة استراتيجية تهدف إلى تطوير منظومة التعليم.
1: طبعا المنظومة التربوية الهدف الأساسي في وزارة التربية ضمن خطتها الاستراتيجية هو الانتقال من معالجة الفجوات إلى بناء منظومة تعليمية أكثر قوة وعدالة ضمن مكوناتها الخمسة. نحن في وزارة التربية عندنا خطتين هلا عم نشتغل عليهم، عندنا خطة طارئة وخطة استراتيجية. الخطة الطارئة الهدف منها تأمين حق التعليم لكل طفل في سوريا، هي الخطة الطارئة. أما الخطة الاستراتيجية نعمل على تطوير منظومة التعليم. يعني مثل ما بيقولوا في شيء إسعافي وفي شيء استراتيجي.
0: وأضاف تركو أن التحدي الكبير بالنسبة لوزارة التربية هو استيعاب عدد الطلاب، موضحا أن توقعات العام الحالي لعدد الطلاب يبلغ 6 ملايين، لافتا إلى أن الزيادة مدفوعة بعودة اللاجئين وعودة الطلاب المتسربين.
1: التحدي الكبير لوزارة التربية هو استيعاب الطلاب ضمن المدارس. بعد التحرير 2024 نهاية 2024 كان عدد الطلاب بالمدارس 4,300,000. العام الماضي كان العدد 5,300,000، بمعنى زاد 1,000,000 طالب. هذا العام القادم اللي بلش من أسبوع نتوقع يكون العدد 6 مليون، 6 مليون طالب. فهذا التحدي الأساسي نحن قدام وزارة التربية، أنه نأمن مدارس ومقاعد وكادر تدريسي، بالإضافة للعدد الموجود هو العدد المتزايد اللي هو ما يعادل 1,000,000 طالب. طبعا شو سبب الزيادة؟ عودة اللاجئين، النزوح الداخلي، التسرب عم يرجعوا على المدارس، وزيادة الولادات الطبيعية. فنحن التحدي الأكبر عم نحكي على الواقع هلا هو التزايد والرجوع إلى المدرسة، طبعا هو شيء إيجابي إنه الكل عم يرجع للمدرسة.
0: كما أكد وزير التربية أن المناهج التعليمية تحتاج إلى تحديث وتطوير، مشيرا إلى أن الوزارة أنهت المعايير الوطنية للمناهج تمهيدا لبدء عملية بنائها وتأليفها، وهي حاليا لدى المجلس الأعلى للتربية والتعليم.
1: المناهج واقعة مثل ما حكيتوا تحتاج إلى تحديث، تحتاج إلى تطوير. نحن صار عنا مجلس، إذا بتتابعوا أكيد شفتوا جلساته، هو المجلس الأعلى للتربية والتعليم. هذا المجلس يتضمن وزارة التعليم العالي، وزارة التربية، وزارة الثقافة، وزارة الأوقاف، هو برئاسة فخامة الرئيس. هذا المجلس هو اللي بيرسم السياسات التعليمية في البلد، اللي بيتصدى للقضايا الاستراتيجية، وأحدى أهم القضايا هو موضوع المناهج. وزارة التربية أنهت منذ 6 أشهر المعايير الوطنية لبناء المناهج الجديدة، وهي حاليا في المجلس. بمجرد إقرارها بالمجلس سيتم البدء بتأليف المناهج. في أحد الأعضاء سألني أنه إمتى حتبلشوا بتأليف المناهج؟ نحن خلصنا أول مرحلة هي المعايير، بعدين بيجي عنا إقرار المعايير، بعدين التأليف.
0: أفاد أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتوغل قوة الاحتلال الإسرائيلي في مزرعة صيد الحانوت بريف القنيطرة بثماني آليات عسكرية. وأوضح المراسل أن قوات الاحتلال المتوغلة فتشت عددا من المنازل في الحي الغربي من البلدة. وفي وقت سابق أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي عن شاب من قرية العشة بعد احتجازه أثناء رعيه الأغنام غربي بلدة الرفيد بريف القنيطرة الجنوبي بالقرب من إحدى نقاط الأمم المتحدة. وكان مراسل تلفزيون سوريا أفاد بأن قوات الاحتلال اختطفت الشاب واقتادته إلى جهة مجهولة من دون معرفة أسباب احتجازه. يشتكي مواطنون في بيت جن بريف دمشق من انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المتكررة والتي كان آخرها أمس، حيث شب حريق على أطراف البلدة من جراء سقوط قذائف مصدرها الاحتلال الإسرائيلي.
2: اجوا 6 سيارات توغل على كرومتين يعني مر الطريق. وبعد شي ساعة بلشوا يضربوا قصف، ضربوا 4 قذائف وكروم زيتون هبت، يعني احترقت الكروم زيتون.
3: عم تيجي اسرائيل ليل نهار عم تحوس حوالينا، نسواننا عم تفزع، مش عم زرجل تعرضنا. عم يجيب الكروم ليل نهار دايرين حوالينا، شولن عنا، فاتوا عنا بحريب، اخذوا سلج جبل الشيخ بدون شيء، فاتوا عنا الن عنا شيء، فاتوا علينا بحريب. اللي فاتوا علينا بحرب وصلوها هاي للأمم المتحدة، للولايات المتحدة وصلوها. شنو عنا استفارنا عم تفزع، أجموا علينا قتلونا 6 شباب.
0: قامت كتائب الهندسة في الجيش العربي السوري بعمليات مسح وتمشيط لتطهير آخر حقول الألغام في منطقة قارة بريف دمشق باستخدام كاسحات الألغام. وبدأت الوحدات عملياتها في 3 آب الماضي، وتمكنت من إتلاف أكثر من 1500 لغم من مخلفات الحرب بعد نقل بعضها وإتلاف القسم الآخر في مواقع آمنة بهدف تأمين المنطقة وضمان سلامة الأهالي. أحبط فرع مكافحة المخدرات في محافظة حمص محاولة تهريب شحنة ضخمة من الكبتاجون قادمة من الأراضي اللبنانية كانت معدة للنقل عبر الأراضي السورية باتجاه دول الجوار. وأسفرت العملية عن ضبط 310,000 حبة كبتاجون والقبض على التاجر المسؤول عن إدارة الشبكة، وأحيل المقبوض عليه مع المضبوطات إلى القضاء المختص لاستكمال التحقيقات والكشف عن بقية المتورطين والمرتبطين بالشبكة. أدى انفجار وقع أمام كاتدرائية القديس جورجيوس للروم الأرثوذكس في مدينة حماة إلى أضرار مادية في سيارتين من دون وقوع إصابات بشرية. وتبين أن الانفجار ناجم عن قنبلة صوتية، في حين فتحت الجهات الأمنية تحقيقا في الحادثة.
4: تواجدنا الآن هنا في حي المدينة في مدينة حماة، حيث حصل انفجار هنا خلفي في هذا المكان وأمام باب الكنيسة. نلاحظ في الكاميرا أن هناك أضرار مادية. طبعا تبين أن الانفجار هو عبارة عن قنبلة صوتية انفجرت في هذا المكان وأدت إلى أضرار مادية في هذه السيارة، فيما لا توجد أي إصابات بشرية أو أضرار بشرية هنا في الموقع. طبعا قوى الأمن الداخلي فرضت طوق أمني في هذا المكان، وقوات الشرطة تتابع التحقيقات لمعرفة أسباب هذا الانفجار. ياسر روح، تلفزيون سوريا، مدينة حماة.
0: نقلت مراسلة تلفزيون سوريا أن قوى الأمن الداخلي أطلقت سراح 17 شخصا من الموقوفين على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة عين العرب كوباني بريف حلب. ووفق المراسلة فإن إطلاق سراح الموقوفين جاء بعد اجتماع وجهاء من المنطقة مع قوى الأمن الداخلي في المدينة بعد التوترات الأمنية الأخيرة التي شهدتها المدينة في أعقاب حادثة مقتل عنصر سابق في قصد. وفي السياق، قال معاون محافظ حلب علي حنورة إن حادثة سجن عين العرب كوباني وقعت إثر استعصاء نفذه أحد المساجين، ما أدى إلى وفاة 10 مساجين وإصابة 16 آخرين، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية شكلت لجنة للتحقيق في ملابسات الحادثة.
5: في مساء يوم الجمعة الماضي حصلت حادثة مؤسفة في سجن عين العرب كوباني نتيجة استعصاء أقدم أحد المساجين على إحراق بطانيته. تفاقم الأمر وبدأت الأمور تخرج عن السيطرة في البداية، مما أدى إلى وفاة واختناق 10 مساجين وإصابة 16 آخرين. حاليا المصابين هم قيد المعالجة في المشفى. كل الرحمة للمتوفين وكل العزاء لأهالي الضحايا. قامت وزارة الداخلية بتشكيل لجنة تحقيق لتقف عند ملابسات ومجريات الأحداث، ليكون كل كوادر السجن القائمين على السجن قيد التحقيق.
0: قال وزير الطاقة اللبناني جو الصدي إن العمل جار منذ أشهر على استجرار الكهرباء من سوريا عبر خط الربط الكهربائي الذي يصل الأردن بسوريا ولبنان. وأوضح الوزير في تصريحات للمؤسسة اللبنانية للإرسال أن الخط يحتاج إلى أعمال إعادة تأهيل قبل تشغيله، مشيرا إلى وجود إمكانية أخرى تتمثل في إنتاج سوريا نحو 150 ميجاوات من الكهرباء وتزويد لبنان بها. أجرى وفد اقتصادي من غرفة التجارة الأمريكية يضم ممثلين عن نحو 50 شركة سلسلة مباحثات في العاصمة دمشق. وأوضح مراسل تلفزيون سوريا أن الوفد الأمريكي يبحث فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري ومجالات العمل المشترك وإمكانات دخول الشركات الأمريكية إلى السوق السورية في إطار مساع لتوسيع العلاقات الاقتصادية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية. وتضمنت لقاءات الوفد اجتماع طاولة مستديرة بين هيئة الاستثمار السورية، وبحسب رئيس غرفة التجارة الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط ستيف لوتس، تعد أول بعثة لغرفة التجارة الأمريكية تزور سوريا. ومن دمشق ينضم إلينا الخبير الاقتصادي دكتور علي محمد. أهلا بك معنا دكتور علي. بالبداية، ما أهمية زيارة هذه البعثة وهي البعثة الأولى لمستثمرين أمريكيين؟
6: خير أنسي كاترين إليك للسادة المشاهدين جميعا. لا شك بأن هذه الزيارة اليوم تضفي رمزية، أعتقد أنها رمزية اقتصادية مهمة لسوريا في هذه الفترة. اليوم نتحدث عن تجمع شركات، عن ممثلين من غرفة التجارة الأمريكية، بمعنى آخر أن هؤلاء يمثلون ربما مصالح مئات أو آلاف الشركات الأمريكية تزور بلد مثل سوريا، خرج لتوه من العقوبات الأمريكية، يعني بلد هذه الغرفة والأوروبية والعالمية. بالتالي البعد الرمزي أعتقد أنه جيد جدا في هذه الفترة. الأمر الآخر هو تمثيل هذا الوفد. عندما نتحدث عن وفد برئاسة رئيس هذا الوفد لما يتعلق بالشرق الأوسط ككل، حيث أنه زار العراق في فترة سابقة، فلديهم خبرة في البلدان التي تعاني اقتصاديا كما تعاني سوريا اليوم. لذلك تشكيلة هذا الوفد بما يضم 11 قطاع اقتصادي، سواء كنا نتحدث عن الطاقة أو التمويل، القطاع اللوجستي، النقل، قطاع الإنشاءات الهندسية وغيرها، هذا مؤشر جيد جدا أيضا أن هناك من يود استشراف الواقع واستكشاف الفرص في الواقع السوري لينقل ما رأى إلى من يمثل مصالحهم. هذه نقطة أعتقد أنها جيدة جدا. النقطة المهمة في التركيبة أيضا، كمان نضل بموضوع التركيبة، هو أنه حوالي أكثر من ربع الوفد 13 شركة من أصل 50 هو في مجال الطاقة. بمعنى آخر أيضا أن اليوم التركيز الأمريكي وإن كان على كافة المجالات والقطاعات الاقتصادية، لكن التركيز على الناحية الطاقوية هو أمر مهم جدا، لا سيما فيما يتعرض له العالم من أزمة طاقة عبر نتيجة لأزمة الممرات البحرية، سواء هرمز أو باب المندب وغيرها. بالتالي اليوم التركيز على الناحية الطاقوية مهمة، سواء للواقع السوري وللواقع واقع الاستثمار الأمريكي. لذلك يعني هذه الأبعاد كلها إنجاز التعبير، أعتقد أنها تضفي أهمية لهذا الوفد، وإن كان ما يزال اليوم في طور اللقاءات والاجتماعات واستكشاف الفرص، ولم يتطور بعد إلى عقد يعني صفقات ومذكرات تفاهم
0: وهذا
6: أو
0: ما أردت
6: اتفاقية.
0: الحديث عنه دكتور علي، ما العوائق اليوم أمام هذه الشركات حتى يتطور الموضوع إلى عقود فعلية على أرض الواقع؟
6: أعتقد أن العائق الأبرز اليوم هو ما يسمى بإرث العقوبات. يعني صحيح أن سوريا منذ 15 شهراً ب 30/6/2025 تم اتخاذ القرار بإزالة العقوبات الأمريكية، وتتالت الإزالات انتهاء بشطب اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. فبالتالي هذا الموضوع أعتقد العائق الأكبر زال، لكن يبقى إرث العقوبات، بمعنى آخر أنهم بالنهاية هم شركات قطاع خاص، لا يمكن للحكومة الأمريكية إجبارهم على العمل في دولة ما سوى أن يقوموا هم كمستثمرين بالبحث عن فرص استثمارية تدر لهم أرباح. فهذه النقطة الأولى من العقبات. النقطة الثانية أعتقد تتعلق بالناحية بالوضع السوري، سواء كنا نتحدث عن تطوير وتحديث البنية التشريعية السورية، سواء في قانون الاستثمار السوري الذي هو بطبيعة الحال تم إعلانه منذ عام تقريبا وهو مشجع للاستثمار في سوريا، ويعني فيني أضرب مثال على موضوع القطاع الزراعي المعفى من الضرائب وعن الضمانات التي قد تقدم لأي مستثمر يود الاستثمار في سوريا. فأعتقد أن استكمال هذه البنية التشريعية بالقوانين التشريعية والقضائية لحماية الاستثمار الأجنبي هو ما قد يكون من العوائق المتبقية أمام هذه الشركات. لكن بالمجمل خرجت هذه الشركات من البحث عن هل يمكنني الاستثمار في سوريا إلى البحث عن ما هو إيراداتي من سوريا، ما هو العائد من سوريا، ما هي الضمانات لاستثماراتي في سوريا. فأعتقد أن يعني قطع هذا الشوط هو أمر مهم جدا، الانتهاء من العبء القانوني للعقوبات أمر مهم جدا. يبقى مثل ما يعني من شوي حكينا موضوع العقوبات وموضوع أو إرث العقوبات وموضوع الامتثال المفرط لبعض المؤسسات المالية العالمية للتعامل مع سوريا وفتح علاقات مصرفية مالية بشكل سلس وسريع كسويفت وغيره. لكن المؤشرات من فيزا كارد وماستر كارد بدأت ماليا، المؤشرات بقطاع الطاقة من توقيع الاتفاقيات مع شيفرون وكونوكو فيليبس أيضا أضحت أمرا واقعا. يبقى الفترة القادمة، ربما الأيام والأسابيع والشهور القادمة، هي التي سوف تفصح عن توقيع مذكرات أو توقيع اتفاقيات قادمة مع هذه الشركات أو مع من تمثلهم.
0: شكرا جزيلا لك دكتور علي محمد الخبير الاقتصادي، كنت معنا من دمشق. أطلق مصرف سوريا المركزي أول بطاقة دفع إلكتروني مصدرة محليا ومقبولة دوليا عبر QNB سوريا وبالتعاون مع شركة ماستر كارد. وأوضح المصرف أن إطلاق البطاقة يأتي في إطار مساعي تطوير منظومة الدفع والتحويل الإلكتروني، ويمثل خطوة جديدة على طريق تعزيز الخدمات المصرفية الرقمية وإعادة ربط القطاع المصرفي السوري بشبكات الدفع العالمية. وأضاف أن هذه الخطوة تأتي بعد إعادة ربط منظومة الدفع السورية بشبكة ماستر كارد وتنفيذ أول معاملة في سوريا باستخدام بطاقة ماستر كارد العالمية، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من 15 عاماً. أعلن رئيس هيئة الاستثمار أحمد رواد رمضان إطلاق نظام مزاولة الاستثمار العقاري في خطوة تهدف إلى تسريع انتقال المشاريع العقارية من مرحلة الترخيص إلى التنفيذ الفعلي. وقال رمضان خلال افتتاح المعرض الدولي لإعمار سوريا إعمار 2026 إن النظام الجديد يوفر إطارا أكثر وضوحا وتنظيما لممارسة الاستثمار العقاري، ويسهم في تسهيل الإجراءات وتنظيم العلاقة بين الأطراف المختلفة وحماية الحقوق، بما يمنح المستثمر مسارا أكثر مرونة من تقديم المشروع وحتى بدء التنفيذ. وكانت فعاليات الدورة الثانية من المعرض الدولي لإعمار سوريا إعمار 2026 انطلقت في دمشق بمشاركة مئات الشركات المحلية والعربية والدولية العاملة في قطاع الطاقة والصناعة والإنشاءات والتطوير العقاري. ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى 16 من شهر أيلول الجاري.
7: المعرض الدولي لإعمار سوريا 2026 بنسخته الثانية كان في نسبة مشاركة إذا منقارنا بالدورة الأولى هي 145% بعدد شركات تجاوز 358 شركة مشاركة من حوالي 27 دولة.
8: تشكل مشاركتنا في معرض إعمار 2026 فرصة للقاء مع المستثمرين والمنتجين لجميع المنتجات التي يمكن أن تدخل في إعادة الإعمار من خلال منتجات الأثاث والمنتجات التي تدخل في البناء والمنتجات الأخرى التي يمكن أن الاستفادة منها في إعادة الإعمار. أعتقد أن هذا المعرض سيكون فرصة لصفقات جديدة ولاتفاقيات جديدة بين المستثمرين وبين مختلف المصدرين والمستوردين.
0: سجلت محافظة درعا أكثر من 1500 تبليغ عن آبار مخالفة ضمن إجراءات تهدف إلى تنظيم مصادر المياه والحد من أزمة الشح المائي. وقال رئيس مجلس مدينة نوى محمد مأمون العمارين إن المحافظة اتخذت سلسلة إجراءات بعد أزمة مياه الشرب التي شهدتها خلال فصل الصيف في ظل النقص الحاد في المياه الناتج عن مواسم الجفاف خلال السنوات الماضية. وأوضح العمارين أن المحافظة وجهت جميع الوحدات الإدارية لإجراء إحصاء شامل للآبار الموجودة ضمن مناطقها سواء كانت آبارا زراعية أو مخصصة للاستخدام المنزلي داخل المخططات التنظيمية. ومن درعا ينضم إلينا مراسلنا حسام المسلمة. أهلا بك معنا حسام. حسام، هل هناك أي حلول مقترحة للآبار المخالفة في درعا؟
9: نعم كاترين، في الحقيقة يعني بقي فقط يومان حتى تنتهي مهلة تسجيل الآبار، المهلة التي أعطتها محافظة درعا لتسجيل الآبار المخالفة حتى 16 من الشهر الجاري. يعني ما تم الحديث عنه عن 1500 تبير تم تسجيلها هو عدد قليل مقارنة بالعدد المتوقع من الآبار، حوالي يقدر عدد الآبار المخالفة في المحافظة بأكثر من 12000 بئر، وهذه الآبار يعني في غالبيتها تستخدم للأغراض الزراعية. بالنسبة للحلول بالنسبة لهذه الآبار كانت يعني المقترحات التي قد أقرتها محافظة درعا هي عملية تشميع الآبار المحيطة بشكل مباشر وقريب من مراكز الإيواء الإرواء، مراكز ضخ المياه باتجاه المدن والبلدات، منها مركز إرواء خربة غزالة ومنها أيضا منطقة الأشعري وينابيع الأشعري. يعني هذه الآبار في تلك المنطقة يعني من المتوقع أن يتم تشميعها بحسب قرار المحافظة، وربما يتم التعامل مع بقية الآبار بطريقة تغيير استطاعة الغاطسة بحيث أن لا تكون الآبار يعني تسحب المياه الجوفية بشكل جائر، خاصة أن منسوب المياه الجوفية بشكل عام تراجع بحسب آخر دراسة بنسبة حوالي 5 أمتار عما كان عليه، أي أن هناك يعني تقريبا منطقة كاملة حامل كامل للمياه الجوفية تقريبا على وشك النفاذ في المحافظة. الأزمة يعني أكثر ظهورا في مدينة درعا وفي مدينة نوى. مدينة نوى انخفض نبع الأشعر الذي يغذي المدينة وهو المرحلة الثالثة من مشروع الثورة، انخفضت غزارة النبع من 750 متر مكعب في الساعة إلى 130 متر مكعب في الساعة، وهو الأمر الذي فجر أزمة مياه خانقة في المدينة بالإضافة إلى أزمة المياه في مدينة درعا مع تراجع أيضا ينبوع الأشعري الذي يغذي المدينة. وأيضا رافق هذا كاترين ارتفاع أسعار الوقود في الارتفاع الأخير الذي حصل في أسعار الوقود، وهو الأمر الذي رفع من أسعار المياه التي تنقل عبر الصهاريج، وبالتالي هذا الأمر فاقم معاناة السكان رغم يعني المناشدات الكثيرة التي أطلقتها المحافظة للحد من استنزاف المياه الجوفية، إلا أنه إلى الآن لا يوجد خطوات عملية بحق الآبار المخالفة التي تستنزف هذه المياه.
0: شكرا جزيلا لك حسام المسالمة، كنت معنا من درعا. حذرت وزارة الطاقة سكان محافظتي الرقة ودير الزور خاصة القاطنين قرب مجرى نهر الفرات من الاقتراب من النهر أو السباحة فيه نتيجة استمرار زيادة التدفقات المائية القادمة من تركيا. وقالت الوزارة إن المؤسسة العامة لسد الفرات ستبدأ يوم غد الثلاثاء برفع كميات المياه الممررة من سد جديران بصورة تدريجية ومدروسة لتصل إلى 1100 متر مكعب في الثانية. وأضافت أن كميات المياه الممررة سترتفع بعد أسبوع إلى 1200 متر مكعب في الثانية، على أن يستمر التمرير عند هذا المستوى حتى منتصف تشرين الأول المقبل، على أن يعاد تقييم الوضع المائي استنادا إلى تطورات كميات الوارد ومنسوبات البحيرات والمعطيات الفنية والتشغيلية. أعلن محافظ حماة عبد الرحمن السهيان إطلاق 84 مشروعاً تنموياً وخدمياً في أرياف المحافظة بقيمة إجمالية تبلغ 7 ملايين دولار ونصف، وذلك ضمن الحزمة الأولى من مشاريع مرسوم سوريا بلا مخيمات. وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في بلدة الزيارة في منطقة سهل الغاب بريف حماة.
10: تشكيل لجنة لإنهاء واقع المخيمات في سوريا وعودة أهلنا المهجرين كلهم إلى بلادهم.
11: بعد صدور مرسوم 59 من شهر آذار من هذا العام سوريا بدون مخيمات، المرسوم الرئاسي، انطلقت اليوم الحزمة الأولى للمشاريع، وذلك بعد عدة أشهر من الدراسات والجولات الميدانية والدراسات الإدارية وقراءة الكلفة التقديرية والشروط الفنية للمشاريع في محافظة حماة. المشروع الحزمة الأولى كان بقرابة القيمة المالية 7,500,000 دولار، توزعت على 5 قطاعات بين قطاع تربية وتعليم، قطاع صحي، آبار مياه، صرف صحي، وبناء تحتية. طبعا هذه المشاريع توزعت على 70 مجتمع و 70 بلدة وقرية إن شاء الله تعالى. قريبا بإذنه تعالى نبدأ ميدانيا في هذه المشاريع إن شاء الله تعالى،
10: امتدادا لمشاريع مسبقة قمنا بها من خلال.
0: أكد المشرف على أعمال صيانة جسر القساطل في المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية إياد محمد أن أعمال صيانة الجسر B46 على أوتوستراد اللاذقية أريحة شارفت على الانتهاء. وأوضح محمد أن إنجاز أعمال الجسر بالكامل متوقع خلال نحو 2 أسبوع بالتوازي مع استمرار أعمال الصيانة ومعالجة عدد من النقاط المتضررة على الطريق. وأشار إلى أهمية أوتوستراد اللاذقية أريحة باعتباره طريقا حيويا يربط الساحل السوري بمناطق الشمال، مؤكدا أن إعادة تأهيل الأجزاء المتضررة منه تسهم في تسهيل حركة السائقين والعابرين وتوفير الوقت والمسافة عليهم. أفاد مراسل تلفزيون سوريا ببدء الشركة السورية التركية للطاقة الكهربائية STA تركيب العدادات الكهربائية في مدينة حريتان بريف حلب الشمالي. وجاءت الخطوة بعد الانتهاء من أعمال صيانة الشبكة ومد الخطوط الكهربائية إلى جانب تغذية المحطة بالتيار تمهيدا لوصول الكهرباء إلى المشتركين في المدينة. أنجزت فرق مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في حلب نحو 145 كيلومترا من أعمال إزالة السواتر الترابية وردم الخنادق في ريف المحافظة الشمالي من أصل 200 كيلومتر يستهدفها مشروع صدى الصمود بنسبة إنجاز بلغت 73%. وتشمل الأعمال مدنا وبلدات في ريف حلب الشمالي، وتهدف إلى إعادة فتح الطرق وتمكين المزارعين من الوصول إلى أراضيهم. وتسبق عمليات الإزالة والردم أعمال مسح تنفذها فرق مختصة بمخلفات الحرب والألغام للتأكد من خلو السواتر والمناطق المستهدفة من المخلفات الخطرة وفق الدفاع المدني. نبقى في حلب حيث تتزايد أكوام النفايات في شوارع المدينة وسط تحديات تواجه الجهات المعنية بملف النظافة، وتتجلى هذه التحديات بجمع وترحيل أكثر من 2000 طن يوميا رغم تعزيز أسطولها بآليات جديدة.
12: بيدين عاريتين ينبش هذا الرجل بين أكوام النفايات بحثا عما يمكن أن يبيعه أو ينتفع به، لكن ما يشكل فرصة رزق له يتحول إلى مشكلة يومية.

0: لأكثر من 3 ملايين شخص في حلب. حاويات تفيض بالنفايات وأكوام تزحف إلى الشوارع والأزقة في أزمة متوارثة منذ سنوات لم تجد طريقها إلى الحل.
1: عمال نظافة قليلين كتير، عمال نظافة وآليات، ما في مكب أساسي، يعني الخلق بتجي براس الشارع بتكبه وبضل ماشي.
2: ما في أي خدمات أبداً بالنسبة لعمال النظافة، ما في أبداً. نحن عم نطالع زبالة من جوار بنجيبها لهون على الكلاسة، أقسم بالله العظيم.
0: لا تقف أضرار النفايات عند المشهد المزعج، فالروائح والحشرات والقوارض والمكبات العشوائية تهدد الصحة والبيئة. وفي محاولة لتحسين الخدمات عزز مجلس مدينة حلب اسطوله ب110 آليات، لكن حجم المدينة وكميات النفايات المتزايدة يفرضان تحديات أكبر.
3: هاي الآليات بتهدف لتحسين واقع الخدمات بمحافظة حلب بشكل عام، وتحديدا بقطاع النظافة. طبعا وجود هاي الآليات راح ينعكس على تحسن الخدمات بمدينة حلب ومحافظة حلب، وإن شاء الله هي خطوة أولى وهي الدفعة الأولى من هاي الآليات، وراح يتبعها إن شاء الله دفعة ثانية قريبا.
0: ورغم هذه الإجراءات يبقى حجم النفايات تحديا أمام منظومة النظافة، إذ تتعامل يوميا مع أكثر من 2000 طن. ومع اتساع المدينة وتزايد الكميات تبرز الحاجة إلى رفع كفاءة عمليات الجمع والترحيل والمعالجة، بما يضمن وصول الخدمات إلى جميع أحياء حلب ويحد من بقاء النفايات في الشوارع.
4: مع استمرار تراكم النفايات وانتشارها رغم الحملات والجهود المبذولة، لم تعد المشكلة مجرد مشهد يشوه شوارع حلب، بل خطرا يلامس صحة سكانها وبيئتها، ما يجعل الحل الجذري ضرورة ملحة لا يحتمل مزيدا من التأجيل. محمد نور، تلفزيون سوريا، مدينة حلب.
5: قال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري إن مؤشرات الحركة الجوية في مطار حلب الدولي تعكس تسارعا واضحا، حيث استقبل منذ بداية عام 2026 وحتى نهاية آب الماضي أكثر من 315,000 مسافر. وبحسب الحصري بلغ عدد الرحلات 3068 رحلة، مع وصول عدد النواقل الجوية العاملة إلى 14 في معدل ارتفاع بلغ نسبة 715% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، بينما ارتفع عدد الرحلات بنسبة 578%. أعلنت وزارة الصحة في غزة مقتل فلسطينيين خلال الساعات 24 الماضية، وأشارت الوزارة في بيان إلى ارتفاع حصيلة القتلى منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع في تشرين الأول 2023 إلى 73,786 قتيلا، كما وحذرت الوزارة من كارثة إنسانية تهدد المنظومة الصحية من جراء توقف إمدادات الوقود عن 13 مؤسسة صحية، ما يهدد استمرار عملها وتقديم الخدمات الطبية. أعلن جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة انتشال جثامين ورفات 17 من المفقودين من تحت أنقاض منازل دمرها قصف إسرائيلي على من فيها خلال الحرب الإسرائيلية على القطاع، ويأتي ذلك ضمن عمليات البحث المستمرة بموجب المرحلة الثانية من مشروع استعادة جثامين الشهداء الذي أطلقه الدفاع المدني في 19 من تموز الماضي، بهدف انتشال رفات المفقودين المدفونين تحت أنقاض المباني التي دمرتها إسرائيل وسط محدودية الإمكانات والآليات المتوفرة لدى الطواقم. نفذت قوات الاحتلال حملة اقتحامات واسعة طالت مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، تخللها دهم وتفتيش لمنازل المواطنين وتحطيم لمحتوياتها والاعتداء عليهم واعتقال 3

14 فلسطينيا. وفي محافظة جنين اقتحمت قوات الاحتلال قرية جلبون واعتقلت 4 مواطنين، كما اقتحمت بلدة قباطية واعتقلت 4 شبان بينهم أسيران محرران. وفي محافظة طوباس أعادت قوات الاحتلال اعتقال أسير محرر في إطار مواصلة استهداف الأسرى المحررين وإعادة اعتقالهم. وفي محافظة بيت لحم اعتقلت قوات الاحتلال 3 مواطنين. أعلنت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية ارتفاع عدد المخططات الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة إلى 153 مخططا منذ مطلع عام 2026. وأوضحت الهيئة أن عدد المخططات الاستيطانية في الضفة بلغ 100 مخطط تستهدف بناء 12300 وحدة استيطانية منذ مطلع العام. وأضافت أن هذه المخططات يضاف إليها 53 مخططا تستهدف بناء 5783 وحدة استيطانية في القدس الشرقية المحتلة ضمن حدود البلدية الإسرائيلية. ختام هذه النشرة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: يدعوكم المعرض الدولي لإعمار سوريا إعمار 2026 لزيارته من 13 إلى 16 من أيلول في مدينة المعارض بدمشق من 14 عصرا وحتى 11 مساء. أصحاب الشركات، المستثمرين وجميع التخصصيين والمهتمين بقطاعات الإنشاءات، الصناعة والطاقة. 4 أيام تجمعكم بالشركات والمستثمرين وصناع القرار. سجل زيارتك الآن عبر إعمار إكسبو.com.
1: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دمارا لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلا جديدا في تاريخنا، فصلا من البناء والإعمار، فصلا نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك بسواعد أبنائها وبروح التعاون. تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهارا. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعا. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
2: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
3: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
4: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
5: اللي بتتعذبه الروح هي الم

تحية طيبة مشاهدينا، وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تلفزيون سوريا. وفي عناوينها: قطع لطرقات في محافظات الحسكة ودير الزور والرقة احتجاجا على رفع أسعار المشتقات النفطية. وزير الخارجية يعلن خلال مؤتمر لوكالة الطاقة الذرية أن 73 طنا من اليورانيوم الطبيعي باتت تحت إشراف الوكالة. خلال جلسة استماع في مجلس الشعب، وزير التربية يقول إن لدى الوزارة خطة طارئة ومستعجلة لتأمين حق التعليم لكل طفل في سوريا. وقفة لموظفين في مديريات الشؤون الاجتماعية بإدلب للمطالبة بزيادة الأجور أسوة بباقي المؤسسات الحكومية.

تجددت الاحتجاجات في دير الزور اليوم الثاني على التوالي، وذلك رفضا لرفع أسعار المحروقات، حيث تجمع محتجون في مدينة الشحيل بريف المحافظة وقاموا بقطع طريق حقل العمر عند دوار العتال. نتابع.

0: كما شهدت بلدة الكرامة بريف الرقة احتجاجات لارتفاع أسعار المحروقات، وأظهرت لقطات مصورة إضرام محتجين النار بعدد من الإطارات على أحد طرقات البلدة، وطلبوا بالعدول عن قرار رفع أسعار المحروقات. وفي ريف الحسكة أقدم محتجون بمدينة تل تمر على قطع الطريق الدولي M4 الرابط بين تل تمر وحلب احتجاجا على رفع أسعار المحروقات، وأدى إغلاق الطريق إلى توقف حركة مئات الصهاريج لنقل النفط العابرة للطريق الدولي، مما تسبب بتعطل حركة النقل في المنطقة. هذا وشهدت منطقة تل براك احتجاجات تخللها حرق للإطارات على الطريق الرابط بمدينة القامشلي. ينضم إلينا عيد الهليل الصحفي معي من الحسكة للوقوف على تطورات الاحتجاجات الشعبية طبعا لرفع أسعار المشتقات النفطية والمحروقات في عموم المناطق الشرقية وعموم سوريا. أهلا وسهلا بك سيد عيد، إذن صف لنا المشهد لديك، كيف هو وكيف تطورت رقعة هذه الاحتجاجات؟
1: حياكم الله أخي الكريم، حيا الله متابعي تلفزيون سوريا الكرام. نعم، تستمر اليوم التوالي في محافظة الحسكة عمليات أو مظاهرات وعملية احتجاج واسعة رفضا لقرار رفع المحروقات الذي صدر منذ يوم أمس، حيث يشكل هذا القرار أزمة حقيقية ومعترك حقيقي ما بين الشارع وما بين الحكومة وما بين تلبية الاحتياجات اليومية. أبرز نقاط التظاهر اليوم كانت في تل تمر، حيث قطع متظاهرون طريق M4 الدولي وهو الشريان الرئيسي الذي يربط محافظة الحسكة بمناطق الداخل، و يساهم بشكل كبير بنقل النفط إلى مصافي حمص وبانياس. كانت هناك أيضا نقطة تظاهر ثانية في منطقة تل برك، حيث قطع الأهالي طريق القامشلي تل برك الدولي. أيضا كان هناك تظاهر في منطقة عامودة، حيث قطع المتظاهرون طريق علي فرو وطريق الصوامع ومنعوا مرور الشاحنات والآليات هناك. النقطة الرابعة أيضا كانت في بلدة الجوادية بالقرب من حقول رميلان النفطية، حيث قام الأهالي أيضا بقطع الطرقات ومنع عبور الآليات سواء آليات النقل التجاري الترانزيت وما إلى ذلك من معبري سيمالكا ومعبر العربية وتلك التي تقوم بنقل النفط إلى المصافي في الداخل في بانياس أو في حمص. ايضا قام محتجون في منطقه ام رقيبه بالقرب من حقول غاز اشبسه بقطع الطريق ومنع خروج صهاريج النفط من حقول قبيبه النفطيه ايضا، ولا تزال الامور مرشحه للتطور، وقد نشهد في الساعات القليله القادمه مناطق احتجاج اخرى ايضا وتظاهر.
0: طيب، هذه الاحتجاجات كيف تم التعامل معها والاستجابه لها من قبل يعني المؤسسات الحكومية أو الحكومة بشكل عام، وبالنسبة للأهالي كيف كانت ردود الفعل على قطع الطرقات في الحسكة وفي باقي المحافظات؟
1: نعم، بالنسبة للتعامل الحكومي مع هذه الاحتجاجات الصراحة للأسف الشديد هناك ضعف كبير في التعامل في التوضيح للناس. الناس الآن الأمور لديها نوعا ما مبهمة وغير واضحة، ربما البعض يدرك أن هذا الأمر يحدث نتيجة ضغوط، لكن الشعب بشكل عام لا يدرك ذلك. هناك ضعف في التعامل معها، الاتصال والتواصل ما بين السلطات والمتظاهرين ضعيف جدا جدا. تقوم قوى الأمن مشكورة ما بين الحين والآخر بتوضيح بعض النقاط وتهدئة بعض الأوضاع، كما أن لبعض المسؤولين يعني مساهمات ضعيفة للغاية. نتمنى التعامل مع الموضوع بجدية أكثر. هنا في الحسكة الأزمة مركبة نوعا ما، يعني نحن الآن على أعتاب موسم زراعي، ارتفاع والبدء بحرث الأراضي، ارتفاع المحروقات سيمنع الكثير من حراثة أراضيهم، وإن حصل وحصل حراثة أو ما إلى ذلك فستكون بأسعار باهظة ومرتفعة للغاية. على الدولة التعامل بجدية أكثر، عليها تحمل مسؤوليات أكبر وأكبر خصيصا في المنطقة الشرقية. يعني
0: طيب، بما يخص موضوع التعامل الأهالي المنطقة هناك وباقي المناطق مع قطع الطرقات من قبل المحتجين سيد عيد، أيضا كيف هو الحال؟
1: نعم، هناك تأييد يعني واضح لهذه الأشياء، لهذه النشاطات ولهذه المظاهرات، عل وعسى أنها تسهم في ردع المسؤولين أو ردع الحكومة عن مثل هكذا قرارات وإعادة النظر فيه أو مساءلة أو محاسبة المسؤولين عنه يعني أقل ما هنالك. يعني نعم، هناك تأييد واسع لهذه المظاهرات.
0: طب هل لمستم انعكاسا لارتفاع أسعار المحروقات في الأسواق على أسعار السلع الغذائية المستلزمات بالنسبة للمواطنين؟
1: بكل تأكيد صديقي، نعم، حصل تضخم ما بين يوم وليلة في الأسعار بما يقارب 20% تقريبا، على عمليات النقل، على عمليات الشراء، على السلع اليومية، على الغذائية. هناك شلل حتى يعني في مفاصل الحياة تقريبا. عمليات الشراء والبيع متوقفة إلى حد ما يعني بنسبة كبيرة، يعني الناس بدأوا يقتصرون على ما يسد رمقهم اليومي، لم
0: ما
1: تعد
0: أكثر
1: هناك
0: السلع
1: حركة تجارية.
0: التي تضررت أو ارتفع سعرها من ارتفاع أسعار المحروقات على حسب علمك؟
1: نعم، ارتفعت أسعار المواد مثل الخضروات التي تعتمد بشكل أساسي على النقل من الداخل إلى الحسكة، ارتفعت أسعار المياه، يعني صهريج المياه الألف بريتل يعني 5 برميل تجاوز سعرها 150,000 ليرة سوري، وهذا الليرة القديمة، يعني هذا يعتبر رقم قياسي ورقم مخول. صهريج المياه

0: يعيد الهليل، كنت معي مباشرة من محافظة الحسكة. وعن تداعيات رفع أسعار المحروقات، وافق مكتب مجلس الشعب على عقد جلسة استماع لوزير الطاقة محمد البشير لمناقشة ارتفاع أسعار المشتقات النفطية، وذلك بناء على طلب رئيس لجنة الطاقة إقبال محمد منصور. وأوضح المجلس أن الجلسة تهدف إلى الاستماع إلى إيضاحات وزارة الطاقة عن أسباب ارتفاع أسعار المشتقات النفطية والظروف والاعتبارات التي رافقت إصدار النشرة. وبحسب المجلس يأتي عقد الجلسة استنادا إلى المادة 30 من الإعلان الدستوري والمادة 168 من النظام الداخلي للمجلس. عبر مواطنون في حلب عن مواقفهم لتلفزيون سوريا من الأسعار الجديدة للمحروقات، نتابع.
1: هذا الشيء حرام، المواطن ما بيتحمل، يعني مثل كأنه بقول له صف سيارتك على الزيق وقول له امشي مشو، بكره السرافيز بتغلى، القطنيات بتغلى، الاكل والشرب بيغلى، في سبيل انه زاد المازوت، اليوم لما بزيد المازوت يزيد على الفرد كثير شغلات، هذا الشيء حرام ومو منطقي.
2: والله انا هلا تفاجأت، عم بقول له 18 ونص، عم بقول له امبارح 14700، بقول لي هلا 18 ونص، تفاجأت. يعني تفاجأت جدا، يعني اليوم انا كم تشتغل ما بعرف. يعني مثلا توصيلتك انت كانت 200، هلا ايش دخل لك؟ قال لك 300.
3: النفط والمشتقات البتروليه كانت كلها مي بايد الحكومه، فحاليا هي بايد الحكومه، فلازم يكون في بوادر خير. هيك كل الشعب بيعرف انه بوادر الخير تكون انخفاض، فنحن عم نتفاجئ انه دائما في غلاء مستمر، فهذه النقطه اللي مستغربين منها.
4: فانا انا بتفاجئ، الخمسه الدوره دفعت 95، فاليوم الراكب بتقول له اعطيني 5000 زياده، بقول لك ليش خيونا ايش بدي انا الزنبي. فهذا كله من يعني عم بيطلع مننا وعم بيطلع بالتصليح، يعني بتمنى من الله ومن الدولة انه تشوف الوضع يعني تكارم له شوي بالاسعار.
5: يعني انت الغلاء ما تشمل بس المازوت، تشمل الخبز، تشمل كل شيء، اجور الطلاب، المدارس، كله بده يشمل. دخلك هذا هو، يعني ايش بدك تحكي اكثر من هيك؟
6: محروقات بس غلط، كل شيء بده يغلى، كل شيء، كل شيء بده يغلى. يعني ابسط مقومات المواطن، الخضره، الفواكه، هذا كله بده يغلى لانه كله في عليه نقل. واليوم لما بتقول انت 5000 من اصل مثلا 12000 او 13000، فنسبه الغلاء 30% يعني على المحروقات. ف يعني على القليل رح يلحق باقي السلع 10 او 20% غلى.
0: أما في درعا فتباينت آراء المواطنين الذين تحدث إليهم تلفزيون سوريا بشأن التصعيدات الجديدة.
7: ارتفاع مش طبيعي، يعني لا زاد 1000 ولا 2000 ولا 500، زاد 5000. اليوم لتر المازوت كان بالكازية 12.5، اليوم الكازية 17.5. احنا احد باصات نعيمة ما بنقدرش نعبي من الكازيات، ما نفوتش على جوا، ما لنا الشغل جوا. احنا اليوم عبيه على الباصات، اليوم 18.5 عبينا 10 التورة ب 185000، كنا نعبيهن ب 130000، وحاليا لحد اللحظة هاي اجارنا بعده 5000.
8: انت كوزير نفط درست القرار قبل ما تطلعوا؟ طيب يا هل ترى انت هسه البنزين صار ب 18500، بدك ترفع اجور السيارات، اجور النقل، السلع بدها ترفع. طيب احنا يا سياده الرئيس احمد الشرع قديش اقول لنا نتحمل؟ تحملنا 14 سنه وقديش ما بدنا نتحمل؟
9: والله ارتفاع مفاجئ وراح يضر الناس، يعني لانه المازوت بتبعوا مواد كثيره، واولا الخبز، وتعرف المعامل وما اشبه ذلك كلها بتشتغل على المازوت.
10: يعني شغله مش طبيعيه، يعني انت بتغلي المازوت بتغلى معه 100 نوع و100 صنف بسمانة، بالأكل، بالشرب، بالكل شيء، وما بيجوا بالشاطره إلا أنا شوفير سرفيس، فشون ما بيجيبوا بالشاطره إلا على السرافيس.
11: يعني ارتفاع غير منطقي وغير معقول، يعني بيرتفع الواحد 500000 ليرة حسب مدخول المواطن، أما ما في قرار يجي لصالح المواطن. يعني ارتفاع بنزين 4-5000 كل مرة، يعني شو بده يشتغل الإنسان؟ ما بده حدا يشتغل، ما بده حدا يعيش بشرف وبأمانة.
8: يعني اليوم لازم يكون الحياة أبسط من هيك أو أخف من هيك على الناس كلياتها، يعني غلاء مو طبيعي بصراحة. يعني كل شيء بتعلق بالبنزين، ارتفع البنزين كله بده يرتفع، سواء السكر والمواد الغذائية ولا أي شيء بده يرتفع.
12: شلل للمواطن،
7: يعني بده يلحق اجور النقل، بده يلحق الصرافيز، بده يلحق بكره.

0: ربطة الخبز بده يلحق كل شيء يتبع للنقل والمحروقات.
1: وفي اللاذقية يعبر مواطنون لتلفزيون سوريا عن آرائهم بشأن الأسعار الجديدة للمشتقات النفطية.
2: موتونا متنا، يعني ايش اكثر من هيك؟ يعني متنا، ايش يعني ايش بدي غلو؟ ايش هسه بدي غلو؟ شفني في حدا عم يقدر، في حدا عم يقدر من هالشباب الطالعه عم يقدر بيتجوز من ورا الغلا؟ هلا غلو البنزين، غليت الخضره، غليت اجار السيارات، والعامل مات، العامل مات. هلا عبيت ب 20,000 لتر، كان يعبي لترين. يعني انا عامل، ايش بدي اشتغل؟ ايش بدي اشتغل لاكل يعني؟
3: زالت باليوم شي 80,000 برياحه بنزين لحاله. عنا توزيع وطلع وفتله بالبلد، يعني شغل مو بس صبح، طول اليوم تقريبا.
4: انا يعني يوميتي مثلا 100 125 130 لل 150 يا اخي، شو بدك تعمل؟ انا عم بعبي بنزين كل يوم، بدي انا 40,000 بنزين، وبدي اكل، وجاره الغاز ب 160، وكهرباء عم تجينا. انا عندي 3 دورات مدافعه 4,700,000. طيب يا اخي تعال حلا، شو بدي انا، منين بدي اجيب انا؟ اذا بياخذوا بيتي، انا بيتي بالاجار، برجع على ضيعتي ما فيها شيء، بيتي على الارض، اراضي مقصوصه السجار، ما في شيء، شو بدي اعمل؟ عم اشتغل هون لاطعم اولادي، منين بدي اعيش انا؟
5: هلا انا بالنسبه لي بسافر، يعني انا هلا بكره طالع على الشام مثلا، كانت فرقت معي شيء 100-150,000 ليره، اكثر شيء 200,000 ليره، او بدنا نقول شيء 200 وشوي روحه رجع. انا شغلي بالشام، فانا اذا بتحكمني انا كل اسبوع بتحكمني سفرات.
1: ينضم الينا الان هاشم العبد الله مراسل تلفزيون سوريا من اللاذقيه. اهلا بك هاشم. اذا هل لمست هاشم ايضا ارتفاع في اسعار السلع، انعكاسا طبعا لارتفاع اسعار المشتقات النفطيه في بعض المحافظات في اللاذقيه خصوصا نتحدث الان؟
6: نعم فروات، يعني حالة من الضبابية التي يعني تخيم على الأسواق بشكل عام، يعني هناك يعني تخبط كان في الأسعار، يعني لا يوجد مقياس لارتفاع هذه الأسعار. بعض السلع بقيت على ما هي عليه، بعض الأسعار يعني هي ارتفعت، لا يوجد مقياس يعني محدد، إنما الأمر هو نسبي أو يرجع كيفي للأشخاص، منهم ما رفع بعض المواد، في حين ترى نفس المادة بغير مكان لم يتم رفعها حتى الآن. يعني هناك تخبط يعني حقيقة، وحالة حتى استياء من قبل المواطنين أو حتى أصحاب المحلات، يعني لا يعرفون كيف سيبيعون منتجاتهم أو النسبة.
1: طيب
6: التي سيضيفونها،
1: يعني بما أنك تحدثت عن حالة منهم من يقول تخبط عندما في الأسواق، دعنا نتحدث عن بعض السلع التي لربما شهدت ارتفاعاً نتيجة طبعا ارتفاع الأسعار المحروقات، عدا عن غيرها من السلع، لو نذكر بعض السلع التي فعلا قد شهدت تأثرا بارتفاع الأسعار.
6: فرات، حتى هذه اللحظة لا نستطيع أن نتحدث عن سلعة بعينها، لأن نفس السلعة تكون يعني يكون تاجر معين قد رفعها في محل معين، تجد نفسها في محل آخر حتى الآن لم يتم رفعها ويبيعها على السعر القديم. يعني أن الأمور ليس يعني أو ليس هناك مواد بعينها ارتفعت أو بقيت، إنما الأمر هو يختلف من الأشخاص ومن منطقة إلى أخرى. يعني لا يوجد هناك حتى الآن يعني حالة يعني تستطيع يعني أن نركز عليها، أن نقول هذه السلعة هي ارتفع ثمنها. الموضوع هو موضوع كيفي حتى الآن، حالة ضبابية، حالة تخبط في الأسعار، هناك يعني تخوف كبير من ارتفاع الأسعار بشكل أكبر، وأيضا من حالات الاستغلال من قبل يعني ضعاف النفوس الذين يعني يرفعون الأسعار دون وجود رقابة تموينية عليهم، رغم أن هناك يعني وجود أرقام شكاوي وغيرها. حتى اليوم إذا يعني كان هناك بعض التجاوزات وكان بعض الشكاوي، لا يعلم حتى صاحب هذا المتجر أن ما هي السعر الجديد الذي سيبيع فيه. من يقول أن لدي من البضائع القديمة ويبيع على السعر القديم، من هم من رفع الأسعار مباشرة دون أن يكون لديه بضائع أخرى؟ يعني لا يوجد مقياس ثابت حتى هذه اللحظة. نعم هناك بعض السلع ارتفع ثمنها، بعض المواد التموينية ارتفع سعرها، أجار أو السيارات الأجرة.

0: وغيرها ايضا رفعوا الاجار دون يعني وجود يعني قانون لذلك. ايضا السرافيس منهم من اضرب يعني او يعني يعني بشكل منفرد او لم يعمل يعني خلال هذه الفتره، لا يعرف كيف سيتم التعامل خلال الفتره الماضيه، لم تصدر تعرفة رسمية من المواصلات. أي أن موضوع المحروقات هو مرتبط بكل يعني جوانب الحياة وليس في جانب واحد. حتى الآن الضبابية موجودة وحالة التخبط هي سيدة الموقف في الشارع.
1: أشكرك هاشم العبد الله مراسل تلفزيون سوريا في اللاذقية. في ملف آخر، أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتوغل قوات الاحتلال الإسرائيلي في مزرعة صيد الحانوت بريف القنيطرة ب8 آليات عسكرية. وأوضح المراسل أن قوات الاحتلال المتوغلة فتشت عددا من المنازل في الحي الغربي من البلدة. وفي وقت سابق أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي عن شاب من قرية العشة بعد احتجازه أثناء الرعي بالأغنام غربية بلدة الرفيد بريف القنيطرة الجنوبي بالقرب من إحدى نقاط الأمم المتحدة. وكان مراسل تلفزيون سوريا قد أفاد بأن قوات الاحتلال اختطفت الشاب وقامت باقتياده إلى جهة مجهولة من دون معرفة أسباب الاحتجاز. يشتكي مواطنون في بيجن بريف دمشق من انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المتكررة، والتي كان آخرها أمس حيث شب حريق على أطراف البلدة من جراء سقوط قذائف مصدرها الاحتلال الإسرائيلي.
2: اجوا 6 سيارات توغل على كرومتين يعني مر الطريق، وبعد شي ساعة بلشوا يضربوا قصف، ضربوا 4 قذائف وكروم زيتون هبت يعني احترقت الكروم زيتون.
3: عم تيجي اسرائيل ليل نهار عم تحوس حوالينا، نسواننا عم تفزع مش عم زرج تعرضنا، عم يجيب الكروم ليل نهار دايرين حوالينا شيلون عنا، فاتل عنا بحريب، اخذت السلج جبل الشيخ بدون شيء، فاتل عنا الن عنا شيء، فاتوا علينا بحريب، اذا فاتوا علينا بحريب وصلوها هاي للامم المتحده للولايات المتحده وصلوها شيلون عنا. استفارنا عم تفزع، اجموا علينا قتلونا 6 شباب.
1: نفذت كتائب الهندسة في الجيش بعمليات مسح وتمشيط تطهير آخر حقول الألغام في منطقة قارة بريف دمشق باستخدام كاسحات الألغام. وبدأت الوحدات عملياتها في 3 آب الماضي، وتمكنت من إتلاف أكثر من 1500 لغم من مخلفات الحرب بعد نقل بعضها وإتلاف القسم الآخر في مواقع آمنة بهدف تأمين المنطقة وضمان سلامة الأهالي. نقلت مراسلة تلفزيون سوريا أن قوى الأمن الداخلية أطلقت سراح 17 شخصا من الموقوفين على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة عين العرب كوباني بريف حلب. ووفق مراسلتنا فإن إطلاق سراح الموقوفين قد جاء بعد اجتماع وجهاء من المنطقة مع قوى الأمن الداخلي في المدينة بعد التوترات الأمنية الأخيرة التي شهدتها في أعقاب حادثة مقتل عنصر سابق في قسد. قال معاون محافظ حلب علي حنورة إن حادثة سجن عين العرب كوباني وقعت إثر استعصاء نفذه أحد المساجين، ما أدى إلى وفاة 10 مساجين وإصابة 16 آخرين. وأشار إلى أن وزارة الداخلية شكلت لجنة للتحقيق في ملابسات الحادثة.
4: مساء يوم الجمعة الماضي حصلت حادثة مؤسفة في سجن عين العرب كوباني نتيجة استعصاء أقدم أحد المساجين على إحراق بطانيته. تفاقم الأمر وبدأت الأمور تخرج عن السيطرة في البداية، مما أدى إلى وفاة واختناق 10 مساجين وإصابة 16 آخرين. حاليا المصابين هم قيد المعالجة في المشفى. كل الرحمة للمتوفين وكل العزاء لأهالي الضحايا. قامت وزارة الداخلية بتشكيل لجنة تحقيق لتقف عند ملابسات ومجريات الأحداث، ليكون كل كوادر السجن القائمين على السجن قيد التحقيق.

0: بحث وزير الخارجية سعد الشيباني مع نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي جيك ماكيجي سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين. وبحسب وزارة الخارجية، فقد ناقش الجانبان آخر المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى مناقشة توسيع آفاق الشراكة بين البلدين. هذا وقال وزير الخارجية سعد الشيباني إن سوريا اتخذت قرارا سياديا حين أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بوجود مواد نووية في موقع غير معلن. وأضاف الشيباني في كلمة مرئية أمام المؤتمر العام للوكالة في فيينا أن دمشق وقعت مع الوكالة مذكرة تفاهم مقرونة بخارطة طريق واضحة المعالم للاستخدامات السلمية، موضحا أن 73 طنا من اليورانيوم الطبيعي باتت تحت إشراف وضمانات الوكالة. وفي شأن آخر، قال الشيباني أن إسرائيل تواصل الاعتداءات في سوريا وانتهاك سيادة الأراضي السورية، وطالب بضغط دبلوماسي ودولي فاعل وحازم لوضع حد فوري لهذه الاعتداءات الممنهجة. هذا وأشادت الولايات المتحدة وفرنسا خلال المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بخطوات سوريا الأخيرة في ملف التزاماتها النووية، ورحبتا بتعاونها مع الوكالة وإتاحة الوصول إلى المواقع النووية. وقال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت إن سوريا اتخذت تدابير ملموسة لمعالجة حالات عدم الامتثال السابقة، وبدأت تقديم تقارير كاملة ودقيقة بما يتوافق مع اتفاق الضمانات. من جانبها، رحبت المفوضة الفرنسية للطاقات البديلة والطاقة الذرية بموافقة سوريا على إتاحة الوصول إلى جميع المواقع النووية من دون عوائق، وشجعت دمشق على التواصل مع الوكالة للتوصل إلى بروتوكول إضافي يعزز الثقة بالطابع السلمي لأنشطتها النووية. ينضم إلينا الآن حازم عوض مراسل تلفزيون سوريا معنا من دمشق. حازم، أهلا ومرحبا بك. إذن نتحدث بداية عن ما بحثه وزير الخارجية أسعد الشيباني مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي لتعزيز التعاون الثنائي بين الولايات المتحدة وسوريا.
1: حقيقة يعني في الخبر الرسمي لهذا اللقاء الذي جمع المسؤولين كان هناك حديث فقط عن يعني تناول العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وملفات الاهتمام المشترك، لكن يعني هذا الاجتماع يأتي ضمن سلسلة من الحراك الدبلوماسي الذي تشهده العاصمة دمشق خلال يعني الأسبوع الماضي على الأقل من لقاءات، سواء لوفود داخل سوريا أو حتى زيارات قام بها أسعد الشيباني. على ايضا يعني في الخبر الاخر فيما يتعلق بالطاقه الذريه وتصريحات الشيباني فيما يتعلق يعني بما حققته سوريا خلال العام يعني او خلال هذا العام من تطورات على هذا الصعيد، في تموز الماضي كان هناك اعلانا لمواقع يعني افصحت عنها سوريا فيها مواد مشعه من اليورانيوم تم الكشف عنها ووضعها تحت تصرف الوكاله الدوليه للطاقه الذريه. وايضا قال الشيباني بان 73 طنا من هذه المواد باتت تحت تصرف واشراف الوكاله، وقال ما حصل في يعني في 9 من ايلول الماضي يتجاوز الجغرافيا السوريه، في اشاره الى ازاله مجلس المحافظين في الوكاله لسوريا من قائمه عدم الامتثال طوال سنوات طويله. وايضا في الملف المهم كان هناك حديث بان خارطه الطريق التي وقعت مع وكاله الطاقه الذريه بعد ما قدمته سوريا من امتثال وشفافيه وفقا لحديث الشيباني دخلت حيز التنفيذ، وكان هناك يعني تفنيدا لبعض الاستخدامات التي قد تستخدمها سوريا في الطاقة النووية من ناحية علاج السرطان كما قال الشيباني، إضافة إلى استخدامها في الزراعة والبحوث العلمية وغيرها من التفاصيل السلمية. وكل المواد وكل المواقع وكل هذه الإجراءات ستتم وفقا للشيباني تحت إشراف ورقابة من وكالة الطاقة الذرية وأمام العالم كله، مؤكدا على ضرورة يعني نزع السلاح النووي.

0: الدمار الشامل من كل منطقة الشرق الأوسط.
1: نعم، شكرا
0: نعم.
1: لك حازم عوض، مراسل تلفزيون سوريا في دمشق. قال وزير التربية والتعليم محمد تركو خلال جلسة استماع في مجلس الشعب، قال إن لدى وزارة التربية خطة طارئة تتضمن تأمين حق التعليم لكل طفل في سوريا بشكل مستعجل، وخطة استراتيجية تهدف إلى تطوير منظومة التعليم.
2: طبعا المنظومة التربوية الهدف الأساسي في وزارة التربية ضمن خطتها الاستراتيجية هو الانتقال من معالجة الفجوات إلى بناء منظومة تعليمية أكثر قوة وعدالة ضمن مكوناتها الخمسة. نحن في وزارة التربية عندنا خطتين هلا عم نشتغل عليهم، عندنا خطة طارئة وخطة استراتيجية. الخطة الطارئة الهدف منها تأمين حق التعليم لكل طفل في سوريا، هي الخطة الطارئة. أما الخطة الاستراتيجية نعمل على تطوير منظومة التعليم. يعني مثل ما بيقولوا في شيء إسعافي وفي شيء استراتيجي.
1: وأضاف تركو أن التحدي الكبير بالنسبة لوزارة التربية هو استيعاب عدد الطلاب، موضحا أن توقعات العام الحالي لعدد الطلاب يبلغ 6 ملايين، لافتا إلى أن الزيادة مدفوعة بعودة اللاجئين وعودة الطلاب المتسربين.
2: التحدي الكبير لوزارة التربية هو استيعاب الطلاب ضمن المدارس. بعد التحرير 2024 نهاية 2024 كان عدد الطلاب بالمدارس 4,300,000. العام الماضي كان العدد 5,300,000، بمعنى زاد 1,000,000 طالب. هذا العام القادم اللي بلش من أسبوع نتوقع يكون العدد 6,000,000، 6,000,000 طالب. فهذا التحدي الأساسي نحن قدام وزارة التربية، أنه نأمن مدارس ومقاعد وكادر تدريسي بالإضافة للعدد الموجود، هو العدد المتزايد اللي هو ما يعادل 1,000,000 طالب. طبعا شو سبب الزيادة؟ عودة اللاجئين، النزوح الداخلي، التسرب عم يرجعوا على المدارس، وزيادة الولادات الطبيعية. فنحن التحدي الأكبر عم نحكي على الواقع هلا هو التزايد والرجوع إلى المدرسة. طبعا هو شيء إيجابي لأن الكل عم يرجع للمدرسة.
1: قال وزير الطاقة اللبناني جوز صدي إن العمل جار منذ أشهر على استجرار الكهرباء من سوريا عبر خط ربط الكهربائي الذي يصل الأردن بسوريا ولبنان. أوضح الوزير في تصريحات للمؤسسة اللبنانية للإرسال أن الخط يحتاج إلى أعمال إعادة تأهيل قبل تشغيله، وأشار إلى وجود إمكانية أخرى تتمثل في إنتاج سوريا نحو 150 ميجاوات من الكهرباء وتزويد لبنان بها. أجرى وفد اقتصادي من غرفة التجارة الأمريكية يضم ممثلين عن نحو 50 شركة سلسلة مباحثات في العاصمة دمشق. وأوضح مراسل تلفزيون سوريا أن الوفد الأمريكي يبحث فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري ومجالات العمل المشترك وإمكانات الدخول للشركات الأمريكية إلى السوق السورية في إطار مساع لتوسيع العلاقات الاقتصادية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية. وتضمنت لقاءات الوفد اجتماع طاولة مستديرة بين هيئة الاستثمار السورية. وبحسب رئيس غرفة التجارة الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط ستيف لوتس، تعد أول بعثة لغرفة التجارة الأمريكية تزور سوريا. أعلن رئيس هيئة الاستثمار أحمد رواد رمضان إطلاق نظام مزاولة الاستثمار العقاري في خطوة تهدف إلى تسريع انتقال المشاريع العقارية من مرحلة الترخيص إلى التنفيذ الفعلي. وقال رمضان خلال افتتاح المعرض الدولي لإعمار سوريا إعمار 2026 إن النظام الجديد يوفر إطارا أكثر وضوحا وتنظيما لممارسة الاستثمار العقاري، ويسهم في تسهيل الإجراءات وتنظيم العلاقة بين الأطراف المختلفة وحماية الحقوق، بما يمنح المستثمر مسارا أكثر مرونة من تقديم المشروع وحتى بدء التنفيذ. وكانت فعاليات الدورة الثانية من المعرض الدولي لإعمار سوريا إعمار 2026 قد انطلقت في العاصمة

0: دمشق بمشاركة مئات الشركات المحلية والعربية والدولية العاملة في قطاعات الطاقة والصناعة والإنشاءات والتطوير العقاري. ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى 16 من شهر أيلول الجاري.
1: المعرض الدولي لأعمار سوريا 2026 بنسخته الثانية كان في نسبة مشاركة إذا منقارنا بالدورة الأولى هي 145% بعدد شركات تجاوز 358 شركة مشاركة من حوالي 27 دولة.
2: تشكل مشاركتنا في معرض أعمار 2026 فرصة للقاء مع المستثمرين والمنتجين لجميع المنتجات التي يمكن أن تدخل في إعادة الأعمار من خلال منتجات الأثاث والمنتجات التي تدخل في البناء والمنتجات الأخرى التي يمكن أن الاستفادة منها في إعادة الأعمار. أعتقد أن هذا المعرض سيكون فرصة لصفقات جديدة ولاتفاقيات جديدة بين المستثمرين وبين مختلف المصدرين والمستوردين.
0: سجلت محافظة درعا أكثر من 1500 تبليغ عن آبار مخالفة ضمن إجراءات تهدف إلى تنظيم مصادر المياه والحد من أزمة الشح المائي. وقال رئيس مجلس مدينة نوى محمد مأمون العمارين إن المحافظة اتخذت سلسلة إجراءات بعد أزمة مياه الشرب التي شهدتها خلال فصل الصيف في ظل النقص الحاد في المياه الناتج عن مواسم الجفاف خلال السنوات الماضية. وأوضح العمارين أن المحافظة وجهت جميع الوحدات الإدارية لإجراء إحصاء شامل للآبار الموجودة ضمن مناطقها سواء كانت آبارا زراعية أو مخصصة للاستخدام المنزلي داخل المخططات التنظيمية. حذرت وكالة أو وزارة الطاقة سكان محافظتي الرقة ودير الزور خاصة القاطنين قرب مجرى نهر الفرات من الاقتراب من النهر أو السباحة فيه نتيجة استمرار زيادة التدفقات المائية القادمة من تركيا. وقالت الوزارة إن المؤسسة العامة لسد الفرات ستبدأ يوم غد الثلاثاء برفع كميات المياه الممررة من سد كديران بصورة تدريجية ومدروسة لتصل إلى 1200 متر مكعب في الثانية. وأضافت أن كميات المياه الممررة سترتفع بعد أسبوع إلى 1200 متر مكعب في الثانية على أن يستمر التمرير عند هذا المستوى حتى منتصف تشرين الأول المقبل، على أن يعاد تقييم الوضع المائي استنادا إلى تطورات كميات الوارد ومنسوبات البحيرات والمعطيات الفنية والتشغيلية. بدأ مجلس مدينة الرقة إعداد الدراسات اللازمة لتنظيم منطقة مستجد كيب 3 شرق سوق الهال باتجاه حي المشلب تمهيدا لإدخالها ضمن المخطط التنظيمي للمدينة. وقال رئيس المجلس علي الحسين أن العمل يتضمن إجراء مسح طبوغرافي وإعداد الدراسات عبر لجان مختصة قبل رفعها إلى وزارة الأشغال العامة والإسكان لاستكمال الإجراءات اللازمة. وتتزامن الدراسات مع أعمال شق طرق رئيسية في محيط المنطقة لتحسين الخدمات وتسهيل حركة الأهالي والحد من التوسع العمراني العشوائي. نظم موظفو الشؤون الاجتماعية والعمل في إدلب وقفة احتجاجية للمطالبة العادلة بزيادة الراتب أسوة بباقي الوزارات والمؤسسات الحكومية.
3: احنا طالعين بشهر رواتب، احنا مقطوع راتبنا 90 دولار للموظف. انا مثلا عندي 6 اولاد، ال 90 دولار المقطوع ايش بده يسوي للتسع اولاد؟ احنا نطالب السيد المحافظ محافظ ادلب والوزيره واخونا ورئيسنا احمد الشرع ينظر بامرنا، لان وضعنا سيء جدا جدا.
4: يعني راتب موظف نحن مثلا 120 دولار لعائله مثلا 6 اشخاص، ايش بده يقدي له هاي هذا الراتب؟ وبنفس الوقت في عندنا باقي الوزارات رواتب 500 دولار 600 دولار وعندهم بدل مواصلات وعندهم بدل سكن، ونحن امورنا يعني على الاخر على الاخر يعني. وطبعا نحن

0: بالنسبة لنا خبرنا يعني المديرة المسؤولة عنا بمديرية إدلب، وهي على أساس تواصلت مع الوزارة بهذا الأمر. يعني نحن ما طلعنا لحتى استنفذنا كل الوسائل.
1: لتفاصيل أوفى تنضم إلينا إلاف العلي مراسلة تلفزيون سوريا معنا من إدلب. إلاف أهلا بك. إذن موظفو الشؤون الاجتماعية والعمل في إدلب ينظمون وقفة احتجاجية طبعا زيادة الراتب أسوة بباقي الوزارات، ما التفاصيل لديك إلاف؟
2: نعم فرات، نظم منذ قليل موظفي الشؤون الاجتماعية والعمل في مديرية إدلب وأيضا البعض من موظفي وزارة يعني مديرية الإدارة المحلية والتنمية أيضا وقفة احتجاجية امتدت من أمام مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل وحتى ساحة السبع بحرات في مدينة إدلب. رفع المحتجون فيها لافتات تطالب بزيادة الرواتب وتوحيد سلم الرواتب أسوة بباقي الوزارات، خاصة بعد التفاوت الكبير ما بين وزارة والأخرى، كما طالبوا فيها أن اليوم الراتب لم يعد يكفي نتيجة الظروف الاقتصادية وغلاء المعيشة التي تمر بهم، خاصة أن معظم هؤلاء الموظفين هم ما زالوا يقطنون في مخيمات الشمال السوري ويوميا يقطعون مسافات تصل إلى 40 كيلومتر أو ربما أكثر للوصول إلى دوامهم، ربما عبر الدراجات النارية أو عبر مواصلات النقل، وهذا أيضا ما يزيد من الأعباء والتكاليف. اليوم رواتب الموظفين في مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل تبدأ من 90 دولار أمريكي ولغاية 220 دولار أمريكي لأصحاب حملة الشهادات الجامعية صراحة، وهذا الأمر يضعهم في دائرة ضغوط معيشية مع وجود إيجارات المنازل المرتفعة والتي تتراوح ما بين 150 دولار أمريكي وما يزيد عن ذلك تصل ربما إلى 300 دولار أمريكي وما فوق. هذه الأمور اليوم دفعتهم من غلاء المعيشة وتدهور الأوضاع الاقتصادية إلى الخروج والمطالبة بحقهم في زيادة الرواتب وتوحيد سلم الرواتب مع باقي الوزارات. اليوم كما تعلم فرات،
1: لو سألتك يعني هل تمت استجابة لهؤلاء المحتجين من قبل يعني المسؤولين هناك في المحافظة؟
2: فرات، هذه الوقفة هي كانت يعني بعد كما تحدث لي بعض الموظفين بعد عدة مطالبات كانت ما بينهم وبين المسؤولين من الوزارة عبر المديرية، وأيضا يعني كان هناك توجيه مطالب للمحافظ يعني التواصل مع الوزارة ليكون هناك استجابة فعلية لمطالبهم، لذلك كان هناك اليوم هذه الوقفة ليصل صوتهم إلى ربما الرئاسة ويتم النظر في هذه القرارات بمساواة الرواتب أو توحيدها كما كان يعني اليوم. لغاية اليوم هناك إضراب أيضا في مشفى إدلب الجامعي من قبل الكوادر نتيجة انخفاض الأجور العاملين وعدم تساويها مع باقي أيضا يعني المستشفيات.
1: شكرا إلاف العلي مراسلة تلفزيون سوريا في إدلب. أكد المشرف على أعمال صيانة جسر القساطل في المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية إياد محمد أن أعمال صيانة الجسر B46 على أوتوستراد اللاذقية أريحة شارفت على الانتهاء. وأوضح محمد أن إنجاز أعمال الجسر بالكامل متوقع خلال نحو أسبوعين بالتوازي مع استمرار أعمال صيانة ومعالجة عدد من النقاط المتضررة على الطريق. وأشار إلى أهمية أوتوستراد اللاذقية أريحة باعتباره طريقا حيويا يربط الساحل السوري بمناطق الشمال، مؤكدا أن إعادة تأهيل الأجزاء المتضررة منه تسهم في تسهيل حركة السائقين والعابرين وتوفير الوقت والمسافة عليهم. أفاد مراسل تلفزيون سوريا ببدء الشركة السورية التركية للطاقة الكهربائية STA تركيب العدادات الكهربائية في مدينة حريتان بريف حلب الشمالي. وجاءت الخطوة بعد الانتهاء من أعمال صيانة الشبكة ومد الخطوط الكهربائية إلى جانب تغذية المحطة بالتيار تمهيدا لوصول الكهرباء إلى المشتركين في المدينة. أنجزت فرق مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في حلب نحو 150

0: 45 كيلومترا من أعمال إزالة السواتر الترابية وردم الخنادق في ريف المحافظة الشمالي، من أصل 200 كيلومتر يستهدفها مشروع صدى الصمود بنسبة إنجاز بلغت 73%. وتشمل الأعمال مدنا وبلدات في ريف حلب الشمالي، وتهدف إلى إعادة فتح الطرق وتمكين المزارعين من الوصول إلى أراضيهم. وتسبق عمليات الإزالة والردم أعمال مسح تنفذها فرق مختصة بمخلفات الحرب والألغام للتأكد من خلو السواتر والمناطق المستهدفة من المخلفات الخطرة وفق الدفاع المدني. أعلنت وزارة الصحة في غزة مقتل فلسطينيين اثنين خلال الساعات 24 الماضية. وأشارت الوزارة في بيان إلى ارتفاع حصيلة القتلى منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع في تشرين الأول 2023 إلى 73,786 قتيلا. كما حذرت الوزارة من كارثة إنسانية تهدد المنظومة الصحية من جراء توقف إمدادات الوقود في 13 مؤسسة صحية، ما يهدد استمرار عملها وتقديم الخدمة الطبية. هذا وأعلن جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة انتشال جثامين ورفات 17 من المفقودين من تحت أنقاض منازل دمرها قصف إسرائيلي على من فيها خلال الحرب الإسرائيلية على القطاع. يأتي ذلك ضمن عمليات البحث المستمرة بموجب المرحلة الثانية من مشروع استعادة جثامين الشهداء الذي أطلقه الدفاع المدني في 19 من تموز الماضي، بهدف انتشار رفات المفقودين المدفونين تحت أنقاض المباني التي دمرتها إسرائيل وسط محدودية الإمكانات والآليات المتوفرة لدى الطواقم. تنضم إلينا شروق شاهين مراسلة تلفزيون سوريا معنا من قطاع غزة. شروق أهلا بك. إذن كيف هو الوضع على الميدان وإنسانيا في قطاع غزة إلى حد هذه اللحظة؟
1: نعم فرات، نتحدث عن استشهاد فلسطيني منذ صباح هذا اليوم وحتى الآن، مع وقوع عدد من الإصابات نتيجة غارات متفرقة استهدفت مناطق عدة في قطاع غزة. قبل قليل كان هناك حديث عن استهداف لخيمة في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس. لا نعلم إن كان هناك وقوع لضحايا نتيجة هذه الغارة أم لا حتى الآن على الأقل، خاصة أن سيارات الإسعاف توجهت إلى المكان لإنقاذ ما يمكن إنقاذه بعد استهداف المكان من قبل الطائرات الإسرائيلية المسيرة. سبق هذا الهدف سلسلة من الاستهدافات الإسرائيلية تحديدا في مدينة غزة. سلاح الجو الإسرائيلي غار على عدة أهداف، من بين هذه الأهداف استهدف سطح منزل يعود لعائلة عجور بجوار مشفى الشفاء الطبي وسط مدينة غزة. وفي هذه الغارة استشهد الفلسطيني وأعلن عن استشهاده قبل قليل بعد إصابته إصابة حرجة. أيضا كان هناك استهداف لخيمة في وسط مدينة غزة كذلك، ونتج عن هذا الاستهداف عدد من الإصابات، إضافة إلى الاستهداف الذي استهدف بلدة الزوايدة صباح هذا اليوم لتجمع للفلسطينيين وأدى ذلك إلى نقل عدد من الإصابات. نتحدث عن شهيد منذ صباح هذا اليوم مع عدد من الإصابات من بين صفوف الفلسطينيين والنازحين نتيجة الغارات الإسرائيلية المتفرقة التي استهدفت قطاع غزة منذ صباح هذا اليوم وحتى الآن. وهذه الحصيلة ليست أخيرة، خصوصا مع استمرار القصف الإسرائيلي. على الصعيد الإنساني كان هناك تحذير اليوم من الصحة أو الإغاثة الطبية، خصوصا بعد إعلان منظمة الصحة العالمية ل13 مركزا صحيا وطبيا تعمل هذه المراكز بالتزامن مع عمل المستشفيات الحكومية في غزة. منظمة الصحة العالمية أخبرتهم بأنها لن تستطيع تزويدهم بالوقود في من نهاية هذا الشهر الحالي، وخاصة أن هذه المراكز الطبية تعتبر ركيزة أساسية أمام

0: وبجانب المشافي الحكومية في قطاع غزة، وعدم الاستمرار في تزويدها بالوقود طبعا يؤثر ويوقف أقسام حيوية كالجراحة والولادة وغيرها من الأقسام الجرحى، والمصابين والمرضى يعتمدون على هذه المراكز المنتشرة في محافظات قطاع غزة. وبطبيعة الحال هذه أزمة من الأزمات التي تعاني منها المنظومة الصحية في غزة، إلى جانب أزمة الأدوية وكذلك المستلزمات الطبية. فرات،
1: نعم، شكرا جزيلا شروق شاهين، مراسلة تلفزيون سوريا في غزة. نفذت قوات الاحتلال حملة اقتحامات واسعة طالت مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، تخللها دهم وتفتيش لمنازل المواطنين وتحطيم لمحتوياتها والاعتداء عليهم واعتقال 13 فلسطينيا. وفي محافظة جنين اقتحمت قوات الاحتلال قرية جلبون واعتقلت 4 مواطنين، كما اقتحمت قرية قباطية واعتقلت 4 شبان بينهم أسيران محرران. وفي محافظة طوباس أعادت قوات الاحتلال اعتقال أسير محرر في إطار مواصلة استهداف الأسرى المحررين وإعادة اعتقالهم. وفي محافظة بيت لحم اعتقلت قوات الاحتلال 3 مواطنين. ختام النشرة، دمتم بألف خير وإلى اللقاء.

0: يدعوكم المعرض الدولي لإعمار سوريا إعمار 2026 لزيارته من 13 إلى 16 من أيلول في مدينة المعارض بدمشق من 14 عصرا وحتى 11 مساء. أصحاب الشركات، المستثمرين وجميع التخصصيين والمهتمين بقطاعات الإنشاءات، الصناعة والطاقة. 4 أيام تجمعكم بالشركات والمستثمرين وصناع القرار. سجل زيارتك الآن عبر إعمار إكسبو.com.
1: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات.
2: شو عم النظام السياسي اللي لسه الله عم بتشكل؟
3: متى سيكون هناك؟
1: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيدا.
4: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
2: أنا معترض على فكرتين.
1: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
5: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب

بالحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل، لك يا منازل في القلوب منازل، منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

خالد العظم. خالد العظم المليونير الأحمر ورجل النهضة الاقتصادية الذي مات فقيراً. ولد خالد بيك العظم عام 1903 في دمشق. ينتمي العظم لعائلة دمشقية عريقة وشهيرة. تولى 5 من أفرادها ولاية دمشق في عهد العثمانيين. يعد أسعد باشا العظم من أشهرهم، فهو والي دمشق الذي بنى قصر العظم وخان أسعد باشا الشهيرين. درس خالد العظم الحقوق في دمشق وتخرج منها عام 1923، ورث عن والده العمل السياسي كما الأملاك الكثيرة، وشغل مناصب وزارية عديدة منذ الانتداب الفرنسي في الحكومة الفيدرالية السورية زمن الاتحاد السوري، ومنذ ذلك الوقت إلى آخر عهده بدمشق حقق العظم الكثير من الإنجازات الاقتصادية، فهو من أسس أول شركة مساهمة في سوريا هي شركة الإسمنت أو الشمينتو كما كانت تسمى، وفيها طبق للمرة الأولى نظام العمل ل8 ساعات ومنح الموظفين تأميناً اجتماعياً وصحياً، ثم أسس غرفة الصناعة في دمشق وشركة مساهمة أخرى هي شركة المغازل والمناسج. في الثلاثينيات من القرن الماضي وبعد الاستقلال وخلال عمله كوزير للعدل، ألغى جميع الامتيازات الأجنبية في سوريا، وفي الخمسينيات أسس مرفأ اللاذقية لينافس مرفأ بيروت. رغم انتمائه الطبقي لم يكن العظم رأسمالياً تقليدياً ولا شيوعياً متحمساً، فمن جهة عمل على عقد صفقات مع الولايات المتحدة والغرب، ومن جهة أخرى كانت علاقاته قوية مع السوفييت، ولعل برغماتيته هذه كانت وراء لقبه المليونير الأحمر. أسس العظم 6 وزارات في أصعب الظروف التي مرت بها سوريا، واستلم الرئاسة بشكل مؤقت عام 1941. سياسياً لم يكن العظم قومياً عربياً، بل كان وطنياً سورياً، وكان يعتقد أن أي مشروع وحدوي سيعود بالضرر على الحياة السياسية السورية وعلى الاقتصاد السوري، ولذلك عارض الوحدة مع مصر، وحين تمت غادر سوريا ولم يعد حتى تحقيق الانفصال. ورغم ذلك وعبر الفترات المختلفة التي مرت على سوريا، حافظ العظم على علاقة قوية ومتوازنة مع الكتل السياسية المتناقضة، إذ إن تركيزه الأساسي كان على تحقيق مصلحة سوريا، وخصوصاً من الناحية الاقتصادية التي آمن أنها وحدها الكفيلة بتطوير هذا البلد الناشئ. بعد انقلاب البعث عام 1963، صادرت السلطة

جميع أملاك عائلته، متهمة إياه بالعمالة للاستعمار. غادر العظم على إثرها دمشق إلى بيروت وعاش هناك فقيراً، وبدأ ينشر مذكراته في جريدة النهار حتى توفي عام 1965 حيث دفن في بيروت. حاول العظم قيادة البلاد في أحلك الظروف بأقل الخسائر الممكنة، غير أن الظروف السياسية كانت أكبر منه، ولذلك انتهى به الأمر فقيراً منفياً في لبنان.

حلقة جديدة من عين سوريا، نواصل خلالها رصد نبض الشارع ومتابعة القضايا والمشاغل اليومية للسوريين في مختلف المحافظات. أهلا بكم وإلى العناوين. بعد ارتفاع أسعار المحروقات، تداعيات متوقعة على قطاع النقل الداخلي يترقبها المواطن. أمام ارتفاع تكاليف المعيشة، المهنة الثانية باب يطرقه السوريون لتوفير حياة كريمة. بسبب دمار المنازل ونقص المساعدات، آلاف العائلات عاجزة عن مغادرة المخيمات في إدلب.

0: ما تزال مسألة رفع أسعار المحروقات تلقى صداها في الشارع السوري، حيث تبعت القرار موجة احتجاجات غاضبة من العديد أو في العديد من المحافظات، على اعتبار أن ارتفاع أسعار المشتقات النفطية سينعكس بطبيعة الحال على مختلف جوانب الحياة اليومية للمواطن. كاميرا تلفزيون سوريا رصدت آراء عدد من سكان حمص حول أجور النقل الداخلي بعد رفع أسعار المشتقات النفطية ومدى انعكاس الزيادة على تكاليف تنقلهم اليومي.
1: فأنت اليوم يعني ارتفاع 4500 ليرة يعني باللتر يعني كتير، يعني كتير بالنسبة للمواطن وبالنسبة للتاكسي، ونحن زاد علينا يعني هلا مثلا إذا بدك تحسبها كزيت وتصليح كله هذا بيتبع يعني بارتفاع هذا الشيء.
2: خرب بيتي للعالم، العالم فقيرة ميتة فوق ما العالم متضايقة، يعني هسه بنحط العبء عليه العالم سويت، العالم أنا قدراني تاكل خبز، خبز ما معه شغل ما في.
3: هيك شيء إنه أثر على الموظفين كروحة رجعة، إنه ما عاد في واحد ياخذ سيارة أو سيرفيس، أثر كتير يعني كموظفين ومدنيين، كتير أثر هذا الشيء.
4: أثر كتير على المدني وعلى السرافيس. السرافيس 1000 ليرة ما بتوفي محلها، إنه ريف عم يطلع مليان بيرجع فاضي، بيجي فاضي بيطلع مليان. يعني أثر على الكل، والركاب عم تضل بالمكانة بالضيعة بالريف، زحمة كتير. وما في سيارات تشيلها.
5: ارتفاع اسعار المحروقات يعني ممكن يكون عالميا ما غلط، بس نحن بياثر علينا ترتفع اسعار الخبز، ترتفع اسعار المي، اسعار الكهرباء، المواد الغذائيه، يعني هذا بيرتفع، يعني قوت المواطن ارتفع بشكل عام، واللي عايش ببيته وعنده محلات وعنده ما بياثر عليه ممكن، بس اغلب العالم هون فقيره وعايشه باجارات ما عم تلحق أجار.

0: اختار بيوت حتى تلحق حق اكل وشرب.
1: هلا صفينا سياراتنا نحن، ما بقى طلعنا بسياراتنا خالص، عم نجي على هالميتور خالصين، يعني بدنا نركض على الاوفار. اليوم كنا نفول السياره عدم مؤاخذه ب 300 400 الف، صار بدنا 800 الف 900 الف لنفول السياره. خلص صفة بلاها ما تمشي السياره
2: اخي. بالنسبه لنا نحن شغل خفيف، بخف الشغل كثير، والراكب كمان ما عنده استطاعه انه يدفع، يعني اغلب الناس ما عنده، يعني رواتب قليله والاسعار غاليه، وبعدين النفط بشكل عام بيلحق كل شيء، يعني مواد غذائيه تموينيه بشكل عام، يعني بياثر على كل شيء.
3: وبالانتقال الى حمال التي شهدت بالامس احتجاجات على رفع الاسعار، يشهد قطاع النقل في المدينه جدلا واسعا حول اجور التعرفه بعد ارتفاع اسعار المحروقات، إذ يؤكد سائقو الميكروباصات والتكاسي العمومية أن التعرفة الحالية لم تعد تغطي تكاليف التشغيل المتزايدة.
4: كيف بدها توفي معنا؟ تنكة المازوت زادت 100,000 علينا، يعني كان صارنا 200,000، الميكرو كان عم يصير له من الصبح لآخر الليل 200,000، اليوم عم ندفعه المازوت، ما عم يصير لنا شيء نهائي، يعني عم نروح نصنع ندفع من جيوبنا، يعني تحملنا امبارح واليوم نتحمل، وبكرة بدنا نوقف كلياتنا.
5: صارت السرابيس، يعني النغل من ريف حماة الشرقي، يعني ما في 20 كيلومتر، صار في كانت قبل ياخذوا 5,000 وهلق 7.5 و8 قامت تاخذ السرابيس، يعني الوضع صعب جدا.
6: قديش اليوم عم تاخذ تعرف من المواطنين؟
7: هاي المواطن سألوا ليكو جنبك قد ياخذ منك؟
6: 2500.
7: قد ياخذ منك؟ 2500، يعني اكثر من هيك ما بتحسن.
6: للموضوع كيف عم بتوفي معكم؟
7: ما عم توفي معنا، ولكن الله المستعان. نحن انا زلمه بيتي اجار 150 دولار بالشهر، غرفتين قد الغرفه هيك، وعندي 5 اولاد، يوم بشتغل بناكل، يوم ما بنشتغل ما بناكل.
8: هلا المكاري كلها واقفه، يعني 10 مكاري هلا واقفه، انا شفتهم والله ضميت شي نص ساعه لحتى قدرت نطلع، ما في مكاري كلهم عاملين اضراب، وحقهم يعني حقهم.
9: هلا في بعض الناس زودوا التعرفه، بس لكن والله انا طلعت الصبح، يعني ما في التعرفه ما تغيرت، بس لكن زحمه مزبوط، يعني حتى سير ما في سير بالشوارع.
10: بدنا ناخذ 20 25، وهلا ما فرقت زبون اما يطلع بشاطه بتقول له 25 بيقول لك 25، يعني زبون هو مستحكمك مو انت مستحكمه، لان شغل ما في.
11: هلا اليوم المواطن اذا بدك تزيد عليه الاجره 5,000 كثيره عليه، ونفس الوقت نحن ما راح توفي معنا مقارنه بالاسعار اللي صارت كلياتها. حتى يعني اليوم نحن ما بدنا نحكي بس على ارتفاع سعر البنزين، ارتفاع سعر المازوت غلى المعيشه كلياتها. يعني انا اليوم كنت اشتري مثلا كيلو الرز لنفترض ب 12,000، اليوم حقه 15,000. طب انا اذا بدي اخلي اجرتي على حالها شلون بدي اعيش انا؟
3: وللتفاصيل معنا مجموعه من مراسلينا، حازم عوض من دمشق، وايضا معنا ابراهيم الخطيب من حلب، ياسر الروح من حماه، ومصعب الحنت من دير الزور. اهلا بكم معنا جميعا. البدايه معك مصعب في دير الزور، حدثنا عن انعكاسات ارتفاع اسعار المحروقات وردود فعل الاهالي.
12: تحياتي لك كاترين وللمشاهدين الكرام. في الحقيقة في دير الزور كان النقل من أكثر القطاعات تأثرا، إذ ارتفعت أجور النقل الداخلي والخارجي في عموم محافظة دير الزور، لتضيف أعباء جديدة على الأهالي الذين التقينا بهم، وهم قالوا أنهم يعتمدون بشكل أساسي على وسائل النقل العامة والخاصة في تنقلاتهم اليومية بين المدن والأرياف. مثلا التنقل اليوم بين دير الزور ودمشق الذي كانت كلفته بحدود 200,000 ليرة سورية عبر حافلات النقل، ارتفع إلى 250,000 ليرة سورية، فيما طالت الزيادة أيضا خطوط النقل بين مدن وبلدات المحافظة. أيضا لم يقتصر الأمر على المسافرين بين المحافظات، انعكس على الموظفين والمعلمات الذين ينتقلون يوميا بين الريف والمدينة، ارتفعت تكاليف النقل بنحو الثلث بحسب ما قالوا لنا المعلمين. طبعا ارتفعت أيضا تعرفة النقل الداخلي، السيارات الخاصة، فيما زادت أجور التنقل بالدراجات النارية، وهي وسيلة يعتمد عليها عدد كبير من أهل دير الزور. طبعا خرجت عدة احتجاجات في عموم محافظة دير الزور بالأمس واليوم، كان آخرها قطع طريق حقل العمر، أشعل الأهالي إطارات وقطعوا الطريق لمدة عدة ساعات صباحا، إلى أن تدخل بعض وجهاء المنطقة وقوى الأمن الداخلي وذهب الأهالي إلى منازلهم، وعادت الحركة إلى ما كانت عليه. أما في الأسواق فتبدو حقيقة كاترين المخاوف أكبر من ارتفاع أجور النقل وحدها. المحروقات تدخل بشكل مباشر في كل شيء، المواد التموينية، الخضار، السلع، مناطق الإنتاج، الأسواق، أيضا الزراعة في المنطقة. المزارعين عندنا في الشرق السوري قالوا لنا أنهم لا يستخدمون الكهرباء بسبب ارتفاع فواتير الكهرباء، وهم يعتمدون على المحركات التي تعتمد على المازوت بشكل أساسي.

بسقاية أراضيهم. اليوم هناك يعني التقينا بعشرات الفلاحين الذين قالوا لن يزرعوا في الموسم القادم إذا بقيت أجور المحروقات على حالها. الاحتجاجات وصلت إلى مدينة دير الزور بالأمس في الساعة 6 خرجت مظاهرة واحتجاج.

0: إذا بقيت المحروقات على حال لن يستطيعوا شراء ولا برميل واحد ولا لتر واحد من المازوت. طبعا وزارة الطاقة قالت أن الارتفاع عالمي وهو مؤقت، لكن الأهالي يتخوفون من انعكاساته بشكل مباشر على الأسواق، وربما إن كان مؤقت بحسب الأهالي وبحسب ما سمعنا قالوا مؤقت كم، يعني كم المدة؟ هل أسبوع، أسبوعين، ثلاثة، شهر، شهر، وكم سوف يعني ترخص هذه الأسعار وتعود، هل تعود إلى ما كانت عليه أو مثلا تكون نسبة انخفاضها قليلة؟ هذا ما يتخوفه الأهالي في عموم محافظة دير الزور، والمظاهرات أيضا كاترين وصلت إلى الرقة والحسكة الشدادي، في عموم الشرق السوري كان هناك قطع للطرقات، إشعال إطارات، والمطالبة وقفات احتجاجية تطالب وزارة الطاقة والحكومة السورية بإعادة النظر بأسعار المحروقات بما يتناسب مع دخل المواطن السوري.
1: بالانتقال إلى دمشق معك حازم، وبعد احتجاجات عامة عدة محافظات في سوريا، هل هناك أي ردود فعل حكومية؟
2: كاترين، حقيقة لا توجد أي ردود فعل حكومية من الناحية التي ينتظرها أصلا الشارع السوري من ناحية الأفعال وليس التبريرات. يعني الشارع اليوم ينتظر خفضا وقرارا لخفض أسعار المحروقات أو العودة إلى الأسعار السابقة على الأقل. خاصة كاترين كان هناك تطلع من قبل المواطنين بأنه بعد إدخال حقول النفط يعني في شمال شرق سوريا واعتماد سوريا على نفسها في المحروقات أن يكون هناك تخفيضات في أسعار المحروقات وليس رفعها، وخاصة نحن مقبلين على فصل الشتاء. يعني الشيء الوحيد الذي كان هو استدعاء يعني وزير النفط يوم الخميس القادم لجلسة استماع في مجلس الشعب. عموما الأسعار في يعني دمشق ارتفعت بكل النواحي. تقريبا معي ماهر الأصعط، الأستاذ ماهر هو نائب رئيس جمعية حماية المستهلك في سوريا، ليحدثنا عن يعني تداعيات هذا القرار. أستاذ ماهر، لو تحدثنا عن وضع الأسواق، يعني أنتم كجمعية ماذا رصدتم من ارتفاع أسعار وكيف تنظرون لهذا القرار؟
3: أول شيء الله يعطيكم العافية، وأنا بتشكر القناة وبتشكر جهودكم الجميلة، ولكن كان الناس مقبلة ومبسوطة أنه يصير زيادة معاشات وخاصة للمتقاعدين. اليوم المتقاعد في سكرات الموت، يعني اليوم لا بيكفي إيجار نقل، ونحن عندنا اليوم الكارثة المقبلة، والطلاب حتى هلا طلاب الموسم المدارس، الطلاب اللي بالريف ومدارسهم خارج الريف، اجور النقل يعني كفيله انه اي انسان اي رب اسره لا يستطيع التزام بها. طيب هذا الارتفاع، خضروات، كل مستلزمات الحياه، العيش، النقل الى اخره، هالارتفاع ارتفاع كارثي. يعني انا بستغرب انه هيك قرار، وين التشاركيه بهالموضوع؟ وزارة الزراعة، تعرف معظم اليوم الزراعيين عم يشتغلوا على الميتورات والضغط وإلى آخره، كلها ارتفعت، النقل، أجور النقل، أجور النقل، طلاب الجامعة اللي عم تيجي من المحافظات. طيب ما رب الأسرة شو يفعل؟ ينتحر؟
2: يعني خلينا نتحدث بالجانب الآخر. الحكومة تقول أو وزير النفط يقول بأن يعني هناك قضية عالمية لها علاقة بأحوال المنطقة وبالتالي أثرت على أسعار النفط عالميا، وبالتأكيد سوريا تتأثر. برأيك يعني هل كانت هناك حلول رغم هذه التبريرات؟
3: يوجد حلول بس مو بهذا الشكل. اليوم نحن نعطيك أول شيء الصناعة، الصناعة ماتت في سوريا اليوم. السورية اليوم كيف أنت بدك تنافس الصناعة والدول الجوار، واليوم السلعة عندك أغلى من دول الجوار. اثنين، إذا أنا بدي صدر أو بدي طعمي الشعب الداخلي، كيف بدي طعميه والأسعار مرتفعة؟ اليوم المعامل عمالة، نقل العمال، كيف بدي التزم معهم؟
2: شو كان ممكن يكون الحل برأيك يعني أمام ما تقوله وزارة الطاقة بأنه لا حلول؟
3: لا حلول على أقل بسعر دول الجوار. يعني عنا لبنان أسعار الوقود أرخص من سوريا، الأردن أرخص من سوريا اللي ما عنده وارد نفطي، اللي إحنا عنا وارد نفطي، والمواطن عم يسأل وين هالوارد؟ ماذا استفاد؟ ارتفاع الكهرباء، كان الناس منتظرة من المجلس الشعب الكريم أنه ناقص هالشيء. طيب الوزير طالما لا يستطيع الحل، طيب عليه بالتشاركية، لا يستطيع الحل يستقيل.
2: بدي أعرج قبل ما يعني أختم معك على قضية تحدث عن الزراعة وأهمية الزراعة، ويعني كان مراسلنا أيضا في دير الزور يتحدث عن يعني نية للعزوف عن الزراعة في حال استمر هذا يعني الارتفاع. هل هذا بالفعل

0: سيؤثر على الزراعة، وأيضا يعني مثل الدجاج الذي ارتفع مؤخرا أيضا نتيجة ارتفاع الأسعار، كيف سيهدد هذا لقمة الناس؟
1: سؤال مثل الجواب واضح. اليوم إذا لحنا من نحارب الصناعة والزراعة معناته أصبحنا دولة مستوردة، يعني كان عنا الغلاء مستمر والمواطن لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: شكرا كثير استاذ ماهر، الله يعطيك العافيه.
1: الله يعافيك.
0: طبعا كاترين يعني سمعتي الى ما قاله الاستاذ ماهر الازعط، وهو نائب رئيس جمعيه حمايه المستهلك في كل سوريا، كان لهم يعني استطلاعا لما تاثيرات هذا القرار على الارض بمجمل القطاعات، ويحذر من كارثه قد تطال القطاع الصناعي السوري اضافه الى الزراعه، يعني ايضا قضيه الموظفين والمتقاعدين، ويعني التطلعات اللي كانوا ينظرون اليها في القليل العاجل بأن تكون هناك تعديلات على الرواتب بما يتناسب مع التضخم، لكنهم فجؤوا بهذا القرار الذي سينعكس على كل نواحي الحياة. نحن هنا في سوق للخضار، كل أسعار الخضار اليوم ارتفعت، أسعار المواصلات ارتفعت، كل شيء ارتفع، ولكن هناك ما يتحدث فيه الأستاذ ماهر هو على المدى الأطول، ربما قد نلمس تأثيراته في الموسم يعني الزراعي القادم وفي الشتاء القادم، إضافة إلى دورة الإنتاج.
2: نعم حازم، سأنتقل بنقطة تحدث بها الضيف الأستاذ ماهر عن نقطة ارتفاع وسائل المواصلات أدت أيضا إلى تأثر شريحة من الموظفين والطلاب. إبراهيم في حلب، كيف كانت أو ردود الفعل خاصة من الموظفين والطلاب أيضا؟
3: مساء الخير كاترين. قبل قليل كنا في مدينة حريتان في ريف حلب الشمالي، وتحدث حقيقة عدد من الأهالي عن إضراب يعني ربما غير معلن نفذته مجموعة من سائقي السيارات العامة، هؤلاء الذين كانوا يقومون بنقل الطلاب والموظفين نحو مدينة حلب. فعليا اليوم في مدينة حلب هناك شلل، هذا الشلل يعني نلحظه من خلال تجولنا ضمن أحياء المدينة، بأن السيارات النقل العمومي التي لم تعدل حتى الآن تعريفتها، والتي حقيقة بعضها لم يقم بتعديل التعريفة من تلقاء ذاته، لأن الجهات الحكومية حتى الآن لم تقم ب يعني نشر تعريفة جديدة للسيارات النقل العام التي كانت تتقاضى مثلا 2000 ليرة سورية أو 2500 ليرة سورية قديمة على النقل ضمن أحياء مدينة حلب، حتى الآن لم تصلها تعريفة جديدة، وبالتالي كان هناك مشكلة بين سيارات النقل العامة والمواطنين بشكل أساسي، تركوا على مقال واحدين في مواجهة حقيقة هذه المشكلة، ولم يتم فعليا تحديد لا نسبة الارتفاع، وبالتالي كان هناك بعض السيارات أصحابها قاموا بتحديد نسبة ارتفاع من تلقاء أنفسهم، وقاموا حقيقة ربما بمشاحنات مع الأهالي الذين كانوا يرغبون بالخروج عبر أو بالصعود عبر هذه السيارات، وبالتالي اليوم نشهد فعليا بعض توقف في يعني إضراب غير معلن ربما لدى كثير من أصحاب سيارات النقل العامة، لريثما تنزل أو يتم إقرار تعرفة جديدة تتعلق ب أو تواكب الارتفاع في أسعار المحروقات. حقيقة هذا على صعيد ربما النقل بشكل أساسي، نتحدث اليوم عن قطاع كامل يؤثر على كل مناحي الحياة، كان على المواد الغذائية، كان الخضروات، وكان حتى النقل، وكان كهرباء الأمبيرات في مناطق حلب الشرقية التي أيضا تحتاج يعني فعليا قرارات تتعلق بتعديل التعرفة، وحتى الآن لم تصدر قرارات، وبالتالي سيكون أصحاب المولدات أمام الأهالي في مواجهة مباشرة، يقوم أصحاب المولدات بوضع تعرفة تواكب حقيقة هذا الارتفاع، لا يقبل بها الأهالي، يقبل بها الأهالي، وأن تتدخل الجهات الحكومية، وهذه حقيقة يعني ثغرة لم يتم فعليا مراعاة قرار الارتفاع عبرها، بأن قرار ارتفاع يجب أن يكون هناك دراسة تتعلق بكل مناحي الحياة التي تقوم الجهات الحكومية بتنظيمها، وبالتالي إصدار نشرات تتعلق بأسعار هذه المواد، إن كان كهرباء المولدات، وإن كان النقل العام، وإن كان غيرها. حقيقة على مستوى حلب قبل قليل كان هناك مظاهرة في مدينة جرابلس في ريف حلب الشرقي أيضا تنديدا ولمطالبة الحكومة بالتراجع عن قرار رفع أسعار المحروقات وتأثير حقيقة على الأهالي في هذه المناطق، وأيضا في مدينة الأتارب في ريف حلب الغربي بعد قليل ستكون هناك مظاهرة يجول فيها الأهالي مدينة الأتارب باتجاه أيضا السراد الرئيسي، أيضا للفت النظر إلى أن القرار له تأثير كبير على الأوضاع المعيشية بالنسبة للسكان. والبارحة حقا كان هناك سلسلة من الاحتجاجات في مدينة عزاز ومدينة الباب وأيضا مارع وأيضا عنادان، كل هذه الاحتجاجات من نهاية المطاف قامت بإيصال صوت بأن الأهالي فعلا يعني غاضبون فيما يتعلق بارتفاع أسعار المحروقات وهذه القرارات التي تحصل حقيقة بشكل مفاجئ وتأثيرها الكبير على المواد الغذائية وعلى ربما معيشة السكان بشكل أساسي. نتحدث اليوم عن رفع لسعر المحروقات، وأيضا يعني فعليا عدم وجود يعني قرارات تتعلق بالتعريفات التي كانت تشرف عليها الدولة خلال الفترة السابقة، كما ذكرت النقل والمولدات وغيرها من أمور، وأيضا نتحدث عن ثبات في

0: اسعار او في رواتب الموظفين، وايضا حتى في الاجور العامه، وبالتالي الاهالي يعني ينظرون لرفع قرار المحروقات بانه يؤثر بشكل مباشر على حياتهم وعلى يعني امنهم الغذائي وعلى ربما المعيشه بشكل عام، ودون ان تواكب هذه القرارات فعليا يعني رفع بيئة الأجور، النقطة الأساسية التي يعاني منها الشعب السوري اليوم عندما يتم فعليا الحديث عن الارتفاع في أسعار المحروقات عالميا. هناك مشكلة تتعلق بعدم وجود دخل لدى قسم كبير من السوريين، وأيضا بأن الدخل الذي يتقاضاه المواطن السوري الذي يعمل لا يواكب حقيقة، أو لا يمكن له أن يؤمن عبره الحد الأدنى من متطلبات المعيشة قبل رفع الأسعار الذي حصل مؤخرا، فعدا حقيقة عن فكيف يكون بعد هذا الارتفاع الذي حصل؟
1: أنتقل إلى الزميل ياسر في حماة. ياسر، كما تحدث إبراهيم في حلب أن هناك إضراب غير معلن، كيف يبدو الوضع في حماة؟
2: نعم كاترين، يعني بالحقيقة أنا أقف في إحدى الساحات التي يتجمع فيها أصحاب الميكروباص، ويعني هذا المكان يعتبر تقريبا كراج لنقل الركاب في مختلف احياء المدينه. اليوم هذا المكان او هذا الشارع يعني لا يوجد فيه عدد كبير من المركبات، وخصوصا اليوم اتكلم على النقل الداخلي. اليوم النقل الداخلي هناك نسبه 20% او اكثر لم تعمل. اليوم اصحاب المكاري او السائقين اليوم عندما رصدنا ارائهم فتره العمل وفي الصباح كانت التعرفة هي ذاتها لم تتغير منذ ارتفاع المحروقات إلى الآن. اليوم سعر التعرفة أو أجرة التعرفة اليوم هي يأخذها صاحب الميكرو من المواطن هي 2500 ليرة، ولا تكفي يعني بحسب بعض السائقين أنهم يعملون طول النهار ويأتون إلى الكازية يضعون كل ما اشتغلوا به ثمن مازوت. يعني اليوم السائق يطلب من الحكومة أن تكون هناك رفع لأسعار التعرفة. طبعا في الريف هناك بعض أصحاب الميكرويات رفعوا بعض يعني الأجور، يعني هناك رصدنا آراء بعض المواطنين الذين أتوا من الريف إلى المدينة، هناك أجور ارتفعت بشكل جيد يعني بما يتناسب يعني مع أصحاب الميكرويات التي تنقل الركاب من ريف المدينة، علما أن يعني أصحاب الميكرويات يعني الميكرو يأتي من الريف إلى المدينة مليء بالركاب ويذهب ويرجع إلى القرية فارغ. يعني هناك تكاليف إضافية يترتب على السائق أو الميكرو. اليوم هناك ارتفاعات شهدت القطاع الغذائي، يعني اليوم بعد ارتفاع أسعار المحروقات هناك ارتفاع في سعر الخبز السياحي. اليوم الخبز السياحي كان يباع سابقا في 8000 ليره سوريه، اليوم تباع الرطه ب 11000 ليره سوريه. هناك ارتفاع طفيف في بعض الغذائيات، ولكن سجل يعني سعر عبوه ال 20 لتر للزيت النباتي ارتفاع ملحوظ بنسبه 3 دولارات للعبوه الواحده التي تحوي 20 لتر تقريبا. اليوم سالنا بعض المطاعم الصغيره الذي يعمل يعني مطعم حمصاني عن التكاليف الاضافيه التي يعني زادت عليه بعد ارتفاع المحروقات. كان هناك يعني ارتفاع ملحوظ، وقال لي صاحب المطعم ان الاعباء زادت يعني اليوم بنسبه من ال 250 الف الى 300 الف ليره سوريه تترتب عليه يوميا بدفع، وبذلك يعني قام برفع اسعار الساندويش واسعار المنتجات التي يقوم بصنعها داخل المطعم. نتكلم اليوم على المحروقات بشكل عام، عندما ترتفع المحروقات هناك يعني اسعار كثيره ترتفع، ويعني اليوم نتكلم على النقل الذي لم يرتفع الى الان اسعار النقل. هناك التكاسي يعني يتشارطون مع الزبائن او الركاب قبل نقلهم، هناك ارتفاعات بسيطه ايضا من قبل التكاسي العموميه. يعني اليوم نسبه عندما رصدنا اراء اصحاب التكاسي يعني هناك نسبه يعني بين ال 5000 الى 10000 ارتفعت التعرفه داخل مدينه حماه. يعني اليوم المواطن يترقب، اليوم حقيقه المواطن في صدمه، يعني الى الان لا يعلم ما هي النتائج ارتفاع اسعار المحروقات، يعلم ان هناك ارتفاعات ستطال يعني الخضار والغذائيات وجميع

0: الاشياء او التي تتعلق بالنقل يعني بشكل عام وبالمازوت. اليوم اسعار الخضار بدات ترتفع، وهو اليوم يعني نهايه موسم صيفي. يعني بشكل عام يعني اليوم المواطن يسال يعني اين من اين استطيع العيش. اليوم الرواتب ما تزال ثابته، يعني هناك يعني المردود المواطن اليوم لا يتجاوز ال 200 دولار امريكي، ويعني هناك ارتفاعات مستمره في اسعار المنتجات. يعني لا يوجد يعني مقارنه بين الدخل والارتفاعات التي تحصل اليوم في سوريا. يعني اليوم حما مثل باقي المحافظات السوريه، يعني اليوم المواطن يسال اين يستطيع العيش في هذا الراتب الذي يتقاضاه، وممكن ان يعني لا يكفيه سوى ايام، يعني 10 ايام على حد تعبيره.
1: بالعودة إلى الحسكة معك مصعب، هل هناك أي دعوات للاحتجاج اليوم أيضا أو دير الزور عفوا مصعب؟
2: نعم كاترين، سواء كان في دير الزور أو في الرقة أو في الحسكة خرجت عدة وقفات احتجاجية، سواء كان بالأمس أو اليوم. كان اليوم كان هناك عدة وقفات احتجاجية على مدخل الرقة في مدينة الشداد التابعة للحسكة، وأيضا في دير الزور عند حقل العمر النفطي الذي قطع الأهالي هناك الطريق، أشعلوا إطارات وطالبوا بالنظر في أسعار المحروقات بما يتوافق أو يتوازن مع دخل المواطن السوري في عموم الشرق السوري أو في سوريا بشكل عام. هناك دعوات نعم لبعض المظاهرات، ربما تخرج وقفة احتجاجية في بعض الأرياف سواء كان الريف الشرقي أو الريف الغربي، وهناك مطالبات الأهالي بكل بساطة كاترين في دير الزور. قالوا لنا أنهم يرون صهاريج النفط تخرج من حقول النفط مليئة إلى محافظات أخرى وتعود فارغة، وقالوا أننا بلد منتج للنفط، لماذا ترتفع أسعار المحروقات؟ من هنا الأهالي المثقفين، التقينا ببعض الأساتذة المهندسين، قالوا لنا أنهم يطالبون بتبرير من قبل وزارة الطاقة ومن الحكومة السورية في دمشق من المعنيين لماذا ارتفعت الأسعار بشكل عام. نعم كان هناك تصريح لأن يعني سوريا هي تنتج في اليوم 100 ألف برميل، تحتاج 350 ألف برميل، وبالنسبة للغاز 7.7 مثلا، بنحو 7 مليون متر مكعب، ونحن بحاجة بشكل يومي إلى 22 مليون متر مكعب. لكن الأهالي يطالبون بتصريح بسيط من قبل الوزارة والنقف، قالوا نحن نقف مع الحكومة ومع الوزارة ومع أي قرار يخرج، لكن أن يكون هذا القرار منصف. إذا كنا نتساوى بكل بلدان العالم والارتفاع عالمي، لكن دخل المواطن في سوريا لا يتناسب مع أي بلد آخر. من هنا يطالب المواطنين إعادة النظر في أسعار المحروقات، خاصة مع استقبال فصل الشتاء، هذا الفصل الذي يعتمد فيه الأهالي بشكل عام في عموم سوريا على المازوت، المادة المهمة للتدفئة وأيضا الزراعة في الشرق السوري. دير الزور، الحسكة، الرقة هي السلة الغذائية لسوريا. تخيلي معي عزوف آلاف الفلاحين عن الزراعة في الموسم المقبل إذا بقيت الأسعار المحروقات مرتفعة. الفلاح يقول أن لتر المازوت لا يتناسب سعره، هو يطالب بدعم أصلا قبل أن ترتفع الأسعار. كان الفلاحون يطالبون بدعم المازوت من أجل السقاية. اليوم عندنا بالشرق السوري 75 إلى 80% من الأراضي تعتمد على السقاية بشكل مباشر حتى إن كان هناك أمطار. إذا انعكاسات ارتفاع أسعار المحروقات على كل قطاعات الحياة وعلى كل مفاصل الحياة في عموم الشرق السوري بل في عموم سوريا. يعني الانعكاسات على قطاع النقل، على قطاع المواد التموينية، على كل مفاصل الحياة. التقينا ببعض التجار قالوا أنهم يستوردون بضاعتهم من دمشق، من إدلب، من حلب. قالوا أن البضاعة كانت مثلا تأتي إلى هون بمليون ليرة سورية، اليوم بمليون وخمسمائة ألف ليرة سورية. هذه الخمسمائة ألف ليرة سورية سوف يزيد التاجر أسعار هذه على المستهلك أو على المواطن بشكل مباشر. فإذا الوقفات الاحتجاجية التي خرجت اليوم والتي خرجت بالأمس طالبت الحكومة السورية بداية بإعادة النظر بأسعار المحروقات بما يتناسب ويتوازن مع دخل المواطن السوري سواء كان في القطاع الخاص أو في القطاع العام أو من يعمل بشكل يومي، وأيضا بالنظر في حال المواطن السوري الفقير في الشرق السوري. 70% من أحياء دير الزور مدمرة، لا يوجد فرص عمل، العشرات الشباب يعني جالسون عن العمل، عوائل كثيرة، هناك أرامل، هناك أبناء شهداء، هؤلاء كيف يعيشون اليوم؟ هذا السؤال الذي طلبوا منا الأهالي أن نطرحه للحكومة السورية.

0: كل وزارة، وينتظرون تصريح من وزارة الطاقة بالتحديد لماذا ارتفعت أسعار النفط وإلى متى سوف. قال الحكومة، وزارة الطاقة قالت أن الأمر مؤقت. الأهالي أيضا يطالبون إلى متى هذا الأمر سوف يبقى مؤقت. كاترين،
1: بالانتقال إليك حازم، في دمشق تحدثت أن لا ردود فعل حكومية حتى اللحظة، ولكن هل هناك أي دعوات احتجاجية من قبل الأهالي في العاصمة؟
2: حتى اليوم يعني حتى لا نغفل يعني بعض الردود، إن كان اعتبارها ردود حكومية، كان هناك حديث عن الخبز يعني بأنه لن يرتفع سعره ولن يخفض وزنه، وكان هناك حديث عن دراسة لتعديل أسعار المواصلات تتراوح ما بين يعني 25 و 25 ليرة سورية جديدة. بالتالي نحن نتحدث عن يعني جملة من القرارات أو التصريحات التي لها علاقة بهذا القرار، لكنها ليست ردود أو توضيحات شافية ينتظرها الناس اليوم في الشارع فيما يتعلق بهذا القرار. دعوات احتجاجات لا يوجد حتى هذه اللحظة، خرجت بعض يعني الاحتجاجات ربما في التل بعد صدور القرار بقليل، كان هناك في عرطوز كان هناك بعض التجمعات، لكنها لم تكن هناك أي دعوات أو أي احتجاجات واسعة كما شهدت محافظات أخرى، وحتى هذه اللحظة لا توجد دعوات مثل هذا النوع. نعم كاترين،
1: شكرا جزيلا لك حازم عوض من دمشق، وشكر موصول أيضا للزملاء إبراهيم الخطيب من حلب، ياسر الروح من حماة، ومصعب الحنط من دير الزور.

0: أمام ارتفاع تكاليف المعيشة وتدني مستويات الأجور بالمجمل في سوريا، سواء لدى القطاع العام أو الخاص، يجد الشاب أو رب الأسرة نفسه أمام جبل من المسؤوليات التي لا يكفي لمواجهتها ممارسة عمل واحد أو مهنة واحدة، فيتجه كثيرون إلى مهنة أخرى ويعملون في عملين ضمن اليوم الواحد ولساعات طويلة في سبيل الوصول إلى حياة كريمة يستطيع الإنسان فيها سد احتياجاته الأساسية على أقل تقدير. في دمشق أيضاً يجد الكثيرون أنفسهم أمام هذا الخيار لأسباب تتقاطع مع أسباب الآخرين، على اعتبار أن الوضع الاقتصادي ومستويات الفقر العالية في سوريا والموثقة ببيانات أممية لا تستثني مدينة أو منطقة.
1: حين ينتهي دوام راتب في وظيفته الحكومية لا يكون المنزل محطته التالية، بل دراجته النارية التي يبدأ عليها عملاً آخر يكمل بها يومه. يقضي راتب ساعات إضافية في نقل الركاب على دراجته النارية بعد انتهاء عمله الحكومي ليؤمن دخلاً إضافياً يحتاجه، لكنه في المقابل يقتطع من يومه ساعات كان يمكن أن يقضيها مع عائلته.
2: أنا موظف من الصبح للساعة 3 دوام، بس مع المطلوب من الحياة وتطورات الحياة والأولاد وهالمتطلبات، فخلينا ندور على شغلة تانية. فأنا ما لقيت غير الموتور أو يعني شغلة التوصيل وهالقصة. هلا مثلا دوامي للساعة 3، عندي 4 ساعات للسبعة، هذول ممكن مشي لي فيهم 4-5 طلبات، ممكن جيب مردود ولو كان خبزاتك مثل ما بقولوا كم غرض لبيتك. الآثار المترتبة، بطلع الصبح أنا أولادي نايمين، رجعت لقيت النايمين. يعني الشغل الثاني هون عندنا بسوريا صار حاجم ولحة، لأنه شو ما الإنسان عم يشتغل قطاع عام قطاع خاص ما له كافي بيته.
1: راتب ليس وحده من يواجه فجوة بين الدخل والاحتياجات، فبحسب دراسة ميدانية شملت 5 مدن سورية تعتمد 73% من الأسر على أكثر من مصدر للدخل، ورغم رفع الحد الأدنى للأجور بموجب المرسوم الأخير إلى 12560 ليرة جديدة، لكنه ما يزال بعيداً عن الاحتياجات الفعلية للأسرة السورية في وقت بلغ فيه خط الفقر الأعلى نحو 72600 ليرة جديدة شهرياً وفق بيانات المركز السوري لبحوث السياسات.
3: الحد الأدنى للأجور يبقى أعتقد أنه قاصر مقارنة بمستوى تكلفة المعيشة في سوريا. إن تحدثنا عن مواصفات النظام الأفضل للحد الأدنى والأجور كما تتبع أو يتبع في بعض الدول، فنحن نتحدث ربما عن ربط هذا الحد الأدنى بمستوى المعيشة، بمستوى تكلفة المعيشة، بمؤشرات التضخم، ربما بسلة معيشية دوريا كل نصف سنة أو ربما كل عام، بحيث يتوائم هذا الحد الأدنى للأجور.

0: مع هذه السلم.
1: مع ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية، لم يعد العمل الثاني خياراً إضافياً، بل أصبح أسلوب حياة لسد فجوة تتسع يوماً بعد آخر بين الدخل والاحتياجات الأساسية. علي عثمان، تلفزيون سوريا.
2: حول الموضوع ينضم إلينا من دمشق الصحفي حاتم شحادة. أهلا بك معنا أستاذ حاتم. إذن الكثير يلجأ إلى مهنة أخرى، بماذا تتمثل هذه المهنة؟
3: مساء الخير كاترين ومساء الخير للسادة المتابعين. طبعا اليوم في ضوء التغيرات الاقتصادية اللي موجودة، هذا الشيء ممكن نشوفه وكان موجود بالسابق وممكن نشوفه أنه حينتشر بشكل أكبر. لكن هون بدنا نقول دائما أنه العمل الثاني هو دائما عمل خلينا نقول حر أو غير منظم، يعني بدون عقود، أحيانا بدون تأمينات، بدون ضرائب. هذا الشيء ممكن يكرس عنا ظاهرة الاقتصاد غير المنتظم، واللي ممكن يفوت على الدولة إيرادات ضريبية يعني كبيرة جدا. بالإضافة إلى هذا، يعني هذا الموضوع له آثار سلبية، لأنه بيؤدي إلى تمييع الكفاءات المهنية، لأنه غالبا دائما العمل الحر بيكون إن كان بيضطر أحيانا أصحاب الشهادات، إن كان أطباء أو مهندسين، العمل بمهن يدوية أو سائقي النقل. هاي من يعني بسبب تمييع الكفاءات فينا نقول، وبشكل كتير كبير.
2: طيب أستاذ حاتم، بالبداية هل بدأ العمل بمهنتين هو ملموس لدى شريحة كبيرة في المجتمع؟
3: هلا أنا بعتقد يعني العمل بمهنتين هو ملموس، خاصة رواتب القطاع العام اللي هي عم تعاني بالدرجة الأولى. يعني إذا بدنا نحكي عن المهن الحرة، عندها قابلية كبيرة للتكيف مع موجات التضخم أو موجات الغلاء، دائما عندهم قدرة للتكيف مع ورفع الأسعار بالشكل اللي بتناسب مع مستوى الدخل. لكن هذا الشيء غير متاح برواتب القطاع العام اللي هي بسقف معين، فهذا الشيء حتمي بالنسبة لموظفين القطاع العام.
2: أستاذ حاتم، تحدثت عن أيضا أصحاب الكفاءات، إذا ما تحدثنا عن انعكاس المهنة الأخرى على المهنة الأساسية، كيف تتأثر المهنة الأساسية بهذه الحالة؟
3: الحقيقة نحن بدنا نحكي دائما أنه العمل بوظيفتين هذا بالشيء بيؤدي إلى تراجع الجودة والإنتاجية للوظيفتين بسبب التعب وقلة التركيز، وهذا الشيء بيؤدي أنه الموظف غير قادر على القيام بالمهام المعقدة، غير قادر على الإبداع، وهذا الشيء بيهدد الاستقرار الوظيفي. أيضا بدنا نحكي على موضوع مهم جدا، وهي موضوع إهمال التطوير المهني والشخصي، لأنه أنت مع العمل الساعات الطويلة ما عاد في قدرة العامل لا للخضوع لدورات تدريبية ولا لتطوير مهاراته ولا القراءة، وبالتالي بيقتصر دوره على العمل بوظائف روتينية، وهذا الشيء بيهدد أنه يحصل على ترقيات أو وظائف أفضل بالمستقبل.
2: طيب وبرأيك ما الحل؟
3: هلأ الحل يعني وحيد، أنا ما بعتقد هو الحل رفع الأجور والرواتب، يعني هذا حل لا بديل معه، مع ضبط الأسعار. يعني دائما رفع الأجور والرواتب إذا ما ترافق هذا الشيء بضبط الأسعار، لأنه عم تتآكل دائما الرواتب وعلى الأجور مع موجات الغلاء التضخمي المتتابعة، فممكن أي زيادة تكون بلا جدوى. لذلك يجب يكون رفع الأسعار مع ضبط يعني رفع الرواتب مع ضبط الأسعار.
2: ولكن أستاذ حاتم، من خلال تحضيرنا لهذه الحلقة أيضا تحدثنا مع من يمارسون مهنتين، يعني وهم تحدثوا أن الموضوع ماليا حتى مع مهنتين بالكاد يكفي.
3: طبعا دائما الإنسان اللي بيعمل مهنتين هو لن يكون شخص غني، وإنما يبقى على قيد الحياة. هاي قاعدة دائما يعني بهذا الموضوع. من النوه دائما يعني حتى العمل بمهنتين هذا الشيء يهدد استقرار المجتمع، لأنه أنت عندك بالمجتمع مجموعة من الأفراد المنهكين خلف جدران ساعات العمل الطويلة، وهذا الشيء بيؤدي يعني إلى أنه يكون المجتمع أقل تماسك مما يفترض أنه عليه. ناهيك عن الظواهر السلبية على الأسرة، غياب المعيل لفترات طويلة عن المنزل وغياب متابعة الأطفال، يعني هذا الموضوع له آثار سلبية إن كان على مستوى العامل أو على المستوى الاقتصادي أو حتى على مستوى الاجتماعي. بالإضافة إلى أنه هذا الشيء بكبر الظاهرة فينا نقول هي انهيار نموذج المعيل الواحد، لأنه اليوم رواتب مثل ما نوهنا رواتب القطاع العام هي غير كافية، بالتالي هذا الشيء بيهدد صمام الأمن المجتمعي إذا فينا نقول.
2: طيب وهل يؤثر ذلك أيضا على تكريس البطالة برأيك؟
3: طبعا، لانه انت وقت بيكون كل شخص عم يعني هذا الشيء بيخلق ظاهره بيسموها ظاهره احتلال الفرص، لانه كل شخص عم ياخذ وظيفتين.

0: هذا الشيء بيزيد معدلات البطالة وممكن يقودنا لظاهرة هي ظاهرة الهجرة القصرية أو الهجرة بحثا عن العمل.
1: شكرا جزيلا لك الصحفي حاتم شحادة، كنت معنا من دمشق. رغم استمرار قوافل العودة الطوعية من مخيمات الشمال السوري في إدلب وريف حلب منذ سقوط نظام الأسد المخلوع، ما تزال آلاف العائلات عاجزة عن مغادرة المخيمات في ظل دمار المنازل وغياب الدعم والمساعدات ونقص الخدمات الأساسية.
2: لا بيصلحني ولا بيسكن فيهن ولا شيء يعني. هاي هاي دار ابني كمان الثاني.
3: ثلاثة منازل كانت تتسع لأبي خليل وولديه بريف إدلب، لم يبقى منها اليوم ما يتسع لعودة واحدة. بين حجارتها يبحث الرجل عن تفاصيل حياة تركها هنا، لكنه لن يطيل البقاء في مكان لم يعد صالحا لحياة عائلته. المنازل هنا تحولت جميعها إلى سبب يؤجل عودتهم، ويعيد أبا خليل في كل مرة إلى حيث ما تزال أسرته تعيش في المخيم.
2: والله إذا بدك الحق اللي عليه الله ما بريد يجي لهون، بس هوني أهلي وهوني يعني أخوتي هوني رجعوا على الضيعة صلحوا أخي، بس بالنسبة إلي وقت بيجي لهون بنزعج كتير كتير فوق ما تتصور يعني، يعني واحد كل عمره مضى لحتى عمر له هالدار ويجي يلاقيها رجم حجار، ما هو إنه دار رجم حجار أخي، يعني لا بتتصلح ولا بتتزبط ولا بتصير، يعني إيش بده يكون شعور الواحد؟ شعور الواحد يعني يعني ما بقى يمكن بدنا نموت في المخيمات وما نرجع حتى نحسن نسكن فيه إن شاء الله في يوم من الأيام.
3: العودة إلى القرية لا تعني دائما العودة إلى المنزل، فمع بقاء آلاف البيوت مدمرة أو غير صالحة للسكن، تجد كثير من العائلات نفسها مضطرة للعودة مجددا إلى المخيم بانتظار ما يجعل عودتها ممكنة فعلا. انتهت رحلة أبي خليل معنا، حيث بدأت حياة آلاف الأسر الأخرى في المخيمات التي ما تزال بالنسبة إليها مكانا اضطراريا للإقامة لا خيارا للاستقرار. وهنا أصبحت الحياة أكثر صعوبة، مساعدات غذائية تقلصت وخدمات صحية وتعليمية محدودة، في حين تراجعت مشاريع المياه والإصحاح في عدد من المخيمات. احتياجات يومية تتزايد مقابل خدمات ومساعدات لم تعد كما كانت خلال سنوات النزوح.
4: يجيب لي حديدات بهن تجيب ربطة الخبز كل شيء محل الله، ويشتغلن بين زلم وبين حريم، ودورنا خراب وين أروح؟ واني دحشان عيني، سويت لليوم عملية والله ما عندي شيء، وين أروح؟ شو قل لي؟ وجوعانين وعطشانين، علمني شو نسوي؟ ثلاث بنات ترامل.
3: ورغم قوافل العودة الطوعية المتلاحقة، لا يزال أكثر من 600 مخيم قائما في إدلب، وبحسب أحدث الأرقام الرسمية عاد أكثر من 162 ألف عائلة إلى مناطقهم، في حين بقي أكثر من 85 ألف عائلة في المخيمات حتى أواخر آب. إبراهيم السويد، تلفزيون سوريا، ريف إدلب.
1: مستمرون معكم بعين سوريا ونتابع فيها بعد الفاصل. من طين الفخار يحافظ الشاب حمد في ريف دير الزور الشرقي على حرفة صناعة الفخار التراثية.

أعلن رئيس هيئة الاستثمار أحمد رواد رمضان إطلاق نظام مزاولة الاستثمار العقاري في خطوة تهدف إلى تسريع انتقال المشاريع العقارية

0: من مرحلة الترخيص إلى التنفيذ الفعلي. وقال رمضان خلال افتتاح المعرض الدولي لإعمار سوريا إعمار 2026 إن النظام الجديد يوفر إطاراً أكثر وضوحاً وتنظيماً لممارسة الاستثمار العقاري، ويسهم في تسهيل الإجراءات وتنظيم العلاقة بين الأطراف المختلفة وحماية الحقوق، بما يمنح المستثمر مساراً أكثر مرونة من تقديم المشروع وحتى بدء التنفيذ. وكانت فعاليات الدورة الثانية من المعرض الدولي لإعمار سوريا إعمار 2026 انطلقت أمس في دمشق بمشاركة مئات الشركات المحلية والعربية والدولية العاملة في قطاعات الطاقة والصناعة والإنشاءات والتطوير العقاري. ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى 16 من شهر أيلول الجاري.
1: المعرض الدولي لإعمار سوريا 2026 بنسخته الثانية كان في نسبة مشاركة إذا منقارنا بالدورة الأولى هي 145% بعدد شركات تجاوز 358 شركة، مشاركة من حوالي 27 دولة.
2: تشكل مشاركتنا في معرض إعمار 2026 فرصة للقاء مع المستثمرين والمنتجين لجميع المنتجات التي يمكن أن تدخل في إعادة الإعمار من خلال منتجات الأثاث والمنتجات التي تدخل في البناء والمنتجات الأخرى التي يمكن أن الاستفادة منها في إعادة الإعمار. أعتقد أن هذا المعرض سيكون فرصة لصفقات جديدة ولاتفاقيات جديدة بين المستثمرين وبين مختلف المصدرين والمستوردين.
0: تحتفل الكنائس المسيحية اليوم بعيد رفع الصليب، وهو عيد يرتبط بذكرى اكتشاف الصليب الذي صلب عليه السيد المسيح. في كنيسة مار الياس الغيور في بلدة صحنايا بريف دمشق أقيم احتفال بهذه المناسبة. كاميرا تلفزيون سوريا كانت حاضرة.
3: من رعية صحنايا، من رعية كنيسة مار الياس الغيور في صحنايا، باسمي أنا خادم هالرعية مع أبونا بشار مع أبناء هذه الرعية المباركة، من عايد كل أبناء سوريا الحبيبي في هذا اليوم عيد رفع الصليب. هذا العيد له رمزيته على امتداد الأرض في كل مكان، لكن اليوم بصحنايا ومن صحنايا له رمزية خاصة، لأنه يأتي بعد أفراح انتصار سوريا وبعد ما احتمله هذا البلد من سنوات من الشدة والضيق، لتفرح سوريا بالقيام ولتفرح بما أنتجته صبر الإيمان من أبناء هذا الشعب الطيب. الصليب ليس أداة تعذيب وألم، وليس أن نكرس الألم، لكن نعرف أن لا وصول إلى القيامة، إلى الخلاص، إلى الملكوت، إلى مرضاة الله إلا بالتضحية، إلا بالصبر، إلا بكل عمل صالح نقدمه محبة بالله ومحبة بالقريب. هذه هي رسالة هذا العيد. من أبناء صحنايا نقدم رسالة محبة لكل إخوتنا في الوطن ولكل إخوتنا في العالم، ونقول لنفرح ولنكرم هذا العود الذي أعطانا الحياة وأعطانا أن نحب ونضحي ونصبر ونخدم محبة بالله ومحبة بالقريب. وكل عام وسوريا بخير.
0: من طين الفرات يصنع الشاب حمد في بلدة بقلص بريف دير الزور الشرقي أواني ومستلزمات منزلية، محافظا على حرفة صناعة الفخار التراثية ومتخذا منها مصدر رزق وفرصة للاعتماد على الذات.
4: شعور من الحالات يعني، وانت تشتغل شغلة تفيد بيها مجتمعك، تفيد بيها ناسك وربعك، وشعور انه عندك يعني حلوة المصلحة، يعني شلون المزمر يعني والشرب المي بيها يعني.

0: منظرها تراث يعني قديم، يعني شيء حلو، يعني تراث أجدادنا وآبائنا، تراث قديم هذا. أحيانا مثل مزملة، بريج مي، كاست متة، بوري فخار. طبعا المواد هاي مصنوعة من طين، الطين متواجد عندنا في مدينة دير الزور. الطين يعني نقوم نحن نغسله من الشوائب والرمل والوسخ، ونصفى الوحل، من ثم يرجع على العجين. بعد العجين نشتغله، بعد الشغل يرجع الحراق، بعد الحراق يعني نوزع على السوق. السوق عندك الحمد لله يعني دير الزور كامل جت تسحب مني بضاعة، والحمد لله شغل شقار وماشي وعليها إقبال. يعني كل مثل ما تقول دير الزور كامل بأكملها عليها إقبال، يعني شنو على المصلحة. تعلمت أنا بين 2015 ل 2019 وأنا عندي ما التعليم، كان شخص هنا يعني يشتغلها وظلت معاه. يعني أحيانا كان عندي رغبة لها حلوة، حلوة يعني كان عندي رغبة لها، كان ترك كل شيء في سبيل أتعلم المصلحة. من 2015 ل 2019 وأنا مرحلة التعليم. بعد 2019 الحمد لله قلعت وصرت أشتغل وصرت أنتج وصرت أوزع بضاعة على السوق كامل.
1: نهاية هذه الحلقة من عين سوريا، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24. وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك.
1: كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين.
0: لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير.
1: أي تغيير؟
0: شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي.
1: استني استني،
0: شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار.
1: أنا شايفة تقسيم، ولا مركزية وفيدرالية.
0: يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟
1: يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني.
0: يي إيه والله،
1: أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية.
0: استنوه.

من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، في القلوب منازل. منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.

0: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
1: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
2: اللي بتتعذبه الروح هي اللي ما بتروح.

جميل مردن بك. جميل مردن بك من الجمعية العربية الفتاة إلى استقلال سوريا ونكبة فلسطين. ولد جميل مردن بك في دمشق عام 1893، ينتمي إلى عائلة دمشقية عريقة، فآلوا مردن بك من الملاكين الأثرياء الذين ورثوا عن جدهم الأول الصدر الأعظم مصطفى لالا باشا أراضي شاسعة في جنوب بلاد الشام بعد أن أصبح والياً في دمشق مطلع القرن السادس عشر. درس جميل مردن بك في مدارس دمشق، ثم تابع دراسته في العلوم السياسية والزراعية معاً في باريس منذ العام 1911. برزت لدى جميل الرؤى القومية العربية باكراً، فكان عضواً مؤسساً لجمعية النهضة العربية ثم الجمعية العربية الفتاة عام 1913، حيث دعا مع مثقفين عرب آخرين إلى المؤتمر العربي العام، والذي طرح فيه موضوع العرب الخاضعين للسلطة العثمانية. وعلى إثر هذا المؤتمر حكم على جميل مردن بك بالإعدام من قبل جمال باشا السفاح. بعد دخول قوات الأمير فيصل إلى دمشق، عاد جميل إليها وعمل كمستشار خاص للأمير فيصل. ومع بداية الانتداب الفرنسي التحق مردن بك بالوطنيين وانتسب إلى الثورة السورية الكبرى عام 1925، إلا أن الفرنسيين استطاعوا اعتقاله وحكم عليه بالإعدام، ثم صدر عفو عنه. أصبح جميل مردن بك واحداً من مؤسسي الكتلة الوطنية، ومثلها نائباً في البرلمان عن مدينة دمشق منذ عام 1918 حتى عام 1948. في العام 1932 تولى وزارة الاقتصاد، وعمل على تطوير اقتصاد وطني يكون عماداً لسوريا المستقلة. وبعد أربعة أعوام، أي في عام 1936، شكل جميل مردن بك أول وزارة وطنية في سوريا بعد توقيع المعاهدة بين فرنسا والوطنيين السوريين في باريس، والتي كفلت استقلال سوريا. لم تنجح أول وزارة وطنية، فشكل وزارة جديدة عام 1938، سرعان ما تعثرت كذلك مع بدء الحرب العالمية الثانية. قبيل الاستقلال تسلم وزارة الخارجية ثم وزارتي الاقتصاد والدفاع، حتى تحقق الاستقلال عام 1946. شكل وزارة أخرى عام 1948، إلا أنه استقال سريعاً في أعقاب نكبة فلسطين عام 1948. غادر بعدها إلى القاهرة ليتفرغ للعمل التجاري، وأعلن اعتزاله السياسة حتى توفي مريضاً عام 1949.

يا أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه الحلقة الجديدة من ريبوست، نتناول فيها وإياكم كالعادة أبرز القضايا والمواضيع التي جذبت اهتمام رواد وسائل التواصل الاجتماعي في سوريا خلال الساعات الماضية. بين الحين والآخر تتصدر قضايا أسعار السلع الغذائية قائمة الترند السوري باعتبارها أحد أهم المواضيع على قائمة اهتمامات السوريين منذ سقوط نظام الأسد. في سوريا يرتبط سعر كل شيء بكل شيء، فمثلا عندما يرتفع سعر المحروقات يرفع بائع الخضر أسعاره، لأن نقل الخضر إلى متجره صار يكلفه أكثر لكون سيارة النقل تطلب أجورا أكثر. وهلم جرا، ينطبق هذا المثال على بائع الماء ومتجر البقالة وغيره. هذه المعادلة التي قد تعتبر شبه عالمية وليست واقعا سوريا فقط، تفرض على السوريين أن يكون لهم ردود فعل مختلفة نسبيا عندما ترفع أسعار المحروقات، إذ يغضبون وينظمون وقفات احتجاجية تشغل الرأي العام لأيام كما حصل مؤخرا. وفي المقابل لم تبدي الجهات الحكومية ما يدل على رفضها للسلوك الاحتجاجي، ولا ربما تنظر له على أنه رد فعل طبيعي على خطوة رفع الأسعار التي طرأت مؤخرا. لكن الجدل يسود السوشيال ميديا بين تيارين، الأول يعتقد أن الاحتجاج رد فعل طبيعي لتحصيل الحقوق، وبين من يعتقد أنه أقرب لموقف غير وطني. وبين هذين التيارين تصطدم وجهات النظر على وسائل التواصل الاجتماعي لتنتج ترندا جديدا عنوانه أسعار المحروقات في سوريا. وقفات احتجاجية عديدة نظمها ناشطون في مناطق مختلفة في سوريا أو من سوريا، بعضها اتجه بعيدا عن الموقف الاحتجاجي المعتاد، إذ قطعت الطرقات الرئيسة وظهرت فيها شعارات طالبت بإقالة وزير الطاقة، وذلك احتجاجا طبعا على الأسعار، زيادة أسعار المحروقات وتسعير الكهرباء التي سبقتها. دعونا نشاهد معا جانبا من الاحتجاجات التي شهدتها مدينة معرة النعمان بريف إدلب أمس، والتي تم فيها قطع الطريق الدولي الإنفور. يعني وصفت من قبل متابعين هذه الموجة الاحتجاجية بأنها أعنف موجة احتجاج حصلت لربما منذ سقوط النظام المخلوع ضد سياسات للحكومة، وبالطبع كانت حما حاضرة في هذا المشهد، إذا احتج ناشطون في ساحة العاصي وسط المدينة على ارتفاع أسعار المحروقات، بينما قطع بعض الأشخاص الطريق الرئيس في الساحة المركزية بالمدينة عبر استخدام إطارات مشتعلة، توجه آخرون لإطفاء النيران، وثني بعض المشاركين عن قطع الطرقات والتركيز فقط على الاحتجاج السلمي من دون أي شيء آخر. دعونا نشاهد معا جانب من تلك المشاهد التي تداولها ناشطون على نطاق واسع في الساعات الماضية.

0: وبالطبع عند الحديث عن الوقفات الاحتجاجية ستكون إدلب في قلب المشهد، إذ تجمع العشرات من المحتجين في المدينة ورفعوا شعارات اعترضت على تسعيرة المحروقات. نشاهد.
1: اسمع يا بشير،
2: ما رح نرجع للحامير،
1: ما رح نرجع للحامير. الله أكبر.
2: الشعب
1: يريد
2: إصابة الوزير.
1: الشعب يريد إصابة الوزير.
3: مدينة إدلب

0: الشعب يريد إسقاط الوزير. أيضا في مدينة البابري في حلب الشرقي احتج سوريون على تسعيرة المحروقات، ورفعت لافتات حملت تلك المطالب، لكن واحدة من تلك اللافتات طلبت بإسقاط وزير الاقتصاد، ولم يتضح للمشاهدين علاقة وزير الاقتصاد بالمشهد العام. دعونا نتابع. ورغم أن جميع هذه الاحتجاجات التي تداولها سوريون على وسائل التواصل الاجتماعي واستعرضناها معا تعود لليلة أمس، فما تزال حالة المحروقات تشكل ترند حي على السوشيال ميديا. فهنا مثلا في هذا المقطع نشر أحد الأشخاص مقطع مصور لرتل من صهاريج المحروقات في محافظة الحسكة، ووجه رسالة إلى الحكومة تعليقا على المشهد. دعونا نتابع.
1: نحجر النفط بسوريا، يقولون عاد ما بنفط، من عدد 200 صهاريج ما صورناها، وهاي صهاريج لا أول ولا حد ولا أعرف، ما بنفط بسوريا يقولون، وما بمازوت. هاي الصهاريج يقول ما بنفط وما بمازوت، ورتل المازوت عندنا ب 12,000 وما بي. تا يرضى وزير الطاقة محمد البشير ما عدنا نفط.
0: طبعا الاحتجاجات كانت واسعة النطاق وتصدرت المشهد أيضا في المنطقة الشرقية وتحديدا في قرى دير الزور والحسكة والرقة، كنا قد استعرضنا جزءا منها أمس في حلقتنا من ريبوست، لذا لن نعيد استعراضها اليوم، في حين أن الموضوع حل كأكثر القضايا تفاعلا على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية. الباحث محمد سرميني كتب: المشهد الحالي يثبت أن محاولة القفز فوق الواقع المعيشي والهروب من المكاشفة الاقتصادية العادلة ينتهي دائما بمواجهة حتمية مع الشارع. عماد يكتب في حسابه على فيسبوك: المظاهرات بسلمياتها وصدق مطالبها بدون أعمال الفوضى والتخريب وحقوقها الواضحة من حق التعبير والانتقاد الذي يأتي بهدف البناء هي التي تمثل الشعب الواعي الذي لا يحرك أو لا تحرك مجموعات من الفلول. محمد كتب امبارح بالرقة: بعد ما تهاوش الشعب والأمن العام اجتمعوا صلوا العصر جماعة ورجعوا كملوا هوشتهم. هادي عم يقول: ما يجري اليوم من مظاهرات في أغلب المحافظات السورية لم يأتي فقط لقرار رفع سعر المحروقات المبالغ فيه إطلاقا، الشعوب لا تخرج نتيجة قرار أو قرارين، الشعوب تخرج نتيجة احتقان متراكم.

0: والتقاط مقاطع مصورة لتلك المشاهد. من المشاهد التي انتشرت سريعا على وسائل التواصل كان مقطعا لشاب ينتقل باستخدام أو يتنقل باستخدام الحمار، وعلق ملتقط الفيديو في نهايته بجملة الله يعطيك العافية وزير الطاقة. دعونا نتابع.
1: هاي بعد غراء المازوت البنزين، الشعب السوري تحول لركب الحمير. على ركب الحمير معلم، الله يعطيك العافية وزير الطاقة. هاي بعد غراء المازوت البنزين، الشعب السوري تحول لركب الحمير. على ركب الحمير معلم، الله يعطيك العافية وزير الطاقة.
0: طبعا هذا مقطع من يعني ما يمكن وصفه المضحك المبكي بآن معا، يعني حينما تستخدم طريقة بدائية طبعا كان الإنسان يعتمد عليها في التنقل وفي النقل أيضا، وهي الحمير. ولكن اليوم ونحن في عام 2026 هذا المشهد لربما يبدو مضحكا ويثير الغرابة في سوريا. أحد متاجر السيارات في حلب اتجه لبيع وشراء الدراجات الهوائية وفق ما أظهره هذا المشهد التمثيلي الساخر الذي تداوله ناشطون سريعا في وسائل التواصل الاجتماعي. دعونا نشاهده معا.
2: سودة من بعد الليالي ورجعت أصالة عالشام.
3: وقف إيدي بزنارة.
2: خير
3: أمزل البيع. كي جاي تبيع؟ جاي تبيع. حصل
2: لك مو انتو بيرويا
3: كارز؟ لك بيرويا كارز، احنا بيرويا بايسكيلز، بيرويا هورسيز، أي شيء نشتري بعد الغداء. أحسن إذا عندك بنشتري. تشرف معي،
2: تشرف معي. شو سعره؟ سعره 1000 دولار.
3: اشترينا
2: 2000 دولار.
3: اشترينا يا حبيبي.
2: 2500 نهايته.
3: اشترينا. تشرف
2: لك. اتكلنا على الله.
3: اتكلنا على الله. تشرف.
2: الله يبارك لك. تفضل. لك ايش عم بصير؟
0: يعني قد يقول البعض كله بكفة والديكور اللي عامله البسكليت بكفة. طبعا تاجر سيارات آخر نشر مقطع مصور يتحدث فيه عن مواصفات تنبر كبديل عن بيع السيارات بسبب الأوضاع الاقتصادية في السوق السورية. دعونا نشاهد.

0: الكار بعد الطمبر جبنا حمار، بعنا الكار وجبنا حمار. روحي يا سي سي شو بعنا الكار وجبنا حمار. خلي لي اياك خلي لي اياك. طبت اسواق عدشوان سياحي، نزلني شيلك يا بلاش. عدشوان سياحي بصير معك سرافيس، بصير معك نقد داخلي خارجي، لكافة الخدمات بتشرفونا. بنكبر فيكم برؤية مستمرة ومتلائمة مع الوضع الاقتصادي.
1: روحي تشكيلتنا واسعة من الأحصنة ومن الجميل. هلا في سوق جميل طيبة بسوق برؤية.
0: وشو هي يسع يسع؟
1: وجبنا بعنا السيارة وجبنا حمار.
0: يسع يسع بعنا الكار جبنا حمار.
2: طبعا يعني الاحتجاج على واقع اجتماعي نتيجة قرارات من حكومة ما لا يتوقف فقط على قطع الطرقات وإشعال الإطارات وطبعا النزول إلى الشوارع. هذه المقاطع أيضا هي تشكل صراحة يعني تعاطيا مع الواقع بطريقة فكاهية، تقدم لربما لمن يتابع على وسائل التواصل الاجتماعي نظرة واسعة ولكن بطريقة فكاهية، كما يعني كان الشباب يروجون هنا. يعني هي تشبه أحد طريقة الترويج لمنتج معين على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن هذه المرة للطنابر التي يمكن أن تستخدم في أغراض كثيرة كالنقل مثلا. أحد الناشطين كان بعيد عن الحدث فقرر أن يعتصم احتجاجا على ارتفاع أسعار المحروقات، لكن لوحده في البرية وفق ما قاله. متابع.
3: أسوي اعتصام لحالي بالفضيئين بالبرية، ما بي حدا حولي. يا ولد اخصم المازات، يا ولد شعب جوعان، يا ولد حووووف.
2: يعني مشهد النار فظيع بهذا الفيديو. طيب هذه المشاهد جذبت تعليقات عديدة وابتسامات لربما على وسائل التواصل الاجتماعي. دعونا نستعرض بعض منها. حمزة كتب: لا تاكل هم أخي، بكرة بيرتفع سعر الشعير إذا العالم قررت تركب دواب بدل السيارات. معك حق والله. خالد: حواليكم حمار، أكمل وصف فتحة سقف بانوراما شاشة ما شاشة. طيب أيضا فكاهي. حسين: حدا عنده حمار

0: بادل على جي كلاس 2026 وبدفع له فرق السعر. حلو حلوه يعني السوشيال ميديا السوريه عم تتفاعل على هذا الموضوع بطريقه جدا فكاهيه، ولكن توصل الغرض منها يعني بكل الاحوال. احمد الناصر، بكره بيمنعوا الحمير من دخول المدينه من وراء هالترند، لربما يمكن احمد قصده مثل الميتورات لما منعت من ندخل المدينه، هلا صارت الحمير بدها تمنع تدخل. خلال الأشهر الماضية كانت صفحات إخبارية في وسائل التواصل الاجتماعي تنشر الإشاعات والمعلومات المغلوطة على السوشيال ميديا في نطاق واسع. هذه الأخبار دائما ما شكلت مشكلات وتحولت مشكلات عميقة في بعض الحالات، خصوصا عند احتوائها على تحريض واضح. لكن لماذا نقول هذا الكلام؟ خلال الأسابيع الماضية تداولت صفحات إخبارية أخبار منسوبة لتلفزيون سوريا بالقالب الخبري الخاص بالقناة، لكن فعليا لم تكن هذه الأخبار منشورة عبر معرفاتنا الرسمية أو حتى متداولة ضمن غرفة الأخبار. ربما يكون أبرز هذا الخبر الذي نشرته صفحة على فيسبوك اسمها مركز دير الزور الإعلام، تضمنت خبرا عاجلا يتحدث عن وفاة وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة كما نشاهد هنا خلفي على الشاشة. ورغم أننا تحدثنا في حلقة سابقة من ريبوست عن هذا الموضوع ونفينا صحة هذه الأخبار نظرا لكون الخط ليس الخط المعتمد لدينا، كما أن الصورة لم تنشر عبر المعرفات الرسمية الخاصة بتلفزيون سوريا، ما تزال الأخبار المتداولة تظهر بين الحين والآخر. أمس أيضا في خضم الترند الحاصل عن المحروقات، عاد مشهد استخدام قالب تلفزيون سوريا لأخبار ملفقة إلى الواجهة مجددا، وأظهر خبر متداول يتحدث عن أن وزير الطاقة محمد البشير يعلن ترك منصبه بعد الإخفاق في إدارة شؤون البلاد بالتزامن مع ارتفاع أسعار المحروقات بنسبة 200% منذ أن تولى المنصب، بعيدا عن أي عن أن الخبر يحوي خطأ تحريريا فجا لا يمكن أن يكون قد كتب من قبل صحفي. فوزير الطاقة لا يدير شؤون البلاد بطبيعة الحال، فإن تفاوتا واضحا بين دقة النص والخلفية يدل على أن الخبر ملفق، لكن في الحالة الطبيعية لا يتطلب التحقق من خبر من هذا النوع إتقان آليات التحقق من الأخبار، إنما يتطلب فقط الذهاب إلى المعرفات الرسمية لتلفزيون سوريا لمعرفة فيما إذا كانت هذه الأخبار منشورة فعلا لدينا أم لا. وطبعا التوضيح الذي أعددناه في الحلقة السابقة عن الخبر المتعلق بوزير الدفاع كان قد نشر عبر المعرفات الرسمية، لكن ما يزال بعض صناع المحتوى الرقمي في وسائل التواصل يتحدثون عن الخبر باعتباره منسوبا لتلفزيون سوريا، وهو ما نفي بأكثر من طريقة. يقف السوريون اليوم أمام مشهد غير مألوف، لكنه يشكل محطة فارقة في السياق السياسي السوري، وهو مساءلة وزراء في الحكومة من قبل أعضاء مجلس الشعب. المساءلة العلنية التي غطتها وسائل الإعلام مؤخرا بينهم تعتبر حدثا فارقا في سوريا، فمجلس الشعب يلعب دورا رقابيا أخيرا بعد أن كان يلعب دور الجمهور لنحو 60 عاما، واقتصر دوره لسنوات على التصفيق لدعابة الأسد غير المضحكة. اليوم وقف وزير التربية أمام أعضاء المجلس ليجيب عن أسئلة أعضاء المجلس، خصوصا بعد الاحتجاجات التي شهدتها سوريا على خلفية رواتب المعلمين وعقود المعلمين ومشكلات أخرى مرتبطة بالقطاع التعليمي. لم يكن وزير التربية وحده من خضع لاستجواب من أعضاء المجلس، إنما سيقف وزير الطاقة محمد البشير أيضا في ذات الموقع ليجيب عن أسئلة من قبل أعضاء المجلس، وذلك في 17 من أيلول الحالي، وهو ما شكل ردود فعل واسعة على السوشيال. وزير التربية جلس أمام أعضاء مجلس الشعب لأكثر من ساعتين وتم التوجيه العشرة الأسئلة له، أجاب عنها كلها. دعونا نشاهد معا جزءا صغيرا من تلك الإجابات والتي تحدث فيها عن بعض المشكلات في القطاع التعليمي في سوريا.
1: أول شيء بالنسبة لموضوع اللغات، نحن تم اعتماد موضوع اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية إلزامية. موضوع اللغة الفرنسية إذا لاحظتوا بهالسنة ما كان داخل بالنجاح ولا بينحسب بالمعدل. شو السبب؟ عدد أساتذة اللغة الفرنسية ما بيغطوا 30% من عدد الطلاب، لذلك هي يعني كان نوع تفاضلي اللي بيجيب بالفرنسي علامة أعلى من الإنجليزي بنسجل له إياه، بس لازم ينجح بالإنجليزي. يعني أول شيء الإنجليزي لازم ينجح إلزامية، أما موضوع التفاضل هو موضوع مع اللغة الأجنبية الثانية.
0: لربما يقول البعض إن هذا المشهد لم يكن معتادا في سوريا. كما قلنا قبل قليل، كان مجلس الشعب في عهد النظام المخلوع هو عبارة عن مجلس تصفيق، يأتي الأعضاء يجلسون، يدخل المخلوع بشار الأسد يصفقون، لا يناقش فيه قضايا على مستوى هام يعني في البلاد. ولكن أن يأتي اليوم وزير التعليم، وزير التربية والتعليم، وأن يخضع لربما إلى مساءلة أمام أعضاء مجلس الشعب في اجتماع أو جلسة دورية للمجلس، يطرح عليه كثير من الأسئلة، وكما شاهدنا معكم جزءا منها. لماذا مثلا قضية تناولناها كثيرا في ريبوست، موضوع مثلا المدارس وعدم جاهزية بعض المدارس في بعض المناطق، عدم وجود مقاعد، نوافذ، أبواب، طلاب ليس لهم لربما متسع في مكان معين من المدرسة، لباس موحد لا يوجد، نقص في الكتب، أخطاء في الكتب. وهذا الأمر طبيعي، يعني في كل بلدان العالم يأتي الوزراء والنواب ويخضعون لمساءلة من قبل رئيس مجلس الشعب والأعضاء والشعب، لأنه هذا المجلس يمثل الشعب بالنهاية. فنتمنى كسوريين، والكل يقول على لسانه، نتمنى أن يكون هذا النموذج معمما على كل الوزراء في سوريا، لكي نصل إلى أفضل لربما وضع في سوريا بعد سقوط النظام. القضية طبعا لقيت ردود فعل واسعة في وسائل التواصل الاجتماعي، دعونا نستعرض بعض التعليقات حولها. نزار يكتب: خطوة ممتازة وموفقة من مجلس الشعب لممارسة الدور الرقابي الدستوري، الشارع السوري يترقب جلسة وزير الطاقة وينتظر إيضاحات شفافة وواقعية حول أسباب الارتفاع الأخير. تعليق من فؤاد: خطوة إيجابية ومهمة، ونأمل أن تكون جلسة الاستماع فرصة لتوضيح الأسباب بكل شفافية ووضع حلول تراعي الظروف المعيشية الصعبة للمواطن. فردوس عم بتقول: المهم عنا كشعب النتائج، مو بس استعراضات وجلسات وأبربنج للشعب كما كان يحصل سابقا. بعد الجدل الذي شهدته وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرا عن حفل الفنانة أصالة وحالة الشد والجذب التي وقعت على السوشيال ميديا، ما يزال الحفل قائما، ونشر نقيب الفنانين السوريين مازن الناطور نشر مقطع مصور رحب فيه بالفنانة أصالة اللي عم ينتظر الشارع السوري لإقامة حفلها الغنائي. دعونا نشاهد ماذا قال.
2: الأصالة تعني إنه الإنسان يشوف بعينتين مو بعين واحدة، وأنه يدرك مدى أهمية التعايش في هذه البلاد. الأصالة تعني أنه ندرك أنه هاي الأرض أرض الحضارات، أرض التعايش والسلام. الأصالة تعني أنه الإنسان أو الفنان أو أيا كان يسجل موقفه الوطني والأخلاقي والإنساني في الوقت العصيب، في الوقت اللي شح فيه تسجيل المواقف. تعيرنا أن قليل عديدنا، فقلت لها أن الكرام قليل. أصالة مو بس صوت شجي، ومو بس التزام بالفن وقيمه ومثل الراقية العليا، أصالة فنانة تفخر بها سوريا. اللي عنده أصالة مثل هالأصالة يحافظ عليها. أهلا وسهلا بأصالة في بلدها سوريا، بلد الأصالة.
0: يلي ماله قديم ماله جديد، تحت هذا العنوان نشر ناشط مقطعا مصورا لمسن سوري رمم محلا تجاريا تعرض للقصف سابقا ليبيع فيه بعض البطيخ الأحمر، ويظهر في جوانب من المقطع الدمار المحيط بالمحل التجاري. دعونا نتابع.
3: هذا المحل والله كان مغصوف مهجور، وانا رممته يعني وظبطته بقعد فيه، حطيت جبساتي. طبعا الجبس بتم بارد يعني.
4: ايش السبب؟
3: لان غمس، هذا غمس قديم، شايف؟ بيتم عاطي برودي، يعني بطلع الجبسي أو

0: البطيخه من جوا بتلاقيها وينك يعني كذا طالع من البراد.
1: ليش انت مثلا اخذت هذا المحل المقصوف؟ يعني ليش ما اخذت محل عادي؟
0: ما عندي امكانيه اخذ محل جديد يعني. يعني على قد حالنا.
2: بهذا مشاهدينا وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة ريبوست لهذا اليوم. غدا حلقة جديدة ومواضيع متجددة. إلى اللقاء.

0: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
1: كاميرا الناس.
0: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
3: من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

0: لك إن شاء الله بيقبرني الطالب المجد والمجتهد. شو حبيبتي، كيف كان أول يوم؟ شو أخدتي؟
1: أخدنا عربي.
0: وشو تعلمتي حبيبتي؟
1: بس أكبر بدي أتجوز بطل مثل بشار الأسد وصير سيدة الياسمين وزور زوي الشهداء.
0: زوي الشهداء قلتي لي؟ الله لا يوفقك. لك اخرسي ولا؟ من وين جايبه هالحكي؟
1: من الكتاب.
0: من الكتاب؟ هاتي لشوف. لك هذا ما سقط بالمنهاج، يا خوفي يسقط بالتقادم. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامجكم أخدورت. سوريا اللي أخبارها وأحداثها ونهفاتها ما بتخلص، سوريا اللي كل قصة فيها بترند الروح. بس هاد دليل حياتها؟ دليل مشي لقدام مو مراوحة بالمكان. سوريا الفريدة بالجغرافيا والتاريخ والعربي، بس بدون صور بيت الأسد. وبلا سوريا ما فيك تفهم شو عم يصير بهرمز أو باب المندب إلا إذا فهمت شو عم يصير بالساحل وعلى قمة جبل الشيخ. سوريا المتعاطفة الحنونة هي نفسها نفس سوريا المتنمرة، وبلا هالتناقض ما رح يصير لها هوية واضحة ومفهومة. خلونا نبلش بالعناوين لأنه الحكي مو مثل الشوف. رئيس الوزراء الاحتلال الإسرائيلي وفريق الوزاري يخاطبون الناخب الإسرائيلي من على قمة جبل الشيخ، وحمودة يعلق لك مو بس الناخب الإسرائيلي والفلول والانفصاليين كمان. وزير الخارجية أسعد الشيباني يلتقي نظيره الأردني أيمن الصفدي في دمشق، والتركي حقان فيدان في أنقرة، ومحلل سوري يعلق سهلة الحل بالحل. على وقع احتدام المواجهات بين القوات الحكومية اليمنية وميليشيا الحوثي، التضامن السوري ظهر بحلة يمنية وحمودة متهاضماً صنعاء قات قوسين أو أدنى من التحرر. حملة تضامن مع وسيم الحمام بعد التنمر عليه وصورته تتصدر ساحة الأمويين بدمشق، وفلفولية نكدية تعلق الحكومة الانتقالية عم تحاول تشتت انتباهنا. وأخيراً خدمة جوجل جيميناي تصبح متاحة للمستخدمين في سوريا، وبكري يعلق أخوي جيميناي إيش يعني؟ عدالة انتقالية؟ الأول من نوعه في حلب، افتتاح مركز أمان لرعاية الناجين من الاعتقال وأسرهم، وأنا معلقة لك أبوس روحكم أهي خبر شي بيفتح النفس لبداية الحلقة. خلونا نبلش لك روحي. تعرفوا صرت أتمنى عن جد أنه شوفه للمستر بريزيدنت وهيك اجتمع فيه كمواطن من هالشرق الأوسط العتيد وقل له بلهجة هو بيعرفها What are you doing bro؟ أنا ماني صحفية من حازة ولا بشتغل عند بايدن، بس موضوعك مع إيران صار كتير بايدن واضح. معقول مو شايف؟ لسه كل ما صار حدث بتطلع لنا وكأنك مو رئيس البيت، كأنك المتحدث باسم البيت الأبيض. كنت رئيس أنت مو صحفي ولو؟
2: إذا تخيلوا أنه قد تم إسقاط حوالي 111 مسيرة كانت قد أطلقت على السفن في مضيق هرمز، فما من أحد يتمتع بهذه التكنولوجيا التي في حوزتنا.
0: ها يا فرحتي، لسه أنت بتأسقط وهنا بيأطلقوا، وعلى خدني جيتك خدني جيتك. طيب يا مستر بريزيدنت، اسمح لي بس اقول لك شغله. معلش مستر ترامب، مقبوله منك، بس بعد كل هاد ما لك ملاحظ انه استراتيجيتك بالتعامل مع ايران غلط؟ ما خطر لك انه وين ممكن يكون الغلط؟
3: عقوبات جديده يعلنها وزير الخزانه الامريكي سكوت بيسنت، ويقول ان هدفها عزل ايران.
4: اغلاق مضيق هرمز وعوده الحصار البحري يدفعان التجاره الى مسارات اطول واكثر كلفه، فيما تعقد العقوبات دورة التحويلات والحركة التجارية.
5: إنها ساعة الصفر لأضخم هجوم مالي على إيران.
0: هو علينا، لسه كل ما بدنا نفتح معك الموضوع بتطلع لنا بقصة الحصار الاقتصادي. هلأ صح، ومشان نكون منصفين، صحيح تحولت إيران من نظام قوي لنظام يعني فيك تقول مقوى، بس مو ملاحظ فخامتك إنه إيران عم تحاصر الحصار وانت لسه داحش لي راسك بالمضيق وما عم تعرف تطلع منه؟ خلص آسفة، مو داحش راسك، حاطت راسك من راس المضيق.
6: في الأيام القادمة سيتم الإعلان عن منطقة محظورة خارج مضيق هرمز، تبدأ هذه المنطقة من خط

0: حصار التابع للبحرية الأمريكية وتمتد لتشمل مناطق في الخليج.
1: الحل الاقتصادي هو الأول، دونه أذهب للحرب، هكذا هو الموقف.
2: ها سمعت مستر بريزيدنت، الحرب وعدم المؤاخذة، يعني مرق له شي صاروخ خيبر من فوق راسك وانت عم تلعب جولف بالواشنطن دي سي، أو هو جنبك شي سجيل وانت عم تحلق فوق بنسلفانيا. الصواريخ ما راح تلعب إلا فوق راس بن تعز وبن حمص وبن طرابلس.
3: في ساعات الفجر الأولى قصف صاروخي عنيف للحوثيين استهدف مدينة تعز.
4: تخوض القوات المسلحة معارك عنيفة ضد ميليشيات الحوثي على امتداد جبهات الساحل الغربي بمحاوره الثلاثة، البرح وسقم والحديدة، لليوم الثامن على التوالي.
1: وأعلنت القوات المسلحة اليمنية عن قتل وأسر قيادات وعناصر حوثية خططوا لشن هجمات في باب المندب.
2: هاد بقى فخامتك، نحن أولاد المنطقة ومنفهمه، أنت يمكن غايبة عنك، انت بتعرف تحاصر بس ما بتعرف يمكن انه النظام القوي بس يوصل لمرحله المقوى بحاصر الحصار. هلا صحيح جرت الرياح بما لا تشتهي السفن المركونه بهرمز والمندب وتحول الحوثي من الهجوم للدفاع، بس هي ليكني عم اقول لك مشان ما تقول ما قلنا ومشان تتاكد. ها شرف شوف كيف انبحتت السوشيال ميديا السوريه على احداث اليمن. بتصدق انه صاروا يسموها ردع العدوان اليمنيه؟
5: والله أكبر، الله أكبر، والحمد لله على نصره المبين، وليخشى الخاسرون.
6: قريبا جوجواني سمعا دمكش يا رب نوصى أهل اليابان.
2: ها شرف من دوسهم ولبت لبت وفوقها هي السكرة تبع
6: دمكش.
2: فيك تقول مستر بريزيدنت انه بهاليومين اللي مرقوا شفنا تاريخ الثوره السوريه وردع العدوان بس بالزي اليمني، الخناجر واللفات مال هوالي، واليمن قاط قوسين او ادنى من التحرر.
7: تن تن تن تن.
2: لا تزعل مني لما اقول لك داحش راسك بالمضيق ومفكر حالك محاصر ايران وما بتعرف انه الحصار صاير من ورا ظهرك.
8: خليه من فلول النظام السوري السابق اوقفتها الاجهزه الامنيه اللبنانيه قبل تنفيذ مخططها الامني الخطير.
9: ان عناصر المجموعه الموقوفين أقروا بإنشاء المعسكر بهدف تنفيذ عمليات أمنية في الساحل السوري بإشراف عناصر من حزب الله.
10: يبدو أنه عندهم مهمة أساسية هي تنفيذ عمليات أمنية بالساحل السوري.
11: هذه هي الخيوط التي كشفها الجيش اللبناني لتضع أمام الرأي العام صورة معقدة لشبكة أمنية تتقاطع فيها خيوط فلول النظام المخلوع مع علاقات خارج الحدود وصلت حتى موسكو.
2: رجع رجع ماهر مستر بريزيدنت وانت محشور بمضيق هرمز، بكرة دموعك ما رح تنشف من الصدمة يا ربي. وعلى قولة المتغل اللي هلأ هلأ اخترعته، قال يا مفكر حالك محاصر بكرة بتطلع محاصر. واضحة واضحة مستر ترامب، تلعب بهرمز نولع لك باب المندب، الضيق اقتصاديا نرجع لك ماهر. روق علينا مستر جاك سبارو وشوف الحزب وأخباره.
12: ما يزال حزب الله يشن حرب أمنية ضد الحكومة السورية ويحاول من خلف أجندات إيرانية كما تعلمين إرسال رسائل سياسية.
13: هذه الشبكات العنكبوتية التي نسجها حزب الله مدعوم من إيران وطبعا بالتعاون مع فلول النظام السابق والذي ما زال عدد منهم كمان موجود، قياداتهم موجودة بموسكو.
14: ماذا يستفيد من زعزعة الأمور في الساحل تحديدا؟
15: محاولة خلق فتنة معينة.
14: نعم.
15: محاولة
14: العمل يعني اللعب على الوتر الطائفي،
15: اللعب على الوتر الطائفي والمذهبي، وأن الساحل وكأنه إمارة تتبع للون مذهبي معين.
2: طلعت أنت اللي محاصر مستر بريزيدنت، أنت مو إيران، أنت بلسانك قلت
16: The road through Syria which is fantastic.
2: شلون بديل والإمارة الماهرية عم يتحضر له؟ هذا من ناحية ومن الضاحية
15: أنه عليه مملوك عندما تتحدث تقارير دولية عن وجوده في الضاحية الجنوبية. هل هذا الأمر مقبول؟ ليس مقبولا، لكن علينا أن نعترف أن هذه الدولة اللبنانية استعادت حضورها بنسبة 10% لا أكثر ولا أقل.
2: يا مستر ترامب أنت بحربك على إيران، شلون بدي شبه لك ياها؟ شلون يعني كأنك كامش إيران من رقبتها وتارك إيديها ونازلة هي تخريب والبيض بإيديها. ليكو الأستاذ عم يقول لك بس
15: 10%.
2: إيران عندها 90% من لبنان و70% من اليمن وعندها كمية، والخالي هون بالساحل. ولسه بتقلي محاصر إيران وعم تحلم تفتح لنا هرامز جديدة بسوريا؟
17: حزب الله والنظام الإيراني كانت سوريا الأسد شريان قلب المحور الممانعة. اليوم حزب الله شريان انقطع.
2: ايه وشلون بدنا نرجع نوصل هالشريان؟ سهلة، منرجع الأسد. بس كيف؟
15: وأحداث الساحل الماضي كانت خير شاهد على ذلك. لقد انطلق التخطيط من لبنان وهذا أمر واضح، وحزب الله يستمر في عمليات تهريب الأسلحة عبر سوريا، وهذا بحد ذاته عمل تخريبي.
18: مهم أن التعاون الأمني اللبناني هو العامل الناجح في هذه المعادلة، وأن استمرار هذا التعاون الأمني اللبناني السوري هو الذي سيقوم بحصار كل هؤلاء.
2: شفت مستر بريزيدنت، نحن اللي عم نحاصر مو أنت. حاطط لي راسك من راس كم سفينة ومفنجر لي عيونك على سعر البرميل. الشغل اللي تقيل من عنا، شو بدي اشرح لك ياها؟ أنت محاصر إيران، قام أزرح إيران حاصرت حصارك لإيران، قام شو؟ نحن حاصرنا حصار الأزرع لحصار إيران. ولي هاي صار بدها ترجمان محلف ليشرح لك ياها. بلا ترجمان بدنا شاعر. شو بيقول محمود درويش؟ حاصر حصارك لا مفر، سقطت ذراعك فالتقطها واضرب عدوك بي. أيوة هيك عم تعمل الأزرع، عم تضربك فينا. وصلت؟ راجعين. لك الله حي الشرعية، الله حي اليمن والعمالقة عمي. شو ردع عدوان ما ردع عدوان ولا إلكم فيها مأرب أخرى؟ الله محييكم يا أهل سوريا، قواتنا تتقدم نحو مأرب. نقول إن شاء الله، نقول إن شاء الله. لك بعرف عم أمزح، هذا اسمه قلش. المهم نحن بسوريا عم ندعي لكم بالتحرير. إيه والله معقول تتحرر صنعاء؟ معقول أغداً ألقات هنيك؟ إحنا مقدرين هذا الدعم، ويا ريت لو تقدموا لنا النصح حتى لا نقع في الخطأ. أول شيء المكوعين عمي، لا تسمحوا لهم يكوعوا، بتفهوا انتصاركم. بعدين إذا مسكتوا حوسي وقالكم كنت مجبور لا تصدقوا، وإذا هرب عبد الملك الحوسي دوروا إذا كان عنده أخ اسمه ماهر، مشان ما تطلع لكم وحدة وتقلكم رجع رجع ماهر رجع. ونعم النصيحة، هذا سيسهل علينا تجاوز المرحلة الانتقالية. صحيح المرحلة الانتقالية. حلو هالخنجر تبعك، من وين شاريتي؟ لا لا لا لا تحطي في بالك، هذا مجرد حديدة. حلوة حلوة حلوة، ملعوبة منك. بداية المدارس بالعالم كله بتعني شنط جديدة، دفاتر وأقلام ملونة، فضول وتأهب الطلاب. بس بسوريا العودة للمدارس هي المعادلة الفيزيائية المعقدة اللي بتجمع بين الرياضيات والكيمياء والفيزياء النفسية لأولياء الأمور. الطالب عندنا قبل ما يمسك القلم، أبوه بيمسك الآلة الحاسبة وبيدخل معركة تقليص النفقات بميزانية معدومة الدخل. الأسعار نار، الشنطة سعرها دمار، أما اللانش بوكس فصار رمز للثراء بعالم الأغنياء والكبار.
19: من وجهة نظرك كأم، قديش الطالب ممكن يكلف أهله؟
20: بحدود 700,000 أقلش.
21: هلا بكلف 1.5 مليون.
22: والله غلا يا أخوي، والله غلا مو طبيعي.
23: الأسعار والله شوي اليوم فوق قدرة العائلة المتوسط الدخل.
24: إذا بدنا نأخذ نأخذ تقسيط.
25: لا أخي عم نجيب الضروري الضروري، لا في دزينات ولا في بالكترة.
26: مثلا بده قلمين، عم نأخذ له واحد قلم قلم.
27: يعني ممكن أستغني عن الشنطة ما أشتريها.
28: يعني مثل اليوم عم تقلي بنتي إنه بابا بدي أنا لانش بوكس اكبر، قال انه مشان تبين انه قال هي غنيه. قلت لك بابا نحن ما لنا اغنياء حتى تجيبيتي.
29: يعني هلا نحن عم نحط الفاتوره، بعد ما نحطها ونجمعها هيك كلياتها ونتعب عليها مثلا ساعه، بيجي الزبون بيقول لك هي على الحساب، هي بلاها وهي بلاها وهي مو ضروريه. يعني شو بيقول لمرته تطلعي لبرا انا حكمل؟ شو بيساوي هو؟ بيقلص كل الامور.
2: يعني الاب بيمسك الفاتوره وبيعمل عليها قص لصق وحذف نفقات، الام تلغي الشنطه، الطالب بيقتنع غصبا عنه انه دفتر الأربعين ورقه بتكفي للفيزياء والكيمياء والديانه. بس المعاناه الماليه هي مجرد المقبلات، لانك بس تخلص تقليص بالفاتوره وتدفع بترجع بتقعد على كنبايتك يا حزين لترتاح من وجع جيبتك، تفتح موبايلك بتبلش تقلب بالفيسبوك، بتطلع بوشك اعلانات الوزاره حول ترميم وتجهيز المدارس. هون تحديدا بتحس حالك اجتك حمى وبلشت تهلوس وتشوف حالك صرت بفنلندا. ورد، بالونات، مدارس وكتب بالمجان، وأجواء مميزة بتنسيك معاناتك المادية والنفسية وبتخليك بدك تصرخ بأعلى صوتك فلتذهب القرطاسية إلى الجحيم. أهلاً وسهلاً بالعام الدراسي الجديد وعوداً حميداً.

0: ترميم مدرسة ثانوية جودة الهاشمي.
1: بتوجيه من السيد الوزير الحمد لله رب العالمين باشرنا بتأمين الكتب المدرسية للطلاب من الصف الأول حتى الصف التاسع بالمجان.
2: من هذا الصف المميز تنطلق رحلتك لقطف ثمار المعرفة، وكل يوم في صفك يقربك من حلمك.
3: الصورة حلوة والإضاءة أحلى والإخراج ممتاز. يا خوفي بكرة الطلاب يهملوا التعليم ويتركوا الدروس وينزلوا يقضوها على تصوير سيلفيات وستوريات جنب حيطان الباحة لينشروها على السوشيال ميديا. بس ديروا بالكم يا أولاد، ترى السوشيال ميديا وفلاترها خداعة كتير، لأنه لما تطلعوا من الشاشة وتنزلوا لأرض الواقع العودة الحميدة بتتحول لقعدة حميدة على الأرض الحافية.
4: الثلاثاء 8/9/2026 هاي مدرسة العوينة الجنوبية.
5: هؤلاء طلاب مدرسة الجيرة المحدثة حلقة ثانية عند هدية الحجين، أول يوم دوام بلا مقاعد.
6: طيب يا أخي ليش أنا اليوم لما أرفع بتقريري وأنزل صوري على مواقع التواصل الاجتماعي ليش أنزل المدارس اللي جاهزة ومؤهلة وما أنزل صور هاي المدارس اللي بحاجة كل شيء؟ كيف في ننقل صور ملمعة؟
7: للأسف أولادنا كان لهم خيبة أمل من بعد ما راحوا على المدرسة، نتفاجأ بعدم وجود معلمات.
8: ثلاث أيام صلي عبرقد بولادي، ومن شوي عبحكي ما طلب الجنة ما يسجلوا، ما عنا أوراق نحن لأن طلعنا في هالثورة ما عنا أوراق.
9: مو معقول بعد كل هذا أنا أفتح العربي أول صفحة لاقيها التشوه البصري، هذا الكلب الخنزير متصدر أول صفحة.
10: صورة هالحمار هاي شو عم تسوي على البطاقات المدرسية؟
3: لا بواب ولا شبابيك ولا مقاعد، وطلاب عم يدرسوا وقوفا. بتقول لحالك لسه في مدارس ما ترممت أمر الله، فهمنا. بعض المدرسين أوفلاين أو يبدو ضاعوا بالزحمة وما وصلوا أصلا، غالبا في نقص بالكادر التعليمي ممكن. بس فوق هذا كله ما عم تسجلوا طلاب لأنه ما معهم وراء، وكأنه البلد ما مرقت بحرب وثورة. لا والأضرب من هيك، عم يطلع للطلاب ببعض الكتب صورة
10: الحمار هاي
3: المسؤول عن تدمير مدارسهم هو عم يبتسم لهم من العهد البائد. لا هيك كتير يا سيادة الوزير. 3 شهور عطلة صيفية يا سيادة الوزير، وين كنت؟ وين كنت من 3 شهور؟ الشغلة الوحيدة يلي ممكن تشفع لك أنت والوزارة هو محاولة توحيد المناهج بمنهاج رح يطبق لأول مرة بسوريا كلها هي السنة، رغم اعتراض البعض من إخوتنا الكرد بعد تخصيص 3 حصص باللغة الكردية يلي تم الاعتراف فيها بالتعليم رسمياً من قبل الحكومة.
11: نحن كتير مبسوطين بإدخال اللغة الكردية بالاعتراف فيها، بس هون في ظلم للطلاب المكون الكردي. يعني طالب يدرس من الصف الأول ويرجع هو منهاج كردي، يرجع يدرس منهاج عربي باللغة العربية، يعني هاي فيها كتير ظلم للطالب.
12: من كل هالسنين عم ندرس كردي، ما بيصير إنه من لغة منفوت للغة تانية.
13: الموضوع اللغة وتعليم باللغة هو موضوع إشكالي خلافي يتعلق بحسابات سياسية وسيادية للدولة.
14: بكل وضوح وشفافية أنه هذا موضوع مسيس. من تصدر المشهد داخل السلك التعليمي هم قيادات وكوادر قسد.
3: لعمة منين طلعوا لنا فلول القسد كمان؟ هلأ قصة طلاب الأكراد ومطالبهم بإيجاد حلول منطقية للبدء تدريجياً بدراسة المنهاج الموحد لسوريا هو أمر محق، بس تسييس الملف التعليمي وتحريض الطلاب الكرد وتجييشهم لتحقيق مآرب سياسية هو أمر مخزي فعلاً. بالنهاية بين جيب الأب اللي انكسر قبل ما تبدأ السنة ووعود التربية الوردية على السوشيال ميديا والواقع التعليمي المعدوم ببعض الأماكن وصراعات المناهج والتسييس، بيبقى الطالب السوري بجميع أطيافه ومكوناته هو الضحية الوحيدة. من حق أي طالب يتعلم ويقعد على مقعد تحت سقف في أبواب وشبابيك، بس الأهم أنه ما يتحول ملف التعليم والأطفال لورقة ضغط أو ساحة لتصفية الحسابات السياسية من قبل أي طرف. تركوا المدارس تبني أجيال مو تبني أزمات. راجعين. في سؤال لازم نسأله لحالنا كسوريين، معقول الواحد صار يخاف يعبر عن حاله؟ يخاف يتصرف على طبيعته وعفويته ويقوم يلاقي حاله مادة للتنمر الإلكتروني مثل ما صار مع أخونا وسيم الحمام؟ هلأ المنيح بقصة وسيم إنه التنمر جاب نتيجة عكسية على المتنمرين مثل ما كلنا شفنا، وصار في حملة دعم شعبية وحكومية. منور أخ وسيم، والله عم أتخيل شكل المتنمرين المتخبيين ورا شاشاتهم وهنا عم يشوفوا صورتك صارت ساحة الأمويين. مثلك مثل السيف وانت الضيف وهن غدرات الزمن. ما عم اقدر اتخيل ردة فعلهم هالمتنمرين.

0: كل التغطيات عن حملات أو عن حملة التعاطف مع الشاب كررت نفس العبارة: بعض الصفحات تعليقات ساخرة، بس ما حدا قدر لا يعرف شو هي هاي الصفحات ولا حدا قدر يلاقي هاي التعليقات الساخرة. الملفت مو بس حملة التعاطف يلي غزت فيسبوك، إنما أيضا إنه مدير منطقة رأس العين سري كانيه يلي جاي من الشاب وسيم وقائد الأمن الداخلي مع بعضهم عملوا له تكريم رسمي، تكريم رسمي حتى شوفوا يعني قعدوا بالمكتب وجمعوا الأعضاءات تبع مكتب الأمن الداخلي.
1: والله ما بعرف شو بدي أقول لك يا أختي، هلا إذا كان في حملة تنمر أو ما كان في يعني مو مهم، المهم والمنيح بالقصة هو ردة الفعل الإيجابية. ليش أنت زعلانة كل هالقد؟
0: تبع ال
1: والله عم نحكي عن جد،
0: ولا المؤسسة العامة للإعلان عملت لي لافتة؟
1: إذا هيك القصة خلص تكرم عيونك، نحن بنعمل لك لافتة يا أهلا وسهلا. هلأ اللي صار بقصة وسيم بصراحة خلانا نواجه حالنا بسؤال: مين نحن؟ أو هل نحن بنعرف بعضنا كسوريين؟ معقول ما في ناس كبار ووعية بالبلد تعرفنا على بعض وتوعي هالشباب إنه كلنا سوريين؟
2: جيت عم يشوف مناظر نحن مو معرفينها، مو متعودين عليها بصراحة بدون زعل.
3: وقصدك وجوه غريبة؟
2: لا لا مو وجوه غريبة، وجوه غريبة تاني شيء أشكال، أشكال هذا الشعر الطويل ولبك لبت ومجيش دينا، هاي مو بيتنا هاي.
1: ايه طول بالك عمي، شو هاي أشكال ما أشكال؟ حسسني إنك عم تحكي عن زومبيات مو عن سوريين. إذا زعجتك لبت لبت منطفية. بصراحة ما بلومك، هذا التفكير كرسه النظام المخلوع وجيلكن يا عمي. لا تواخذني، ها لا تواخذني، كتير متأثر بهي الأفكار. أنا غلطت واخترت السن الغلط، يمكن بدنا حدا أصغر بالسن يقدر يساعدنا نتعرف على بعض كسوريين. دم جديد
4: بعد هالنوح. انتوا بس الجماعة ضوضاء على فكرة، يعني بس عنيق السوريين كله، بس طالع صوتكم. شو الشعب يريد اسقاط النظام؟ إذا شاركت بالأول تتشارك بالآخر؟
1: لا مو هيك، لسه من شوي عم نحكي عن الصورة النمطية اللي عند العم، تقوم تفوتنا بصورة نمطية تانية؟ ناقص بس تقلبوها. من وين بلشت الثورة؟ من الشام ولا من درعا؟ 15 ولا 18؟ ما زبط معنا لا الجيل القديم ولا الجيل الجديد، كله عم ينمط. عطونا حدا هيك جيل وسط بين البينين.
5: الخير يا جماعة، بالله شكوى للحكومة، يعني مشان الله بقى رجعوا لنا العالم محافظاتهم، كتير تبهدلت البلاد، كتير كتير عم نشوف إشكالات ما طبيعي، مو طبيعي المناظر، ناس مو متحممة من سنين، ناس بتنظر للمرأة بطريقة قليلة أدب، بيتعاملوا مع الختارية بطريقة قليلة أدب، مبين المربى يعني كتير كتير مو نحنا. يعني معلش إنه العاصمة بدها تضل مرتبة، بنفهم إنه كل مكان له عاداته وتقاليده، خلص يروحوا على أماكنهم هدول.
1: إيه غالية والطلب رخيص، رخيص يا غالية. يعني هو بصراحة في ريحة إيه، بس ريحة أفكار النظام المخلوع. نحن بدنا غسيل وعقول، تنظيف للصور النمطية، مسح في غباشة مشان نقدر نشوف بعض. تعرفي يمكن نحن السوريين إذا طلعنا رحلة أو سيران مع بعض فينا نتعرف على بعضنا أكثر.
6: حقيقة الشعب السوري ما بيعرف بعضه، يعني سواء كطوائف ما بنعرف
7: نظام الأسد حاول تفريقه
6: بكل تأكيد. نعم. عرض بإدلب، تخيل معي عرض بإدلب، ينزل على حلب، ينزل على حما، ينزل على حمص، يروح على طرطوس، يروح على اللاذقية، يرجع على الحسكة، يرجع على السويدة، يرجع على درعا، على دمشق، وهكذا. عرض من درعا يفتل كل سوريا، عرض من اللاذقية أخذه على إدلب
7: ينقل في الكلون
6: بكل تأكيد.
1: أستاذ نوار برضاي عليك، كأنك نسيت الدير، ذكرت كل المحافظات إلا الدير. شو قصدك الدير ما عندهم مسرح؟ حلوة هلأ أهل الدير يعاتبوك، ناقصاً صورة نمطية الجماعة. 60 سنة والنظام عم ينمط فيهم شي دلال وشي جمال وربابة وقصايد، مو حلو أبداً نعيد نفس تنميط النظام المخلوع.
8: سوريا 70% منها عشائر. تمام؟ أنت والمعرض والوزارة على راسي، لكن أمر أنه تصدر العشائر كطبالة زمارة ما نقبل. ما نقبل. أنا هلأ أول شيء شفت بيت الشعر، فنحن لما أجينا هون طبلوا زمر كل الناس موجودة.
9: فهي مش في موضوع يعني.
8: أنت اليوم لما
9: مارس سوريا كل الناس
8: بس سواني. فيها مشكلة. أنت اليوم لما عم تصدر لي كعرب عشائر طبلوا زمر، أنت عم تسيء لي وعم تسيء لشهداء العرب.
1: طول بالك ابن العام، معلش شوي شوي تزبط الزراعة بدقنا يا سيدي، حقك علينا.

0: المعرض الجاية بننزل لكم حفارات نفط. ولا كمان هاي صورة نمطية؟ خلص بلكي المعرض الجاية بنعمل حفلة تعارف بين كل المحافظات، هيك تجي الناس وتتعرف على بعضها ونعمل بوفيه مفتوح، عصاير على حلويات واللذي منه.
1: سيادة الرئيس تحياتي، ميت أهلا وسهلا فيكم، تكاتروا علي بغيابك كلهم، بالإجبار خلوني أعترف إنه حالات الجبن حموية.
0: هلأ أهم الشي كمان مرة ما نتعرف على بعضنا عن طريق الستاند أب كوميدي السوريين لسببين: الأول لأنهم ما بيضحكوا، الثاني لأنه عم يعزز الصورة النمطية عنا كسوريين. الاختلاف حلو يا جماعة.
2: هو هذا المجتمع السوري، فيه لبت لبت وفيه تبع شو اسمه. هذا مجتمعكم يعني، لا تتضايقوا، ففيه هذا اللي بيعرف يشرب متة بالطريق، وفيه اللي بده يروح على الفور سيزون هنيك ياكل بالشوكة والسكينة. نحن مجتمع كنا ما بنعرف بعض، ما صح لنا نتعرف على بعض أساساً، منخاف من بعض كتير.
0: إن شاء الله سيادة الرئيس هذا السيزون يكون جامع لكل السوريين، هي الصورة النمطية عن بعضنا كسوريين ما حتنتهي لحتى نتعرف على بعض. الشيء الحلو والمبشر إنه عم تصير مبادرات شعبية وحكومية عم تحارب هي الظاهرة، وعلى فكرة هي الظاهرة الكترونية أكتر ما تكون واقعية، فبتوقع نحن على الطريق الصحيح. ما بتعرفوا، يمكن لما نتعرف على بعض أكتر تطلع حلاوة الجبن حلبية. وهيك بنكون وصلنا معكم لنهاية حلقة هالأسبوع. شفنا فيها أنه إذا أردت أن تعرف ماذا يحدث في هرمز عليك أن تعرف ماذا يحدث في طرطوس، وأنه مضائق قوم عند قوم فوائده. شفنا أنه الهوية الوطنية هي مو هوية بصرية، هي اختلاف وتنوع، والفخر بهذا الاختلاف والتنوع. أما العام الدراسي لازم نشئ منه أول صفحة، وخاصة خاصة بكتاب العربي. وما ننسى نقلكم مشاهدينا أنه صار لنا مع بعض سنة كاملة بالتمام والكمال، مبسوطين بالكل، باللي ابتسم وباللي ضحك واللي زعل واللي شتم. عادي، هي شو الحياة غير أخذ ورد. بنشوفكم الحلقة الجاية.

0: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات.
1: شو عن النظام السياسي اللي لسه هلا عم بتشكل؟
2: متى سيكون هناك؟
0: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
3: أتمنى أن يكون في مفاوضات.
1: أنا معترض على فكرتين.
0: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
4: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه النشرة الإخبارية من تلفزيون سوريا، والبداية بالعناوين. احتجاجات شعبية وقطع للطرقات في مناطق بدير الزور والرقة والحسكة احتجاجا على رفع أسعار المحروقات. ومجلس الشعب يحدد الخميس موعدا لجلسة استماع لوزير الطاقة بشأن أسعار المشتقات النفطية. الشيبان يقول إن 73 طنا من اليورانيوم السوري باتت تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وزارة الطاقة تحذر سكان الرقة ودير الزور من ارتفاع تدفقات نهر الفرات.

أهلا بكم من جديد مشاهدينا إلى تفاصيل النشرة. تجددت الاحتجاجات في دير الزور لليوم الثاني على التوالي رفضا لرفع أسعار المحروقات، حيث تجمع محتجون في مدينة الشحيل بريف المحافظة وقطعوا طريق حقل العمر عند دوار العتال.

0: كما شهدت أيضا بلدة الكرامة بريف الرقة احتجاجات رفضا لارتفاع أسعار المحروقات، وأظهرت لقطات مصورة إضرام محتجين النار بعدد من الإطارات على أحد طرقات البلدة مطالبين بالعدول عن قرار رفع أسعار المحروقات. وفي ريف الحسكة أقدم محتجون بمدينة تلتمر على قطع الطريق الدولي M4 الرابط بين تلتمر وحلب احتجاجا منهم على رفع أسعار المحروقات، وأدى إغلاق الطريق إلى توقف حركة مئات صهاريج نقل النفط العابرة للطريق الدولي، ما تسبب في تعطل حركة النقل في المنطقة. كما شهدت منطقة تلبراك احتجاجات تخللها حرق إطارات على الطريق الرابط مع مدينة القامشلي. وللإطلاع على المزيد من المعلومات مشاهدينا ينضم إلينا من الرقة الصحفي أحمد العثمان. أحمد، إذن لازالت الاحتجاجات مستمرة، لو تطلعنا على آخر ما لديك.
1: يا هلا عبد المنعم، تحياتي لك وللساده المشاهدين مشاهدي تلفزيون سوريا. حقيقه منذ الامس يعني تستمر الاحتجاجات من قبل اهالي المنطقه الشرقيه في الرقه والحسكه ودير الزور. يوم امس كانت الاحتجاجات بدات منذ صباح يوم امس يعني بعد صدور القرار، وشهدت عده مناطق في الرقه كالكرامه وشنان و أيضا الكسرات وغيرها من المناطق، وشهدت أيضا مدينة الرقة عدة احتجاجات حول مفرق الجزرة وجسر الرومانية وأيضا حوالي الصوامع. اليوم ما حدث اليوم يعني الآن الساعة السابعة هو توقيت يعني توقيت وقفة احتجاجية دعا لها ناشطون يوم أمس، الآن يتجمع الأهالي للوقوف وقفة احتجاجية اعتراضا على قرار رفع الأسعار. كما شهدت أيضا بلدة الكرامة اليوم احتجاجات وقطع للطرقات، وبنى أيضا عدد من سائقي أو أصحاب الشاحنات الكبيرة بنوا خيمة اعتصام بالقرب من الصوامع حوالي جسر الصوامع احتجاجا على القرار. الكثير من الأهالي يرون أن هذا القرار مجحف، قرار الزيادة بحوالي 50% 45% و30% هو قرار زيادة المحروقات، مجحف بالنسبة للأهالي، خاصة أن الكثير من السلع والكثير من الخدمات أيضا الرواتب يعني لا زالت على حالها، بالإضافة يعني خاصة في المنطقة الشرقية إلى الآن يعني لم يستلم سوى يعني ربما حوالي 10% من المزارعين لم يستلموا سوى هذا العدد من المزارعين لم يستلموا فواتيرهم، لا زالت الفواتير بحدود يعني 5 أيام أو 6 أيام من تاريخ بدء التسليم، يعني مدة 5 أيام توريد لا زالت حوالي شهرين، اليوم حوالي شهرين من تسليم الفواتير. هناك يعني بعض المزارعين سلموا في آخر الشهر السابع ربما على هذه الوتيرة، ربما خلال العام المقبل يعني ربما 28 أو 27 سيستلم المزارعون فواتيرهم.
0: أحمد، يعني أبرز النقاط التي توجد بها احتجاجات وهل لا زالت بالفعل؟
1: أبرز النقاط لا زالت اليوم حقيقة حوالي دوار الصوامع لا زالت مستمرة، هناك بنى أصحاب الشاحنات خيمة اعتصامية، خيمة اعتصام في المنطقة بطرف المدينة الشمالي، هناك احتجاجات يعني تخرج بشكل متواتر في مختلف مناطق الريف، وأكثر تكرارا في منطقة الكرامة وفي ريف الرقة الغربي حوالي المزارع. والآن هناك أيضا كما ذكرت هناك وقفة احتجاجية كان دعا لها الناشطون للمطالبة بالعدول عن القرار أو تخفيض الأسعار التي شهدت ارتفاعات مستمرة. عبد المنعم،
0: نعم. شكرا جزيلا لك أحمد العثمان الصحفي، كنت معنا من الرقة.
1: تحياتي.
0: رصد تلفزيون سوريا مشاهدين أراء عدد من سكان حمص حول أجور النقل الداخلي بعد رفع أسعار المشتقات النفطية ومدى انعكاس الزيادة على تكاليف نقلهم اليومية.
2: فأنت اليوم يعني ارتفاع 4500 ليرة يعني باللتر يعني كثير يعني كثير بالنسبة للمواطن وبالنسبة للتاكسي، ونحن زاد علينا يعني هلا مثلا إذا بدك تحسبها كزيت وتصليح كله هذا بيتبع يعني بارتفاع هذا الشيء.
3: خرب بيتي للعالم، العالم فقيرة ميتي فوق ما العالم متضايقة يعني هسه بنحط العبء عليهم. العالم استويت، العالم أنا قدران تاكل خبز ما معه شغل ما في.
4: هيك شيء انه اثر على الموظفين كروحه رجعه انه ما عاد في واحد ياخذ سياره او سيرفيس، اثر كثير على كموظفين ومدنيين، كثير اثر هذا الشيء.
5: اثر كثير على المدني وعلى السرافيس. السرافيس 1000 ليره ما بتوفي محلها، انه ريف عم يطلع مليان بيرجع فاضي، بيجي فاضي بيطلع مليان. يعني اثر على كل الركاب عم تضل بمكانها بالضيعه بالريف، زحمه كثير. وما في سيارات تشيلها.
6: ارتفاع اسعار المحروقات يعني ممكن يكون عالميا ما غلط، بس نحن بياثر علينا ترتفع اسعار الخبز، ترتفع اسعار المي، اسعار الكهرباء، المواد الغذائيه، يعني هذا بيرتفع يعني قوت المواطن ارتفع بشكل عام. واللي عايش ببيته وعنده محلات وعنده ما بياثر عليه ممكن، بس اغلب العالم هون فقيره وعايشه باجارات ما عم تلحق اجار بيوت لحتى تلحق حق اكل وشرب.
7: هلا صفينا سياراتنا، نحن ما بقى طلعنا بسياراتنا خالص، عم نجي على هالميتور خالصين، يعني بدنا نركض على الأوفار. اليوم كنا نفول السيارة عدم مؤاخذة ب 300-400 ألف، صار بدنا 800 ألف 900 ألف لنفول السيارة، خلص صفة بلاها ما تمشي السيارة.
8: أخي بالنسبة لأننا نحن شغل خفيف بخف الشغل كتير، والراكب كمان ما عنده استطاعة أنه يدفع، يعني أغلب الناس ما عنده يعني رواتب قليلة والأسعار غالية، وبعدين النفط بشكل عام بيلحق كل شيء، يعني مواد غذائية تموينية بشكل عام يعني بيأثر على كل شيء.
0: رصد تلفزيون سوريا آراء بعض المواطنين في حما بشأن ارتفاع أجور النقل الداخلي بعد أن شهدت المدينة يوم أمس احتجاجات على رفع أسعار المحروقات.
9: كيف بدها توفي معنا؟ تنكة المازون زادت 100 ألف علينا، يعني كان صرنا 200 ألف، الميكرو كان عم يصير له من الصبح لآخر الليل 200 ألف، اليوم عم ندفعه المازون ما عم يصرنا شيء نهائي، عم نروح نصنع ندفع من جيوبنا، يعني تحملنا امبارح واليوم نتحمل وبكرة بدنا نوقف كلياتنا.
10: صارت السرابيس يعني النغل من ريف حماة الشرقي يعني ما في 20 كيلومتر، صار في كانت قبل ياخذوا 5000 وهلق 7.5 و8 قامت تاخذ السرابيس، يعني الوضع صعب جدا.
11: قديش اليوم عم تاخذ؟ تعرف ان المواطنين
12: هاي المواطن سالوا ليكو جنبك قد ياخذ منك؟ 2500. قد ياخذ منك 2500؟ يعني اكثر من هيك

0: مظبوط، يعني حتى سير ما في سير بالشوارع.
1: بدنا ناخذ 20 25، وهلا ما فرقت الزبون اما يطلع بشرطه بتقول له 25 بيقول لك 25، يعني الزبون هو مستحكمك مو انت مستحكمه، لان شغل ما في.
2: هلا اليوم المواطن اذا بدك تزيد عليه الاجره 5000 كثيره عليه، ونفس الوقت نحن ما راح توفي معنا مقارنه بالاسعار اللي صارت كلياتها. حتى يعني اليوم نحن ما نحكي بس على ارتفاع سعر البنزين، ارتفاع سعر المازوت غلى المعيشه كلياتها. يعني انا اليوم كنت اشتري مثلا كيلو الرز لنفترض ب 12000، اليوم حقه 15000. طب انا اذا بدي اخلي اجرتي على حالها شلون بدي اعيش انا؟
3: قال رئيس لجنة تحديد أجور نقل الركاب في محافظة القنيطرة لتلفزيون سوريا، قال إن اللجنة اجتمعت اليوم واقترحت زيادة على أجور النقل الداخلية والخارجية بنسبة 30% وأرسلتها للمحافظ للبت فيها.
4: اجتمعت لجنة تحديد أجور نقل الركاب على الخطوط الداخلية والخارجية في محافظة القنيطرة. طبعا بعد المناقشات تم زيادة أجور النقل سواء في الخطوط الداخلية أو الخارجية من دمشق إلى القنيطرة وبالعكس بنسبة 30%. طبعا هذا مقترح اللجنة، طبعا يتم إقرار هذا المقترح بعد موافقة السيد المحافظ. بالإضافة لذلك ناقشت اللجنة يعني إيجاد آلية لتخفيض أجور نقل الطلاب. الحقيقة يعني الطلاب يعني وخصوصا الأسر اللي فيها أكثر من طالب فيها عبء كبير، فالآن نناقش يعني آلية لتخفيض أجور نقل الركاب
5: من 24 ونحن ب 26 وين وليش ما صلحنا البصر فيهم.
3: نطلع على تفاصيل هذا الخبر مشاهدينا مع مراسل تلفزيون سوريا من القنيطرة محمد فهد. محمد، إذن زيادة مرتقبة في أجور النقل بالمحافظة قد تصل إلى 30%، ما التفاصيل لديك حول هذا الموضوع؟
6: نعم عبد المنعم، يعني بالفعل اليوم اجتمعت يعني لجنة تحديد أسعار تعرفة الركوب وهي مشتركة يعني بين النقل والمرور ومجلس محافظة القنيطرة والمكتب التنفيذي أيضا في محافظة القنيطرة من أجل يعني وضع تسعيرة جديدة لتعرفة الركوب بعد يعني غلاء وارتفاع أسعار المحروقات كما شاهدنا في عموم سوريا. طبعا هنا سائقي السرافيس وباصات النقل والتكاسي العمومي قدموا بشكوى إلى يعني مديرية نقل والركاب في محافظة القنيطرة من أجل رفع هذه التسعيرة، وطبعا يعني من أجل منع الإضراب قاموا يعني بتحديد يعني تعرفة تسعيرة أجور النقل من جديد. طبعا تمت الزيادة 30% حسب قرار اللجنة وما سمعناه يعني من رئيس اللجنة مدير المنطقة الشمالية، هو يعني زيادة مرتقبة خلال الأيام القادمة تصدر هذه التسعيرة بعد موافقة المحافظ عليها. ربما تصل يعني تسعيرة باص النقل أو السرفيس من محافظة القنيطرة باتجاه دمشق إلى 25000 ليرة سورية بينما كانت 18000 ليرة سورية، طبعا حسب تسعيرة يعني مديرية هذه اللجنة. طبعا بشكل عام أيضا يعني هناك يعني ربما تكون الأسعار مجحفة بحق المواطنين وبحق طلاب المدارس خاصة مع قدوم العام الدراسي الجديد، لكن هناك أيضا دراسة يعني حسب ما صرح لنا مدير المنطقة الشمالية من وضع الطلاب من خاصة يعني من لديه 4 أو 5 طلاب في المدارس من أجل يعني مراعاة هذا الأمر والحد من هذه من التسعيرة المرتفعة ربما تشكل عبء على أهالي الطلاب. فهناك مناقشة لخفض يعني تسعيرة الطلاب، يعني يكون هناك نقل عبر مديرية النقل والركاب باصات تؤمن للطلاب أو تكون بأسعار منخفضة من أجل يعني وصول الطلاب إلى مدرسهم وعدم تكليف الأهالي والطلاب تكلفة كبيرة. أيضا بالنسبة للطلاب طلاب الجامعات والطلاب الذين يدرسون خارج محافظة القنيطرة أيضا هناك دراسة لأمر تسعيرة الركوب وتحديدها وتخفيضها للطلاب الجامعي وطلاب الثانوية وطلاب المرحلة الإعدادية والابتدائية بشكل عام، لكن يعني هذا الأمر يتم البحث عنه حول وجود يعني حلول ويعني بديل عن هذه التسعيرة الجديدة.
3: نعم، شكرا جزيلا لك محمد فهد مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من القنيطرة. وحول تداعيات رفع أسعار المحروقات، وافق مكتب مجلس الشعب على عقد جلسة استماع لوزير الطاقة محمد البشير لمناقشة ارتفاع أسعار المشتقات النفطية، وذلك بناء على طلب رئيس لجنة الطاقة إقبال محمد منصور. وأوضح المجلس أن الجلسة تهدف إلى الاستماع لإيضاحات وزارة الطاقة حول أسباب ارتفاع أسعار المشتقات النفطية والظروف والاعتبارات التي رافقت إصدار النشرة. وبحسب المجلس يأتي عقد الجلسة استنادا إلى المادة 30 من الإعلان الدستوري والمادة 100

0: 68 من النظام الداخلي للمجلس. معنا الآن مشاهدينا من دمشق حازم عوض مراسل تلفزيون سوريا، مرحبا بك حازم. إذن حول تداعيات رفع أسعار المحروقات، مكتب مجلس الشعب سيعقد جلسة استماع لوزير الطاقة محمد البشير يوم الخميس، يعني ما التفاصيل التي تستطيع أن تقدمها الآن حول هذه الجلسة حازم؟
1: عبد المنعم، حقيقة يعني هي جلسة الاستماع الثانية التي يعني يقدم عليها مجلس الشعب خلال دورته الاستثنائية هذه التي تقام حاليا خلال جلسة يوم الأحد. طالب بعض الأعضاء في المجلس بضرورة الاستماع إلى وزير الطاقة، لأن صادف يوم يعني الاجتماع لمجلس الشعب قرارا لرفع أسعار الطاقة. اليوم قدم الطلب رسميا عبر لجنة الطاقة ووافق عليها مجلس الشعب أو رئيس مجلس الشعب ليحدد يتم تحديد جلسة يوم الخميس في الساعة 12 ظهرا. لكن يعني عبد، رغم ان الناس هنا يعني تحتج وترى بان الامر ملح وهناك احتجاجات ببعض المحافظات، الا ان بعد الجلسه ايضا اثار بعض التحفظات لدى الشارع السوري بان الجلسه اجلت الى نهايه الاسبوع وكان الامر ليس مستعجلا. ايضا كان هناك يعني حديث عن ما هي يعني الآليات التي يمكن أن تفضي إليها هذه الجلسة بعد الاستماع إلى ما سيقدمه يعني وزير الطاقة، لأن بحسب البيان سيستمع المجلس إلى مبررات وأسباب يعني هذا القرار. لا يملك مجلس الشعب وفق المادة 30 سوى هذا الأسلوب أمام السلطة التنفيذية، لا يملك سلطة لحجب الثقة، ولا يملك أي سلطة عقابية أو محاسبية أو رقابية أخرى سوى هذه، وهو أسلوب مخفف يقتضي فقط بالاستماع إلى المبررات وقد ينتهي ببعض التوصيات غير الملزمة، بينما الاستجواب الذي اعتقد البعض بأنه استجوابا قد يكون هناك إن لم يقتنع المجلس حجبا للثقة أو بعض الإجراءات الأخرى التي تطال الوزير أو تطال الحكومة أو تطال القرار. لكن لا يملك مجلس الشعب تلك الإجراءات، الرئيس وحده هو من يملك القرار عزل وزير أو تعيين وزير، وبالتالي ستنتهي هذه الجلسة بيعني الاستماع فقط. نعم. لما ستقدمه الوزارة
0: في الشارع حازم، وأنت متواجد بين الناس وتستمع منهم، إلى أي مدى قد يكون مرضيا هذا الإجراء، جلسة استماع لوزير الطاقة؟
1: عبد المنعم، حقيقة يعني عندما تم تحديد الجلسة في نهاية الأسبوع بدأت يعني الأحاديث بأن يعني هي مجرد أمر روتيني، نتيجة الشارع سيتم الاستماع إلى الوزير والاستماع وحده لا يكفي طالما لا توجد إجراءات. هناك الكثير من المطالب صراحة التي تطالب بالعودة عن القرار وليس سماع تبريرات لماذا صدر هذا القرار، لأن الوزارة أصلا تحدثت عن الأسباب ويعني أصدرت عدة بيانات لما ترى بأنه مبررا لهذه الارتفاعات، لكن الشارع هنا ينتظر العدول عن القرار وليس يعني غير ذلك. أي مبررات أخرى ستعطى بالأرقام قد لا تكون مقنعة للشارع السوري.
0: نعم، حازم عوض مراسل تلفزيون سوريا كنت معنا من دمشق، شكرا جزيلا لك. يشتكي مواطنون في بيت جن بريف دمشق من انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المتكررة والتي كان آخرها أمس، حيث شب حريق على أطراف البلدة جراء سقوط قذائف مصدرها الاحتلال الإسرائيلي.
2: اجوا 6 سيارات توغل على كرومتين يعني مر الطريق، وبعد شي ساعة بلشوا يضربوا قصف، ضربوا 4 قذائف وكروم زيتون هبت يعني احترقت الكروم زيتون.
3: عم تيجي اسرائيل ليل نهار عم تحوس حوالينا، نسواننا عم تفزع مش عم زرج تعرضنا، عم يجيب الكروم ليل نهار دايرين حوالينا، شو عنا فاسد عنا بحريب، اخذت سلج جبل الشيخ بدون شيء، فاسد عنا الن عنا شيء، فاتوا علينا بحريب، اذا فاتوا علينا بحرب وصلوها هاي للامم المتحده للولايات المتحده وصلوها، شو عنا استفارنا عم تفزع، اجموا علينا قتلونا 6 شباب.
0: نفذت كتائب الهندسة في الجيش عمليات مسح وتمشيط لتطهير آخر حقول الألغام في منطقة قارة بريف دمشق باستخدام كاسحات الألغام. وبدأت الوحدات عملياتها في 3 آب الماضي، وتمكنت من إتلاف أكثر من 1500 لغم من مخلفات الحرب بعد نقل بعضها وإتلاف القسم الآخر في مواقع آمنة، وذلك بهدف تأمين المنطقة وضمان سلامة الأهالي. نقلت مراسلة تلفزيون سوريا أن قوى الأمن الداخلي أطلقت سراح 17 شخصا من الموقوفين على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة عين العرب كوباني بريف حلب. ووفق المراسلة فإن إطلاق سراح الموقوفين جاء بعد اجتماع وجهاء من المنطقة مع قوى الأمن الداخلي في المدينة بعد التوترات الأمنية الأخيرة التي شهدتها في إعقاب حادثة مقتل عنصر سابق في قصد. قال معاون محافظ حلب علي حنورة إن حادثة سجن عين العرب كوباني وقعت إثر استعصاء نفذه أحد المساجين، ما أدى إلى وفاة 10 مساجين وإصابة 16 آخرين. وأشار أيضا إلى أن وزارة الداخلية شكلت لجنة للتحقيق في ملابسات الحادثة.
4: يوم الجمعة الماضي حصلت حادثة مؤسفة في سجن عين العرب كوباني نتيجة استعصاء أقدم أحد المساجين على إحراق بطانيته. تفاقم الأمر وبدأت الأمور تخرج عن السيطرة في البداية، مما أدى إلى وفاة واختناق 10 مساجين وإصابة 16 آخرين. حاليا المصابين هم قيد المعالجة في المشفى. كل الرحمة للمتوفين وكل العزاء لأهالي الضحايا. قامت وزارة الداخلية بتشكيل لجنة تحقيق لتقف عند ملابسات ومجريات الأحداث، ليكون كل كوادر السجن القائمين على السجن قيد التحقيق.
0: قال وزير الخارجية سعد الشيباني في كلمة له خلال المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، قال إن دمشق تعاونت بشكل كامل مع الوكالة منذ تموز الماضي، مؤكدا أن 73 طنا من اليورانيوم الطبيعي باتت تحت إشرافها.
5: دمشق زمام المبادرة بقرار سيادي مستقل. في 17 من تموز وجهنا رسالة رسمية إلى الوكالة تفصح فيها عن وجود مواد نووية في موقع غير معلن. وفي 29 من الشهر ذاته وقعنا مذكرة التفاهم مقرونة بخارطة طريق واضحة المعالم للاستخدامات السلمية. لقد شرعنا أبواب موقع دير الزور ليكون المدير العام أول من يطأ أرضه في 16 من آب بعد قرابة عقدين من الإغلاق المحكم. وبدأنا جنبا إلى جنب مع خبراء الوكالة برفع بقايا المفاعل من تحت طبقات الخرسانة المسلحة، كما بادرنا بتقديم كافة المعلومات التصميمية وتقارير حصر المواد النووية التي كان المجلس يطالب بها منذ عام 2011. واليوم باتت 73 طنا من اليورانيوم الطبيعي تحت إشراف وضمانات الوكالة وستبقى آمنة في سوريا.
0: وأضاف شيباني أن الاحتلال الإسرائيلي يستمر في انتهاك السيادة السورية في خرق سافر لاتفاقية فضل الاشتباك الموقعة في العام 1974، وطالب بضغط دبلوماسي ودولي حازم لوقف هذه الاعتداءات الممنهجة وإلزام الاحتلال بالانسحاب إلى خطوط ما قبل 8 من كانون الأول من عام 2024.
5: تستمر قوة الاحتلال الإسرائيلي في انتهاك سيادتنا واستهداف أراضينا في خرق سافر لاتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 وللقوانين الدولية. إن هذا التناقض الصارخ بين التزامنا المؤسسي بالشرعية الدولية وتمرد إسرائيل المستمر عليها يضع المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي لمصداقيته. ومن هذا المنبر نطالب بضغط دبلوماسي ودولي فاعل وحازم لوضع حد فوري لهذه الاعتداءات الممنهجة. إن الاستقرار الإقليمي مرهون بإلزام قوة الاحتلال بالعودة الصارمة إلى اتفاقية عام 1974 والانسحاب الكامل إلى خطوط ما قبل 8 ديسمبر لعام 2024.
0: هذا وأشادت الولايات المتحدة وفرنسا خلال المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بخطوات سوريا الأخيرة في ملف التزاماتها النووية، ورحبتا بتعاونها مع الوكالة وإتاحة الوصول إلى المواقع النووية. وقال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت إن سوريا اتخذت تدابير ملموسة لمعالجة حالات عدم الامتثال السابقة، وبدأت تقديم تقارير كاملة ودقيقة بما يتوافق مع اتفاق الضمانات. ومن جانبها رحبت المفوضية الفرنسية للطاقة البديلة والطاقة الذرية بموافقة سوريا على إتاحة الوصول إلى جميع المواقع النووية دون عوائق، مشجعة دمشق على التواصل مع الوكالة للتوصل إلى بروتوكول إضافي يعزز الثقة بالطابع السلمي لأنشطتها النووية. قال وزير التربية والتعليم محمد تركو خلال جلسة استماع في مجلس الشعب إن لدى وزارة التربية خطة طارئة تتضمن تأمين حق التعليم لكل طفل في سوريا بشكل مستعجل، وخطة استراتيجية تهدف إلى تطوير منظومة التعليم.
6: طبعا المنظومة التربوية الهدف الأساسي في وزارة التربية ضمن خطتها الاستراتيجية هو الانتقال من معالجة الفجوات إلى بناء منظومة تعليمية أكثر قوة وعدالة ضمن مكوناتها الخمسة. نحن في وزارة التربية عندنا خطتين هلا عم نشتغل عليهم، عندنا خطة طارئة وخطة استراتيجية. الخطة الطارئة الهدف منها تأمين حق التعليم لكل طفل في سوريا، هي الخطة الطارئة. أما الخطة الاستراتيجية نعمل على تطوير منظومة التعليم. يعني مثل ما يقولوا في شيء إسعافي وفي شيء استراتيجي.
0: وأضاف تركو أن التحدي الكبير بالنسبة لوزارة التربية هو استيعاب عدد الطلاب، موضحا أن توقعات العام الحالي لعدد الطلاب يبلغ 6 ملايين طالب، ولفت إلى أن الزيادة مدفوعة بعودة اللاجئين وعودة الطلاب المتسربين.
6: التحدي الكبير لوزارة التربية هو استيعاب الطلاب ضمن المدارس. بعد التحرير 2024 نهاية 2024 كان عدد الطلاب بالمدارس 4,300,000. العام الماضي كان العدد 5,300,000، بمعنى زاد 1,000,000 طالب. هذا العام القادم اللي بلش من أسبوع نتوقع يكون العدد 6 مليون طالب. فهذا التحدي الأساسي نحن قدام وزارة التربية أنه نأمن مدارس ومقاعد وكادر تدريسي، بالإضافة للعدد الموجود هو العدد المتزايد اللي هو ما يعادل 1,000,000 طالب. طبعا شو سبب الزيادة؟ عودة اللاجئين، النزوح الداخلي، التسرب عم يرجعوا على المدارس، وزيادة الولادات الطبيعية. فنحن التحدي الأكبر عم نحكي على الواقع هلا هو التزايد والرجوع إلى المدرسة. طبعا هو شيء إيجابي أن الكل عم يرجع للمدرسة.
0: ولازلنا في ذات الملف مشاهدين، حيث أكد وزير التربية أن المناهج التعليمية تحتاج إلى تحديث وتطوير، مشيرا إلى أن الوزارة أنهت المعايير الوطنية للمناهج تمهيدا لبدء عملية بنائها وتأليفها، وهي حاليا لدى المجلس الأعلى للتربية والتعليم.
6: المناهج واقعة مثل ما حكيتوا تحتاج إلى تحديث، تحتاج إلى تطوير. نحن صار عنا مجلس، إذا بتتابعوا أكيد شفتوا جلساته، هو المجلس الأعلى للتربية والتعليم. هذا المجلس يتضمن وزارة التعليم العالي، وزارة التربية، وزارة الثقافة، وزارة الأوقاف، هو برئاسة فخامة الرئيس. هذا المجلس هو اللي بيرسم السياسات التعليمية في البلد، اللي بيتصدى للقضايا الاستراتيجية، وأحدى أهم القضايا هو موضوع المناهج. وزارة التربية أنهت منذ 6 أشهر المعايير الوطنية لبناء المناهج الجديدة، وهي حاليا في المجلس.

0: بمجرد اقراره بالمجلس سيتم البدء بتاليف المناهج. في احد الاعضاء سالني انه ايمتى حتبلشوا بتاليف المناهج؟ نحن خلصنا اول مرحله هي المعايير، بعدين بيجي عنا اقرار المعايير، بعدين التاليف.
1: اقتصاديا، انطلقت اليوم في العاصمة دمشق فعاليات اليوم الأول من الاجتماع الاقتصادي السوري الأمريكي، والذي يضم العديد من الجلسات والحوارات بشأن الفرص الاستثمارية بين البلدين.
2: بحضور كبرى الشركات الأمريكية، انطلقت فعاليات اليوم الأول من الاجتماع الاقتصادي السوري الأمريكي في العاصمة دمشق، والذي يضم جلسات حوارية تناقش العديد من فرص الاستثمار والتعاون بين البلدين.
3: إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية والمغتربين كان لها دور قيادي تنسيقي بين الجهات الحكومية والشركات الأمريكية، اللي هي 55 شركة أمريكية ومنهم شركات كبرى. فكانت الهدف الأساسي هو بناء هي العلاقة بين الجهات الحكومية والجهات الوطنية. اليوم ابتدأنا أول جلسة أو أول يوم من الجلسات الثنائية اللي عم تكون على نطاق الحكومي. عنا البنك المركزي، عنا الوزارة المالية، وزارة الاقتصاد، فجهات كتير مختلفة وتخص بموضوع الاستثمار.
2: الفعاليات تركزت بشكل أساسي على جلسات ولقاءات أعمال ثنائية مباشرة بين الوفد الأمريكي والسوري، شملت عدداً من القطاعات الاقتصادية بحضور مسؤولين سوريين وممثلين عن الشركات المشاركة.
4: هلأ طبعاً اليوم أولاً سوريا منفتحة اتجاه الجميع، سواء القطاع الخاص أو العام، ولكن الشريك الأكبر والتعويل الأكبر طبعاً باتجاه الخاص، واستراتيجية ورؤية الهيئة هي تمكين هذا القطاع من خلال عدة محفزات، تبدأ من خلال تسهيل رحلة المستثمر وقدومه إلى سوريا اليوم، إلى تقديم الامتيازات والإعفاءات الضريبية والعديد من الأمور التي غطاها قانون الاستثمار الرئاسي الذي صدر عن فخامة الرئيس خلال العام الماضي. فهذا الأمر اليوم هو الأولوية. جلسة اليوم كانت مع قرابة 60 شركة أمريكية تحتوي على يعني كبرى أسماء الشركات في عدة مجالات، ونفخر بهذه الشركات والشراكات التي تمت معها، والعديد منهم أساساً قد بدأ.
2: يهدف الاجتماع المشترك إلى ربط الشركات السورية بنظيراتها الأمريكية العاملة في المجال ذاته للبحث في فرص الوكالات وعقود الإنتاج، إضافة إلى عرض المشاريع الاستثمارية المتاحة في السوق السورية، وخصوصاً في قطاعات التمويل والطاقة والاتصالات والنقل والصحة. جمعت اللقاءات الثنائية والاجتماعات الموسعة المنعقدة في دمشق فرصاً استثمارية شاملة خلال اليوم الأول من أعمالها، التي جمعت جهات حكومية سورية مع وفد أمريكي اقتصادي رفيع المستوى. وضع منصور، تلفزيون سوريا، العاصمة دمشق.
1: قال وزير الطاقة اللبناني جوصدي إن العمل جار منذ أشهر على استجرار الكهرباء من سوريا عبر خط الربط الكهربائي الذي يصل الأردن بسوريا ولبنان. وأوضح الوزير في تصريحات للمؤسسة اللبنانية للإرسال أن الخط يحتاج إلى أعمال إعادة تأهيل قبل تشغيله، وأشار أيضا إلى وجود إمكانية أخرى تتمثل في إنتاج سوريا نحو 150 ميجاوات من الكهرباء وتزويد لبنان بها. أعلن رئيس هيئة الاستثمار أحمد رواد رمضان إطلاق نظام مزاولة الاستثمار العقاري في خطوة تهدف إلى تسريع انتقال المشاريع العقارية من مرحلة الترخيص إلى التنفيذ الفعلية. قال رمضان خلال افتتاح المعرض الدولي لإعمار سوريا إعمار 2026 إن النظام الجديد يوفر إطارا أكثر وضوحا وتنظيما لممارسة الاستثمار العقاري، ويسهم في تسهيل الإجراءات وتنظيم العلاقة بين الأطراف المختلفة وحماية الحقوق، بما يمنح المستثمر مسارا أكثر مرونة من تقديم المشروع وحتى بدء التنفيذ. التقت كاميرا تلفزيون سوريا بالدكتور فايز عباس رئيس لجنة الاستجابة الطارئة في محافظة دير الزور.

0: للحديث عن تداعيات ارتفاع منسوب نهر الفرات والتحذيرات التي أطلقتها الجهات المعنية والإجراءات المتخذة للتعامل مع أي طوارئ.
1: اعتبارا من يوم غد الثلاثاء 15/9/2026 سيزيد الوارد المائي إلى محافظة دير الزور القادم من سد قديران إلى 1100 متر مكعب في الثانية، يظهر أثره يوم الخميس القادم، ثم سيستمر الوضع لمدة أسبوع، والثلاثاء بعد القادم 22/9/2026 سيزيد إلى 1200 متر مكعب في الثانية، يظهر أثره كذلك الخميس بعد القادم 24/9/2026. بالمحصلة كل هذه الارتفاعات أو الدفقات المتتالية ستؤدي إلى ارتفاع نهائي هو 2 متر و20 سنتيمتر. طبعا نهيب بالأخوة المواطنين خاصة الذين يسكنون في المناطق المنخفضة والقريبة من سرير النهر بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة عن لجنة الاستجابة الطارئة من حيث إبعاد الأدوات أو المعدات الزراعية بالإضافة إلى المواشي والانتباه إلى أطفالهم بشكل أكبر والامتناع عن السباحة بشكل مطلق.
0: حول هذا الموضوع مشاهدينا معنا الآن مصعب الحنت مراسل تلفزيون سوريا من دير الزور، مرحبا بك مصعب. إذن زيادة في مرتقبة في مياه نهر الفرات حذرت منها الجهات المعنية، مصعب لو تطلعنا على آخر ما لديك من تفاصيل.
2: مساء الخير لك عبد المنعم ولمشاهدينا الكرام. في الحقيقة نعم، جددت وزارة الطوارئ والكوارث ولجنة الاستجابة الطارئة التحذير لسكان محافظات دير الزور والرقة والحسكة ولا سيما القاطنين بالقرب من مجرى نهر الفرات مع استمرار ارتفاع كميات المياه الواردة عبر نهر الفرات، وأيضا زيادة التصريف الممرر عبد المنعم من سد قديران وسط دعوات رسمية لاتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر والابتعاد أيضا عن مجرى النهر وأيضا ضفافها. طبعا عبد المنعم بحسب المعطيات المعلنة من المقرر رفع كميات المياه الممررة من سد قديران تدريجيا إلى نحو 1100 متر مكعب في الثانية اعتبارا من 15 أيلول، على أن ترتفع إلى 1200 متر مكعب في الثانية اعتبارا من 22 من الشهر نفسه. طبعا الأسبوع الأول سوف ترتفع والأسبوع الثاني أيضا سوف ترتفع، الأمر الذي قد يؤدي إلى ارتفاع جديد في مناسب نهر الفرات وأيضا زيادة سرعة جريانه في المناطق الواقعة على ضفافه. طبعا في دير الزور تشير التقديرات إلى أن في 17 أيلول سوف يكون هناك ارتفاع شاقولي بحسب رئيس لجنة الاستجابة الطارئة الدكتور فايز، قد يقدر وصوله إلى 1.95 متر، على أن يستمر الارتفاع هذا إلى أسبوع قادم تكون هناك دفقة أخرى من سد قديران ويرتفع مستوى نهر الفرات إلى 2.20 متر. هناك تحذيرات كبيرة لأهالي دير الزور، الرقة، الحسكة، من يسكن على ضفاف نهر الفرات، من لديه مواشي، من لديه معدات، الذين يعملون في الأراضي الزراعية وعندهم جرارات أو محركات كهربائية. في الأسبوع القادم سوف ترتفع مستوى نهر المياه قرابة 35 سنتي إلى 40 سنتي بمعدل 2 إلى 2.20 متر. هذا ما حذرت منه إدارة الطوارئ والكوارث وأيضا لجنة الاستجابة الطارئة في عموم محافظة دير الزور بالتحديد، خاصة السكان القريبين من نهر الفرات. عندنا في دير الزور الجسر الترابي عبد المنعم خرج عن الخدمة منذ قرابة 20 إلى 25 يوم، بقي عندنا الجسر الحربي وهو ذهابا وإيابا لنقل السكان بين ضفتي الفرات شرقا وغربا وأيضا في مدينة الميادين. عبد المنعم،
0: نعم، يعني كيف استجاب الناس لهذه التحذيرات وكيف سيتصرفون ويتعاملون مع الأوضاع في المستقبل القريب مصعب؟
2: يعني من شهرين عبد المنعم كانت هناك دفقة قوية وارتفع مستوى نهر الفرات إلى أن وصل إلى الشوارع. اليوم هناك استجابة كبيرة من قبل الأهالي، من ابتعد عن نهر الفرات، من أبعد ما لديه من معدات، من جرارات زراعية، من محركات، رفع إذا كان قريب منزله من نهر الفرات رفع أهم الأشياء الموجودة في المنزل. هذه استجابة طارئة. الآن الأمر هو ارتفاع مستوى نهر الفرات، وأيضا عندنا مشكلة هي السباحة عبد المنعم، ما حذرت منه وزارة الطوارئ والكوارث وأيضا لجنة الاستجابة الطارئة في كل لقاء مع الدكتور فايز رئيس لجنة الاستجابة الطارئة كان يحذر أهالي دير الزور من عدم السباحة. نحن في هذا الموسم في محافظة دير الزور فقدنا 100 شخص، نسأل الله يعني الرحمة لهم، لكن اليوم سوف يرتفع مستوى نهر الفرات بشكل أكبر.

0: وسوف يكون مستوى جريان النهر أكبر بكثير. هذه التحذيرات يجب على الأهالي أن يأخذونها بقوة، لأن اليوم لازلنا نشاهد بعض الأطفال يسبحون. هناك من منع أطفاله ومنع أبنائه ومنع نفسه أيضا من الاقتراب والسباحة في نهر الفرات، لكن لا يزال البعض يسبح في هذا النهر. هذه التحذيرات يجب أن تؤخذ على محمل الجد. يجب على الأهالي أن لا يقتربوا من نهر الفرات، أن لا يسبحوا في نهر الفرات. اليوم المياه مرتفعة، سوف ترتفع الأسبوع القادم، تصل إلى مترين، في الأسبوع بعده سوف تصل إلى 2.20 متر، وهي مشكلة كبيرة. وأيضا سرعة جريان المياه، عندنا في دير زور المثل يقول المي غدارة. فيجب على الأهالي أن يتوخون الحذر ولا يقتربون ولا يأخذون المعلومات إلا من الجهات المعنية، سواء كان من محافظة دير زور أو من المنصات المعروفة.
1: نعم، مصعب الحنط مراسل تلفزيون سوريا كنت معنا من دير الزور، شكرا جزيلا لك. سجلت محافظة درعا أكثر من 2500 تبليغ عن أبار مخالفة ضمن إجراءات تهدف إلى تنظيم مصادر المياه والحد من أزمة الشح المائية. وقال رئيس مجلس مدينة نوى محمد مأمون العمارين أن المحافظة اتخذت سلسلة إجراءات بعد أزمة مياه الشرب التي شهدتها خلال فصل الصيف الماضي في ظل النقص الحاد في المياه الناتج عن مواسم الجفاف خلال السنوات الماضية. وأوضح العمارين أن المحافظة وجهت جميع الوحدات الإدارية لإجراء إحصاء شامل للأبار الموجودة ضمن مناطقها، سواء كانت آبارا زراعية أو مخصصة للاستخدام المنزلي داخل المخططات التنظيمية. بدأ مجلس مدينة الرقة إعداد الدراسات اللازمة لتنظيم منطقة مستجد نكيب 3 شرق سوق الهيل باتجاه حي المشلب، تمهيدا لإدخالها ضمن المخطط التنظيمي للمدينة. وقال رئيس المجلس علي الحسين إن العمل يتضمن إجراء مسح طبوغرافي وإعداد الدراسات عبر لجان مختصة قبل رفعها إلى وزارة الأشغال العامة والإسكان لاستكمال الإجراءات اللازمة. هذا وتتزامن الدراسات مع أعمال شق طرق رئيسية في محيط المنطقة بهدف تحسين الخدمات وتسهيل حركة الأهالي والحد من التوسع العمراني العشوائي. نظم موظفو الشؤون الاجتماعية والعمل في إدلب وقفة احتجاجية للمطالبة العادلة بزيادة في الرواتب أسوة بباقي الوزارات والمؤسسات الحكومية.
2: احنا طالعين بشان الرواتب، احنا مقطوع راتبنا 90 دولار للموظف. انا مثلا عندي 6 اولاد، ال 90 دولار المقطوع ايش بدي اسوي للتسع اولاد؟ احنا نطالب السيد المحافظ، محافظ إدلب، والوزيرة واخونا ورئيسنا احمد الشرع ينظر بامرنا، لان وضعنا سيء جدا جدا.
3: يعني راتب موظف نحن مثلا 120 دولار لعائله مثلا 6 اشخاص، ايش بدي قدي له هاي هذا الراتب؟ وبنفس الوقت في عندنا باقي الوزارات رواتب 500 دولار و600 دولار، وعندهم بدل مواصلات وعندهم بدل سكن، ونحن امورنا يعني على الاخر على الاخر يعني. وطبعا نحن بالنسبه لنا خبرنا يعني المديره المسؤوله عنا بمديريه ادلب، وهي على اساس تواصلت مع الوزاره بهذا الامر. يعني احنا ما طلعنا لحتى استنفذنا كل الوسائل.
1: تواجه الاف العائلات في مخيمات ادلب صعوبات في العوده الى منازلهم المدمره، ما يتركهم عاجزين عن مغادره هذه المخيمات في ظل غياب الدعم والمساعدات ونقص الخدمات الاساسيه.
4: لا بيتصلحني ولا بينسكن فيهن ولا شيء يعني. هاي دار ابني كمان الثاني.
5: ثلاثة منازل كانت تتسع لأبي خليل وولديه بريف إدلب، لم يبقى منها اليوم ما يتسع لعودة واحدة. بين حجارتها يبحث الرجل عن تفاصيل حياة تركها هنا، لكنه لن يطيل البقاء في مكان لم يعد صالحا لحياة عائلته. المنازل هنا تحولت جميعها إلى سبب يؤجل عودتهم، ويعيد أبا خليل في كل مرة إلى حيث ما تزال أسرته تعيش في المخيم.
4: والله إذا بدك الحق اللي عليه الله ما بريد يجي لهون، بس هوني أهلي وهوني يعني أخوتي هوني رجعوا على الضيعة صلحوا أخي. بس بالنسبة إلي وقت بيجي لهون بنزعج كتير كتير فوق ما تتصور. يعني واحد كل عمره مضى لحتى عمر له هالدار ويجي يلاقيها رجم حجار، ما هو إنه دار رجم حجار أخي.

0: يعني لا بتتصلح ولا بتتظبط ولا بتصير. يعني ايش بده يكون شعور الواحد؟ شعور الواحد يعني ما بقى يمكن بدنا نموت بالمخيمات وما نرجع حتى نحسن نسكن فيه ان شاء الله في يوم من الايام.
1: العودة الى القرية لا تعني دائما العودة الى المنزل، فمع بقاء آلاف البيوت مدمرة او غير صالحة للسكن، تجد كثير من العائلات نفسها مضطرة للعودة مجددا إلى المخيم بانتظار ما يجعل عودتها ممكنة فعلا. انتهت رحلة أبي خليل معنا، حيث بدأت حياة آلاف الأسر الأخرى في المخيمات التي ما تزال بالنسبة إليها مكانا اضطراريا للإقامة لا خيارا للاستقرار. وهنا أصبحت الحياة أكثر صعوبة، مساعدات غذائية تقلصت وخدمات صحية وتعليمية محدودة، في حين تراجعت مشاريع المياه والإصحاح في عدد من المخيمات. احتياجات يومية تتزايد مقابل خدمات ومساعدات لم تعد كما كانت خلال سنوات النزوح.
2: يجيب لي حديدات أبيها، أنت جيب ربطة الخبز كل شلمحن الله، ويشتغل بين زلم وبين حريم، ودورنا خراب وين أروح؟ واني دحشان عيني، سويت الأيام عملية والله ما عندي شيء، وين أروح؟ شو قل لي؟ وجوعانين وعطشانين، علمني شو نسوي؟ ثلاث بنات رامل.
1: ورغم قوافل العودة الطوعية المتلاحقة، لا يزال أكثر من 600 مخيم قائما في إدلب، وبحسب أحدث الأرقام الرسمية عاد أكثر من 162 ألف عائلة إلى مناطقهم، في حين بقي أكثر من 85 ألف عائلة في المخيمات حتى أواخر آب. إبراهيم السويد، تلفزيون سوريا، ريف إدلب.
3: يواجه مواطنون في دمشق ارتفاع تكاليف المعيشة مقابل أجور متدنية، ما يدفع كثيرين منهم إلى العمل في مهنتين أو أكثر حتى خلال اليوم الواحد لتأمين احتياجاتهم الأساسية.
4: حين ينتهي دوام راتب في وظيفته الحكومية، لا يكون المنزل محطته التالية، بل دراجته النارية التي يبدأ عليها عملاً آخر يكمل بها يومه. يقضي راتب ساعات إضافية في نقل الركاب على دراجته النارية بعد انتهاء عمله الحكومي ليؤمن دخلاً إضافياً يحتاجه، لكنه في المقابل يقتطع من يومه ساعات كان يمكن أن يقضيها مع عائلته.
5: أنا موظف من الصبح للساعة 3 دوام، بس مع المطلوب من الحياة وتطورات الحياة والأولاد وهالمتطلبات، فخلينا ندور على شغلة تانية، فأنا ما لقيت غير الموتور أو يعني شغلة التوصيل وهالقصة. هلا مثلا دوامي للساعة 3، عندي 4 ساعات للسبعة، هذول ممكن مشي لي فيهم 4-5 طلبات، ممكن جيب مردود ولو كان خبزاتك مثل ما بقولوا كم غرض لبيتك. الآثار المترتبة، بطلع الصبح أنا أولادي نايمين، رجعت لقيت النايمين. يعني الشغل الثاني هون عندنا بسوريا صار حاجم ولحة، لأنه شو ما الإنسان عم يشتغل قطاع عام قطاع خاص ما له كافي بيته.
4: راتب ليس وحده من يواجه فجوة بين الدخل والاحتياجات، فبحسب دراسة ميدانية شملت 5 مدن سورية، تعتمد 73% من الأسر على أكثر من مصدر للدخل. ورغم رفع الحد الأدنى للأجور بموجب المرسوم الأخير إلى 12560 ليرة جديدة، لكنه ما يزال بعيداً عن الاحتياجات الفعلية للأسرة السورية في وقت بلغ فيه خط الفقر الأعلى نحو 72600 ليرة جديدة شهرياً وفق بيانات المركز السوري لبحوث السياسات.
6: الحد الأدنى للأجور يبقى أعتقد أنه قاصر مقارنة بمستوى تكلفة المعيشة في سوريا. إن تحدثنا عن مواصفات النظام الأفضل للحد الأدنى والأجور كما تتبع أو يتبع في بعض الدول، فنحن نتحدث ربما عن ربط هذا الحد الأدنى بمستوى المعيشة، بمستوى تكلفة المعيشة، بمؤشرات التضخم، ربما بسلة معيشية دوريا كل نصف سنة أو ربما كل عام، بحيث يتوائم هذا الحد الأدنى للأجور مع هذه السلة.
4: مع ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية، لم يعد العمل الثاني خياراً إضافياً، بل أصبح أسلوب حياة لسد فجوة تتسع يوماً بعد آخر بين الدخل والاحتياجات الأساسية. علي عثمان، تلفزيون سوريا.
3: ختام نشرة.

0: يدعوكم المعرض الدولي لإعمار سوريا إعمار 2026 لزيارته من 13 إلى 16 من أيلول في مدينة المعارض بدمشق من 4 عصراً وحتى 11 مساءً. أصحاب الشركات، المستثمرين وجميع التخصصيين والمهتمين بقطاعات الإنشاءات، الصناعة والطاقة. 4 أيام تجمعكم بالشركات والمستثمرين وصناع القرار. سجل زيارتك الآن عبر إعمار إكسبو.com.
1: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع على تلفزيون سوريا.
2: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك بسواعد أبنائها وبروح التعاون. تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
3: هروب بشار الأسد من دمشق
4: في زمن تتسارع فيه الأحداث.
5: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
6: من تلفزيون سوريا،
4: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
7: ختام النشرة في أمان الله.

عبد الحميد السراج. عبد الحميد السراج رئيس المخابرات العسكرية، صاحب القبضة الحديدية، وعراب الدولة البوليسية.

ولد عبد الحميد السراج في مدينة حماة عام 1925. انتسب إلى الكلية الحربية في حمص، ثم أوفد لإكمال دراسته العسكرية في فرنسا، حيث تخرج منها ضابطاً عام 1947. عاد السراج إلى سوريا، ثم سريعاً ما اشترك في جيش الإنقاذ عام 1948. ترقى السراج في المناصب الحكومية والعسكرية والأمنية رويداً حتى تم الاتفاق على اسمه رئيساً للمكتب الثاني أو المخابرات العسكرية السورية عام 55. خلال عمله هذا زرع السراج الرعب في قلوب أكثر السوريين، ليس بدءاً بحملة اعتقال عشوائية للقوميين السوريين، وليس انتهاءاً بتحويل السجون إلى أماكن تعذيب لا ترحم، عدا عن تنشيطه لشبكة المخبرين في المجتمع. كان السراج قومياً عربياً معجباً بجمال عبد الناصر، بل ومؤمناً به. عاد أكثر الأطياف السياسية بما في ذلك البعث والشيوعيين، ولعب دوراً هاماً في تحقيق الوحدة عام 1958. عينه جمال عبد الناصر وزيراً للداخلية في الإقليم الشمالي من دولة الوحدة سوريا، وكان الحاكم الفعلي لها حتى لقب بنائب الملك في سوريا. واصل السراج سياسته في قمع وتضييق الحريات وانتهاك الحقوق، حتى إنه أصدر قراراً صار بموجبه على كل مواطن أن يحصل على إذن مغادرة قبل السفر خارج سوريا. عام 1960 قام الرئيس عبد الناصر بترفيع السراج ليصبح رئيساً للمكتب التنفيذي للإقليم الشمالي، أي رئيس وزراء في سوريا، ونائباً لعبد الناصر أيضاً. ولعل نظام الدولة البوليسية الذي كرسه السراج أدى إلى تفاقم النقمة عليه وعلى دولة الوحدة كذلك، فكانت جريمة قتل فرج الله الحلو تحت التعذيب وإذابته بالأسيد إحدى المحطات التي خلفت رغبة عارمة ضده. في 22 من أيلول عام 1961 طلب عبد الناصر من السراج أن يستقيل بعد أن بلغ التذمر منه حداً عظيماً. استجاب السراج لهذا الطلب دون أن يعلم ما سيكون بعد أيام قلائل. بعد استقالته نفذ ضباط سوريون انقلاباً أنهى الوحدة، وزجوا السراج في سجن المزة العسكري، وهو السجن الذي عذب فيه السراج الكثير من مناوئيه. قضى السراج في السجن 8 أشهر قبل أن تقوم المخابرات المصرية بتهريبه إلى القاهرة. قضى الرجل حياته في القاهرة حتى توفي فيها عام 2013. وللمفارقة، في اليوم ذاته الذي قدم فيه استقالته من منصبه لعبد الناصر في 22 من أيلول عن عمر ناهز 88 عاماً، وري السراج الثرى في القاهرة وهو يشهد ثورات الربيع العربي تنتفض ضد القبضة البوليسية التي ساهم هو بنفسه في خلقها.

مساء الخير، هذه حلقة جديدة من سوريا اليوم. نناقش في الساعة الأولى موافقة مجلس الشعب على عقد جلسة استماع لوزير الطاقة محمد البشير

بعد قرار رفع أسعار المشتقات النفطية في ظل استمرار الاحتجاجات في عدة مناطق لليوم الثاني رفضاً لقرار رفع الأسعار. فهل تساعد جلسة الاستماع في إنهاء هذه الأزمة؟ في المحور الثاني نناقش انطلاق فعاليات اجتماع وفد اقتصادي أمريكي يضم 50 شركة وأكثر من 80 مبعوثاً، بينها اجتماعات مع هيئة الاستثمار ومصرف سوريا المركزي وأخرى مع وزارات المالية والاقتصاد والاتصالات والطاقة. فما مخرجات هذه الاجتماعات وما فرص ترجمتها إلى استثمارات واتفاقيات؟ أما في المحور الأخير فنناقش تأجيل الاجتماع الإقليمي في صلالة بعمان الذي كان من المقرر عقده اليوم بحضور 5 دول خليجية والعراق وإيران بشأن أزمة مضيق هرمز، فما تداعيات تعثر المفاوضات على التجارة العالمية؟ مرحبا بكم

0: طلب مجلس الشعب حضور وزير الطاقة محمد البشير إلى جلسة استماع يوم الخميس المقبل لمناقشة قرار رفع أسعار المشتقات النفطية وتداعياته عقب احتجاجات شعبية مستمرة في عدة محافظات رفضا للقرار.
1: حين ارتفعت أسعار المحروقات اشتعلت معها الإطارات في 80 نقطة موزعة بين حلب وإدلب والرقة والحسكة ودير الزور لتتحول الطرقات الرئيسية إلى ساحات احتجاج، ما دفع أعضاء في مجلس الشعب لتقديم طلب عقد جلسة استماع لوزير الطاقة محمد البشير لتبرز تساؤلات في الشارع حول جدوى هذه الجلسة وتأثير مخرجاتها على قرار رفع الأسعار. مجلس الشعب أكد في بيان طلب حضور وزير الطاقة محمد البشير إلى جلسة استماع يوم الخميس المقبل لمناقشة أسباب قرار رفع أسعار المشتقات النفطية وانعكاساته على المواطنين، ويأتي هذا الطلب بعد تحرك برلماني بدأ حين وقع أكثر من 50 عضوا على طلب موجه إلى رئاسة المجلس لمساءلة الوزير. ووفق التسعيرة الجديدة ارتفع سعر لتر المازوت من 125 إلى 175 ليرة سورية جديدة بزيادة بلغت نحو 40%، في حين وصل سعر لتر بنزين أوكتان 95 إلى 195 ليرة بعد أن كان 152 ليرة، وارتفع سعر لتر بنزين أوكتان 90 من 142 إلى 185 ليرة. من جانبها أوضحت وزارة الطاقة أن التعديل مؤقت وجاء نتيجة ارتفاع استثنائي في كلفة تأمين المشتقات من الأسواق العالمية متزامناً مع دخول مصفاة بانياس في صيانة شاملة تستمر نحو شهرين، مما يزيد الحاجة للاستيراد الخارجي. بين مطالب الشارع بالتراجع عن القرار وتعليل الحكومة بارتفاع الأسعار العالمية، تبقى الجلسة القادمة محطة الاختبار الأولي، هل ستقنع إجابات الوزير نواب الشعب؟ أم أن الشارع سيظل ينتظر إجابات أوضح من مجرد تفسير مؤقت لأزمة باتت تثقل كاهل المواطن؟
0: ينضم إلينا الآن محمد فواز المحلي عضو مجلس الشعب من دمشق، وعبد الفتاح عبيد عضو مجلس الشعب ونائب رئيس لجنة التربية من دمشق أيضا، وعبد الوهاب عاصي الباحث في مركز جسور للدراسات من غازي عنتاب، ومحمد منير الفقير وسينضم إلينا يعني عضو المكتب السياسي في تيار سوريا الجديدة محمد منير الفقير لاحقا. مرحبا بكم جميعا. أستاذ محمد فواز، دعوتم في مجلس الشعب لجلسة استماع لوزير الطاقة محمد البشير يوم الخميس المقبل، ما الذي يعني سيحصل في هذه الجلسة؟ ما المتوقع؟
2: أسعد الله مساءك بكل خير سيد العزيز، لك والمشاهدي قناة سوريا. هل تسمعني سيدي؟
0: نعم أستاذ فواز أسمعك، ما المنتظر من هذه الجلسة للاستماع لوزير الطاقة؟
2: حقيقة شاهدتم بالأمس الأسعار الوقود المرتفعة والتي انعكست على الشارع بشكل سلبي، مما دعا الناس إلى الخروج والتعبير عن رأيهم لهذا القرار، ومن منطلق

0: احنا كأعضاء في مجلس الشعب استجبنا للشارع وقدمنا بطلب للسيد رئيس مجلس الشعب بطلب جلسة للاستماع للسيد وزير الطاقة. كان هناك في البداية حوالي 25 نائب تقدموا بالطلب، ثم ارتفع العدد ليتخطى 100 نائب من مختلف المحافظات السورية.
1: طيب،
0: ونتوقع إن شاء الله يوم الخميس تم تحديد الجلسة الساعة 12، وإن شاء الله سوف نطرح عدة من الأسئلة وننتظر منها الإجابة من السيد الوزير عن أسعار الوقود وعلى أي أساس تم رفع سعرها وكيف هم سيعالجون مشكلة ارتفاع الوقود على الشارع بالنسبة للتنقلات وارتفاع الأسعار المواد الأساسية.
1: طيب أستاذ عبد الفتاح، ما الذي تنون القيام به بالضبط؟ يعني أنتم كأعضاء في مجلس الشعب ماذا يعني ستناقشون وزير الطاقة أم ماذا؟
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم. طبعا القضية هي ما طلب دعوة وزير الطاقة إلا لمناقشته. فطبعا كما نعلم أن مجلس الشعب هو مقسم إلى لجان، خلصت هذه اللجان إلى اختصاصات معينة، منها لجنة الطاقة التي ساهمت أيضا في طلب دعوة للاستماع إلى وزير الطاقة. طبعا هذه اللجنة المختصة كما حدث اليوم في الاستماع لوزير التربية والتعليم ستجتهد على إعداد محاور أساسية تناقشها كلجنة مختصة بهذا المجال، تسأل وزير الطاقة عن أسباب ارتفاع الطاقة وتناقشه بشكل عام عن عمل الوزارة، ثم يتاح المجال لباقي الأعضاء إذا كان هناك أي تساؤل آخر يسأل للسيد معالي وزير الطاقة ويجيب الوزير على هذه الأسئلة.
1: طيب يعني أستاذ عبد الفتاح، يعني أنتم سلطة تشريعية، هل ستقومون بمساءلة الوزير؟
2: نعم.
1: عمل الوزارة أم فقط يعني تستمعون له؟ لأنه فقط الاستماع للمسؤول هذا يمكن أن يحصل في الإعلام، يعني نحن مثلا يخرج معنا مسؤول نوجه له أسئلة، أنتم لا، مجلس الشعب سلطة تشريعية، وبالتالي ما هي صلاحياتكم في التعامل مع هذا الموضوع؟
2: طبعا مجلس الشعب في الرقابة البرلمانية له الآن متاح له الاستماع للوزير، وهي أحد الأدوات الرقابية التي يستعملها مجلس الشعب بحسب الإعلان الدستوري للجمهورية العربية السورية. أما عن موضوع الاستماع فهو ليس فقط استماع كما يحدث على وسائل الإعلام، أنت تسأل وهو يجيب وتنتهي الحلقة ويذهب الوزير إلى وزارته. الاستماع يسأل الوزير عن أمور دقيقة في وزارته وتتم الإجابة عنها بشكل رسمي.
1: طيب ماذا لو قدم إجابات
2: حسب
1: يعني
2: المادة 101
1: لم تكن مقنعة مثلا؟
2: خليني كفي أستاذ بعد ذلك.
1: تفضل.
2: تمام، ما خليتني كفي. هو حسب المادة 171 من النظام الداخلي لخص مجلس الشعب اللي أقر أخيرا، هذه المادة تتحدث عن موضوع جلسات الاستماع، ومنها إذا أجاب الوزير إجابات رآها المجلس أنها كافية ينهى الموضوع بهذا الاستماع. أما إذا أجاب الوزير إجابات ورأى مجلس الشعب أنها غير كافية تطلب منه إيضاحات أخرى ضمن وقت محدد يوجهها إلى مجلس الشعب، ثم يقوم رئيس مجلس الشعب بتوجيه اللجنة المختصة إلى كتابة تقريرها المفصل وتوجيهه إلى مكتب المجلس ورئاسة مجلس الشعب.
1: طيب
2: ثم ترفع إلى الجهة الجهات المختصة لمتابعة الأمر، ويطلب الوزير للمتابعة مما تحدث عنه في جلسات استماع أخرى.
1: مين الجهات المختصة أستاذ عبد الفتاح؟
2: مين الجهات المختصة اللي مسؤولة عن عمل الوزارات؟ توجه لها هذه التوصيات.
1: يعني لمن؟ يعني أنتم كمجلس شعب سلطة تشريعية

0: هل تحتاج إلى تشريعات جديدة؟ هل تحتاج إلى تعديل قوانين جديدة حتى يقوم مجلس الشعب باقتراح هذه القوانين؟ ننتظر مشاريع قوانين من الوزارات لتقييمها وتعديلها حتى تتناسب مع المرحلة.
1: أستاذ محمد فواز، يعني أنتم ترفعون بعد الاستماع لأي وزير ترفعون تقريرا ما فهمناه إذن لرئاسة الجمهورية يعني بما يراه المجلس؟
2: نحن لا نرفع تقريرا بمعنى تقرير لرئاسة الجمهورية. نحن بعد جلسة الاستماع نسجل كل البيانات والإجابات التي أجاب عليها السيد الوزير، ومن بعدها نتابعها مع المجلس مع اللجنة المختصة. يعني على سبيل المثال اليوم كان عندنا جلسة استماع مع وزير التربية والتعليم، بعد كان هناك عديد من الأسئلة ابتدأت باللجنة ثم أصبحت على مستوى المجلس تقريبا حوالي 40 مداخلة وسؤال وجواب من السيد الوزير. بعدها نتابعها مع لجنة التربية والتعليم. يعني على سبيل المثال موضوع الكوادر، كان اليوم مثلا تكلمنا عن نقص في الكوادر، هو وعد مثلا بعد سنة أو سنتين أو شهر أو شهران أن يكون هناك مثلا على مستوى، تكلم مثلا على مستوى الساحل هناك نقص في ببعض المناطق وهناك اكتفاء ببعض المناطق، فسوف تحدث عملية مناقلة من منطقة إلى منطقة خلال مدة مثلا 6 أشهر. نحن سوف نتابعها مع لجنة التربية والتعليم كمجلس. أنا اليوم أنا عضو في نائب رئيس لجنة النقل والملاحة وعضو في لجنة الإدارة المحلية، أتابع مع زميلي في اللجنة أو اللجنة التي من ضمن مجلس الشعب عمل الوزارة المختصة.
1: طيب أستاذ فواز، يعني في حال مثلا الوزارة تقوم بسياسات معينة والمجلس يرى بأنه هذه السياسات غير صحيحة خاطئة، ما صلاحياتكم؟ هل تستطيعون طلب تعديل يعني هذه السياسات؟
2: صلاحياتنا الرقابية هي استدعاء الوزير لجلسة استماع، هذا ما أعطانا إياه الإعلان الدستوري وتكلم عنه الأستاذ عبد الفتاح قبل قليل.
1: وبالتالي
2: الصلاحيات
1: يعني
2: الرقابية التي يملكها المجلس الآن هي الاستماع وفقا للإعلان الدستوري، وفقا للنظام الداخلي الذي أعده المجلس والذي استند على الإعلان الدستوري، لأنه هو سقف التشريع الآن في المرحلة الانتقالية هو الإعلان الدستوري، ونظام البلاد الآن هو نظام رئاسي نص على فصل السلطات بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة الغذائية. ومبدأ الفصل هو لكي لا يتداخل عمل أي سلطة على السلطة الأخرى،
1: هو بالعادة فصل
2: السلطة التشريعية.
1: اسمح لي بس، هو بالعادة فصل السلطات يعني ألا تمارس السلطة التنفيذية نفوذا على السلطة التشريعية، لكن السلطة التشريعية لديها دور رقابي، هذا جزء
2: ليس
1: من
2: نفوذها. ألا تمارس السلطة التنفيذية أستاذي، ألا تمارس السلطة التنفيذية مهام السلطة التشريعية، فبمجرد انعقاد مجلس الشعب هو المخول بإصدار التشريعات والقوانين والسلطة التنفيذية مخولة بالتنفيذ، ونحن لا نستطيع أن نتدخل بالأمور التنفيذية في السلطة التشريعية.
1: طيب
2: عفوا السلطة التنفيذية هم مهمتهم، هم كسلطة تنفيذية من مهامهم التنفيذية، وإحنا عندنا المهام التشريعية، وأيضا أعطانا حق المهام الرقابية من خلال الاستماع، ما أعطانا الإعلان الدستوري أكثر من الاستماع في هذه المرحلة.
1: طب الآن نحن مثلا في أزمة المحروقات، لأنه شفت يعني في احتجاجات وهناك يعني رفض عام في سوريا.
2: نعم.
1: طيب إذا استمعت لوزير الطاقة، سيد وزير الطاقة، والمجلس رأى أن السياسات هناك مشكلة، يجب إعادة النظر بالسياسات، تغيير هذه السياسات مثلا، هل سيكون أي تأثير يعني بعد جلسة الاجتماع هذه؟ هل ينتظر أن يكون هناك أي تغيير، أم مجرد أن الوزارة تعرض والمجلس يستمع فقط وبالتالي ليس لديه قدرة على التأثير؟
2: نحن طلبنا جلسة الاستماع. نعم أكيد أكيد، بالطبع مجلس الشعب لديه القدرة على التأثير من خلال جلسات الاستماع. نحن سوف يأتي السيد الوزير لنستمع ما هو السبب الذي دفع الوزارة لرفع الأسعار، وأنتم ترون أن سوريا جزء من العالم، والعالم اليوم في أزمة في قطاع النفط، لكن ما الحلول لديه؟ اليوم الشارع بما أنه انتفض لهذا القرار، يجب أن يكون لدى الوزارة

0: حلول تقدمها للشارع.
1: أستاذ فواز، يعني هو يعني السلطة، يعني تستطيع وزارة الطاقة أو السلطة التنفيذية الحكومة هي من تشرح لماذا رفعت الأسعار؟ يفترض أنه مجلس الشعب هو صوت الشعب،
0: نعم،
1: وبالتالي يعني يوصل الطرف الآخر،
0: سوف تشرح من خلال يحاول
1: تنفيذ مصالح،
0: نعم،
1: الطرف الآخر، يعني الشعب مش الطرف الآخر، هو الشعب.
0: ممكن سؤالك مرة ثانية معليش؟
1: أنه مجلس الشعب هو اسمه مجلس الشعب، يعني يفترض أن يكون صوت الشعب لا صوت الحكومة أو السلطة، صحيح؟
0: نحن صوت الشعب، أكيد صوت الشعب، ونحن انطلاقا من مطالب الشعب بالاحتجاج على هذا القرار طلبنا جلسة الاستماع لوزير الطاقة وجلسة عاجلة. يعني بالأمس كانت الاحتجاجات، وفي نفس اليوم مباشرة تقدمنا بالطلب، وخلال 72 ساعة هو طلب عاجل، سيكون وزير الطاقة بين في تحت قبة البرلمان إن شاء الله، ونسمع منه سبب زيادة الأسعار وشرح مفصل إن شاء الله، وسيكون في جلسة علنية يشاهدها الشعب كله إن شاء الله.
1: نعم.
0: إن شاء الله كل النواب،
1: لكن دون أي يعني
0: الأسئلة الكافية.
1: هو هي السؤال كان، يعني
0: فضل.
1: أعود للأستاذ عبد الفتاح، يعني أنتم كمجلس الشعب فقط تستمعون، يعني هو يعني من طرف واحد سيكون مثل الإعلام مثلا، إذا طلع أو طلع بمؤتمر صحفي مثلا الوزير وتحدث إلى الجمهور وأدلى بتصريحات، شو الفرق إذا لم يكن لدى المجلس قدرة على تعديل سياسات، طلب اقتراح مثلا، توصيات معينة تلتزم بها الحكومة؟
2: طيب أستاذ، أنا شرحت لك قبل قليل المادة 171 وتفصيلاتها. أنا أوجه لك السؤال كأعلام، ما هي قدرتك على دعوة الوزير وطلب منه الإجابة على بعض الأسئلة، وما هي صلاحيات الإعلام بهذا الموضوع؟
1: وبالتالي مجلس الشعب لديه يعني ذات قدرة التأثير الإعلام، رغم أنه حتى بالإعلام تطرح
2: جاوبني
1: أسئلة نقدية.
2: جاوبني بس جاوبني على هذا السؤال بعد.
1: هو حضرتك عضو مجلس الشعب، ولذلك الناس ينتظرون منك أن يستمعون إلى الإجابة.
2: أنت إعلامي يا أستاذ، أنت إعلامي، أنا أنتظر منك إجابة. أنت عم تقارن بين مجلس الشعب والإعلام،
1: يعني
2: أنا أنتظر منك إجابة، ما هو مدى تأثيرك؟ تمام.
1: هو بس
2: أستاذ
1: عبد الفتاح، يعني هل هذا يعني اعتراف بأنه مجلس الشعب مع كامل الاحترام لكم هو كأنه منصة إعلامية؟ يعني هو
2: لا لا
1: فقط
2: لا، مو اعتراف أستاذ، لا لا لا، ليس منصة إعلامية أستاذ، ليس منصة إعلامية. أنا طلبت منك الإجابة على السؤال حتى أجيبك على سؤالك، ما الفرق بين الإعلام وبين مجلس الشعب؟ ما الفرق بين جلسة الاستماع والفرق بين أنك إعلامي تصرح بعض التصريحات؟
1: طيب سأجيبك أستاذ عبد الفتاح. مجلس الشعب يقارن بمجالس الشعب والبرلمانات. البرلمانات في معظم دول العالم هناك جلسات استماع وجلسات مساءلة تحصل للمسؤولين،
2: بس بعد إذنك،
1: مثل الكونغرس مثلا بالولايات المتحدة،
2: تمام.
1: مثل البرلمانات في أوروبا وفي تركيا.
2: أنت حضرتك قارنت، عم تقارن، ذكرت أنه ما الفائدة من جلسة الاستماع إذا كانت كالإعلام يستطيع أن يجيب عن بعض الأسئلة، صح؟ فأنا سألتك، أنا جاوبتك قبل شوي على هذا السؤال بأن المادة 171، وذكرت لك تفاصيلها ضمن النظام الداخلي، أن جلسة الاستماع هي الأداة الرقابية المتاحة لدى مجلس الشعب السوري حاليا،
1: طيب،
2: وفق النظام الرئاسي ووفق الإعلان الدستوري، تمام. فجلسة الاستماع هي المتاحة حاليا لمجلس الشعب، وذكرت لك أن ضمن المادة 171 ضمن النظام الداخلي لمجلس الشعب، إذا اكتفى مجلس الشعب بالإيضاحات التي يوضحها الوزير ينهي موضوع الجلسة. أما إذا لم يكتفي مجلس الشعب بالإيضاحات التي وضحها الوزير يطلب منه إيضاحات إضافية ضمن وقت محدد يرسلها إلى مجلس الشعب.
1: يعني هو أستاذ الفتاح، خلينا بس
2: يصدر
1: يعني
2: مجلس الشعب توصيات.
1: سؤال واضح ومباشر، المواطنون يتساءلون، هل نتيجة هذه الجلسة التي ستعقد بمجلس الشعب وسيستمع فيها المجلس لوزير الطاقة الأستاذ محمد البشير، هل سيتغير شيء أم لا؟ هذا هو السؤال.
2: هلا، مهمة مجلس الشعب هي تشريعية بالبداية. إذا كان حسب إيضاحات الوزير هناك مشكلات تشريعية محددة ممكن العمل عليها، يعمل مجلس الشعب على هذه التشريعات لتغييرها.
1: طيب، إذا كانت مشكلة بسياسات مثلا
2: إذا كان
1: الوزارة،
2: إذا كانت المشكلة بالسياسات ترفع التوصيات للوزارة بتغيير هذه الوزارات، لكن لا نتدخل بالأعمال الإجرائية التي تعملها الوزارة.
1: طيب خلينا ناخذ، نحن يعني أخذنا من وقت الضيوف. أستاذ عبد الوهاب عاصي معنا، مرحبا بك أستاذ عبد الوهاب، لكن كان من المهم نستمع للأساتذة فواز وعبد الفتاح وسنعود إليهما طبعا. أستاذ عبد الوهاب، يعني تحدثنا قليلا عن دور مجلس الشعب، لكن المشكلة الأساسية هي ارتفاع الأسعار المحروقات. إلى أي درجة الشروحات حتى الآن والتصريحات الرسمية حول ربط الموضوع بشكل أساسي بأزمة الطاقة العالمية مقنعة للسوريين؟
3: يعني قبل الإجابة عن هذا السؤال، دعني فقط أضيف يعني شيء على ما ذكره ضيفك الكريمين أعضاء مجلس الشعب، وهو مسؤولية المجلس بشأن الرقابة والاستماع والاستجواب إلى الوزراء وزراء الحكومة. صحيح هذا منصوص في الإعلام الدستوري واضح، وهو الأساس على التي بني عليه النظام الداخلي لمجلس الشعب. بالتالي لا توجد مسؤولية لدى مجلس الشعب بمسؤولية سياسية أو وضع مسؤولية سياسية على أحد الوزراء الذين سيتم استجوابهم، وبالتالي لا توجد صلاحية لحجب الثقة أو اتخاذ إجراءات تنفيذية. هم يستطيعون رفع توصيات، محمد يستطيعون رفع توصيات إلى السلطة التنفيذية بشكل واضح وإلى رئاسة الجمهورية بشكل محدد بشأن الإيضاحات أو الأسئلة أو نتيجة الرقابة التي تقوم بها، يمكن أن تقوم بها اللجان أو مجلس الشعب على عمل وزارة ما أو عدة وزارات. هذه الصلاحيات المنصوص عليها، وأنا أعتقد حقيقة شخصيا أنه لا توجد فيها مشكلة. نعم ربما سقف الطموح أعلى بأنه كان المجلس الشعب يمكن أن يؤدي مهام تتعلق بحجب الثقة والمسؤولية السياسية، لكن اقتصر الأمر على مهام أخرى، وهذا لا يعني إطلاقا التقليل أو تقليص أهمية دور مجلس الشعب في المرحلة الحالية. هذه نقطة. النقطة الثانية، هل فعلا أن الأسعار العالمية الآن المرتفعة تؤثر بشكل مباشر على سعر المحروقات والسعر النفط السوري؟ الناس حقيقة لا تأبه لهذا الأمر، خصوصا في دولة مثل سوريا. ربما دول أخرى يعني استياء الناس سيكون يعني أقل، أوضاعهم مستقرة، قدرتهم الشرائية، الدخل، كل شيء متغير. في سوريا الناس حقيقة لن تأبه بهذا الأمر، لأن مستويات الفقر كبيرة جدا وتصل إلى مرحلة أن التراكم الكبير بالأوضاع الاقتصادية المتردية ذهبت بالناس بالأهالي للذهاب نحو الشوارع أو للاندفاع باتجاه الشوارع للتعبير عن آرائهم. لكن هناك نقطة حقيقة بغاية الأهمية بخصوص هذه الارتفاعات. هناك مشكلة كبيرة تكمن في عمل وزارة النفط والمؤسسة السورية، وزارة الطاقة والمؤسسة السورية طبعا للبترول، وهي عدم الشفافية. لا توجد شفافية أطلاقا للأسف في عمل الوزارة. مرة يصرح وزير الطاقة في صالون الجمهورية بأنه سوريا لا تستورد أطلاقا النفط أو المحوم النفط أو مشتقاته، وإنما تقوم بالاعتماد الكامل على المحروقات، المنتجات الخام التي يتم تكرارها. طبعا لاحقا حصلت تغيرات،
1: حتى أستاذ عبد الوهاب كان في تضارب يعني ملفتة أنه
3: بالأرقام،
1: يعني الأستاذ محمد مشير أيضا أنه مثلا سوريا تحتاج 100-150 ألف يعني استهلاك يوميا. صحيح. ثم قال لاحقا مؤخرا أنه 350 ألف.
3: نعم ذكر بأن الرقم 300 ألف، وهذا ضعف الرقم الذي تحدث به في شهر شباط. يعني نحن نتحدث عن فترة لا تزيد عن 7 أشهر تضاعف فيها الاستهلاك المحلي بمقدار 100%، الضعف. هذه مشكلة حقيقة، لأنه الاستهلاك المحلي أين يذهب هذا الضعف؟ هل ذهب باتجاه فقط في الكهرباء التي بالفعل زادت تقريبا 18 إلى 20 ساعة، أم أن هناك جوانب أخرى ذهب نحو هذا؟
1: برأيك ما تفسير ذلك؟ يعني الحكومة يعني يفترض لديها بيانات رسمية.
3: يعني أنا أعتقد المشكلة بالشفافية قد يكون، أو عدم الإيضاح الكامل في سياق التصريح. ربما يكون بالفعل أن استهلاك سوريا يبلغ 300 أو 350 ألف في حالة الطلب الكامن أو التعافي. يعني عندما يكون تعافي هناك تعافي اقتصادي في سوريا سيكون الاستهلاك المتوقع أو الطلب المتوقع على المشتقات النفطية تصل إلى 300 إلى 350 ألف. هذا ممكن، نعم جدا، لكن في الأوضاع الراهنة يعني الاستهلاك المحلي وفق البيانات التي ذكرتها وزارة الطاقة أو التصريحات، دعنا لا نقول البيانات، التصريحات وزارة الطاقة ورئيس الشركة السورية للبترول، هي تتراوح بين 130 أو 120 أو 150 ألف برميل يوميا، وهذا رقم حقيقة يتطابق مع بيانات الطاقة الأمريكية لعام 2024، طبعا مع فارق الذي حصل بعد هذا العام. إذن هناك مشكلة حقيقة في البيانات. هذه المشكلة أن يعني السوريون أنا أعتقد يركزون عليها بشكل كبير ويستدعونها ويستحضرونها في خلال يعني التصريحات التي تدلي بها الوزارات المختصة أو المسؤولين حول ارتفاع الأسعار. عندما يتم ربط يعني، وهناك بالمناسبة يعني أحد التصريحات أن التقارير الإعلامية يعني كانت انتقلته الإخبارية السورية، لكن بحثت وجدته في مصادر أخرى لم أجده في الإخبارية نفسها، لا أعرف لماذا، ربما يعني تم حذفه. يقول أن سوريا قبل فترة قصيرة أن سوريا صدرت 600 ألف برميل من النفط الخام، إذن هناك تصدير من سوريا وليس من العراق، نحن نتحدث هنا عن تصدير من سوريا ليس من النفط الوارد عبر العراق والذي نأخذ رسومه. هناك إذن مشكلة حقيقة في الشفافية بشأن قضية المشتقات النفطية. يعني بالمناسبة أو للمفارقة، موضوع النفط والمحروقات في سوريا هو موضوع شديد الحساسية بالنسبة للسوريين.
1: يعني هو يعني عبد الوهاب فقط للمفارقة، يعني أجريت يعني مقارنات قبل الحلقة عن مثلا ارتفاع أسعار الديزل المازوت والبنزين في دول الجوار غير النفطية مثل تركيا مثل الأردن منذ ما قبل أزمة مضيق هرمز أو آخر شباط الماضي والحالي. الفرق كبير، مثلا تركيا ارتفع المازوت 48%، الأردن 32%، بينما سوريا 102%. البنزين أكتان 95، يعني تركيا 38%، الأردن 27%، سوريا 85%. يعني حتى بالمقارنة مع دول أخرى اللي بتعتمد على الاستيراد وليس دول نفطية مجاورة، زيادة الأسعار في سوريا كانت أضعاف فيها يعني عن هذه الدول، وهذا أمر يعني قد يبدو غريب.
3: طبعا غريب، طبعا غريب جدا، لأنه تلك الدول غير منتجة للنفط أو لديها إنتاج محدود جدا، يعني مثل تركيا إنتاجها لا يغطي الاستهلاك، استهلاك ضخم واستهلاك كبير، بينما سوريا دولة منتجة، وبحسب تصريحات يعني الرسمية إذا ما تحدثنا عن الإنتاج وقارناه بالاستهلاك، فالاستهلاك يزيد بشكل بنسبة غير كبيرة مقارنة مع الإنتاج المحلي، علما طبعا أن نسبة من الإنتاج المحلي هي خام يتم بيعها لأيضا نشتري بالمقابل نفطا مكررا ويتم بيعه بالأسواق المحلية. رغم كل هذه المعادلة، النسبة الكبيرة في التي يتم الحديث عنها الآن عن الارتفاعات غير مبررة بتقديري. وطبعا المفارقة أيضا أن دول الجوار سوريا يعني عمليات الرفع معلومة أنها تختلف من سياسة دولة إلى أخرى، لكن ترتبط دائما أيضا بالدخل والقوة الشرائية. يعني في دولة مثل سوريا، دولة خارج أبناء الحرب، حكومة أعتقد أنها يفترض أو كان ينبغي أن تركز بشكل كبير على قضية النظر في الدخل والقوة الشرائية كي تحسب هل سوف تتدخل الحكومة وتدعم هذا القطاع من عدمه، خصوصا أن موضوع كما ذكرت يعني النفط والمحروقات في سوريا شديد الحساسية بالنسبة للسوريين. عام 2008 يعني كان نظام الأسد رفع سعر المازوت من 7 ليرات إلى 24 أو 25 ليرة آنذاك، وكان أدى هذا الأمر حينها إلى غضب غضب شعبي، صحيح. وتراكم يعني تراكم الاستياء الكبير من النظام السوري، وأدى إلى تردي الأوضاع المعيشية، ثم اندلعت الثورة السورية بعد سنتين أو ثلاث سنوات.
1: اسمح لي أذهب إلى الأستاذ محمد منير الفقير، عضو المكتب السياسي في تيار سوريا الجديدة من دمشق. مساء الخير أستاذ محمد. منير، في البداية كيف تقيم موضوع جلسات الاستماع في مجلس الشعب للوزراء في الحكومة؟
4: مساء الخير لك ولضيوف والمشاهدين الكرام. يعني هي كما قلنا في لقاء سابق معكم، يعني هذا أحسن ما حصلنا عليه من الإعلان الدستوري، لكن هي يعني تنقص من

0: دور البرلمان الحقيقة نحتاج إلى فعلا أن يكون هناك نوع من المساءلة، وإن لم يكن هناك مساءلة فيجب أن تكون أن يكون على نية الجلسات أمر هو الأمر الأمر الأصل، والاستثناء هو عدم علنية الجلسات. بالنسبة للاستماع لوزير التربية، لماذا وزير التربية؟ لماذا لم يكن وزير الداخلية مثلا؟ وزير الداخلية قيل أن هناك مطالبة بالاستماع له حول قضية مثلا غميرة الشابة اللي قتل تحت التعذيب في الحفة. لماذا لم يعني على أي أساس نحن نستدعي هذا ولا نستدعي هذا؟ من الوزراء وشو هي منهجية استدعاء الوزراء؟ يعني ليش وزير التربية الآن؟ يعني ما شو هي القضية اللي استدعت أن الرأي العام ينادي أن أخي يجيبوا لنا وزير التربية؟ ولماذا الآن وزير الطاقة؟ لأنه صار في ترند على قصة الوقود، ما بدنا نجيب وزير الطاقة مشان نهدي الناس. هذه الأمور يعني نحن نفرغ الاستماع من مضمونه، مع انه يعني نحن رضينا بالاستماع والاستماع ما رضي فينا انه يكون مثل ما يجب ان يكون بحده، بحد الادنى، يحقق الحد الادنى من المساءله، ان يكون استماعا علنيا امام الجمهور، فيمارس الجمهور السوري عمليه المساءله بدل مجلس الشعب، لان الاعلان الدستوري يمنع هذا الحق عن مجلس الشعب. حتى في هذه هناك يعني اخذ ورد، فيعني العمليه بحد ذاتها اوكي هيك الاعلان الدستوري، بس كمان حتى هي لا يوجد وضوح. يعني مجلس الشعب، حتى مجلس الشعب اصيب ببلاء عدم الشفافيه، حتى مجلس الشعب، حتى رئاسه مجلس الشعب، الجميع البلد كلها تعيش في حاله انه نحن كانه لساتنا كلنا عندنا وضع امني، وفي فصيل وعنده ترتيبات امنيه بده يمشي البلد عليها، ونحن ما بصير نعرف في شيء. هاي بلد، هاي دولة ما لها فصيل. فالمجلس الشعب لازم يكون على أي أساس أنتم جبتوا وزير؟ حتى طلع من النواب، طلع رئيس مجلس الشعب وقال ليش جبنا وزير التربية ما جبنا وزير الخارجية مثلا عن اللقاء مع اللي صار مع الموساد، مو لازم ينسأل؟ طيب ليش يعني ليش هدول ما بنجاب وزير التربية مثلا؟
1: طيب في
0: يعني
1: القضية اللي نحن نتحدث عنها أستاذ منير
0: لا
1: الآن،
0: أنا زلمة أساسي، أنا سياسي أساسي باحث، أنا دائما أبحث عن المنهجية، ما منهجيتكم باستدعاء وزير التربية وعدم استدعاء وزير آخر؟
1: طيب الآن نتحدث في المحروقات، هناك جلسة الخميس لوزير الطاقة لأنه في يعني أزمة محروقات، في احتجاجات شعبية، كيف تقرأ يعني ذلك مع يعني توسع اليوم؟ امبارح كان في 80 نقطة للاحتجاجات، واليوم لليوم الثاني ما تزال هناك احتجاجات مستمرة.
0: أخي أنا يعني ضيفك الكريم تفضل وقال الشيء الذي كنت أريد أن أقوله، فلا لا أريد أن أكرر ما قاله، يعني أشكره على النقاط التي قالها، أني كنت أقول أريد أن أقولها بما يتعلق بالشفافية وغيره. لكن قضية المحروقات يا أخي الكريم هي يعني نتيجة وليست مقدمة، المقدمة هي مشكلة في النظام السياسي الذي يدير المرحلة الانتقالية.
1: يعني أنت تعتقد المحروقات مو مشكلة مثلا سياسات وزارة الطاقة أو لا، المشكلة أكبر؟
0: ليش بصير عندنا ليش لما بنحكي بسياسات معناتها بنحكي بسياسة، ليش بكون عندنا مشكلة بسياسات وزارة الطاقة؟ لأنه الإطار الرؤية العامة للحكومة فيها مشكلة. أنا هلا كل أصغر ولد بسوريا بيعرف إنه في حرب بالخليج، وبيعرف إنه في أزمة طاقة جاية، وصار في أزمة من فترة. طيب ما في خطة طوارئ؟ ما في خطة طوارئ، ما في خطة بي، يعني نحن بنستنى لتصير أزمة ثانية، ما بنقول والله في أزمة عالمية، في حرب بالخليج وسكروا مضيق هرمز وكذا. دائما كل الدول دائما السياسة بحطوا خطط طوارئ، بحطوا ريسك مانجمنت في إدارة أزمات، ريسك مانجمنت. وين ريسك مانجمنت في العمل الحكومي؟ وين مجلس الوزراء اللي عم يجتمع؟ سيد الرئيس ما اجتمع بمجلس الوزراء الا باول ما صار المجلس الوزراء، وين الاجتماع اللي بتنسق الوزارات بين بعضها؟ قضيه ما بس قضيه وزير الطاقه، قضيه اطار عمل سياسي عام. نحن نريد اليوم لننقذ، نحن نتكلم من حرقه يا اخي، نحن نريد اليوم ان ننقذ هذه السفينه التي هي سفينتنا جميعا، سفينه الثوره، سفينه التحرير، هذه مهدده الان، ويريد ان يستغل هذا الحدث من يستغل. الذي يريد ان ينزعج من كلامنا فلينزعج، لكننا سنغرق جميعا. هذه المشكلة ليست إن شاء الله ما تؤدي إلى انفجار، لكنها مقدمة إلى انفجار لا سمح الله. يجب أن نتداركها ونتعلم منها، ولا نعتصم إلى اللامبالاة أو الكبر.
1: طيب اسمح لي أخذ رأي عضوي مجلس الشعب الأستاذ محمد فواز، أبدأ معك. كيف تنظر؟

0: تقدرون تتعاملون أنتم كمجلس شعب مع الآن مشكلة الاحتجاجات، لأنه أزمة يعني ارتفاع أسعار الطاقة أدت إلى احتجاجات شعبية؟
1: نعم، نحن تعاملنا مباشر مع الاحتجاجات وقدمنا بطلب للاستماع. نحن متابعين الشارع وللساحة السورية، ومن هذا المنطلق طلبنا جلسة الاستماع لكي نفهم من السيد الوزير عن سبب الارتفاع، وما هي الخطة لديهم لتداعيات هذا الارتفاع وانعكاساته على أسعار السلع والنقل وغيره.
0: لكن يعني واضح أستاذ محمد فواز أنه الغالبية العظمى من السوريين أصلا لا يملكون يعني القدرة الشرائية على التعامل مع هذه الأسعار المحروقات، وبالتالي يعني يطرح السؤال هنا مجددا أنه
1: نحن نعلم أن الرواتب لا تزال متدنية وأن الأسعار مرتفعة، لذلك جلسة الاستماع هي الأداة الرقابية التي نملكها، ومباشر طلبنا من رئاسة المجلس طلب جلسة للسيد وزير الطاقة لكي نقف عند هذا الأمر ونرى ونناقش تداعيات هذا الارتفاع الذي حصل، ونسمع منهم ما هي الخطة لديهم لمعالجة هذا الارتفاع أو تداعياته.
0: أستاذ عبد الفتاح، كيف تتعاملون كأعضاء مجلس الشعب مع يعني أنتم تمثلون بالأخير يفترض أن تمثلوا مصالح الشعب، فئات كثيرة من الشعب الآن تحتاج، يعني بعضهم خرج إلى الشوارع والآخرون حتى من لم يخرج يعني أبدى امتعاضه معظم السوريين، وبالتالي خاصة لما بتصير مقارنات أنه والله سعر النفط في دولة أوروبية مثلا مثل سوريا، يعني هناك في أمان اجتماعي وفي خدمات تقدمها الدولة وفي حد أدنى للأجور أضعاف الموجود بسوريا، وبالتالي لا يمكن المقارنة. أنتم ما الدور الذي يعني تقومون به فعليا؟
2: أستاذ، بالبداية أريد أن أوضح لضيفك فكرة أن ليس هناك أي أحد من الوزراء مستثنى من جلسات الاستماع. بعد انتهاء مجلس الشعب من إعداد النظام الداخلي وتشكيل لجانه وصلنا إلى بداية عام دراسي جديد. بداية العام الدراسي الجديد كان هناك مشكلات جمة وشكاوي كثيرة من قبل أهالي الطلاب والمعلمين وغيرهم من الكوادر، ما اضطرنا لدعوة السيد وزير التربية والتعليم لجلسة الاستماع. هذا هو سبب طلب جلسة وزير التربية.
0: أما بالنسبة لوزير الطاقة، هي
2: الاحتجاجات القائمة بالطبع كانت مفيدة، لأن طرحنا أسئلة على وزير التربية مباشرة وهو أجاب عليها بشكل مباشر، وضح استراتيجية وزارة التربية في عملها والآليات المتخذة ببعض الإجراءات. ربما لم يجيب بشكل كامل على كل الأسئلة، لكن هناك كما ذكرت لك متابعة لهذا الأمر من قبل لجنة التعليم بإرسال أسئلة لوزير التربية من ثم الإجابة عليها ضمن وقت محدد.
0: قدمتم من اقتراحات للوزارة أستاذ عبد الفتاح مثلا في مجال التربية والتعليم؟
2: أستاذ، لسه من ساعة خلصنا الجلسة، يعني راح نقدمها إن شاء الله.
0: ما وصل الصوت منيح.
2: لسه من ساعة خلصنا جلسة الاستماع لمعالي الوزير، فنعمل على إعداد تقرير وما هي الأسئلة التي نريد سؤالها ثم نرسلها، يعني لسه ما انتهينا. الآن انتهيت من الجلسة، أتيت لقناتكم بشكل مباشر.
0: طرح سؤال الأستاذ منير، أستاذ فواز، وهو أنه هل لديكم إمكانية للاستماع وإن لم يكن مساءلة لكن على الأقل للاستماع لكل الوزراء؟ يعني الأستاذ منير طرح مثالا وزير الداخلية الأستاذ أنس خطاب مثلا وغير وزراء طبعا.
2: جاوبتك أستاذ، لا يوجد استثناء لأي وزير.
3: لجميع الوزراء
0: لا يوجد طيب.
3: استثناء لأي وزير، والسادة الوزراء يعني هم
1: أعضاء بالسلطة التنفيذية كما نحن أعضاء بالسلطة التشريعية، وإن كان هناك سبب يستدعي جلسة استماع لأي وزير فسوف نتقدم بطلب لمكتب المجلس، وعلى الفور يعني الوزير يحضر لجلسة الاستماع. واليوم

0: كانت الجلسة جيدة مع وزير التربية والتعليم وأجاب على معظم الأسئلة، وكانت جلسة مطولة ومنقولة على الهواء مباشرة.
1: يعني نتمنى أن تكون جيدة، لكن يعني بالنسبة للمواطن ينتظر
0: أكثر. أنا تكلمت في بداية الحديث، أنا تكلمت في بداية الحديث أن السيد الوزير أجاب على أكثر من من من من 60 سؤال، يعني معظم مفتوح المجال لجميع أعضاء المجلس لأي سؤال، وأجاب عنها جميعها يعني أو معظمها لنقل. طيب. ووضح عدة بيانات وخطة عمل الوزارة إلى آخره يعني، وأيضا عودة ملف المفصولين وملف الدمج و طيب. عدة ملفات أوضحها السيد الوزير.
1: طيب.
0: وزير التربية.
1: أستاذ منير، أعود إليك، يعني كما استمعت من ضيفينا الكريمين، يعني ما يستطيع القيام به المجلس هو يعني طلب جلسة استماع لوزير الطاقة، ما رأيك بذلك يعني في التعامل مع قضية الاحتجاجات ورفع أسعار الطاقة؟
2: أنا قبل الاحتجاجات عندي سؤال. اليوم معلوماتنا أن الجيش الإسرائيلي وصل لمزارع بيت جن وريف صعصع الجنوبي، يعني على بعد 40-30 كيلو من مدينة دمشق. طيب، وسيد وزير خارجية اجتمع مع الموساد بحسب ما صرح، حسب ما هناك تصريحات رسمية بذلك. هل أنا كمواطن أريد أن أستمع من الشعب إلى السيد وزير خارجية ماذا يجري في جنوب دمشق؟ مثلا يعني بالنسبة نعود لموضوع الاحتجاجات، موضوع الاحتجاجات هذا اليوم، يعني اليوم نريد أن نستمع للسيد وزير الطاقة يوم الخميس. طبعا لا ننفي المجدات، يعني يوم الكهرباء عم تنقطع كثير بالبلد، وفي شغل بوزاره الطاقه، هذا ما بصير نحن نتجاوزه. لكن ما الذي سيضيفه السيد وزير الطاقه؟ حكوا مسؤولين بوزاره الطاقه، وحكوا ناس محسوبين على الرئاسه واعلاميين، حكوا المبررات. شو بدي اسمع شيء جديد؟ يعني سعر الطاقه مرتفع والدوله عم حاولت تدعم وكذا، شو الجديد يعني؟ أنا في مشكلة بالسياسات العامة، ما عادت مشكلة وزارة الطاقة. بتصلح مشكلة الطاقة بتطلع لك مشكلة تانية، حتكون هلا بعد شوي حصير عندنا مشكلة مي، بعد شوي مشكلة بده يغيروا عدادات المي، دائما في مشكلة، دائما في مشاكل. في
1: طب ما الذي يجب القيام به أستاذ منير؟ لأنه البعض يعني كمان وجهة النظر الثانية،
2: نحتاج إلى إعادة النظر بالنظام السياسي الذي يحكم البلد اليوم. يجب على السيد الرئيس أن يعيد النظر، يجب أن يكون هناك شراكة سياسية وإعادة نظر بكيف بدك تدير المرحلة الانتقالية. يعني بعد سنتين الآن تقييم المرحلة هناك خطأ. ما بدي أحكي عن مشاكل البرلمان، البرلمان في 100 مشكلة ما بدنا نحكي فيها، هلا مو موضوعنا.
1: طيب بموضوع المحروقات، يعني أستاذ منير ما الذي يجب أن تفعله؟ لأنه الحكومة كمان يعني هي تقدم مبررات أنه هذه أسعار عالمية في الطاقة وارتفاع ومشكلة مضائق وما إلى ذلك، ونحن بلد حتى في القضايا الأخرى أنه نحن بلد خرج من حرب مدمر.
2: الآن الشيء الوحيد الذي يجب أن تفعله الحكومة وليس وزارة الطاقة. امبارح وزير الطاقة طلع بيان على مستوى وزارة الطاقة، هذا ما بيمشي حاله، أنه والله تقشف كذا. يجب أن يكون هناك سياسة تقشف حكومي يعلنها السيد الرئيس بشكل كامل. تقشف حكومي، هي مظاهر، هي عم تستفز الناس الفقراء المعترين، عم يشوفوا سيارات التاهو، سيارات تويوتا، كل سيارة بتعمل باليومين بدها كازية وراها، فالناس عم تشوفك عم تكب البنزين على موكب، كل سيارة فيه بتعمل مية بالتنكة، عفوا باللهجة الشامية. طيب والناس مشحوطة، المشكلة ما بزيادة ثمن البنزين والمازوت، المشكلة الناس تتحمل زيادة ثمن البنزين والمازوت، بس المشكلة انه كله حيغلى بعده، لانه بيعتمد على سيارات الشحن وسيارات النقل.
1: طيب
2: الناس هلا عم تمشي امورها تمشي، فنحن اول شيء بدنا سياسة تقشف، ثاني شيء هي المرحلة ما هي الازمة ما تقدر يسوي لها شيء، نحن خلينا نفكر بالازمة ايش جاي. من هلا بدها تتغير سياسات التعاطي، بده يكون في ادارة ازمات.
1: طيب
2: هلا هي الازمة اكثر من انه سياسة تقشف ووضع حلول لهي الازمة طارئة، ما حيقدر يسوي شيء خلص.
1: طيب سأذهب إلى أستاذ عبد الوهاب من جديد، لكن يبدو أن أستاذ فواز لديك تعقيب سريعا.
0: أنا كان عندي تعقيب على موضوع أنه مسألة الطاقة، سيد وزير الطاقة عندما يأتي إلى المجلس ويسمع من السادة أعضاء مجلس الشعب أسئلتهم واستفساراتهم، بعدها الشارع السوري هو من يحدد، نحن كأعضاء في مجلس الشعب سمعنا صوت الشارع ولبينا النداء بطلب جلسة استماع، لأننا من الشعب وإلى الشعب يعني. ف
1: طب أستاذ فواز، سألتك ما هي المعايير التي على أساسها
0: وبعدها
1: الآلية التي تطلبون فيها جلسة الاستماع والمعايير؟ لماذا يعني كما طرح أستاذ منير يعني وزير معين دون وزير آخر؟
0: والله عندما تكون في أزمة، عندما تكون في أزمة في البلد، تكون على مستوى البلد أو حادثة كبيرة، أو مثل ما تفضل الأستاذ عبد الفتاح، بداية عام دراسي كان من الواجب طلب وزير التربية والتعليم للوقوف على حالة جاهزية المدارس على مستوى البلد. يعني بهذه الحالات تكون جلسات الاستماع. نعم. والآن يعني أنت ترى والشارع يغلي بموضوع النفط وارتفاع سعر المحروقات، فكان من الواجب طلب جلسة استماع للسيد وزير الطاقة، وإن شاء الله يوم الخميس تجرى جلسة الاستماع، وبعدها الشارع هو من يحدد إن كان سوف يقتنع بكلام السيد الوزير أم لا. أما نحن كأعضاء في مجلس الشعب، الواجب علينا الاستماع لمطالب الشعب والوقوف عندها.
1: هو نتمنى أستاذ فواز أن يكون هناك نتائج إيجابية، ونستضيفك من جديد حضرتك والأستاذ عبد الفتاح من جديد، ويكون يعني في نتائج إيجابية.
0: هذا ما نتمنى إن شاء الله تعالى. إن شاء الله.
1: طيب أستاذ عبد الوهاب، أعود إليك الآن. المشكلة يعني وصلت إلى كما ذكر أستاذ منير ربما يعني نقطة حرجة، لأنه ظهرت احتجاجات في مناطق جغرافية متباعدة في سوريا، تسجيل 80 نقطة احتجاج يوم أمس. كيف يمكن يعني التعامل، فهم ذلك؟
3: يعني فهم ذلك حقيقة لا يكفي بأن يكون هناك استماع من مجلس الشعب لوزير الطاقة. ينبغي أن تكون هناك إجراءات واضحة وسريعة، وأعتقد يفترض أن تسبق حتى جلسة الاستماع لمجلس الشعب، وهذه الإجراءات ينبغي أن تأتي من رئيس الجمهورية بشكل واضح ومباشر، وأولها إعلان سياسات تقشف حكومي واضحة. التقرير المالية تحدث عن نسبة 28% من نفقات إدارية، وهذه النفقات لا علاقة لها طبعا بالرواتب والأجور، نسبة كبيرة جدا، ويفترض أن تقلص
1: 28% من إيرادات الدولة تذهب مصاريف إدارية ليست رواتب ولا أجور.
3: نفقات إدارية، نفقات إدارية ليست رواتب ولا أجور، وهذه نسبة كبيرة جدا حقيقة، 28% أكثر من ربع. ويفترض بالتالي أن يكون هناك تقشف حكومي واضح في ظل هذه المرحلة الحساسة، وتذهب نسبة من هذه النفقات الإدارية لدعم حكومي لقطاعات محددة، منها القمح على سبيل المثال. نتذكر المظاهرات التي حصلت بسبب تسعيرة القمح، وتذهب أيضا باتجاه المحروقات. على هذا الأساس يفترض أن تبدأ السياسات الحكومية، الإجراءات الحكومية المرتقبة، أيضا بالتالي تقشف ودعم. أنا أعتقد أن التقشف والدعم ثم يعني الاستماع، جلسات الاستماع، وحقيقة الإجراء أيضا الأهم وجزء من إجراءات مهمة هو مساءلة هؤلاء الوزراء واتخاذ إجراءات بحقهم. يعني نحن شهدنا قبل فترة أن لجنة الرقابة والتفتيش ذهبت إلى الشركة السورية للبترول، و يعني كشفت أن هناك فسادا واضحا وكبيرا داخل الشركة، على ما أذكر يصل رقم إلى 30 مليون دولار.
1: نعم، 28 مليون دولار أكثر،
3: وهو رقم كبير للغاية في شركة يفترض تدير قطاع حيوي وقطاع شديد الحساسية بالنسبة للسوريين. إذن محاربة الفساد والمحاربة لا تكون بمجرد إرسال لجان، فهي ضرورية طبعا، لكن أيضا يجب اتخاذ إجراءات يعني تكون شديدة وكبيرة تجاه هؤلاء الفاسدين. مكافحة الفساد يعني إجراء لابد منه، وأيضا حقيقة من الإجراءات اللي يفترض أيضا أن تكون قائمة هو يعني اجتماع وزاري، اجتماع للحكومة السورية، اجتماع حكومة سورية في حالة طارئة للغاية، وهي حالة ارتفاع أسعار المحروقات في البلاد في ظل ارتفاع، أنت ذكرت محمد، ارتفاع عالمي وارتفاع أقليمي في ظل أزمة أقليمية. هذا يستدعي حقيقة اجتماع وزاري
1: يرأسه رئيس الجمهورية. هو سيد عبد الوهاب، يعني تحصل لقاءات ثنائية ثلاثية بين الوزراء، لكن ليس هناك اجتماع وزاري كما هو يعني المعتاد.
3: لا أعتقد تكفي إطلاقا، لا تكفي إطلاقا. نحن نتحدث عن اليوم مشكلة الطاقة في سوريا، يفترض أن تتدخل فيها الكثير من الوزارات، يفترض أن تدخل فيها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، يفترض أن تدخل فيها وحتى وزارة الداخلية بمفهوم بالمفهوم الأمني، يعني يفترض أيضا أن
1: هو ربما لذلك كان البعض يقول يجب أن يعني كان يبقى على منصب رئيس الحكومة، يعني رئيس الجمهورية مشغول بأمور مثلا خارجية وأمور
3: صحيح
1: أخرى.
3: كانت هناك مطالب صحيح بهذا الصدد، لكن الآن الظرف إن لم يكن هناك قرار باتجاه يعني تعيين رئيس للحكومة، يفترض الآن الظروف مهمة وبالغة الأهمية شديدة الحساسية كما ذكرت تستدعي إعلانا لاجتماع وزاري يرأسه رئيس الجمهورية لاتخاذ إجراءات وتشكيل خطة على الأقل، الإعلان عن خطة أو الدفع باتجاه تكليف لكتابة خطة طارئة للاستجابة مع هذه للتعامل مع هذه الأزمة ومعالجتها.
1: أستاذ عبد الفتاح، طيب الآن يعني نتمنى أن يكون هناك نتائج إيجابية، لكن إذا الوزارة قالت أنه هي ما فينا نخفض الأسعار واستمرت الاحتجاجات الشعبية، الآن أنتم كيف ستتعاملون مع ذلك؟
4: كما ذكرت لك، نحن كمجلس شعب يعني ممثلين للشعب في مجلس الشعب، فطلبنا جلسة الاستماع حتى نستوضح من الوزير ما هي الآليات التي سيعمل عليها وما هي الآليات التي عمل عليها في تحديد أسعار المحروقات، هل سيتم تخفيضها أم هي أسعار مؤقتة، ما الذي ستعمل عليه وزارة الطاقة وما هي خطتها بهذا الصدد. من خلال هذه التوضيحات ومن خلال إجراء التوصيات التي سيعمل عليها مجلس الشعب، نأمل أن تكون النتائج إيجابية ونصل إلى ما يرضي الشارع السوري.
1: يعني نتمنى ذلك، لكن يعني سؤالي كان في حال، لأنه بعض التصريحات الرسمية تشير يعني تلمح إلى ذلك أنه ما في إمكانية حاليا لخفض الأسعار وبالتالي قد تستمر الاحتجاجات.
4: يعني نحن كأعضاء مجلس الشعب ممكن أن نكون مع الشعب ونوصل صوتهم، نعمل على باختصاصنا على تشريعات مهمة لإنهاء هذه الأمور، ربما يكون الخطأ بأحد التشريعات حتى تقف عائقا أمام وزارة الطاقة في تنفيذها، فنحن نعمل على تحسين هذه التشريعات وإرسال التوصيات المناسبة للوزارة وللجهات الأخرى للعمل عليها.
1: أستاذ منير، هل يعني تتوقع أن يكون هناك توضيحات كافية من وزارة الطاقة بحيث تهدئ يعني الغليان في الشارع وتنحصر هذه الاحتجاجات؟
2: يعني التوضيحات ستكون كافية أعتقد، لأن الألم كبير والغضب شديد، لكن لا تكفي التوضيحات، نحتاج إلى يعني سلسلة أو حزمة سياسات مستعجلة لحل الأزمة تبدأ وهذا يتجاوز سيد وزير الطاقة إلى سيد الرئيس، يعني أنه يكون هناك ألامة كما قال الضيف، ألامة سياسات تقشف حقيقية يشهدها المواطن على الأرض، يعني وسلسلة من الإجراءات التي تستطيع من خلالها الحكومة حل الأزمة. لا مجال في هذه الحلقة أن نتوسع في كميات الهدر التي يمكن أن بتوفيرها أن أن أن أن أن أن أن نسد عجز الدولة فيما يتعلق الآن بموضوع بقطاع الطاقة أو بدعم قطاع الطاقة. هذه مشكلة كبيرة، ليس الحل، لا يقتصر الحل على دعم قطاع الطاقة، هناك الكثير من الحلول التي البديلة التي يجب أن تقدم للمواطن. قد لا يتم تخفيض السعر أسعار المواد البترولية، لكن في المقابل قد يكون هناك تقديم لبعض التسهيلات لبعض للمواطنين، قد يكون هناك تعويض لبعض الفئات الفقيرة المتضررة، قد يكون هناك تخفيف من التخفيض لمخصصات ناس غير محتاجين أو مرتاحين ماديا يأخذون بسعر نظامي، والناس مثل يعني الناس اللي هن بحالة يعني يأخذون سعر خاص، مثلا يكون هناك تعويضات في حوافز وظيفية كذا، في كثير أمور يعني لا يتسع المجال لعرضها، لكن هناك حلول. هناك حلول لن تعدمها الحكومة.
1: طيب أستاذ فواز، يعني في دقيقة أخيرة، نهاية الدولة في كل دول العالم حقيقة حتى اللي توصف رأسمالية تقدم خدمات للمواطنين، تقدم دعما للمواطنين، للفئات الأكثر هشاشة، تعويضات، أمان اجتماعي، صحة، تأمين صحي، حد أدنى للرواتب، سكن، يعني حسب الدول، لكن بالعموم تقدم خدمات للمزارعين للصناعيين. الآن إلى أي درجة يمكن يعني أن تدفعوا بهذا الاتجاه، أن تتولى الدولة مسؤوليتها، لأنه هي مو شركة تجارية يعني بدها إيرادات لتربح مصاري، هي لا، يجب واجبها يعني السلطة واجبها أن تقدم خدمات للناس، ومن يعني جزء من ذلك ربما دعم قطاع المحروقات أو ما شابه. بدقيقة.
0: بالتأكيد سيدي، الحكومة واجب عليها تقديم كل الدعم لجميع فئات الشعب، وأوضحوا في موضوع الكهرباء مثلا، دعموا الفئة الأولى مثلا، كان كيلو الكهرباء مدعوم مثلا، أو قطاع الخبز مثلا مدعوم، أو قطاع مثلا النقل العام مثلا يكون مدعوم. أكيد لديها خطط عديدة الحكومة لدعم المواطنين، وتحديدا الطبقة دون المتوسطة أو الطبقة الفقيرة دعني أقول.
1: نعم، شكرا. هذا
0: مطلب لمجلس الشعب، بأن يكون هناك دعم لهذه الطبقة.
1: شكرا جزيلا لكم جميعا. محمد فواز المحلي، عضو مجلس الشعب من دمشق، عبد الفتاح عبيد، عضو مجلس الشعب من دمشق أيضا، وعبد الوهاب عاصي، الباحث في مركز جسور للدراسات من غازي عنتاب، ومحمد منير الفقير، عضو المكتب السياسي في تيار سوريا الجديدة من دمشق. فاصل قصير ونعود لنناقش مخرجات اجتماعات الوفد الاقتصادي الأمريكي في دمشق.

0: يدعوكم المعرض الدولي لإعمار سوريا إعمار 2026 لزيارته من 13 إلى 16 من أيلول في مدينة المعارض بدمشق من 14 عصراً وحتى 11 مساءً. أصحاب الشركات، المستثمرين وجميع التخصصيين والمهتمين بقطاعات الإنشاءات، الصناعة والطاقة. 4 أيام تجمعكم بالشركات والمستثمرين وصناع القرار. سجل زيارتك الآن عبر إعمار إكسبو.com.
1: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع على تلفزيون سوريا.

رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا لم يكن آخر محطات العلاقة بين الجانبين، بل تعداه إلى مستويات جديدة من الشراكة والتعاون. تجسد هذه المرة باجتماعات وزارية أمريكية سورية نظمتها وزارة الخارجية والمغتربين مع وفد اقتصادي أمريكي بدمشق لبحث فرص الاستثمار وتعزيز الشراكات بين الجانبين. مدير هيئة الاستثمار السورية أحمد رمضان تحدث عن كون هذا الاجتماع فرصة لاستكشاف الشركات الأمريكية للسوق السورية، مشيرا إلى أن سوريا لم تعد أرض الفرص بل مصنعا للفرص، وتريد أن تكون الشركات الأمريكية جزءا فاعلا من هذه الرؤية. مدير إدارة الشؤون الأمريكية بوزارة الخارجية والمغتربين سعد بارود قال بدوره إن الحوار السوري الأمريكي يترجم إلى شراكات والفرص إلى مشاريع، لافتا إلى مساعي الحكومة لتوفير قوانين وبيئة استثمارية تدعم المستثمرين ومساع مع الجانب الأمريكي لتجاوز كل المعوقات في هذا الصدد. أما رئيس غرفة التجارة الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط ستيف لوتس فأشار من جانبه إلى أن بعثة بلاده تضم 50 شركة وأكثر من 80 مبعوثا من قطاعات مختلفة، ومن بين الشركات شيفرون في قطاع الطاقة، فيزا لخدمات الدفع الإلكتروني، ماستر كارد لخدمات المدفوعات المالية، وإتش كي إن العاملة بمجال النفط والغاز. وبالتالي فإن الولايات المتحدة تشجع رجال الأعمال الأمريكيين على الاستثمار في سوريا بحسب نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي، حيث لفت إلى أن بعض الشركات الأمريكية اتخذت خطوات أولى وبادرت بالاستثمار في سوريا، معتبرا أن العلاقات بين مستثمري البلدين تفتح الباب أمام مذكرات التفاهم التي ستتحول إلى عقود وشراكات دائمة على حد تعبيره.

0: مرحبا بكم مجددا. تنضموا إلينا لين خضير موفد التلفزيون سوريا إلى مؤتمر غرفة التجارة الأمريكية في دمشق. لين مساء الخير، كنت حاضرة في هذه الفعالية، كيف جرت وسارت هذه الفعالية للوفد الأمريكي في دمشق؟
1: نعم مساء النور. فعليا كانت يعني الجلسة إيجابية جدا من الناحية الانفتاح بين الجانبين الأمريكي والسوري، حيث قام الوفد الأمريكي ب يعني جلسات على طاولة مستديرة مع عدة جهات من القطاع الاقتصاد، وزارة الاقتصاد والصناعة والبنك المركزي وأيضا وزير المالية وأيضا هيئة الاستثمار. كانت الجلسة كما ذكرت إيجابية جدا، سألوا كل الأسئلة التي كانت يعني تخطر في بالهم. مثل ما ذكرت بالعرض لديك، كان هناك شركات عدة من قطاع الطاقة على رأسها، نحن عم نحكي عن مشاركة 13 شركة فقط في قطاع الطاقة. بالتأكيد أيضا كان هناك حضور لشركتي فيزا وماستر كارد، اللتان يعني بينتان أنه هن بحاجة للدخول إلى السوق السوري، ويوجد هناك خطوات جدية في هذا المجال، خصوصا بعد إصدار أيضا منذ تقريبا أيام قليلة إصدار أول بطاقة عبر بنك كيو إن بي لشبكة ماستر كارد، وكانت هذه يعني بالتأكيد تحول ونقلة نوعية في هذا القطاع البنكي. حاكم مصرف سوريا المتمثل بالسيد صفوت رسلان أكد أننا أو أن البنك سيقوم أيضا بالقريب العاجل بحملة إعلانية وإعلامية لتحفيز المواطنين السوريين لاستخدام البطاقات البنكية والتعلم عليها. يعني طبعا نحن في سوريا لا يوجد لدينا هذه الخدمات بشكل موسع مثل ما تعلم، فنحن بحاجة إلى توعية للمواطنين من أجل استخدام والثقة في البنوك السورية وإعادة فتح حسابات في هذه البنوك، مما يحفز القطاع المالي. أيضا بالنسبة لي يعني اللقاء مع وزير المالية، وزير المالية كشف نقطة جدا هامة أن قطاع الزراعي هو صفر ضرائب، لن يكون هناك أي ضريبة على قطاع الزراعي، لأن كان أحد الشركات الموجودة الأمريكية بيبسيكو سأل عن هذا الموضوع، أنه كيف أنتم رح تدعموا قطاع الزراعي أو الأغذية في سوريا، فكان جوابه أنه نحن لدينا قطاع الزراعة حاليا هو صفر ضرائب، والضرائب لن تتجاوز 15% بالنسبة للشركات، أما بالنسبة للبنوك فلن تكون أكثر من 18%. طبعا كمان كان هناك حضور واسع لبنوك منها سيتي بانك. سيتي بانك يعني كما تعلم جاء أكثر من مرة إلى سوريا واستشف الوضع في سوريا وسبل التعاون مع سوريا في القطاع المالي.
0: طيب لين، ماذا لمست؟ يعني هل هناك ما يمكن تلمسه من خلال الوفد الأمريكي والشركات الأمريكية؟ هل جرى الحديث عن اتفاقيات مثلا أو اهتمام، أبدو اهتمام بالسوق السوري؟
1: هناك اتفاقيات بالفعل تمت مع شركة شيفرون للنفط للطاقة، وذلك لاستكشاف حقول النفط وأيضا لتمديد خط للغاز من العراق إلى بانياس. طبعا هذه الاتفاقية سيتم دراستها وسيتم الإعلان عن نتائجها قريبا. هناك العديد اليوم يعني بعد قليل ستظهر أيضا اتفاقية سيتم توقيعها في قطاع التكنولوجيا. هنالك ايضا حديث يعني عن فيزا كارد، ايضا قالوا انهم في القريب العاجل سيكونون داخل السوق السوريه. يعني كان هناك تسهيلات من قبل الحكومة السورية ووفد الوزراء المتواجدين بالنسبة لهذا الوفد. نعم. وتطمينات أنه نحن جاهزين لتقديم أي معلومات أنتم بحاجتها، خصوصا بما يتعلق نحن عم نحكي عن الشفافية التي هي من أسس القواعد الاقتصادية والمالية. وأيضا يعني كان هنالك تفاؤل كبير انه بالزيارات الفائته كانت ازاله سوريا من على قائمه قيصر، قانون قيصر، وبعدها من قائمه دول راعي للارهاب، والان نعم. هناك ايضا تفاؤل بالنسبه لازاله سوريا من القائمه الرماديه.
0: شكرا لك لين خضير موفد التلفزيون سوريا الى مؤتمر غرفه التجاره الامريكيه في دمشق.
1: شكرا.
0: ينضم الينا الان عبد الكريم العمر مدير مكتب المجلس السوري الأمريكي في دمشق. أستاذ عبد الكريم مساء الخير، إلى أي درجة يعني تعبر هذه الزيارة للشركات الأمريكية عن اهتماما فعلا حقيقيا أمريكيا في السوق السورية؟
2: نعم، بداية مساء الخير محمد لك لفريق العمل وأخو المشاهدين. لا شك أن زيارة وفد غرف التجارة الأمريكية يعبر عن رغبة أمريكية بالفعل في العمل في السوق السورية. هذا أول وفد تجاري يأتي من الولايات المتحدة الأمريكية، يضم هذا العدد الهائل من الشركات وكذلك أيضا من رجال الأعمال المستثمرين، وتم إجراء عدد من اللقاءات والندوات. كل ذلك يأتي واضح تماما أنه يأتي في إطار اهتمام أمريكي للعمل داخل السوق السورية في مجالات متعددة. هناك مساحة كبيرة للعمل في كل القطاعات، النفط وبناء الموانئ والمطارات والطرق والجسور والاتصالات وحتى في مجال التعليم. لذلك الواضح تماما أن هذا الفريق لم يأتي فقط من أجل أخذ الصور وإجراء اللقاءات، هو جاء ليدرس على أرض الواقع الحيثيات الإمكانيات مدى قدرة العمل، لأنه بالنهاية أيضا لا يمكن لأي فريق تجاري أو رجال أعمال أن تأتي دون أن تكون هناك سياسة مالية واضحة، بيئة أمنية، بيئة آمنة، قوانين، خطة واضحة لدى الدولة. واليوم هذا الوفد جاء ليدرس كل ما هو متوفر داخل سوريا من أجل القيام بمشاريع كبيرة هي تعبير.
0: قلت بأنه يدرس الآن السوق السورية، يعني الآن هو في مرحلة اختبار لهذه السوق، يرى الإمكانيات ومتى يعني يمكن أن يطمئن؟
2: نعم، أنا أعتقد أنه هو لا شك أنه سيدرس يعني كل الأمور المتاحة داخل البلد من الاتصالات، الوضع الآمن، ولكن عندما يأتي هذا الوفد الكبير لا شك أنه جاء وهو آخذ القرار بأن يعمل داخل سوريا في كل المجالات. يعني هذه اللقاءات التي أجراها مع العديد من الوزراء، مع إدارة التعاون الدولي في الخارجية، مع العديد من الشخصيات، مع رجال الأعمال السوريين، هو لوضع الخطط بالفعل للعمل. ولكن لا شك أنه سيدرس بعض الأمور، بعض النقاط، وأين يمكن أن تعمل هذه الشركات. وهذه اليوم لا نتحدث عن شركة في مجال معين في الاتصالات على سبيل المثال أو في النفط، إنما عن عديد من الشركات في كل المجالات. يعني وكأنه جاء على إلى أرض قاحلة ليعيد إنتاجها في كل أو ليعيد البناء عليها في كل ما يقدمه، بدءا من شبكات الصرف الصحي وصولا الى ابراج الاتصالات. يعني واضح تماما انه لديه خطه من خلال يعني العديد من الشركات التي تعمل في مجالات متعدده للعمل في السوق السورية. وهذا ياتي طبعا بعد يعني ازاله اخر عقبه للعمل في سوريا، وهو ازاله سوريا من القوائم الدول الداعمه للارهاب. هذا الوفد يعني الولايات المتحده الامريكيه دائما خلال التصريحات بعد تحرير سوريا وعلى لسان يعني ترامب وعدد من المسؤولين الامريكيين ترى في سوريا بيئه امنه، بيئه جذابه للعمل ونقطه ارتكاز ايضا، يعني لاحظها حتى تصريحات

أخبرك المبعوث الأمريكي لسوريا عن أنها قد تكون طريق بديل لتجارة النفط وغيره. موقع سوريا يجذب كل ذلك، والولايات المتحدة الأمريكية رئيس ترامب لديه برنامج اقتصادي

0: شك في ذلك. يعني اليوم القوانين المعمول بها في سوريا حتى اللحظة هي قوانين تعود إلى، يعني دعني أقول، ربما السبعينات أو الستينات حتى. يعني بعض القوانين نلاحظ أنها بناء على المادة كذا من تاريخ 64. يعني هذه القوانين تعود إلى العصور ربما منتصف الخمسينات من العام الماضي. وبالتالي اليوم كل الشركات الكبرى في العالم في كل المجالات تريد أن تعمل في مكان يكون فيه ليس شفافية وحوكمة فقط، إنما أن تكون تعمل ضمن دولة وضمن بيئة تكون فيها القوانين تلائم روح العصر، التطور الحاصل في العالم. اليوم على سبيل المثال التعليم الرقمي العابر للحدود هو أفضل تعليم في العالم، أفضل من الجامعات التي تقدم تعليم فيزيائي. وبالتالي هذه الشركات التي جاءت من الولايات المتحدة الأمريكية في كل المجالات هي أيضا تنتظر، ربما لا شك أن لدى الدولة خطة وبرنامج اقتصادي واضح، وهذا ما يجب أن تعمل عليه، وخاصة بعد انعقاد جلسات مجلس الشعب قد تكون. يعني كان الحديث،
1: نعم أستاذ عبد الكريم، أستاذ عبد الكريم تسمعوني؟ طيب، كان أستاذ عبد الكريم طبعا نتحدث عن ظروف البيئة الاستثمارية في سوريا مع زيارة هذا الوفد الأمريكي من شركات أمريكية كبيرة إلى سوريا برعاية وتسهيل من وزارة الخارجية السورية. أكثر من 50 شركة أمريكية، بعضها شركات كبرى مثل شيفرون في الطاقة، مثل ماستر كارد، مثل فيزا، زارت سوريا، والحديث يجري عن دراسة السوق السورية. يعني أشارت طبعا موفدتنا قبل قليل إلى أيضا يعني الحديث عن تسهيلات مالية ودخول ماستر كارد وفيزا كارد أيضا لسوريا. ينضم إلينا الآن الدكتور مازن ديروان، رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية من دمشق. دكتور مازن مرحبا بك. هذا اللقاء لهذه الشركات الأمريكية إلى أي درجة هو اتفاق مهم، ليس مجرد يعني زيارة بروتوكولية أو شكلية؟
2: تحياتي لحضرتك ولجميع المشاهدين. ما يجعل هذه الزيارة مختلفة عن جميع الزيارات السابقة هي أنه أولاً هي زيارة لأكبر وفد شركات أمريكية، ومن ضمنه شركات أمريكية ضخمة، سواء كانت في مجال الطاقة أو في مجال التمويل وفي مجالات البنية التحتية. يعني أهم جانب من هذه الزيارة هو أن الثقة في البيئة الاستثمارية السورية. يعني عندما تحضر الشركات الأمريكية وبهذا العدد، نحن يعني وصلنا أكثر من 70 شركة حسب المعلومات التي لدي، هذا يعني يعيد الثقة بالبيئة الاستثمارية السورية وبالاقتصاد السوري، ويشجع جميع الشركات في جميع دول العالم على أن التعامل مع سوريا لم يعد له أي تأثير سلبي على أعمالهم ولا على تعرضهم لأي عقوبات. هذا من الجانب الإجرائي ومن الجانب النفسي. أما فيما يتعلق في المشاريع المتوقعة، الحقيقة في عدة ورشات عمل يعني يتم إنجازها غداً في عدة اختصاصات، من جملتها البنية التحتية والطاقة والتمويل ويعني جميع المجالات الاقتصادية. نتوقع أن يخرج من هذه الورشات يعني إما جاهزية لعقود أو تمهيد لعقود من ناحية البحث في بعض التفاصيل الاستثمارية، من تمويل إلى تراخيص في مجال مثل ما حكينا البنية التحتية والصناعات التعدين والطاقة. يعني فيعني الحقيقة
1: طيب دكتور مازن، يعني متى يتوقع وأنا نتوقع أن تتحول هذه اللقاءات إلى اتفاقيات وعقود فعلية؟
2: والله نحن فترة يعني لو استعملت لغة شوي فترة الغزل جاوزناها اليوم، فأنا أتوقع في فترة قصيرة جدا، لا أستطيع أن أحدد لكي يعني لأن المواضيع

0: حقيقة المشاريع الكبيرة هي ليست شراء شيء بسيط، يعني في إلى تعقيدات تقنية، تعقيدات مالية، تعقيدات لوجستية. فيعني بس أنا يعني قناعتي وتوقعاتي هي إنه في يعني بعض العقود قد يتم إنجازها خلال شهر، وبعضها خلال بضعة أشهر، شهرين، ثلاثة، أربعة. يعني الشركات الأمريكية لم تأتي للسياحة بسوريا، ومثل ما حكينا الزيارات اللي حدثت بعد التحرير مباشرة كان في كثير من المواضيع، من بيناتها مواضيع العقوبات اللي كانت سوريا، العقوبات الظالمة اللي كانت سوريا متعرضة لها. فيعني كان في كثير أمور لازم تنقام من طريق المستثمر. اليوم قانون الاستثمار اللي عنا الحقيقة من أحسن قوانين الاستثمار، حفظ الحقوق المستثمر بإمكانه، وخاصة أنه صار في عنا مشاريع كثير قيد التنفيذ، فهذا كله بيشجع الشركات لأنه تتوقف عن التردد الزايد. فأنا برأيي من يريد أن يعمل لديه مليون سبب ليعمل، ومن لا يريد أن يعمل بإمكانه البحث عن أي أعذار ومبررات لعدم اتخاذ القرار. ولكن اليوم بسبب وجود الاستثمارات العديدة اللي تجاوزت يعني قيمتها بعشرات المليارات، اللي اليوم هي أثناء التنفيذ من سواء من دول الشقيقة مثل السعودية والإمارات ويعني إخواننا العرب بشكل عام، فاليوم نحن يعني نأمل بأن الشركات الأمريكية، طبعا هناك عقود لشركات أمريكية مثل ما بيعرف شركة شيفرون وعدة شركات تانية بمجال الطاقة، التنقيب والاستخراج. يعني
1: شو هي القطاعات الأساسية التي تتوقع يعني الدور مازن طويل؟ أنه يعني القطاعات الأساسية التي سيجري يعني توقيع عقود أو اتفاقيات، إبرام اتفاقيات خلال يعني الفترة القريبة القادمة مع شركات أمريكية؟
0: هلا الحقيقة نعم الحقيقة يعني نحن ممكن بكرة يكون عنا صورة أوضح يعني بآخر النهار، لأنه اللقاءات لم تنتهي. يعني هي الحقيقة نحن اليوم بمنتصف العمل، بس مثلا لقيت أنا ممثلين عن شركات مثل ماستر كارد، وطبعا القرار متخذ بأنه يعني تنضم سوريا للشبكة تبع ماستر كارد، وهي شبكة مهمة، وهي طبعا لها دور أساسي بموضوع السياحة مثل ما كلنا بنعرف. من المشاركين شركة بارسونز، يعني أنا حاول ما أذكر أسامي حتى ما نكون عم نعمل إعلانات يعني لحدا، وهي من أضخم وأعظم شركات البنية التحتية في العالم. فالحقيقة في شركات كتير، أنا أعتقد بكرة بآخر النهار أو بعد بكرة بتكون الصورة أوضح، لأنه بنكون ورشات العمل نوعا ما اكتملت واللقاءات اكتملت، يعني لأن احنا ما زلنا بمنتصف العمل.
1: أستاذ عبد الكريم، كيف يؤثر دخول شركات أمريكية إلى سوريا على رغبة شركات أخرى من دول أخرى لدخول سوق سوريا؟
0: سؤال إلي عفوا
1: أستاذ عبد الكريم، معناك كان السؤال موجه لأستاذ.
2: نعم
1: أستاذ عبد الكريم تفضل.
2: نعم، أنا أتحدث عندما تدخل الشركات الأمريكية من الولايات المتحدة الأمريكية للعمل في السوق السورية، وهي شركات متعددة في مختلف المجالات، لا شك أن كل الشركات، كل دول العالم ستقدم على العمل في السوق السورية. بعض دول العالم كانت تنتظر رفع العقوبات، تنتظر إزالة اسم سوريا من دول رعاية الإرهاب، إزالة كل العقوبات بكل يعني منذ عام 79 أول عقوبات ربما فرضت على سوريا حتى تبدأ، وتنظر إلى الولايات المتحدة الأمريكية هل تقدم على خطوات التطبيع، هل تقدم. يعني رأينا أنه الموقف الأمريكي الداعم لسوريا الجديدة والقيادة السورية هو الذي جعل أغلب دول العالم، فرنسا على سبيل المثال، بريطانيا، يتجهون باتجاه سوريا. وخاصة أن هناك أيضا كان يعني خطاب دبلوماسي متميز وأداء للقيادة السورية، وخطاب يتحدث على السلام والبناء والاقتصاد على مستوى المنطقة والعالم. وبالتالي لا شك أن اتجاه الشركات الأمريكية للعمل في السوق السورية سيحبس جميع الشركات التي تطلع على الاستثمار في هذه المنطقة أن تأتي إلى سوريا، وخاصة أن سوريا منطقة خصبة ومهيئة للعمل بالفعل، كما ذكرت أنها تحتاج إلى بعض القوانين التي تلائم التقدم الحاصل في العالم، الشفافية، الحكومة، الأمور الكثيرة وتعمل عليها الحكومة السورية في هذه المرحلة، ولكن هي منطقة بالفعل على البحر الأبيض المتوسط، على مدخل أوروبا، طريق الحرير القديم، كل ذلك يعطي لسوريا المكان الذي يعول عليه لأن تقوم هذه الشركات العمل في الداخل السوري.
1: طيب في هذه يعني الصورة دكتور مازن، السؤال أيضا على الطرف الآخر، ما مدى جاهزية سوريا لاستقبال الاستثمارات الأمريكية؟
0: الحقيقة سوريا جاهزة، نعم. هل نحن البنية التحتية تبعنا يعني مثالية؟ أكيد لا. بعد 65 سنة من ظلم سوريا والشعب السوري، ولكن ما تم إنجازه خلال فترة سنة ونص الحقيقة يقارب المعجزة فيما يتعلق سواء كان بالإمدادات لحوامل الطاقة والمدن الصناعية السورية، الحقيقة جاهزيتها يعني على المستوى العالمي يعني. وطبعا أنا أريد أن يعني أبشر بأنه نحن لدينا في سوريا ثلاث مدن صناعية أساسية، واحدة بالشام اللي هي عدرا، واحدة بحمص اللي هي الحسية، وشيخ نجار بحلب.
1: طب دكتور مازن، لكن اسمح لي يعني قد يسأل
0: في مجالات جديدة عم تفتح.
1: قبل قليل كنا نناقش مسألة ارتفاع أسعار الطاقة واحتجاجات شعبية، لما بنحكي على الاستثمارات الحديث بيكون مبشر ويعني تعامل الدول والانفتاح على سوريا وتدفق الأموال، لكن لماذا لا يلمس المواطن حتى الآن ذلك؟
0: هلا الحقيقة يعني هي الجملة يعني بصراحة غير منصفة. يعني هل دخل المواطن اليوم حسب يعني الطموحات؟ قطعا لا، لا من قريب ولا من بعيد. إنما إذا قارنا وين كنا وين صرنا بهالفترة هي، وأخذنا العامل الزمن وتوفر المنتجات وأسعار المنتجات اللي كان الناس يهربوها من لبنان، واللي كانت يعني كانت تكلف أضعاف حتى الكهرباء، في ناس عم يعني عم يتضايقوا من فاتورة الكهرباء ومعهم حق، بس هي المشكلة مو بسعر الكهرباء، المشكلة بضعف الدخل يعني أكثر مما هي بسعر الكهرباء. يعني في كتير دول أسعار الكهرباء فيها قريبة من سوريا، إنما ضعف الدخل نعم بشكل صعوبة لدى الناس، وهذا الشيء طبعا يعني يزعج. ولكن أيضا هناك حقائق ووقائع، يعني إذا أخذنا أسعار المشتقات النفطية سواء بتركيا ولا بالأردن ولا بلبنان، اليوم بسبب المشاكل بمنطقة الخليج ومضيق هرمز، والكل بيعرف أنه اليوم النفط العراقي عم يجي عم ينقلوه بالتركات عن طريق بانياس. أنت يعني نتخيل نحن أنه لولا ارتفاع سعر النفط عالميا كان ما وفت معهم ينقلوه، مثل اللي عم يفضي لو استعملت كلمة عامية شوي البحر بكشتبان، أنك تنقل النفط بسيارات على بعد 2000 كيلومتر أو 1500 كيلومتر 20 طن 20 طن. يعني الحقيقة الكل بيعرف أنه كل يوم 5000 ترك عم يمرقوا من العراق لميناء بانياس. فيعني هي المشكلة ما هي مشكلة سورية، مشكلة الطاقة هي مشكلة عالمية، وسوريا ما لا بمعزل عنها. ونحن اليوم مثل ما صرحوا المسؤولين، نحن ما لنا أصحاب قرار، بس قالوا أنه نحن تلتين النفط اللي بنستهلكه ما زال مستورد حد أدنى، معناته عم يدفع حقه بالقطع الأجنبي. وهذا طيب. الشيء يعني السوق العالمي ما بيرحم. يعني نحن لا ندافع عن أحد ولسنا أصحاب قرار، إنما نحن نوصف الأمور بنحطها بسياقة يعني حتى ما يعني يكون في لا ظلم للمواطن ولا ظلم لا يعني أصحاب القرار اللي هن مضطرين إنه يلبوا حاجات الناس. والحمد لله اليوم سوريا مضاءة، نمشي بالشوارع مضاءة. يعني هذا إذا بنتذكر من سنة ونص كله ما كان موجود. فيعني الوضع ما له سهل يعني. طيب. تنظيف وراء نظام فاسد لمدة 65 سنة بلمسة نبي، يعني القضية ما لها بهالسهولة. ونحن بنتأمل من الجميع من ينتقدون أن يقدموا حلول، يعني يقترحوا حلول. إذا عندهم حلول ممتازة، ما بعتقد أن أصحاب القرار واللي نحن مالنا منهم، أكرر نحن مجتمع مدني يعني كاتحاد غرف صناعة، ما بعتقد أن المسؤولين يعني بيتهربوا طيب. منها إذا كانت اقتراحات تريحهم يعني. تفضل
1: أستاذ عبد الكريم، في نصف دقيقة أخيرة، برأيك يعني هذه الزيارة هل هي أثر اقتصادي بحت أم أنه هناك دلالة سياسية؟ نصف دقيقة.
2: لا شك أنه الأثر قبل كل شيء هو سياسي، يعني هناك توجه سياسي أمريكي لدعم سوريا الجديدة في كل المجالات، والسياسة يأتي أولا قبل الاقتصاد، وبالتالي

0: جاءت هذه الشركات على خلفية العلاقة السورية الأمريكية المتنامية سياسيا بين القيادتين، وكذلك الأمر بين الشعبين، وهذا ما يدل على زيارة الوفد الأمريكي الآن، وحتى أن المنظمات السورية المجلس السوري الأمريكي الآن يعمل على توجه الجامعات الأمريكية بتنسيق مع بعض الجامعات على إجراء تدريبات لكوادر الدولة في سوريا، ومن ثم التوجه مستقبلا إلى فتح جامعات أمريكية تعمل داخل سوريا.
1: وبرأيك أستاذ عبد الكريم، من يعني يقود الآخر؟ هل المصالح الاقتصادية هي التي تقود يعني المسار السياسي أم بالعكس؟
0: أنا أعتقد أن المسار السياسي يبدأ أولا قبل كل شيء عندما يكون هناك علاقة، يعني لا يمكن أن تكون هناك علاقات اقتصادية دون علاقات سياسية كبيرة. هناك حاجة أمريكية إلى سوريا، التصريحات الأمريكية واضحة التي أصبحت تعتبر سوريا شريك وفاعل رئيسي مهم في المنطقة والعالم، ومن ثم تأتي المصالح الاقتصادية.
1: شكرا جزيلا لكما عبد الكريم العمر مدير مكتب المجلس السوري الأمريكي في دمشق، والدكتور مازن ديروان رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية من دمشق أيضا. مستمرون معكم في سوريا اليوم، ونناقش بعد الفاصل تأجيل اجتماع صلالة الإقليمي وتأثير أزمة المضائق على التجارة العالمية.
2: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم،
3: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبر يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

0: مرحبا بكم. أعلنت وزارة الخارجية العمانية تأجيل الاجتماع الإقليمي بشأن مضيق هرمز الذي كان من المقرر عقده يوم الاثنين في مدينة صلالة إلى موعد لاحق، وذلك لتهيئة الظروف وإجراء حوار بناء يسهم في التوصل إلى تفاهمات مستدامة تدعم أمن المنطقة بحسب بيانها. أضافت الوزارة أن الاجتماع يهدف إلى دعم التعاون والسلام وتلبية تطلعات شعوب المنطقة من دون تحديد موعد جديد لانعقاده، في حين قال مسؤول في وزارة الخارجية الإيرانية إن تأجيل الاجتماع جاء بقرار مشترك بين مسقط وطهران وبناء على طلب بعض الدول في المنطقة. البحرين رفضت المشاركة بهذا الاجتماع الإقليمي، وقالت خارجيتها إن البحرين لن تشارك في أي اجتماع يضم إيران قبل عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. أما فيما يخص مضيق هرمز فقال مجلس الوزراء البحريني إن أي ترتيب يتعلق بالملاحة في المضيق يجب أن يستند إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982. وسط هذا التعثر قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تريد إبرام اتفاق بسرعة شديدة وبأي ثمن، لكنه لن يوقع اتفاقا لا يكون مثاليا على حد تعبيره. ينضم إلينا الآن دكتور جو معكارون، أستاذ العلاقات الدولية والباحث في الشؤون الأمريكية والشرق أوسطية من بيروت، والدكتور مصطفى بازركان مدير مركز المعلومات ودراسات الطاقة من لندن. مرحبا بكما. دكتور جو، إلى ما يؤشر تأجيل اجتماع صلالة الذي كان مقررا اليوم لبحث موضوع يعني ترتيبات الملاحة في مضيق هرمز؟
1: يعني واضح أن هناك حاجة للدبلوماسية أوسع، يعني تفاهمات أوسع قبل الوصول إلى هذا الاجتماع. ليس هناك كما ذكرت يعني توافق خليجي حول هذه النقطة. البحرين لم تشارك، الإمارات الآن حساباتها مختلفة، هناك تقارب مع إيران، هناك ما يجري في موضوع الحوثيين، كان هناك طبعا موضوع العراق أيضا هو دينامية جديدة في هذا، يعني واضح أن الدينامية العسكرية هي التي تحدد أي تفاهمات سياسية حول المضيق. والغائب الأكبر هو أمريكا، يعني بدون وضوح للنزاع الأمريكي الإيراني من الصعب لأي اجتماع كان الوصول إلى نتيجة إيجابية. الآن يعني هناك محاولات إقليمية لإيجاد حراك جديد، لكن صوت المعركة الآن أكبر من أي محاولات أخرى.
0: يعني هذا يعني دكتور جو أن المسار البحري الجديد الذي يفترض أنه تم الاتفاق عليه بين عمان وإيران لا يحظى بموافقة يعني دول المنطقة.
1: ليس الكل، يعني هناك تساؤلات من أمريكا، ونتذكر أن أمريكا أيضا هددت بطريقة مبطنة سلطنة عمان في بداية هذا المسار. يعني واضح أن هناك يعني التفاهمات السياسية لم تنضج بعد، يعني من الصعب بدون حل أمريكي إيراني إيجاد حراك يمكن أن يستمر على المدى الطويل. هذا الحل ممكن بعد انتهاء الحرب، لكن قبلها من يعني من الصعب، لكن هذا لا يمنع حصول الاجتماع يعني في مرحلة ما، لكن حتى الآن يبدو أن الظروف لم تنتج بعد لعقده.
0: دكتور مصطفى، كيف أثر تأجيل اجتماع صلالة على أزمة الطاقة وأسعار الطاقة في العالم؟
2: تحياتي لك أستاذ محمد ولضيفك الكريم والمشاهدات ومشاهدي محطتكم. طبعا لم يتأثر كثيرا. لماذا؟ لأنه لم يكن هناك توقعات إيجابية حتى لو عقد هذا الاجتماع. هذه نقطة واضحة جدا. الاجتماع دعا له وزير الخارجية الإيراني، وأيضا رحبت به سلطنة عمان، ولكن هذا كان من أجل يعني شراء الوقت إن صح التعبير، وسأستخدم كلمة استخدمها اليوم وزير الطاقة الأمريكي، قال بالحرف الواحد: إيران تستخدم الخداع. وهذه كلمة تنطبق على الأسلوب الإيراني في تطويل وتقديم الوعود. قد تسمح لي، لابد أن نقرب للمشاهد الكريم، النظام الإيراني دأب على هناك سياستان: سياسة الحمائم وسياسة الصقور. يحاول جاهدا في بعض الأحيان الاستنجاد بالصقور من أجل تحقيق بعض المطالب. هناك طريق ثالث إن صح التعبير، هو يعني سياسة النعامة التي تحاول جاهدا طمر رأسها في الرمال بدون أنه تعي ماذا تفعل. يعني النظام الإيراني حينما اعتدى على 120 هدف اقتصادي ولتكرير الخام ولتصدير الخام وللغاز الطبيعي المسال في دول الخليج العربي التي هي لم تكن جزءا من الحرب الأمريكية على إيران، واليوم يحاول جاهدا الجلوس على طاولة المفاوضات. ولذلك أنا أعتقد الاجتماع تأجل. لماذا؟ لأن هناك التقارير تؤكد 4 دول رفضت المشاركة في هذا الاجتماع الذي لا يمكن أن يؤدي دوره. لماذا؟ ليست هناك ثقة بالنظام الإيراني.
0: دكتور جو، إلى أي درجة تؤثر يعني أزمة الممرات وما حجم هذا التأثير، الممرات المائية، على يعني التجارة العالمية عموما؟
1: يعني بدون شك يعني هناك التأثير يعني مختلف من منطقة وأخرى. يعني التأثير الأكبر بدون شك على آسيا بالدرجة الأولى، هي تعتمد على النفط بشكل أساسي، لا سيما الصين لاقتصادها. هناك أوروبا بطبيعة الحال، أمريكا رأس غير مباشر موضوع التضخم في الفترة الطويلة، وطبعا على دول المعنية يعني في الخليج وغيرها. يعني سعر النفط يرتفع لكن إمكانية تصديره تحدي كبير، هناك كلفة عالية. والآن دخلنا في تأزم جديد، أصبح باب المندب، كان هناك استهداف لبعض الخطوط النفط البرية للسعودية، رأينا في الساعات في الأيام الأخيرة. يعني الأزمة تتصاعد إلى حد ما، لكن الأسواق تأقلمت إلى حد كبير مع ما يجري، لكنها يعني سيستمر أعتقد الأثر. احتمال يعني نرى تضخم في أمريكا على المدى المتوسط. يعني هناك كثير من العوامل غير واضحة. مضيق هرمز كان يمر فيه حوالي 21 مليون في قبل الأزمة، الآن رجعنا عدنا إلى 4.9 أو 5 مليون. يعني كل العوامل أصبحت مختلفة. يعني لكن الاقتصاد العالمي أعتقد إلى حد بعيد بدأ يفهم ما هو التحول، ما هو غير التحول، ما يكون انتظاره وعدم انتظاره. والآن نحن في هذا الديناميكية الصراع هذه.
0: الولايات المتحدة رغم أنها تصر أنها يعني تسمح لمرور ناقلات نفط عبر المضيق بحماية البحرية الأمريكية، لكن برأيك هذا يعني لا يكفي؟
1: ليس ممر اعتيادي الآن. يعني هناك حماية له، هذه تكلفة كبيرة. السفن محدودة تمر في الليل وليس في النهار، هناك الشق شمالي الشق جنوبي. يعني الممر المضيق ليس في حالته الاعتيادية. يعني هناك هذا خمس من تصدير النفط حول العالم هناك، نعم، لكن ليس لا يمكن القول أن المضيق مغلق بشكل كامل أو مفتوح بشكل كامل. هو في مكان ما بين الاثنين، لكن مع تكلفة عالية ومخاطر عالية وحرب مستمرة.
0: دكتور مصطفى، يعني إضافة إلى أزمة مضيق هرمز، هناك أزمة مستجدة الآن تتعلق بمضيق باب المندب. إلى أي درجة يعني تزامن هذين الأمرين يربك أيضا يعني أسواق الطاقة؟
2: بالتأكيد يؤثر على أسواق الطاقة، وشهدنا قفزة بحدود $4 للبرميل، ولكن لا تزال الأسواق تنتظر ماذا سيحصل. هذه تأثيرات النظام الإيراني طبعا، ميليشيا الحوثي لا تسيطر على مضيق باب المندب ولكن تهدد الملاحة في باب المندب، وهذه نقطة أساسية لدعم الموقف الإيراني في منطقة الخليج العربي ومضيق هرمز. هذا يؤثر على الأسواق، ولذلك شهدنا يعني اليوم حينما قفزت الأسعار إلى $108 وقد ترتفع، رغم أن الرئيس ترامب صرح قبل ساعات أنه هناك تراجع في أسعار النفط. ليس هناك تراجع في أسعار النفط، هناك أيضا ارتفاع في أسعار البنزين والديزل داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا يضع ضغطا على إضافيا على الرئيس ترامب وهو يتجه نحو انتخابات نصفية. هذا من جانب آخر، المملكة العربية السعودية تمكنت من تهدئة الأسواق من خلال تصدير بحدود 5 مليون برميل عبر ميناء ينبع، حينما يكون هناك عدوان على هذا الخط شرق غرب ويتوقف احترازيا نقل النفط عبر هذا الأنبوب، هذا يدل على أنه هناك تأثير على الاقتصاد العالمي، خاصة حينما نعلم أنه الاقتصاد العالمي قد يتجه نحو مرحلة ركود تضخمي لا يمكن مواجهته بسهولة، وهذا يؤثر أيضا على سياسات المصارف المركزية التي يتوقع أنه المصرف المركزي الأوروبي رفع الفائدة، هناك أيضا الفيدرالي سيرفع الفائدة، المصرف المركزي الياباني أيضا سيرفع الفائدة، هذه جميعها تضع ضغوطا إضافية إضافة وإلى جانب ارتفاع أسعار النفط.
0: ذكرت يعني موضوع استهداف أنابيب، خط أنابيب شرق غرب، وتحدثنا عن باب المندب ولدينا هرمز، ما الخيارات المتبقية يعني تصدير النفط؟
2: الخيارات، أنا قد يتفاجئ المشاهد الكريم، أنا أعتقد الخيارات في أسعار النفط، إن أسعار النفط استمرت في الارتفاع وتجاوزت ال 125 دولار فهذا سيجعل وسيجبر الاقتصاد العالمي، حينما تصل إلى 130 دولار الاقتصاد العالمي لن يتحمل وسيكون هناك تدخل دولي مباشر. اليوم الدول الغربية مترددة في الدخول وفتح مضيق هرمز او حمايه باب المندب، ولكن حينما تصل الاسعار 130 دولار سنرى هناك تدخل دبلوماسي او عسكري او سياسي من اجل ايقاف هذا الارتفاع في اسعار النفط، وسنشهد ذلك قريبا.
0: دكتور جو، اشرت الى الولايات المتحده قبل قليل حين كنا نتحدث عن اجتماع صلاله، كيف تقارب الولايات المتحده المفاوضات العمانيه الايرانيه بخصوص مسار يعني خاص جديد في مضيق هرمز؟
1: يعني هي موقفها مربوط بالصراع الأشمل مع إيران، يعني لا ترى أن التفاوض منفصل عنها يمكن أن يؤدي إلى نتيجة، يعني هي ترى التفاوض جزء من الصراع مع إيران، جزء من التفاوض حول النووي، جزء من المسار الأوسع، هي تريد إلى حد ما نزع ورقة الضغط الإيرانية في هذه الطريقة، وإيران تريد استخدام هذه المضيق كورقة ضغط أيضا في تفاوضاتها مع أمريكا. فهي يعني لا أعتقد تعطي أهمية كبيرة لهذه المفاوضات، تراها بما كما ذكرت بأسلوب إيراني إلى حد ما في إدارة النزاع أو شراء الوقت أو أي تعبير نريده. فبالتالي يعني لا أرى أي تأثير بالنسبة للأمريكيين، لأن الأمر الواقع مختلف، الميدان مختلف في مضيق هرمز، فبالتالي يعني التأثير محدود، حتى لو تم الاجتماع لا أفق له بدون مخرج عسكري أو حل عسكري أو حل للصراع العسكري الدائر حاليا.
0: طيب دكتور مصطفى، يعني كما ذكرت قبل قليل ارتفع خام برنت 4 دولار، فعليا وصل سعر خام برنت إلى 108 دولارات اليوم، سؤال في حال استمرار أزمة مضيق هرمز، ما المتوقع بخصوص أسعار الطاقة؟
2: أسعار الطاقة إن استمرت وإن استمر الإغلاق الاحترازي لخط شرق غرب السعودية إلى ميناء ينبع فسترتفع الأسعار، وكما قلت هناك حد فاصل، ليس كما يتوقع البعض أنه ستصل أسعار النفط إلى 150 أو 200 دولار للبرميل، لا يمكن. الخط الأحمر، ويتذكرني المشاهد الكريم، 130 دولار إن وصلت لذلك فسنشهد تدخلا دوليا سواء عسكريا أو سياسيا أو جيوسياسيا أو حتى دبلوماسيا. لماذا؟ لأنه الاقتصاد العالمي لا يتحمل. ولكن لا بد من ذكر نقطة مهمة، أنه الإدارة الأمريكية والرئيس ترامب يعول على ماذا؟ الخنق الاقتصادي للاقتصاد الإيراني. الاقتصاد الإيراني يؤن، يعني حينما يصرح وزير الطاقة أنه يوم بلا سيارات، هناك تضخم مرتفع، هناك تدهور لسعر التومان الإيراني، هناك بطالة مرتفعة، هناك إغلاق وإعلان إفلاس لآلاف الشركات، هذه جميعها تجعل النظام الإيراني تحت ضغط ووطأة الشعب الشعب ومعاناة الشعب، وأنا أعتقد أنه لن تصل الأمور لحد يعني الانتخابات النصفية، سنشهد هناك تذبذب داخلي، وقد إن كان هناك دعم من الرئيس ترامب كما وعد في بداية هذا العام فسنشهد مسيرات وتظاهرات احتجاجية من جانب الشعب الإيراني الذي يؤن تحت السياسات الخطرة للنظام.
0: دكتور جو، هل فعلا ما تزال تعول الولايات المتحدة على هذا التحرك الداخلي؟ لأنها يعني صرحت كثيرا منذ بداية الحرب قبل أكثر من 6 شهور موضوع تحرك قوى داخلية بما فيها قوى كردية، ولم يحصل شيء من هذا.
1: يعني المشكلة أن ترامب لديه سوابق في سوء تقدير ما يجري في إيران. يعني كان الأول هو بعد اغتيال خامنئي، بمعنى كان هناك توقع أن يكون هناك انهيار منظومة الحكم. بعدها كان موضوع التعامل مع مضيق هرمز، الآن هناك رهان على انهيار النظام. يعني النظام ممسك بشكل يعني شبه ديكتاتوري، إذا أنا كنت ديكتاتوري في موضوع النظام، فبالتالي ليس هناك يعني انتخابات نصفية، انتخابات أو غيرها. فبالتالي يعني التوقع أن يكون هناك انهيار في النظام. العقوبات لم تنجح في كوريا الشمالية، لم تنجح في كوبا، يعني هذا يزيد خسائر على الناس لكن لا يسقط النظام بالضرورة. يعني لابد من إيجاد مخرج آخر. المخرج العسكري لا أفق له، يحاول الآن ترامب المخرج الاقتصادي بالضغط. وأيضا يعني إيران ليس لديها أيضا لديها سوء تقدير، بمعنى بعد الانتخابات النصفية ترامب سيتغير سيضعف، هذا أيضا سوء تقدير للتاريخي لإيران في فهم أمريكا. فأعتقد سوء تقدير في الجانبين مشكلة أساسية في أي تقدم في المفاوضات.
0: وسياسة الخنق الاقتصادي دكتور جو تقول إنها لا يمكن التعويل عليها، لن تسقط النظام بالنهاية.
1: يعني تاريخيا يعني كوريا الشمالية، كوبا، يعني النظام تعود على الالتفاف على العقوبات من عدة، لديه شبكة طويلة. الصين لن تغلق الباب بشكل نهائي، روسيا مستمرة في الدعم، يعني هناك حدود برية واسعة لإيران. نعم الأثر الاقتصادي كبير والنظام يعاني اقتصاديا، لكن هذا لن يؤدي إلى إسقاطه أو تغيير حساباته بشكل جذري كبير. يعني الرهان على هذه النقطة حتى الآن على الأقل في المعطيات الموجودة ليس ممكن.
0: دكتور مصطفى، بدأنا الحديث عن اجتماع صلالة فيما لو يعني انعقد لاحقا وجرى الاتفاق بين إيران وعمان بدرجة أولى على موضوع مسار بديل في مضيق هرمز، إلى أي درجة هذا يعني يساهم في تخفيف الأزمة؟
2: لا بد من معرفة ما هو هذا الاتفاق، أين هو المسار، هل هو المسار الشمالي الجنوبي الأوسط؟ طيب هذه نقطة. النقطة الثانية، شهدنا هناك تعارض داخل النظام الإيراني حينما يكون هناك موقف للرئيس الإيراني ويعارضه موقف آخر يتم قصف سفن عابرة في مضيق هرمز، هذا يدل على أنه ليس هناك سياسة واضحة وليس هناك ثقة في موقف النظام الإيراني. هناك كما قلنا الحمام والصقور، وهناك الطريق الثالث الذي يمثله رئيس الجمهورية، رئيس الجمهورية السابق الذي قال بالحرف الواحد لا بد من طرح هذه المواجهة العسكرية للاستفتاء الشعبي في إيران. هناك تململ داخل الشعب الإيراني، قد لا يكون هناك إسقاط للنظام ولكن لتغيير سياسة النظام وبالتالي محاولة التفاهم معه. ولذلك أنا أعتقد أي اتفاق، هذا الاتفاق نحن نسمع منه به قبل شهرين وعلى وشك الانتهاء وعلى وشك الاتفاق، وهذه كلها لشراء الوقت. أما الاتفاق الثنائي بين إيران وبين سلطنة عمان حتى لو تم، فأنا أعتقد أنه لن يكون هناك فتح لمضيق هرمز بدون اتفاق عسكري مع دول الخليج العربي والولايات المتحدة الأمريكية أيضا.
0: الحديث عن الولايات المتحدة دكتور جو، يعني ترامب ما يزال يتحدث عن الملف النووي وإيران تتحدث عن مضيق هرمز، يعني وبالتالي هذا يطرح سؤال أيضا، هل هناك أي إمكانية للعودة لمفاوضات جدية؟
1: يعني لا، ليس هناك مخرج سوى التفاوض. يعني الآن السؤال إذا العودة لمذكرة التفاهم أو كما يقول ترامب حان وقت تجاوزه لاتفاق آخر. يعني المخرج واضح في النهاية، المشكلة التوقيت، المشكلة هي إلى حد ما مقاربة الطرفين للتفاوض، الحل واضح على المستوى الدبلوماسي، المشكلة هو كيف الوصول إلى الطاولة، كيف بناء الثقة، كيف اتخاذ القرارات بشكل تدريجي، أين متى وأين يتدخل الوسطاء في هذه المرحلة. يعني المشاكل باعتقادي هي نفسية الآن أكثر ما هي سياسية بين الطرفين.
0: نفسية.
1: الحكومات نعم يعني الإيرانيين يعتبرون أن ترامب قام باغتيالات، وترامب يعتبر أنه لا يمكن الثقة بالإيرانيين. هناك حاجز نفسي لعدم وجود تواصل بينهما. المشكل ليس سياسي، الحلول واضحة بمعنى بشكل عام، كيفية فتح المضيق، كيفية الوصول إلى الطاولة، لكن المشكلة الآن نفسية أكثر ما هي سياسية.
0: وما رأيك بتصريح ترامب أنه يعني الحرب قد تنتهي بعد مباشرة الانتخابات النصفية؟
1: يعني ترامب يحاول تضمين الناخبين بأن الحرب لن تستمر. الناخب الأمريكي خائف كثير من موضوع الأثر الاقتصادي، أن يعني يكون حرب طويلة، هناك تململ في القاعدة لا سيما بين المؤيدين. أعتقد يحاول التحايل بتركة انتخابية بأن الأمر سينتهي يعني بعد الانتخابات النصفية، لكن الأمر ليس بهذه السهولة. إذا بقيت الأمور على ما هي ستبقى أيضا ربما العام المقبل، يعني الحرب طويلة في السياق الحالي، لكن أعتقد هذا تصريح ضمن سياق انتخابي.
0: وبالتالي يعني دكتور جو قد تستمر حالة من الاستعصاء هذه التي يعني ليست هدنة وليست حربا كاملة يعني.
1: يعني لا يمكن استمرار طويلا، الاقتصاد العالمي لن يتحمل. يعني هناك ضغوط بموضوع، اذا ارقام صندوق النقد الدولي، ارقام الكثير، الامور مقلقه في اوروبا، نرى ماذا يجري. يعني الامور نظريا لا يمكن ان تستمر، يعني لابد من ايجاد مخرج في مرحله ما. حتى الان الوضع ليس، يعني لابد من تدخل الوسطاء، وصول الى نطاق معين. الآن هناك تضييق للنظام الإيراني، يحاول الآن رفع الكلفة للجميع بالاقتصاد العالمي عبر باب المندب وشرق غرب وغيرها. يعني كل هذه الأمور لا يمكن أن تستمر حتى نهاية العام، وإلا ندخل في ركود اقتصاد عالمي مقلق لجميع البلدان المعنية والغير المعنية حتى.
0: دكتور مصطفى، يعني إذا استمرت حالة الاستعصاء نحن مقبلون يعني حكما على ركود اقتصادي إذا عالمي.
2: ليس ركود معتاد، وإنما ركود تضخم. حينما تجتمع مستويات التضخم المرتفعة مع ركود اقتصادي فهذا هو أسوأ أنواع الركود، لا يمكن مواجهته بسهولة وستأخذ وقتا طويلا للدول لمواجهته. ولذلك أنا أعتقد كما قلت لا بد من تدخل دولي، سواء في مضيق هرمز أو في باب المندب. لماذا؟ لأنه الاقتصاد العالمي يؤن مستويات تضخم مرتفعة، زيادة أسعار الفائدة. يعني على سبيل المثال، أسعار الفائدة التي كان يترجى منها الرئيس ترامب من تعيين رئيس جديد للاحتياط الفيدرالي، هو خفض أسعار الفائدة. اليوم على وشك زيادة أسعار الفائدة. قد لا يعلم المشاهد الكريم أنه الديون السيادية للولايات المتحدة الأمريكية تجاوزت 40 تريليون، بمعنى يوميا الخزانة الأمريكية تدفع مليار دولار فوائد للديون. هذه مشكلة كبيرة تواجه ليس الولايات المتحدة فقط، كافة دول العالم. فأنا أعتقد هذه الحرب أو هذا الوضع من لا حرب ولا سلم لا يمكن أنه يستمر. النظام الإيراني
0: طيب
2: يحاول استغلال استمرارها.
0: طيب دكتور يعني مصطفى، أريد أن أسألك حول يعني بعض التصريحات من بعض المسؤولين كانت تشير إلى يعني وجود بدائل لطرق برية للإمدادات النفطية العالمية، ويعني كان الحديث عن سوريا بشكل أساسي. ما مدى واقعية ذلك؟
2: سؤال مهم، إن سمحت لي بعض الثواني الإضافية. أنا قلتها من قبل أسابيع أنه بالتأكيد سيكون هناك خطة استراتيجية لنقل النفط وحتى الغاز عبر العراق إلى سوريا وإلى ميناء بانياس ومواني أخرى، وسيكون هناك تكامل نفطي بين العراق وبين سوريا، وشهدنا الشركات النفطية سواء في سوريا أو في العراق يمكنها أن تقوم بمشاريع مشتركة، فتتحول سوريا إلى بوابة للنفط والغاز الخليجي، وهذا قد يأخذ سنتين أو ثلاثة، ولكن بالتأكيد هذا ضمن خارطة الطاقة عالمية جديدة تتشكل ليس في منطقة الخليج العربي فقط، ولكن في الدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط، وكما قلت هناك سيكون تكامل نفطي بين العراق وسوريا.
0: شكرا جزيلا لكما الدكتور مصطفى بازركان مدير مركز المعلومات ودراسات الطاقة من لندن، ودكتور جو معكرون أستاذ العلاقات الدولية والباحث في الشؤون الأمريكية والشرق أوسطية من بيروت. إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى اللقاء.

0: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم،
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
2: لولا الذي يعتري الخطين من عوجا لم يلتقي الدهر في الأسطار خطان.
3: لماذا لم تطبعي ديوانا؟
2: سواء حبست الود أم أنت ناشر، رأيت ذهاب النفس في الحبس والنشر.
3: ممكن الشاعرة تكتب بيتين من الشعر على الفيسبوك، بعد نصف ساعة نجد 500 لايك.
2: لا نتابع إلا الثورة السورية يعني.
3: كيف تجدين حضورك على مواقع التواصل؟
2: ما زلت في عود رقيق ناعم حتى بليت بكل صلب شائكي.
3: هل أنت راضي على حركة الشعر النسائي في العصر الحديث؟
2: ما زلت أظن أن شعر النساء ما زال قصيرا جدا.
3: فمن هي سعاد في شعرك؟
2: هي سعاد
3: الشاعرة التي لا تجيد الشعر.
2: من يعرف الشعر يعرف أن هذا ليس شعرا ولا يمكن أن يكون شعرا.
3: السياب ليس شاعرا؟
2: لك تحرجني أنت أستاذ.
3: تحين من كفي إلي منافذ، هذه الصورة.
2: فيا قلبي اركب حيث أنت مصاحب، ويا صاحبي ركبي قفا حيث أنتما.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

لا تبنى الدول بالقوة وحدها ولا تحافظ على مكانتها بالاقتصاد والسلاح فقط. هناك قوة أخرى تستطيع أن تجعل الدولة أكثر حضوراً وتأثيراً، يطلق عليها القوة الناعمة. تبدأ من المجتمع نفسه، من فضاء مدني قادر على التعبير والمشاركة، ومن ثقافة وإعلام وفنون تفتح المجال أمام التعدد وتسهم في بناء الثقة بمؤسسات الدولة. في سوريا الجديدة يرتبط ذلك بسؤال أكبر: أي صورة تريد سوريا أن تقدمها عن نفسها بعد عقود تركت آثاراً عميقة في علاقاتها بمواطنيها وفي صورتها أمام العالم؟ وكيف يمكن الانتقال من إرث الدولة الأمنية إلى وطن جامع تكون هويته أوسع من الانقسامات وصورته أكثر تعبيراً عن مجتمعه وتنوعه؟ وكيف تبنى استراتيجية تجعل من مجتمعها وثقافتها وإعلامها وهويتها أدوات تأثير؟ هذا بيان الأسبوع من الجمهورية الثالثة.

0: على خلاف القوة الصلبة التي تعتمد على السلاح أو العقوبات أو النفوذ الاقتصادي المباشر، تعتمد القوة الناعمة للدول على الثقافة والفنون والتعليم والإعلام والدبلوماسية العامة والسياحة وغيرها كأدوات للتأثير. مزيد من التفاصيل حول القوة الناعمة في هذه المادة ونعود لنبدأ النقاش.
1: القوة الناعمة هي قدرة الدولة على التأثير في سلوك الآخرين وجذبهم لتحقيق ما تريده من دون استخدام القوة العسكرية أو الضغوط الاقتصادية المباشرة، بل عبر الجاذبية والإقناع. وينسب هذا المفهوم إلى عالم السياسة الأمريكي جوزيف ناي، الذي قدمه مطلع تسعينيات القرن الماضي وطوره لاحقا في كتابه القوة الناعمة وسائل النجاح في السياسة الدولية. ويرى ناي أن مصادر القوة الناعمة الأساسية تتمثل في الثقافة والقيم السياسية والسياسات العامة عندما تعد شرعية وتحظى بالاحترام داخليا وخارجيا، فكلما ازداد إعجاب الآخرين بما تمثله الدولة ازدادت قدرتها على التأثير في مواقفهم وقراراتهم من دون حاجة إلى الضغط أو التهديد. وعلى خلاف القوة الصلبة التي تعتمد على السلاح أو العقوبات أو النفوذ الاقتصادي المباشر، تقوم القوة الناعمة على كسب العقول والقلوب. لذلك أصبحت الثقافة والتعليم والجامعات والإعلام والدبلوماسية العامة والفنون والرياضة والابتكار وحتى جودة المؤسسات العامة أدوات مؤثرة في تعزيز مكانة الدول وصورتها على الساحة الدولية. ولا تقتصر القوة الناعمة على تحسين السمعة فحسب، بل تتحول أيضا إلى رصيد استراتيجي ينعكس على الاقتصاد والسياسة. فالصورة الإيجابية للدولة تساعد على جذب الاستثمارات وتشجيع السياحة واستقطاب الطلاب والباحثين وتوسيع الشراكات الدولية، كما تمنحها قدرة أكبر على التأثير في الرأي العام العالمي وفي مواقف الحكومات الأخرى، حتى عندما لا تمتلك تفوقا عسكريا أو اقتصاديا كبيرا. ولهذا أصبحت دول كثيرة تستثمر في بناء علامتها الوطنية ودعم صناعاتها الثقافية والإبداعية وتطوير إعلامها بوصفها أدوات لا تقل أهمية عن أدوات القوة التقليدية.
0: القوة الناعمة، نناقش هذا الموضوع في الجمهورية الثالثة مع الدكتور عبد القادر المنلا الفنان الإعلامي من أمستردام، مرحبا بك، والسيد علي سفر الكاتب والصحفي من ستراسبورغ فرنسا، مرحبا بك، والدكتور ياسين جمول الأكاديمي والباحث في مركز الحوار السوري المتخصص في القضايا الثقافية والفكرية من حلب، مرحبا بك. أبدأ معك سيد عبد القادر، ما هي شروط القوة الناعمة؟ كيف نستطيع أن نقول بأن دولة تستطيع أن تبني قوة ناعمة دون حريات عامة وخاصة وفضاء مدني حر؟
2: مساء الخير لكم وللمشاهدين، وشكرا على الاستضافة. يعني كما ورد في التقرير، فالقوة الناعمة هي كل ما يملكه المجتمع من أدوات حوار، أدوات ثقافية، أدوات إعلامية، تستطيع أن تجذب المجتمع بشكل عام إلى خط شبه موحد، إلى نمط تفكير يغذي مفهوم المواطنة، بمعنى أن يكون خارجا عن السياق المتصل بالقبيلة، بالطائفة، بالعشيرة، بالإثنية، أن تغني هذا المفهوم بشكل أساسي. كل الأدوات، كل الأسلحة التي يمكن أن تستخدم في هذه المعركة، وهي معركة في الحقيقة أصعب من المعارك العسكرية، يجب أن توظف إلى أبعد مدى. وبالتالي مجتمع أو مؤسسات المجتمع المدني، والتي لا أعتقد أنها تستطيع أن تعمل بمفردها بعيدا عن الدولة، مؤسسات المجتمع المدني يجب أن تدعم أيضا من مؤسسات الدولة، من الوزارات بشكل رئيسي. يعني نحن الآن في مرحلة صعبة جدا وحرجة جدا، وأعتقد أن على كل وزارة أن تشكل فرق عمل، مجموعات عمل تهتم بتقديم ندوات، بتقديم حوارات.
0: سنتحدث عن الأدوات ثقافية. لكن نستطيع الآن أن نقول دكتور عبد القادر أن القوة الناعمة مرتبطة بشكل مباشر بالحريات المدنية؟ وهنا يعني انتقل للسيد علي. سيد علي، إلى أي مدى فعلا تستطيع سوريا الآن أن تصنع هذا التوازن؟ قوة ناعمة لكن مع البقاء على الأولويات في الصدارة، لأنه هناك من يقول بأن الثقافة والفنون والآداب وما يسمى القوى الناعمة بكل أدواتها في هذه المراحل التي الناس فيها يبحثون عن لقمة العيش تعتبر رفاهية وترفا. كيف تستطيع الدولة أن توازن في هذا الأمر؟ وأيضا أدوات القوى الناعمة كيف يجب أن تستخدم في هذا الأمر؟
3: أول شيء تحية لك وللأخوة المشاهدين. الحقيقة مفهوم القوة يعني الناعمة معقد أكثر مما يبدو، ولا سيما أنه نحن هلأ حاليا عم نربطه بموضوع الحريات ونشاط المجتمع المدني ونشاط المجتمع بشكل عام، بينما في تجارب عالمية بتقول أنه هذا ما هو شرط، يعني الحريات ليست شرط أساسي من أجل أنه دولة ما تفرض صورتها بشكل إيجابي إلى حد ما أمام العالم. فيني أعطي أكثر من مثال، ولا سيما الصين. الصين عندها قوة ناعمة، قد نختلف على طبيعة هذه القوة الناعمة، ولكن هي قوة تفرض وجودها في العالم.
0: طب من خلال تغير أدوات القوة الناعمة يتغير بارتباطها بالحريات؟ كما ذكرت الصين تفرض قوتها الناعمة من خلال الاقتصاد، من خلال الصناعات الصغيرة، غزت العالم لكن دون حريات. هل بتغير الأداة تتغير ارتباط الأمر بالحرية؟
3: طبعا، لأنه بشكل أساسي ما فيك تتركي مقدرات المجتمع وتاريخ المجتمع وأدوات المجتمع إن كانت في الماضي ولا في الحاضر أو حتى في المستقبل بيد الدولة فقط. وعندما تسيطر الدولة على كل هذه الأدوات فهي تترك أو لا تترك أمام المجتمع أو أمام الآخرين سوى منفذ واحد أو نافذة واحدة لرؤية ما يوجد في هذا المجتمع أو ما توجد في مقدرات هذا المجتمع. المطلوب حقيقة بلحظة ما أن يتحول مفهوم القوة التي تدخلت من أجل الحصول أو إتاحة السلطة لأفراد المجتمع، أن يتحول مفهوم القوة من قوة خشنة إلى قوة ناعمة. كيف يحدث هذا؟ يحتاج بشكل أساسي إلى فتح المجال العام وخلق آليات وقوانين من أجل أن يساهم الجميع فعلا في صناعة صورة المجتمع أو صورة الدولة أو صورة تاريخ هذه الدولة وطريقة تقديم هذا التاريخ وتقديم التراث الثقافي وغير ذلك.
0: طيب، مرحبا بك أيضا سيد ياسين. إذا سألناك بالحديث عن هذا الأمر، فعلا من يصنع القوى الناعمة، المجتمع أم المؤسسات الدولة، أم هي شراكة مشتركة، أم يجب أن يترك الأمر بهامش أكبر للمجتمع؟ وأيضا هل فعلا يمكن استخدام القوى الناعمة أحيانا لإدارة انطباع، بمعنى أنه ربما تستخدم بطرق سلبية ليس بطرق إيجابية؟ يعني وهذا يعمل عليه من قبل مؤسسات أو من قبل دول، سياسات إلى آخره.
4: حياك الله، مساكم الله بخير جميعاً، أنتم والزملاء المشاركين والسادة المتابعين. ابتداءً لابد أن نستحضر أنه مصطلح القوة الناعمة حينما يطلق يراد به العمل على الساحة الخارجية، ولكن حتى تكون للدولة قوة ناعمة مؤثرة على الصعيد الخارجي ينطلق من حسن البناء والتأسيس في الداخل. لذلك حتى جوزيف ناي حينما يعني أوضح هذا المصطلح كان يتحدث عما يجب على الولايات المتحدة الأمريكية خلال فترة الحرب الباردة، بعيدا عن القوة الخشنة، ما الذي يجب عليها أن تعمله حتى تحقق مصالحها. ولكن يعني اتصالا بالسؤال الذي ذكر، على من تقع مسؤولية هذه القوة؟ لا يمكن أن تقوم الدولة بها وحدها، لأنه ستبقى الصورة مشوشة. نحن نريد من القوة الناعمة، أو هكذا اصطلاحها أساسا، هي التأثير في الآخرين بالإقناع وليس بالإكراه. هذا الإقناع حينما يأتي دائما، إذا أتى دائما بقبعة الدولة أو الحكومة، لن يكون مقبولا عند كل الناس. ولذا هنا تدخل خطوط متغيرة، فقد يؤثر ميسي مثلا كلاعب كرة.
0: نعم.
4: للأرجنتين، قد يعطيها رصيد للأرجنتين أكثر ما تعطي كل مؤسسات الأرجنتين.
0: نعم.
4: قد يعطي فنان بارع مؤثر أيضا كذلك، حينما تصنع الدراما القوة الناعمة المؤثرة كما نجد في أثر الدراما التركية.
0: نعم.
4: لذا حينما نتحدث عن قوة ناعمة

0: 27. علما انه عندنا دول عربيه متقدمه، الامارات رقمها 11، السعوديه 20، قطر 23، وطبعا بالصداره كما ذكر الولايات المتحده الامريكيه والصين وسويسرا والمانيا. ولكن هذه الدول لا تعتمد على القوه الناعمه وحدها. وكما ذكر ايضا موضوع الحريات سياتي لاحقا، لنجاح القوه الناعمه وحسن تاثيرها لابد ان ينطلق من الاصلاح في الداخل، لأن
1: نعم.
0: هذه الصوره التي ستنبني، يعني هنا قد يقال انه لما مع سقوط النظام وبدء التحسن الذي حصل ربما ناتي عليه، لما بقيت سوريا في هذا الموقع المتاخر بخلاف ما حصل مثلا في الموضوع الاعلامي انه خلال سنه
1: نعم.
0: صار في
1: رفع
0: قفزه
1: في مؤشر
0: تاريخيه
1: الحريات الاعلاميه. نعم
0: مرتبه،
1: نعم
0: لانه هذا الامر يعتمد على المدى الطويل، ولذا يقولون انه الديمومي والاستمراريه
1: يعني هي
0: والمؤسساتيه
1: هذا هو اساس القوى الناعمه.
0: نعم.
1: الموضوع أنها على المدى الطويل تعمل بهدوء ويكون أثرها على المدى الطويل لكن أكثر ديمومة. بكل الأحوال سألنا في برنامج الجمهورية الثالثة عددا من السوريين ما أكثر شيء يمكن أن يحسن صورة سوريا أمام العالم. نتابع كيف كانت الإجابات ونعود لنكمل النقاش.
2: نحسن الصورة باحترامنا للقوانين، باحترامنا لحقوق الإنسان، ونحن طبعا واجبنا كمواطن، طبعا هذا اي مواطن سوري يفرج للعالم انه سوريا بلد امن ومستقر، وهذا الشيء طبعا من خلال شو؟ من خلال محبتنا لبعض، الالتزام بقوانين الدوله.
3: لا يمكن شوي تحسين المظهر الحضاري لسوريا، مثل ما بنعرف كلنا هي سوريا بلد سياحي، فيها خيرات وفيها اماكن كثير حلوه، لكن للاسف عندنا مشكله بالوجه الحضاري، سواء من تراكم نفايات مثلا، من عدم احترام قوانين البلد من سكان البلد نفسهم.
4: هل عن طريق الدراما، السينما، الافلام، مثل ما بتعمل بوليوود وهوليوود بتعطي صوره حلوه، صوره صحيحه عن البلد، البلدان الغربيه، نحن كمان لازم نهتم بالدراما اكثر، نهتم بالسينما، نهتم بالفن موجود، الفن لأنه هو بيعكس صورة البلد الصحيحة.
5: إزالة الحقد والكراهية بين الناس ولحتى نعمر سوريا جديدة، نحن المفروض نكون عم نساعد بعض بتنظيف الشوارع، إزالة القمامة من الشوارع، نحسن صورة البلد بأي طريقة نحن فيها.
6: والنظافة والمعاملة والشركات السياحية إذا بتيجي لهون مع الجروبات مع الكذا، الشغلات كتير مهمة بالبلد هون.
7: ممكن يطلع سوريا بأحسن صورة للعالم، أنا بظن هي السياحة، السياحة بلدنا بلد كتير حلو يعني.
8: هلأ الاستثمارات هي أكتر شيء بخلي صورة إيجابية للدول الثانية، والأمان أنا برأيي هيك.
9: ممكن أحد الطرق لنحسن صورة سوريا أمام العالم إنه نحن نهتم بالمرافق السياحية، لأنه نحن بلدنا غنية بالأماكن السياحية، وجودنا في موقع مميز على البحر المتوسط، الغابات، الوديان، الأنهار، فكلها يعني نحن ما بنقصنا شيء عن تركيا مثلا، نفس الأماكن وحتى أحلى في بعض الأماكن.
10: في عندنا شغلتين بيحسنوها بقوه، اولا في الداخل، سوري في الداخل، ثانيا سوري في الخارج. سوري في الخارج ابدع في كافه المجالات وبين العالم انه هو انسان فعال وناجح وين ما راح.
1: ونعود للنقاش دكتور عبد القادر، بعد ان سمعت اراء المواطنين والمواطنات يعني عن موضوع القوى الناعمة، ربما سوريا تمتلك كل الأدوات لكن طريقة الاستخدام لهذه الأدوات ما هي أمثل طريقة لأن فعلا تقدم سوريا نفسها للعالم بصورة مختلفة؟ إذا أخذنا مثالا عن ذلك الدراما تحديدا، إلى أي مدى هذا الأمر يشكل قوة ناعمة على البدء البعيد؟ وسوريا كان لها يعني للأمانة كان موجود هذا الأمر في سوريا، صناعة الدراما، يعني كيف تستطيع استثمار الدولة الجديدة هذا الأمر مرة أخرى؟
11: يعني السؤال هنا ضد من سنستخدم هذه القوة؟ القوة الناعمة هي قوة بالنهاية،
1: نعم.
11: قوة فكرية، قوة مدنية، قوة ذهنية، ضد من سنستخدم هذه القوة ومن أجل ماذا؟ بالتأكيد نحن اليوم في أمس الحاجة إلى، ذكرت أنا هذا قبل قليل وأريد التأكيد عليه، إلى إعادة تعريف مفهوم المواطنة. هذا يتطلب التخفف من الكثير من الأعباء الفكرية والذهنية التي سادت في من من من من الإرث الكبير جدا، إرث 50 عاما من حكم آل الأسد، وكل ما وكل الأثر الذي تركه على المجتمع. فبالتالي استخدام القوة الناعمة في هذا السياق يجب

0: أن يركز بالدرجة الأولى على إعادة تعريف مفهوم المواطنة، وهذه هي الخطوة الأولى التي يمكن أن ننطلق من خلالها قبل أن نتحدث في موضوع الدراما، تخفيف الأنا المتضخمة أو معالجة الأنا المتضخمة، تخفيف النزعات الطائفية والعنصرية وما شابه ذلك.
1: طيب.
0: ولو سمحتي يعني فقط أريد أن أذكر هنا جذر المشكلة، هو لا يعود فقط لحقبة الأسد وإنما هو موغل أيضا في التاريخ. يعني ما زال مفهوم القبيلة والأنا المتضخمة والأنوات المتضخمة أيضا أو مجموع الأنا، مفهوم النحن أيضا هذا المفهوم المتضخم،
1: طيب.
0: بالإضافة إلى مفهوم القبيلة مفهوم الفخر
1: يعني مفهوم العمل على الإطار الداخلي بإيجاد هوية وطنية جامعة يشكل ربما تثبيتا للذاكرة السورية الحقيقية،
0: هذا كله يجب العمل عليه. فقط سألتيني عن موضوع الدراما، يعني هذا كله مقدمة لأدخل إلى
1: يعني تحدث عن الأدوات الآن لأننا نعم تفضل.
0: الدراما كأداة أساسية، يعني نحن اليوم في سوريا نشهد أمرين، أولا محاولة إعادة تدوير ذات الأدوات التي عمل فيها بالدراما بفترة الأسد والتي فيها ما فيها طبعا من الفساد والتجارة، وتحويل هذا الفن إلى تجارة بحتة وإلى بزنس. اليوم يتم أو هناك محاولة حقيقية من قبل الحرس القديم في الدراما لإعادة التموضع وإنتاج ذات النمط القديم. اليوم نحن أمام فترة مختلفة تماما، يجب
1: إذن
0: أن
1: هذه
0: تكون
1: أداة خطيرة
0: مقطوعة الصلة تماما بالفترة السابقة.
1: هذه نقطة مهمة، يعني هذه ربما أن تستخدم الأداة الناعمة بشكل سلبي وليس بشكل إيجابي من خلال
0: احيانا تعطي عكس
1: يعني
0: المفعول
1: اذا
0: لم يتم استثمارها بشكل صحيح. وبالتالي نحن يجب ان نقطع الصله بكل الطرق التي كانت يتم التعامل فيها مع الدراما، وان نبني اسس جديده لانشاء انتاج درامي حقيقي يتناسب مع طموحات السوريين في سوريا ما بعد الاسد، وهذه نقطه هامه جدا.
1: وهذا ياتي من خلال منظومه متكامله، لأنه كما ذكرنا موضوع الدراما هو صناعة، لذلك تثبيت نقاط متحددة لكي تكون هذه القوة الناعمة وهذه الأداة بتصدير الصورة للخارج واقعية وتقدم صورة حقيقية، بالأحرى أكثر من موضوع واقعية، حقيقية عن المجتمع السوري المتنوع. سيد علي، فعلا المجتمع السوري المتنوع، هذا الموضوع إلى أي مدى يجب أن يستخدم ضمن القوى الناعمة بأدوات، يعني بأدوات محددة، مثلا نشر الثقافات المتعددة في سوريا من خلال المهرجانات، من خلال السياحة، من خلال البعثات الثقافية في الدول، باعتبار أنه يجب أن يكون في كل سفارة في الدول، كل سفارة سورية بعثة ثقافية يعني تنشر هذا الموضوع. إلى أي مدى هذا التنوع أداة مهمة؟
2: الحقيقة أنا بدي يعني أول شيء رد على بعض التفاصيل اللي انحكيت، وبنفس الوقت أعطف على سؤالك أو جواب لسؤالك.
1: طيب تفضل.
2: حكى الدكتور عبد القادر على مسألة إعادة التدوير، وهي مسألة جدا مهمة. هذا بخليني أسأل حالي أنا وأسأل يعني الآخرين، أنه نحن في سوريا ماذا نمتلك فعليا من أدوات تصنع صورة مختلفة عن سوريا؟ تاريخيا نظام الأسد، وحتى مثل يعني ممكن يكون قبل نظام الأسد، المفردات الأساسية اللي انحكت مثلا بأسئلة الشارع كلها تتمحور حول الأدوات، يعني أدوات المعيشة، بمعنى أنه بيقول لك بدنا نظافة، بدنا تعامل، بدنا يكون في اهتمام بالأمكنة. هذا أمر طبيعي يحدث في كل الدول، يعني أي دولة ما عندها يمكن 10% من المقومات الموجودة في سوريا تهتم بالنظافة وتهتم بالأمكنة.
1: أيضا تبع الحديث عن موضوع الاهتمام بالسياحة، وأيضا موضوع السياحة هو من أهم الأدوات، يعني هناك دول عرفت للعالم بس فقط من باب السياحة، أنها يعني بوابات للسياحة.
2: صحيح، ولكن مجرد زيارة الأمكنة السياحية لا تصنع صورة جيدة عموما،
1: يعني ضمن
2: جزء
1: الأدوات.
2: من
1: نعم تماما ضمن الأدوات،
2: ضمن الأدوات. الفكرة اللي بدي أوصلها مشان ما أطول بالشروحات، أنه نحن إذا كانت لدينا ذخيرة من أجل صناعة

0: صورة جيدة، فهذه الذخيرة تحتاج إلى تطوير، بمعنى أنه نحن ما عاد فينا نشتغل بنفس الطريقة القديمة، أنه لما بنسأل عن الشام مثلا ما بنتخيل غير الحارة الشامية والقصص المستقاة من
1: نعم
0: الدراما البيئية.
1: نعم
0: أعطيك مثال بسيط، أنا زرت بالزمانات المعرض الدولي اللي صار في شنغهاي، وهذا المعرض يعني الأكسبو كل العالم موجودة فيه. كل الأجنحة كانت تركز على التنمية، وما الدرجة التي وصلتها التنمية في تلك البلدان، لكن الجناح السوري كان يضع مفردات باب الحارة، البيئة
1: نعم
0: الشامية، وبعض الصناعات الكونسروة. شوفي قديش في فرق بين
1: فوارق.
0: نظرة
1: نعم
0: الآخرين، فارق كبير جدا. طبعا هذا أنا اللي بدي أرجع فيه لمسألة إعادة التدوير. إذا كانت الدراما مثل ما عم يقول الدكتور عبد القادر، وأنا أشاركه بوجهة النظر، إذا كانت الدراما
1: بنفس
0: وإعادة
1: الطريقة القديمة
0: التموضع
1: فهي ستكون
0: بنفس
1: أسوأ.
0: الطريقة القديمة، أنا شخصيا ستكون أسوأ، لأننا ستظهر سوريا بعد الثورة وبعد المخاض الكبير الذي عاشه السوريون، ستظهرهم كحالة متدنية
1: لذلك
0: جدا
1: يعني
0: وما
1: سيد
0: عندهم
1: علي
0: شيء
1: نحن
0: سوريين.
1: نتحدث عن أدوات، أدوات هي معروفة للقوة الناعمة، لكن استخدام هذه الأدوات في المرحلة الجديدة بطرق جديدة، يعني الأداة نفسها يتم استخدامها، مثالا على ذلك الدراما. لكن موضوع التنوع، لماذا سألتك عن موضوع التنوع؟ لأن سوريا فيها عرب وكرد وسريان وتركمان، وهذا بالنسبة للقوميات، هي فيها طوائف متعددة، فيها مطبخ متنوع وغني جدا. هناك تعلم أنت في أوروبا دول معروفة صدرت نفسها من خلال مطابخها، هذه أحد الأدوات لو كانت صغيرة. وهناك تجارب سورية متميزة في عدة مجالات في دول المهجر، لذلك سألت عن موضوع التنوع إلى أي مدى إن استخدم
0: تمام
1: بشكل صحيح هو مهم.
0: تمام تمام أنا حديثي عن الذخيرة، كل هذه التفاصيل هي
1: ذخيرة.
0: ذخيرة من أجل صناعة، ذخيرة كاملة ومتقنة وخامة جيدة. لكن تخيلي معي ويتخيل الجمهور أنه نحن نصنع مثلا مهرجان من أجل الموسيقى والرقصات الفلكلورية ونجيب من كل المحافظات، هذا مادة جيدة، ولكن شكل إدارة هذه الذخيرة
1: تمام.
0: وإيصالها بصورة جيدة إلى العالم يحتاج إلى أدوات مختلفة. بمعنى أنت هلأ حاليا إذا بدك تستعيدي مهرجان بوصلة اللي هو مهرجان الفنون الشعبية، تحتاجي إلى إعادة تفكير كيف نصنع هذا المهرجان
1: تماما
0: ونوصله للعالم،
1: بأدوات عصرية أو بطرق
0: وأدواتنا
1: عصرية بطرق مناسبة.
0: أدوات عصرية، ولكن كيف نصنع هذه الأدوات العصرية؟ رح أحكي بسرعة
1: نعم
0: شديدة
1: لو
0: ويمكن
1: سمحت.
0: يكون مدخل للحوار. أول شيء حاليا نحن شو عم نستخدم؟ اذا نحن بدنا نقدم صورتنا للخارج، حاليا كل المؤسسات، وشفنا هلا حاليا بمعرض دمشق الدولي، عم تاخذ من الذخيره اللي اعتمدت عليها الثوره السوريه في تقديم ثوره السوريين امام العالم ضمن مفهوم القوه الناعمه،
1: نعم
0: تمام؟ لكن نحتاج الان الى انه هي الذخيره بعد شوي رح تصير متكررة وكل الناس بيعرفوها. ماذا سنقدم للعالم كصورة عن سوريا خلال الفترة القادمة
1: طيب
0: إذا لم يكن هناك استراتيجية موجودة لدى المؤسسات التي تصنع
1: يعني
0: المحتوى
1: نتحدث فعلا عن هذا
0: وتتحكم
1: الأمر.
0: فيه؟
1: نعم
0: تمام.
1: سنتحدث عن هذه النقطة دكتور عبد القادر، فعلا كيف نصنع استراتيجية مبنية على كل الأدوات الموجودة وتقديمها بطرق عصرية تتناسب مع الوقت الحالي، بحيث أنه وكما ذكرت أنت في بداية حديثك أن القوة الناعمة هي تأثيرها على المدى البعيد ولا تأتي بشكل مفاجئ.
2: يعني هو يتم
1: عفوا
2: التركيز
1: أنا
2: يتم التركيز الآن على
1: تفضل.
2: موضوع الصورة الجيدة التي يجب أن تنقل
1: طيب
2: إلى العالم. نحن اليوم نريد أن نصنع صورة جيدة للمواطن، يعني أن نريد أن نعيد صياغة المواطن بحيث يستطيع
1: طيب
2: هو أن يكون هذه الصورة التي تنقل للعالم. القوة الناعمة أحيانا تتحول إلى قوة مائعة، وهذا ما حدث وما يحدث تحدث تماما في مجال الدراما، أصبحت قوة طيب. مائعة حقيقية تعتمد على الشهرة وعلى التجارة وعلى البزنس وعلى المشاهير بصرف النظر عن طيب. القيمة وبصرف النظر عن الموضوع المطروح، وهذا بحد ذاته أمر يعني يمشي بالاتجاه المعاكس تماما طيب. مع ما هو مطلوب في الحقيقة. لذلك أنا لما أطالب بإعادة النظر بمفهوم الدراما الوطنية، يعني بمعنى كانت الدراما في السنوات الأخيرة تصنع في سوريا لكي تباع في الخليج وفقط،
1: معروف يعني
2: انتهى الموضوع.
1: يعني لم تبني أو يعني هي كانت وصلت إلى مرحلة لا بأس بها، لكنها لم يعني تبني شيء. لكن اسمح لي، اسمح لي
2: فرصة حقيقية
1: طيب
2: لإعادة هذا المفهوم.
1: طيب نعم تفضل. اسمح لي دكتور ياسين، ليس فقط الدراما هي أحد الأدوات، لكن نتحدث الآن عن استراتيجية متكاملة متعلقة بكل أدوات القوى الناعمة التي أثرها يأتي لاحقا، لكن يجب أن يبنى لها بشيء عصري كما ذكر يعني الضيفي السيد علي والسيد عبد القادر، موضوع الثقافة، الفن، الرياضة، السياحة إلى آخره، لكن بناء الاستراتيجية هو الأهم.
3: ابتداء بداية من الأفضل أن نميز بحسب أيضا ما ذكر جوزيف ناي، أن نميز ما بين المصادر، مصادر القوى الناعمة وأدواتها. ما يأتي ما يعني كان الحديث حتى الآن حديث عن الأدوات.
1: نعم.
3: قد تكون دولة ما غنية بمصادر الطاقة أو بالمصادر الغذائية وميتة من الجوع. عندنا تجارب الدول الإفريقية وما فيها من ثروات
1: صحيح.
3: ومستوى المستويات متدني فيها. كذلك اليوم حينما نتحدث عن سوريا، لو أننا جئنا لنتحدث عن مستويات الطاقة، موارد الطاقة في سوريا ومشاكل البنزين والديزل اللي عم تصير، لذلك حينما يتحدثون عن القوى الناعمة يميزون ما بين المصادر والأدوات. الأدوات هي التي تأتي من هذه المصادر وتعكس الاستثمار الجيد لهذه
1: ما
3: المصادر.
1: ما سماها السيد علي الذخيرة، المصادر هي الذخيرة كما سماها السيد علي. نعم الذخيرة.
3: نعم. مصادر القوة الناعمة لا تقف عند الجاذبية الثقافية كما ذكرت. عندنا القيم السياسية، عندنا النموذج الاقتصادي، وهذه قضايا مهمة.
1: نعم.
3: لذلك نحن لا نستبعد، وعلى ذكر معرض دمشق الدولي، لا نستبعد أنه حتى الجانب العسكري قد يكون جزءا من القوة الناعمة حينما يكون لخدمات فصل النزاعات والخدمات التي رأيناها أحيانا للجيش بالمساعدة بالإغاثة وبإطفاء الحرائق وبغيرها. لذلك المؤشرات حينما تذكر مؤشرات القوة الناعمة التي نحن اليوم في سوريا بأمس الحاجة إليها، يذكر البعد الاقتصادي، وهذا اليوم مهم جدا لا سيما مع الحديث عن يعني ورود خيار سوريا بديلا عن مضيق هرمز. عندنا القيم الدبلوماسية والقيم التقدم الذي حصل والذي أحرز على الصعيد السياسي متقدم جدا، مع أنه حتى اليوم عملنا الدبلوماسي والتقدم الذي حصل يحصل بأفراد، كونه مع الأسف أكثر السفارات اليوم حتى الآن ما زالت على كوادر النظام البائد ولا تتعاون بشكل مطلوب كما سرب في فضيحة يعني السفارة في البرازيل. موضوع العلاقات الاقتصادية، المجالس الأعمال التي نشطت، صار عندنا أكثر من 13 مجلس أعمال مشترك مع دول أخرى، هذه قضايا مهمة هي كلها تؤثر. القوة الناعمة بالنهاية رصيد متكامل، الجزء الثقافي مهم جدا كونه رأس حربي.
1: طب مع الإمكانيات والأدوات كيف نبني استراتيجية متكاملة تجعلنا نستخدم هذه الإمكانيات بأدوات مناسبة بأفضل الطرق؟
3: وهذا لا يكون إلا من خلال مظل ابتداء. يعني الآن حينما تشتغل كل وزارة، يعني الآن لو أننا ذكرنا الشؤون الثقافية، الشؤون الثقافية ليست مهمة وزارة الثقافة وحدة، كل ما يؤثر بثقافة الناس ونمط حياتهم، يعني يدخل فيها الإعلام وتدخل فيها السياحة ويدخل فيها التربية والتعليم وكذلك الأوقاف وشؤون الديانة. طيب هذه كلها هل تعمل برؤية واحدة باستراتيجية واحدة؟ خلينا نكون صريحين، لا.
1: نعم.
3: طيب الآن إذا جئنا إلى كل منظومة القوى الناعمة من القيم السياسية، يعني اليوم حينما تركز القيم السياسية، الدبلوماسية السورية على قيمة وتريد أن ترسخها، لأنه نحن شئنا أم أبينا ورثنا سوريا الكبتاغون، سوريا الإرهاب، سوريا الاستبداد.
1: صحيح.
3: طبعا وبالمقابل نحن
1: يعني
3: كنا مصنفين على الإرهاب، فنحن الآن المعركة الأساسية بمعارك القوى الناعمة هو بيقولوا في عنا سمع وفي عنا تصورات. طيب هذه التصورات، هذه السمعة السابقة،
1: تغير السمعة والصورة النمطية، وهذا حدث من خلال يعني مسارات سياسية ودبلوماسية، لكن هل هذا يكفي يعني كما ذكرت تعاون تماماً تعاون وزارة واحدة ليس مع الباقي؟
3: الدبلوماسية في جنب والتربية والتعليم عم تشتغل على قيم في جنب والدراما أو الشؤون يعني الثقافية في جنب دون مظلة لن تنتج. ولذا حينما ننظر في التجربة الإسرائيلية مؤسسة التعاون الدولي أسست بعد تأسيس إسرائيل بقليل ب 58. إيران عندها مظلة موحدة لكل ما يتعلق بالقوة الناعمة ويرأسها المرشد الأعلى الإيراني. طيب لذلك لأنه هي عم تصيغ صورة الدولة وهي اللي عم توزع الرؤى على كل المؤسسات السياسية والاقتصادية وكل هذه لأنه تنطلق من رؤية موحدة. وهذا الذي نحن بحاجة إليه ابتداء.
1: يعني من الجيد أنك ذكرت بعض التجارب بغض النظر عن رأينا بهذه التجارب والإطلاع على تجارب الدول في هذا الشأن. مشاهدينا دعونا ننتقل إلى تجربة كولومبيا التي عملت على تغيير صورتها المرتبطة بالمخدرات والجماعات المسلحة والعنف من خلال الاستثمار في القوى الناعمة. نتابع تجربة كولومبيا مع زميل بهاء.
4: هل تستطيع دولة ارتبط اسمها بالحرب والعنف أن تغير صورتها في أعين العالم؟ تجربة كولومبيا تقول نعم. فبعد أكثر من 5 عقود من النزاع الداخلي وما خلفه من عنف وتهجير وإرث ثقيل ارتبط بتجارة المخدرات والجماعات المسلحة، أدركت كولومبيا أن مسارات السلام والإصلاح وحدها لا تكفي، وأن معركة الصورة لا تقل أهمية عن معركة استعادة الاستقرار. لذلك اعتمدت كولومبيا على القوة الناعمة لإعادة تقديم نفسها للعالم بوصفها بلدا للثقافة والتنوع والإبداع، فوضعت استراتيجية لكسر الصورة النمطية من خلال الاستثمار في الأدب والفنون والموسيقى والهوية الثقافية والسياحة. وتحول الإرث الأدبي للكاتب الحائز على جائزة نوبل جابرييل غارسيا ماركيز إلى أحد أبرز رموز الحضور الثقافي الكولومبي عالميا، وأصبح جزءا أصيلا من سردية الدولة الجديدة التي أرادت أن تعرف بالإبداع بدلا من العنف. ولعل مدينة ميدلين تمثل أوضح تجليات هذا التحول، فبعد أن كانت في 90s القرن الماضي رمزا للجريمة المنظمة أصبحت نموذجا عالميا في التجديد الحضري من خلال دعم الثقافة والتعليم والمكتبات العامة والابتكار، حتى اختارتها اليونسكو عاصمة عالمية للكتاب لعام 2027. وهكذا لم تعتمد كولومبيا على الإجراءات الأمنية وحدها لاستعادة مكانتها، بل أعادت كتابة قصتها أمام العالم مستندة إلى الثقافة والهوية والإبداع بوصفها مصادر نفوذ لا تقل أهمية عن أدوات القوة التقليدية.
1: إذن بعد أن تابعنا تجربة كولومبيا دكتور عبد القادر، تجربة كولومبيا يعني عرفت من خلال أمور كثيرة، منها الفن، منها القهوة، منها الرياضة، يعني ومن خلال المواد، يعني المادة التي عرضت أهم الطرق التي قامت بها، وربما هي فعلا مشابهة لسوريا بالموضوع أن سوريا كانت يعني كما تم الحديث منذ قليل معروفة بالكيبتاغون، معروفة بالعنف بالقتل. الآن ما هي الصورة التي يجب أن يتم العمل على تصديرها لسوريا من دولة خرجت من صراع وعنف إلى دولة تبني بكل الطرق وبكل المقدرات تبني إنسانها وتبني بلادها؟
2: يعني رغم قسوة الحرب وقسوة سنوات الحرب إلا أن السمة الحضارية لم تفارق السوريين لا في داخل السوري ولا بالنسبة للسوريين الذين خرجوا إلى بلدان المهجر تحديدا في أوروبا، في أمريكا، في تركيا. ظل السوري مقترنا بالحالة الحضارية بشكل عام، ولكن يعني أنا أرى هنا خطأ منهجيا أننا نركز في الحقيقة على كيف نصدر صورتنا. نحن لدينا مشاكل كبيرة في الداخل، يجب استخدام القوة الناعمة في الداخل السوري قبل أن نصدر صورتنا إلى الخارج. يعني لا نريد أن نبدو وكأننا نرتب بيتنا فقط عندما يأتي الضيوف، وعندما لا يكون لدينا ضيوف فالبيت فوضى. إذن هو البدء من استثمار هذه النزعة الحضارية الموجودة في داخلنا، و استخدام القوة الناعمة في مقارعة القوة الخشنة لوسائل التواصل الاجتماعي التي تساهم
1: يعني
2: اليوم مساهمة فعالة
1: بناء المواطن مساهمة السوري
2: فعالة
1: على كل المستويات
2: الجملة
1: يعني
2: مساهمة فعالة في تشويه الشخصية السورية الحقيقة. هناك قاموس من المفردات البذيئة من الشتائم المتبادلة ما بين مناصري الأطراف جميعا، هناك لغة كراهية شديدة جدا وعالية، وهناك أيضا حالة من الاستقطاب من قبل النجوم والمشاهير، هناك خطأ منهجي حقيقي في التصدي لهذه الحالة. لذلك أنا أعتقد أننا يجب أن ننظف بيتنا الداخلي
1: يعني
2: لذلك أولا.
1: قلنا دكتور عبد القادر بناء الإنسان، لأن بناء الإنسان يبدأ من يعني من داخل سوريا، وبناء على تقديم صورة السوري الحقيقي السوري المواطن الذي
2: بناء مفهوم المواطنة بالضبط
1: الذي هو سليل ثقافات متنوعة ومختلفة، يقوم بعد ذلك يعني تلقائيا سيتم يجب أو بالأحرى يجب أن يتم تصدير هذا الأمر إلى الخارج.
2: لا نهتم إلى تصدير صورتنا بحيث لا تكون أيضا متطابقة مع واقعنا مع داخلنا. عندما نرتب هذا البيت الداخلي سيبدو للآخر بصورته الأجمل وسيكون دائما مرتبا،
1: من الأهم دائما ترتيب البيت الداخلي. لكن أحيانا هناك ما يحدث يعني، وأنت أشرت قريبا لهذا الموضوع، دعوة ما يسمى المؤثرين دون النظر إلى المحتوى، النظر إلى عدد المتابعين، إلى أي مدى هذا الموضوع يعني قوة ناعمة حقيقية فيما يحدث الآن في دولة مثل سوريا، وأنت تلاحظ أنه كل مرة يكون هناك ردود أفعال سلبية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي التي كما تحدثت
2: هي قوة موبوءة الحقيقة، قوة ناعمة ولكنها قوة موبوءة بصرف النظر عن دعوتهم أو عدم دعوتهم.
1: حتى لو تم جلب يعني من يقدم محتوى جيد ومحتوى
2: لا طبعا أصحاب المحتوى الجيد أصحاب المحتوى الجيد بالتأكيد هؤلاء لهم قيمتهم ولهم تأثيرهم، ولكن أغلب المحتويات المنتشرة اليوم والتي يتم الاهتمام بها والتي تلاقي شهرة وصدى كبيرين أغلبها محتويات حقيقة موبوءة وتدعو إلى الكراهية وتدعو إلى تفسخ المجتمع بشكل مقصود أو غير مقصود، والاهتمام بها وعدم محاربة هذه الظواهر بالقوة الناعمة بطريقة أو بأخرى هذا سيشل المجتمع يعني سيسحبه إلى الخلف. إذن أمامنا المهمة الصعبة في الداخل السوري، وهي مهمة متشعبة جدا، وعلى كل مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الرسمية أيضا أن يعني أن تقف حائط صد إزاء كل هذه الهجمات التي تزيد من الكراهية بين السوريين وتزيد أيضا من رسم صورة مشوهة للسوريين في الخارج.
1: نعم سيد علي، إلى أي مدى أيضا موضوع الإعلام يساهم في تصدير سوريا بقوة يعني أو تكون قوة ناعمة حقيقية؟ حريات الإعلام باعتبار أن يكون السوق مفتوح لتقدم سوريا كل وجهات النظر من خلال مؤسسات إعلامية خاصة وغير خاصة، وبرأيك كيف يتم قياس هذا الأمر بأنه سوريا نجحت ضمن مؤشرات محددة في قوة ناعمة في مجال محدد ليس فقط الإعلام؟ نحن نسأل عن الإعلام لأنك من خلفية إعلامية.
0: الحقيقة يعني الإشارة لموضوع المؤثرين بيصب بموضوع الإعلام.
1: نعم.
0: المؤثرين اللي عم يتم استدعائهم من أجل إظهار سوريا الجديدة وين عم يروحوا؟ خلينا نحكي بصراحة وبشكل مكشوف. نعم. وبدون ما نخبي شيء.
1: تفضل.
0: لما بيجوا على سوريا بيحضروا المناسبة اللي هن داعينهن عليها، وبعدين بيروحوا على سوق الحميدية بيصوروا الأكل والطبخ والنفخ، وبعدين إذا يعني إذا حدا فيهن الشهد ممكن يقدم لك شو المنتجات السورية اللي عم تتصنع، المنتجات التراثية السورية. يعني هن بالنسبة لهن عم يروحوا على النمط، عم يحاولوا يركزوا، لأنه هن ما يعني مع احترامي للجميع، ولكن هذا المؤثر هو يلبي حاجيات الجمهور تبعه، ما راح يروح يجتهد مشان يقدم شيء جديد للجمهور إذا كان هذا الجمهور بيطلب منه فقط هاي المسألة.
1: ولا أي مدى فعلا التنميط ضرر على سوريا، موضوع التنميط إلى أي مدى مضر بسوريا؟
0: بده يقدم فقط مادة مسلية لجمهوره. يعني بده يرجع يحط السوريين ضمن النمط التقليدي أنه هدول السوريين هن طبخ ونفق وشغلات من هذا النوع فقط.
1: نعم.
0: يعني
1: نعم.
0: بالمقابل الإعلام اللي عم يشتغل هلأ حاليا بسوريا، وبنحكي كمان بصراحة، كمان مفتون بأنه يصدر صورة نمطية عن السوريين، أن السوريين هلأ حاليا كلهم ملتحين، كلهم خلفياتهم دينية، وأن سوريا هي فقط حاليا هي هذا الشيء. المشكلة أنه نحن حاليا في سوريا على خلفية كمان وجود معارضة تستغل هذه النقاط من أجل التشكيك في السلطة الجديدة ومستقبل سوريا تحت إدارة هذه السلطة. حاليا من الصعب أنك تقدمي بالإعلام صورة مختلفة إذا لم تحل هذه القضايا. بمعنى أنه إذا كنت بدك تشتغلي بالإعلام على تقديم صورة جديدة للمواطن السوري، وأنا بشارك دكتور عبد القادر بهذا الأمر،

0: انه نحن بدنا نحسن الوضع بيننا وبين بعض كسوريين. اذا هذا الاعلام
1: طيب
0: لم يقدم انه هاي سوريا الجديده هي سوريا للجميع وسوريا من اجل انه نحن نحط اساسات للمستقبل بناء على وجودنا كلنا بتنوعنا، ولكن ليس من خلال نمط واحد هو اللي لازم يتصدر، لانه هو بيرضي
1: طيب
0: مجموعه من الناس الموجودين على مفاصل القرار.
1: طيب سيد ياسين، إلى أي مدى نستطيع أن نضمن أن لا تتحول هذه القوة الناعمة دعاية حكومية تصدر السلطة نفسها من خلالها وتنمط المجتمع السوري من خلالها؟ كيف يجب أن يكون هناك ضوابط؟ وهل فعلا من الممكن أن يكون هناك ضوابط لهذا الأمر باعتبار أن الدولة يعني بالدرجة يعني ليس بدرجة أكبر لكن هي المسؤولة بشكل أكبر عن موضوع تقديم الصورة للعالم عن سوريا؟
2: انطلقتم بالحديث، هو المنطلق صحيح انه القوى الناعمه هي ليست سلاحا بيد الدوله او بمعنى الحكومي وحدها، وانما يشترك فيه المجتمع المدني، الجامعات، المؤسسات التعليميه، المجتمع، لنقل المجتمع حتى نميز ما بين
1: لكن
2: المجتمع.
1: لكن المقدرات الاكبر هي بيد الدوله، بيد مؤسسات الدوله.
2: نعم.
1: يعني
2: ولكن الصورة حينما الآن لو أننا نظرنا مثلا في التجربة الإيرانية مع ما تصرفه إيران، وكانت قدرت حتى 2012 بين 2010 و2012 بأكثر من مليار دولار صرفت إيران فقط على اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الخاصة بها التي هي من أهم أدواتها للقوى الناعمة. الآن هذا المليار كم أفاد إيران بمقابل أنه عندها مجتمع غير يعني الصورة كما ذكر الدكتور عبد القادر لم تعكس صورة حقيقية للمجتمع، ولذلك لم تؤثر. اليوم لو أن نظرنا في مؤشر القوى الناعمة لا وجود لإيران رغم كل ما فعلته من التغلغل سواء في سوريا أو في لبنان أو في العراق.
1: إذن من الغير الممكن
2: أن كانت قوة سلطة،
1: يعني لا تستطيع السلطة أن تصدر نفسها وتستخدم القوى الناعمة لتصدير نفسها والدعاية لها أو
2: ستفشل. بينما
1: لو
2: أن نظرنا في التجربة التركية الآن مركز يونس إمرأة،
1: نعم،
2: كم يقدم مركز يونس إمرأة أو كم تقدم الدراما خارج الإطار الحكومي؟ كم تقدم؟ طبعا هذه الدراما كونها خارج الإطار الحكومي أحيانا تقع عليها مخالفات،
1: نعم،
2: كما عقبت بعض المسلسلات في تركيا.
1: صحيح.
2: ولكن بالنهاية تعمل، لذلك حيوية المجتمع هو الضامن. وحينما نقول حيوية المجتمع فهذه مسؤولية النخب المجتمعية حتى يبقى المجتمع حيا، هو الذي يوجه الحكومة وهو الذي يؤثر. أنا أتفق تماما مع ما ذكر أنه نحن قوتنا، مدى قوتنا الناعمة لابد أن تنطلق ابتداء من قوة داخلية حتى تكون القوة مؤثرة، وإلا ستكون قوة سلطة وتزول. حتى الدراما التي صنعت سابقا وكما ذكر أيضا كانت يعني تصنع لبعض الدول ويعني أثرت ماديا، أثرى منها بعض الفنانين، ولكن لم تصنع شيئا بالنسبة لسوريا. لم تعطي سوريا ما أعطته الدراما التركية لتركيا، لم تعطي ما أعطته مثلا القوة الناعمة اليابانية أو السويسرية لتلك الدول. لذلك نحن حينما نتحدث عن قوة ناعمة نريد أن تنطلق من مجتمع حي، وهذا المجتمع الحي بقدر ما بيكون متعاون، بقدر ما بيكون متنوع، لأنه نحن شئنا أم أبينا، وأخشى أنه تكون يعني التلطيشي تاعيت اللحية إجت يمي، ما أننا مختلفين. هذا التنوع بالنسبة إلينا هو مصدر قوتنا.
1: السيد علي لا يقصد ذلك، هو يحتفل لا يكون هناك تنميط،
2: ليست مشكلة،
1: لا يكون هناك تنميط، لكن هو جزء يعني لنتوقف عند هذه النقطة. موضوع الشكل هو جزء من الحرية الشخصية، والسيد علي لا يقصد ذلك،
2: وهذا الذي
1: ولو شعرت أنه يقصد ذلك لأوقفته حينها. لو شعرت أنه يعني
0: المشكلة عم تسمعوني بس
2: المشكلة كانت التي عبث بها النظام هي أنه عبث في إدارة التنوع.
1: طيب
2: وإلا فمع إدارة صحيحة للتنوع السوري سيكون قوة للمجتمع السوري.
1: طيب تفضل سيد علي، يعني بأقل بثلاثين ثانية.
0: أنا بس عم بعتذر منه للضيف لأخونا ياسر أنه أنا ما عم شوف صورتكم هلأ حاليا، يعني بس أنا عم بسمع صوتكم.
1: نعم.
0: فأنا بعتذر سفهم
1: وأنا
0: الإشارة.
1: يعني أنا مفهوم
0: بشكل عام.
1: مفهوم سيد علي.
0: بشكل عام.
2: مفهوم. إذا
1: طيب.
2: لا بالعكس أنا أردتها حتى تكون فعلا هي دليل على ما بيننا من تنوع أنه هو قوة ليس ضعف ولا إشكال.
1: وهو يا دكتور ياسين أنا لو شعرت لثانية واحدة أن الموضوع مقصود لما كنت سمحت به. بكل الأحوال هذا هو جزء من التنوع كما ذكرت. بدقيقة واحدة دكتور ياسين لتكمل فكرتك، لأني أريد أن أنهي هذه
2: الحرب. نعم، القوة الناعمة لابد أن تنبني على استمرارية، وهذه الاستمرارية يكون لابد أن يكون فيها مرونة، لابد أن تنطلق من تنوع، وطبعا هذا واحد من أهم الركائز التي تكون في القوة الناعمة. فلا نستطيع أن نعول على القوة الثقافية وحدة، على العمل الثقافي لابد أن نهتم بالعمل بالإصلاح المؤسساتي، لأنه هو جزء من الصورة. يعني الآن بكل التعهدات التي حصلت في الاستثمارات، كم جاء منها فعليا؟ إذا كانت قوانيننا لم تعدل،
1: صحيح، هي منظومة متكاملة متعلقة بالمجتمع والقوانين والدولة
2: وكذلك المؤسساتية. نعم، ما زال الفساد ينخرها. فالإصلاح المؤسسي هو من أهم الركائز للانطلاق بقوة ناعمة تجعل لنا موقعا متقدما على المستوى الدولي إن شاء الله.
1: نعم، شكرا جزيلا لكم ضيوفي جميعا، الدكتور ياسين جمول الأكاديمي والباحث في مركز الحوار السوري المتخصص في القضايا الثقافية والفكرية، كنت معنا من حلب. شكرا للدكتور عبد القادر الملا الفنان والإعلامي، كنت معنا من أمستردام، والسيد علي سفر الكاتب والصحفي، كنت معنا من ستراسبورغ في فرنسا. كان هذا بيان الأسبوع من الجمهورية الثالثة.

0: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
1: كاميرا الناس.
0: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
3: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.
4: لولا الذي يعتري الخطين من عوجا لم يلتقي الدهر في الأسطار خطان.
5: لماذا لم تطبعي ديوانا؟
4: سواء حبست الود أم أنت ناشر، رأيت ذهاب النفس في الحبس والنشر.
5: ممكن الشاعرة تكتب بيتين من الشعر على الفيسبوك، بعد نصف ساعة نجد 500 لايك.
4: لا نتابع إلا الثورة السورية يعني.
5: كيف تجدين حضورك على مواقع التواصل؟
4: ما زلت في عود رقيق ناعم حتى بليت بكل صلب شائكي.
5: هل أنت راضي على حركة الشعر النسائي في العصر الحديث؟
4: ما زلت أظن أن شعر النساء ما زال قصيرا جدا.
5: فمن هي سعاد في شعري؟
4: هي سعاد
5: الشاعرة التي لا تجيد الشعر.
4: من يعرف الشعر يعرف أن هذا ليس شعرا ولا يمكن أن يكون شعرا.
5: السياب ليس شاعرا؟
4: لك تحرجني أنت أستاذ.
5: تحين من كفي إلي مناكب، هذه الصورة.
4: فيا قلبي اركب حيث أنت مصاحب، ويا صاحبي ركبي قفا حيث أنتما.
3: قد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، ببلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى

0: تنتصر في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات. نفتح نافذة على كل التساؤلات.
1: شو النظام السياسي اللي لسه الله عم بتشكل؟
2: متى سيكون هناك؟
0: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترق بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
3: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
1: أنا معترض على فكرتين.
0: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا. القناة الثانية.
4: هروب بشار الأسد من دمشق
0: في زمن تتسارع فيه الأحداث.
5: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
6: من تلفزيون سوريا،
0: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
7: ختام النشرة في أمان الله.

خليل ميرتنبك شاعر ولغوي وسياسي، ولد في دمشق عام 1895 لأسرة معروفة من أصول تركية. ترك التعليم الرسمي في المرحلة الإعدادية وتتلمذ على يد أشهر علماء دمشق في علوم اللغة والفقه والحديث. بدأ كتابة الشعر وبرز فيه في 15 من عمره. بدأ العمل الحكومي مع حكومة فيصل عام 1918 وتقلب في المناصب السياسية والإدارية حتى وفاته. شارك في تأسيس الرابطة

الأدبية عام 1921، وانتخب عضواً في مجمع اللغة العربية بدمشق عام 1925. قاوم الاستعمار الفرنسي ولوحق على إثرها ليبدأ رحلة المنفى من لبنان إلى مصر ثم إلى لندن التي درس فيها اللغة الإنجليزية. عاد إلى دمشق عام 1929 وعين في الكلية العلمية الوطنية لينجز في تلك الفترة سلسلة كتبه أئمة الأدب العربي، وهي الجاحظ والفرزدق وابن العميد. شارك في إنشاء عدة مجلات، منها مجلة الرابطة الأدبية والثقافة السورية. حقق وقدم للعديد من دواوين الشعراء القدامى، ومنهم علي بن جهم وابن الخياط وابن عنين. ذاعت شهرته عربياً وعالمياً، وأصبح عضواً بمجامع اللغة العربية في مصر والعراق ومراكز اللغة العربية في إيطاليا وروسيا. تقلد عدة مناصب وزارية، منها المعارف عام 1942 والخارجية عام 1953، وكان وزيرا مفوضا في العراق عام 1951. انتخب رئيسا لمجمع اللغة العربية بدمشق عام 1953، وبقي في المنصب حتى وفاته. ألف قصيدته الخالدة حماة الديار عليكم سلام عام 1931، وتم تبنيها نشيدا رسميا لسوريا عام 1938. اعتزل السياسة والناس أواخر عمره، وتوفي ودفن في دمشق عام 1959.

نشرة إخبارية جديدة. السلام عليكم ورحمة الله. استمرار الاحتجاجات الشعبية في مناطق بمحافظات دير الزور والرقة والحسكة احتجاجا على رفع أسعار المحروقات. الشيباني يقول إن الاحتلال الإسرائيلي يستمر في انتهاك السيادة السورية، وطالبا بضغط دبلوماسي ودولي حازم لوقف اعتداءاته الممنهجة. انطلاق فعاليات اليوم الأول من الاجتماع الاقتصادي السوري الأمريكي في العاصمة دمشق لبحث الفرص الاستثمارية بين البلدين. الحكومة الألمانية تنشر بيانات تظهر وجود أكثر من 9800 سوري ملزمين بمغادرة البلاد حتى نهاية شهر حزيران الماضي.

أهلا بكم من جديد. تجددت الاحتجاجات في دير أزور لليوم الثاني على التوالي رفضا لرفع أسعار المحروقات، حيث تجمع محتجون في مدينة الإشحيل بريفي المحافظة وقطعوا طريق حقل العمر عند دوار العتالة.

تجمع عدد من أهالي القامشلي وسط المدينة مطالبين بخفض أسعار المحروقات وتحسين الخدمات والأوضاع المعيشية في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتزايد الأعباء.

0: على الأهالي.
1: اليوم أهالي القامشلي خرجوا ضد ارتفاع أسعار المحروقات التي زادت بمبلغ 40%. الوضع لم يعد يطاق. الجهات الحكومية اليوم لا تراعي وضع أهالي المنطقة مما هم فيه من فقر وغلاء أسعار. لذلك أهالي القامشلي خرجوا من أجل أن يرفعوا صوتهم ضد هذا الغلاء الذي تم. على الجهات الحكومية أن تسمع إلى أصوات الناس المحتجة في كل مناطق سوريا وليس في القامشلي وحدها.
2: ارتفاع المحروقات بنسبة 40% بأي دولة صارت؟ بأي دولة؟ جريمة جريمة ارتفاع المازوت لهالدرجة. شو نحن دولة اقتصادية عالمية؟ نحن نعاني 14 سنة من الفقر والجوع والحرمان، وفوقها تيجي تكمل علينا الحكومة بارتفاع أسعار المحروقات. نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات كل شيء بده يرتفع.
3: الحالة بدها تبديل.
4: يا محافظ يا مدير.
3: يا محافظ يا مدير.
4: الحالة بدها تبديل.
3: الحالة بدها تبديل.
0: وفي ذات الإطار مشاهدينا، شهدت بلدة الكرامة بريف الرقة احتجاجات رفضا لارتفاع أسعار المحروقات. وأظهرت لقطات مصورات إضرام محتجين النار بعدد من الإطارات على أحد طرقات البلدة، مطالبين بالعدول عن قرار رفع أسعار المحروقات. وفي ريف الحسكة أقدم محتجون بمدينة تل تمر على قطع الطريق الدولي M4 الرابط بين تل تمر وحلب احتجاجا على رفع أسعار المحروقات. وأدى إغلاق الطريق إلى توقف حركة مئات صهاريج نقل النفط العابرة للطريق الدولي، ما تسبب بتعطل حركة النقل في المنطقة. كما شهدت منطقة تل براك احتجاجات تخللها حريق أو حرق إطارات على الطريق الرابط مع مدينة القامشلي. وللمزيد من التفاصيل معنا الآن من دير الزور مراسل تلفزيون سوريا مصعب الحنت. مصعب، مرحبا بك، أطلعنا على آخر التطورات لديك في المحافظة في ظل الاحتجاجات القائمة.
5: مساء الخير لك عبد المنعم ولمشاهدينا الكرام. في الحقيقة شهدت محافظة دير الزور خلال اليومين الماضيين احتجاجات على خلفية ارتفاع أسعار المحروقات. خرجت عدة مظاهرات في الريف الشرقي في الغربي في عدة مناطق. اليوم كان أبرزها المظاهرة التي خرجت في بلدة الإشحال بالقرب من حقل عمر النفطي، طريق رئيسي يذهب إلى هذا الحقل. قطع الأهالي الطريق لفترة لم تتجاوز قرب الساعة تقريبا، مطالبين بإعادة النظر في أسعار المحروقات بما يتناسب مع دخل المواطن السوري قبل أن يعاد فتح الطريق وعودة حركة المرور فيه إلى طبيعتها. كانت المحافظة قد شهدت أمس عدة مظاهرات في مناطق متفرقة. أيضا في مدينة دير الزور كان هناك مظاهرة خرجت بالأمس، تجمع محتجون عند دوار المدلجي، طالبوا كذلك بمراجعة أسعار المحروقات في ظل ما يقولون أنها انعكاسات مباشرة على تكاليف الحياة وكل مفاصل الحياة في عموم المحافظة. قال المحتجون أيضا أنهم يؤيدون الحكومة وكل قرار يصدر عنها، لكنهم يحتجون على ارتفاع أسعار المحروقات لأن رواتبهم ودخلهم لا يتناسب مع هذه الزيادة ولا يتوازى دخل المواطن مع دول أخرى. عندما قالت الوزارة أن الارتفاع هو ارتفاع عالمي، لكن الناس يرون أن دخل المواطن هنا في سوريا لا يتناسب مع أي دولة أخرى. أيضا طالبوا بإيصال صوتهم إلى وزارة الطاقة والحكومة السورية للنظر بعين الرحمة بحسب ما وصفوا إلى أوضاعهم، تحقيق توازن بين دخل المواطن السوري وأسعار المحروقات. أكدوا أن الارتفاع الحالي كبير جدا، كما أشاروا إلى أن وزارة الطاقة قالت أن الارتفاع مؤقت. متسائلين عبد المنعم عن مدة هذا الارتفاع المؤقت، ما إذا كانت الأسعار سوف تعود يوما ما إلى ما كانت عليه، هل ستنخفض بمقدار معين؟ طالبوا أيضا بتوضيح أسباب هذا الارتفاع. المحتجون في دير الزور قالوا لنا أنهم يرون صهاريج النفط تخرج من دير الزور محملة بالنفط وتعود فارغة، مئات الصهاريج تخرج بشكل يومي إلى محافظات أخرى وتعود. هم يريدون توضيح من وزارة الطاقة لماذا ارتفعت الأسعار، إلى متى، هل سوف تعود الأسعار كما كانت عليه. ارتفاع أسعار المحروقات في دير الزور انعكس بشكل واضح مثلا على أجور النقل الداخلي والخارجي. التعرفة بين دير الزور والدمشق سابقا كانت بنحو 200 ألف ليرة سورية، اليوم ارتفعت إلى 250 ألف ليرة سورية. كذلك ارتفاع النقل الداخلي، السيارات الخاصة رفعت

0: قرابة 5 ليرات سورية على كل توصيلة. الدراجات النارية رفعت الأسعار، المزارعين اشتكوا بشكل كبير جدا من ارتفاع أسعار المحروقات. الكل يعلم عبد المنعم أن الشرق السوري هو السلة الغذائية لسوريا، دير الزور والرقة والحسكة. المزارعين قالوا لنا أنهم يعتمدون بشكل مباشر على المازوت من أجل تشغيل المحركات التي تسحب المياه من نهر الفرات إلى أراضيهم. اليوم يعزفون عن السقاية وقالوا لن نزرع في الموسم القادم. اليوم نحن في دير الزور على أبواب فصل الشتاء، يعتمد الأهالي بشكل مباشر على مادة المازوت من أجل التدفئة. البرميل اليوم وصل ثمن البرميل إلى 3.5 مليون. من أين؟ قال الناس لنا من أين يأتون بهذا المبلغ الكبير؟ يحتاجون.
1: هل من المتوقع مصعب، دعني أتداخل معك في هذه الجزئية، يعني ارتفاع أسعار المحروقات أثر سلبا على يعني على عدة قطاعات في المحافظة، برأيك وبناء على ذلك هل يمكن أن تتسع رقعة الاحتجاجات؟
0: في الحقيقة بالأمس كانت الاحتجاجات أكبر من اليوم. الصدمة يعني استقبلها الأهالي في الصباح يعني بالأمس، وخرجوا منفعلين بسبب الارتفاع الكبير. كان هناك حتى يعني شوارع فارغة في عموم المحافظة، إلا أن اليوم شهدنا يعني تظاهرة واحدة. الأهالي بكل بساطة عبد المنعم يعني ارتفاع المحروقات انعكس على كل مفاصل الحياة. تخيل معي البقاليات قالوا لنا أنهم يشترون بضاعتهم من دمشق، من حمص، من حلب، من إدلب. أجور النقل ارتفعت، يعني النقل الواحدة بحسب ما قال أحدهم قد زادت 500,000 ليرة سورية، سوف يضع هذه الزيادة على المشتري. إذن المواطن هو الخاسر الأكبر من هذه الزيادة. الناس بكل بساطة يطالبون الحكومة بتوضيح لماذا ارتفعت الأسعار، وهل هي لمدة معينة، مثلا لمدة شهر شهرين حتى نتحمل هذا. هكذا قال الناس، قالوا لنا نحن مع قرارات الحكومة، بل نحن مع الحكومة أيضا بكل ما تتخذه، لكن اليوم عندما تزيد أسعار المحروقات إلى 40%، هذا يعني أن كل مفاصل الحياة سوف تزداد. إلا أن ربطة الخبز هي الوحيدة التي بقيت حتى هذه اللحظة بحسب ما قالت الوزارة أنها مدعومة، لكن اليوم الارتفاعات هذه إلى متى؟ الأهالي يطالبون الوزارة بتصريح إلى متى، وأيضا يريدون شرح مبسط لماذا ارتفعت الأسعار حتى اللي كانت عالميا. اليوم نحن دخل المواطن في دير الزور بحسب ما يقول الأهالي هو قليل جدا، لا يتوازن مع أي دولة أخرى، لا مع لبنان، لا مع الأردن، لا مع أي دولة أخرى، لا مع دول الخليج، حتى لا مع تركيا. اليوم الأسعار المحروقات عندنا قد تتوازن مع دول كبرى أو تكون أعلى بكثير منها، فيريدون تصريح مبسط. بالنسبة للوزارة، قالت وزارة الطاقة أن سوريا تنتج بشكل يومي 100,000 برميل في الوقت الذي تحتاج فيه إلى 350,000 برميل، وقالت أيضا هم ينتجون قرابة 7 مليون متر مكعب من الغاز، وهم يحتاجون إلى 22 مليون متر مكعب من الغاز. لكن هذا التصريح لا يكفي المواطن، المواطن يريد أن يعرف لماذا نرى مثلا صهاريج النفط، نحن دولة منتجة بحسب ما يقول الأهالي، وصهاريج النفط تخرج آلاف الصهاريج من محافظة دير الزور إلى مصفات بانياس وإلى مصفاة أخرى وتعود فارغة. هل إنتاج هذا يكفي سوريا أو لا؟ هذا التصريح الذي يريده الأهالي من الحكومة السورية أو من وزارة الطاقة، وإلى متى؟ الحكومة قالت أن الأمر مؤقت، إلى متى؟ وإذا كان هناك انخفاض في مرحلة مقبلة هل سوف تعود كما كانت عليه؟ أم ستنخفض بنسبة قليلة؟
1: نعم، مصعب الحنط مراسل تلفزيون سوري كنت معنا من دير الزور، شكرا جزيلا لك. هذا ورصد تلفزيون سوريا رأى بعض المواطنين في حماة بشأن ارتفاع أجور النقل الداخلي بعد أن شهدت المدينة يوم أمس احتجاجات على رفع أسعار المحروقات.
2: كيف بدها توفي معنا؟ تنكة المازوت زادت 100,000 علينا، يعني كان صارنا 200,000، الميكرو كان عم يصير له من الصبح لاخر الليل 200,000، اليوم عم ندفعه المازوت، ما عم يصير لنا شيء نهائي، يعني عم نروح نصنع ندفع من جيوبنا، يعني تحملنا امبارح واليوم نتحمل وبكره بدنا نوقف كلياتنا.
3: صارت السرابيس يعني النغل من ريف حماه الشرقي، يعني ما في 20 كيلومتر، صار في كانت قبل ياخذوا 5,000 وهلا 7.5 و8 قامت تاخذ السرابيس، يعني الوضع صعب جدا.
4: قديش اليوم عم تاخذ تعرف من المواطنين؟
5: هاي المواطن سألوا ليكو جنبك، قد ياخذ منك؟ 2500. قد ياخذ منك؟ 2500، يعني أكثر من هيك ما بتحسن.
4: المضل بتوفي
5: معكم؟ ما عم توفي معنا، ولكن الله المستعان. نحن أنا زلمة بيتي أجار 150 دولار بالشهر، غرفتين قد الغرفة هيك، وعندي 5 أولاد، يوم بشتغل بناكل، يوم ما بنشتغل ما بناكل.
6: هلا المكاري كلها واقفة، يعني 10 مكاري هلا واقفة، أنا شفتهم، والله ضميت شي نص ساعة لحتى قدرت نطلع. ما في مكاري كلهم عاملين اضراب وحقهم، يعني حقهم.
7: هلا في بعض الناس زودوا التعرفه، بس لكن والله انا طلعت الصبح يعني ما في

0: في تعرف ما تغير، بس لكن زحمه مزبوط، يعني حتى السير ما في سير بالشوارع.
1: بدنا ناخذ 20-25 وهذا ما فرقت الزبون، اما يطلع بشرطه بتقول له 25 بيقول لك 25، يعني الزبون هو مستحكمك مو انت مستحكمه، لان شغل ما في.
2: هلا اليوم المواطن اذا بدك

0: على حالها، شلون تعيش انا؟
1: قال رئيس لجنة تحديد أجور نقل الركاب في محافظة القنيطرة لتلفزيون سوريا، قال إن اللجنة اجتمعت اليوم واقترحت زيادة على أجور النقل الداخلية والخارجية بنسبة 30% وأرسلتها إلى المحافظ للبت فيها.
2: اجتمعت لجنة تحديد أجور نقل الركاب على الخطوط الداخلية والخارجية في محافظة القنيطرة. طبعا بعد المناقشات تم زيادة أجور النقل سواء في الخطوط الداخلية أو الخارجية من دمشق إلى القنيطرة وبالعكس بنسبة 30%. طبعا هذا مقترح اللجنة، طبعا يتم إقرار هذا المقترح بعد موافقة السيد المحافظ. بالإضافة لذلك ناقشت اللجنة يعني إيجاد آلية لتخفيض أجور نقل الطلاب. الحقيقة يعني الطلاب يعني وخصوصا الأسر اللي فيها أكثر من طالب فيها عبء كبير، فالآن نناقش يعني آلية لتخفيض أجور نقل الركاب
3: من 24 ونحن بال 26 وين هون وليش ما صلحنا البصر.
1: وحول تداعيات رفع أسعار المحروقات، وافق مكتب مجلس الشعب على عقد جلسة استماع لوزير الطاقة محمد البشير لمناقشة ارتفاع أسعار المشتقات النفطية، وذلك بناء على طلب رئيس لجنة الطاقة إقبال محمد منصورة. وأوضح المجلس أن الجلسة تهدف إلى الاستماع لإيضاحات وزارة الطاقة حول أسباب ارتفاع أسعار المشتقات النفطية والظروف والاعتبارات التي رافقت إصدار النشرة. وبحسب المجلس يأتي عقد الجلسة استنادا إلى المادة 30 من الإعلان الدستوري والمادة 168 من النظام الداخلي للمجلس. يشتكي مواطنون في بيت جن بريف دمشق من انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المتكررة، والتي كان آخرها أمس حيث شب حريق على أطراف البلدة جراء سقوط قذائف مصدرها الاحتلال الإسرائيلي.
4: اجوا 6 سيارات توغل على كرومتين يعني مر الطريق، وبعد شي ساعة بلشوا يضربوا قصف، ضربوا 4 قذائف وكروم زيتون هبت يعني احترقت الكروم زيتون.
5: عم تيجي اسرائيل ليل نهار عم تحوس حوالينا، نسواننا عم تفزع مش عم زرج تعرضنا، عم يجيب الكروم ليل نهار دايرين حوالينا شولن عنا، فاسل عنا بحريب، اخذت سل جبل الشيخ بدون شيء، فاسل عنا الن عنا شيء، فاتوا علينا بحريب، اذا فاتوا علينا بحريب وصلوها هاي للامم المتحده للولايات المتحده وصلوها شولن عنا، استفارنا عم تفزع، اجموا علينا قتلونا 6 شباب.
1: نفذت كتائب الهندسة في الجيش عمليات مسح وتمشيط لتطهير آخر حقول الألغام في منطقة قارة بريف دمشق، وذلك باستخدام كاسحات الألغام. وبدأت الوحدات عملياتها في 3 آب الماضي، وتمكنت من إتلاف أكثر من 1500 لغم من مخلفات الحرب بعد نقل بعضها وإتلاف القسم الآخر في مواقع آمنة بهدف تأمين المنطقة وضمان سلامة الأهالي. قال معاون محافظ حلب علي حنورة إن حادثة سجن عين العرب كوباني وقعت إثر استعصاء نفذه أحد المساجين ما أدى إلى وفاة 10 مساجين وإصابة 16 آخرين، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية شكلت لجنة للتحقيق في ملابسات الحادثة.
6: في مساء يوم الجمعة الماضي حصلت حادثة مؤسفة في سجن عين العرب كوباني نتيجة استعصاء أقدم أحد المساجين على إحراق بطانيته. تفاقم الأمر وبدأت الأمور تخرج عن السيطرة في البداية، مما أدى إلى وفاة واختناق 10 مساجين وإصابة 16 آخرين. حاليا المصابين هم قيد المعالجة في المشفى. كل الرحمة للمتوفين وكل العزاء لأهالي الضحايا. قامت وزارة الداخلية بتشكيل لجنة تحقيق لتقف عند ملابسات ومجريات الأحداث، ليكون كل كوادر السجن القائمين على السجن قيد التحقيق.

0: قال وزير الخارجية سعد الشيباني في كلمة له خلال المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، قال إن دمشق تعاونت بشكل كامل مع الوكالة منذ تموز الماضي، وأكد أن 73 طنا من اليورانيوم الطبيعي باتت تحت إشرافها.
1: اتخذت دمشق زمام المبادرة بقرار سيادي مستقل في 17 من تموز، وجهنا رسالة رسمية إلى الوكالة تفصح فيها عن وجود مواد نووية في موقع غير معلن. وفي 29 من الشهر ذاته وقعنا مذكرة التفاهم مقرونة بخارطة طريق واضحة المعالم للاستخدامات السلمية. لقد شرعنا أبواب موقع دير الزور ليكون المدير العام أول من يطأ أرضه في 16 من آب بعد قرابة عقدين من الإغلاق المحكم، وبدأنا جنبا إلى جنب مع خبراء الوكالة برفع بقايا المفاعل من تحت طبقات الخرسانة المسلحة، كما بادرنا بتقديم كافة المعلومات التصميمية وتقارير حصر المواد النووية التي كان المجلس يطالب بها منذ عام 2011. واليوم باتت 73 طنا من اليورانيوم الطبيعي تحت إشراف وضمانات الوكالة وستبقى آمنة في سوريا.
0: وأضاف شيباني أن الاحتلال الإسرائيلي يستمر في انتهاك السيادة السورية في خرق سافر لاتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، مطالبا بضغط دبلوماسي ودولي حازم لوقف هذه الاعتداءات الممنهجة وإلزام الاحتلال الإسرائيلي بالانسحاب إلى خطوط ما قبل الثامن من كانون الأول من عام 2024.
1: تستمر قوة الاحتلال الإسرائيلي في انتهاك سيادتنا واستهداف أراضنا في خرق سافر لاتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 وللقوانين الدولية. إن هذا التناقض الصارخ بين التزامنا المؤسسي بالشرعية الدولية وتمرد إسرائيل المستمر عليها يضع المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي لمصداقيته. ومن هذا المنبر نطالب بضغط دبلوماسي ودولي فاعل وحازم لوضع حد فوري لهذه الاعتداءات الممنهجة. إن الاستقرار الإقليمي مرهون بإلزام قوة الاحتلال بالعودة الصارمة إلى اتفاقية عام 1974 والانسحاب الكامل إلى خطوط ما قبل الثامن من ديسمبر لعام 2024.
0: هذا وأشادت الولايات المتحدة وفرنسا خلال المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بخطوات سوريا الأخيرة في ملف التزاماتها النووية، ورحبتا بتعاونها مع الوكالة وإتاحة الوصول إلى المواقع النووية. وقال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت إن سوريا اتخذت تدابير ملموسة لمعالجة حالة عدم الامتثال السابقة، وبدأت تقديم تقارير كاملة ودقيقة بما يتوافق مع اتفاق الضمانات. ومن جانبها رحبت المفوضية الفرنسية للطاقة البديلة والطاقة الذرية بموافقة سوريا على إتاحة الوصول إلى جميع المواقع النووية دون عوائق، مشجعة دمشق على التواصل مع الوكالة للتوصل إلى بروتوكول إضافي يعزز الثقة بالطابع السلمي لأنشطتها النووية. قال وزير التربية والتعليم محمد تركو خلال جلسة استماع في مجلس الشعب إن لدى وزارة التربية خطة طارئة تتضمن تأمين حق التعليم لكل طفل في سوريا بشكل مستعجل، وخطة استراتيجية تهدف إلى تطوير منظومة التعليم.
2: طبعا المنظومة التربوية الهدف الأساسي في وزارة التربية ضمن خطتها الاستراتيجية هو الانتقال من معالجة الفجوات إلى بناء منظومة تعليمية أكثر قوة وعدالة ضمن مكوناتها الخمسة. نحن في وزارة التربية عندنا خطتين هلا عم نشتغل عليهم، عندنا خطة طارئة وخطة استراتيجية. الخطة الطارئة الهدف منها تأمين حق التعليم لكل طفل في سوريا، هي الخطة الطارئة. أما الخطة الاستراتيجية نعمل على تطوير منظومة التعليم. يعني مثل ما يقولوا في شيء إسعافي وفي شيء استراتيجي.
0: وأضاف تركو أن التحدي الكبير بالنسبة لوزارة التربية هو استيعاب عدد الطلاب، موضحا أن توقعات العام الحالي لعدد الطلاب يبلغ 6

0: ملايين، ولفت إلى أن الزيادة مدفوعة بعودة اللاجئين وعودة الطلاب المتسربين.
1: التحدي الكبير لوزارة التربية هو استيعاب الطلاب ضمن المدارس. بعد التحرير 2024، نهاية 2024، كان عدد الطلاب بالمدارس 4,300,000. العام الماضي كان العدد 5,300,000، بمعنى زاد 1,000,000 طالب. هذا العام القادم اللي بلش من أسبوع نتوقع يكون العدد 6,000,000، 6,000,000 طالب. فهذا التحدي الأساسي نحن قدام وزارة التربية، أنه نأمن مدارس ومقاعد وكادر تدريسي، بالإضافة للعدد الموجود هو العدد المتزايد اللي هو ما يعادل 1,000,000 طالب. طبعا شو سبب الزيادة؟ عودة اللاجئين، النزوح الداخلي، التسرب بيرجعوا على المدارس، وزيادة الولادات الطبيعية. فنحن التحدي الأكبر عم نحكي على الواقع هلا هو التزايد والرجوع إلى المدرسة. طبعا هو شيء إيجابي أن الكل عم يرجع للمدرسة.
0: وأكد الوزير أيضا أن المناهج التعليمية تحتاج إلى تحديث وتطوير، مشيرا إلى أن الوزارة إن أنهت المعايير الوطنية للمناهج تمهيدا لبدء عملية بنائها وتأليفها، وهي حاليا لدى المجلس الأعلى للتربية والتعليم.
1: المناهج واقعة مثل ما حكيتوا تحتاج إلى تحديث، تحتاج إلى تطوير. نحن صار عنا مجلس، إذا بتتابعوا أكيد شفتوا جلساته، هو المجلس الأعلى للتربية والتعليم. هذا المجلس يتضمن وزارة التعليم العالي، وزارة التربية، وزارة الثقافة، وزارة الأوقاف، هو برئاسة فخامة الرئيس. هذا المجلس هو اللي بيرسم السياسات التعليمية في البلد، اللي بيتصدى للقضايا الاستراتيجية، وأحدى أهم القضايا هو موضوع المناهج. وزارة التربية أنهت منذ 6 أشهر المعايير الوطنية لبناء المناهج الجديدة، وهي حاليا في المجلس. بمجرد أقرارها بالمجلس سيتم البدء بتأليف المناهج. في أحد الأعضاء سألني أنه إيمتى حتبلشوا بتأليف المناهج؟ نحن خلصنا أول مرحلة هي المعايير، بعدين بيجي عنا إقرار المعايير، بعدين التأليف.
0: قالت مديرية الإعلام في رئاسة الجمهورية إن الرئيس أحمد الشرع سيكون المتحدث الرئيسي في قمة الإعلام العربية 2026 التي تنطلق أعمالها يوم غد الثلاثاء في مركز دبي التجاري العالمي. أوضحت المديرية في تصريح لوكالة سانا الرئيس أن الرئيس الشرع سيشارك في حوار استثنائي بعنوان سوريا المستقبل، يتناول رؤية سوريا للمرحلة المقبلة وأبرز القضايا المرتبطة بمسارها والتحولات التي تشهدها البلاد ضمن أعمال القمة التي تجمع نخبة من المسؤولين وصانع القرار والقيادات والمؤسسات الإعلامية العربية. قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن بلاده أجرت زيارة مهمة إلى سوريا في وقت تمر فيه المنطقة بأيام حرجة. وأضاف فيدان أن المباحثات تناولت أيضا الزيارة المرتقبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى العاصمة دمشق، وأكد استمرار بلاده في الوقوف إلى جانب سوريا خلال المرحلة المقبلة. وأعرب فيدان عن سعادته برؤية السوريين يبنون بإرادتهم دولة آمنة ومستقرة ومزدهرة تحتضن جميع مكونات المجتمع.

0: انطلقت اليوم في العاصمة دمشق فعاليات اليوم الأول من الاجتماع الاقتصادي السوري الأمريكي، والذي يضم العديد من الجلسات والحوارات بشأن الفرص الاستثمارية بين البلدين.
1: بحضور كبرى الشركات الأمريكية انطلقت فعاليات اليوم الأول من الاجتماع الاقتصادي السوري الأمريكي في العاصمة دمشق، والذي يضم جلسات حوارية تناقش العديد من فرص الاستثمار والتعاون بين البلدين.
2: إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية والمغتربين كان لها دور قيادي

0: تنسيقي بين الجهات الحكومية والشركات الأمريكية اللي هي 55 شركة أمريكية ومنهم شركات كبرى. فكانت الهدف الأساسي هو بناء هي العلاقة بين الجهات الحكومية والجهات الوطنية. اليوم ابتدأنا أول جلسة أو أول يوم من الجلسات الثنائية اللي عم تكون على نطاق الحكومي. عنا البنك المركزي، عنا وزارة المالية، وزارة الاقتصاد، فجهات كتير مختلفة وتخص بموضوع الاستثمار.
1: الفعاليات تركزت بشكل أساسي على جلسات ولقاءات أعمال ثنائية مباشرة بين الوفد الأمريكي والسوري، شملت عدداً من القطاعات الاقتصادية بحضور مسؤولين سوريين وممثلين عن الشركات المشاركة.
2: هلا طبعاً اليوم أولاً سوريا منفتحة اتجاه الجميع، سواء القطاع الخاص أو العام، ولكن الشريك الأكبر والتعويل الأكبر طبعاً باتجاه الخاص، واستراتيجية ورؤية الهيئة هي تمكين هذا القطاع من خلال عدة محفزات، تبدأ من خلال تسهيل رحلة المستثمر وقدومه إلى سوريا اليوم، إلى تقديم الامتيازات والإعفاءات الضريبية والعديد من الأمور التي غطاها قانون الاستثمار الرئاسي الذي صدر عن فخامة الرئيس خلال العام الماضي. فهذا الأمر اليوم هو الأولوية. جلسة اليوم كانت مع قرابة 60 شركة أمريكية تحتوي على يعني كبرى أسماء الشركات في عدة مجالات، ونفخر بهذه الشركات والشراكات التي تمت معها، والعديد منهم أساساً قد بدأ.
1: يهدف الاجتماع المشترك إلى ربط الشركات السورية بنظيراتها الأمريكية العاملة في المجال ذاته للبحث في فرص الوكالات وعقود الإنتاج، إضافة إلى عرض المشاريع الاستثمارية المتاحة في السوق السورية، وخصوصاً في قطاعات التمويل والطاقة والاتصالات والنقل والصحة. جمعت اللقاءات الثنائية والاجتماعات الموسعة المنعقدة في دمشق فرصاً استثمارية شاملة خلال اليوم الأول من أعمالها، التي جمعت جهات حكومية سورية مع وفد أمريكي اقتصادي رفيع المستوى. وضع منصور، تلفزيون سوريا، العاصمة دمشق.
3: نلقي الضوء مشاهدين على هذا الملف ونناقش دكتور زكي لبابيدي رئيس مكتب سوريا في المجلس السوري الأمريكي من ولاية أريزونا. دكتور زكي، مرحبا بك. إذن وفد اقتصادي أمريكي يضم نحو 50 شركة كبرى زار دمشق اليوم، هل تعتقد أنه بناء على ذلك هناك رؤية أمريكية في الأوساط التجارية تحديدا بأن البيئة التجارية في سوريا أصبحت آمنة ومستقبلة للاستثمار؟
4: نعم، بعد رفع كل العقوبات عن سوريا، وخصوصا آخر شيء رفع سوريا من الدول الراعية للإرهاب، صفى المجال مفتوح لكل الشركات الأمريكية للاستثمار في سوريا. سوريا كانت سوق مغلقة بالنسبة للأمريكان، فهلأ أي سوق جديدة وموقع بالشرق الأوسط بيسمح للشركات هاي أنه تستثمر بسوريا وتمتد حتى بالدول المجاورة. طبعا في قطاعات كتيرة مهمة جدا، والشركات الأمريكية يعني من أوائل الشركات بالعالم. إذا أخذنا قطاع السياحة اللي هو الحقيقة يمكن أكثر قطاع ممكن يستثمر فيه بسوريا، لأنه عنا مجالات كتيرة للسياحة بسوريا والاستثمار فيها كان تقريبا صفر ل20-30 سنة. فهذا القطاع لازم يستثمر بشكل كبير، والشركات الأمريكية عندها باع طويل وخبرة كبيرة السياحة، والسائح الأمريكي بيسافر كتير وبيصرف مصاري كتير. فهدول السواح كل البلدان العالم يعني بتسعى لجلبهم لبلدانا للسياحة. هذا بيسهل زيارات السياح الأمريكيين لسوريا في المستقبل القريب إن شاء الله، بيقوي العلاقات بين الشعبين مو بس بين الدولتين. لا. القطاع المصرفي كمان، نحن بنعرف أن البنوك الأمريكية من أكبر البنوك بالعالم، الكريدت كاردز، البطاقة التأمينية اللي بيدفع فيها السائح غالبا طول الوقت بأي دولة بالعالم، كمان هذا لازم يكون متوفر. عدا عن ذلك طبعا الشركات الكبيرة بالطاقة، الطاقة في سوريا إن كان الطاقة الموجودة حاليا ممكن تتضاعف الإنتاج فيها من الحقول اللي غير مستثمرة، والتكنولوجيا اللي فيها كانت يعني من 50 سنة.

0: هذا كله ممكن يضاعف الانتاج بنفس الحقول النفط وابار النفط الموجوده حاليا، والاستثمار في البحث عن حقول غاز ونفط جديده قباله الساحل السوري، مثل ما اكتشفت بفلسطين، اكتشفوا ابار غاز كبيره، وبلبنان نفس الساحل، هو هذا نفس الساحل بس بسوريا طبعا ما حدا استثمر انه يشوف وين في عنا ابار نفط وابار غاز، وهذا كله طبعا ثروة كبيرة لسوريا وللسوريين. وقت بتجي الأموال كلها للدولة بتنعكس على أداء الحكومة السورية وعلى شو بتقدر تقدم الحكومة للشعب
1: إلى أي
0: السوري.
1: مدى تسهم شركات مثل شيفرون وكاتر بيلر دكتور في هذا المجال تحديدا، مجال الطاقة والبنية التحتية؟
0: نعم، مثل ما بتعرف يعني شيفرون من أكبر الشركات العالمية بمجال الطاقة، وعندها عقد الحقيقة، وقعوا عقد بـ8 بلايين دولار مع الحكومة السورية للتنقيب عن النفط وتحديث حقول النفط الموجودة هنا، والتنقيب عن الغاز بالبحر المتوسط. فهذا يعني طبعا شركة شيفرون قالت ما راح نعرف نتائج من هون لـ7 سنين في مشاريع تنموية واقتصادية ممكن تعود يعني بفوائد خلال 6 شهور لـ12 شهر في مشاريع كبيرة مثل مشاريع الطاقة، بدها سنين لحتى المواطن يشوف انه في الحقيقه عائد ربحي لسوريا وللسوريين. بالنسبه للقطاع طبعا كاتربيلر من اكبر الشركات المصنعه للماكينات الكبيره اللي بتبني مدن وبنيه تحتيه، عندهم كل الآليات اللي لازمة للمواضيع هاي. فكمان سوريا سوق كبير، في كتير بناء بسوريا لازم يصير، ما في مدينة بسوريا ما في مشاريع كبيرة لإعادة البناء وإعادة البنية التحتية، مو بس البناء للناس يعني سكن، بس البنية التحتية كلها بسوريا يعني تحت الصفر، ولازم ننهض فيها بأسرع وقت ممكن. أو وهي هون بتيجي دور شركات مثل كاتربيلر بالماكينات اللي عندهم بتطوير هالمشاريع هاي.
1: نعم، يعني شركات كبرى دكتور عملاقة دكتور زكي، شيفرون، كاتر بيلر، فيزا، ماستر كارد، هل دخول هذه الشركات بثقل داخل السوق السورية يعني أن هناك عودة كاملة للعلاقات التجارية بين واشنطن ودمشق بعد انقطاع بطبيعة الحال دام لسنوات؟
0: صحيح. بتعرف انت انه ما كان عندنا علاقات الحقيقة بين الولايات المتحدة وسوريا أبدا، يعني تقريبا 60 سنة كانت الدولة مدارة تجاه المعسكر الشرقي، تجاه روسيا بالذات والاتحاد السوفيتي قديما، إن كان تسليح الجيش إن كان النفط كل شيء. فهلأ صار في فرصة ليكون في احتكاك بين الشركات السورية و أفضل شركات بالعالم، الشركات الأمريكية. لا ننسى كمان قطاع النقل، حضرتك تفضلت أستاذ عبد المنعم حكيت عن قطاع النقل، يعني هلأ الطيران السوري مثلا عنده 4 طائرات، إذا يعني تحسنت السياحة بسوريا وتحسنت السفر، وهلأ الناس كل السوريين، كان في تقريبا 10 ملايين سوري ما بيقدروا يفوتوا البلد، هلأ كل العالم عم تروح تجي للأسف عم يستعملوا طبعا طائرات نقل غير سورية بسبب الطيران السوري السماد تجدد وصار. بس هلأ بوينغ من أفضل شركات الطيران بالعالم، الطائرات اللي بتنتجها، هذا كله ممكن كمان يساعد على شراء هذه الطائرات، التعاون مع بوينغ لحتى تعطي سوريا عروض مفضلة بسبب أن سوريا هلأ عم تنمى، هلأ عم ترجع للسوق، وهذا بيساعد طبعا شركة الطيران السورية بالنهوض. وطبعا مشاريع نقل بسوريا بكل سوريا ممكن تساعد فيها الشركات لتبنيها على أحسن المواصفات العالمية.
1: نعم، شركات مالية وعقارية مختصة وكبيرة دكتور زكي دخلت سريعا إلى السوق السوري، هل تعتقد أن هذا نوع من أنواع تقسيم النفوذ المبدئي وقطع ربما إنجاز التعبير على دول أخرى تطمح إلى هذا النفوذ داخل سوريا؟
0: هلا طبعا في تنافس يعني دائما بالشركات الخاصة، هلا هي الشركات كلها شركات كبيرة.

0: عالمية، بس لا ننسى أنه شركات خاصة، والشركات الخاصة كلها بتدور على سوق، بتدور على أرباح للمستثمرين. هاي الشركات معظمها مملوكة من عالم، يعني آلاف الناس إذا ما مئات الآلاف اللي بتملك أسهم بهي الشركات. فالشركة كل ما عملت أرباح كل ما زاد سعر السهم تبعها وقيمتها زادت، ولذلك إن دائما بيبحثوا عن أسواق وبيتنافسوا طبعا مع شركات صينية، مع شركات ألمانية، مع شركات أخرى بدول العالم اللي متطورة اقتصاديا وممكن إنه تصدر كثير من البضائع والخدمات
1: نعم
0: للبلاد الثانية. فطبعا الشركات الأمريكية مثل أي شركات تانية عم تدور على مكان لتسوق البضائع تبعها للخدمات تبعها وتكون سباقة للسوق السوري. بنفس الوقت الشعب السوري والحكومة السورية كمان تستفيد من الخبرات العالية اللي عند الشركات
1: نعم
0: الأمريكية لتطوير القطاعات في الحكومة السورية و مجالات التجارة والاستثمار والسياحة. كله هذا بيعود الحقيقة على الشعبين الأمريكي والسوري والحكومتين بنتائج جيدة إن شاء
1: نعم
0: الله.
1: دكتور زكي لبابيدي، رئيس مكتب سوريا في المجلس السوري الأمريكي، شكرا جزيلا لك.
0: يعطيك العافية.
1: وفي الشأن الاقتصادي أيضا مشاهدينا، قال وزير الاقتصاد نضال شعار إن سوريا تتجه من اقتصاد التراخيص والموافقات إلى اقتصاد الإمكانيات، بما يعزز الانتقال إلى اقتصاد سوق حر وتنافسي. أوضح الشعار خلال اجتماع مع وفد اقتصادي أمريكي أن الرؤية تقوم على انتقال الشركات من مجرد بيع منتجاتها في السوق السورية إلى الإنتاج داخل البلاد والتوريد منها والتوزيع عبرها، إلى جانب خدمة الأسواق الإقليمية، مضيفا أن التوجه يستهدف تحويل سوريا من سوق مرتبطة بإعادة الإعمار إلى منصة إنتاجية واقتصادية جاذبة لرأس المال. نفت إدارة مشفى درعا الوطني ما تم تداوله حول إضراب المشفى عن العمل، مؤكدة أن الأقسام الطبية تعمل بكامل طاقتها التشغيلية. وأوضحت إدارة المشفى في بيانها أنها تحقق في حادثة اعتداء على أحد كوادرها، مؤكدة أنها تتابع قانونيا مع الجهات المختصة الحادثة لاتخاذ كل الإجراءات ومحاسبة المعتدين وفق أحكام القانون. كما شددت على موقفها الداعم لكل عاملي المشفى لضمان سلامة كوادرها. التقت كاميرا تلفزيون سوريا بالدكتور فايز عباس رئيس لجنة الاستجابة الطارئة في محافظة دير الزور للحديث عن تداعيات ارتفاع منسوب نهر الفرات والتحذيرات التي أطلقتها الجهات المعنية والإجراءات المتخذة للتعامل مع أي طارئ.
2: اعتبارا من يوم غد الثلاثاء 15/9/2026 سيزيد الوارد المائي الى محافظة دير الزور القادم من سد قديران الى 1100 متر مكعب في الثانية، يظهر اثره يوم الخميس القادم، ثم سيستمر الوضع لمدة اسبوع، والثلاثاء بعد القادم 22/9/2026 سيزيد الى 1200 متر مكعب في الثانية، يظهر اثره كذلك الخميس بعد القادم 24/9/2026. بالمحصلة كل هذه الارتفاعات أو الدفقات المتتالية ستؤدي إلى ارتفاع نهائي هو 220 سنتيمتر. طبعا نهيب بالأخوة المواطنين خاصة الذين يسكنون في المناطق المنخفضة والقريبة من سرير النهر بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة عن لجنة الاستجابة الطارئة من حيث إبعاد الأدوات أو المعدات الزراعية بالإضافة إلى المواشي، والانتباه إلى أطفالهم بشكل أكبر، والامتناع عن السباحة بشكل مطلق.
1: بدأ مجلس مدينة الرقة إعداد الدراسات اللازمة لتنظيم منطقة مستجد جيب 3 شرق سوق الهال باتجاه حي المشلب، تمهيدا لإدخالها ضمن المخطط التنظيمي للمدينة. وقال رئيس المجلس علي الحسين إن العمل يتضمن إجراء مسح طبوغرافي وإعداد الدراسات عبر لجان مختصة قبل رفعها إلى وزارة الأشغال العامة والإسكان لاستكمال الإجراءات اللازمة. وتتزامن الدراسات مع أعمال شق طرق رئيسية في محيط المنطقة

0: بهدف تحسين الخدمات وتسهيل حركة الأهالي والحد من التوسع العمراني العشوائي. نظم موظفو الشؤون الاجتماعية والعمل في إدلب وقفة احتجاجية للمطالبة العادلة بزيادة في الرواتب أسوة بباقي الوزارات والمؤسسات الحكومية.
1: احنا طالعين مشان الرواتب، احنا مقطوع راتبنا 90 دولار للموظف. انا مثلا عندي 6 اولاد، ال 90 دولار المقطوع ايش بده يسوي للتسع اولاد؟ احنا نطالب السيد المحافظ، محافظ ادلب والوزيره واخونا ورئيسنا احمد الشرع ينظر بامرنا، لان وضعنا سيء جدا جدا.
2: يعني راتب موظف نحن مثلا 120 دولار لعائله مثلا 6 اشخاص، ايش بده يقدي له هاي؟ هذا الراتب. وبنفس الوقت في عندنا باقي الوزارات رواتب 500 دولار و600 دولار، وعندهم بدل مواصلات وعندهم بدل سكن، ونحن امورنا يعني على الاخر على الاخر يعني. وطبعا نحن بالنسبه لنا خبرنا يعني المديره المسؤوله عنا بمديريه ادلب، وهي على اساس تواصلت مع الوزاره بهذا الامر. يعني نحن ما طلعنا لحتى استنفذنا كل الوسائل.
0: تواجه الاف العائلات في مخيمات ادلب صعوبات في العوده الى منازلهم المدمره، ما يتركهم عاجزين عن مغادرة هذه المخيمات بظل غياب الدعم والمساعدات ونقص الخدمات الأساسية.
3: لا بيتصلحني ولا بينسكن فيهن ولا شيء يعني. هاي دار ابني كمان الثاني.
4: ثلاثة منازل كانت تتسع لأبي خليل وولديه بريف إدلب، لم يبقى منها اليوم ما يتسع لعودة واحدة. بين حجارتها يبحث الرجل عن تفاصيل حياة تركها هنا، لكنه لن يطيل البقاء في مكان لم يعد صالحا لحياة عائلته. المنازل هنا تحولت جميعها إلى سبب يؤجل عودتهم، ويعيد أبا خليل في كل مرة إلى حيث ما تزال أسرته تعيش في المخيم.
3: والله إذا بدك الحق اللي عليه الله ما بريد يجي لهون، بس هوني اهلي وهوني يعني اخوتي هوني رجعوا على الضيعه صلحوا اخي. بس بالنسبه لي وقت بيجي لهون بنزعج كثير كثير فوق ما تتصور يعني. يعني واحد كل عمره مضى لحتى عمر له هالدار، ويجي يلاقيها رجم احجار، ما هو انه دار، رجم احجار اخي. يعني لا بتتصلح ولا بتتظبط ولا بتصير، يعني ايش بده يكون شعور الواحد؟ شعور الواحد يعني ما بقى يمكن بدنا نموت في المخيمات وما نرجع حتى نحسن نسكن فيه ان شاء الله في يوم من الايام.
4: العوده الى القريه لا تعني دائما العودة إلى المنزل، فمع بقاء آلاف البيوت مدمرة أو غير صالحة للسكن، تجد كثير من العائلات نفسها مضطرة للعودة مجددا إلى المخيم بانتظار ما يجعل عودتها ممكنة فعلا. انتهت رحلة أبي خليل معنا، حيث بدأت حياة آلاف الأسر الأخرى في المخيمات التي ما تزال بالنسبة إليها مكانا اضطراريا للإقامة لا خيارا للاستقرار. وهنا أصبحت الحياة أكثر صعوبة، مساعدات غذائية تقلصت، وخدمات صحية وتعليمية محدودة، في حين تراجعت مشاريع المياه والإصحاح في عدد من المخيمات. احتياجات يومية تتزايد مقابل خدمات ومساعدات لم تعد كما كانت خلال سنوات النزوح.
5: يجيب لي حديدات أبيهن تجيب ربطة الخبز كل شلمحني الله، ويشتغلن بين زلم وبين حريم، ودورنا خراب، وين أروح؟ واني دحشان عيني، سويت لليوم عملية والله ما عندي شيء، وين أروح؟ شو قل لي؟ وجوعانين وعطشانين، علمني شو نسوي؟ ثلاث بنات ترامل.
4: ورغم قوافل العودة الطوعية المتلاحقة، لا يزال أكثر من 600 مخيم قائما في إدلب، وبحسب أحدث الأرقام الرسمية عاد أكثر من 162 ألف عائلة إلى مناطقهم، في حين بقي أكثر من 85 ألف عائلة في المخيمات حتى أواخر آب. إبراهيم السويد، تلفزيون سوريا، ريف إدلب.
0: كشفت السلطات الألمانية أن أكثر من 9800 سوري ألزموا بمغادرة ألمانيا حتى نهاية حزيران الماضي، في وقت تشهد فيه سياسة اللجوء الألمانية تجاه السوريين تحولا ملحوظا. وبحسب بيانات نشرها البرلمان الألماني، يحمل نحو 6

0: 3781 من الملزمين بالمغادرة تصريح إقامة مؤقتة مقابل 3000 شخص لا يحملون هذا التصريح، في حين غادر أكثر من 4000 سوريين البلاد طوعا منذ بداية العام الجاري، بينهم نحو 2700 شخص ضمن برامج مدعومة للعودة. ومعنا الآن من ألمانيا براء الرزوق، مراسل تلفزيون سوريا. مرحبا بك براء. إذا نتحدث عن قرابة 10000 سوري ألزموا بمغادرة ألمانيا خلال الفترة الماضية، ما الموضوع؟
1: نعم عبد المنعم، تحية لك وللسادة المشاهدين. يعني توضيحا لهذه الإحصائية أو هذه التصريحات التي صدرت عن سلطات الهجرة واللجوء في ألمانيا، المقصود بهذا الرقم هم عموم من يحملون إقامة ما تعرف بالدولدونغ في ألمانيا ويعرفها المقيمين في ألمانيا، وهذه الإقامة تترجم حرفيا إلى أنها الأشخاص الملزمين بالمغادرة والأشخاص الذين حصلوا على إقامة تدعى إقامة منع الترحيل. هذه الإقامة تعني أن هذا الشخص قد فقد حقه في الحماية في ألمانيا، أو بالأصل لم يحصل على حق الحماية أو اللجوء في ألمانيا، لكن السلطات الألمانية لا تستطيع ترحيل هذا الشخص إلى سوريا، كون سوريا من الدول التي يحظر إليها الترحيل في الوقت الحالي. لذلك يمنحون هذا الوضع القانوني ليستطيعون حاليا البقاء في ألمانيا، وتعرف بإقامة التسامح يستطيعون البقاء مؤقتا، يتم تجديد هذه البطاقة كل 3 أو 6 أشهر. ويعني يشترط أو يكون هؤلاء الأشخاص هم من يعني المهددين بالترحيل في حال تم فتح عمليات الترحيل إلى البلد الأصلي. هؤلاء الأشخاص كما قلت ينقسمون إلى عدة فئات، فئة بالأصل لم تحصل على حق الحماية أو اللجوء في ألمانيا، وغالبا ممن قدموا بعد سقوط النظام المخلوع أو قبل سقوط النظام المخلوع بفترة قليلة إلى ألمانيا، وأيضا هناك فئة أخرى ممن يعني تم سحب حق الحماية أو اللجوء منهم لسبب أو لآخر. هؤلاء أيضا يعني يتم إدراجهم ضمن هذه الفئة. إضافة إلى ذلك قد يكون هناك بعض الأشخاص الذين لديهم سوابق جنائية ويلزمون ملزمين بالمغادرة إلى ألمانيا. أما بخصوص 3000 التي تحدثت عنهم الإحصائية ويملكون أو ملزمين بالمغادرة لكنهم لا يملكون وضع عدم الترحيل أو ما يعرف بالدولدونغ، هؤلاء الأشخاص يعني غالبا كانوا قد مروا عبر بلدان ثالثة وهم في طريقهم إلى ألمانيا، وهذه البلدان موقعة على اتفاقية شنغن، لذلك يلزمون بالمغادرة إلى هذه البلدان التي أخذت يعني توقيعهم أو بصمتهم في ما يعرف بأخذ البصمة خلال طريق اللجوء في دول مثل اليونان وغيرها من الدول الموقعة عفوا على اتفاقية دبلن وليس شنغن، ولذلك يلزموا بالمغادرة إلى هذه البلدان كون هذه البلدان ملزمة بإتمام إجراءات اللجوء. نعم. لهؤلاء الأشخاص.
0: نعم براء الرزوق مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من برلين، شكرا جزيلا لك. في الشأن الفلسطيني، مشاهدينا، أعلنت وزارة الصحة في غزة مقتل فلسطينيين 2 خلال الساعات 24 الماضية. وأشارت الوزارة في بيان لها إلى ارتفاع حصيلة القتلى منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع في تشرين الأول من العام 2023 إلى 73786 قتيلا. كما حذرت الوزارة من كارثة إنسانية تهدد المنظومة الصحية جراء توقف إمدادات الوقود عن 13 مؤسسة صحية، ما يهدد استمرار عملها وتقديم الخدمات الطبية.

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اقتحامات واسعة طالت مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، تخللها دهم وتفتيش لمنازل المواطنين وتحطيم لمحتوياتها والاعتداء عليهم واعتقال 13 فلسطينيا. وفي محافظة جنين اقتحمت قوات الاحتلال قرية جلبون واعتقلت 4 مواطنين من هناك، كما اقتحمت بلدة قباطية واعتقلت 4 شبان بينهم أسيران محرران. وفي محافظة طوباس أعادت قوات الاحتلال اعتقال أسير محرر في إطار مواصلة استهداف الأسرى المحررين وإعادة اعتقالهم. وفي محافظة بيت لحم اعتقلت قوات الاحتلال 3 مواطنين. قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن مرتفعات علي الطاهر تعد جزءا من الخط الأصفر ومنطقة الأمن الإسرائيلية في لبنان، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي سيمنع أي محاولة للعودة إلى المنطقة. وأضاف كاتس أن إسرائيل لن تغادر المنطقة الأمنية وتنسحب من جنوبي لبنان قبل نزع سلاح حزب الله، وهدد باستهداف كل من يقترب من مرتفعات علي الطاهر. ختام النشرة مشاهدينا في أمان الله.

0: يدعوكم المعرض الدولي لإعمار سوريا إعمار 2026 لزيارته من 13 إلى 16 من أيلول في مدينة المعارض بدمشق من 14 عصرا وحتى 11 مساء. أصحاب الشركات، المستثمرين وجميع التخصصيين والمهتمين بقطاعات الإنشاءات، الصناعة والطاقة. 4 أيام تجمعكم بالشركات والمستثمرين وصناع القرار. سجل زيارتك الآن عبر إعمار إكسبو.com.
1: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

السوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

مساء الخير، هذه حلقة جديدة من سوريا اليوم. نناقش في الساعة الأولى موافقة مجلس الشعب على عقد جلسة استماع لوزير الطاقة محمد البشير بعد قرار رفع أسعار المشتقات النفطية في ظل استمرار الاحتجاجات في عدة مناطق لليوم الثاني رفضا لقرار رفع الأسعار. فهل تساعد جلسة الاستماع في إنهاء هذه الأزمة؟ في المحور الثاني نناقش انطلاق فعاليات اجتماع وفد اقتصادي أمريكي يضم 50 شركة وأكثر من 80 مبعوثا، بينها اجتماعات مع هيئة الاستثمار ومصرف سوريا المركزي وأخرى مع وزارات المالية والاقتصاد والاتصالات والطاقة. فما مخرجات هذه الاجتماعات وما فرص ترجمتها إلى استثمارات واتفاقيات؟ أما في المحور الأخير فنناقش تأجيل الاجتماع الإقليمي في صلالة بعمان الذي كان من المقرر عقده اليوم بحضور 5 دول خليجية والعراق وإيران شأن أزمة مضيق هرمز. فما تداعيات تعثر المفاوضات على التجارة العالمية؟ مرحبا بكم

0: طلب مجلس الشعب حضور وزير الطاقة محمد البشير إلى جلسة استماع يوم الخميس المقبل لمناقشة قرار رفع أسعار المشتقات النفطية وتداعياته عقب احتجاجات شعبية مستمرة في عدة محافظات رفضا للقرار.
1: حين ارتفعت أسعار المحروقات اشتعلت معها الإطارات في 80 نقطة موزعة بين حلب وإدلب والرقة والحسكة ودير الزور لتتحول الطرقات الرئيسية إلى ساحات احتجاج، ما دفع أعضاء في مجلس الشعب لتقديم طلب عقد جلسة استماع لوزير الطاقة محمد البشير لتبرز تساؤلات في الشارع حول جدوى هذه الجلسة وتأثير مخرجاتها على قرار رفع الأسعار. مجلس الشعب أكد في بيان طلب حضور وزير الطاقة محمد البشير إلى جلسة استماع يوم الخميس المقبل لمناقشة أسباب قرار رفع أسعار المشتقات النفطية وانعكاساته على المواطنين، ويأتي هذا الطلب بعد تحرك برلماني بدأ حين وقع أكثر من 50 عضوا على طلب موجه إلى رئاسة المجلس لمساءلة الوزير. ووفق التسعيرة الجديدة ارتفع سعر لتر المازوت من 125

0: إلى 175 ليرة سورية جديدة بزيادة بلغت نحو 40%، في حين وصل سعر لتر بنزين أوكتان 95 إلى 195 ليرة بعد أن كان 152 ليرة، وارتفع سعر لتر بنزين أوكتان 90 من 142 إلى 185 ليرة. من جانبها أوضحت وزارة الطاقة أن التعديل مؤقت وجاء نتيجة ارتفاع استثنائي في كلفة تأمين المشتقات من الأسواق العالمية متزامناً مع دخول مصفات بانياس في صيانة شاملة تستمر نحو شهرين، مما يزيد الحاجة للاستيراد الخارجي. بين مطالب الشارع بالتراجع عن القرار وتعليل الحكومة بارتفاع الأسعار العالمية، تبقى الجلسة القادمة محطة الاختبار الأولي. هل ستقنع إجابات الوزير نواب الشعب؟ أم أن الشارع سيظل ينتظر إجابات أوضح من مجرد تفسير مؤقت لأزمة باتت تثقل كاهل المواطن؟
1: ينضم إلينا الآن محمد فواز المحلي، عضو مجلس الشعب من دمشق، وعبد الفتاح عبيد، عضو مجلس الشعب ونائب رئيس لجنة التربية من دمشق أيضا، وعبد الوهاب عاصي، الباحث في مركز جسور للدراسات من غازي عنتاب، ومحمد منير الفقير، وسينضم إلينا يعني عضو المكتب السياسي في تيار سوريا الجديدة محمد منير الفقير لاحقا. مرحبا بكم جميعا. أستاذ محمد فواز، دعوتم في مجلس الشعب لجلسة استماع لوزير الطاقة محمد البشير يوم الخميس المقبل، ما الذي يعني سيحصل في هذه الجلسة؟ ما المتوقع؟
2: أسعد الله مساءك بكل خير سيد العزيز، لك والمشاهدي قناة سوريا. هل تسمعني سيدي؟
1: نعم أستاذ فواز أسمعك، ما المنتظر من هذه الجلسة للاستماع لوزير الطاقة؟
2: حقيقة شاهدتم بالأمس الأسعار الوقود المرتفعة والتي انعكست على الشارع بشكل سلبي، مما دعا الناس إلى الخروج والتعبير عن رأيهم لهذا القرار. ومن منطلقنا احنا كأعضاء في مجلس الشعب استجبنا للشارع وقدمنا بطلب للسيد رئيس مجلس الشعب بطلب جلسة لاستماع للسيد وزير الطاقة. كان هناك في البداية حوالي 25 نائب تقدم بالطلب، ثم ارتفع العدد ليتخطى 100 نائب من مختلف المحافظات السورية.
1: طيب
2: ونتوقع إن شاء الله يوم الخميس تم تحديد الجلسة الساعة 12، وإن شاء الله سوف نطرح عدة من الأسئلة وننتظر منها الإجابة من السيد الوزير عن أسعار الوقود وعلى أي أساس تم رفع سعرها وكيف هم سيعالجون مشكلة ارتفاع الوقود على الشارع بالنسبة للتنقلات وارتفاع الأسعار المواد الأساسية.
1: طيب أستاذ عبد الفتاح، ما الذي تنون قيام به بالضبط يعني أنتم كأعضاء في مجلس الشعب؟ ماذا يعني ستناقشون وزير الطاقة أم ماذا؟
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم. طبعا القضية هي ما طلب دعوة وزير الطاقة إلا لمناقشته، فطبعا كما نعلم أن مجلس الشعب هو مقسم إلى لجان، خلصت هذه اللجان إلى اختصاصات معينة، منها لجنة الطاقة التي ساهمت أيضا في طلب دعوة للاستماع إلى وزير الطاقة. طبعا هذه اللجنة المختصة كما حدث اليوم في الاستماع لوزير التربية والتعليم ستجتهد على إعداد محاور أساسية تناقشها كلجنة مختصة بهذا المجال، تسأل وزير الطاقة عن أسباب ارتفاع الطاقة وتناقشه بشكل عام عن عمل الوزارة، ثم يتاح المجال لباقي الأعضاء إذا كان هناك أي تساؤل آخر يسأل للسيد معالي وزير الطاقة ويجيب الوزير على هذه الأسئلة.
1: طيب يعني أستاذ عبد الفتاح، يعني أنتم سلطة تشريعية، هل ستقومون بمساءلة الوزير؟ نعم. عمل الوزارة أم فقط يعني تستمعون له؟ لأنه فقط الاستماع للمسؤول هذا يمكن أن يحصل في الإعلام، يعني نحن مثلا يخرج معنا مسؤول نوجه له أسئلة

0: أنتم لا مجلس شعب سلطة تشريعية، وبالتالي ما هي صلاحياتكم في التعامل مع هذا الموضوع؟
1: طبعا مجلس الشعب في الرقابة البرلمانية له الآن متاح له الاستماع للوزير، وهي أحد الأدوات الرقابية التي يستعملها مجلس الشعب بحسب الإعلان الدستوري للجمهورية العربية السورية. أما عن موضوع الاستماع فهو ليس فقط استماع كما يحدث على وسائل الإعلام، أنت تسأل وهو يجيب وتنتهي الحلقة ويذهب الوزير إلى وزارته. الاستماع يسأل الوزير عن أمور دقيقة في وزارته وتتم الإجابة عنها بشكل رسمي.
0: طيب ماذا لو قدم إجابات
1: حسب
0: يعني
1: المادة 101
0: لم تكن مقنعة مثلا؟
1: خليني كفي أستاذ بعد
0: ذلك. تفضل.
1: تمام، ما خليتني كفي. هو حسب المادة 171 من النظام الداخلي ليخص مجلس الشعب اللي أقر أخيرا، هذه المادة تتحدث عن موضوع جلسات الاستماع، ومنها إذا أجاب الوزير إجابات رآها المجلس أنها كافية ينهى الموضوع بهذا الاستماع. أما إذا أجاب الوزير إجابات ورأى مجلس الشعب أنها غير كافية تطلب منه إيضاحات أخرى ضمن وقت محدد يوجهها إلى مجلس الشعب، ثم يقوم رئيس مجلس الشعب بتوجيه اللجنة المختصة إلى كتابة تقريرها المفصل وتوجيهه إلى مكتب المجلس ورئاسة مجلس الشعب.
0: طيب
1: ثم ترفع إلى الجهات المختصة لمتابعة الأمر، ويطلب الوزير للمتابعة مما تحدث عنه في جلسات استماع أخرى.
0: مين الجهات المختصة أستاذ عبد الفتاح؟
1: مين الجهات المختصة اللي مسؤولة عن عمل الوزارات؟ توجه لها هذه التوصيات.
0: يعني لمن؟ يعني أنتم كمجلس شعب سلطة تشريعية، مين في يعني بتخاطبوه أو بتوجهوا له يعني تقريركم؟ لمن يرفع؟ من هي الجهة؟ هل يعني يمكن أن تحدد لنا؟
1: كما ذكرت لك يعني ممكن توجه لرئاسة الجمهورية بشكل مباشر، ربما توجه إلى الأمانة العامة. نحن هنا في النظام الرئاسي الموجود في سوريا حسب الإعلان الدستوري هو نظام فصل بين السلطات تام. لا نقول فصل أي عدم تعاون بين السلطات، هناك تعاون بين السلطات، لكن فصل لعدم توغل سلطة على سلطة أخرى. ونحن من خلال تقييم جلسة الاستماع نذهب إلى فهم المشكلة من أساسها، هل تحتاج إلى تشريعات جديدة، هل تحتاج إلى تعديل قوانين جديدة حتى يقوم مجلس الشعب باقتراح هذه القوانين، ننتظر مشاريع قوانين من الوزارات لتقييمها وتعديلها حتى تتناسب مع المرحلة.
0: أستاذ محمد فواز، يعني أنتم ترفعون بعد الاستماع لأي وزير ترفعون تقريرا ما فهمناه إذن لرئاسة الجمهورية يعني بما يراه المجلس؟
2: نحن لا نرفع تقريرا بمعنى تقرير لرئاسة الجمهورية. نحن بعد جلسة الاستماع نسجل كل البيانات والإجابات التي أجاب عليها السيد الوزير، ومن بعدها نتابعها مع المجلس مع اللجنة المختصة. يعني على سبيل المثال اليوم كان عندنا جلسة استماع مع وزير التربية والتعليم، بعد كان هناك عديد من الأسئلة ابتدأت باللجنة ثم أصبحت على مستوى المجلس تقريبا حوالي 40 مداخلة وسؤال وجواب من السيد الوزير. بعدها نتابعها مع لجنة التربية والتعليم. يعني على سبيل المثال موضوع الكوادر، كان اليوم مثلا تكلمنا عن نقص في الكوادر، هو وعد مثلا بعد سنة أو سنتين أو شهر أو شهران أن يكون هناك مثلا على مستوى تكلم مثلا على مستوى الساحل هناك نقص في ببعض المناطق وهناك اكتفاء ببعض المناطق، فسوف تحدث عملية مناقلة من منطقة إلى منطقة خلال مدة مثلا 6 أشهر. نحن سوف نتابعها مع لجنة التربية والتعليم كمجلس. أنا اليوم أنا عضو في نائب رئيس لجنة النقل والملاحة وعضو في لجنة الإدارة المحلية، أتابع مع زميلي في اللجنة

0: أو اللجنة التي من ضمن مجلس الشعب عمل الوزارة المختصة.
1: طيب أستاذ فواز، يعني في حال مثلا الوزارة تقوم بسياسات معينة والمجلس يرى بأنه هذه السياسات غير صحيحة خاطئة،

0: المجلس الآن هي الاستماع وفقا للإعلان الدستوري، وفقا للنظام الداخلي الذي أعده المجلس والذي استند على الإعلان الدستوري، لأنه هو سقف التشريع الآن في المرحلة الانتقالية، هو الإعلان الدستوري. ونظام البلاد الآن هو نظام رئاسي نص على فصل السلطات بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية. ومبدأ الفصل هو لكي لا يتداخل عمل أي سلطة على السلطة الأخرى،
1: هو بالعادة فصل
0: السلطة التشريعية.
1: اسمح لي بس، هو بالعادة فصل السلطات يعني ألا تمارس السلطة التنفيذية نفوذا على السلطة التشريعية، لكن السلطة التشريعية لديها دور رقابي، هذا جزء
0: ليس نفوذها. ألا تمارس السلطة التنفيذية أستاذي، ألا تمارس السلطة التنفيذية مهام السلطة التشريعية. فبمجرد انعقاد مجلس الشعب هو المخول بإصدار التشريعات والقوانين، والسلطة التنفيذية مخولة بالتنفيذ، ونحن لا نستطيع أن نتدخل بالأمور التنفيذية في السلطة التشريعية. طيب عفوا، السلطة التنفيذية هم مهمتهم، هم كسلطة تنفيذية من مهامهم التنفيذية، وإحنا عندنا المهام التشريعية، وأيضا أعطانا حق المهام الرقابية من خلال الاستماع، ما أعطانا الإعلان الدستوري أكثر من الاستماع في هذه المرحلة.
1: طيب الآن نحن مثلا في أزمة المحروقات، لأنه شفت يعني في احتجاجات وهناك يعني رفض عام في سوريا.
0: نعم.
1: طيب
0: نعم.
1: إذا استمعت لوزير الطاقة، نعم، سيد وزير الطاقة، والمجلس رأى أن السياسات هناك مشكلة، يجب إعادة النظر بالسياسات، تغيير هذه السياسات مثلا، هل سيكون أي تأثير يعني بعد جلسة الاجتماع هذه؟ هل ينتظر أن يكون هناك أي تغيير، أم مجرد أن الوزارة تعرض والمجلس يستمع فقط، وبالتالي ليس لديه قدرة على التأثير؟
0: نحن طلبنا جلسة الاستماع. نعم نعم، أكيد أكيد، بالطبع مجلس الشعب لديه القدرة على التأثير من خلال جلسات الاستماع. نحن سوف يأتي السيد الوزير لنستمع ما هو السبب الذي دفع الوزارة لرفع الأسعار. وأنتم ترون أن سوريا جزء من العالم، والعالم اليوم في أزمة في قطاع النفط، لكن ما الحلول لديه؟ اليوم الشارع بما أنه انتفض لهذا القرار، يجب أن يكون لدى الوزارة حلول.
1: نعم. تقدمها للشارع. نعم. هو فواز، يعني هو يعني السلطة يعني تستطيع الوزارة الطاقة أو السلطة التنفيذية الحكومة هي من تشرح لماذا رفعت الأسعار. يفترض أنه مجلس الشعب هو صوت الشعب.
0: نعم.
1: وبالتالي يعني يوصل الطرف،
0: نعم،
1: الآخر.
0: سوف تشرح من خلال جلسة
1: يحاول تنفيذ
0: الاستماع.
1: مصالح،
0: نعم،
1: الطرف الآخر، يعني الشعب، مش الطرف الآخر، هو الشعب.
0: ممكن سؤالك مرة ثانية معليش؟
1: أنه مجلس الشعب هو اسمه مجلس الشعب، يعني يفترض أن يكون صوت الشعب لا صوت الحكومة أو السلطة، صحيح؟
0: نحن صوت الشعب، أكيد صوت الشعب، ونحن انطلاقا من مطالب الشعب بالاحتجاج على هذا القرار، طلبنا جلسة الاستماع لوزير الطاقة وجلسة عاجلة. يعني بالأمس كانت الاحتجاجات، وفي نفس اليوم مباشرة تقدمنا بالطلب، وخلال 72 ساعة هو طلب عاجل، سيكون وزير الطاقة بين في تحت قبة البرلمان إن شاء الله، ونسمع منه سبب زيادة الأسعار وشرح مفصل إن شاء الله، وسيكون في جلسة علنية يشاهدها الشعب كله إن شاء الله.
1: نعم.
0: إن شاء الله
1: لكن دون أي يعني
0: الأسئلة الكافية.
1: هو هي السؤال كان يعني
0: فضل.
1: أعود للأستاذ عبد الفتاح، يعني أنتم كمجلس الشعب فقط تستمعون، يعني هو يعني من طرف واحد سيكون مثل الإعلام مثلا، إذا طلع أو طلع بمؤتمر صحفي مثلا الوزير وتحدث إلى الجمهور وأدلى بتصريحات، شو الفرق إذا لم يكن لدى المجلس قدرة على تعديل سياسات، طلب اقتراح مثلا، توصيات معينة تلتزم بها الحكومة؟
2: طيب أستاذ، أنا شرحت لك قبل قليل المادة 171 وتفصيلاتها. أنا أوجه لك السؤال كأعلام، ما هي قدرتك على دعوة الوزير وطلب منه الإجابة على بعض الأسئلة، وما هي صلاحيات الإعلام بهذا الموضوع؟
1: وبالتالي مجلس الشعب لديه يعني ذات القدرة التأثير الإعلام، رغم أنه حتى بالإعلام تطرح
2: جاوبني
1: أسئلة نقدية.
2: جاوبني بس جاوبني على هذا السؤال بعد.
1: هو حضرتك عضو مجلس الشعب، ولذلك الناس ينتظرون منك أن يستمعون إلى الإجابة.
2: أنت إعلامي يا أستاذ، أنت إعلامي، أنا أنتظر منك إجابة. أنت عم
1: طيب.
2: تقارن بين مجلس الشعب والإعلام،
1: يعني
2: أنا أنتظر منك إجابة، ما هو مدى تأثيرك تمام.
1: هو بس أستاذ عبد الفتاح.

0: أيه. يعني هل هذا يعني اعتراف بأنه مجلس الشعب مع كامل احترام لكم هو كأنه منصة إعلامية؟ يعني هو
1: لا لا مو اعتراف أستاذ، لا لا لا ليس منصة إعلامية أستاذ، ليس منصة إعلامية. أنا طلبت منك الإجابة على السؤال حتى أجيبك على سؤالك، ما الفرق بين الإعلام وبين مجلس الشعب، ما الفرق بين جلسة الاستماع، والفرق بين أنك إعلام يتصرح بعض التصريحات.
0: سأجيبك أستاذ عبد الفتاح. مجلس الشعب يقارن بمجالس الشعب والبرلمانات. البرلمانات في معظم دول العالم هناك جلسات استماع وجلسات مساءلة تحصل للمسؤولين، مثل الكونغرس مثلا بالولايات المتحدة، مثل البرلمانات في أوروبا أو في تركيا.
1: أنت حضرتك قارنت، عم تقارن، ذكرت أنه ما الفائدة من جلسة الاستماع إذا كانت كالإعلام يستطيع أن يجيب عن بعض الأسئلة، صح؟ فأنا سألتك، أنا جاوبت قبل شوي على هذا السؤال بأن المادة 171، وذكرت لك تفاصيلها ضمن النظام الداخلي، أن جلسة الاستماع هي الأداة الرقابية المتاحة لدى مجلس الشعب السوري حاليا. طيب. وفق النظام الرئاسي ووفق الإعلان الدستوري، تمام، فجلسة الاستماع هي المتاحة حاليا لمجلس الشعب، وذكرت لك أن ضمن المادة 171 ضمن النظام الداخلي لمجلس الشعب، إذا اكتفى مجلس الشعب بالإيضاحات التي يوضحها الوزير ينهي موضوع الجلسة. أما إذا لم يكتفي مجلس الشعب بالإيضاحات التي وضحها الوزير يطلب منه إيضاحات إضافية ضمن وقت محدد يرسلها إلى مجلس الشعب.
0: يعني هو أستاذ عبد الفتاح، خلينا
1: ثم
0: بس
1: يصدر
0: يعني
1: مجلس الشعب توصيات.
0: سؤال واضح ومباشر، المواطنون يتساءلون، هل نتيجة هذه الجلسة التي ستعقد بمجلس الشعب وسيستمع فيها المجلس لوزير الطاقة الأستاذ محمد البشير، هل سيتغير شيء أم لا؟ هذا هو السؤال.
1: هلا مهمة مجلس الشعب هي تشريعية بالبداية، إذا كان حسب إيضاحات الوزير هناك مشكلات تشريعية محددة ممكن العمل عليها، يعمل مجلس الشعب على هذه التشريعات لتغييرها.
0: طيب، إذا كانت مشكلة بسياسات مثلا
1: الوزارة، إذا كانت المشكلة بالسياسات ترفع التوصيات للوزارة بتغيير هذه الوزارات، لكن لا نتدخل بالأعمال الإجرائية التي تعملها الوزارة.
0: طيب، خلينا ناخذ، نحن يعني أخذنا من وقت الضيوف. أستاذ عبد الوهاب عاصي معنا، مرحبا بك أستاذ عبد الوهاب، لكن كان من المهم نستمع للأساتذة فواز وعبد الفتاح وسنعود إليهما طبعا. أستاذ عبد الوهاب، يعني حدثت قليلا عن دور مجلس الشعب، لكن المشكلة الأساسية هي ارتفاع الأسعار المحروقات. إلى أي درجة الشروحات حتى الآن والتصريحات الرسمية حول ربط الموضوع بشكل أساسي بأزمة الطاقة العالمية مقنعة للسوريين؟
2: يعني قبل الإجابة عن هذا السؤال، دعني فقط أضيف يعني شيء على ما ذكره ضيفك الكريمين أعضاء مجلس الشعب، وهو مسؤولية المجلس بشأن الرقابة والاستماع والاستجواب إلى الوزراء، وزراء الحكومة. صحيح هذا منصوص في الإعلان الدستوري واضح، وهو الأساس على التي بني عليه النظام الداخلي لمجلس الشعب، بالتالي لا توجد مسؤولية لدى مجلس الشعب بمسؤولية سياسية أو وضع مسؤولية سياسية على أحد الوزراء الذين سيتم استجوابهم، وبالتالي لا توجد صلاحية لحجب الثقة أو اتخاذ إجراءات تنفيذية. هم يستطيعون رفع توصيات، محمد يستطيعون رفع توصيات إلى السلطة التنفيذية بشكل واضح وإلى رئاسة الجمهورية بشكل محدد بشأن الإيضاحات أو الأسئلة أو نتيجة الرقابة التي تقوم بها، يمكن أن تقوم بها اللجان أو مجلس الشعب على عمل وزارة ما أو عدة وزارات. هذه الصلاحيات المنصوص عليها، وأنا أعتقد حقيقة شخصيا أنه لا توجد فيها مشكلة. نعم، ربما سقف الطموح أعلى بأنه كان المجلس الشعب يمكن أن يؤدي مهام تتعلق بحجب الثقة والمسؤولية السياسية، لكن اقتصر الأمر على مهام أخرى، وهذا لا يعني إطلاقا التقليل أو تقليص أهمية دور مجلس الشعب في المرحلة الحالية. هذه نقطة. النقطة الثانية، هل فعلا أن الأسعار العالمية الآن المرتفعة تؤثر بشكل مباشر على سعر المحروقات والسعر النفط السوري؟ الناس حقيقة لا تأبه لهذا الأمر، خصوصا في دولة مثل سوريا. ربما من دول أخرى، يعني استياء الناس سيكون يعني أقل، أوضاعهم مستقرة، قدرتهم الشرائية، الدخل، كل شيء متغير. في سوريا الناس حقيقة لن تأبى بهذا الأمر، لأن مستويات الفقر كبيرة جدا، وتصل إلى مرحلة أن التراكم الكبير بالأوضاع الاقتصادية المتردية ذهبت بالناس بالأهالي للذهاب نحو الشوارع أو للاندفاع باتجاه الشوارع للتعبير عن آرائهم. لكن هناك نقطة حقيقة بغاية الأهمية بخصوص هذه الارتفاعات. هناك مشكلة كبيرة تكمن في عمل وزارة النفط والمؤسسة السورية، وزارة الطاقة والمؤسسة السورية طبعا للبترول، وهي عدم الشفافية. لا توجد شفافية إطلاقا للأسف في عمل الوزارة. مرة يصرح وزير الطاقة في صالون الجمهورية بأنه سوريا لا تستورد إطلاقا النفط أو المحوم النفط أو مشتقاته، وإنما تقوم بالاعتماد الكامل على المحروقات، المنتجات الخام التي يتم تكرارها. طبعا لاحقا حصلت تغيرات،
0: حتى أستاذ عبد الوهاب كان في تضارب يعني ملفتة أنه
2: بالأرقام،
0: يعني الأستاذ محمد مشير أيضا أنه مثلا سوريا تحتاج 100-150 ألف يعني استهلاك يوميا، صحيح. ثم قال لاحقا مؤخرا أنه 350
2: ألف. نعم، ذكر بأن الرقم 300 ألف، وهذا ضعف الرقم الذي تحدث به في شهر شباط. يعني نحن نتحدث عن فترة لا تزيد عن 7 أشهر تضاعف فيها الاستهلاك المحلي بمقدار 100%، الضعف. هذه مشكلة حقيقة، لأنه الاستهلاك المحلي أين يذهب هذا الضعف؟ هل ذهب باتجاه فقط في الكهرباء التي بالفعل زادت تقريبا 18 إلى 20 ساعة، أم أن هناك جوانب أخرى ذهب نحو هذا؟
0: برأيك ما تفسير ذلك؟ يعني الحكومة يعني يفترض لديها بيانات رسمية.
2: يعني أنا أعتقد المشكلة بالشفافية قد يكون، أو عدم الإيضاح الكامل في سياق التصريح. ربما يكون بالفعل أن استهلاك سوريا يبلغ 300 أو 350 ألف في حالة الطلب الكامن أو التعافي. يعني عندما يكون تعافي، هناك تعافي اقتصادي في سوريا، سيكون الاستهلاك المتوقع أو الطلب المتوقع على المشتقات النفطية تصل إلى 300 إلى 350 ألف. هذا ممكن، نعم جدا، لكن في الأوضاع الراهنة يعني الاستهلاك المحلي وفق البيانات التي ذكرتها وزارة الطاقة أو التصريحات، دعنا لا نقول البيانات، التصريحات وزارة الطاقة ورئيس الشركة السورية للبترول، هي تتراوح بين 130 أو 120 أو 150 ألف برميل يوميا. وهذا رقم حقيقة يتطابق مع بيانات الطاقة الأمريكية لعام 2024، طبعا مع فارق الذي حصل بعد هذا العام. إذن هناك مشكلة حقيقة في البيانات. هذه هي المشكلة، أن يعني السوريون أنا أعتقد يركزون عليها بشكل كبير ويستدعونها ويستحضرونها في خلال يعني التصريحات التي تدلي بها الوزارات المختصة أو المسؤولين حول ارتفاع الأسعار. عندما يتم ربط يعني، وهناك بالمناسبة يعني أحد التصريحات، أن التقارير الإعلامية يعني كانت تقلته الإخبارية السورية، لكن بحثت وجدته في مصادر أخرى، لم أجده في الإخبارية نفسها، لا أعرف لماذا، ربما
0: عن ماذا؟
2: يعني تم حذفه. يقول أن سوريا قبل فترة قصيرة، أن سوريا صدرت 600 ألف برميل من النفط الخام. إذن هناك تصدير من سوريا وليس من العراق، نحن نتحدث هنا عن تصدير من سوريا ليس من النفط الوارد عبر العراق والذي نأخذ رسومه. هناك إذن مشكلة حقيقة في الشفافية بشأن قضية المشتقات النفطية. يعني بالمناسبة أو للمفارقة، موضوع النفط والمحروقات في سوريا هو موضوع شديد الحساسية بالنسبة للسوريين.
0: يعني عبد الوهاب، فقط للمفارقة، يعني أجريت يعني مقارنات قبل الحلقة عن مثلا ارتفاع أسعار الديزل المازوت والبنزين في دول الجوار غير النفطية مثل تركيا مثل الأردن منذ ما قبل أزمة مضيق هرمز أو آخر شباط الماضي والحالي. الفرق كبير، مثلا تركيا ارتفع المازوت 48%، الأردن 32%، بينما سوريا 102%. البنزين أكتان 95، يعني تركيا 38%، الأردن 27%، سوريا 85%. يعني حتى بالمقارنة مع دول أخرى اللي بتعتمد على الاستيراد وليست دول نفطية مجاورة، زيادة الأسعار في سوريا كانت أضعاف فيها يعني عن هذه الدول، وهذا أمر يعني قد يبدو غريب.
2: طبعا غريب جدا، لأنه تلك الدول غير منتجة للنفط أو لديها إنتاج محدود جدا، يعني مثل تركيا إنتاجها لا يغطي الاستهلاك، استهلاك ضخم واستهلاك كبير، بينما سوريا دولة منتجة، وبحسب تصريحات يعني الرسمية إذا ما تحدثنا عن الإنتاج وقارناه بالاستهلاك، فالاستهلاك يزيد بشكل بنسبة غير كبيرة مقارنة مع الإنتاج المحلي، علما طبعا أن نسبة من الإنتاج المحلي هي خام يتم بيعها لأيضا نشتري بالمقابل نفطا مكررا ويتم بيعه بالأسواق المحلية. رغم كل هذه المعادلة، النسبة الكبيرة في التي يتم الحديث عنها الآن عن الارتفاعات غير مبررة بتقديري. وطبعا المفارقة أيضا أن دول الجوار سوريا يعني عمليات الرفع معلوم أنها تختلف من سياسة دولة إلى أخرى، لكن ترتبط دائما أيضا بالدخل والقوة الشرائية، يعني في دولة مثل سوريا دولة خارجة من الحرب، حكومة أعتقد أنها يفترض أو كان ينبغي أن تركز بشكل كبير على قضية النظر في الدخل والقوة الشرائية كي تحسب هل سوف تتدخل الحكومة وتدعم هذا القطاع من عدمه، خصوصا أن موضوع كما ذكرت يعني النفط والمحروقات في سوريا شديد الحساسية بالنسبة للسوريين. عام 2008 يعني كان نظام الأسد رفع سعر المازوت من 7 ليرات إلى 24 أو 25 ليرة آنذاك، وكان أدى هذا الأمر حينها إلى غضب غضب شعبي وتراكم يعني تراكم الاستياء الكبير من النظام السوري، وأدى إلى تردي الأوضاع المعيشية، ثم اندلعت الثورة السورية بعد سنتين أو ثلاث سنوات.
0: اسمح لي أذهب إلى الأستاذ محمد منير الفقير، عضو المكتب السياسي في تيار سوريا الجديدة من دمشق. مساء الخير أستاذ محمد. منير، في البداية كيف تقيم موضوع جلسات الاستماع في مجلس الشعب للوزراء في الحكومة؟
3: مساء الخير لك ولضيوف والمشاهدين الكرام. يعني هي كما قلنا في اللقاء السابق معكم، يعني هذا أحسن ما حصلنا عليه من الإعلان الدستوري، لكن هي يعني تنقص من دور البرلمان. الحقيقة نحتاج إلى فعلا أن يكون هناك نوع من المساءلة، وإن لم يكن هناك مساءلة فيجب أن تكون يكون على نية الجلسات أمر، هو الأمر الأصل، والاستثناء هو عدم علنية الجلسات. بالنسبة للاجتماع لوزير التربية، لماذا وزير التربية؟ لماذا لم يكن وزير الداخلية مثلا؟ وزير الداخلية قيل أن هناك مطالبة بالاجتماع له حول قضية مثلا غميرة الشابة اللي قتل تحت التعقيب في الحفة. لماذا لم يعني على أي أساس نحن نستدعي هذا ولا نستدعي هذا؟ من الوزراء وشو هي منهجية استدعاء الوزراء؟ يعني ليش وزير التربية الآن؟ يعني ما شو هي القضية اللي استدعت إنه الرأي العام ينادي إنه أخي يجيبوا لنا وزير التربية؟ ولماذا الآن وزير الطاقة؟ لأنه صار في ترينج على قصة الوقود، بدنا نجيب وزير الطاقة مشان نهدي الناس. هذه الأمور يعني نحن نفرغ الاستماع من مضمونه، مع أنه يعني نحن رضينا بالاستماع والاستماع ما رضي فينا أنه يكون مثل ما يجب أن يكون بحد الأدنى، يحقق الحد الأدنى من المساءلة، أن يكون استماعا علنيا أمام الجمهور، فيمارس الجمهور السوري عملية المساءلة بدل مجلس الشعب، لأن الإعلان الدستوري يمنع هذا الحق عن مجلس الشعب. حتى في هذه هناك يعني أخذ ورد، فيعني العملية بحد ذاتها أوكي هيك الإعلان الدستوري، بس كمان حتى هي لا يوجد وضوح. يعني مجلس الشعب، حتى مجلس الشعب أصيب ببلاء عدم الشفافية، حتى مجلس الشعب، حتى رئاسة مجلس الشعب، الجميع البلد كلها تعيش في حالة أنه نحن كأننا نساتنا كلنا عندنا وضع أمني وفي فصيل وعنده ترتيبات أمنية بده يمشي البلد عليها، ونحن ما بس نعرف في شيء. هاي بلد، هاي دولة ما لها فصيل. فالمجلس الشعب لازم يكون على أي أساس أنتوا جبتوا وزير؟ حتى طلع من النواب، طلع رئيس مجلس الشعب وقال ليش جبنا وزير التربية ما جبنا وزير الخارجية مثلا عن اللقاء مع اللي صار مع الموساد، مو لازم ينسأل؟ طيب ليش يعني ليش هدول ما بنجابوا وزير التربية مثلا؟
0: طيب في يعني القضية يعني اللي نحن نتحدث عنها أستاذ منير الآن.
3: يعني أنا زلمي أساسي، أنا سياسي أساسي باحث، أنا دائما أبحث عن المنهجية، ما منهجيتكم باستدعاء وزير التربية وعدم استدعاء وزير آخر؟
0: طيب الآن نتحدث في المحروقات، هناك جلسة الخميس لوزير الطاقة لأنه في يعني أزمة محروقات، في احتجاجات شعبية، كيف تقرأ يعني ذلك مع يعني توسع اليوم؟ امبارح كان في 80 نقطة للاحتجاجات، واليوم لليوم الثاني ما تزال هناك احتجاجات مستمرة.
3: أنا يعني ضيفك الكريم تفضل وقال الشيء الذي كنت أريد أن أقول، فلا لا أريد أن أكرر ما قاله، يعني أشكره على النقاط التي قالها، أني كنت أريد أن أقول بما يتعلق بالشفافية وغيره. لكن قضية المحروقات يا أخي الكريم هي يعني نتيجة وليست مقدمة، المقدمة هي مشكلة في النظام السياسي الذي يدير المرحلة الانتقالية.
0: يعني أنت تعتقد المحروقات مو مشكلة مثلا سياسات وزارة الطاقة أو لا، المشكلة أكبر.
3: ليش بس عندنا ليش لما نحكي بسياسات ما نحكي بسياسة؟ ليش يكون عندنا مشكلة بسياسات وزارة الطاقة؟ لأنه الإطار الرؤية العامة للحكومة فيها مشكلة. أنا هلا كل أصغر ولد بسوريا بيعرف إنه في حرب بالخليج، وبيعرف إنه في أزمة طاقة جاية، وصار في أزمة من فترة. طيب ما في خطة طوارئ؟ ما في خطة طوارئ؟ ما في خطة بي؟ يعني نحن نستنى لصير أزمة تانية، ما بنقول والله في أزمة عالمية، في حرب بالخليج وسكروا مضيق هرمز وكذا. دائما كل الدول دائما السياسة بحطوا خطط طوارئ، بيحطوا ريسك مانجمنت في إدارة أزمات. ريسك مانجمنت وين؟ ريسك مانجمنت في عمل الحكومي. طيب. وين المجلس الوزراء اللي عم يجتمع؟ سيد الرئيس ما اجتمع بمجلس الوزراء إلا بأول ما صارت المجلس الوزراء. وين الاجتماع اللي بتنسق الوزارات بين بعضها؟ قضية ما بس قضية وزير الطاقة، قضية إطار عمل سياسي عام. نحن نريد اليوم لننقذ، نحن نتكلم من حرقة يا أخي، نحن نريد اليوم أن ننقذ هذه السفينة التي هي سفينتنا جميعا، سفينة الثورة، سفينة التحرير. هذه مهددة الآن، ويريد أن يستغل هذا الحدث من يستغل. الذي يريد أن ينزعج من كلامنا فلينزعج، لكننا سنغرق جميعا. هذه المشكلة ليست إن شاء الله مبعد إلى انفجار، لكنها مقدمة إلى انفجار لا سمح الله. يجب أن نتداركها ونتعلم منها، ولا نعتصم إلى اللامبالاة أو الكبر.
0: طيب اسمح لي أخذ رأي عضوي مجلس الشعب الأستاذ محمد فواز، أبدأ معك. كيف تنظرون تتعاملون أنتم كمجلس شعب مع الآن مشكلة الاحتجاجات؟ لأنه أزمة يعني ارتفاع أسعار الطاقة أدت إلى احتجاجات شعبية.
4: نعم، نحن تعاملنا مباشر مع الاحتجاجات وقدمنا بطلب للاستماع. نحن متابعين الشارع والساحة السورية، ومن هذا المنطلق طلبنا جلسة الاستماع لكي نفهم من السيد الوزير عن سبب الارتفاع، وما هي الخطة لديهم لتداعيات هذا الارتفاع وانعكاساته على أسعار السلع والنقل وغيره.
0: لكن يعني واضح أستاذ محمد فواز أنه الغالبية العظمى من السوريين أصلا لا يملكون يعني القدرة الشرائية على التعامل مع هذه الأسعار المحروقات، وبالتالي يعني يعاد طرح السؤال هنا مجددا أنه
4: نعم بسبب نعم نحن نعلم أن الرواتب لا تزال متدنية وأن الأسعار مرتفعة. لذلك جلسة الاستماع هي الأداة الرغبية التي نملكها، ومباشر طلبنا من رئاسة المجلس طلب جلسة للسيد وزير الطاقة لكي نقف عند هذا الأمر ونرى ونناقش تداعيات هذا الارتفاع الذي حصل، ونسمع منهم ما هي الخطة لديهم معالجة هذا الارتفاع أو تداعياته.
0: أستاذ عبد الفتاح، كيف تتعاملون كأعضاء مجلس الشعب مع يعني أنتم تمثلون بالأخير يفترض أن تمثلوا مصالح الشعب، فئات كثيرة من الشعب الآن تحتاج، يعني بعضهم خرج إلى الشوارع والآخرون حتى من لم يخرج يعني أبدى امتعاضه معظم السوريين، وبالتالي خاصة لما بتصير مقارنات أنه والله سعر النفط في دولة أوروبية مثلاً مثل سوريا، يعني هناك في أمان اجتماعي وفي خدمات تقدم الدولة وفي حد أدنى للأجور أضعاف الموجود بسوريا، وبالتالي لا يمكن المقارنة. أنتم ما الدور الذي يعني تقومون به فعليا؟
1: أستاذ بالبداية أريد أن أوضح لضيفك فكرة أن ليس هناك أي أحد من الوزراء مستثنى من جلسات الاستماع.

0: بعد انتهاء مجلس الشعب من إعداد النظام الداخلي وتشكيل لجانه، وصلنا إلى بداية عام دراسي جديد. بداية العام الدراسي الجديد كان هناك مشكلات جمة وشكاوي كثيرة من قبل أهالي الطلاب والمعلمين وغيرهم من الكوادر، ما اضطرنا لدعوة السيد وزير التربية والتعليم لجلسة الاستماع. هذا هو سبب طلب جلسة وزير التربية.
1: أما بالنسبة لوزير الطاقة، هي مفيدة أستاذ عبد الفتاح؟
0: الاحتجاجات القائمة بالطبع كانت مفيدة، لأن طرحنا أسئلة على وزير التربية مباشرة وهو أجاب عليها بشكل مباشر، وضح استراتيجية وزارة التربية في عملها والآليات المتخذة ببعض الإجراءات. ربما لم يجيب بشكل كامل على كل الأسئلة، لكن هناك كما ذكرت لك متابعة لهذا الأمر من قبل لجنة التعليم بإرسال أسئلة لوزير التربية من ثم الإجابة عليها ضمن وقت محدد.
1: وهل لديكم قدمتم من اقتراحات للوزارة أستاذ عبد الفتاح مثلا في مجال التربية والتعليم؟
0: أستاذ لسه من ساعة خلصنا الجلسة، يعني راح نقدمها إن شاء الله.
1: ما وصل الصوت منيح.
0: لسه من ساعة خلصنا جلسة الاستماع لمعالي الوزير، فنعمل على إعداد تقرير وما هي الأسئلة التي نريد سؤالها ثم نرسلها. يعني لسه ما انتهينا، الآن انتهيت من الجلسة أتيت لقناتكم بشكل مباشر.
1: طرح سؤال الأستاذ منير، أستاذ فواز، وهو أنه هل لديكم إمكانية للاستماع وإن لم يكن مساءلة لكن على الأقل للاستماع لكل الوزراء؟ يعني الأستاذ منير طرح مثالا وزير الداخلية الأستاذ أنس خطاب مثلا وغير وزراء طبعا.
0: جاوبتك أستاذ، لا يوجد استثناء لأي وزير.
2: لجميع الوزراء.
1: طيب.
2: استثناء لأي وزير، والسادة الوزراء يعني هم
3: أعضاء بالسلطة التنفيذية كما نحن أعضاء بالسلطة التشريعية، وإن كان هناك سبب يستدعي جلسة استماع لأي وزير فسوف نتقدم بطلب لمكتب المجلس، وعلى الفور يعني الوزير يحضر لجلسة الاستماع. واليوم كانت الجلسة جيدة مع وزير التربية والتعليم وأجاب على معظم الأسئلة، وكانت جلسة مطولة ومنقولة على الهواء مباشرة.
1: يعني نتمنى أن تكون جيدة، لكن يعني بالنسبة للمواطن
3: أكثر أنا تكلمت في بداية الحديث أن السيد الوزير أجاب على أكثر من من من من 60 سؤال، يعني معظم مفتوح المجال لجميع أعضاء المجلس لأي سؤال وأجاب عنها جميعها يعني أو معظمها لنقل. طيب. ووضح عدة بيانات وخطة عمل الوزارة إلى آخره يعني، وأيضا عودة ملف المفصولين وملف الدمج و طيب. عدة ملفات أوضحها السيد الوزير وزير طيب. التربية.
1: أستاذ منير أعود إليك، يعني كما استمعت من ضيفينا الكريمين، يعني ما يستطيع القيام به المجلس هو يعني طلب جلسة استماع لوزير الطاقة، ما رأيك بذلك يعني في التعامل مع قضية الاحتجاجات ورفع أسعار الطاقة؟
4: أنا قبل الاحتجاجات عندي سؤال. اليوم معلوماتنا أن الجيش الإسرائيلي وصل لمزارع بيت جن وريف صعصع الجنوبي، يعني على بعد 40-30 كيلو من مدينة دمشق. طيب، وسيد وزير خارجية اجتمع مع الموساد بحسب ما صرح، حسب ما هناك تصريحات رسمية بذلك. هل أنا كمواطن أريد أن أستمع بالشعب إلى السيد وزير الخارجية ماذا يجري في جنوب دمشق؟ مثلا يعني بالنسبة لنعود لموضوع الاحتجاجات، موضوع الاحتجاجات هذا اليوم، يعني اليوم نريد أن نستمع للسيد وزير الطاقة يوم الخميس. طبعا لا ننفي المجدات، يعني يوم الكهرباء ما تنقطع كثير بالبلد، وفي شغل بوزارة الطاقة، هذا ما بصير نحن نتجاوزه، لكن ما الذي سيضيفه السيد وزير الطاقة؟ حقه مسؤولين بوزارة الطاقة، وحقه ناس محسوبين على الرئاسة واعلاميين، حقه المبررات. شو بدي اسمع شيء جديد؟ يعني سعر الطاقة مرتفع والدولة عم تحاول تدعم وكذا، شو الجديد يعني؟ أنا في مشكلة بالسياسات العامة، ما عادت مشكلة وزارة الطاقة. بتصلح مشكلة الطاقة بتطلع لك مشكلة تانية، حتكون هلا بعد شوي حصير عندنا مشكلة مي، وبعد شوي مشكلة بده يغيروا عدادات المي، دائما في مشكلة، دائما في مشاكل.
1: طب ما

0: الذي يجب القيام به استاذ مولي؟ لانه البعض يعني كمان وجهه النظر الثانيه
1: نحتاج الى اعاده النظر بالنظام السياسي الذي يحكم البلد اليوم. يجب على السيد الرئيس ان يعيد النظر، يجب ان يكون هناك شراكه سياسيه واعاده نظر بكيف بدك تدير المرحله الانتقاليه. يعني بعد سنتين الان تقييم المرحله هناك خطا، ما بدي احكي عن مشاكل البرلمان. البرلمان في 100 مشكله ما بنحكي فيها لانه مو موضوعنا.
0: طيب بموضوع المحروقات يعني استاذ منير، ما الذي يجب ان تفعله؟ لانه الحكومه كمان يعني هي تقدم مبررات انه هذه اسعار عالميه في الطاقه وارتفاع ومشكله مضائق وما الى ذلك، ونحن بلد حتى في القضايا الاخرى انه نحن بلد خرج من حرب مدمر.
1: الان الشيء الوحيد الذي يجب ان تفعله الحكومه وليس وزاره الطاقه، امبارح وزير الطاقه بطلع بيان على مستوى وزاره الطاقه، هذا ما بيمشي حاله انه والله تقشف كذا، يجب ان يكون هناك سياسه تقشف حكومي يعلنها السيد الرئيس بشكل كامل. تقشف حكومي، هي مظاهر، هي عم تستفز الناس الفقراء المعترين، عم يشوفوا سيارات التاهو، سيارات تويوتا، كل سياره بتعمل باليومين بدها كازيه وراها. فالناس عم تشوفك عم تكب البنزين على موكب، كل سياره فيه بتعمل 100 بالتنكه، عفوا باللهجه الشاميه. طيب والناس مشحوطه، المشكله ما بزياده ثمن البنزين والمازوت، المشكله الناس تتحمل زياده ثمن البنزين والمازوت، بس المشكله انه كله حيغلى بعده، لانه بيعتمد على سيارات الشحن وسيارات النقل.
0: طيب
1: الناس هلا عم تمشي امورها تمشي، فنحن اول شيء بدنا سياسه تقشف، ثاني شيء هي المرحله ما هي الازمه ما تقدروا تسووا لها شيء، نحن خلينا نفكر بالازمه ايش جاي. من هلا بدها تغير سياسات التعاطي، بده يكون في اداره ازمات.
0: طيب
1: هلا هي الازمه اكثر من سياسه تقشف ووضع حلول لهي الازمه طارئه، ما حيقدروا يسووا شيء خلص.
0: طيب ساذهب الى استاذ عبد الوهاب من جديد، لكن يبدو انه استاذ فواز لديك تعقيب سريعا.
2: أنا كان عندي تعقيب على موضوع أنه مسألة الطاقة، سيد وزير الطاقة عندما يأتي إلى المجلس ويسمع من السادة أعضاء مجلس الشعب أسئلتهم واستفساراتهم، بعدها الشارع السوري هو من يحدد، نحن كأعضاء في مجلس الشعب سمعنا صوت الشارع ولبينا النداء بطلب جلسة استماع لأننا من الشعب وإلى الشعب يعني.
0: طب استاذ فواز سالتك ما هي المعايير التي على اساسها
2: وبعدها
0: الاليه التي تطلبون فيها جلسه الاستماع والمعايير؟ لماذا يعني كما طرح استاذ منير يعني وزير معين دون وزير اخر؟
2: والله مثلاً عندما تكون في ازمه في البلد، تكون على مستوى البلد او حادثه كبيره او مثل ما تفضل الاستاذ عبد الفتاح، بدايه عام دراسي كان من الواجب طلب وزير التربية والتعليم للوقوف على حالة جاهزية المدارس على مستوى البلد. يعني بهذه الحالات تكون جلسات الاستماع. والآن يعني أنت ترى والشارع يغلي بموضوع النفط وارتفاع سعر المحروقات، فكان من الواجب طلب جلسة استماع للسيد وزير الطاقة، وإن شاء الله يوم الخميس تجرى جلسة الاستماع، وبعدها الشارع هو من يحدد إن كان سوف يقتنع بكلام السيد الوزير أم لا. أما نحن كأعضاء في مجلس الشعب، الواجب علينا الاستماع لمطالب الشعب والوقوف عندها.
0: هو نتمنى أستاذ فواز أن يكون هناك نتائج إيجابية ونستضيفك من جديد، حضرتك والأستاذ عبد الفتاح من جديد، ويكون يعني في نتائج إيجابية، هذا ما نتمنى
2: إن شاء الله تعالى. إن شاء الله.
0: طيب أستاذ عبد الوهاب أعود إليك، الآن المشكلة يعني وصلت إلى كما ذكر أستاذ منير ربما يعني نقطة حرجة، لأنه ظهرت احتجاجات في مناطق جغرافية متباعدة في سوريا، تسجيل 80 نقطة احتجاج يوم أمس، كيف يمكن يعني التعامل فهم ذلك؟
3: يعني فهم ذلك حقيقة لا يكفي بأن يكون هناك استماع من مجلس الشعب لوزير الطاقة، ينبغي أن تكون هناك إجراءات واضحة وسريعة، وأعتقد يفترض أن تسبق حتى جلسة الاستماع لمجلس الشعب، وهذه الإجراءات ينبغي أن تأتي من رئيس الجمهورية بشكل واضح ومباشر، وأولها إعلان سياسات تقشف حكومي واضحة. التقرير المالية تحدث عن نسبة 28% من نفقات إدارية، وهذه النفقات لا علاقة لها طبعا بالرواتب والأجور، نسبة كبيرة جدا، ويفترض أن تقلص
0: 28% من إيرادات الدولة تذهب مصاريف إدارية ليست رواتب ولا أجور.
3: نفقات إدارية ليست رواتب ولا أجور، وهذه

0: نسبة كبيرة جدا حقيقة، 28% أكثر من ربع. ويفترض بالتالي أن يكون هناك تقشف حكومي واضح في ظل هذه المرحلة الحساسة، وأن تذهب نسبة من هذه النفقات الإدارية لدعم حكومي لقطاعات محددة، منها القمح على سبيل المثال. نتذكر المظاهرات التي حصلت بسبب تسعيرة القمح، وتذهب أيضا باتجاه المحروقات. على هذا الأساس يفترض أن تبدأ السياسات الحكومية، الإجراءات الحكومية المرتقبة، أيضا بالتالي تقشف ودعم. أنا أعتقد أن التقشف والدعم ثم يعني الاستماع، جلسات الاستماع، وحقيقة الإجراء أيضا الأهم وجزء من إجراءات مهمة هو مساءلة هؤلاء الوزراء واتخاذ إجراءات بحقهم. يعني نحن شهدنا قبل فترة أن لجنة الرقابة والتفتيش ذهبت إلى الشركة السورية للبترول، و يعني كشفت أن هناك فسادا واضحا وكبيرا داخل الشركة، على ما أذكر يصل الرقم إلى 30 مليون دولار،
1: نعم
0: يمكن
1: 28
0: إن
1: مليون
0: لم
1: دولار
0: تخن
1: أكثر.
0: الذاكرة، وهو رقم كبير للغاية في شركة يفترض تدير قطاع حيوي وقطاع شديد الحساسية بالنسبة للسوريين. إذا محاربة الفساد والمحاربة لا تكون بمجرد إرسال لجان، فهي ضرورية طبعا، لكن أيضا يجب اتخاذ إجراءات يعني تكون شديدة وكبيرة تجاه هؤلاء الفاسدين. مكافحة الفساد يعني إجراء لابد منه، وأيضا حقيقة من الإجراءات اللي يفترض أيضا أن تكون قائمة هو يعني اجتماع وزاري، اجتماع للحكومة السورية، اجتماع حكومة سورية في حالة طارئة للغاية، وهي حالة ارتفاع أسعار المحروقات في البلاد في ظل ارتفاع، أنت ذكرت محمد، ارتفاع عالمي وارتفاع إقليمي في ظل أزمة إقليمية. هذا يستدعي حقيقة اجتماع وزاري يرأسه
1: هو
0: رئيس
1: أستاذ عبد الوهاب،
0: الجمهورية.
1: يعني تحصل لقاءات ثنائية ثلاثية بين الوزراء، لكن ليس هناك اجتماع
0: لا أعتقد
1: وزاري
0: تكفي،
1: كما هو يعني المعتاد.
0: لا أعتقد تكفي إطلاقا، لا تكفي إطلاقا. نحن نتحدث عن اليوم مشكلة الطاقة في سوريا، يفترض أن تتدخل فيها الكثير من الوزارات، يفترض أن تدخل فيها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، يفترض أن تدخل فيها وحتى وزارة الداخلية بالمفهوم الأمني، يعني يفترض أيضا أن
1: هو ربما
0: تتدخل بها،
1: لذلك كان البعض
0: يفترض
1: يقول يجب أن يعني كان يبقى على منصب رئيس الحكومة، يعني رئيس الجمهورية مشغول بأمور مثلا خارجية وأمور
0: صحيح
1: أخرى.
0: كانت هناك مطالب صحيح بهذا الصدد، لكن الآن الظرف إن لم يكن هناك قرار باتجاه يعني تعيين رئيس للحكومة، يفترض الآن الظروف مهمة وبالغة الأهمية شديدة الحساسية كما ذكرت تستدعي إعلانا لاجتماع وزاري يرأسه رئيس الجمهورية لاتخاذ إجراءات وتشكيل خطة، على الأقل الإعلان عن خطة أو الدفع باتجاه تكليف لكتابة خطة طارئة للاستجابة مع هذه، للتعامل مع هذه الأزمة ومعالجتها.
1: أستاذ عبد الفتاح، طيب الآن يعني نتمنى أن يكون هناك نتائج إيجابية، لكن إذا الوزارة قالت أنه هي ما فينا نخفض الأسعار واستمرت الاحتجاجات الشعبية، الآن أنتم كيف ستتعاملون مع ذلك؟
2: كما ذكرت لك، نحن كمجلس شعب يعني ممثلين للشعب في مجلس الشعب، فطلبنا جلسة الاستماع حتى نستوضح من الوزير ما هي الآليات التي سيعمل عليها، وما هي الآليات التي عمل عليها في تحديد أسعار المحروقات، هل سيتم تخفيضها أم هي أسعار مؤقتة، ما الذي ستعمل عليه وزارة الطاقة، وما هي خطتها بهذا الصدد. من خلال هذه التوضيحات ومن خلال إجراء التوصيات التي سيعمل عليها مجلس الشعب، نأمل أن تكون النتائج إيجابية ونصل إلى ما يرضي الشارع السوري.
1: يعني نتمنى ذلك، لكن يعني سؤالي كان في حال، لأنه بعض التصريحات الرسمية تشير يعني تلمح إلى ذلك أنه ما في إمكانية حاليا لخفض الأسعار، وبالتالي قد تستمر الاحتجاجات.
2: يعني نحن كأعضاء مجلس الشعب ممكن أن نكون مع الشعب ونوصل صوتهم، نعمل على باختصاصنا على تشريعات مهمة لإنهاء هذه الأمور، ربما يكون الخطأ بأحد التشريعات حتى تقف عائقا أمام وزارة الطاقة في تنفيذها، فنحن نعمل على تحسين هذه التشريعات وإرسال التوصيات المناسبة للوزارة وللجهات الأخرى للعمل عليها.
1: أستاذ منير، هل يعني تتوقع أنه يكون هناك توضيحات كافية من وزارة الطاقة بحيث تهدئ يعني الغليان في الشارع وتنحسر هذه الاحتجاجات؟
3: يعني التوضيحات ستكون كافية أعتقد، لأن الألم كبير والغضب شديد، لكن لا تكفي التوضيحات، نحتاج إلى لا يعني سلسلة أو حزمة سياسات مستعجلة لحل الأزمة، تبدأ وهذا يتجاوز سيد وزير الطاقة إلى سيد الرئيس، يعني أنه يكون هناك أعلان مثل ما قال الضيف، أعلان عن سياسات تقشف حقيقية يحضر المواطن على الأرض، يعني وسلسلة من الإجراءات التي تستطيع من خلالها الحكومة حل الأزمة. لا مجال في هذه الحلقة أن نتوسع في كميات الهدر التي يمكن أن بتوفيرها أن أن أن أن أن, أن, أن, أن نسد عجز الدولة فيما يتعلق الآن بموضوع بقطاع الطاقة أو بدعم قطاع الطاقة. هذه مشكلة كبيرة، ليس الحل، لا يقتصر الحل على دعم قطاع الطاقة، هناك الكثير من الحلول التي البديلة التي يجب أن تقدم للمواطن. قد لا يتم تخفيض سعر أسعار المواد البترولية، لكن في المقابل قد يكون هناك تقديم لبعض التسهيلات لبعض للمواطنين، قد يكون هناك تعويض لبعض الفئات الفقيرة المتضررة، قد يكون هناك تخفيف من التخفيض لمخصصات ناس غير محتاجين أو مرتاحين ماديا يأخذون بسعر نظامي، والناس مثل يعني الناس اللي هن بحالة يعني يأخذون سعر خاص مثلا، يكون هناك تعويضات في حوافز وظيفية كذا، في كثير أمور يعني لا يتسع المجال لعرضها، لكن هناك حلول لن تعدمها الحكومة.
1: طيب أستاذ فواز، يعني في دقيقة أخيرة، نهاية الدولة في كل دول العالم حقيقة حتى اللي توصف الرأسمالية تقدم خدمات للمواطنين، تقدم دعما للمواطنين، للفئات الأكثر هشاشة تعويضات، أمان اجتماعي، صحة، تأمين صحي، حد أدنى للرواتب، سكن، يعني حسب الدول، لكن بالعموم تقدم خدمات للمزارعين للصناعيين. الآن إلى أي درجة يمكن يعني أن تدفعوا بهذا الاتجاه، أن تتولى الدولة مسؤوليتها، لأنه هي مو شركة تجارية يعني بدها إيرادات لتربح مصاري، هي لا، يجب واجبها يعني السلطة واجبها أن تقدم خدمات للناس، ومن يعني جزء من ذلك ربما دعم قطاع المحروقات أو ما شابه. بدقيقة.
4: بالتأكيد سيدي، الحكومة واجب عليها تقديم كل الدعم لجميع فئات الشعب، وأوضحوا في موضوع الكهرباء مثلا، دعموا الفئة الأولى مثلا، كان كيلو الكهرباء مدعوم مثلا، أو قطاع الخبز مثلا مدعوم، أو قطاع مثلا النقل العام مثلا يكون مدعوم. أكيد لديها خطط عديدة الحكومة لدعم المواطنين، وتحديدا الطبقة دون المتوسطة أو الطبقة الفقيرة دعني أقول.
1: نعم، شكرا.
4: هذا مطلب لمجلس الشعب، بأن يكون هناك دعم لهذه الطبقة.
1: شكرا جزيلا لكم جميعا. محمد فواز المحلي، عضو مجلس الشعب من دمشق، عبد الفتاح عبيد، عضو مجلس الشعب من دمشق أيضا، وعبد الوهاب عاصي، الباحث في مركز جسور للدراسات من غازي عنتاب، ومحمد منير الفقير، عضو المكتب السياسي في تيار سوريا الجديدة من دمشق. فاصل قصير ونعود لنناقش مخرجات اجتماعات الوفد الاقتصادي الأمريكي في دمشق.

الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق

0: تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: لولا الذي يعتري الخطين من عوجا لم يلتقي الدهر في الأسطار خطان.
2: لماذا لم تطبعي ديوانا؟
1: سواء حبست الود أم أنت ناشر، رأيت ذهاب النفس في الحبس والنشر.
2: ممكن الشاعرة تكتب بيتين من الشعر على الفيسبوك، بعد نصف ساعة نجد 500 لايك.
1: لا نتابع إلا الثورة السورية يعني.
2: كيف تجدين حضورك على مواقع التواصل؟
1: ما زلت في عود رقيق ناعم حتى بليت بكل صلب شائكي.
2: هل أنت راضي على حركة الشعر النسائي في العصر الحديث؟
1: ما زلت أظن أن شعر النساء ما زال قصيرا جدا.
2: فمن هي سعاد في شعرك؟
1: هي سعاد
2: الشاعرة التي لا تجيد الشعر.
1: من يعرف الشعر يعرف أن هذا ليس شعرا ولا يمكن أن يكون شعرا.
2: السياب ليس شاعرا؟
1: لك تحرجني أنت أستاذ.
2: تحين من كفي إلي مناكب، هذه الصورة.
1: فيا قلبي اركب حيث أنت مصاحب، ويا صاحبي ركبي قفا حيث أنتما.

رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا لم يكن آخر محطات العلاقة بين الجانبين، بل تعداه إلى مستويات جديدة من الشراكة والتعاون. تجسد هذه المرة باجتماعات وزارية أمريكية سورية نظمتها وزارة الخارجية والمغتربين مع وفد اقتصادي أمريكي بدمشق لبحث فرص الاستثمار وتعزيز الشراكات بين الجانبين. مدير هيئة الاستثمار السورية أحمد رمضان تحدث عن كون هذا الاجتماع فرصة لاستكشاف الشركات الأمريكية للسوق السورية، مشيرا إلى أن سوريا لم تعد أرض الفرص بل مصنعا للفرص، وتريد أن تكون الشركات الأمريكية جزءا فاعلا من هذه الرؤية. مدير إدارة الشؤون الأمريكية بوزارة الخارجية والمغتربين سعد بارود قال بدوره إن الحوار السوري الأمريكي يترجم إلى شراكات والفرص إلى مشاريع، لافتا إلى مساعي الحكومة لتوفير قوانين وبيئة استثمارية تدعم المستثمرين ومساع مع الجانب الأمريكي لتجاوز كل المعوقات في هذا الصدد. أما رئيس غرفة التجارة الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط ستيف لوتس فأشار من جانبه إلى أن بعثة بلاده تضم 50 شركة وأكثر من 80 مبعوثا من قطاعات مختلفة، ومن بين الشركات شيفرون في قطاع الطاقة، فيزا لخدمات الدفع الإلكتروني، ماستر كارد لخدمات المدفوعات المالية، وإتش كي إن العاملة بمجال النفط والغاز. وبالتالي فإن الولايات المتحدة تشجع رجال الأعمال الأمريكيين على الاستثمار في سوريا بحسب نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي، حيث لفت إلى أن بعض الشركات الأمريكية اتخذت خطوات أولى وبادرت بالاستثمار في سوريا، معتبرا أن العلاقات بين مستثمري البلدين تفتح الباب أمام مذكرات التفاهم التي ستتحول إلى عقود وشراكات دائمة على حد تعبيره.

0: مرحبا بكم مجددا. تنضم إلينا لين خضير موفد تلفزيون سوريا إلى مؤتمر غرفة التجارة الأمريكية في دمشق. لين مساء الخير، كنت حاضرة في هذه الفعالية، كيف جرت وسارت هذه الفعالية للوفد الأمريكي في دمشق؟
1: نعم مساء النور. فعليا كانت يعني الجلسة إيجابية جدا من الناحية الانفتاح بين الجانبين الأمريكي والسوري، حيث قام الوفد الأمريكي ب يعني جلسات على طاولة مستديرة مع عدة جهات من القطاع الاقتصاد، وزارة الاقتصاد والصناعة والبنك المركزي وأيضا وزير المالية وأيضا هيئة الاستثمار. كانت الجلسة كما ذكرت إيجابية جدا، سألوا كل الأسئلة التي كانت يعني تخطر في بالهم. مثل ما ذكرت بالعرض لديك، كان هناك شركات عدة من قطاع الطاقة على رأسها، نحن عم نحكي عن مشاركة 13 شركة فقط في قطاع الطاقة. بالتأكيد أيضا كان هناك حضور لشركتي فيزا وماستر كارد، اللتان يعني بيانتان أنه هن بحاجة للدخول إلى السوق السوري، إلى السوق السوري، ويوجد هناك خطوات جدية في هذا المجال، خصوصا بعد إصدار أيضا منذ تقريبا أيام قليلة إصدار أول بطاقة عبر بنك كيو إن بي لشبكة ماستر كارد، وكانت هذه يعني بالتأكيد تحول ونقلة نوعية في هذا القطاع البنكي. حاكم مصرف سوريا المتمثل بالسيد صفوت رسلان أكد أننا أو أن البنك سيقوم أيضا بالقريب العاجل بحملة إعلانية وإعلامية لتحفيز المواطنين السوريين لاستخدام البطاقات البنكية والتعلم عليها. يعني طبعا نحن في سوريا لا يوجد لدينا هذه الخدمات بشكل موسع مثل ما تعلم، فنحن بحاجة إلى توعية للمواطنين من أجل استخدام والثقة في البنوك السورية وإعادة فتح حسابات في هذه البنوك، مما يحفز القطاع المالي. أيضا بالنسبة يعني اللقاء مع وزير المالية، وزير المالية كشف نقطة جدا هامة أن قطاع الزراعي هو صفر ضرائب، لن يكون هناك أي ضريبة على قطاع الزراعي، لأن كان أحد الشركات الموجودة الأمريكية بيبسيكو سأل عن هذا الموضوع، أنه كيف أنتم رح تدعموا قطاع الزراعي أو الأغذية في سوريا، فكان جوابه أنه نحن لدينا قطاع الزراعة حاليا هو صفر ضرائب، والضرائب لن تتجاوز 15% بالنسبة للشركات، أما بالنسبة للبنوك فلن تكون أكثر من 18%. طبعا كمان كان هناك حضور واسع لبنوك منها سيتي بانك. سيتي بانك يعني كما تعلم جاء أكثر من مرة إلى سوريا واستشف الوضع في سوريا وسبل التعاون مع سوريا في القطاع المالي.
0: طيب لين، ماذا لمست؟ يعني هل هناك ما يمكن تلمسهم من خلال الوفد الأمريكي والشركات الأمريكية؟ هل جرى الحديث عن اتفاقيات مثلا أو اهتمام، أبدو اهتمام بالسوق السوري؟
1: هناك اتفاقيات بالفعل تمت مع شركة شيفرون للنفط للطاقة، وذلك لاستكشاف حقول النفط وأيضا لتمديد خط للغاز من العراق إلى بانياس. طبعا هذه الاتفاقية سيتم دراستها وسيتم الإعلان عن نتائجها قريبا. هناك العديد اليوم يعني بعد قليل ستظهر أيضا اتفاقية سيتم توقيعها في قطاع التكنولوجيا. هنالك أيضا حديث يعني عن فيزا كارد، أيضا قالوا أنهم في القريب العاجل سيكونون داخل السوق السورية. يعني كان هناك تسهيلات من قبل الحكومة السورية ووفد الوزراء المتواجدين بالنسبة لهذا الوفد، وتطمينات أنه نحن جاهزين لتقديم أي معلومات أنتم بحاجتها، خصوصا بما يتعلق نحن عم نحكي عن الشفافية التي هي من أسس القواعد الاقتصادية والمالية. وأيضا يعني كان هنالك تفاؤل كبير أنه بالزيارات الفائتة كانت إزالة سوريا من على قائمة قيصر، قانون قيصر، وبعدها من قائمة دول راعي للإرهاب، والآن هناك أيضا تفاؤل بالنسبة لإزالة سوريا من القائمة الرمادية.
0: شكرا لك لين خضير موفد التلفزيون سوريا إلى مؤتمر غرفة التجارة الأمريكية في دمشق.
1: شكرا.
0: ينضم إلينا الآن عبد الكريم العمر مدير مكتب المجلس السوري الأمريكي في دمشق. أستاذ عبد الكريم مساء الخير. إلى أي درجة يعني تعبر هذه الزيارة للشركات الأمريكية عن اهتماما فعلا حقيقيا أمريكيا في السوق السورية؟
2: نعم، بداية مساء الخير محمد لك لفريق العمل الأخرى المشاهدين. لا شك أن زيارة وفد غرف التجارة الأمريكية يعبر عن رغبة أمريكية بالفعل في العمل في السوق السورية. هذا أول وفد تجاري يأتي من الولايات المتحدة الأمريكية، يضم هذا العدد الهائل من الشركات وكذلك أيضا من رجال الأعمال المستثمرين، وتم إجراء عدد من اللقاءات والندوات. كل ذلك يأتي واضح تماما أنه يأتي في إطار اهتمام أمريكي للعمل داخل السوق السورية في مجالات متعددة. هناك مساحة كبيرة للعمل في كل القطاعات، النفط وبناء الموانئ والمطارات والطرق والجسور والاتصالات وحتى في مجال التعليم. لذلك الواضح تماما أن هذا الفريق لم يأتي فقط من أجل أخذ الصور وإجراء لقاءات، هو جاء ليدرس على أرض الواقع الحيثيات، الإمكانيات، مدى قدرة العمل، لأنه بالنهاية أيضا لا يمكن لأي فريق تجاري أو رجال أعمال أن تأتي دون أن تكون هناك سياسة مالية واضحة، بيئة أمنية، بيئة آمنة، قوانين، خطة واضحة لدى الدولة. واليوم هذا الوفد جاء ليدرس كل ما هو متوفر داخل سوريا من أجل القيام بمشاريع كبيرة هي تعبير.
0: قلت بأنه يدرس الآن السوق السورية، يعني الآن هو في مرحلة اختبار لهذه السوق، يرى الإمكانيات، ومتى يعني يمكن أن يطمئن؟
2: نعم، أنا أعتقد أنه هو لا شك أنه سيدرس يعني كل الأمور المتاحة داخل البلد من الاتصالات، الوضع الآمن، ولكن عندما يأتي هذا الوفد الكبير لا شك أنه جاء وهو آخذ القرار بأن يعمل داخل سوريا في كل المجالات. يعني هذه اللقاءات التي أجراها مع العديد من الوزراء، مع إدارة التعاون الدولي في الخارجية، مع العديد من الشخصيات، مع رجال الأعمال السوريين، هو لوضع الخطط بالفعل للعمل. ولكن لا شك أنه سيدرس بعض الأمور، بعض النقاط، وأين يمكن أن تعمل هذه الشركات. وهذه اليوم لا نتحدث عن شركة في مجال معين في الاتصالات على سبيل المثال أو في النفط، إنما عن عديد من الشركات في كل المجالات، يعني وكأنه جاء على إلى أرض قاحلة ليعيد إنتاجها في كل أو ليعيد البناء عليها في كل ما يقدمها، بدءا من شبكات الصرف الصحي وصولا إلى أبراج الاتصالات. يعني واضح تماما أنه لديه خطة من خلال يعني العديد من الشركات التي تعمل في مجالات متعددة للعمل في السوق السورية. وهذا يأتي طبعا بعد يعني إزالة آخر عقبة للعمل في سوريا، وهو إزالة سوريا من القوائم الدول الداعمة للإرهاب. فهذا الوفد يعني الولايات المتحدة الأمريكية دائما خلال التصريحات بعد تحرير سوريا وعلى لسان يعني ترامب وعدد من المسؤولين الأمريكيين، ترى في سوريا بيئة آمنة، بيئة جذابة للعمل ونقطة ارتكاز أيضا. يعني لاحظ حتى تصريحات باراك المبعوث الأمريكي لسوريا عن أنها قد تكون طريق بديل لتجارة النفط وغيره. موقع سوريا يجذب كل ذلك، والولايات المتحدة الأمريكية رئيس ترامب لديه برنامج اقتصادي. سوريا أكثر الدول المؤهلة للعمل ضمن هذا، تكون ضمن هذا البرنامج.
0: أستاذ عبد الكريم، الحديث عن عناصر الجذب يعني مهم جدا للشركات الأمريكية الغربية عموما والأمريكية خصوصا. موضوع الشفافية يعني الحوكمة، إجراءات الحوكمة، وسوريا ما تزال يعني لديها كثير من النواقص في هذا المجال، ما أهمية ذلك؟
2: لا شك في ذلك. يعني اليوم القوانين المعمول بها في سوريا حتى اللحظة هي قوانين تعود إلى يعني دعني أقول ربما السبعينات أو الستينات، حتى يعني بعض القوانين نلاحظ أنها بناء على المادة كذا من تاريخ 64. يعني هذه القوانين تعود إلى العصور ربما منتصف الخمسينات من العام الماضي. وبالتالي اليوم كل الشركات الكبرى في العالم في كل المجالات تريد أن تعمل في مكان يكون فيه ليس شفافية وحوكمة فقط، إنما أن تكون تعمل ضمن دولة وضمن بيئة تكون فيها القوانين تلائم روح العصر، التطور الحاصل في العالم اليوم. على سبيل المثال التعليم الرقمي العابر للحدود هو أفضل تعليم في العالم، أفضل من الجامعات التي تقدم تعليم فيزيائي. وبالتالي هذه الشركات التي جاءت من الولايات المتحدة الأمريكية في كل المجالات هي أيضا تنتظر، ربما لا شك أن لدى الدولة خطة وبرنامج اقتصادي واضح، وهذا ما يجب أن تعمل عليه، وخاصة بعد انعقاد جلسات مجلس الشعب قد تكون يعني كان الحديث.
0: نعم أستاذ عبد الكريم، أستاذ عبد الكريم تسمعوني؟ طيب، كان أستاذ عبد الكريم طبعا نتحدث عن ظروف البيئة الاستثمارية في سوريا مع زيارة هذا الوفد الأمريكي من شركات أمريكية كبيرة إلى سوريا برعاية وتسهيل من وزارة الخارجية السورية، أكثر من 50 شركة أمريكية، بعضها شركات كبرى مثل شيفرون في الطاقة، مثل ماستر كارد، مثل فيزا، زارت سوريا، والحديث يجري عن دراسة السوق السورية. يعني

أشارت طبعا مفتنا قبل قليل إلى أيضا يعني الحديث عن تسهيلات مالية ودخول ماستر كارد وفيزا كارد أيضا لسوريا. ينضم إلينا الآن الدكتور مازن ديروان رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية من دمشق. دكتور مازن مرحبا.

0: هي أنه أولا هي زيارة لأكبر وفد شركات أمريكية، ومن ضمنه شركات أمريكية ضخمة، سواء كانت في مجال الطاقة أو في مجال التمويل وفي مجالات البنية التحتية. يعني أهم جانب من هذه الزيارة هو أن الثقة في البيئة الاستثمارية السورية. يعني عندما تحضر الشركات الأمريكية وبهذا العدد نحن يعني وصلنا أكثر من 70 شركة حسب المعلومات التي لدي، هذا يعني يعيد الثقة بالبيئة الاستثمارية السورية وبالاقتصاد السوري، ويشجع جميع الشركات في جميع دول العالم على أن التعامل مع سوريا لم يعد له أي تأثير سلبي على أعمالهم ولا على تعرضهم لأي عقوبات. هذا من الجانب الإجرائي ومن الجانب النفسي. أما فيما يتعلق في المشاريع المتوقعة، الحقيقة في عدة ورشات عمل يعني يتم إنجازها غدا في عدة اختصاصات، من جملتها البنية التحتية والطاقة والتمويل ويعني جميع المجالات الاقتصادية. نتوقع أن يخرج من هذه الورشات يعني إما جاهزية لعقود أو تمهيد لعقود من ناحية البحث في بعض التفاصيل الاستثمارية، من تمويل إلى تراخيص في مجال مثل ما حكينا البنية التحتية والصناعات التعدين والطاقة. يعني فيعني الحقيقة
1: طيب دكتور مازن، يعني متى يتوقع وأنا نتوقع أن تتحول هذه اللقاءات إلى اتفاقيات وعقود فعلية؟
0: والله نحن فترة يعني لو استعملت لغة شوي فترة الغزل جاوزناها اليوم، فأنا أتوقع في فترة قصيرة جدا، لا أستطيع أن أحدد لكي يعني لأن المواضيع الحقيقة المشاريع الكبيرة هي ليست شراء شيء بسيط، يعني في إلى تعقيدات تقنية، تعقيدات مالية، تعقيدات لوجستية. فيعني بس أنا يعني قناعتي وتوقعاتي هي أنه في يعني بعض العقود قد يتم إنجازها خلال شهر وبعضها خلال بضعة أشهر، شهرين، ثلاثة، أربعة. يعني الشركات الأمريكية لم تأتي للسياحة بسوريا، ومثل ما حكينا الزيارات اللي حدثت بعد التحرير مباشرة كان في كثير من المواضيع، من بيناتها مواضيع العقوبات اللي كانت سوريا، العقوبات الظالمة اللي كانت سوريا متعرضة لها. فيعني كان في كثير أمور لازم تنقام من طريق المستثمر. اليوم قانون الاستثمار اللي عنا الحقيقة من أحسن قوانين الاستثمار، حفظ الحقوق المستثمر بإمكانه، وخاصة أنه صار في عنا مشاريع كثير قيد التنفيذ، فهذا كله بيشجع الشركات لأنه تتوقف عن التردد الزايد. فأنا برأيي من يريد أن يعمل لديه مليون سبب ليعمل، ومن لا يريد أن يعمل بإمكانه البحث عن أي أعذار ومبررات لعدم اتخاذ القرار. ولكن اليوم بسبب وجود الاستثمارات العديدة اللي تجاوزت يعني قيمتها بعشرات المليارات، اللي اليوم هي أثناء التنفيذ من سواء من دول الشقيقة مثل السعودية والإمارات ويعني إخواننا العرب بشكل عام، فاليوم نحن يعني نأمل بأن الشركات الأمريكية، طبعا هناك عقود لشركات أمريكية مثل ما البيت بيعرف شركة شيفرون وعدة شركات تانية بمجال الطاقة التنقيب والاستخراج. يعني
1: شو هي القطاعات الأساسية التي تتوقع يعني دكتور مازن أنه يعني القطاعات الأساسية التي سيجري يعني توقيع عقود أو اتفاقيات إبرام اتفاقيات خلال يعني الفترة القريبة القادمة مع شركات أمريكية؟
0: هلأ الحقيقة نعم الحقيقة يعني نحن ممكن بكرة يكون عنا صورة أوضح يعني بآخر النهار، لأنه اللقاءات لم تنتهي. يعني هي الحقيقة نحن اليوم بمنتصف العمل، بس مثلا لقيت أنا ممثلين عن شركات مثل ماستر كارد

0: وطبعا القرار متخذ بأنه يعني تنضم سوريا للشبكة تبع ماستر كارد، وهي شبكة مهمة، وهي طبعا لها دور أساسي بموضوع السياحة مثل ما كلنا بنعرف. من المشاركين شركة بارسونز، يعني أنا حاول ما أذكر أسامي حتى ما نكون عم نعمل إعلانات يعني لحدا، وهي من أضخم وأعظم شركات البنية التحتية في العالم. فالحقيقة في شركات كتير، أنا أعتقد بكرة بآخر النهار أو بعد بكرة بتكون الصورة أوضح، لأنه بنكون ورشات العمل نوعا ما اكتملت واللقاءات اكتملت يعني. لأن احنا طيب. ما زلنا بمنتصف العمل.
1: أستاذ عبد الكريم، كيف يؤثر دخول شركات أمريكية إلى سوريا على رغبة شركات أخرى من دول أخرى لدخولها سوق سوريا؟
0: سؤال إلي عفوا
1: أستاذ عبد الكريم، معنا كان السؤال موجه لأستاذ.
2: نعم
1: أستاذ عبد الكريم تفضل.
2: نعم، أنا أتحدث عندما تدخل الشركات الأمريكية للولايات المتحدة الأمريكية للعمل في السوق السورية، وهي شركات متعددة في مختلف المجالات، لا شك أن كل الشركات، كل دول العالم ستقدم على العمل في السوق السورية. بعض دول العالم كانت تنتظر رفع العقوبات، تنتظر إزالة اسم سوريا من دول رعاية الإرهاب، إزالة كل العقوبات بكل يعني منذ عام 79 أول عقوبات ربما فرضت على سوريا، حتى تبدأ وتنتظر تنظر إلى الولايات المتحدة الأمريكية هل تقدم على خطوات التطبيع، هل تقدم. يعني رأينا أنه الموقف الأمريكي الداعم لسوريا الجديدة والقيادة السورية هو الذي جعل أغلب دول العالم، فرنسا على سبيل المثال، بريطانيا، يتجهون باتجاه سوريا. وخاصة أن هناك أيضا كان يعني خطاب دبلوماسي متميز وأداء للقيادة السورية، وخطاب يتحدث على السلام والبناء والاقتصاد على مستوى المنطقة والعالم. وبالتالي لا شك أن اتجاه الشركات الأمريكية للعمل في السوق السورية سيحبس جميع الشركات التي تطلع على الاستثمار في هذه المنطقة أن تأتي إلى سوريا، وخاصة أن سوريا منطقة خصبة ومهيئة للعمل بالفعل، كما ذكرت أنها تحتاج إلى بعض القوانين التي تلائم التقدم الحاصل في العالم، الشفافية، الحكومة، الأمور الكثيرة وتعمل عليها الحكومة السورية في هذه المرحلة. ولكن هي منطقة بالفعل على البحر الأبيض المتوسط، على مدخل أوروبا، طريق الحرير القديم، كل ذلك يعطي لسوريا المكان الذي يعول عليه لأن تقوم هذه الشركات العمل في الداخل السوري.
1: طيب، في هذه يعني الصورة دكتور مازن، السؤال أيضا على الطرف الآخر، ما مدى جاهزية سوريا لاستقبال الاستثمارات الأمريكية؟
0: الحقيقة سوريا جاهزة. نعم، هل نحن البنية التحتية تبعنا يعني مثالية؟ أكيد لا. بعد 65 سنة من ظلم سوريا والشعب السوري، ولكن ما تم إنجازه خلال فترة سنة ونص الحقيقة يقارب المعجزة، فيما يتعلق سواء كان بالإمدادات لحوامل الطاقة والمدن الصناعية السورية. الحقيقة جاهزيتها يعني على المستوى العالمي يعني، وطبعا أنا أريد أن يعني أبشر بأنه نحن لدينا في سوريا ثلاث مدن صناعية أساسية، واحدة بالشام اللي هي عدرا، واحدة بحمص اللي هي الحسية، وشيخ نجار بحلب.
1: طب دكتور مازن، لكن اسمح لي يعني قد يسأل
0: في مجالات جديدة عم تفتح.
1: قبل قليل كنا نناقش مسألة ارتفاع أسعار الطاقة واحتجاجات شعبية. لما بنحكي على الاستثمارات الحديث بيكون مبشر، ويعني تعامل الدول والانفتاح على سوريا وتدفق الأموال، لكن لماذا لا يلمس المواطن حتى الآن ذلك؟
0: هلا الحقيقة يعني هي الجملة يعني بصراحة غير منصفة. يعني هل دخل المواطن اليوم حسب يعني الطموحات؟ قطعا لا، لا من قريب ولا من بعيد. إنما إذا قارنا وين كنا وين صرنا بهالفترة هي، وأخذنا العامل الزمن وتوفر المنتجات وأسعار المنتجات اللي كان الناس يهربوها من لبنان، واللي كانت يعني كانت تكلف أضعاف حتى الكهرباء. في ناس عم يتضايقوا من فاتورة الكهرباء ومعهم حق، بس هي المشكلة مو بسعر الكهرباء، المشكلة بضعف الدخل. يعني أكثر مما هي بسعر الكهرباء. يعني في كتير دول أسعار الكهرباء فيها قريبة من سوريا. إنما ضعف الدخل نعم بشكل صعوبة لدى الناس، وهذا الشيء طبعا يعني يزعج، ولكن أيضا هناك حقائق وقائع. يعني إذا أخذنا أسعار المشتقات النفطية سواء بتركيا ولا بالأردن ولا بلبنان اليوم، بسبب المشاكل بمنطقة الخليج ومضيق هرمز، والكل بيعرف أنه اليوم النفط العراقي عم يجي عم ينقلوه بالتركات عن طريق بانياس. أنت يعني نتخيل نحن أنه لولا ارتفاع سعر النفط عالميا كان ما وفت معهم ينقلوه، مثل اللي عم يفضي لو استعملت كلمة عامية شوي البحر بكشتبان، أنك تنقل النفط بسيارات على بعد 2000 كيلومتر أو 1500 كيلومتر 20 طن 20 طن. يعني الحقيقة الكل بيعرف أنه كل يوم 5000 ترك عم يمرقوا من العراق لميناء بانياس. فيعني هي المشكلة ما هي مشكلة سورية، مشكلة الطاقة هي مشكلة عالمية، وسوريا ما لها بمعزل عنها. ونحن اليوم مثل ما صرحوا المسؤولين، نحن ما لنا أصحاب قرار، بس قالوا أنه نحن تلتين النفط اللي بنستهلكه ما زال مستورد حد أدنى، معناته عم يدفع حقه بالقطع الأجنبي. وهذا الشيء يعني السوق العالمي ما بيرحم. يعني نحن لا ندافع عن أحد ولسنا أصحاب قرار، إنما نحن نوصف الأمور بنحطها بسياقة، يعني حتى ما يعني يكون في لا ظلم للمواطن ولا ظلم لا يعني أصحاب القرار اللي هن مضطرين إنه يلبوا حاجات الناس. والحمد لله اليوم سوريا مضاءة، نمشي بالشوارع مضاءة. يعني هذا إذا بنتذكر من سنة ونص كله ما كان موجود. فيعني الوضع ما له سهل. يعني طيب، تنظيف وراء نظام فاسد لمدة 65 سنة بلمسة نبي، يعني القضية ما لها بهالسهولة. ونحن بنتأمل من الجميع من ينتقدون أن يقدموا حلول، يعني يقترحوا حلول. إذا عندهم حلول ممتازة، ما بعتقد أن أصحاب القرار واللي نحن مالنا منهم، أكرر نحن مجتمع مدني يعني كاتحاد غرف صناعة، ما بعتقد أن المسؤولين يعني بيتهربوا طيب منها إذا كانت اقتراحات تريحهم. يعني تفضل
1: أستاذ عبد الكريم، في نصف دقيقة أخيرة، برأيك يعني هذه الزيارة هل هي أثر اقتصادي بحت أم أنه هناك دلالة سياسية؟ نصف دقيقة.
2: لا شك أنه الأثر قبل كل شيء هو سياسي. يعني هناك توجه سياسي أمريكي لدعم سوريا الجديدة في كل المجالات، والسياسة يأتي أولا قبل الاقتصاد، وبالتالي جاءت هذه الشركات على خلفية العلاقة السورية الأمريكية المتنامية سياسيا بين القيادتين، وكذلك الأمر بين الشعبين. وهذا ما يدل على زيارة الوفد الأمريكي الآن، وحتى أن المنظمات السورية المجلس السوري الأمريكي الآن يعمل على توجه الجامعات الأمريكية بتنسيق مع بعض الجامعات على إجراء تدريبات لكوادر الدولة في سوريا، ومن ثم التوجه مستقبلا إلى فتح جامعات أمريكية تعمل داخل سوريا.
1: وبرأيك أستاذ عبد الكريم، من يعني يقود الآخر؟ هل المصالح الاقتصادية هي التي تقود يعني المسار السياسي أم بالعكس؟
2: أنا أعتقد أن المسار السياسي يبدأ أولا قبل كل شيء. عندما يكون هناك علاقة، يعني لا يمكن أن تكون هناك علاقات اقتصادية دون علاقات سياسية كبيرة. هناك حاجة أمريكية إلى سوريا، التصريحات الأمريكية واضحة التي أصبحت تعتبر سوريا شريك وفاعل رئيسي مهم في المنطقة والعالم، ومن ثم تأتي المصالح الاقتصادية.
1: شكرا جزيلا لكما، عبد الكريم العمر مدير مكتب المجلس السوري الأمريكي في دمشق، والدكتور مازن ديروان رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية من دمشق أيضا. مستمرون معكم في سوريا اليوم، ونناقش بعد الفاصل تأجيل اجتماع صلالة الإقليمي وتأثير أزمة المضائق على التجارة العالمية.
3: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم،
4: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت. ليس الخبر تفصيلا عابرا، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها

0: موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.

0: مرحبا بكم. أعلنت وزارة الخارجية العمانية تأجيل الاجتماع الإقليمي بشأن مضيق هرمز الذي كان من المقرر عقده يوم الاثنين في مدينة صلالة إلى موعد لاحق، وذلك لتهيئة الظروف وإجراء حوار بناء يسهم في التوصل إلى تفاهمات مستدامة تدعم أمن المنطقة بحسب بيانها. أضافت الوزارة أن الاجتماع يهدف إلى دعم التعاون والسلام وتلبية تطلعات شعوب المنطقة من دون تحديد موعد جديد لانعقاده، في حين قال مسؤول في وزارة الخارجية الإيرانية إن تأجيل الاجتماع جاء بقرار مشترك بين مسقط وطهران وبناء على طلب بعض الدول في المنطقة. البحرين رفضت المشاركة بهذا الاجتماع الإقليمي، وقالت خارجيتها إن البحرين لن تشارك في أي اجتماع يضم إيران قبل عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. أما فيما يخص مضيق هرمز فقال مجلس الوزراء البحريني إن أي ترتيب يتعلق بالملاحة في المضيق يجب أن يستند إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982. وسط هذا التعثر قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تريد إبرام اتفاق بسرعة شديدة وبأي ثمن، لكنه لن يوقع اتفاقا لا يكون مثاليا على حد تعبيره. انضم إلينا الآن دكتور جو معكارون، أستاذ العلاقات الدولية والباحث في الشؤون الأمريكية والشرق أوسطية من بيروت، والدكتور مصطفى بازركان مدير مركز المعلومات ودراسات الطاقة من لندن. مرحبا بكما. دكتور جو، إلى ما يؤشر تأجيل اجتماع صلالة الذي كان مقررا اليوم لبحث موضوع يعني ترتيبات الملاحة في مضيق هرمز؟
1: يعني واضح أن هناك حاجة للدبلوماسية أوسع، يعني تفاهمات أوسع قبل الوصول إلى هذا الاجتماع. ليس هناك كما ذكرت يعني توافق خليجي حول هذه النقطة. البحرين لم تشارك، الإمارات الآن حساباتها مختلفة، هناك تقارب مع إيران، هناك ما يجري في موضوع الحوثيين، كان هناك طبعا موضوع العراق أيضا هو دينامية جديدة في هذا. يعني واضح أن الدينامية العسكرية هي التي تحدد أي تفاهمات سياسية حول المضيق، والغائب الأكبر هو أمريكا. يعني بدون وضوح للنزاع الأمريكي الإيراني من الصعب لأي اجتماع كان الوصول إلى نتيجة إيجابية الآن. يعني هناك محاولات إقليمية لإيجاد حراك جديد، لكن صوت المعركة الآن أكبر من أي محاولات أخرى.
0: يعني هذا يعني دكتور جو أن المسار البحري الجديد الذي يفترض أنه تم الاتفاق عليه بين عمان وإيران لا يحظى بموافقة يعني دول المنطقة؟
1: ليس الكل، يعني هناك تساؤلات من أمريكا، ونتذكر أن أمريكا أيضا هددت بطريقة مبطنة سلطنة عمان في بداية هذا المسار. يعني واضح أن هناك يعني التفاهمات السياسية لم تنضج بعد. يعني من الصعب بدون حل أمريكي إيراني إيجاد حراك يمكن أن يستمر على المدى الطويل. هذا الحل ممكن بعد انتهاء الحرب، لكن قبلها من يعني من الصعب، لكن هذا لا يمنع حصول الاجتماع يعني في مرحلة ما. لكن حتى الآن يبدو أن الظروف لم تنضج بعد لعقده.
0: دكتور مصطفى، كيف أثر تأجيل اجتماع صلالة على أزمة الطاقة وأسعار الطاقة في العالم؟
2: تحياتي لك أستاذ محمد ولضيفك الكريم والمشاهدات ومشاهدي محطتكم. طبعا لم يتأثر كثيرا. لماذا؟ لأنه لم يكن هناك توقعات إيجابية حتى لو عقد هذا الاجتماع. هذه نقطة واضحة جدا. الاجتماع دعا له وزير الخارجية الإيراني، وأيضا رحبت به سلطنة عمان، ولكن هذا كان

0: أنا من أجل يعني شراء الوقت إن صح التعبير، وسأستخدم كلمة استخدمها اليوم وزير الطاقة الأمريكي، قال بالحرف الواحد: إيران تستخدم الخداع. وهذه كلمة تنطبق على الأسلوب الإيراني في تطويل وتقديم الوعود. قد تسمح لي، لابد أن نقرب للمشاهد الكريم، النظام الإيراني دأب على هناك سياستان: سياسة الحمائم وسياسة الصقور. يحاول جاهدا في بعض الأحيان الاستنجاد بالصقور من أجل تحقيق بعض المطالب. هناك طريق ثالث إن صح التعبير، هو يعني سياسة النعامة التي تحاول جاهدا طمر رأسها في الرمال بدون أنه تعي ماذا تفعل. يعني النظام الإيراني حينما اعتدى على 120 هدف اقتصادي ولتكرير الخام ولتصدير الخام وللغاز الطبيعي المسال في دول الخليج العربي التي هي لم تكن جزءا من الحرب الأمريكية على إيران، واليوم يحاول جاهدا الجلوس على طاولة المفاوضات. ولذلك أنا أعتقد الاجتماع تأجل. لماذا؟ لأن هناك التقارير تؤكد 4 دول رفضت المشاركة في هذا الاجتماع الذي لا يمكن أن يؤدي دوره. لماذا؟ ليست هناك ثقة بالنظام الإيراني.
1: دكتور جو، إلى أي درجة تؤثر يعني أزمة الممرات وما حجم هذا التأثير، الممرات المائية، على يعني التجارة العالمية عموما؟
2: يعني بدون شك يعني هناك التأثير يعني مختلف من منطقة وأخرى. يعني التأثير الأكبر بدون شك على آسيا بالدرجة الأولى، هي تعتمد على النفط بشكل أساسي، لا سيما الصين لاقتصادها. هناك أوروبا بطبيعة الحال، أمريكا الأثر غير مباشر لموضوع التضخم في الفترة الطويلة، وطبعا على دول المعنية يعني في الخليج وغيرها. يعني سعر النفط يرتفع لكن إمكانية تصديره تحدي كبير، هناك كلفة عالية. والآن دخلنا في تأزم جديد، أصبح باب المندب، وكان هناك استهداف لبعض خطوط النفط البرية للسعودية، رأينا في الساعات في الأيام الأخيرة. يعني الأزمة تتصاعد إلى حد ما، لكن الأسواق تأقلمت إلى حد كبير مع ما يجري، لكنها يعني سيستمر أعتقد الأثر. احتمال يعني نرى تضخم في أمريكا على المدى المتوسط. يعني هناك كثير من العوامل غير واضحة. مضيق هرمز كان يمر فيه حوالي 21 مليون في قبل الأزمة، الآن رجعنا عدنا إلى 4.95 مليون. يعني كل العوامل أصبحت مختلفة يعني. لكن الاقتصاد العالمي أعتقد إلى حد بعيد بدأ يفهم ما هو التحول، ما هو غير التحول، ما يكون انتظاره وعدم انتظاره. والآن نحن في هذا الديناميكية الصراع هذه.
1: الولايات المتحدة رغم أنها تصر أنها يعني تسمح لمرور ناقلات نفط عبر المضيق بحماية البحرية الأمريكية، لكن برأيك هذا يعني لا يكفي؟
2: ليس ممر اعتيادي الآن. يعني هناك حماية له، هذه تكلفة كبيرة. السفن محدودة تمر في الليل وليس في النهار، هناك الشق شمالي الشق جنوبي. يعني الممر المضيق ليس في حالته الاعتيادية. يعني هناك هذا خمس من تصدير النفط حول العالم هناك، نعم، لكن ليس، لا يمكن القول أن المضيق مغلق بشكل كامل أو مفتوح بشكل كامل. هو في مكان ما بين الاثنين، لكن مع تكلفة عالية ومخاطر عالية وحرب مستمرة.
1: دكتور مصطفى، يعني إضافة إلى أزمة مضيق هرمز، هناك أزمة مستجدة الآن تتعلق بمضيق باب المندب. إلى أي درجة يعني تزامن هذين الأمرين يربك أيضا يعني أسواق الطاقة؟
0: بالتأكيد يؤثر على أسواق الطاقة، وشهدنا قفزة بحدود $4 للبرميل، ولكن لا تزال الأسواق تنتظر ماذا سيحصل. هذه تأثيرات النظام الإيراني. طبعا ميليشيا الحوثي لا تسيطر على مضيق باب المندب، ولكن تهدد الملاحة في باب المندب، وهذه نقطة أساسية لدعم الموقف الإيراني في منطقة الخليج العربي ومضيق هرمز. هذا يؤثر على الأسواق، ولذلك شهدنا يعني اليوم حينما قفزت الأسعار إلى $108 وقد ترتفع، رغم أن الرئيس ترامب صرح قبل ساعات أنه هناك تراجع في أسعار النفط. ليس هناك تراجع في أسعار النفط، هناك أيضا ارتفاع في أسعار البنزين والديزل داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا يضع ضغطا على إضافيا على الرئيس ترامب وهو يتجه نحو انتخابات نصفية. هذا من جانب. من جانب آخر، المملكة العربية السعودية تمكنت من تهدئة الأسواق من خلال تصدير بحدود 5 مليون برميل عبر ميناء ينبع. حينما يكون هناك عدوان على هذا الخط شرق غرب ويتوقف احترازيا نقل النفط عبر هذا الأنبوب، هذا يدل على أنه هناك تأثير على الاقتصاد العالمي، خاصة حينما نعلم أنه الاقتصاد العالمي قد يتجه نحو مرحلة ركود تضخمي لا يمكن مواجهته بسهولة، وهذا يؤثر أيضا على سياسات المصارف المركزية التي توقع أنه المصرف المركزي الأوروبي رفع الفائدة، هناك أيضا الفيدرالي سيرفع الفائدة، المصرف المركزي الياباني أيضا سيرفع الفائدة، هذه جميعها تضع ضغوطا إضافية إضافة وإلى جانب ارتفاع أسعار النفط.
1: ذكرت يعني موضوع استهداف أنابيب، خط أنابيب شرق غرب، وتحدثنا عن باب المندا ولدينا هرمز، ما الخيارات المتبقية يعني تصدير النفط؟
0: الخيارات، أنا قد يتفاجئ المشاهد الكريم، أنا أعتقد الخيارات في أسعار النفط. إن أسعار النفط استمرت في الارتفاع وتجاوزت 125 دولار، فهذا سيجعل وسيجبر الاقتصاد العالمي حينما تصل إلى 130 دولار، الاقتصاد العالمي لن يتحمل وسيكون هناك تدخل دولي مباشر. اليوم الدول الغربية مترددة في الدخول وفتح مضيق هرمز أو حماية باب المندب، ولكن حينما تصل الأسعار 130 دولار سنرى هناك تدخل دبلوماسي أو عسكري أو سياسي من أجل إيقاف هذا الارتفاع في أسعار النفط، وسنشهد ذلك قريبا.
1: دكتور جو، أشرت إلى الولايات المتحدة قبل قليل حين كنا نتحدث عن اجتماع صلالة، كيف تقارب الولايات المتحدة المفاوضات العمانية الإيرانية بخصوص مسار يعني خاص جديد في مضيق هرمز؟
2: يعني هي موقفها مربوط بالصراع الأشمل مع إيران، يعني لا ترى أن التفاوض منفصل عنها يمكن أن يؤدي إلى نتيجة، يعني هي ترى التفاوض جزء من الصراع مع إيران، جزء من التفاوض حول النووي، جزء من المسار الأوسع. هي تريد إلى حد ما نزع ورقة الضغط الإيرانية في هذه الطريقة، وإيران تريد استخدام هذه المضيق كورقة ضغط أيضا في تفاوضاتها مع أمريكا. فهي يعني لا أعتقد تعطي أهمية كبيرة لهذه المفاوضات، تراها كما ذكرت بأسلوب إيراني لحد ما في إدارة النزاع أو شراء الوقت أو أي تعبير نريده. فبالتالي يعني لا أرى أي تأثير بالنسبة للأمريكيين، لأن الأمر الواقع مختلف، الميدان مختلف في مضيق هرمز، فبالتالي يعني التأثير محدود. حتى لو تم الاجتماع لا أفق له بدون مخرج عسكري أو حل عسكري أو حل للصراع العسكري الدائر حاليا.
1: طيب دكتور مصطفى، يعني كما ذكرت قبل قليل ارتفع خام برنت 4 دولار، فعليا وصل سعر خام برنت إلى 108 دولارات اليوم. سؤال، في حال استمرار أزمة مضيق هرمز، ما المتوقع بخصوص أسعار الطاقة؟
0: أسعار الطاقة إن استمرت وإن استمر الإغلاق الاحترازي لخط شرق غرب السعودية إلى ميناء ينبع فسترتفع الأسعار، وكما قلت هناك حد فاصل، ليس كما يتوقع البعض أنه ستصل أسعار النفط إلى 150 أو 200 دولار للبرميل، لا يمكن. الخط الأحمر، ويتذكر المشاهد الكريم، 130 دولار، إن وصلت لذلك فسنشهد تدخلا دوليا سواء عسكريا أو سياسيا أو جيوسياسيا أو حتى دبلوماسيا. لماذا؟ لأنه الاقتصاد العالمي لا يتحمل. ولكن لا بد من ذكر نقطة مهمة، أنه الإدارة الأمريكية والرئيس ترامب يعول على ماذا؟ الخنق الاقتصادي للاقتصاد الإيراني. الاقتصاد الإيراني يؤن يعني حينما يصرح وزير الطاقة أنه يوم بلا سيارات هناك تضخم مرتفع، هناك تدهور لسعر التومان الإيراني، هناك بطالة مرتفعة، هناك إغلاق وإعلان إفلاس لآلاف الشركات، هذه جميعها تجعل النظام الإيراني تحت ضغط ووطأة الشعب ومعاناة الشعب. وأنا أعتقد أنه لن تصل الأمور لحد يعني الانتخابات النصفية، سنشهد هناك تذبذب داخلي، وقد إن كان هناك دعم من الرئيس ترامب كما وعد في بداية هذا العام، فسنشهد مسيرات وتظاهرات احتجاجية من جانب الشعب الإيراني الذي يؤن تحت السياسات الخطرة للنظام.
1: دكتور جو، هل فعلا ما تزال تعول الولايات المتحدة على هذا التحرك الداخلي؟ لأنها يعني صرحت كثيرا منذ بداية الحرب قبل أكثر من 6 شهور موضوع تحرك قوى داخلية بما فيها قوى كردية، ولم يحصل شيء من هذا.
2: يعني المشكلة أن ترامب لديه سوابق في سوء تقدير ما يجري في إيران. يعني كان الأول هو بعد اغتيال خامنئي، بمعنى كان هناك توقع أن يكون هناك انهيار للمنظومة الحكم. بعدها كان موضوع التعامل مع مضيق هرمز، الآن هناك رهان على انهيار النظام. يعني النظام ممسك بشكل يعني شبه ديكتاتوري، إذا أنا كنت ديكتاتوري في موضوع النظام، فبالتالي ليس هناك يعني انتخابات نصفية، انتخابات أو غيرها. فبالتالي يعني التوقع أن يكون هناك انهيار في النظام. العقوبات لم تنجح في كوريا الشمالية، لم تنجح في كوبا، يعني هذا يزيد خسائر على الناس لكن لا يسقط النظام بالضرورة. يعني لابد من إيجاد مخرج آخر. المخرج العسكري لا أفق له، يحاول الآن ترامب المخرج الاقتصادي بالضغط. وأيضا يعني إيران ليس لديها أيضا لديها سوء تقدير، بمعنى بعد انتخابات نصفية ترامب سيتغير سيضعف، هذا أيضا سوء تقدير تاريخي لإيران في فهم أمريكا. فأعتقد سوء تقدير في الجانبين مشكلة أساسية في أي تقدم في المفاوضات.
1: وسياسة الخنق الاقتصادي دكتور جو تقول إنها لا يمكن التعويل عليها، لن تسقط النظام بالنهاية.
2: يعني تاريخيا يعني كوريا الشمالية، كوبا، يعني النظام تعود على الالتفاف على العقوبات من عدة، لديه شبكة طويلة. الصين لم تغلق الباب بشكل نهائي، روسيا مستمرة في الدعم، يعني هناك حدود برية واسعة لإيران. نعم الأثر الاقتصادي كبير والنظام يعاني اقتصاديا، لكن هذا لن يؤدي إلى إسقاطه أو تغيير حساباته بشكل جذري كبير. يعني الرهان على هذه النقطة حتى الآن على الأقل في المعطيات الموجودة ليس ممكن.
1: دكتور مصطفى، بدأنا الحديث عن اجتماع صلالة فيما لو يعني انعقد لاحقا وجرى الاتفاق بين إيران وعمان بدرجة أولى على موضوع بسار بديل في مضيق هرمز، إلى أي درجة هذا يعني يساهم في تخفيف الأزمة؟
0: لا بد من معرفة ما هو هذا الاتفاق، أين هو المسار، هل هو المسار الشمالي الجنوبي الأوسط؟ طيب هذه نقطة. النقطة الثانية، شهدنا هناك تعارض داخل النظام الإيراني، حينما يكون هناك موقف للرئيس الإيراني ويعارضه موقف آخر يتم قصف سفن عابرة في مضيق هرمز، هذا يدل على أنه ليس هناك سياسة واضحة وليس هناك ثقة في موقف النظام الإيراني. هناك كما قلنا الحمائم والصقور، وهناك الطريق الثالث الذي يمثله رئيس الجمهورية، رئيس الجمهورية السابق الذي قال بالحرف الواحد لابد من طرح هذه المواجهة العسكرية للاستفتاء الشعبي في إيران. هناك تململ داخل الشعب الإيراني، قد لا يكون هناك إسقاط للنظام ولكن لتغيير سياسة النظام وبالتالي محاولة التفاهم معه. ولذلك أنا أعتقد أي اتفاق، هذا الاتفاق نحن نسمع منه به قبل شهرين وعلى وشك الانتهاء وعلى وشك الاتفاق، وهذه كلها لشراء الوقت. أما الاتفاق الثنائي بين إيران وبين سلطنة عمان حتى لو تم، فأنا أعتقد أنه لن يكون هناك فتح لمضيق هرمز بدون اتفاق عسكري مع دول الخليج العربي والولايات المتحدة الأمريكية أيضا.
1: الحديث عن الولايات المتحدة دكتور جو، يعني ترامب ما يزال يتحدث عن الملف النووي وإيران تتحدث عن مضيق هرمز، يعني وبالتالي هذا يطرح سؤال أيضا، هل هناك أي إمكانية للعودة لمفاوضات جدية؟
2: يعني لا، ليس هناك مخرج سوى التفاوض. يعني الآن السؤال إذا العودة لمذكرة التفاهم، أو كما يقول ترامب، حان وقت تجاوزه لاتفاق آخر. يعني المخرج واضح في النهاية، المشكلة التوقيت، المشكلة هي إلى حد ما مقاربة الطرفين للتفاوض. الحل واضح على المستوى الدبلوماسي، المشكلة هو كيف الوصول إلى الطاولة، كيف بناء الثقة، كيف اتخاذ القرارات بشكل تدريجي، أين متى وأين يتدخل الوسطاء في هذه المرحلة. يعني المشاكل باعتقادي هي نفسية الآن أكثر من هي سياسية بين الطرفين.
1: نفسية.
2: الحكومات نعم، يعني الإيرانيين يعتبرون أن ترامب قام باغتيالات، وترامب يعتبر أنه لا يمكن الثقة بالإيرانيين. هناك حاجز نفسي لعدم وجود تواصل بينهما. المشكل ليس سياسي، الحلول واضحة بمعنى بشكل عام، كيفية فتح المضيق، كيفية الوصول إلى الطاولة، لكن المشكلة الآن نفسية أكثر من هي سياسية.
1: وما رأيك بتصريح ترامب أنه يعني الحرب قد تنتهي بعد المباشرة الانتخابات النصفية؟
2: يعني ترامب يحاول تضمين الناخبين بأن الحرب لن تستمر. الناخب الأمريكي خائف كثير من موضوع الأثر الاقتصادي، أن يكون حرب طويلة، هناك تململ في القاعدة لسيما بين المؤيدين. أعتقد يحاول التحايل بطريقة انتخابية بأن الأمر سينتهي يعني بعد الانتخابات النصفية، لكن الأمر ليس بهذه السهولة. إذا بقيت الأمور على ما هي، ستبقى أيضا ربما العام المقبل. يعني الحرب طويلة في السياق الحالي، لكن أعتقد هذا تصريح ضمن سياق انتخابي.
1: وبالتالي يعني دكتور جو، قد تستمر حالة من الاستعصاء هذه التي يعني ليست هدنة وليست حربا كاملة. يعني
2: لا يمكن استمرار طويلا، الاقتصاد العالمي لن يتحمل. يعني هناك ضغوط بموضوع اذا ارقام صندوق النقد الدولي، ارقام كثير، الامور مقلقه في اوروبا، نرى ماذا يجري. يعني الامور نظريا لا يمكن ان تستمر، يعني لابد من ايجاد مخرج في مرحله ما. حتى الان الوضع ليس، يعني لابد من تدخل الوسطاء، وصول الى نطاق معين. الآن هناك تضييق للنظام الإيراني، يحاول الآن رفع الكلفة للجميع بالاقتصاد العالمي عبر باب المندب وشرق غرب وغيرها. يعني كل هذه الأمور لا يمكن أن تستمر حتى نهاية العام، وإلا ندخل في ركود اقتصاد عالمي مقلق لجميع البلدان المعنية والغير المعنية حتى.
1: دكتور مصطفى، يعني إذا استمرت حالة الاستعصاء، نحن مقبلون حكما على ركود اقتصادي إذا عالمي.
0: ليس ركود معتاد، وإنما ركود تضخمي. حينما تجتمع مستويات التضخم المرتفعة مع ركود اقتصادي، فهذا هو أسوأ أنواع الركود، لا يمكن مواجهته بسهولة، وستأخذ وقتا طويلا للدول لمواجهته. ولذلك أنا أعتقد كما قلت، لا بد من تدخل دولي، سواء في مضيق هرمز أو في باب المندب. لماذا؟ لأنه الاقتصاد العالمي يؤن مستويات تضخم مرتفعة، زيادة أسعار الفائدة. يعني على سبيل المثال، أسعار الفائدة التي كان يترجى منها الرئيس ترامب من تعيين رئيس جديد للاحتياط الفيدرالي، هو خفض أسعار الفائدة. اليوم على وشك زيادة أسعار الفائدة. قد لا يعلم المشاهد الكريم أنه ديون السيادية للولايات المتحدة الأمريكية تجاوزت 40 تريليون، بمعنى يوميا الخزانة الأمريكية تدفع مليار دولار فوائد للديون. هذه مشكلة كبيرة تواجه ليس الولايات المتحدة فقط، كافة دول العالم. فأنا أعتقد هذه الحرب أو هذا الوضع من لا حرب ولا سلم لا يمكن أنه يستمر. النظام الإيراني طيب يحاول استغلال استمرارها.
1: طيب دكتور يعني مصطفى، أريد أن أسألك حول يعني بعض التصريحات من بعض المسؤولين، كانت تشير إلى يعني وجود بدائل لطرق برية للإمدادات النفطية العالمية، ويعني كان الحديث عن سوريا بشكل أساسي. ما مدى واقعية ذلك؟
0: سؤال مهم، إن سمحت لي بعض الثواني الإضافية. أنا قلتها من قبل أسابيع أنه بالتأكيد سيكون هناك خطة استراتيجية لنقل النفط وحتى الغاز عبر العراق إلى سوريا وإلى ميناء بانياس ومواني أخرى، وسيكون هناك تكامل نفطي بين العراق وبين سوريا، وشهدنا الشركات النفطية سواء في سوريا أو في العراق يمكنها أن تقوم بمشاريع مشتركة، فتتحول سوريا إلى بوابة للنفط والغاز الخليجي، وهذا قد يأخذ سنتين أو ثلاثة، ولكن بالتأكيد هذا ضمن خارطة الطاقة عالمي جديد تتشكل ليس في منطقة الخليج العربي فقط، ولكن في الدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط، وكما قلت هناك سيكون تكامل نفطي بين العراق وسوريا.
1: شكرا جزيلا لكما الدكتور مصطفى بازركان مدير مركز المعلومات ودراسات الطاقة من لندن، ودكتور جو معكرون أستاذ العلاقات الدولية والباحث في الشؤون الأمريكية والشرق أوسطية من بيروت. إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى اللقاء.

0: في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
1: نادين غورديمير ولدت جنوبية إفريقيا عام 1923 وتوفيت فيها عام 2014. روائية عالمية رسخت أدبها لمناهضة العنصرية والتمييز بكل أشكاله. حازت جائزة نوبل للأدب عام 1991 وجائزة مان بوكر عام 1974. لها 15 رواية و15 مجموعة قصصية وبعض الكتب في النقد الأدبي. نشرت مجموعتها القصصية الأولى فحيح الحية الخافت عام 1952. نشرت أول رواية طويلة لها بعنوان أيام الكذب عام 1953. من ألقابها سيدة الأدب الإفريقي وكاتبة الضمير، ووصفت نفسها بالإفريقية البيضاء. ربطتها علاقة قوية بالزعيم نيلسون مانديلا، وسلطت الضوء على كفاحه ضد التمييز العنصري. عانت اضطهاد سلطات بلادها بسبب مواقفها المناهضة للتمييز العنصري. ناصرت القضية الفلسطينية وكانت وثيقة العلاقة بالثقافة العربية. اهتمت بأدب نجيب محفوظ وكتبت مقدمة الترجمة الإنجليزية لكتابه أصداء السيرة الذاتية. تناولت في روايتها بلد آخر معاناة الشباب العربي المهاجر في أمريكا. من أعمالها المترجمة للعربية ضيف شرف، قوم غولاي، العالم البرجوازي الزائل، بلد آخر. دعت إلى مناصرة معتقلي الرأي وتصنيف أي اعتداء على الحريات كعدوان على الإنسانية. تم منع بعض رواياتها نحو 10 سنوات في بلدها، إلا أنها وصلت إلى العالمية.

0: نشرة جديدة لآخر الأخبار من تلفزيون سوريا، والبداية بأبرز العناوين. تواصل الاحتجاجات الرافضة لرفع أسعار المحروقات في دير الزور والرقة والحسكة. الشيباني يقول إن الاحتلال الإسرائيلي يستمر بانتهاكاته، مطالبا بانسحابه إلى خطوط ما قبل الثامن من كانون الأول من عام 2024. انطلاق فعاليات الاجتماع الاقتصادي السوري الأمريكي في العاصمة دمشق لبحث الفرص الاستثمارية بين البلدين. وقفة احتجاجية لموظفين في الشؤون الاجتماعية في إدلب للمطالبة بزيادة الرواتب. أهلا بكم مجددا. تجددت الاحتجاجات في دير الزور رفضا لرفع أسعار المحروقات، حيث تجمع محتجون في مدينة الشحيل بريف المحافظة وقطعوا طريق حقل العمر عند دوار الاعتال.
1: الآن يبدأ تجمع الأهالي وقطع طريق حقل العمر بريف دير الزور الشرقي.
0: كما شهدت بلدة الكرامة بريف الرقة احتجاجات رفضا لارتفاع أسعار المحروقات، وأظهرت لقطات مصورة إضرام محتجين النار من عدد الإطارات على أحد طرقات البلدة، مطالبين بالعدول عن قرار رفع أسعار المحروقات. وفي ريف الحسكة أقدم محتجون بمدينة تل تمر على قطع الطريق الدولي M4 الرابط بين تل تمر وحلب، وذلك احتجاجا على رفع أسعار المحروقات. وأدى إغلاق الطريق إلى توقف حركة مئات صهاريج نقل النفط العابرة للطريق الدولي، وذلك تسبب بتعطل حركة النقل في المنطقة. كما شهدت منطقة تل براك احتجاجات تخللها حرق إطارات على الطريق الرابط مع مدينة القامش. هذا وتجمع عدد من أهالي القامشلي وسط المدينة مطالبين بخفض أسعار المحروقات وتحسين الخدمات والأوضاع المعيشية، وذلك في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتزايد الأعباء على الأهالي.
2: اليوم أهالي القامشلي خرجوا ضد ارتفاع أسعار المحروقات التي زادت بمبلغ 40%. الوضع لم يعد يطاق. الجهات الحكومية اليوم لا تراعي وضع أهالي المنطقة مما هم فيه من فقر وغلاء أسعار، لذلك أهالي القامشلي خرجوا من أجل أن يرفعوا صوتهم ضد هذا الغلاء الذي تم. على الجهات الحكومية أن تسمع إلى أصوات الناس المحتجة في كل مناطق سوريا وليس في القامشلي وحدها.
3: ارتفاع المحروقات بنسبة 40% بأي دولة صارت؟ بأي دولة؟ جريمة جريمة ارتفاع المازوت لهالدرجة. شو نحن دولة اقتصادية عالمية؟ نحن نعاني 14 سنة من الفقر والجوع والحرمان، وفوقها تيجي تكمل علينا الحكومة بارتفاع أسعار المحروقات. نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات كل شيء بده يرتفع.
4: الحالة بدها تبديل.
5: يا محافظ يا مدير.

0: وللحديث أكثر ينضم إلي الباحث السياسي الدكتور حمزة المحيميد من دمشق. بداية مرحبا بك دكتور حمزة، كيف يمكن برأيك اليوم للحكومة اليوم احتواء هذه الاحتجاجات؟
1: حياك الله سادتي أنت ومتابعيك الأعزاء.
0: أهلا بك.
1: يمكن للحكومة أن تحتوي تلك الاحتجاجات بالعدول عن هذا القرار الجائر. نحن نعلم في سوريا بأنه يعني استمر كان الميزان أو كان النفط في سوريا يعتبر من الميزان عاجز حتى من نهاية الثمانينيات من القرن المنصرم، ثم عاد وتدهور بعد انطلاق الثورة السورية وبعد أن تم تدمير معظم الآبار في منطقة الجزيرة العربية. ولكن وهذا يعلمه المواطن السوري بأن هناك يعني عجز كبير في مادة في يعني مواد المحروقات. ولكن لاحظنا قبل عدة أشهر بأن وزير الطاقة سعادة الوزير محمد البشير ظهر في برنامج مع الأستاذ أحمد فافوري وتكلم وقال بأن سوريا اليوم لا تستورد مادة النفط، يعني هذا ما صرح به سعادة الوزير، ومن ثم يكون هناك ارتفاع يعني كبير بنسبة 40%، يعني هناك ارتفاع عالمي نتيجة الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية وإغلاق مضيق هرمز، وكان هناك زيادة عالمية بمقدار 10%، ولكن في سوريا كانت الزيادة بمقدار 40%، وهذا يعني هذه زيادة كبيرة، وهذا يدل على أنه هناك يعني عدم تقدير للأمور، أنه يجب عندما يكون هناك رفع للأسعار يجب أن يكون هناك دراسة للواقع الاجتماعي للمواطن، يعني دخله الشهري كم، إمكانياته حاجياته. لذلك كان هناك تخبط في هذا القرار، ولاحظنا هناك احتجاجات كبيرة، كانت معظم هذه الاحتجاجات في المنطقة الشرقية، لعل البعض يتكلم لماذا في المنطقة الشرقية، يعني دير الزور ورقة والحسكة كانت احتجاجات يعني بشكل كبير. السبب هو أن دير الزور ورقة والحسكة هي من المناطق الزراعية في سوريا، ويعتمد يعني معظم أهاليها على الفلاحة، والفلاحة تحتاج إلى مادة النفط من أجل يعني سقاية الأراضي وما إلى ذلك. لذلك كانت يعني كان الفلاح يعاني من مادة المازوت، وارتفاع أسعار مادة المازوت يؤدي إلى يعني تقليل مساحة الأراضي التي يمكن زراعتها. ولاحظنا قبل عدة أشهر بأن كان هناك احتجاجات أيضا بسبب رفع أسعار القمح، لذلك المواطن في المنطقة الشرقية دير الزور والرقة والحسكة هو أكبر المتضررين من رفع مادة المازوت التي هي أصابت جميع أبناء الشعب السوري، والجميع يعلم بأن مادة المازوت عندما ترتفع فإن هناك أسعار فإن هناك سلع كثيرة سوف يتم رفعها، منها الخبز ومنها حتى المواد الصناعية، لأن معظم المعامل تعتمد على مادة الديزل من أجل يعني تشغيل مولداتها ومعداتها. حتى لاحظنا بأن هناك بعض يعني على سبيل المثال وليس الحصر، يعني مقالع الحجر في منطقة الرحيبة اليوم توقفت عن العمل، وذلك بسبب ارتفاع مادة المازوت. إذا هناك عجلة الاقتصاد يعني توقفت خلال اليومين الماضيين بسبب ارتفاع مادة المازوت.
0: يعني هل تعتقد أو هل برأيك هناك احتمال للتراجع عن هذا القرار أو إعادة دراسته أو إيجاد بديل ربما يخفف العبء على المواطن ليس فقط في المنطقة الشرقية بل بكامل سوريا؟
1: نعم أستاذتي، هو يعني غلاء مادة المازوت أصاب جميع المواطنين السوريين، ولكن أنا عقبت على أبناء المنطقة الشرقية لأنهم أكثر المتضررين. الحلول البديلة حقيقة هي يوجد حلول بديلة، ولكن بسبب الظروف التي نعيشها اليوم في سوريا ربما تكون تلك الحلول البديلة غير مجدية، لذلك لا يمكن إلا بالعدول عن هذا القرار أو تخفيض نسبة الزيادة، وهذا أمر طبيعي، يعني هذا لا يعتبر أمر غير مرحب به يعني لدى الشعب أو لدى الحكومة، لأن الحكومة أو لأن أي وزير عندما يصدر قرار ويلاحظ بأن هناك احتجاج شعبي عليه فمن الجميل أن يتراجع الوزير، وهو أحد أبناء هذا الشعب السوري وهو يشعر بمعاناتهم وهو أحد المعانين. يعني الأستاذ محمد البشير جميعنا نعلم بأنه أحد المعانين من يعني من المواد من غلاء المواد في سوريا، وهو أحد قاطني المخيمات سابقا، لذلك هو ابن الشعب السوري وهو ابن الثورة السورية. لذلك أنا أتوقع ومن الممكن أن يكون هناك يعني غدا أو بعد غد بكثير يكون هناك تراجع عن هذا القرار بسبب احتجاج بسبب الاحتجاج الشعبي الذي هو احتجاج محق لأبناء الشعب السوري، وذلك بسبب أن غلاء مادة المازوت أصاب قوتهم اليومي، وهذا أمر يعني مهلك للمواطن السوري الذي خرج يعني من حرب من ثورة مدتها 14 عام. لا. اليوم جميعنا نعلم بأن الحكومة منهكة بسبب الثورة التي استمرت 14 عاما، ولكن أيضا المواطن السوري كان من ضمن هذه من ضمن يعني من عانوا من هذه المعاناة التي استمرت 14 عاما. لذلك أتوقع التراجع عن هذا القرار، وخلال ربما ال 24 ساعة سوف يكون هناك إيجاد حلول بديلة أو التراجع عن هذا القرار.
0: طب في حال لم يكن هناك تراجع عن القرار، ما هي السيناريوهات المتوقعة للإجراء؟

0: الأيام المقبلة؟
1: السيناريوهات
0: هل
1: المتقاعدة
0: استمرار
1: يعني أن
0: الاحتجاجات؟
1: لا، أنا لا أتوقع هناك استمرار للاحتجاجات. ربما الشعب عبر عن رفضه لهذا القرار،
0: نعم.
1: وإذا لم تستجب الحكومة فالشعب يدرك بأن الحكومة اليوم هي أيضا منهكة، وأن الشعب يجب أن يكون هو يعني يقف إلى جانب الحكومة ولا أن يقف ضدها. اليوم نحن يعني لاحظنا بعض الصفحات التي تحاول إثارة الفتنة أو
0: نعم.
1: تحاول الصياد بالماء العكر، تحاول زعزعة الأمن، تكلموا عن بعض الأمور، لكن هذا أمر غير وارد. اليوم المواطن السوري احتج على رفع سعر مادة المازوت ولم يحتج على وجود الحكومة أو الدولة. يعني هذه احتجاجات محقة للشعب وهي موجودة يعني في كل دول العالم. لذلك إذا لم تعد الحكومة أو لم تتراجع الحكومة عن قرارها، فإن الشعب سوف يدرك بأن الحكومة يعني يجب أن يكون واقف إلى جانب الحكومة وأن لا يكون ضدها. نحن اليوم كشعب وحكومة يجب أن يكون يعني جنبا إلى جنب في هذه المحنة.
0: برأيك وحسب اطلاعك، هل كان هناك يعني إجراءات معينة لربما كان من الممكن أن تقوم بها الوزارة لتجنب الوصول إلى هذه النقطة؟
1: نعم أستاذتي، يعني الحقيقة هو أنه لاحظنا يعني وجميع أبناء الشعب السوري يلاحظون أنه لا يوجد تنسيق بين الوزارات. حقيقة هذا أمر يعني لاحظناه، لا يوجد تنسيق بين الوزارات، وأن كل وزارة تعتقد بأنها قادرة على اتخاذ القرارات وأنها قراراتها سوف تكون صائبة. لذلك يكون هناك تخبط أو يكون هناك عدم يعني دراسة للقرارات التي تصدر، مما يؤدي إلى يعني إثارة مثل هذه المشاكل وإلى خروج احتجاجات. يعني سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمرو بن العاص وقال له: إذا جاءك سارق ماذا تفعل به يا عمرو؟ قال: أقطع يده. فرد عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال له: إذا جاءني جائع قطعت يدك. إذا هذه الاحتجاجات اليوم لا يمكن، حتى لاحظنا بأن جهاز الأمن العام لم يقم باعتقال أحد لأنه يدرك
0: نعم،
1: بأن هذه الاحتجاجات محقة وأن من
0: محقة.
1: قاموا بالاحتجاج صاروا احتجاجات سلمية. لذلك هناك تخبط بين الوزارات، وأنا أدعو يعني السادة الوزراء إلى عقد اجتماع وزاري كامل ومناقشة هذه المشكلة التي حقيقة هي أثارت جدل كبير وأصابت جميع أبناء الشعب السوري. لذلك يجب أن يكون هناك اجتماع، وأن يجب أن يكون هناك اتخاذ قرارات جديدة، وأن يكون هناك تنسيق في المستقبل فيما إذا كان هناك قرارات جديدة سوف تصدر من قبل الوزارات.
0: نعم،
1: يجب أن يكون هناك دراسة موسعة من قبل مجموعة من الوزارات حتى لا يكون هناك احتجاجات على هذه القرارات.
0: نعم، نأمل ذلك. الباحث السياسي الدكتور حمزة المحيميد، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من دمشق.
1: شكرا لك أستاذتي، بارك الله فيك.
0: هذا ورصد تلفزيون سوريا آراء بعض المواطنين في حما بشأن ارتفاع أجور النقل الداخلي بعد أن شهدت المدينة احتجاجات على رفع أسعار المحروقات.
2: كيف بدها توفي معنا؟ تنكة المازوت زادت 100,000 علينا. يعني كان صار لنا 200,000، الميكرو كان عم يصير له من الصبح لآخر الليل 200,000، اليوم عم ندفعهم المازوت. ما عم يصير لنا شيء نهائي، يعني عم نروح نصنع ندفع من جيوبنا، يعني تحملنا امبارح واليوم نتحمل وبكره بدنا نوقف كلياتنا.
3: صارت السرابيس يعني النغل من ريف حماة الشرقي، يعني ما في 20 كيلو متر. صار في كانت قبل ياخذوا 5,000 وهلق 7.5 و8 قامت تاخذ السرابيس. يعني الوضع صعب جدا.
4: قديش اليوم عم تاخذ تعرف من المواطنين؟
5: هاي المواطن سالوا ليكو جنبك، قد اخذ منك؟
4: 2500.
5: قد اخذ منك؟ 2500، يعني اكثر من هيك ما بتحسن.
4: الموضوع كيف عم بتوفي معكم؟
5: ما عم توفي معنا، ولكن الله المستعان. نحن انا زلمه بيتي اجاره 150 دولار بالشهر، غرفتين قد الغرفه هيك، وعندي 5 اولاد، يوم بشتغل بناكل، يوم ما بنشتغل ما بناكل.
6: هلا المكاري كلها واقفه، يعني 10 مكاري هلا واقفه، انا شفتهم، والله ضميت شي نص ساعه لحتى قدرت نطلع. ما في مكاري، كلهم عاملين اضراب وحقهم، يعني حقهم.
7: هلا في بعض الناس زودوا التعرفه، بس لكن والله انا طلعت الصبح يعني ما في التعرفه ما تغيرت، بس لكن زحمه مضبوط، يعني حتى السير ما في سير بالشوارع.
8: بدنا ناخذ 20 25، وهلا ما فرقت زبون اما يطلع بشاطه بتقول له 25 بيقول لك 25، يعني زبون هو مستحكمك مو انت مستحكمه، لان شغل ما في.
9: هلا اليوم المواطن اذا بدك تزيد عليه الاجره 5,000 كثيره عليه، ونفس الوقت نحن ما راح توفي معنا مقارنة بالأسعار اللي صارت كلياتها. حتى يعني اليوم نحن ما نحكي بس على ارتفاع سعر البنزين، ارتفاع سعر المازوت غلى المعيشة كلياتها. يعني أنا اليوم كنت أشتري مثلا كيلو الرز لنفترض ب 12,000، اليوم حقه 15,000. طب أنا إذا بدي أخلي أجرتي على حالها شلون بدي أعيش أنا؟
0: قال رئيس لجنة تحديد أجور نقل الركاب في محافظة القنيطرة لتلفزيون سوريا، قال إن اللجنة اجتمعت واقترحت زيادة على أجور النقل الداخلية والخارجية بنسبة 30% وأرسلتها إلى المحافظ للبت فيها.
10: اجتمعت لجنة تحديد

0: آلية لتخفيض أجور نقل الركاب
1: من 24 ونحن ب 26.
2: وحول تداعيات رفع أسعار المحروقات، وافق مكتب مجلس الشعب على عقد جلسة استماع لوزير الطاقة محمد البشير يوم الخميس المقبل لمناقشة ارتفاع أسعار المشتقات النفطية، وذلك بناء على طلب رئيس لجنة الطاقة إقبال محمد منصور. وأوضح المجلس أن الجلسة تهدف إلى الاستماع لإيضاحات وزارة الطاقة حول أسباب ارتفاع أسعار المشتقات النفطية، بالإضافة إلى الظروف والاعتبارات التي رافقت إصدار النشرة. وبحسب المجلس، يأتي عقد الجلسة استنادا إلى المادة 30 من الإعلان الدستوري والمادة 168 من النظام الداخلي للمجلس. عثر أهالي مدينة السويداء على 3 أفراد من عائلة واحدة مقتولين داخل منزلهم، في حين لا تزال ملابسات الجريمة ودوافعها وهوية مرتكبيها مجهولة. وقالت منصة السويداء بريس إن الضحايا هم المحامي زاهر محمود ثابت 49 عاما، وشقيقته لينا محمود ثابت 60 عاما، ووالدتهما رضا أبو شلبي 85 عاما. وبحسب معلومات جمعتها السويداء بريس من شهود ومصادر، بدأ اكتشاف الجريمة بعدما لاحظ الجيران غياب أفراد العائلة وانقطاع التواصل معهم، فتوجهوا إلى منزلهم القريب من مبنى الإطفائية في مدينة السويداء. وقال شهود عيان للمنصة إنهم شاهدوا لدى وصولهم إلى محيط المنزل آثار دماء تمتد إلى خارج، وعند فتح بابه عثر على جثامين أفراد العائلة 3 في الداخل. هذا وقال معاون محافظ حلب علي حنورة إن حادثة سجن عين العرب كوباني وقعت إثر استعصاء نفذه أحد المساجين، ما أدى إلى وفاة 10 مساجين وإصابة 16 آخرين، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية شكلت لجنة للتحقيق في ملابسات الحادثة.
3: حصلت حادثة مؤسفة في سجن عين العرب كوباني نتيجة استعصاء أقدم أحد المساجين على إحراق بطانيته. تفاقم الأمر وبدأت الأمور تخرج عن السيطرة في البداية، مما أدى إلى وفاة واختناق 10 مساجين وإصابة 16 آخرين. حاليا المصابين هم قيد المعالجة في المشفى. كل الرحمة للمتوفين وكل العزاء لأهالي الضحايا. قامت وزارة الداخلية بتشكيل لجنة تحقيق لتقف عند ملابسات ومجريات الأحداث، ليكون كل كوادر السجن القائمين على السجن قيد التحقيق.
2: يشتكي مواطنون في بيجن بريف دمشق من انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المتكررة، حيث شب حريق على أطراف البلدة من جراء سقوط قذائف مصدرها الاحتلال الإسرائيلي.
4: اجوا 6 سيارات توغل على كرومتين، يعني مر الطريق. وبعد شي ساعة بلشوا يضربوا قصف، ضربوا 4 قذائف وكروم زيتون هبت. يعني احترقت الكروم زيتون.
5: عم تيجي اسرائيل ليل نهار عم تحوس حوالينا، نسواننا عم تفزع، مش عم زرجل تعرضنا. عم يجيب الكروم ليل نهار دايرين حوالينا، شيلون عنا، فاتوا عنا بحريق، اخذوا سلج جبل الشيخ بدون شيء، فاتوا عنا الن عنا شيء، فاتوا علينا بحريق، اذا فاتوا علينا بحريق وصلوها هاي للامم المتحده، للولايات المتحده وصلوها، شيلون عنا. استفارنا عم تفزع، اجموا علينا قتلونا 6 شباب.
2: نفذت كتائب الهندسة في الجيش عمليات مسح وتمشيط لتطهير آخر حقول الألغام في منطقة قارة بريف دمشق، وذلك باستخدام كاسحات الألغام. وبدأت الوحدات عملياتها في 3 آب الماضي، وتمكنت من إتلاف أكثر من 1500 لغم من مخلفات الحرب بعد نقل بعضها وإتلاف القسم الآخر في مواقع آمنة، وذلك بهدف تأمين المنطقة وضمان سلامة الأهالي.

0: قال وزير الخارجية أسعد الشيباني في كلمة له خلال المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، قال إن الاحتلال الإسرائيلي يستمر في انتهاك السيادة السورية في خرق سافر لاتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، مطالبا بضغط دبلوماسي ودولي حازم لوقف هذه الاعتداءات الممنهجة وإلزام الاحتلال بالانسحاب إلى خطوط ما قبل الثامن من كانون الأول من عام 2024.
1: تستمر قوة الاحتلال الإسرائيلي في انتهاك سيادتنا واستهداف أراضينا في خرق سافر لاتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 وللقوانين الدولية. إن هذا التناقض الصارخ بين التزامنا المؤسسي بالشرعية الدولية وتمرد إسرائيل المستمر عليها يضع المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي لمصداقيته. ومن هذا المنبر نطالب بضغط دبلوماسي ودولي فاعل وحازم لوضع حد فوري لهذه الاعتداءات الممنهجة. إن الاستقرار الإقليمي مرهون بإلزام قوة الاحتلال بالعودة الصارمة إلى اتفاقية عام 1974 والانسحاب الكامل إلى خطوط ما قبل الثامن من ديسمبر لعام 2024.
0: وفي شأن آخر، قال الشيباني إن دمشق تعاونت بشكل كامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ تموز الماضي، مؤكدا أن 73 طنا من اليورانيوم الطبيعي باتت تحت إشرافها.
1: اتخذت دمشق زمام المبادرة بقرار سيادي مستقل في 17 من تموز. وجهنا رسالة رسمية إلى الوكالة تفصح فيها عن وجود مواد نووية في موقع غير معلن. وفي 29 من الشهر ذاته وقعنا مذكرة التفاهم مقرونة بخارطة طريق واضحة المعالم للاستخدامات السلمية. لقد شرعنا أبواب موقع دير الزور ليكون المدير العام أول من يطأ أرضه في 16 من آب بعد قرابة عقدين من الإغلاق المحكم. وبدأنا جنبا إلى جنب مع خبراء الوكالة برفع بقايا المفاعل من تحت طبقات الخرسانة المسلحة، كما بادرنا بتقديم كافة المعلومات التصميمية وتقارير حصر المواد النووية التي كان المجلس يطالب بها منذ عام 2011. واليوم باتت 73 طنا من اليورانيوم الطبيعي تحت إشراف وضمانات الوكالة وستبقى آمنة في سوريا.
0: هذا وأشادت الولايات المتحدة خلال المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أشادت بخطوات سوريا الأخيرة في ملف التزاماتها النووية ورحبت بتعاونها مع الوكالة وإتاحة الوصول إلى المواقع النووية. وقال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت إن سوريا اتخذت تدابير ملموسة لمعالجة حالات عدم الامتثال السابقة وبدأت تقديم تقارير كاملة ودقيقة بما يتوافق مع اتفاق الضمانات. قالت مديرية الإعلام في رئاسة الجمهورية إن الرئيس أحمد الشرع سيكون المتحدث الرئيسي في قمة الإعلام العربي 2026 التي تنطلق أعمالها اليوم في مركز دبي التجاري العالمي. كما أوضحت المديرية في تصريح لها لوكالة سانا أن الرئيس الشرع سيشارك في حوار استثنائي بعنوان سوريا المستقبل، يتناول رؤية سوريا للمرحلة المقبلة وأبرز القضايا المرتبطة بمسارها والتحولات التي تشهدها البلاد، وذلك ضمن أعمال القمة التي تجمع نخبة من المسؤولين وصانعي القرار والقيادات والمؤسسات الإعلامية العربية. قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، قال إن بلاده أجرت زيارة مهمة إلى سوريا في وقت تمر فيه المنطقة بأيام حرجة. وأضاف فيدان أن المباحثات تناولت أيضا الزيارة المرتقبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى دمشق. وأكد فيدان استمرار بلاده في الوقوف إلى جانب سوريا خلال المرحلة المقبلة، كما أعرب عن سعادته برؤية السوريين يبنون بإرادتهم دولة آمنة ومستقرة ومزدهرة تحتضن جميع مكونات المجتمع. قالت وكالة رويترز نقلا عن مصدرين مطلعين إن قافلة تضم سفنا حربية وسفن شحن روسية

أوصلت الأسبوع الماضي إمدادات إلى منشآت طرطوس وحميميم، وذلك في أول مهمة من نوعها منذ التوصل إلى اتفاق ما بين دمشق وموسكو في آب الماضي، وذلك بشأن مستقبل الوجود العسكري الروسي في البلاد. وأضافت أن العملية تقدم مؤشرا أوليا على أن موسكو تواصل تزويد منشآت ميناء طرطوس وقاعدة حميميم الجوية بالإمدادات بموجب الاتفاق الجديد، والذي ينص على نقل المنشآت المدنية التي تستخدمها روسيا إلى السيطرة السورية وتحويل المواقع العسكرية إلى مراكز تدريب مشتركة. وبموجب هذا الاتفاق ستبقى القوات الروسية في القاعدتين، وكانت قد استخدمت روسيا حميميم وطرطوس لإبراز نفوذها عبر البحر المتوسط والشرق الأوسط وأفريقيا، ويوفر ميناء طرطوس لموسكو منشآتها الوحيدة في البحر المتوسط لإصلاح السفن وإعادة تموينها. وزودت موسكو الموقعين بالإمدادات خلال الأشهر الماضية، لكن مهمة الأسبوع الماضي كانت الأولى منذ إعلان عن الاتفاق في التاسع من آب.

0: قال وزير التربية والتعليم محمد تركو خلال جلسة استماع في مجلس الشعب إن لدى وزارة التربية خطة طارئة تتضمن تأمين حق التعليم لكل طفل في سوريا، وذلك بشكل مستعجل، وخطة استراتيجية تهدف إلى تطوير منظومة التعليم.
1: طبعا المنظومة التربوية الهدف الأساسي في وزارة التربية ضمن خطتها الاستراتيجية هو الانتقال من معالجة الفجوات إلى بناء منظومة تعليمية أكثر قوة وعدالة ضمن مكوناتها الخمسة. نحن في وزارة التربية عندنا خطتين هلا عم نشتغل عليهم، عندنا خطة طارئة وخطة استراتيجية. الخطة الطارئة الهدف منها تأمين حق التعليم لكل طفل في سوريا، هي الخطة الطارئة. أما الخطة الاستراتيجية نعمل على تطوير منظومة التعليم. يعني مثل ما يقولوا في شيء إسعافي وفي شيء استراتيجي.
0: وأضاف تيركو أن التحدي الكبير بالنسبة لوزارة التربية هو استيعاب عدد الطلاب، موضحا أن توقعات العام الحالي لعدد الطلاب يبلغ 6 ملايين طالبا، لافتا إلى أن الزيادة مدفوعة بعودة اللاجئين وعودة الطلاب المتسربين.
1: التحدي الكبير لوزارة التربية هو استيعاب الطلاب ضمن المدارس. بعد التحرير 2024، نهاية 2024 كان عدد الطلاب بالمدارس 4,300,000. العام الماضي كان العدد 5,300,000، بمعنى زاد 1,000,000 طالب. هذا العام القادم اللي بلش من أسبوع نتوقع يكون العدد 6,000,000، 6,000,000 طالب. فهذا التحدي الأساسي نحن قدام وزارة التربية، أنه نأمن مدارس ومقاعد وكادر تدريسي، بالإضافة للعدد الموجود هو العدد المتزايد اللي هو ما يعادل 1,000,000 طالب. طبعا شو سبب الزيادة؟ عودة اللاجئين، النزوح الداخلي، التسرب عم يرجعوا على المدارس، وزيادة الولادات الطبيعية. فنحن التحدي الأكبر عم نحكي على الواقع هلا هو التزايد والرجوع إلى المدرسة. طبعا هو شيء إيجابي أن الكل عم يرجع للمدرسة.
0: أكد وزير التربية أن المناهج التعليمية تحتاج إلى تحديث وتطوير، مشيرا إلى أن الوزارة أنهت المعايير الوطنية للمناهج تمهيدا لبدء عملية بنائها وتأليفها، وهي حاليا لدى المجلس الأعلى للتربية والتعليم.
1: المناهج واقعة مثل ما حكيتوا تحتاج إلى تحديث، تحتاج إلى تطوير. نحن صار عنا مجلس، إذا بتتابعوا أكيد شفتوا جلساته، هو المجلس الأعلى للتربية والتعليم. هذا المجلس يتضمن وزارة التعليم العالي، وزارة التربية، وزارة الثقافة، وزارة الأوقاف، هو برئاسة فخامة الرئيس. هذا المجلس هو اللي بيرسم السياسات التعليمية في البلد، اللي بيتصدى للقضايا الاستراتيجية، وإحدى أهم القضايا هو موضوع المناهج. وزارة التربية أنهت منذ 6 أشهر المعايير الوطنية

0: بناء المناهج الجديدة، وهي حاليا في المجلس. بمجرد اقراره بالمجلس سيتم البدء بتاليف المناهج. في احد الاعضاء سالني انه ايمتى حتبلشوا بتاليف المناهج؟ نحن خلصنا اول مرحله هي المعايير، بعدين بيجي عندنا اقرار المعايير، بعدين التاليف.
1: بدأت البرامج الأكاديمية التخصصية في إدلب بالتوسع لصقل مواهب الشباب وشغفهم العملي بالشق النظري، حيث تتيح هذه البرامج عبر أكاديميات مختصة للطلاب من جميع الفئات العمرية تطوير مهاراتهم ورفدهم بسوق العمل.
2: تتغير اليوم ملامح المسار المهني لعبد السلام بعد سنوات أمضاها في مجال الصيانة، معتمداً على الخبرة العملية قبل أن يلتحق ببرنامج متخصص في صيانة السيارات الكهربائية والهجينة ليعزز معارفه العملية بأسس علمية.
3: قبل كان عندي منظور للشغل إنه في قطعة لازم فكها، بس ما لي فهمان أنا القطعة إيش هي شغلتها، بس إنه مشكلة ولازم حلها. فبعد ما تسجلت في المعهد عرفت إنه خلاص هاي القطعة شغلتها هيك، أيام بيكون تقصير مو من القطعة، أيام بيكون تقصير من العمود مثلاً الجرانك، فصار عندي نظرة أطول لمشاكل السيارات.
2: لا تقتصر برامج التعليم المهني على فئة عمرية محددة، إذ يقبل عليها أيضاً من حالت ظروفهم خلال السنوات السابقة دون إكمال دراستهم، كخالد الذي وجد في التدريب المهني فرصة لاكتساب مهارة جديدة ودخول سوق العمل.
4: المصلحين اللي بيصلحوا في هذا المجال قليلين شوي، وحتى يعني اللي عم يصلحوا ممكن خبرتهم ضعيفة شوي يعني، فنحن عم نحب هاي المصلحة. أنا بالنسبة لي هاي المصلحة هي هواية لي، فأنا بحبها يعني وبحب أني أتعلمها في طريقة مختلفة، يعني يكون طريقة علمية في عندي نظرة فيها من ناحية علمية ومن معلومات موثوقة، بحيث يعني يكون في عندنا في هذا المجال تطور في الأيام اللي جاي.
2: على مدى 7 أشهر تجمع هذه البرامج بين الدروس النظرية والتدريب العملي، بما يمنح المتدربين معرفة متخصصة في المجال الذي يختارونه.
5: تفعل درجة حرارتها ممكن تؤدي إلى تلف.
6: طبعا في الأكاديمية هان في بياخذوا طلاب اللي هو الجزء الكتابي أو الجزء النظري وفي الجزء العملي. في الجزء النظري احنا بنركز على قدرة وتطوير اللي هو الفرد أو العامل أو الميكانيكي على أساس يقدر يواكب ويقدر يصلح ويقدر يواكب التطور الموجود هنا. طبعاً بأخذ جزء ميكانيكي لأنه عندنا سيارات الهايبريد تعتبر فيها محرك بنزين، محرك احتراق بنزين، احتراق داخلي، وفي كمان المحرك الكهربائي.
2: تكتسب برامج التعليم المهني أهمية خاصة في إدلب، حيث حرمت السنوات السابقة كثيرين من إكمال تعليمهم ودفعتهم في سن مبكرة إلى سوق العمل لإعالة أسرهم. بين المعرفة الأكاديمية والخبرة المهنية يجد الشباب في الأكاديميات المتخصصة في إدلب مساراً لصقل مهاراتهم وتطوير شغفهم والحصول على شهادات أكاديمية تؤهلهم لمواكبة متطلبات سوق العمل وتحولاته. إلف العلي، تلفزيون سوريا، مدينة إدلب.
1: انطلقت في العاصمة دمشق فعاليات الاجتماع الاقتصادي السوري الأمريكي، والذي يضم العديد من الجلسات والحوارات بشأن الفرص الاستثمارية بين البلدين.
7: بحضور كبرى الشركات الأمريكية انطلقت فعاليات اليوم الأول من الاجتماع الاقتصادي السوري الأمريكي في العاصمة دمشق، والذي يضم جلسات حوارية تناقش العديد من فرص الاستثمار والتعاون بين البلدين.
8: إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية والمغتربين كان لها دور قيادي تنسيقي بين الجهات الحكومية والشركات الأمريكية اللي هي 55 شركة أمريكية ومنهم شركات كبرى، فكانت الهدف الأساسي هو بناء هي العلاقة بين الجهات الحكومية والجهات الوطنية. اليوم ابتدأنا أول جلسة أو أول يوم من الجلسات الثنائية اللي عم تكون على نطاق الحكومي، عنا البنك المركزي، عنا وزارة المالية، وزارة الاقتصاد، فجهات كتير مختلفة وتخص بموضوع الاستثمار.
7: الفعاليات تركزت بشكل أساسي

0: جلسات ولقاءات أعمال ثنائية مباشرة بين الوفد الأمريكي والسوري، شملت عدداً من القطاعات الاقتصادية بحضور مسؤولين سوريين وممثلين عن الشركات المشاركة.
1: هلأ طبعاً اليوم أولاً سوريا منفتحة اتجاه الجميع، سواء القطاع الخاص أو العام، ولكن الشريك الأكبر والتعويل الأكبر طبعاً باتجاه الخاص، واستراتيجية ورؤية الهيئة هي تمكين هذا القطاع من خلال عدة محفزات، تبدأ من خلال تسهيل رحلة المستثمر وقدومه إلى سوريا اليوم، إلى تقديم الامتيازات والإعفاءات الضريبية والعديد من الأمور التي غطاها قانون الاستثمار الرئاسي الذي صدر عن فخامة الرئيس خلال العام الماضي. فهذا الأمر اليوم هو الأولوية. جلسة اليوم كانت مع قرابة 60 شركة أمريكية تحتوي على يعني كبرى أسماء الشركات في عدة مجالات، ونفخر بهذه الشركات والشراكات التي تمت معها، والعديد منهم أساساً قد بدأ.
0: يهدف الاجتماع المشترك إلى ربط الشركات السورية بنظيراتها الأمريكية العاملة في المجال ذاته للبحث في فرص الوكالات وعقود الإنتاج، إضافة إلى عرض المشاريع الاستثمارية المتاحة في السوق السورية، وخصوصاً في قطاعات التمويل والطاقة والاتصالات والنقل والصحة. جمعت اللقاءات الثنائية والاجتماعات الموسعة المنعقدة في دمشق فرصاً استثمارية شاملة خلال اليوم الأول من أعمالها، التي جمعت جهات حكومية سورية مع وفد أمريكي اقتصادي رفيع المستوى. وضم الصور تلفزيون سوريا، العاصمة دمشق.
2: قال وزير الاقتصاد نضال الشعار إن سوريا تتجه من اقتصاد التراخيص والموافقات إلى اقتصاد الإمكانات، وذلك بما يعزز الانتقال إلى اقتصاد سوق حر وتنافسي. وأوضح الشعار خلال اجتماع مع وفد اقتصادي أمريكي أن الرؤية تقوم على انتقال الشركات من مجرد بيع منتجاتها في السوق السورية إلى الإنتاج داخل البلاد والتوريد منها والتوزيع عبرها، إلى جانب خدمة الأسواق الإقليمية. وأضاف الشعار أيضا أن التوجه يستهدف تحويل سوريا من سوق مرتبطة بإعادة الإعمار إلى منصة إنتاجية واقتصادية جاذبة لرأس المال. هذا وقال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري، قال إن مؤشرات الحركة الجوية في مطار حلب الدولي تعكس تسارعا واضحا، حيث استقبل منذ بداية عام 2026 حتى نهاية آب الماضي أكثر من 315,000 مسافر. وبحسب الحصري بلغ عدد الرحلات 3,068 رحلة، مع وصول عدد النواقل الجوية العاملة إلى 14 في معدل ارتفاع بلغ 715% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، في حين ارتفع عدد الرحلات بنسبة 578%.

0: نظم موظفو الشؤون الاجتماعية والعمل في إدلب وقفة احتجاجية للمطالبة العادلة بزيادة في الرواتب أسوة بباقي الوزارات والمؤسسات الحكومية.
1: احنا طالعين بشهر رواتب، احنا مقطوع راتبنا 90 دولار للموظف. انا مثلا عندي 6 اولاد، ال 90 دولار المقطوع ايش بده يسوي للتسع اولاد؟ احنا نطالب السيد المحافظ، محافظ ادلب والوزيره واخونا ورئيسنا احمد الشرع ينظر بامرنا، لان وضعنا سيء جدا جدا.
2: يعني راتب موظف نحن مثلا 120 دولار لعائله مثلا 6 اشخاص، ايش بده يقدي له هاي؟ هذا الراتب، وبنفس الوقت في عندنا باقي الوزارات رواتب 500 دولار و600 دولار وعندهم بدل مواصلات وعندهم بدل سكن، ونحن امورنا يعني على الاخر على الاخر يعني. وطبعا نحن بالنسبه لنا خبرنا يعني المديره المسؤوله عنا بمديريه ادلب، وهي على اساس تواصلت مع الوزاره بهذا الامر. يعني نحن ما طلعنا لحتى استنفذنا كل الوسائل.
0: تواجه آلاف العائلات في مخيمات إدلب صعوبات في العودة إلى منازلهم المدمرة، ما يتركهم عاجزين عن مغادرة المخيمات في ظل غياب الدعم والمساعدات ونقص الخدمات الأساسية.

0: لا بيتصلحني ولا بينسكن فيهن ولا شيء يعني. وهاي هاي دار ابني كمان الثاني.
1: ثلاثة منازل كانت تتسع لأبي خليل وولديه بريف إدلب، لم يبقى منها اليوم ما يتسع لعودة واحدة. بين حجارتها يبحث الرجل عن تفاصيل حياة تركها هنا، لكنه لن يطيل البقاء في مكان لم يعد صالحا لحياة عائلته. المنازل هنا تحولت جميعها إلى سبب يؤجل عودتهم، ويعيد أبا خليل في كل مرة إلى حيث ما تزال أسرته تعيش في المخيم.
0: والله إذا بدك الحق اللي عليه الله ما بريد يجي لهون، بس هوني أهلي وهوني يعني أخوتي هوني رجعوا على الضيعة صلحوا أخي. بس بالنسبة إلي وقت بيجي لهون بنزعج كتير كتير فوق ما تتصور يعني. يعني واحد كل عمره مضى لحتى عمر له هالدار ويجي يلاقيها رجم رجم حجار، ما هو إنه دار رجم حجار أخي، يعني لا بتتصلح ولا بتتزبط ولا بتصير. يعني إيش بده يكون شعور الواحد؟ شعور الواحد يعني يعني ما بقى يمكن من نموت في المخيمات وما نرجع حتى نحسن نسكن فيه إن شاء الله في يوم من الأيام.
1: العودة إلى القرية لا تعني دائما العودة إلى المنزل، فمع بقاء آلاف البيوت مدمرة أو غير صالحة للسكن، تجد كثير من العائلات نفسها مضطرة للعودة مجددا إلى المخيم بانتظار ما يجعل عودتها ممكنة فعلا. انتهت رحلة أبي خليل معنا، حيث بدأت حياة آلاف الأسر الأخرى في المخيمات التي ما تزال بالنسبة إليها مكانا اضطراريا للإقامة لا خيارا للاستقرار. وهنا أصبحت الحياة أكثر صعوبة، مساعدات غذائية تقلصت، وخدمات صحية وتعليمية محدودة، في حين تراجعت مشاريع المياه والإصحاح في عدد من المخيمات. احتياجات يومية تتزايد مقابل خدمات ومساعدات لم تعد كما كانت خلال سنوات النزوح.
2: يجيب لي حديدات بهن تجيب ربطة الخبز كل شيء من الله، ويشتغلن بين زلم وبين حريم، ودورنا خراب وين أروح؟ واني دحشان عيني سويت لليوم عملية والله ما عندي شيء، وين أروح؟ شو قل لي؟ وجوعانين وعطشانين، علمني شو نسوي؟ ثلاث بنات رامل.
1: ورغم قوافل العودة الطوعية المتلاحقة، لا يزال أكثر من 600 مخيم قائماً في إدلب، وبحسب أحدث الأرقام الرسمية عاد أكثر من 162 ألف عائلة إلى مناطقهم، في حين بقي أكثر من 85 ألف عائلة في المخيمات حتى أواخر آب. إبراهيم السويد، تلفزيون سوريا، ريف إدلب.
3: يواجه مواطنون في دمشق ارتفاع تكاليف المعيشة مقابل أجور متدنية، ما يدفع كثيرين إلى العمل في مهنتين أو أكثر خلال اليوم، وذلك لتأمين احتياجاتهم الأساسية.
4: حين ينتهي دوام راتب في وظيفته الحكومية، لا يكون المنزل محطته التالية، بل دراجته النارية التي يبدأ عليها عملاً آخر يكمل بها يومه. يقضي راتب ساعات إضافية في نقل الركاب على دراجته النارية بعد انتهاء عمله الحكومي ليؤمن دخلاً إضافياً يحتاجه، لكنه في المقابل يقتطع من يومه ساعات كان يمكن أن يقضيها مع عائلته.
5: أنا موظف من الصبح للساعة 3 دوام، بس مع المطلوب من الحياة وتطورات الحياة والأولاد وهالمتطلبات، فخلينا ندور على شغلة تانية. فأنا ما لقيت غير الموتور أو يعني شغلة التوصيل وهالقصة. هلا مثلا دوامي للساعة 3، عندي 4 ساعات للسبعة، هذول ممكن مشي لي فيهم 4-5 طلبات، ممكن جيب مردود ولو كان خبزاتك مثل ما بيقولوا كم غرض لبيتك. الآثار المترتبة، بطلع الصبح أنا أولادي نايمين، رجعت لقيت النايمين. يعني الشغل الثاني هون عندنا بسوريا صار حاجم ولحة، لأنه شو ما الإنسان عم يشتغل قطاع عام قطاع خاص ما له كافي بيته.
4: راتب ليس وحده من يواجه فجوة بين الدخل والاحتياجات، فبحسب دراسة ميدانية شملت 5 مدن سورية، تعتمد 73% من الأسر على أكثر من مصدر للدخل. ورغم رفع الحد الأدنى للأجور بموجب المرسوم الأخير إلى 12560 ليرة جديدة، لكنه ما يزال بعيداً عن الاحتياجات الفعلية للأسرة السورية في وقت بلغ فيه خط الفقر الأعلى نحو 72600 ليرة

0: جديدة شهرياً وفق بيانات المركز السوري لبحوث السياسات.
1: الحد الأدنى للأجور يبقى أعتقد أنه قاصر مقارنة بمستوى تكلفة المعيشة في سوريا. إن تحدثنا عن مواصفات النظام الأفضل للحد الأدنى والأجور كما تتبع أو يتبع في بعض الدول، فنحن نتحدث ربما عن ربط هذا الحد الأدنى بمستوى المعيشة، بمستوى تكلفة المعيشة، بمؤشرات التضخم، ربما بسلة معيشية دوريا كل نصف سنة أو ربما كل عام، بحيث يتوائم هذا الحد الأدنى للأجور مع هذه السلة.
0: مع ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية، لم يعد العمل الثاني خياراً إضافياً، بل أصبح أسلوب حياة لسد فجوة تتسع يوماً بعد آخر بين الدخل والاحتياجات الأساسية. علي عثمان، تلفزيون سوريا.
2: نفت إدارة مشفى درعا الوطني ما تم تداوله حول إضراب المشفى عن العمل، مؤكدة أن الأقسام الطبية تعمل بكامل طاقتها التشغيلية. كما أوضحت إدارة المشفى في بيان لها أنها تحقق في حادثة اعتداء على أحد كوادرها، مؤكدة أنها تتابع قانونيا مع الجهات المختصة الحادثة، وذلك لاتخاذ كل الإجراءات ومحاسبة المعتدين وفقا لأحكام القانون. كما شددت على موقفها الداعم لكل عاملي المشفى لضمان سلامة كوادرها. سجلت محافظة درعا أكثر من 1500 تبليغ عن آبار مخالفة ضمن إجراءات تهدف إلى تنظيم مصادر المياه والحد من أزمة الشح المائي. وقال رئيس مجلس مدينة نوى محمد مأمون العمارين إن المحافظة اتخذت سلسلة إجراءات بعد أزمة مياه الشرب التي شهدتها خلال فصل الصيف في ظل النقص الحاد في المياه الناتج عن مواسم الجفاف خلال السنوات الماضية. كما أوضح العمارين أن المحافظة وجهت جميع الوحدات الإدارية لإجراء إحصاء شامل للآبار الموجودة ضمن مناطقها، سواء كانت آبارا زراعية أم مخصصة للاستخدام المنزلي داخل المخططات التنظيمية. التقت كاميرا تلفزيون سوريا بالدكتور فايز عباس رئيس لجنة الاستجابة الطارئة في محافظة دير الزور، وذلك للحديث عن تداعيات ارتفاع منسوب نهر الفرات والتحذيرات التي أطلقتها الجهات المعنية والإجراءات المتخذة للتعامل مع أي طارئ.
3: اعتبارا من يوم غد الثلاثاء 15/9/2026 سيزيد الوارد المائي الى محافظه دير الزور القادم من سد قديران الى 1100 متر مكعب في الثانيه، يظهر اثره يوم الخميس القادم، ثم سيستمر الوضع لمده اسبوع. والثلاثاء بعد القادم 22/9/2026 سيزيد الى 1200 متر مكعب في الثانيه، يظهر اثره كذلك الخميس بعد القادم 24/9/2026. بالمحصلة كل هذه الارتفاعات أو الدفقات المتتالية ستؤدي إلى ارتفاع نهائي هو 2 متر و20 سنتيمتر. طبعا نهيب بالأخوة المواطنين خاصة الذين يسكنون في المناطق المنخفضة والقريبة من سرير النهر بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة عن لجنة الاستجابة الطارئة من حيث إبعاد الأدوات أو المعدات الزراعية، بالإضافة إلى المواشي، والانتباه إلى أطفالهم بشكل أكبر، والامتناع عن السباحة بشكل مطلق.
2: بدأ مجلس مدينة الرقة إعداد الدراسات اللازمة لتنظيم منطقة مستجد كيب 3 شرق سوق الهال باتجاه حي المشلب تمهيدا لإدخالها ضمن المخطط التنظيمي للمدينة. وقال رئيس المجلس علي الحسين قال إن العمل يتضمن إجراء مسح طبوغرافي وإعداد الدراسات عبر اللجان المختصة قبل رفعها إلى وزارة الأشغال العامة والإسكان، وذلك لاستكمال الإجراءات اللازمة. وتتزامن الدراسات مع أعمال شق طرق رئيسية في محيط المنطقة، وذلك بهدف تحسين الخدمات وتسهيل حركة الأهالي والحد من التوسع العمراني العشوائي. ك كشفت السلطات الألمانية أن أكثر من 9800 سوري ألزموا بمغادرة ألمانيا حتى نهاية حزيران الماضي، في وقت تشهد فيه سياسة اللجوء الألمانية تجاه السوريين تحولا ملحوظا. وبحسب البيانات التي نشرها

البرلمان الألماني يحمل نحو 6781 من الملزمين بالمغادرة تصريح إقامة مؤقتة مقابل 3000 شخص لا يحملون هذا التصريح، في حين غادر أكثر من 4000 سوري البلاد طوعا منذ بداية هذا العام، بينهم نحو 2700 شخص ضمن برامج مدعومة للعودة.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: لولا الذي يعتري الخطين من عوجا لم يلتقي الدهر في الأسطار خطانا.
2: لماذا لم تطبعي ديوانا؟
1: سواء حبست الود أم أنت ناشر، رأيت ذهاب النفس في الحبس والنشر.
2: ممكن الشاعرة تكتب بيتين من الشعر على الفيسبوك، بعد نصف ساعة نجد 500 لايك.
1: لا نتابع إلا الثورة السورية يعني.
2: كيف تجدين حضورك على مواقع التواصل؟
1: ما زلت في عود رقيق ناعم حتى بليت بكل صلب شائكي.
2: هل أنت راضي على حركة الشعر النسائي في العصر الحديث؟
1: ما زلت أظن أن شعر النساء ما زال قصيرا جدا.
2: فمن هي سعاد في شعري؟
1: هي سعاد
2: الشاعرة التي لا تجيد الشعر.
1: من يعرف الشعر يعرف أن هذا ليس شعرا ولا يمكن أن يكون شعرا.
2: السياب ليس شاعرا؟
1: لك تحرجني أنت أستاذ.
2: تحين من كفي إلي مناكب، ما هذه الصورة؟
1: فيا قلبي يركب حيث أنت مصاحب، ويا صاحبي ركبي قفا حيث أنتما.
3: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
0: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

محسن البرازي. محسن البرازي مدرس القانون الدولي في جامعة دمشق، القومي العربي، وأول رئيس وزراء يقتل بانقلاب عسكري. ولد محسن البرازي في مدينة حماة عام 1902، وهو من عائلة البرازي المعروفة في حماة، حيث امتلكت العائلة إقطاعات واسعة من الأراضي، وكان والده نائباً عن حمص وحماة في البرلمان العثماني. درس البرازي القانون في فرنسا، وحصل على شهادة في القانون الدولي من جامعة ليون عام 1930، حيث عاد إلى دمشق ليعمل مدرساً في كلية الحقوق. كان للبرازي توجه قومي عربي منذ دراسته في باريس، وقد تعزز خلال وجوده في سوريا، فأسس مع آخرين عصبة العمل القومي عام 1933. بدأ حياته في المناصب الرسمية عام 1941، حيث أصبح وزيراً للمعارف، وفي عام 1943 عينه شكري القوتلي مساعداً له، إذ كان البرازي خبيراً في الشؤون الدولية هادئ الأعصاب. خلال عمله مع القوتلي حدث ما غير من مسيرة حياته تماماً، ففي عام 1949 نفذ الجنرال حسني الزعيم أول انقلاب عسكري في تاريخ الجمهورية. أطاح الزعيم بجميع المقربين من القوتلي إلا شخصاً واحداً، هو محسن البرازي. عين الزعيم محسن البرازي رئيساً للوزراء، وطلب منه أن يكسب التأييد العربي للانقلاب العسكري، وهذا ما فعله البرازي. وإذ تظل دوافع البرازي مجهولة لتأييده الزعيم وانقلابه على صديقه القوتلي، إلا أن المناخ السياسي المحيط بسوريا قد يكشف خبايا الأمر. وقعت سوريا بين معسكرين عربيين متصارعين، العراقي الأردني الهاشمي من جهة، والسعودي المصري من جهة أخرى. نفذ الزعيم انقلابه بدعم من البرازي، ونقل سوريا إلى جهة المعسكر السعودي المصري، حيث سعى الرجلان لتوقيع اتفاقية مد خطوط التابلين النفطية، وهو المشروع الذي كانت السعودية تسعى إليه لنقل النفط إلى المتوسط عبر سوريا. من ناحية أخرى، كانت أصداء حرب 48 لا تزال مدوية، فطلب الزعيم من البرازي عقد مفاوضات سرية مع الإسرائيليين للوصول إلى اتفاق سلام مقبول، وقد استطاع الرجل فعلاً أن يصل إلى مرحلة متقدمة من المفاوضات، إلا أن الرياح تجري بما لا تشتهي السفن. في شهر آب عام 1949، نفذ سامي الحناوي وضباط محسوبون على الحزب القومي السوري انقلاباً عسكرياً ضد الزعيم والبرازي. اعتقل الجنود محسن البرازي ونقلوه إلى منطقة معزولة قرب سجن المزة، وأعدموه ميدانياً مع الرئيس الزعيم. أثار إعدام البرازي غضباً في الوسط السياسي، ولا سيما أنه رجل قانون محترف، وأياً كانت آراء الرجل، إلا أنه ترك أثراً طيباً في مجال القانون الدولي، معلماً في جامعة دمشق وخبيراً لدى الحكومات السورية المختلفة.

يا أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه الحلقة الجديدة من ريبوست، نتناول فيها وإياكم كالعادة أبرز القضايا والمواضيع التي جذبت اهتمام رواد وسائل التواصل الاجتماعي في سوريا خلال الساعات الماضية. بين الحين والآخر تتصدر قضايا أسعار السلع الغذائية قائمة الترند السوري باعتبارها أحد أهم المواضيع على قائمة اهتمامات السوريين منذ سقوط نظام الأسد. في سوريا يرتبط سعر كل شيء بكل شيء، فمثلا عندما يرتفع سعر المحروقات يرفع بائع الخضر أسعاره لأن نقل الخضر إلى متجره صار يكلفه أكثر لكون سيارة النقل تطلب أجورا أكثر. وهلم جرا، ينطبق هذا المثال على بائع الماء ومتجر البقالة وغيره. هذه المعادلة التي قد تعتبر شبه عالمية وليست واقعا سوريا فقط تفرض على السوريين أن يكون لهم ردود فعل مختلفة نسبيا عندما ترفع أسعار المحروقات، إذ يغضبون وينظمون وقفات احتجاجية تشغل الرأي العام لأيام كما حصل مؤخرا، وفي المقابل لم تبدي الجهات الحكومية ما يدل على رفضها للسلوك الاحتجاجي، ولا ربما تنظر له على أنه رد فعل طبيعي على خطوة رفع الأسعار التي طرأت مؤخرا. لكن الجدل يسود السوشيال ميديا بين تيارين، الأول يعتقد أن الاحتجاج رد فعل طبيعي لتحصيل الحقوق، وبين من يعتقد أنه أقرب لموقف غير وطني. وبين هذين التيارين تصطدم وجهات النظر على وسائل التواصل الاجتماعي لتنتج ترندا جديدا عنوانه أسعار المحروقات في سوريا. وقفات احتجاجية عديدة نظمها ناشطون في مناطق مختلفة في سوريا أو من سوريا، بعضها اتجه بعيدا عن الموقف الاحتجاجي المعتاد، إذ قطعت الطرقات الرئيسة وظهرت فيها شعارات طالبت بإقالة وزير الطاقة، وذلك احتجاجا طبعا على الأسعار، زيادة أسعار المحروقات وتسعير الكهرباء التي سبقتها. دعونا نشاهد معا جانبا من الاحتجاجات التي شهدتها مدينة معرض النعمان بريف إدلب أمس، والتي تم فيها قطع الطريق الدولي الإنفور. يعني وصفت من قبل متابعين هذه الموجة الاحتجاجية بأنها أعنف موجة احتجاج حصلت لربما منذ سقوط النظام المخلوع ضد سياسات للحكومة، وبالطبع كانت حما حاضرة في هذا المشهد. إذا احتج ناشطون في ساحة العاصي وسط المدينة على ارتفاع أسعار المحروقات، بينما قطع بعض الأشخاص الطريق الرئيس في الساحة المركزية بالمدينة عبر استخدام إطارات مشتعلة، توجه آخرون لإطفاء النيران، وثني بعض المشاركين عن قطع الطرقات والتركيز فقط على الاحتجاج السلمي من دون أي شيء آخر. دعونا نشاهد معا جانب من تلك المشاهد التي تداولها ناشطون على نطاق واسع في الساعات الماضية.